إضافة إلى حدوث انفجارات شديدة في جنوب شرق سيستان وبلوشستان ومعشور جنوبي الأهواز. شارك الرئيس العراقي نزار آميدي في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي استضافه رئيس الوزراء علي الزيدي في القصر الحكومي، وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود مكافحة الفساد التي شرعت بها الحكومة والسلطة القضائية، مطالبين بضرورة استمرار الحملة وفقا للقانون، كما شددوا على أهمية المضي في عملية حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ هيبة وسيادة مؤسسات البلاد. كما دعا ائتلاف إدارة الدولة إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم ونبذ الحروب والتصعيد في الملفات الإقليمية، وأكدوا استعداد العراق لأن يكون منطقة التقاء المصالح وتطويرها. قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان غيابيا بالإعدام على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المدعو حميتي و15 من قادة الدعم السريع بينهم شقيقاه عبد الرحيم دقلو والجوني دقلو وقائد الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة وآخرين، وذلك بعد إدانتهم في قضية مقتل والي غرب دارفور إلى جانب جرائم أخرى تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان. في قطاع غزة مشاهدين أسفر هجوم إسرائيلي جديد استهدف ورشة في القطاع عن إصابة 14 شخصا وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، وتدخلت فرق الهلال الأحمر لإجلاء ونقل المصابين إلى مستشفى السرايا الميداني وسط القطاع لتلقي العلاج، كما استنفر مستشفى الكويت الميداني غرب مدينة خان يونس طواقمة عقب وصول قتيل وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مخيم القادسية بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. نهاية الموجز المشاهدين، في أمان الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل، لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى ساعة حوار. عاد مضيق هرمز ليضيق الأمال بنهاية حرب إيران مع مواصلة الحرس الثوري خرق مذكرة التفاهم.

خاصة ما تعلق بحرية الملاحة في الممر المائي الأهم في الوقت الراهن. الجيش الأمريكي استأنف قبل قليل الضربات على إيران، فيما أكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن. لكن مسؤولا إيرانيا ذهب بعيدا في تحدي إدارة الرئيس الأمريكي، حيث أكد أن وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان سابقا، سواء تعاونت سلطنة عمان أم لم تتعاون. تصعيد كلامي يضاف إلى تصعيد سابق من كبير مفاوضي إيران محمد باقر قاليباف، الذي قال إن عصر الاتفاقات غير المتكافئة قد انتهى. أما المستشار العسكري لمرشد إيران فاعتبر أن مضيق هرمز أهم من القنابل العنقودية. من الواضح طبعا أن إيران تستفيد من مخاوف السفن التجارية النفطية وغير النفطية في عبور مضيق هرمز، حتى مع إعلان القيادة الأمريكية الوسطى وجود مسارات آمنة. ما هو الحل إذن لهذه الأزمة المستعصية؟ كما يبدو ليس هناك حل جاهز وسريع في ظل استغلال إيران لمضيق هرمز كورقة تفاوض. البعض يقول إن إدارة ترامب ضيعت بالفعل فرصة الحسم مع إيران في حرب 28 من فبراير الماضي، واليوم تقف هذه الإدارة أمام خيارات تزداد صعوبة. والسؤال الآن ليس ما هو الخيار، وإنما ما هو الخيار الأصعب؟ عودة الحرب أم عودة الحصار البحري أم عودة العقوبات الاقتصادية أو شيء آخر؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

0: لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، حسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي، مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، والعميد طيار متقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ دعونا نتعرف على طبيعة الأهداف التي ضربتها المركزية الأمريكية. فكما قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، فإن ضرباتها على إيران تركزت اليوم على زوارق صغيرة في مضيق هرمز كما وردنا منذ قليل، أيضا استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي قرب المضيق. سنتكوم كانت أعلنت أنها استهدفت أمس 140 هدفا عسكريا إيرانيا بذخائر دقيقة أطلقت من مقاتلات برية وبحرية ومسيرات وسفن حربية. تمركزت الضربات الأمريكية بشكل أساسي على السواحل الجنوبية لإيران والمناطق المطلة على هرمز، بندر عباس وقشم وجاسك ومحافظة بوشهر ومناطق أخرى استهدفت فيها سنتكوم مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة. الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية إذن جاءت كرد عسكري فوري على استهداف إيران لسفينة الحاويات أم في جالاكسي التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز. وبإتمام هذه الجولة يرتفع إجمالي الأهداف التي قصفتها سنتكوم في إيران خلال 3 ليال فقط إلى أكثر من 300 هدف عسكرية. وبالتزامن مع تصعيدها في هرمز تجددت الاعتداءات الإيرانية على أراضي كل من الأردن والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وسط إدانات عربية ودولية شديدة اللهجة. أعود إلى ضيوفي هنا وأبدأ معك أستاذ فيصل. إذن 130 هدفا جديدا إضافة إلى الزوارق الصغيرة تم استهدافها بالضربة الماضية. دائما سنتكوم تقول بأن هذه الضربات تأتي لتقويض قدرة إيران على التلاعب بأمن الملاحة في مضيق هرمز. هل فعلا هذه الضربات تحقق أهدافها، تحقق هذا الهدف تحديدا؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا ثالث استهداف ونلاحظ التصعيد في عدد الأهداف. بدأنا ب80 هدف الجولة في الأسبوع، بداية الأسبوع تقريبا كانت 90 هدف، اليوم نتحدث عن 140 هدف.

0: كثير يعتقد بأنه عندما توقفت العمليات العسكرية الأمريكية وبدأوا في المفاوضات أن الاستخبارات العسكرية لا تعمل, بل بالعكس هي نشطة جدا في فترات الهدوء لأنها تجمع المعلومات وتحضر الأهداف. هذا دليل أن خلال الفترة الماضية قامت الولايات المتحدة الأمريكية والسنتكام بإعداد قائمة جديدة من بنك الأهداف ودراسة هذه الأهداف وتحديد مواقعها. لذلك نشاهد هذا العدد الضخم, خصوصا بالأمس 140 هدف. 140 هدف هذه لو لاحظنا أنها تركزت على الساحل وعلى القدرات الإيرانية. ما تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاستهداف والاستهدافين السابقين هي تقويض أو العمل على تفكيك وإضعاف القدرات الإيرانية التابعة للحرس الثوري الموجودة ليس فقط في مضيق هرمز, بل لاحظنا بالأمس أن وصلنا إلى عبدان في الشمال. فلذلك هي تقوض جميع هذه القدرات الإيرانية, لأنه يعتبر الآن هو خط التماس بين القوات الأمريكية وخط الاستهداف الرئيسي للقوات الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني. فلذلك هذه الأهداف مؤثرة, تأثيرها يتضح مع الوقت ولا يوجد لها تأثير فوري. لذلك البعض يتوقع أن هذه الاستهدافات لا تكون غير مؤثرة في نفس الوقت, ولكن هي زي ما يقولون كيوميليتف أو أنها تراكمية في الأخير تصل إلى مرحلة فقدان الحرس الثوري الإيراني الكامل القدرات, ليصل إلى مرحلة العجز في مسألة سواء مضيق هرمز أو الاستهدافات على دول مجلس التعاون الخليج العربي والأردن.
1: أستاذ مسعود, حتى الآن لم نعرف حقيقة ما إذا كان هذا المضيق مفتوحا أم لا. يعني الجانب الإيراني يقول بأن المضيق مقفل, والجانب الأمريكي والقيادة المركزية يؤكدان, يعني ترامب والقيادة المركزية يؤكدان أن المضيق مفتوح. هل يعني علم ما حقيقة وضع الملاحة فيه؟
2: طبعا هناك شقين للممر في الوقت الحاضر, لدينا الممر العماني والممر الإيراني. إيران ربما تتحدث عن الممر التي هي تسيطر عليه بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن الممر البديل وتقول بأن الممر البديل هو مفتوح, ولكن المشكلة ليست بأن تكون هناك إغلاق أو فتح فيزيائي للممرين, المشكلة بأن هناك قلق من الاستهداف. رضا إيران بإمكانها حتى من داخل ربما أبعد من الساحل تستهدف السفن التي تريد أن تعبر الممر العماني. لذا شركات التأمين وأصحاب السفن هم لا يسمعوا إلى تصريحات إيران ولا يسمعوا إلى تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية, هم يحسبوا الربح والخسارة. هل هناك أمن مستتب في هذا الممر بغض النظر عن التصريحات أم لا؟ أعتقد بأن الأمن غير مستتب في هذا الممر, وهذه هي ورقة إيران في واقع الأمر في الوقت الحاضر في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص, وهي لا تريد الممر الثاني يصبح ممرا بديلا للممر الذي كان عادة يستخدم لعبور السفن. لذا تقول بأنها تتمسك بورقة مضيق هرمز. وافقت سلطنة عمان على ذلك أم لا توافق؟ هذا ما أعلنته إيران.
1: طيب على كل حال, بما أنك ذكرت سلطنة عمان, كان هناك تقرير عرض على CNN عن أن سلطنة عمان اقترحت بشأن حريات الملاحة في مضيق هرمز, اقترحت أن يكون إدارة لحركة الملاحة في هرمز مع إيران عبر ممرين شمالي وجنوبي بإدارتين منفصلتين, وينص المقترح العماني على أن يبقى كلا الممرين مفتوحين, وأن يسمح الممر الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية بحرية الملاحة كما كانت قبل الحرب. أستاذ مصطفى, هل تعتقد بأن إيران يمكن أن تقبل اقتراحا مماثلا؟
3: حتى لو لم تقبل إيران هذا الاقتراح, هنالك لأسميه جغرافيا تفرض واقعها على الجميع. السؤال, هل إيران تريد أن تدخل في صدام مباشر مع سلطنة عمان وهي الدولة التي كانت وسيطا نشطا في المفاوضات الإيرانية الأمريكية قبل الحرب, وهي التي تنشط الآن في الحوار مع إيران والتنسيق من أجل الممرات المائية الآمنة عبر مضيق هرمز؟ لو دخلت إيران في هذا النوع من العداء, رغم أنها قصفت منطقة مسندم في سلطنة عمان, لو دخلت في هذا العداء مع السلطنة معناها أنها سوف تفقد أقرب الدول الخليجية لها, وبذلك سوف تفقد أي تعاطف أو أي تعاطي إيجابي من قبل السلطنة.

0: خصوصا أن سلطنة عمان اليوم استدعت السفير الإيراني وقدمت له ورقة احتجاج من هنا، مذكرة احتجاج على الضربات التي تعرضت لها. من هنا لا أعتقد أن سلطنة عمان سوف تخضع لوجهة النظر الإيرانية والتي تحاول من خلالها طهران فرض أمر واقع، خصوصا أن سلطنة عمان أيضا هي جزء من مجلس التعاون الخليجي، وسلطنة عمان عادت وأكدت أنها تريد لمضيق هرمز أن تعود له الملاحة الآمنة كما كانت من قبل. إيران عبر إصرارها هذا إذا أرادت أن تمضي في مشروعها لن تجد قبولا لا من دول الخليج، وسوف تصنف بوصفها دولة مارقة تمارس قرصنة بحرية وتوسع دائرة العزلة حولها. هل الساسة في إيران سوف يذهبون إلى هذا المستوى أم أنها مجرد ورقة تفاوض قوية تريد من خلالها مرحليا الاستفادة من مكاسب قد تتحقق لها في المستقبل؟
1: أستاذ سميح، بين أن تخسر الأقرب حلفائها في الخليج سلطنة عمان وتعاني من عزلة على الأقل يعني من أقربائها من جيرانها، وبين أن تخسر ورقة المضيق بشكل كامل، ما الذي تختاره إيران باعتقادك؟
2: إيران من بداية الحرب والعمليات العسكرية إلى اليوم هي ليست باقية على أي علاقة. طريقة إدارتها للعلاقات وتعاملها هي قصفت دول الخليج، كل دول الخليج وبالمسيرات والطائرات، قصفت الأردن، اعتدت على هذه الدول جميعا، لم تراعي يعني لم يكن هذا الأمر هو المحدد في علاقاتها. بعتقد الإيرانيين بفكروا بطريقة يعني الحصول على الأوراق والتمسك بالأوراق. اليوم لن يضعوا في الميزان أي ورقة أخرى أمام مضيق هرمز، لأنه مضيق هرمز هو الأهم بالنسبة لهم، ليس كورقة تفاوضية فقط، بل لأنه يمنع الأزمة في مضيق هرمز تمنع الانتقال إلى مفاوضات جادة مع الأمريكان حول النووي وغيره. فلذلك هم معنيين بهذا الموضوع، ولا إحنا نظريا بعد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يفترض أنه رفع الحصار البحري عن إيران وفتح المضيق، هذه كانت خطوة بديهية في التعامل، وبعدين انتقلوا على التفاوض. الإيران رفع الحصار البحري لكن بقي المضيق ولن تتخلى عن الموضوع. الإيرانيين بيفكروا بحالة، خلينا نقول موضوع العزلة، موضوع السياسي ليس من محددات العمل، بيفكروا بطريقة الميليشيا والحفاظ على النظام والحفاظ على أدواتهم والحفاظ على أوراقهم بأطول فترة ممكن، لأنهم بدركوا أنه كل اللي بيصير عسكريا بينهم بين الأمريكان إلى هذه الساعة هو نوع من يعني إضعاف القوة العسكرية الإيرانية، لكن بدركوا أنه الأمريكان ما راحوا لمرحلة الحسم العسكري الذي يهدد بقاء النظام، فلذلك النظام بيفكر بهذه الطريقة، زي ما بيبني ميليشيات في دول، زي ما بيعمل بأثر على دولة بمنع تعيين رئيس وزراء إلا بموافقة المرشد، هي نفس العقلية لليوم. ليس هنالك ما يساوي مضيق هرمز عند الإيرانيين، لا علاقات مع بعض الأصدقاء ولا علاقات بأي اتجاه، وإلا كان بقصف عمان اليوم، يعني عمليا قصف عمان دلالة على طريقة التفكير ليست سوية سياسيا يعني بهذا الموضوع.
1: هذه النقطة أنقلها إليك أستاذ فيصل. بالسابق حاولت السفن أخذ المسار الجنوبي القريب من شواطئ سلطنة عمان وتم قصف السفن. هل اليوم هل تعتقد بأنه هذا المقترح العماني الأكيد بأنه مدعوم أمريكيا، هل يقدم أي جديد يعني يختلف عن النهج السابق أو المحاولة السابقة التي باءت بالفشل؟
3: نعم، ما حدث أولا من اجتماعات بين الإيرانيين والعمانيين في مسقط وحضر وفد من قطر، هذه نقطة مهمة لأن قطر هي جزء من الوساطة بين الطرفين بين طهران وواشنطن. توقع الإيرانيين بأن العمانيين سيعطون الإيرانيين ما يرغبون بناء على البند الخامس من مذكرة وقف إطلاق النار، والتي تنص على وجهة نظر الإيرانيين بأنهم هم المسؤولين، ولو أن تنص على أن تعمل أو تبذل إيران قصارى جهدها لأن يكون المرور آمن. هذا لا يعني أنك أنت من تدير جميع من يمر في خلال هذا المضيق، خصوصا أن هناك مياه إقليمية عمانية. لذلك عمان وضحت لإيران وضحت للوسطاء في قطر بأن المياه الإقليمية العمانية وهو الخط الجنوبي يسمى الآن بالإمكان أن يتم فتحه بدون أخذ أي رسوم عليه لأنها مياه إقليمية عمانية، والسماح بالمرور منه. وتستطيع إيران إذا رغبت أن تفتح مسار شمالي ويتم التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وبدون أخذ رسوم بناء على البند الخامس الذي ينص على 60 يوم بدون أي رسوم، ولكن الإيرانيين يرفضون هذه الخطوة.

0: توقع أن العمانيين سيوافقون، ورفض هذه الخطوة لأن اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، بأنهم ليس فقط راسم سندم بل قاموا باستهداف منطقة الدقم، لأنها يقولون أنها هي منطقة تزويد حاملة الطائرات بالوقود. فلذلك هي رسالة للعمانيين، استهدافات الفجر اليوم لعمان أنا أقرأها كرسالة للعمانيين، لأن الإيرانيين لم يتوقعوا أن عمان ستقف ضدها، مع أن عمان تحمي مصالحها، تحمي علاقاتها الدولية، تحمي ارتباطاتها ومصالحها مع دول مجلس التعاون الخليج العربي. فلذلك هذه كانت ردة الفعل الإيرانية. ولكن هل لعمان الحق في التحكم في هذه المنطقة؟ نعم، الممر الجنوبي هو مياه إقليمية عمانية تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنسق مع دول مجلس التعاون الخليج العربي لمرور هذه المنطقة. لكن إذا سمحتي لي في نقطة مهمة جدا، نحن في ثالث استهداف فجر هذا اليوم، والآن بدأنا الموجة الرابعة. يعني قبل قليل كان في مجموعة استهدافات في بندر عباس وقشم، حتى هذه اللحظة قد تكون الفارق هو استهداف مغرب اليوم، ولكن حتى هذه اللحظة ثلاث استهدافات السابقة أو بالأحرى الاستهدافين الأولين، نبدأ بشعور إيران بأنها فقدت المضيق، تبدأ باستهداف سفن، ترد الولايات المتحدة الأمريكية، ترد إيران لاستهداف بعض المصالح أو بعض دول مجلس التعاون الخليج العربي، ترد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تحدث تهدئة، ثم يعودون طاولة المفاوضات ونبدأ من جديد الدائرة. لكن اليوم كان فيه الفارق كمية الاستهدافات أو عدد الاستهدافات، والشيء الآخر استهداف مغرب اليوم، وكأنه محاولة لتغيير أو كسر هذه الدائرة التي أصبحت موجودة في الاستهداف الأول أو في الموجة الأولى والموجة الثانية.
1: طيب، كان هناك شيء يعني لافت، وهو أنه الرئيس ترامب تحدث عن اتفاق بالأمس، اتفاق على الحرية الملاحة في المضيق مع الإيرانيين، ومن ثم تفاجأ بأنه باليوم التالي تمت عملية القصف، وقيل له، قيل للجانب الأمريكي بأن عناصر غير منضبطة داخل القيادة الإيرانية هي من قامت بذلك. على كل حال نستمع لرئيس ترامب وهو يؤكد أن الإيرانيين وافقوا على صفقة مثالية، ثم بعد ساعة هاجموا سفينة أخرى في مضيق هرمز، ومن ثم نعود إليكم.
2: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last, they agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Mm-hmm. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
1: طيب، غير تبريره بأنه هم مرضى كما قال في هذه المقابلة، أيضا فيما بعد قال بأنه عناصر غير منضبطة، هكذا برر الجانب الإيراني له. يعني كيف نفسر هذا النهج الإيراني بأنهم يوافقون على شيء ما ومن ثم ينقضونه فقط في فترة وجيزة؟ وأنت أعرف بأنك لست مقتنعا بإمكانية وجود أجنحة.
3: أنا أستشهد بقاليباف. عندما تحدث قاليباف بهذه الشدة وبهذه القوة، هل قاليباف ضمن غير المنضبطين؟ وهو رئيس الوفد الإيراني التفاوضي، رئيس البرلمان الإيراني، عضو سابق في الحرس الثوري وعضو حالي في الحرس الثوري الإيراني، عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. لذا هذا يؤكد النظرية التي أطرحها بين الحين والآخر. أنا أعتقد الإيرانيين في هذه المرحلة يحاولون شراء الوقت، شراء الوقت، لأنهم يرون بأن المفاوضات حول الملف النووي لن يؤدي إلى النتيجة التي يطلبونها. يعتبرون حتى مذكرة التفاهم فيها كثير من الإغراءات ولكن قد تكون فخ لهم. لذا رغم يعني البنود كثيرين فسروها بأنها كانت لصالح إيران، ولكن هي حملت أوجه. لماذا يتصرفون بهذه الطريقة؟ هناك نظرية تقول بأن الإيرانيين يشترون الوقت حتى تصل الانتخابات الأمريكية، وبهذه الطريقة الرئيس الأمريكي يخسر الأغلبية في الكونغرس. ولكن نفرض بأن الرئيس الأمريكي خسر الأغلبية في الكونغرس، هل هذا سيعتبر انتصار استراتيجي لإيران؟ هل الرئيس إيران سوف تنتصر على الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أعتقد ذلك. هذه هي مشكلة وهي غلطة استراتيجية في التعاطي مع مسألة الانتخابات الأمريكية. الرئيس

الأمريكي في الدورة النهائية من رئاسته، هو لن يتصرف حتى يرضي أي جهة، قد يتصرف تصرف خلافا لما تتوقعه إيران، قد يقدم على إجراءات انتقامية لم تتوقعها إيران، لذا هذه

0: يعني بالضرورة انتصار لإيران.
1: أستاذ مصطفى، هل توافق على هذا الطرح بأنه لا أجنحة داخل النظام؟
2: هناك أجنحة داخل النظام بالتأكيد بوجهة نظري، ولكن القرار النهائي حاليا
0: صحيح
2: لكن الذي يجري حاليا أنا برأيي هو لأسميه نوعين من السياسة تسيرا بالتوازي: سياسة خارجية تديرها وزارة الخارجية الإيرانية وعلى رأسها السيد عباس عراقجي، وأعمال عسكرية يقوم بها الحرس الثوري الإيراني. عراقجي كنا نتحدث قبل الحلقة مع الأستاذ مسعود، يبدو في هذه المرحلة أقرب لساعي البريد الذي يقوم بنقل الرسائل، فيما الحرس الثوري هو من ينفذ سياسات النواة الصلبة التي تريد. أنا أتصور الإيرانيين هم بمفهومهم الآن يعتقدون أنهم هم من لديهم اليد العليا في هذه الحرب ونتائجها، وبالتالي يتصورون أنه يجب أن نجني المكاسب المالية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. ومن جهة ثانية يعتقدون أن البرنامج النووي الإيراني الذي دمر إلى درجة كبيرة جدا البديل له مرحليا على الأقل هو مضيق هرمز، وبالتالي يستطيعون من خلاله أن يحصلوا على المكاسب التي لم يكن ليحصلوا عليها مقابل البرنامج النووي الإيراني. هذه المعادلة هي برأيي ما تحكم تصرفهم على الأرض. المعادلة الثالثة، هم للأسف كما قال الأستاذ مسعود أعينهم على الانتخابات الأمريكية، لكن هذا خطأ استراتيجي. لماذا؟ يجب أن تكون أعينهم قبل أن تتوجه إلى واشنطن أن تتوجه إلى الرياض وأبو ظبي والمنامة وعمان ومسقط والدوحة، بمعنى أن تتوجه إلى جيرانهم بما فيهم الأردن والعراق ودول الجوار، لأن هذا هو عمقك الاستراتيجي. هذه الجيرة هي الجغرافيا السياسية التي لا يمكن القفز عليها، لا يمكن أن تبني علاقات سوية مع واشنطن فيما علاقاتك مع جيرانك سيئة. هذه الدول ليست دول تملى عليها السياسات من البيت الأبيض، هذه دول مستقلة لديها مصالحها، لديها سياساتها، وبالتالي يجب على طهران أن تفكر في هذا الجوار. لكن يبدو أنه للأسف كما تفضل الأستاذ سميح أنها تفكر بعقلية لا تنظر لمصالح الدول ولمصالحها القومية ومصالحها الوطنية. أنا أعتقد إيران سياستها الحالية تعطي ذرائع لأعدائها وتحديدا إسرائيل لكي تمارس ضدها حربا جديدة المنطقة ليست بحاجة لها.
1: طيب، بما أنك ذكرت إسرائيل، اليوم تم تحديد الانتخابات التشريعية في إسرائيل بالسابع والعشرين من أكتوبر. باعتقادك كيف يمكن أن يؤثر ذلك على محاولة إسرائيل لعرقلة هذا المسار التفاوضي وإعادة الحرب من جديد؟
3: والله شوف، خلال المفاوضات والوساطة الباكستانية كان في الإسرائيليين غير راضيين وبحاولوا يعرقلوا، بس اليوم هم مش محتاجين للعرقلة. من يعرقل المسار التفاوض الإيرانيين. يعني إسرائيل لا تبذل جهدا عمليا في إفشال المفاوضات، لأنه احنا رحنا مذكرة التفاهم، بعدها كان يفترض تفاوض حقيقي. لو مشت المفاوضات ودخلت بالتفاصيل، بعد هيك بنشوف أنه إسرائيل هي التي ستذهب إلى العرقلة ومحاولة يعني إفشال هذه التفاوض. بس اليوم إسرائيل عمليا في حالة من الاسترخاء السياسي، لأنه المفاوضات غير موجودة.
1: طيب، ولكن هي تريد عودة الحرب كما كانت
3: تماماً
1: في فبراير.
3: بس هي عمليا في نوع من، خلينا نقول، في نهج للرئيس ترامب في إدارة الأزمة تراعي هذا النهج. لذلك شفت الإيرانيين بالمرتين خلال الأيام الماضية، رغم تعرضهم للقصف الشديد لم يقصفوا إسرائيل، راحوا قصفوا الإمارات وقطر والبحرين والأردن، وأنه إسرائيل هي الأولى بالقصف إذا بدنا نحكي بمعادلة الشعارات الإيرانية، وأمريكا أولى بالقصف لأنهم لا يريدوا استثارة نتنياهو، لأنه عارفين نتنياهو يعني يريد أي فرصة حتى يدخل الموضوع. بس عمليا الإيرانيين، بعتقد احنا كيف كنا نشوف مثلا ببعض الدول بيكون الشعوب بتطالب بأشياء، بيجي النظام بروح للقمع والقتل، بنقول هذا شو بيعمل؟ لأنه هذول شعبه. الإيرانيين بفكروا بنفس العقلية هذه، مش شايف حدا، مش شايف شعب إيراني، مش شايف إيران، مش شايف جيران، مش شايف حدا، هو بده يبقي على النظام. بعتقد أن بعض السياسيين في إيران مثل القليباف ومثل وزير الخارجية ينافقوا للحرس الثوري. لذلك التشدد اللي بيطلع من رئيس البرلمان الإيراني لأنه يعني بيطالب باتفاقية متكافئة وأنه بده يخلص على الأمريكان والآخري، هذا مش قناعاته، لأنه هو كان يفاوض، هو ينافق للتيار الذي يحكم إيران، سواء التيار الذي يحكم كحرس ثوري أو في عندنا تيار بإيران.

0: من رجال الدين ومن مجموعات أيضا متشددة وضاغطة على أكثر بشكل أو بآخر. إيران اليوم يعني لما حدا بفكر بمصلحة النظام هم بفكروا بمصلحة النظام. الأمريكان بعتقد هذه الحلقة المفرغة اللي حتحدث عنها الأستاذ فيصل إنه مضيق هرمز ضربات أمريكية ونرجع هذه في لها نهاية في نهاية المطاف. ترامب متحرر من الانتخابات تماما لأنه هو يعني حسابات الانتخابات النصفية الحرب هي جزء منها لكن ليس كلها. الأمريكان حساباتهم غير. إسرائيل أعتقد أنه نتنياهو يتحفز. نتنياهو يريد أن يضرب إيران قبل موعد الانتخابات أو بأثناء الحملة الانتخابية. هذا يخدمه كثيرا لأن نتنياهو يعيش على الحرب ويستفيد من الحرب ويحافظ على حضوره السياسي من خلال الحرب. بس طريقة تفكير الإيرانيين عجيبة غريبة يعني عمليا سياسيا لأنه أنت عمليا تحت هذا الضرب وعدم التكافؤ السياسي تروح للتفاوض وبتناور. بس انت عمليا بتغلق التفاوض وتفتح لخصمك وعدوك انه ينظل نازل فيك قصف وانت بتطلع شعارات بشكل
1: اوضح. سنتابع ذلك التداعيات ايضا والهجمات على دول الخليج هذا الصباح. فاصل قصير ونتابع من بعد ساعة حوار.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
2: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
1: مهووس بالسلطه
2: يعني بهذا المعنى.
1: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
2: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها. من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
1: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
2: كل الايدي كانت على الزناد.
1: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
2: حارسي
1: اللي اطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
3: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.

بكم من جديد وأرحب بضيوفي هنا في الاستوديو سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، حسن مصطفى الكاتب والباحث السياسي، مسعود الفك الباحث في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية، وفيصل

0: الحمد العميد الطيار المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بكم من جديد. كنا ذكرنا في المداخلة الأخيرة عن الرد الإيراني على دول الخليج. اليوم كان يعني مفاجئا نوعا ما بأنه لم يتم فقط الرد اقتصر على استهداف الكويت والبحرين، وإنما أيضا قطر والإمارات من جديد. يعني بالفترة الماضية نوعا ما غيبوا قطر والإمارات، لماذا باعتقادك أضافوهم من جديد إلى اللائحة؟
1: الاستهدافين في الموجة الأولى والثانية لنقل خلال بداية الأسبوع كانت ردة الفعل ضد البحرين والكويت، الآن نتحدث عن قطر الإمارات وسلطنة عمان إضافة للأردن. كمية الاستهدافات كانت استثنائية فجر هذا اليوم القوات الأمريكية، نتحدث عن 140 استهداف، كانت فعلا مؤثرة، لذلك كانت ردة الفعل لن نقول قوية لأن أثارها لم تكن واضحة، يعني أثارها ولله الحمد منا دول المنطقة تمتلك منظمة دفاع جوي تستطيع حماية مقدراتها ومصالحها ومجتمعها، فلذلك لم يكن لها تأثير، ولكن ردة الفعل كانت كبيرة بإطلاق مجموعة ليست بالقليل من الطائرات بدون طيار والصواريخ، ليست جميعها باليستية ولكن يوجد بعضها راجمات لأن المسافة تعتبر قصيرة 300 كيلومتر، في بعض الأحيان يتم إطلاق الراجمات بعيدة المدى أكثر من إطلاق صواريخ باليستية، فلذلك ردة الفعل بسبب قوة الضربة هذا ما جعل الإيرانيين ردة الفعل تكون باستهدافات لمجموعة من الدول في المنطقة. لكن في نقطة مهمة فيما يخص إغلاق المضيق، وهي قد يكون هذه من أهم النقاط اللي دائما نتحدث عنها، يكفي إعلان من متحدث في الحرس الثوري الإيراني بأنه يغلق المضيق فتتوقف حركة السفن، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك استهدافات. الإيرانيين حتى هذه اللحظة يواصلون الحديث عن مضيق هرمز ومتمسكين في البند الخامس، وكأن البند الخامس هو أحد البنود المهمة في الأمم المتحدة الذي يمنحهم جميع الصلاحية في مضيق هرمز، لأن الإيرانيين لا يوجد لديهم إلا كرتين على الطاولة، النووي ومضيق هرمز، قد يستغني عن أحد الكروت ولكن لا يستغني عن الآخر، لذلك هم متخوفين جدا من ضياع مضيق هرمز في الفترة القادمة.
0: أستاذ حسن، حتى الآن دائما يعني نقول بأنه النهج الخليجي في التعامل مع هذه الاعتداءات هو نوعا ما نهج استيعابي، رد وصد هذه الهجمات، ويعني تقف الأمور عند هذا الحد. البعض يقول بأن هناك الكثير من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها دول الخليج ضد إيران، أوراق اقتصادية، أوراق تجارية، مالية، أيضا دبلوماسية، يعني لم نرى مثلا سحب للسفراء حتى الآن، وبالإضافة إلى المشاركة مع الولايات المتحدة بالردود العسكرية. لماذا الإبقاء على هذا النهج حتى الآن بالرغم من مرور فترة طويلة على بدء هذه الأزمة ولم نرى أي تغير بالتعامل الإيراني؟
2: أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية لا تنظر إلى العلاقة مع إيران من زاوية ضيقة كما إيران تمارس في أعمالها العدائية، هي تنظر لمصالحها القومية أولا ولمصلحة المنطقة ككل ثانيا، وبالتالي سياساتها لا تبنى على ردود الأفعال أو على العواطف التي أحيانا تكون جياشة، بمعنى أنهم اعتدوا علينا لنرد عليهم تلقائيا كما اعتدوا علينا. الرياض تحسب الكلفة الاقتصادية، السياسية، العسكرية، الأمنية وحتى الدينية والطائفية والمذهبية، لأن صراعا مفتوح مع إيران لن يكون صراعا على المستوى العسكري وحسب، سوف يكون مكلف على عدة مستويات، وقد يتحول في لحظة من اللحظات إلى حرب أوسع تدخل فيها الأردن، العراق، اليمن. الآن الإيرانيين يحاولون الضغط عبر ورقة مضيق هرمز، قد تفتح مجددا جبهة اليمن وتفتح مجددا جبهة مضيق باب المندب. من هنا أنا أعتقد أن الرياض تحديدا تريد أن يكون هنالك حد واضح للأعمال العدائية الإيرانية، تريد أن يكون هناك،
0: ولكن أنا تعتقد بأن هذا النهج ممكن أن يشجع إيران أكثر؟
2: لماذا أنا أقول لا يمكن أن يشجع إيران أكثر؟ لعدة أسباب، أن الرياض واضحة في مطالبها، وقف الاعتداءات الإيرانية، عودة الملاحة البحرية إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير، وهي في نفس الوقت تمارس ضغوط عبر انخراطها المباشر في علاقتها مع باكستان ومع الدوحة، اللتان هما وسيطان أساسيان في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وأيضا لا ننسى أن هنالك اتصالات مباشرة

0: بين الرياض وإيران، وهنالك اتصالات مباشرة بين الرياض ودول الخليج وبين الرياض وواشنطن وبين الرياض والعواصم الأوروبية المعنية بمضيق هرمز وحتى مع الصين والهند. بمعنى هنالك مروحة واسعة من العمل السياسي والأمني والدبلوماسي، وهنالك اتصالات غير معلنة وبرأيي هي الأهم، وهذه المتعلقة بالوضع الأمني. الوضع معقد جدا، لا يمكن حله وفق الرؤية الكلاسيكية. لن ينجح عبر حرب عادية كلاسيكية، والأستاذ فيصل أكثر خبرة مني في هذا المجال، ولن ينجح أيضا عبر دبلوماسية منفردة. هو يحتاج إلى عمل دؤوب وتعاون مع دول المنطقة المختلفة وعدة مستويات من العمل: أمني، عسكري، سياسي، اقتصادي ودبلوماسي. وأنا برأيي الرياض تحاول أن تدير الأزمة بأقل قدر من الخسائر.
1: أستاذ سميح، أيضا من الملاحظ بأن إيران دائما تستهدف نفس الأهداف، نفس طبيعة الأهداف، لم توسع أكثر. كانت في الفترة الماضية مثلا هددت باستهداف منشآت مدنية، ولكن نرى بأنها تركز على ما تقول إنه قواعد عسكرية أمريكية في هذه الدول التي تستهدفها. لماذا باعتقادك أيضا هناك وكأنه التزام بطبيعة هدف معين؟
2: هو مش يعني أخلاقيات من الإيرانيين، هي ما في طبيعة الأهداف الموجودة في الدول، ما في أهداف من النوع اللي بتتحدث عنه يعني الإيرانيين. مثلا لما بتحكي عن الأسطول الخامس مثلا في الخليج، ما هو موجود من عشرات السنين، يعني بمعنى أنه هذا إيران هي الهدف من الضربات، ليس يعني إيقاع كميات من الخسائر. أعتقد الإيرانيين بدهم يأخذوا هذه الدول لحالة من الاستفزاز وجرها إلى الصراع. حتى إيران بتحب المظلومية والشعور بأنها ضحية، تقول والله اجتمعت إسرائيل وأمريكا والعرب والخليج والأردن ودول أخرى اجتمعت ضدي باعتباري بمثل أنا بناصر المستضعفين وبناصر القضية الفلسطينية. هي كانت تريد هذه الحالة الواسعة بالموضوع. بس أنا مثلا بقيس على الأردن، الصواريخ أو المسيرات اللي بتوصل كله بتم إسقاطها، بمعنى ما بتلحق أذى عمليا، هي حالة قلق يعني. وحتى دول الخليج والكويت بنشوف الأخبار ضرب مبنى الركاب مثلا المسافرين في مطار الكويت. الإيرانيين لو مرة ثانية، أنا بعتقد أنه في مشكلة بطريقة تفكير الإيرانيين لو يعني حجم الخسارة اللي خسروها من هذه الدول أو تصنيفها إلى مرتبة العدو كبير كان في هذا الموضوع. لكن يعني هي اليوم أنا أقول لك كأردني، إيران بالنسبة لي عدو تماما. إذا حدا بده يقول لي إسرائيل، يجوز أن يكون لك عدوين، يعني أنت عمليا مو زي اللي بلبس ثوب واحد ما بيقدر يلبس. أنا يجوز أن يكون لي عدوين، إيران عدو ودولة وإسرائيل دولة محتلة ودولة معتدية. بس إيران ارتفعت، لأنه أنا لما بشوف الصواريخ تسقط على بلد أنا بحكي أكيد كل الدول كل الناس إن بتسقط على الأردن، بدي أقول هذا ليش يعني شو الأردن، شو عامل الأردن؟ كان ضد الحرب وزي الدول العربية كان ضد الحرب ولم يطلق رصاصة. بالحرب الأولى كانت الدول العربية ومنها الأردن أدانت الضربات الإسرائيلية على إيران، لكن إحنا مدركين كيف تفكر إيران، تريد الاستفزاز، تريد توسيع القصة وتقول للعالم أنها مضطهدة وللشعوب أنها مضطهدة ومحاربة ولا إلى آخره، وهذا فشلت فيه رغم يعني استمرار العدوان. بعتقد الدول العربية ستقف طويلا، لكن زي ما كنا نحكي زمان الكل بده يستنى من هي إيران التي ستبقى بعد أن تنتهي هذه الأزمة، من هي إيران، شكلها الداخلي، بيبقى النظام، بيروح النظام، من إذا بقي النظام شو تركيبته، الكل بده ينتظر. لكن في شيء مهم، هيبة إيران العسكرية في هذه الحرب كسرت. ثبت أن إيران عمليا لديها شوية الصواريخ والمسيرات اللي تعتدي فيها الدول العربية. في مرات قادمة أو في زمن قادم قد نجد جرأة عربية أو قيام دول عربية بضرب إيران مباشرة، لأنه ثبت أنه إيران هذا يعني الغول الكبير اللي كان مرسوم، والقوة العسكرية والنووية ثبت أنه مستباح. الأمريكان كل
1: هو بالفعل يقال
2: في تغيرات كثيرة،
1: قوتها الآن تصبح بوكلائها أكثر من قوتها الذاتية،
2: والوكلاء اليوم بتحولوا لأعداء في دولهم، يعني في الدول اللي هو في يعني فيها وكلاء زي ما بيعملوا في الدول اللي بنعرفها، هم أعداء للشعوب لجزء
1: من الشعوب. بحديثنا عن الوكلاء أستاذ فيصل، يعني نتساءل أحيانا أنه لماذا لا أيضا تقفل باب المندب؟ البعض يقول بأنه يمكن أن تتركه عندما تتصاعد الأمور أكثر، والبعض الآخر يعتقد بأن الحوثيين لم يعودوا ورقة يمكن لإيران بسهولة استخدامها كما في السابق.

0: ما حقيقة الوضع ولماذا تؤجل هذه الورقة أيضا؟
1: نعم، لنقل حتى اللحظة أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية تعتمد على الصواريخ البالستية وعلى الوكلاء، أي مواجهة المخاطر قبل الوصول للحدود، وهذه ما وقعت فيه، لم تنمي قدراتها العسكرية الذاتية. ولكن عندما نتحدث عن اليمن نجد أن الحوثي ملتزم بأمرين مهمين جدا، أولها هي طاولة المفاوضات اليمنية. النقطة الأخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية والتعهد بعدم إغلاق مضيق باب المندب بعد الاستهدافات التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثرت على جماعة الحوثي، وبالأخص عندما نتحدث عن القدرات والتسليح. فلذلك الحوثي لا يرغب أن يضيع الفرصة على نفسه في هذه المرحلة ويصبح كما هو حال حزب الله. هذه الميليشيا اللي موجودة في جنوب لبنان هي أقوى من الحوثي، ولكنه بدأت لبنان وبدأت الآن لبنان، هناك ضغوط داخلية طبعا الإسرائيليين واستهدافاتهم، هناك ضغوط في جميع المنطقة ضد هذه الميليشيا في جنوب لبنان وسيتم تفكيكها. لذلك الحوثي لا يرغب أن يضيع جميع المكاسب الموجودة عنده الآن في فترة يعي جيدا بأن إيران لنقل الخيارات شبه معدومة لدى الإيرانيين في هذه الفترة، فلذلك هو لا يرغب في إضاعة هذه الفرص، لا يرغب في تفكيك قدراته، لأنه يعي جيدا بأن لن يكون هناك قدرات عسكرية إضافية تصله من إيران أو تصله من أي جهة أخرى. نعم. فهو يلعب على زي ما بقول حنا يلعب وحنا في كأس العالم الآن، يلعب على المضمون، يلعب ليكسب. وهذه النقطة. نعم. طيب. إذا سمحتي لي في نقطة مهمة باختصار، تكلم الزملاء عن الأهداف الإيرانية. طبيعة الأهداف الإيرانية والأمريكية واضحة جدا، لا يستطيع أحد أن يتعدى هذه الخطوط. إيران لو قامت باستهداف مراكز الطاقة سيتم تدمير استهداف الطاقة لدى إيران. لذلك نلاحظ حتى الولايات المتحدة الأمريكية استهدافاتها نتحدث عن 140 هدف، هي جميعها نعم. قواعد عسكرية ونقاط عسكرية بحتة.
0: أستاذ مسعود، عندما يعني يصار الحديث إلى إسقاط النظام، البعض يقول بأنه بكل الأحوال إن استخدم القوة العسكرية ضده أم لم تستخدم النظام ساقط حكما بحكم الطبيعة، ويستنجدون ويقولون بأن النموذج العراقي هو الأقرب لأن تعيشه إيران في السنوات المقبلة. هل تعتقد بأنه فيما لو لم ينتهي النظام عسكريا هذا سيكون مصيره في المستقبل؟
2: أنا أعتقد النظام الحالي لديه التنظيم والقوة العسكرية لكي يسيطر على الوضع في الوقت الدائم، ليس في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بل في مواجهة الداخل. في الاحتجاجات التي شهدناها قبيل الحرب في واقع الأمر أعطى نموذج من ما مدى المواجهة التي قد يقوم به النظام في مواجهة أي احتجاج قد يعرض النظام إلى السقوط. النظام الإيراني تحدث عن 3117 قتيل، والمعارضة تحدثت عن 40,000. لو قبلنا جدلا بإحصائيات النظام نفسه هذا العدد خلال أسبوعين 3117 ليست رقما بسيطا في الاحتجاجات في داخل إيران، حتى مقارنة باحتجاجات 2019 التي قيل بأن عدد القتلى بلغ فيها وكانت لمدة 4 أسابيع 1500 شخص، هذه المرة خلال أقل من تلك الفترة شاهدنا مقتل 3117 وفقا لإحصائية الحكومة الإيرانية، ويبدو بأن الأعداد أكبر. لذا الوضع الداخلي الإيراني قد يشبه، البعض يرى كوريا الشمالية من نوع كوريا الشمالية وفرض نوع من الحصار الحديدي على البلد، ولكن الموقع الجغرافي الإيراني، التركيبة السكانية في إيران، مستوى المطالب التي تكررت من خلال مختلف الاحتجاجات تؤكد بأنه لا يمكن لإيران أن تفرض مثل هذه السيطرة في الداخل. لذا احتمال إذا انتهت الحرب وإذا انتهت هذه الأزمة قد تبدأ الاحتجاجات الداخلية، هذا وارد جدا إذا النظام لم يجد حلا للتراضي.
0: يعني حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ويعني نوعا ما شهد الشعب انفراج اقتصادية ومعيشية،
2: المسألة ليست هي

0: مسألة انفراج اقتصادي. هناك كثير من المعضلات. إيران منذ 1909 عندما كتب أول دستور في إيران وأصبح النظام نظام دستوري في البلد وتم تشكيل البرلمان في 2009 إلى يومنا هذا والشعب يبحث عن الحرية. المسألة ليست فقط اقتصاد، مسألة هي أكبر من الاقتصاد. المعضلات أشرنا إليها في السابق، المعضلات القومية، مسألة النساء، مسألة الحريات، مسألة كثير من المعضلات في الداخل الإيراني تحتاج تعاطي منطقي من منطلق المنطق. ولكن نحن الآن نواجه مشكلة. خميني الأب كان يستخدم الأيديولوجية خدمة للحكومة وخدمة للحكم. الآن قد يأتي شخص يستخدم الحكم خدمة للأيديولوجية، وهذا لا يبشر بإنفراج.
1: طيب بما أنك تتحدث عن هذا الشخص، أنقل السؤال إلى أستاذ مصطفى. الكثير من التساؤلات دارت حول مصير خامنئي، مجتبى خامنئي، بعد عدم ظهوره في تشييع والده. يعني هل هناك أي سيناريوهات قريبة للواقع حول مصيره؟ هل الأقرب لأن يعني نصدق هو بأنه هو مصاب وغير مؤهل لقيادة البلاد؟
2: لا يمكن أن أجزم بسيناريو محدد أو معلومات رصينة جدا أركن لها، لكن بحسب تتبعي منذ بداية الحرب إلى الآن يمكنني أن أقول أن الإيرانيين يحاولوا أن يقوموا بما يرونه هم صوابا، وألا يخضعوا حتى للضغوط الإعلامية أو الضغوط السياسية أو الضغوط الأمنية التي تتحدث عن مصير المرشد. هم بالنسبة لهم لا يعنيهم كل هذا الكلام، هم ما يعنيهم الحفاظ على أمن وسلامة المرشد. هم يقولون أنه بخير وفي صحة جيدة وأنه تعافى من الإصابات التي ألمت به. شخصيا من خلال متابعتي لبعض المعطيات وبعض المعلومات والمصادر في الداخل الإيراني والخارج وأيضا تقارير غربية، أرجح أنه تعافى من إصاباته، أنه يتابع الأمور بشكل.
1: طب لماذا لم يظهر إذن؟ هل لدواعي أمنية؟
2: شيء سهل وبسيط جدا، لأنه إذا ظهر سوف يرصد أمنيا وسوف يسهل على إسرائيل استهدافه وقتله مجددا. لا أقول بالضرورة أنه تعافى بشكل تام، هذا أمر لا يزم به أحد، ولكن على الأقل اليقين والذي تحدث عنه حتى الرئيس الأمريكي ترامب وتقارير CIA أنه موجود على قيد الحياة. وأعتقد أن الإيرانيين لا يريدون أن يعرضوه إلى أي مستوى من الخطورة. لماذا؟ لأن العقلية الجديدة الحالية في الحرس الثوري بقدر ما هي مطيعة إلى المرشد، بقدر ما هي تقول أن المرشد السابق علي خامنئي عندما لم يأخذ احتياطاته ولم يذهب يعني بعيدا في ملجأ أو تحت الأرض أو ما شابه، استهدفه الطيران الإسرائيلي والصواريخ الإسرائيلية واغتالته. الحرس الثوري لا يريد لذات السيناريو أن يتكرر الآن ويغتال الابن، وبالتالي يدخل في دوامة من مرشد جديد يتلوه آخر وهكذا. فأعتقد الأسباب أمنية وسياسية أكثر مما هي صحية.
0: والمشكلة الأخرى مجتبى عنصر مجهول للشارع الإيراني. لا أحد، ليس فقط أيام الحرب، من قبل الحرب لا أحد سمع له مداخلة تلفزيونية، مقابلة تلفزيونية، ولا حتى إذاعية، ولا شريط مسجل.
1: وبالتالي حضوره من عدمه لن يكون له ذات.
0: المسألة غموض. عدم ظهوره أعتقد بأنه يجعل النظام الإيراني أمام تحدي شرعية القيادة.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. ختام ساعة حوار لهذا المساء. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء قدم.

0: دوغلاس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
1: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟ فصل المقام.

0: محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
6: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
7: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
6: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
7: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
6: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
7: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
6: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
7: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
6: في موت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
7: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
6: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
9: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
10: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
9: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
11: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
12: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
9: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
12: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
9: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

هجمات أمريكية جديدة على مناطق إيرانية لتقويض قدرات طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. واشنطن تؤكد أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي خلال 24 ساعة. محكمة سودانية تصدر حكما غيابيا بالإعدام على حميتي و15 آخرين من قادة الدعم السريع.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته بدأت شن المزيد من الضربات ضد إيران بأوامر من الرئيس دونالد ترامب لمحاسبة القوات الإيرانية على أفعالها في مضيق هرمز على حد قولهم. وذكرت القيادة المركزية في بيان أن الضربات تهدف لمواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية

0: التي تعبر المضيق. بدوره أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في كل من قشم وجاسك وسيريك وبندر عباس. وسائل إعلام إيرانية أعلنت من جهتها عن سماع دوي عدة انفجارات قرب سيريك بمحافظة هرمورغان جنوب شرقي إيران، في حين قالت وكالة فارس الإيرانية إن عدة انفجارات أيضا سمع دويها في قشم وجاسك ومدينتي بندر عباس وتشابهار وميناب، إضافة إلى حدوث انفجارات شديدة في جنوب شرق سيستان وبلوشستان ومعشور جنوبي الأهواز. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان، أهلا بك ريتا. هل ما زال تصعيد سيد الموقف وضرباته مستمرة؟ ما آخر ما رشح عن ذلك في واشنطن؟
1: حتى اللحظة ليس هناك من تفاصيل كثيرة عن استمرار العمليات العسكرية، ولكن ما بات واضح الآن هنا بأنه هذه الضربات العسكرية لم تعد تستهدف عملية عسكرية محدودة أو ما كان يعرف بالرد العقابي المحدود، بل أصبحت كعملية عسكرية أوسع نطاقا بهدف تفكيك القدرات الإيرانية لتهديد الملاحة في مضيق هرمز وترويع البحارة المدنيين، بحسب بيانات رسمية من القيادة المركزية. وأيضا دائما هذه البيانات تعود بأنه ذلك قرار من الرئيس ترامب نفسه. بضربات اليوم، بهذه الضربات تحديدا، رأينا اتساع في رقعة اختيار الأهداف التي استهدفتها القيادة المركزية، والتي تراوحت من منصات إطلاق الصواريخ لمخازن هذه الصواريخ والطائرات المسيرة وحتى الرادار، ولتشمل بشكل عام المنظومة كلها التي تستخدمها إيران. لإطلاق كل ترسانتها لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز. بشكل عام هناك لن أقول اتحاد، بل دعم كبير في الداخل الأمريكي عسكريا وسياسيا لقرارات الإدارة الأمريكية بهذا التصعيد أو بهذه العمليات العسكرية تحديدا، لأنه لا يريد الأمريكيون بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك سيطرة للإيرانيين على مضيق هرمز، ولا يجب أن يكون هناك أي عرقلة لسير الملاحة في هذا المضيق، وبذلك تتحول هذه العقدة إلى نقاط أساسية يريدها الأمريكيون إلى جانب البرنامج النووي الإيراني الذي كان أبرز الخطوط الحمر والآن انضم إليه بنفس المستوى على الأقل الآن بهذه المرحلة مضيق هرمز. بهذا الإطار ليس هناك من إعلان رسمي من القيادة المركزية أو من البنتاغون حول إذا ما انتهت هذه العملية، وبالتالي نفهم بأنها عمليات ستكون مستمرة طالما هناك تهديد من قبل إيران للمضيق، كما حصل اليوم بتصريح من المتحدث باسم القيادة المركزية الذي اعتبر بأنه كان هناك صاروخ أطلق من إيران وطائرة مسيرة لتستهدف سفينة في مضيق هرمز وتم إفشال هذا الهجوم، وهناك أيضا ضربات ردعية لتقييد القدرة الإيرانية وتقييد قدرة الحرس الثوري الإيراني على التهديد.
0: إذن سنبقي عيناً معك ريتا على كل هذه التطورات، شكرا لك على هذه المعلومات من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. نقل موقع أكسس مشاهدين عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حوالي 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى عدة سفن عبرت دون تنسيق مع واشنطن. من جهتها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، واتهمت الوزارة واشنطن بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة، كما اتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي والتسبب بعودة انعدام الأمن في مضيق هرمز وتعطيل الملاحة التجارية الدولية وفق البيان. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عددا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن، جرى خلالها استعراض مسجدات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دول المنطقة ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول أو تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وزير الخارجية السعودي تبادل مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن وجهات النظر بشأن

0: الجهود الرامية إلى استعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أعلن الجيش الكويتي عن تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية. كما تعرضت منصة حفر بحرية داخل المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية بالمنصة بحسب الجيش الكويتي. في مقابل هذه التطورات، افتتحت أسعار النفط تداولات اليوم على ارتفاع حاد بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت ضربات أمريكية على إيران وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز. وارتفع سعر خام برنت بنسبة 3.75% ليصل إلى 78 دولارا فاصل 86، فيما صعد سعر خام غرب تكساس بنسبة 3.65% ليصل إلى 74 دولارا أمريكيا تقريبا. كشفت مصادر العربية آلية أمريكية ميدانية جديدة في جنوب لبنان. فريق متخصص يدعم عملية التحقيق أو التحقق إذن قبل انتشار الجيش اللبناني، والتفاصيل في التقرير التالي.
1: هنا في جنوب لبنان مواقع وبنى عسكرية لم تكشف في عمليات التحقيق السابقة. ثغرات تقول مصادر العربية والحدث إن واشنطن لا تريد تكرارها هذه المرة. لذلك تستعد الولايات المتحدة لإرسال فريق أمريكي متخصص إلى لبنان. مهمته ليست القتال أو تنفيذ عمليات أمنية مباشرة، بل النزول إلى الميدان ودعم الجيش اللبناني تقنيا وهندسيا.
2: الفريق سيضم خبراء في الهندسة العسكرية والمسح الجغرافي وتقنيات الكشف والاستطلاع، وسيعمل على التحقق من خلو المناطق التي سيتسلمها الجيش اللبناني من أي بنى عسكرية أو مخابئ أو تجهيزات تابعة لحزب الله، مستفيدا من القدرات التقنية الأمريكية المتطورة.
1: التحرك الأمريكي هذا يأتي بعد تقييمات خلصت إلى أن عمليات الانتشار السابقة اعتمدت بدرجة كبيرة على إحداثيات ومعلومات قدمتها اللجان الدولية واليونيفيل، إضافة إلى مواقع جرى تنسيقها عبر آليات الاتصال القائمة. لكن لاحقا ظهرت مواقع وبنى تحتية لم تكن قد اكتشفت. هذه المرة الخطة تبدأ من منطقتين تجريبيتين، انسحاب إسرائيلي تدريجي ثم تحقيق ميداني يعقبه انتشار الجيش اللبناني، ليتوسع الانسحاب إلى مناطق إضافية بوتيرة أسرع خصوصا شمال الخط الأصفر، ولمنع أي حادث ميداني من نسف التفاهمات. تعمل واشنطن أيضا على إنشاء آلية تنسيق عسكري مباشر. القيادة المركزية الأمريكية في الوسط، والجيشان اللبناني والإسرائيلي على طرفي الاتصال، وجنرالات أمريكيون يتولون إدارة قنوات الاتصال ومتابعة أي حادث ميداني قبل تحوله إلى مواجهة جديدة. لكن نجاح الخطة في الجنوب لن يحسم في لبنان وحده، فبحسب مصادر العربية والحدث تراقب واشنطن نتائج المحادثات مع إيران قبل الانتقال إلى خطوات أكثر شمولا أو تثبيت ترتيبات دائمة، ليدخل جنوب لبنان مرحلة اختبار جديدة بآلية أمريكية على الأرض.
0: قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان غيابيا بالإعدام على قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دغلو المدعو حميتي، و15 من قادة الدعم السريع بينهم شقيقاه عبد الرحيم والجوني دغلو وقائد الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة وآخرين، وذلك بعد إدانتهم في قضية مقتل والي غرب دارفور إلى جانب جرائم أخرى تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان. كما قضت المحكمة بمصادرة جميع أموال وممتلكات قوات الدعم السريع لصالح حكومة السودان. شارك الرئيس العراقي نزار أميدي في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي استضافه رئيس الوزراء علي الزيدي في القصر الحكومي، وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود مكافحة الفساد التي شرعت بها الحكومة والسلطة القضائية، مطالبين بضرورة استمرار الحملة وفقا للقانون.

0: كما شددوا على أهمية المضي في عملية حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ هيبة وسيادة مؤسسات البلاد. كما دعا ائتلاف إدارة الدولة إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم ونبذ الحروب والتصعيد في الملفات الإقليمية، وأكدوا استعداد العراق لأن يكون منطقة التقاء المصالح وتطويرها. حرائق تتوسع وأنهار تنحسر ومعالم سياحية تغلق أبوابها قبل موعدها. موجة الحر مشاهدينا المتتالية تفرض إيقاعا جديدا على الحياة في أوروبا بعدما امتدت أثرها من الغابات والبنية التحتية إلى السياحة والرياضة والطاقة. التفاصيل إذن في التقرير التالي.
1: الأحمر يسيطر على المشهد في أوروبا، في الغابات نيران مشتعلة، وعلى خرائط الطقس تحذيرات من أعلى مستوى، والسبب واحد: موجات حر تضرب القارة بقوة غير مسبوقة. البداية من إسبانيا، حيث هذه الصور تكشف حجم الخطر. نيران تتحرك بسرعة قرب ساحل البحر المتوسط، تقترب من المناطق السكنية وتدفع فرق الإطفاء إلى سباق مع اللهب. لكن هذه النيران لم تتوقف عند إسبانيا، في فرنسا والبرتغال المشهد نفسه يتكرر. غابات جافة ورياح تساعد النيران على الانتشار، وعمليات إجلاء مع اقتراب الحرائق من المنازل. وما لم تلتهمه النيران تركت الحرارة آثارها عليه، فهذه ليست صحراء بل أجزاء من نهر الوار في فرنسا. مشاهد تظهر المياه وقد انحسرت تاركة مساحات واسعة من الرمال مع استمرار موجات الحر والجفاف. ومن الطبيعة انتقلت آثار الحرارة إلى قلب المدن. في باريس أغلق برج إيفل أبوابه مبكرا، اللوفر ومتحف أورسي اتخذا إجراءات مماثلة بعدما دخلت مناطق واسعة من فرنسا أعلى درجات التحذير من الحر.
2: We have come to check. We have pre-booked tickets for this evening. And we've also pre-booked because it's our wedding anniversary, and it's closed. And we go home tomorrow, so we're going to miss out.
1: لكن التأثير الأخطر لا يظهر في هذه الصور وحدها. فالحرائق الكبيرة المسجلة في الاتحاد الأوروبي قاربت ضعف عددها في الفترة نفسها من العام الماضي. والنيران التهمت نحو 160 ألف هكتار. الحرارة خفضت أيضا توقعات إنتاج الحبوب، ووصل أثرها إلى محطات الطاقة النووية، حيث تراجع إنتاج بعضها مع ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في التبريد. من الغابات إلى الأنهار، ومن شوارع المدن إلى محطات الطاقة، موجة الحر تتحرك في كل اتجاه. وأوروبا لا تواجه صيفا أكثر حرارة فقط، بل فصلا يعيد تغيير تفاصيل الحياة فيها.
0: والآن مشاهدينا إلى أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد السائح.
3: أهلا بكم مشاهدينا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى القمة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والإسباني في الدور نصف نهائي من كأس العالم 2026، وتعيد هذه المواجهة إلى الأذهان اللقاء المونديالي الوحيد الذي جمع الفريقين، وذلك في دور 16 من كأس العالم 2006 في ألمانيا، عندما قلب المنتخب الفرنسي تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في طريقه إلى المباراة النهائية. وكان المنتخب الإسباني قد حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما بلغ المنتخب الفرنسي هذا الدور عقب تغلبه على المغرب بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي.

0: السلطات الفرنسية لنشر نحو 70,000 شرطي لتأمين احتفالات العيد الوطني بالتزامن مع مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الانتشار الأمني سيشمل الفترتين الصباحية والمسائية في ظل تزامن المناسبتين وارتفاع أعداد الجماهير المتوقعة. هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التصريحات العنصرية التي استهدفت لاعبي المنتخب الفرنسي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين إسبانيا وفرنسا في الدور نصف النهائي. وأعرب سانشيز عن استيائه من الأصوات التي تربط الانتماء إلى الوطن بالاسم أو مكان الميلاد أو لون البشرة، مؤكدا أن الانتماء الحقيقي يقاس بخدمة البلد والمساهمة في تطوره في مختلف المجالات وليس في كرة القدم فقط. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن عدد الحضور الجماهيري في كأس العالم الحالية بلغ 6,527,410 متفرجين قبل 4 مباريات من إسدال الستار على البطولة. وأكد فيفا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن إجمالي الحضور في النسخة الحالية تجاوز مجموع الحضور الجماهيري في نسختي روسيا وقطر، وتعد نسخة 2026 الأولى في تاريخ كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبة وتشهد إقامة 140 مباريات. أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم تمديد عقد المدرب أمير قلعة نوي حتى كأس آسيا المقبلة والمقررة بالسعودية في يناير المقبل. وأكد رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج في مقابلة صحفية استمرار المدرب في منصبه، ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الإيراني قريبا معسكره التحضيري لفترة التوقف الدولية المقبلة ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة. بات النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا من أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب السنغال خلفا لنظيره بابي تياو الذي غادر منصبه عقب خروج المنتخب الأول من كأس العالم 2026، حيث كشفت صحيفة لكيب الفرنسية أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يضع فييرا على رأس قائمة المرشحين لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة. وجاء رحيل بابي تياو بعد خسارة السنغال أمام بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور 32. نهاية الموجز الرياضي.
1: وبهذه الأخبار الرياضية مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار الرياضية والسياسية يمكنكم متابعة منصاتنا المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: المواطنة ترجمها النبي في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
1: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
0: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
1: لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا.
0: النص موجه لمين؟ غير المؤمن.
1: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كفار
0: مثلا
1: القرآن سماه كفار،
0: يدعو كفارا إلى الصلاة في بيتي وهو النبي.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
2: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
1: مهووس بالسلطه
2: يعني بهذا المعنى.
1: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن

0: بعدين هو قتل في احداث يناير.
1: هذه احداث حصلت بقول لك، كلنا مسؤولين عنها من 67، كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
0: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
1: كل الايدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
1: حارسي
0: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحا.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أفلا يعقلون؟ دعوة للتفكير لمحاكمة الرأي بالدليل والتراث بالعقل، ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ من لبنان مشاهدينا الكرام لكم التحية. في هذه الحلقة موضوع شائق وشائك، هو موضوع المواطنة والعيش المشترك. هل جاءت كلمة المواطنة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي جاء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة الآخر؟ وإذا كان الآخر شريكا في الوطن وليس ضيفا فيه، فهل أعطت الشريعة الإسلامية هذا الشريك كل الحقوق التي أعطتها للمسلم أم لا؟ الوثيقة التي وقعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، هل كانت وثيقة سياسية مرتبطة بظروف معينة في تاريخ معين تاريخية أم هي أبدية؟ وإذا كانت أبدية فلما لا نعمل بها الآن؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون. هذا موضوعنا، أما ضيفنا فهو العالم الجليل المفكر الأستاذ الدكتور محمد السماك، أمين عام لجنة الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان. السلام عليكم دكتور محمد.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: حينما نقول المواطنة والعيش المشترك، هل ذكر مصطلح المواطنة في القرآن الكريم صراحة أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: يعني الحقيقة بعد مرور يعني أكثر من 1000 سنة على وثيقة المدينة التي يقول

0: وقعها الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم،
0: والتي تقول: إن المسلمين والمسيحيين واليهود أمة واحدة. هذه أول مرة

0: صحيح. السابقة الدينية التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام أن الأديان المختلفة يشكلون أمة واحدة. هذه السابقة نبني عليها نحن الآن مستقبلنا، نبني على هذه السابقة.
1: جميل.
0: ولذلك عندما نستبعد الآخر هو تخلي عن هذه القاعدة التي أرساها النبي
1: عليه الصلاة والسلام. لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعض الأحاديث التي ربما تعكس وتضاد هذه الوثيقة. مثلا، هل هذه الوثيقة التي وقعها الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود في المدينة أعطتهم المواطنة الكاملة أم هي إجراء سياسي كان مرهونا بظروف تاريخية وسياسية معينة؟
0: شوف، نحاول أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو نحاول أن ننسب إليه عملا ربما كان يقصده. هذا كلام يعني دون مستوى التعامل مع نبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: ومع القرآن الكريم.
1: لكن حينما نقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في يتكلم عن الآخر، يقول مثلا: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين وثيقة المواطنة التي عقدها الرسول مع يهود المدينة؟
0: أنا أشك في هذا الكلام، وأشك في أن ينسب إلى النبي.
1: تشك في الحديث؟
0: لأن في سابقة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما بني أو أشرف على بناء أول مسجد في المدينة المنورة، أول مسجد في الإسلام، جمع أصحابه في المسجد وقال لهم: الآن بنينا المسجد، كيف سندع الناس إلى الصلاة؟ أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال له: نفعل كما يفعل المسيحي، نستعمل الجرس. فماذا قال النبي
1: عليه الصلاة والسلام؟
0: قال: أفضل أن نبحث عن وسيلة أخرى، لأن استعمال الجرس سيؤدي إلى اضطراب أو عند الناس من الذي يدعو إلى الصلاة، الكنيسة أو المسجد؟ يعني ولذلك احتراما للمواطن المسيحي الذي يعيش في دولة النبي، قرر البحث عن وسيلة أخرى غير الجرس.
1: أفهم من كلام حضرتك أنك لا تقر أن الأذان وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي، لكن هي ظروف تاريخية أو نسق اجتماعي اقتضي هذا؟
0: تشاور النص واضح، القصة واضح. في المسجد كان يتشاور مع أصحابه، وتم التفاهم معهم على أن ندعو إلى الصلاة، فوجد النبي أحد أصحابه
1: سيدنا بلال،
0: بلال الحبشي،
1: الحبشينا.
0: وصوته جميل، فقال له: يلا. فكان أول أذان بعد هذا الاجتماع.
1: طب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تقول به حضرتك حقيقة؟ يعني ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث: لا يقتل مسلم بكافر، والحديث صحيح. كيف نفهم هذه التفرقة وهذا التمايز بين المسلم وبين الآخر في المجتمع في ضوء مفهوم المواطنة؟
0: شوف، في كثير من الأحاديث التي تحتاج إلى توثيق وتأكيد، لأن
1: هي ثابتة في كتب الصحاح سيد الكريم،
0: موجودة. أنا لا أقول أنها ليست موجودة، لكن أنا أحكم على سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مواقفه ومبادراته.
1: يعني هذا ترفض هذا الحديث أم تقبله؟
0: مش عملية رفض أو قبول، أنا أبني على مواقف نبوية أكثر ثباتا وأكثر قدرة على الاحتكام. النبي صلى الله عليه وسلم
1: من القول أقصد، يعني نعم. تقارن بين فعل الرسول وقوله وترجع إلى الفعل،
0: أفعال الرسول ومبادراته. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوثيقة المعاهدة التي فعلها مع وفد مسيحي نجران، نص يقول:

0: استعمال ولو حجر من بناء كنيسة أو من بناء بيت مسيحي في بناء مسجد أو بناء بيت إسلامي للمسلمين حرام. عندما يوجه رسائل،
1: طب لماذا أعتقد أخذت بهذا الحديث وتركت الحديث الآخر لا يقتل مسلم بكافر؟
0: لا
1: يعني منهج حضرتك أنت
0: لأن هذا الحديث يتماشى مع روح الإسلام ومع مبادئ الإسلام ومع الدعوة الإسلامية مع المبادئ العامة للإسلام ككل.
1: نعم، يعني ورد عن الرسول أيضا يعني من آذى ذميا فقد عداني، ومن آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة، أو فأنا حجيجه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث يفهم منها الحض بالفعل على المواطنة وتماهي المسلمين مع غيرهم في المجتمع الواحد. لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا، يعني مثلا شهادة غير المسلم على المسلم غير مقبولة في الفقه الإسلامي عند كثير من الفقهاء. هل هذه مواطنة سيد الكريم؟
0: لا، ليست مواطنة، ليست
1: مواطنة. كيف نحل هذا الإشكال؟
0: لا، الفقه الإسلامي الحديث الآن خلينا بين النص القرآني وفهم النص القرآني هناك مسافة بعيدة جدا. النص القرآني نص مقدس
1: سليم،
0: نص ثابت، ونص مطلق المعرفة. أما فهم النص فهو فهم إنساني، وكل ما هو إنساني متغير وليس مقدسا وقابل للتغيير.
1: ومن ثم
0: كل الاجتهادات الإسلامية اجتهادات إنسانية متغيرة، الثابت الوحيد هو النص القرآني.
1: طيب، في نص القرآن الكريم الله تبارك وتعالى مثلا يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أليست الجزية مسألة تمايز؟ وهل يجوز أخذ جزية على مسألة الديانة أو العقيدة؟
0: مش على، لأن الإسلام يؤمن بالمسيحية رسالة من عند الله، كما يؤمن باليهودية رسالة من عند الله، ويقول عن المسيحيين أنهم لا يمكن أن ينجحوا ما لم يطبقوا ما أوحى الله لهم به في الإنجيل مش في القرآن.
1: إذا كان ما ذهبتم إليه فضيلتكم مستنبط من القرآن الكريم بفقه المقاصد، لكن يعني بعض الجماعات المتطرفة والإرهابية قد تقع على آية في القرآن الكريم تفسرها بشكل مباشر، مثلا في قول تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هل الجزية تؤخذ لاختلاف الديانة والعقيدة؟
0: عن مين؟ النص موجه لمين؟ حتى يؤدي الجزية من؟
1: غير المسلم، يعني يقاتل حتى يدفع الجزية.
0: لا، مش غير المسلم.
1: قاتلوا الذين يولونكم،
0: غير المؤمن.
1: قاتلوا الذين يولونكم من الكفار. كفار،
0: القرآن
1: سموهم كفار.
0: المسيحيون واليهود ليسوا كفارا، هم أصحاب دين سماوي. الإسلام يعترف بالدين الإسلام بالدين المسيحي ويعترف بالدين اليهودي. هذا ليسوا كفارا، هم أصحاب دين آخر.
1: يعني مثلا الإخوة المسيحيين يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء مكفرون في القرآن الكريم، كما يذهب بعضهم إلى ظاهر الآية الكريمة. لا تعتبرهم كفارا؟
0: هلا لا أعتبرهم كفار، لأنه القرآن،
1: كفر
0: القرآن الكريم لم يعتبرهم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي أعطيك مثل تاريخي مهم جدا. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسائل يدعو فيها كبار القوم حول رؤساء العشائر والدول لاعتناق الإسلام، في تلك الفترة وجه رسالة إلى دير سان كاترين في سيناء.
1: نعم، في مصر.
0: في مصر. وكتب الرسالة، أملاها الرسالة على علي بن أبي طالب. في كل الرسائل التي أرسلت إلى الزعماء ورؤساء القبائل والدول يدعو فيها إلى الإسلام، الرسالة التي أرسلت إلى سان كاترين لا يدعو فيها إلى الإسلام، يدعو فيها إلى أن تبقوا على دينكم وأنا أحميكم إذا احتجتم

0: إلى ذلك. هذه الرسالة بقيت مؤخرا في الدير حتى دخل العثمانيون وأخذوا الرسالة وهي موجودة في متحف اسطنبول الآن.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلها بنفسه أم كان أرسل المقوقس أسلم تسلم؟
0: لا أرسل رسالة رسالة من ضمن الرسائل التي أرسلت إلى زعماء المناطق ليدعوهم فيها للإسلام في نفس الفترة في نفس الوقت.
1: لكن الرسول أيضا سماهم أهل الذمة، أليس في مصطلح أهل الذمة تميز وتفضل في مفهوم المواطنة؟
0: أهل الذمة عندما استعمل الرسول هذه العبارة هي شوهت في العهد المملوكي والعهد العثماني.
1: كيف؟
0: عندما قال في ذمتي رسول الله أنه أنا ممنوع الاعتداء عليهم، ممنوع ابتزاز، ممنوع استعمال حجر من بناء كنيسة لبناء مسجد أو بيت للمسلمين، هذا النص في الوثيقة النبوية مع مسيحي نجران.
1: نعم.
0: عندما يدعوهم النبي إلى الصلاة في بيته كيف يكونوا كفاراً؟ هل يعقل هذا الأمر؟ لا. يدعو كفاراً إلى الصلاة في بيته وهو النبي
1: عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الأحاديث التي تضاد ما ذهبت إليه حضرتك، يعني كيف يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً مفهوم المواطنة عن طريق فقه المقاصد لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلاً؟ هل الشهادة تعتقد أو ترتكن إلى مسألة الديانة والعقيدة أم إلى الصدق والأمانة؟
0: الديانة
1: بعد الفصل؟ بعد الفصل نواصل مشاهدينا الأكارم، فصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم المفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد السماك، أمين عام لجنة الحوار الإسلامي المسيحي بلبنان. نحييك مجددا سيد الكريم.
4: أهلا وسهلا.
3: قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده السنة العملية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يعطي غير المسلم حقه في المجتمع، وبالتالي ممكن نفهم عن طريق فقه المقاصد مفهوم المواطنة. لكن وردت آثار حديثية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا لا يقتل مسلم بكافر، أن شهادة غير المسلم لا تجوز على المسلم. هل هذا تمايز أم ضد المواطنة، أو كيف نجمع بين الاثنين؟
4: المفاهيم التي نسبت إلى الإسلام في مرحلة ما بعد النبي هي مفاهيم يعني أفرزتها صراعات اجتماعية في لدى

0: خروج المسلمين من الجزيرة إلى مجتمعات مسيحية. وكانوا للمسلمين اليد الفوق.
1: نعم.
0: فلتبرير الفوقية هذه وضحت كثير من المفاهيم التي لم ترد على لسان النبي، لم ترد في القرآن الكريم، بل أحيانا تتناقض مع سلوك النبي ومع نصوص نبوية ثابتة التزم بها الخلفاء الراشدون من بعده فيما يتعلق بالعلاقة مع أهل الكتاب من مسيحيين ويهود. فنحن كما كنا في الأول،
1: أليس مفهوم المواطنة يدرأ يعني مقاصد المواطنة في المجتمع الواحد سيد الكريم، أم نعيش كل يتميز بعقيدته وديانته؟
0: لا، الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
1: جميل. من هذه الحقوق، من هذه الحقوق بعد إذن حضرتك، الشهادة أمام القضاء. لماذا تقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم؟
0: القضاء لا يميز بالشهادات
1: في الفقه. هذا الكلام بعض الفقهاء يذهبون لهذا، عدم قبول شهادة غير المسلم.
0: احنا قلنا في الأول بأن الفقه هو اجتهاد إنساني، وكل ما هو إنساني قابل للمتغيرات، مقابل للخطأ والصواب، ليس نصا،
1: يعني ليس ملزما،
0: ليس نصا في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: وليس حديثا نبويا ثابتا.
1: هم يستندون على آيات قرآنية وعلى أحاديث صحيحة.
0: تفسير.
1: طيب خذ هذه النقطة حضرتك، بس حينما نقرأ في القرآن الكريم مثلا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا،
0: نعم،
1: استنبط منها عدم تولي غير المسلم مثلا الولاية الكبرى أو الرئاسة أو المناصب العليا بالدولة، وعلى هذا معظم الفقهاء الإسلاميين. كيف تنظر إلى هذا الأمر في مفهوم المواطنة؟
0: في أمرين.
1: يعني السؤال باختصار شديد، هل المناصب العليا تكون نابعة من العقيدة والدين والديانة أم للأصلح والأكفأ والأفضل؟
0: لا، خلني زي له.
1: تفضل.
0: المبدأ الأول، عم نحكي عن كافرين وليس عن أهل الكتاب.
1: ما مفهوم، طب وضح لحظك، ما مفهوم الفرق بين الكفار وبين أهل الكتاب؟
0: أهل الكتاب هم اليهود والمسيحيين.
1: تمام.
0: وهناك أنبياء عندهم كتب أنا لا أعرفهم.
1: سيدنا داود عنده زبور، عنده
0: لا الآن أنا لا
1: موجودون يعني.
0: القرآن الكريم يقول لي إن هناك أنبياء لم يذكرهم الله في القرآن الكريم. فمن هم؟ أنا لا أدري. وأن الله لا يحاسب قوما لم يرسل إليهم رسولا، من هم؟ أنا لا أعرف.
1: أهل الفترة،
0: يمكن بإفريقيا، بسيبيريا، بالهند، بالصين، ما بعرف مين. لأن الله ما كان ليعذب أو ليحاسب قوما لم يرسل لهم رسولا.
1: طيب فضلتك تميز بين الكفار وبين أهل الكتاب.
0: طبعا.
1: طب إذا شهدت بعض آيات القرآن الكريم أنهم حرفوا كتبهم الإنجيل والتوراة، قد يحتج على حضرتك بهذا أيضا، يعني لسان حال الجماعات يقول هذا الكلام، والقرآن شهد بأن من يعبد غير الله فقد أشرك، وبالتالي فهو يدخل في نطاق الكفر. وقالت اليهود عزير ابن الله، وهذا أيضا افتئات على الله وخروج من الدين أو كفر بمعنى أوضح. كيف ترد على هذه الجماعات التي تقول هذا الكلام؟
0: يعني أنا أعتمد وألتزم بالآية القرآنية الكريمة التي تقول إن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الحكم لله، واجتهادي الإنساني اليوم أنا أتحمل كإنسان، لكنه إذا خرج من تحت مظلة المفهوم القرآني هنا الخطأ.
1: بمعنى
0: أنني أنا ملزم بما ورد في القرآن الكريم وليس في اجتهادات فلان أو فلان.
1: طيب، وهل من القرآن الكريم ورد مفهوم المواطنة صراحة أم أنكم تقحمون في كتاب الله ما ليس فيه؟
0: المواطنة ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عندما أنشأ نواة الدولة الإسلامية الأولى التي اعتبر فيها كما قلنا اليهود

0: والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة، فالأمة الواحدة مساواة في الحقوق والواجبات.
1: تمام. هل من هذه المساواة الآن في المواطنة مثلا في فقهنا نقرأ أن يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية ولا يجوز للكتابي أن يتزوج من مسلمة؟ كيف نجد هذا عند الفقهاء وهو أليس واقعا معاشا الآن؟
0: هذا اجتهاد،
1: وهذا تمييز،
0: هذا اجتهاد وليس نص. وليس نصا، هذا اجتهاد.
1: لك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ماذا نصنع؟
0: من هم مشركين؟ ما هذه المشكلة؟
1: أحسنت.
0: من هم مشركين؟ لا يشركون بالله، يؤمنون بإله واحد. هلا فلسفة الوحدة هنا في التنوع،
1: يعني في خلط عند الجماعات حضرتك أفهم من كلامك في مفهوم المشركين والكفار والكتابيين.
0: طبعا طبعا، فرق كبير جدا.
1: وإن كانت الآيات ربما يتماهى بعضها مع بعض في أنهم فئة واحدة، أنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويفرضيه بالعبودية الخالصة له.
0: هم يكون الآب والابن والروح القدس إله واحد، نؤمن بإله واحد. هلا فلسفة هذه الوحدة موضوع آخر، أما يؤمنون بإله واحد يعني الكنيسة الكاثوليكية عندما كانت تعتبر أن المسيحية، أن الدين هو المسيحية، وأن المسيحية هي الكاثوليكية.
1: نعم.
0: وبالتالي وأن الإسلام، أن محمد صلى الله عليه وسلم ضلل أمته وقادها إلى جهنم.
1: نعم.
0: هذا بقي هذا الموقف حتى عام 65.
1: صحيح.
0: بعدين درسوا الإسلام، ونحن مدعوون الآن لدراسة المسيحية.
1: نعم.
0: كدين، يعني الفكر اللاهوتي المسيحي.
1: دين أم ديانة؟
0: نصدر أحكاما غيابية بدون دراسة. نعم. وفهم للموضوع. يؤمنون بإله واحد. نحن الحقيقة نصدر أحكاما على أساس تكفيرية.
1: نعم. لا ليس تكفيرية، هم يعني يستندون إلى قول تبارك وتعالى مثلا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وربنا سبحانه وتعالى نفى أن يكون له ولد لا شريك له سبحانه وتعالى. أليس هذا يدخلهم في فكرة ولا الجماعة إلى يعني دائرة، أو يبعدهم عن دائرة الإيمان والإسلام بالله سبحانه وتعالى؟
0: هلا موضوع
1: العقيدة،
0: العقيدة، فهم البنوة كيف نحن نقول نحن أبناء الله، يعني ربنا
1: خلقنا عيال الله،
0: عباد الله، نحن عباد الله.
1: يعني نحن نقول عباد الله لا نقول أبناء الله
0: بهالمعنى هم يستعملونه.
1: نعم.
0: هذا موضوع
1: طيب.
0: لاهوتي آخر، لكن المهم في الأمر هو القاعدة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم حول التعامل
1: طيب.
0: الوطني.
1: هل نستنبط
0: مع المسيحيين؟
1: نعم.
0: هي التي يجب أن نلتزم بها الآن.
1: هل قاعدة التعامل الوطني مع غير المسلمين حضرتك تضمن الحقوق المتساوية للجميع مسلما كان أم غير مسلم؟ أليس كذلك؟
0: هذا أقر الأزهر في بياناته.
1: جميل. لكن واقع الأمر مثلا، لماذا لا يقتل غير المسلم قصاصا؟ يقتل المسلم قصاصا إذا قتل غير مسلم مثلا، لماذا هذا التمايز، أو كيف نفهم هذا التناقض في ظاهر النصوص؟
0: لا يوجد تمايز في الأحكام القضائية بالنسبة لأي جريمة يرتكبها كان مسلم أو
1: أليس
0: الجريمة جريمة.
1: لا، أنا أتكلم في الفقه، لا أتكلم في القانون. أليس الدماء غير المسلمين معصومة في الفقه في الإسلام؟ دماؤهم معصومة.
0: أي.
1: فلما لا يقتل مسلم بكافر؟
0: لا عملية العقاب الآن في الدولة الوطنية، في الدولة الوطنية أصبح بقانون ينطبق على الجميع، على المسلم وعلى المسيحي، قانون واحد،
1: القصاص.
0: القصاص الحقيقي.
1: طيب إذا هذا الفقه يحتاج إلى إعادة نظر سيد الكريم، هذه أحكام تاريخية مثلا بسياق معين
0: طبيعي،
1: أم غلفت هذه الأحكام وغلفت بأحاديث لكي تعطيها صبغة شرعية؟
0: شوف
1: بصراحة،
0: نحن مرينا بهالمرة. ركبت أحاديث كثيرة

0: ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتمرير مواقف سياسية في الصراعات التي مر بها العالم الإسلامي في العهد الأموي وفي العهد العباسي. وبعدين
1: يعني الفقه أفهم من كلامك أن الفقه الإسلامي خضع لظروف سياسية سيس في فترة ما
0: جدا تأثر، وكان يعني بعض الاجتهادات تستجيب لحاجات ومطالب الحاكم المسلم وتصل حتى تقبل جمهور المسلمين تنسف بأحاديث نبوية، فهذه مشكلتنا طيب. في الأحاديث النبوية
1: يعني الدولة المدنية الآن يعني أصبحت دولة لم يكن لها نظير سابق في دولة الرسول عليه الصلاة والسلام أو دولة الخلفاء أو حتى من خلفهم من الدولة الأموية والعباسية. شكل الدولة اختلف، أصبح يعني أنظمة الحكم مختلفة، لكن القوانين بالفعل يعني وإن كانت مستمدة من الشريعة الإسلامية هنالك من الفقهاء مثلا من يميز بين دية المسلم ودية غير المسلم، هل هذا من المواطنة؟
0: لا مش صحيح، ما يتناقض مع الإسلام هذا الكلام، لأن المساواة الإنسانية الحقوق الإنسانية ما لها علاقة في الدين. أنت تتعامل مع إنسان كرمه الله لذاته الإنسانية، ما قال أنه كرمنا المسلمين، كرم الله بني آدم، فالإنسان مكرم لذاته الإنسانية، فنحن في مساواة أمام الله وبالتالي أمام القانون.
1: يعني نفهم من خلال التجوال والتطواف مع حضرتك أن مفهوم المواطنة وما ورد في الفقه القديم وأحاديث عن الرسول لا بد أن يراجع مرة ثانية ويحتاج إلى تحقيق وتدقيق.
0: نعم صحيح.
1: شكرا لك سيد الكريم على هذا اللقاء. شكرا. مشاهدينا الأكارم أشكر حضرتكم، وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم المفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد السماك أمين عام لجنة الحوار الإسلامي المسيحي بلبنان، وحتى يضمن لقاء جديد شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا معالي الدكتور.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت طبابة

0: المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. في الاخبار العاجله، صفارات الانذار اذا تنطلق في البحرين، والداخليه البحرينيه ايضا مشاهدينا تطلب من المواطنين والمقيمين التوجه لاقرب مكان امن. قبل ذلك اعلن الجيش الامريكي ان قواته بدات شن المزيد من الضربات ضد ايران باوامر من الرئيس دونالد ترامب لمحاسبه القوات الايرانيه على افعالها في مضيق هرمز على حد قولهم. وذكرت القياده المركزيه في بيان ان الضربات تهدف لمواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق. بدوره أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في كل من قشم وجاسك وسيريك وبندر عباس.
1: Ne demek istedim? Hadi.

هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي عدة انفجارات قرب سيري بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، في حين قالت وكالة فارس الإيرانية إن عدة انفجارات أيضا سمع دويها في قشم وجاسك ومدينتي بندر عباس وتشابهار وميناب، إضافة إلى حدوث انفجارات شديدة في جنوب شرق سيستان وبلوشستان ومعشور جنوبي الأهواز. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حوالي 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى عدة سفن عبرت دون تنسيق مع واشنطن. نهاية الموجز مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

رعاية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. تصعيد جديد في هرمز، تضارب في التصريحات وفي البيانات. ترامب يؤكد أن المضيق مفتوح، وإيران تنفي وتقول إنه مغلق. لماذا تتصاعد أزمة المضيق؟ الشيطان يكمن في تفسير البند الخامس. واشنطن.

0: طهران تعيشان في كواكب مختلفة والوصف لمسؤول أمريكي. ضربات أمريكية على 300 هدف في إيران، والأخيرة تستهدف الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن. الزيدي يتوجه غدا إلى واشنطن وبحقيبته أوراق ونتائج تهم الرئيس الأمريكي في ملفي السلاح والفساد. أهلا بكم. عاد التصعيد بين أمريكا وإيران، عادت معه أسئلة بلا إجابات. العنوان العريض هو مضيق هرمز. هل المضيق مفتوح أم لا؟ من يسيطر عليه؟ كيف ستعبر السفن والناقلات؟ هل تراجعت حركة السفن أم لا؟ سنحاول أن نقدم تفسيرات من التصريحات المتاحة على الأقل حتى اللحظة. نبدأ بالسؤال الأهم، هل المضيق مفتوح؟ الحرس الثوري الإيراني يقول إنه لا يزال مغلقا أمام حركة جميع السفن، مغلق حتى شعر آخر. يؤكد الحرس الثوري بأن هذا الأمر، طبعا الجيش الأمريكي علق على هذا الأمر قائلا إن تصريحات الحرس الثوري ادعاء كاذب، وأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مضيفا أن القوات الأمريكية متمركزة ومستعدة للحفاظ على هذا الوضع. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشدد من جهته على أن المضيق لا يزال مفتوحا. نستمع.
1: Open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Mm-hmm. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
0: هذا الحديث والحديث المضاد يظهر كذلك في البيانات. بيانات تتبع الرحلات بمنصة فلايت رادار أظهرت تحليق 18 طائرة عسكرية أمريكية فوق المضيق ومياهه المحيطة منذ فجر اليوم. بلومبرغ من جهتها تنقل عن مركز المعلومات البحرية المشترك قوله إن الممر الجنوبي لمضيق هرمز على طول ساحل عمان لا يزال مفتوحا. رغم ذلك CNN تنقل بيانات تتبع تفيد بأن حركة الملاحة عبر المضيق تراجعت بشكل ملحوظ، لكن سواء ذلك أو تلك يبقى مستوى التهديدات في المضيق مرتفع بحسب التحذير الذي نشره المركز المشترك للمعلومات البحرية. لكن ما سبب التصعيد؟ ليس كل ما يشعل الحرب صاروخا، أحيانا يكفي بند واحد في اتفاق. هذا ما يحدث في أزمة مضيق هرمز الحالية. فالفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تحولت من بند لفتح الملاحة إلى بند أعاد إغلاقها. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرا مفصلا عن الكيفية التي جعلت الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية العقدة القانونية والسياسية التي فجرت التصعيد من جديد. دعونا أولا نذكر بالبند. ماذا يقول هذا البند؟ البند ينص على أن إيران تتولى اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية وإزالة الألغام والعوائق العسكرية وإعادة تشغيل الملاحة خلال 30 يوما مع إعفاء السفن من أي رسوم لمدة 60 يوما. كما تبدأ إيران حوارا مع سلطنة عمان وبالتشاور مع بقية الدول الساحلية لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. هنا مشاهدين بدأ الخلاف. واشنطن اعتبرت أن النص يمنح إيران دورا تنفيذيا مؤقتا لإعادة فتح المضيق وليس حقا حصريا بإدارته. أما طهران فتعاملت مع عبارة تتخذ طهران الترتيبات اللازمة باعتبارها اعترافا بأن إدارة المضيق قرار إيراني. هذا الأمر جعل مسؤول أمريكي مطلع على المفاوضات يصف الأمر بأن الطرفين يعيشان في كواكب مختلفة عندما يتعلق الأمر بتفسير الفقرة الخامسة. أضاف أن الاتفاق لا يمنح إيران حق استهداف السفن التي تستخدم مسارات تنسقها الولايات المتحدة، والقصد المسار العماني، وهو ما تعتبره واشنطن سببا مباشرا للأزمة الحالية. لكن هذا التفسير لا يتبناه رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليباف الذي نشر البند الخامس لكن جزءا منه فقط، وهو الخاص بأنه بفتح مضيق هرمز بترتيبات إيرانية. لكن مقارنة منشوره بالنص

0: بالكامل تظهر أنه أظهر فقط الجزء المتعلق بالترتيبات الإيرانية، تجاهل الفقرة التي تلزم طهران بالحوار مع سلطنة عمان والتشاور مع الدول الساحلية والالتزام بالقانون الدولي. هذه الصياغة الغامضة سمحت لكل طرف بأن يفسر الاتفاق بما يخدم مصالحه. أرحب بضيوفي من الكويت السفير السابق عبد الرحمن العتيبي، ومن طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور. مرحبا بكما معي هذه الليلة في خارج الصندوق. وأبدأ معك دكتور مصدق، يعني هل نص الاتفاق، أنت سمعت البند قبل قليل الذي البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، لكن سواء هذا البند أو أي بند آخر في اتفاق سويسرا، هل نص هذا الاتفاق الذي وقعتموه في إيران مع الولايات المتحدة على طاولة واحدة بشكل مباشر أن تغلق إيران المضيق متى ما شاءت وأن تفتحه متى ما شاءت، أن تقصف السفن فيه متى ما شاءت وأن تسمح لها بالمرور من عدمه متى ما شاءت؟
1: نعم، شكرا، تحياتي لك ولمعالي الوزير ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني أنت قرأت البند، كان واضح يعني هذا البند لم يكن يقول بأن هناك مسار ثاني سوف يفتح أو أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتصرف. امتلكوا المهمة على إيران باعتبار إيران هي من أغلقت المضيق، وكانت هناك حرب وألغام زرعت أو انتشرت في المياه، وبالتالي إيران تتحمل هذه المسؤولية ويجب عليها أن تزيل كل هذه الأمور لأنها تعلم حتى الألغام أين وضعت وخرائطها، وبالتالي هي حسب الاتفاق هي المسؤولة عن ذلك. يعني هذا واحد. الموضوع الثاني
0: هي من زرعت الألغام يا دكتور، وهي من تتكفل بإزالة هذه الألغام.
1: نعم، إزالة الألغام لأنه انتهت ودخلنا مرحلة اتفاق،
0: وهذا طبعا ليس فعل دول
1: تنف،
0: ليس فعل دول أن تزرع الألغام في البحر.
1: لا لا لا لا، ليس من فعل دول. لا، أثناء الحرب كل شيء ممكن، يعني كل شيء ممكن حاليا. يعني طيب، إيران تتخذ هذه الجغرافيا كدرع، تتخذ هذه الجغرافيا كوسيلة عسكرية بالنسبة لها كموقع عسكري استراتيجي. هذا ما حدث، ولكن المشكلة هي ليست هنا. المشكلة أنه هذا الاتفاق يعني التزام مقابل التزام. يعني إيران تقول أنا فتحت المضيق، نعم، لمدة شهرين، ليست هناك موضوع رسوب، أيضا سأذهب مع شقيقة سلطنة عمان بالتشاور مع بقية الدول في هذه المنطقة وتحت مرجعية الأمم المتحدة. إذا كانت هناك إمكانية لاستيفاء رسوم خدمات، يعني تقديم خدمات وليس رسوم.
0: طيب ليس عبور العبور.
1: هذا طيب، ما حدث، ولكن طيب، الجانب الأمريكي لم ينفذ يعني، وبالتالي لا تم تحرير الأرصدة الإيرانية ولا
0: سنسأل دكتور مصدق عن
1: تحصل عن نفذ نقاط كثيرة. نعم،
0: وما لم ينفذ. لكن دعني أذهب إلى ضيفي معالي الوزير من الكويت، ورحب معي من جديد. ما حدث ليلة البارحة من استهدافات وضربات أمريكية على إيران، ردت عليها إيران باستهداف عديد الدول الخليجية، ربما باستثناء السعودية فقط، الكويت كانت جزءا منها. لماذا على إيران دائما أن ترد على دول الخليج إذا قصفت من الولايات المتحدة أو من إسرائيل؟
2: أولا أخوي نايف، أمسي عليك بالخير ومسي على المشاهدين ومسي على ضيفك الكريم. وأنا سفير سابق ولست وزيرا،
0: ساعة السفير،
2: لكن معذرة للأسف احنا منذ بداية فبراير الماضي والحرب الأمريكية الإيرانية اعتدنا للأسف على السلوك من جانب الجارة إيران. يعني إيران تضرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وترد على دول مجلس التعاون، وتعدى هذا الاعتداء أيضا إلى المملكة الأردنية الهاشمية. لكن أن هذا السلوك سلوك مرفوض، لا ينم على حسن النوايا، لا ينم على حسن الجوار، ولا ينم على ما قدمته دول مجلس التعاون من وساطات للوصول إلى حلول مقبولة على طاولة المفاوضات تجنب المنطقة حقيقة هذه الحرب والانزلاق إلى مصير مجهول سواء لنا أو للأخوان في إيران. بيننا وبين إيران علاقات، إيران الشعب الإيراني شعب صديق، ليس لنا مشكلة مع الشعب الإيراني، ليس لنا مشكلة حتى مع

0: الدولة الإيرانية، لكن لدينا مشكلة.
1: كيف ليس لنا مشكلة مع الدولة الإيرانية إذا كانت تقصف دول الخليج وتعتدي عليها بهذا الشكل وتقتل المدنيين وتضرب المنشآت السكنية؟
0: لدينا مشكلة مع، أنا أتكلم على الدولة كموقع جغرافي، كإيران كدولة جغرافية، لكن لدينا مشكلة مع سلوك النظام الإيراني. سلوك النظام الإيراني للأسف لا يمثل أي ناحية إيجابية تجاه ما تقوم به مجلس دول مجلس التعاون من بوادر إيجابية للوصول إلى حلول مقبولة للأطراف، جميع الأطراف.
1: لكن سعادة السفير، هم يتهمون هذه الدول الخليجية ومنها الكويت كما تعرف بأنها منطلق للهجمات والاعتداءات التي تحدث على على على أراضيهم من الولايات المتحدة، بعضهم حتى أيضا يسمي إسرائيل، لأن إسرائيل لديها علاقات مع بعض الدول الخليجية، ودائما ما يأتي هذا التبرير بعد أي اعتداء يقومون به على أي دولة خليجية. السؤال البسيط، هل هناك دول خليجية تنطلق منها هجمات ضد إيران أو قواعد بداخلها تستخدم لمهاجمة إيران، إما في الحرب الأخيرة أو إما حتى أيضا ما يحدث من ضربات مؤخرا على السواحل الإيرانية؟
0: يا أخي الفاضل، احنا أعلننا من اليوم الأول ودول مجلس التعاون جميع أعلنت أنها ليست مع هذه الحرب، ولم تنطلق أي هجمات من أراضيها تجاه جمهورية إيران الإسلامية. أما بخصوص وجود قواعد، وجود تواجد أمني غربي أمريكي أو غير ذلك، هذا ينطلق من منطوق السيادة للدول. الدول لها حرية السيادة، كما نحترم سيادة إيران يجب على إيران أن تحترم سيادة دول مجلس التعاون. الدول لها الحق في عقد اتفاقيات مع من شاءت. ولكن طيب، السؤال اللي يطرح نفسه أستاذ نايف، احنا نتكلم عن التواجد الغربي وخاصة التواجد الأمريكي في المنطقة، من المسؤول حقيقة عن هذا التواجد؟ من المسؤول؟ لو كان هناك سلوك منطقي ومقبول من قبل الجارة إيران لكان هذا التواجد معدوما. طيب، لكن دول التعاون أبت إلا أن تدافع عن سيادتها، تدافع عن جغرافيتها، تدافع عن شعوبها بعقد اتفاقيات أمنية سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع غيرها. وهذا طيب، حق مشروع، هذا كما حق لإيران حق مشروع.
1: ممتاز ممتاز دكتور مصدق. يعني لا نبعد عن هذا الموضوع كثيرا، يعني يوم أمس أو قبل ما حدث يوم أمس، دعني أقرأ لك جزء من الفقرة الخامسة المتعلقة بمضيق هرمز والتي تحدثت أنا وأنت فيها قبل قليل. تقول هذه، وهذا الجزء من هذا البند: ستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارا مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع الدول المطلة الأخرى على الخليج بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز. السؤال المهم الآن يا دكتور مصدق، هل هذه الفقرة ألزمت إيران بالحوار مع سلطنة عمان، أم ألزمت هذه الفقرة بقصف سلطنة عمان التي كان فيها وزيركم عباس عراقجي يوم أمس بعد أن غادرها بساعات قصفت بلادكم سلطنة عمان؟ لماذا؟ ما المبرر؟
2: لا، أولا إيران دخلت فعلا يعني تنفيذا لنص هذه المذكرة، دخلت في مفاوضات طبعا بقيادة قاليباف مع شقيقة سلطنة عمان، خرجت بمذكرة تفاهم ثنائية بين الجانبين، يعني تشير إلى حق الجانبين في تقاسم يعني مياه مضيق هرمز، يعني المياه الإقليمية والمياه الإيرانية والمياه العمانية، وأيضا احترام يعني لسيادة أحدهما الآخر، مع تشكيل لجنة لحد الآن لم تتشكل لجنة. هذا شيء حدث. أيضا كانت هناك خطوات وضعت، كانت هناك اتصالات بين الوزير العراقي مع نظرائه الأشقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وكنا يعني نحضر لاجتماعات حتى تتم يعني كل هذه الترتيبات. ولكن الجانب الأمريكي كما قلت يعني هو الذي يعني تسبب بكل هذه المشاكل، أيضا دخول بريطانيا وفرنسا، يعني فرنسا تقول أنا أجمع الألغام وبريطانيا تقول سأتي بقوات.
1: دكتور مصدق،
2: هذه الأمور هذه هي
1: حجج غير واقعية. هو السؤال المهم الآن لم تجيب عليه، هل هذا هل

0: هل هذه الفقرة تلزم إيران بالحوار مع سلطنة عمان أم تلزمها بقصف عمان؟
1: حتى أنا أقول لك، نعم أنا قلت لك دخلنا حوار ووقعنا اتفاق. سلطنة عمان هل تسمع كلامي؟ دخلنا وأبرمنا ووقعنا اتفاق اتفاق أيضا، يعني مذكرة تفاهم وقعنا بهذا الخصوص.
0: ممتاز، لماذا لم تلتزم بها؟
1: كنا ماضين ولكن الجانب الأمريكي لماذا لم تلتزم؟ طبعا في الآونة الأخيرة كانت هناك مستجدات مؤلمة للأسف، يعني مؤسفة أيضا، حسب هذا ليس رأيي، حسب التقارير الاستخبارية والعسكرية لدى الجانب الإيراني بأن الاعتداء الأمريكي الأخير قبل 3 أيام على مدى ليلتين كانت بالتنسيق وبتعاون من بعض دول مجلس التعاون، وهذا ما أغضب الحرس الثوري. يعني سيد عراقشي كان متواجد، فعلا كان هناك متواجد، والحرس الثوري كان غاضبا، وبالتالي هو استهدف، يعني هو دائما يستهدف القواعد الأمريكية. مشكلة إيران مع جاراتها هي موضوع القواعد، يعني القواعد الفعالة التي تشتغل، هناك قواعد يعني تم ضبط
0: يعني إيران استهدفت مراكز حدودية مثلا في شمال الكويت، مراكز حدودية استهدفت شركة، ما علاقتها يعني بالقواعد الأمريكية؟
1: على حال ربما الجانب الإيراني يعني يجد آثار، يعني لوجود أمريكي أو تحضيرات أمريكية أو مخازن أمريكية، كل هذه الأمور موجودة. يعني ايضا اريد ان ارد على سعاده السفير في موضوع هذه القواعد. سعاده السفير، هذه القواعد كانت موجوده قبل الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، ليست يعني حديثه من اجل الجمهوريه الاسلاميه جاءت، ثم ان الجمهوريه الاسلاميه مدت يد الصداقه واتتكم بمبادرات كثيره، الرئيس احمد نجاد، الرئيس روحاني، مبادره هرمز مدت يدها، ولكن أنتم فضلتم أن تبقوا يعني مع الحماية الأمريكية ورفضتم هذه اليد. يعني كان المفترض أن أيضا
0: خلينا نسمع تعليق سعادة السفير. سعادة السفير كيف ترد على حديثه؟
1: دائما كانت تقوم، حتى الرئيس بزشكيان هو جاء تبنى يعني خطة درء التوتر الإقليمي وذهب إلى الصين ووقعنا مع السعودية، وهذه الاتفاقية كان على أساس تشمل،
0: وعادت إيران لضرب دول الخليج أثناء الحرب عليها وانتهت هذه الاتفاقية وعدنا إلى المربع الأول. طيب خلينا نسمع سعادة السفير
1: من قواعد موجودة في
0: دكتور مصدق أسمع فقط لسعادة السفير، يعني سألخص لك بعض مما فهمته، يعني وأنت علق على ما يقول دكتور مصدق. يقول بأن هذه القواعد الموجودة موجودة قبل النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني هو أصغر نظام موجود في المنطقة عمرا طبعا، وبالتالي لم تأتي هذه القواعد لدرء الخطر الإيراني. ويقول أيضا ما فائدة هذه القواعد الموجودة لديكم؟ لماذا لم تستجيبوا لكثير من مبادرات السلام التي قدمتها إيران وتخرجوا هذه القواعد ونعيش في هذه المنطقة بسلام؟
2: والله لو تفضل الدكتور مصدق ويذكر لي أين كانت هذه القواعد قبل الثورة الإيرانية. والسؤال نفسه أطرح على الدكتور مصدق، هل التواجد الأمريكي بعد الثورة الإيرانية أكثر أو قبل الثورة الإيرانية في المنطقة؟ الثورة الإيرانية لما قامت دكتور مصدق، وانت تعلم كذلك، دول مجلس التعاون ودولة الكويت من أوائل الدول اللي هنأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على نجاح الثورة، لكن الثورة للأسف أخذت منحى آخر، أخذت منحى إيديولوجي، أخذت منحى تصدير الثورة، وهذا السبب الذي جعل دول مجلس التعاون لها الحق في حماية شعوبها بالدرجة الأولى. يعني تستذكرون دكتور مصدق، يعني ما حدث في حج 87 في المملكة العربية السعودية من حملات، وحاولتوا ترويع الحجاج، وحاولتوا أنكم تعملون أعمال غير مقبولة لا إسلاميا ولا حتى إنسانيا. الأمر الآخر ينطبق الآن، احنا نتكلم في الواقع الآن اليوم المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مدت يد العون، ودولة الكويت ومدينا يد العون في تشييع آية الله خامنئي الأخيرة، ذهب وفود خليجية من المملكة العربية السعودية، من سلطنة عمان، من دولة قطر، وبالتالي بعد يومين قمتوا بضرب الدول الخليجية. احنا نمد لكم يد العون وأنتم للأسف تمدون لنا الصواريخ والطائرات والمسيرات.

وتدمرون وتقتلون الأبرياء بحجة أن هناك قواعد. أنتم لحد هذا اليوم لم نجد أي مواطن أجنبي أو عسكري أجنبي قتل في دول مجلس التعاون على عكس

0: نخلق عدو في المنطقة، نريد السلام، نريد الاستقرار، لكن هذا لا يتم إلا بوجود ضمانات. نريد أن نكون هناك احترام للسيادة، سيادة دول مجلس التعاون، وهذا القانون الدولي دكتور مصدق وأنت أعلم في ذلك، يحق للدول حماية سيادتها مثل ما تحتاجون أنكم أنتم، لا حد يتدخل في شؤونكم الداخلية. من حقنا أيضا أن لا تدخلون في شؤوننا الداخلية. الآن أنت تتكلم عن القواعد الأمريكية.
1: لا لا، في هذه النقطة سعادة السفير يعني حتى ما نقفز عليها، يعني أنت تقول يحق للدول الحفاظ على سيادتها، وهي ربما أن ترد على هذه يعني الاعتداءات الإيرانية سواء جماعيا أو بشكل منفرد، وهذه دائما يعني تشدد عليها أمانة مجلس التعاون. يسأل الآن أحد من يتابعنا في الشارع الخليجي، يقول يعني متى سيحين الوقت للدول الخليجية أن تردع هذه الاعتداءات الإيرانية ردعا عسكريا وليس ردعا دبلوماسيا فحسب؟
0: سؤال مشروع صحيح، لكن دول مجلس التعاون آثرت الصبر الاستراتيجي، آثرنا أن لا تنزلق المنطقة إلى المجهول. نتمنى أن تعي القيادة الإيرانية الخطورة، ليس على دول مجلس التعاون ولكن على الشعب الإيراني. الشعب الإيراني يرزخ منذ 47 عاما في ظل وجود مشاعر، يعني الشعب الإيراني ثار ضد النظام رضا بهلوي بسبب الأزمة الاقتصادية وبسبب الحالة وبسبب الفجوة بين الطبقات، طبقة غنية وطبقة فقيرة. لكن ماذا جنى الشعب الإيراني منذ 47 عام؟ هو الحال أردى من ما قبل للأسف. إحنا
1: هذه نقطة مهمة، خليني أطرح هنا سؤال أخير للدكتور مصدق بور. يعني هو يقول بأن إيران وقفت عند التاريخ الذي حدثت فيه ثورة 79، وقف التاريخ في إيران هناك على مستوى التفكير، على مستوى التعاطي مع دول المنطقة، على مستوى التعاطي مع القانون الدولي. إيران لا تفكر اليوم كدولة موجودة في 2026، هي تفكر بمنطق أنها دولة في نهاية السبعينات وفي بداية ثورتها، لا تتعامل مع الدول على أساس مبادئ حسن الجوار، على أساس أخلاقي، على أساس أنها يجب أن تتعامل يعني بمبادئ وبشكل يعني متحضر. هي تتعامل مع الدول جارتها بشكل ميليشيات، بعضها يعتبر أو البعض يعتبر ما تفعله في هرمز عربدة وبلطجة أحيانا، ولا يرقى لأن يصبح سلوك دولة. ما رأيك دكتور مصدق؟
2: يعني هناك نقاط كثيرة، يعني لا أعتقد يعني أستطيع أن أجيب عليها كلها. يعني
1: لا أجبني على سؤالي.
2: لا يعني تاريخيا إذا أردنا أن نعرف من بدأ من حرب صدام ومن سان صدام، بعد ذلك احتلال الكويت وكيف وقفت إيران موقف ودي تجاه الكويت، وبعد ذلك الكثير يعني من هذه النقاط موجودة نحن نجهلها. أنا أعترف يعني هناك أخطاء حصلت، ولكن من الجانبين، يعني بدلا من أن حاليا بسبب هذه الأخطاء يعني أحدنا يجنح للجانب الأمريكي وتحت حمايته، والآخر يجنح لجهة أخرى أو يعتمد على قوة النار والسلاح، نجلس ونناقش كل هذه الأمور ونبحث في هذه الأخطاء ونسعى من أجل عدم تكرارها، نأخذ ضمانات من أحدنا الآخر. هذا هو الطريق الصحيح. أنا أقول طالما هذه القواعد موجودة وفعالة وتستهدف إيران من العمق الخليجي، إيران تسمح لنفسها. يعني إيران اليوم أنا قلت يعني هي
1: لكن دكتور مصدق،
2: يا دكتور مصدق، وصلت إلى معلومات أنه معلومات يعني الكونغرس يمتنع أن يمول مشروع حرب ترامب. ترامب يريد أن يشعل حرب جديدة، من أين يأتي بهذه الأموال؟ وهناك تسريبات تأتي إلى إيران ومعلومات أنه حصل على مبلغ ضخم، مليارات الدولارات،
1: ممن؟
2: لكي يسقط النظام.
1: حصل على هذا المبلغ خليجية. ممن؟ الدول الخليجية تدفع لترامب حتى يسقط النظام في إيران. الدول الخليجية هي أصلا من منعت أن يشن الرئيس ترامب حربا على إيران في أكثر من مرة، وأن تعرف هذا شيء جيدا. لا يمكن للدول، الدول الخليجية لا تظهر في العلن شيئا
2: أتمنى
1: شيء
2: أن يكون ذلك.
1: هذا شيء.
2: أنا أنقل معلومة، أنا أنقل معلومة ولا أتبنى هذه المعلومة، لكن أنا أقول نعم.
1: يعني ليست كل المعلومات بالنهاية هي صحيحة، يعني بعضها بروباغندا والكثير يعني منها. دكتور مصدق،
2: أما على صعيد إيران، اسمح لي، أما على صعيد إيران يعني بكل صراحة الشعب الإيراني كلنا يعني نعشق

0: الخليج الخليجيين، وأنتم تعلمون مئات الآلاف يعني من جاليتنا موجودين في الإمارات وحتى في الكويت. يعني الكويت مضرب أمثال للشعب الإيراني، يعني في السابق عندما كانوا يريدون أن يقول لإنسان أنت تعيش حياة أسعد حياة يقولون أنت كويتي كويت. يعني حتى هذه الأمور حتى في ثقافتنا في يعني كل يعني كل هذه الأمور نحن دائما يعني
1: ولا دكتور يا دكتور مصدق هذا حديث يعني هذا حديث إيجابي وحديث جميل وحديث فيه كثير من الشجون يعني، لكن بعد ساعات صافرات يعني الإنذار ستنطلق في هذه الدول بسبب صواريخ ومسيرات إيران على هذه الدول.
0: أتمنى لا تنطلق، أتمنى أن تتوقف هذه الأمور، ولكن على أي حال أنتم أيضا اضبطوا يعني اضبطوا إيقاع هذا الأمريكي. يعني
1: الدول الخليجية لم تطلق رصاصة واحدة،
0: يحاولون أخي يحاولون
1: لا تجعل المسألة في نفس الميزان يا دكتور مصدق،
0: يحاولون إيجاد وقيعة بيننا يا أخي خدمة للمشروع الإسرائيلي، يجب أن لا نصدقهم.
1: طيب هم يعملون بشكل دبلوماسي، أنت تعرف هذا هذه المسألة،
0: تعرف تراب
1: وكل
0: أي دبلوماسي
1: كل الدول الخليجية تعاملت بشكل دبلوماسي مع إيران،
0: يقتل قادة العالم، يختطف قادة عالم لا وحوش.
1: حتى أنتم تهددون باستهدافه وتهددون باغتيال الرئيس ترامب، ألم تهددون باغتياله دكتور مصدق؟
0: نعم نقتاله، إيران تختاله 100% أكيد. يعني هل تتوقع لا يختاله؟ وهو اختال القائد، اختال عشرات القادة الإيرانيين من الصف الأول، يعني شو الكلام؟
1: طيب أختم يعني مع سعادة السفير،
0: هذا قصاص الإسلام، هو يطلب من عندنا هذا الشيء.
1: على فكرة أنتم ذهبتم للتوقيع معه وتفاوضتم معه بشكل مباشر، وقعتم
0: طبعا هذا شيء آخر
1: ومع هذا العدو الذي تعتبرونه عدو على ذات الطاولة بشكل مباشر، والمرشد المرشد ابن علي خامنئي المرشد الجديد مجتبى هو من سمح لإيران أن تذهب إلى هذه المفاوضات وأن توقع مع الولايات المتحدة وأن تجلس على ذات الطاولة.
0: هذا لا يرتبط بموضوع،
1: لا ينفصل عن الموضوع. طيب سعادة السفير أخيرا،
0: خصمين
1: أخيرا سعادة السفير، طيب أخيرا سعادة السفير، سعادة السفير أختم معك، يعني الدكتور مصدق قبل قليل يقول يجب أن تضبطوا الإيقاع حتى أنتم في دول الخليج في التعامل مع إيران، يجب أن لا تطوعوا أراضيكم لمهاجمة إيران أو أن تكون منطلقا للولايات المتحدة لفعل أي شيء تجاه إيران، كيف تعلق على هذه المسألة في نصف دقيقة إذا سمحت؟
2: هو حقيقة أستاذ نايف الشعارات جميلة جدا، لكن الواقع غير يختلف عن الشعارات. دكتور مصدق يتكلم عن التواجد الأمريكي والقواعد الأمريكية، لكن في نفس الوقت أنا نتكلم عن قواعد إيرانية موجودة في المنطقة تعبث فسادا في المنطقة، هي الأذرع الإيرانية. ماذا يسميها الدكتور مصدق؟ التدخل في الشؤون الداخلية عبر تمويل هذه الأذرع، الأذرع في في في في العراق، الأذرع في لبنان، الأذرع في اليمن. الأخوة في إيران قاعدين يقوضون الأمن القومي العربي، إذا هم دائما يقولون
1: يعتبرونهم حلفاء وليس أذرع وميليشيات.
2: طبعا هذه ميليشيات، احنا نعتبر هذه ميليشيات، هذه خارجة على السيادة الوطنية للدول. يعني لما نتكلم عن حزب الله في لبنان هو خارج على على على على السيادة اللبنانية. الحوثي في اليمن نفس الشيء، الأذرع الأخرى الحشد الشعبي وغيرها من الفصائل العراقية للأسف.
1: حتى وإن كانت تقاوم إسرائيل
2: يا سيدي العزيز، أنا جايك في النقطة هذه لو يسمح لي دكتور مصدق.
1: دكتور مصدق
2: بشيء يعلم أو لا يعلم أنه بهذه المقولة شرع ضرب إسرائيل لحزب الله لأنها تعتبر قاعدة إيرانية. طيب في لبنان لا تخضع للسياسة.
1: دكتور مصدق 20 ثانية كما طلبت.
0: 20 ثانية، أنا قلت يعني صحيح هذه الحساسية موجودة لديكم اتجاه إيران واتجاه حلفائها، وأولا هذه هؤلاء الحلفاء لا أذكر أنهم يستهدفوا دول الخليج.
1: لا تذكر
0: إذا كان قصدكم يا سيد فو
1: يا دكتور مصدق، يا دكتور مصدق اسمح لي أنت، الحوثي لم يستهدف السعودية، الفصائل العراقية الميليشيات لم تستهدف مصافي النفط في الخليج،
0: بين اليمن كان هناك حرب، نعم كان هناك حرب
1: قبل الحرب
0: ولكن يعني إذا كان القصد يعني حماية العرب، نعم هذا شيء جيد أنا من وجهة نظري إذا هناك وحدة، ولكن أين يعني كثيرون من ما تعرض له الشعب الفلسطيني غزة 70,000
1: انتهت العشرين ثانية دكتور مصدق، انتهت
0: كل هذه المجازر وكل هذه الخطط الإسرائيلية، أين الحساسية؟
1: انتهى.

0: يعني لماذا
1: انتهى وقتي،
0: حساسيه تجاه ايران وتجاه
1: انتهى وقتي تماما. شكرا لك دكتور مصدق. دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران نشكرك، ومن الكويت السفير السابق عبد الرحمن العتيبي شكرا جزيلا لك. تصعيد كبير إذن في المنطقة. إيران استهدفت دول المنطقة خلال الساعات الماضية، الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن، لكن في المقابل وخلال 3 ليال فقط أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضرب أكثر من 300 هدف عسكري داخل إيران، بينها نحو 140 هدفا في الليلة الأخيرة وحدها. الضربات شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومراقبة ساحلية. وبحسب وسائل إعلام إيرانية امتدت الانفجارات على طول الساحل الجنوبي من جبهار وجاسك على بحر عمان إلى بندر عباس عند مدخل مضيق هرمز وصولا إلى عسلوية وكنغان وعبدان ومعشور على الخليج. جبهار وجاسك تمنحان إيران انتشارا بحريا خارج مضيق هرمز وخط إمداد بديل في حال تعطلت الملاحة بداخله. أما بندر عباس فهي العقدة الأهم، ميناء رئيسي وقواعد للجيش والحرس الثوري ومركز لمراقبة المضيق ودعم العمليات البحرية. وفي عسلوية وكنغان تتركز منشآت الغاز المرتبطة بحقل بارس الجنوبي، ما يمنحهما ثقلا اقتصاديا وأمنيا كبيرا، بينما تمثل عبدان ومعشور قلبا نفطيا ولوجستيا في جنوب غرب إيران لقربهما من المصافي والموانئ ومنشآت البتروكيماويات. معي من عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق الدكتور مهند بيضين، ومن أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب. مرحبا بكم معي جميعا في خارج الصندوق. أبدأ معك دكتور مهند، يعني دول خليجية استهدفتها إيران ليست المرة الأولى الحقيقة، عندما تضرب فهي تستهدف هذه الدول أو تعتدي عليها، يعني هذا هو المصطلح الأدق، لكن لماذا الاعتداء هذه المرة يصل إلى الأردن؟ هل الأردن كانت منطلق أيضا حتى هي لهجمات ضد إيران كما تقول أو كما يقول الحرس الثوري؟
2: شكرا أخي نايف، ومساء الخير لك ولضيفك أيضا من الولايات المتحدة. إيران تعتمد بالسردية الإيرانية لرد الهجوم بأن البلاد التي يوجد فيها قواعد أمريكية هي هدف مشروع من أجل توسيع عملية الردع التي تقوم بها. وكما تم بالحديث السابق مع ضيفك من إيران دكتور مصدق وسعادة السفير الكويتي، هم يرون بأنه الدول التي يوجد فيها قواعد يبررون مهاجمتها، ويعني هذا أمر يتعلق بالعقلية الإيرانية نفسها التي تريد توسيع المواجهة الأفقية لقصد أساسي وهو إفقاد الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. من المعلوم أن الأردن قال منذ بداية هذه الحرب كما قال الدول الخليج بأنه لن يكون طرفا في هذه الحرب ولن ينجر إليها ولن يسمح بمهاجمة إيران منها ولن يتم ذلك، لكن إيران تصر على إغراق المنطقة بالفوضى من أجل إدامة الحرب. كل ما يحصل هو من جهة الحرس الثوري والفريق المتشدد في إيران المحيط بالمرشد مجتبى خامنئي هو رفع نصاب المواجهة والحرب من أجل إدامتها، لأن إنهاء الحرب والعودة إلى الهدوء يعني ارتفاع الأسئلة الداخلية الإيرانية المستحقة من قبل الشارع الإيراني.
1: ممتاز ممتاز.
2: في المقابل يعني لدينا أيضا طرف ثاني متسرع هو الولايات المتحدة التي لا تريد أيضا هدوءا وتريد ما يقال حسما سريعا للخطر الإيراني لتأمين سلامة حلفائها.
1: سيد توم حرب، هل تريد الولايات المتحدة بالفعل حسما سريعا بهذه الضربات التي نفذتها والتي يعني أدت بالنتيجة إلى أن تستهدف إيران الدول الخليجية الست بالإضافة أو الخمس عفوا بالإضافة إلى الأردن؟
3: أولا مرحبا لك ضيف الكريم والمشاهدين. يعني الولايات المتحدة وخاصة الرئيس ترامب أنا برأيي أعطى مجالا للتفاوض منذ قبل سنة، يعني قبل الحرب 12 يوم وقبل الحرب الثانية هذه السنة وحتى بعد وقف الحرب والهدنة ومذكرة التفاهم، ولكن الانقسامات الداخلية داخل إيران، ومثل ما قال الضيف أنه إذا توقفت الحرب داخل إيران سيكون هنالك محاسبة كبيرة ربما من الشعب الإيراني ضد النظام. فهذه الانقسامات بين الحرس الثوري والمتشددين القريبين من الحرس الثوري، يعني بيقولوا المتشددين أنه نحن رايحين على تفاوضات، ولكن

0: الجانب الثاني الحرس الثوري أصبح مقسوم جزئين، الجزء اللي بده كمان يترك التفاوض، باب التفاوض مفتوح من خلال المتشددين، وجزء منه يتمرد على من ترك الباب مفتوح. وكما سمعنا من عدة مراجع في إيران إنه اللي قاموا بضرب السفن البحرية إن كانت السعودية أم القطرية أم امبارح ربما هم من الحرس الثوري خارج نطاق النظام ويحاولون التفرقة بالموضوع. بغض النظر ماذا، الرئيس ترامب لم يأخذ أي شيء إلا بجدية وحاول قصفهم، وكما رأينا من ليلتين أنه كمان دول عربية شاركت بالقصف وهذا شيء جيد، وخاصة الرئيس ترامب بعد رجع من مؤتمر أنقرة
1: لم يتبنى أحد من الدول العربية
0: بالمناسبة. صحيح لم يتبنى أحد، بس الأمريكان قالوا ليس نحن، وإسرائيل قالت نحن ليس نحن. يعني مين بده يجي، الملك من الجو ويضربون حدا؟ صم حدا ضرب
1: حسن بدي ما نعرف، ما حد يعني أعلن تبني هذه العمليات بنهاية.
0: صحيح،
1: لكن عموما على بالمناسبة في ذات الليلة إيران قالت بأن هناك انفجارات حدثت كانت بسبب دفاعات جوية لديها، ولم تكن هناك أي هجمات ضدها، يعني هذا ما أعلن حتى الآن ولم يتبنى أحد. عموما سيد توم حرب، يعني هناك انقسام كما ذكرت في الداخل الإيراني بين تيار يريد التفاوض وآخر يريد استمرار الحرب. رئيس تحرير موقع خط الطاقة المقرب من الحكومة يرى أن الإصرار على التفاوض قد يؤدي لتصعيد الحرب وقد يفقد طهران ورقة هرمز. نستمع ثم أعود إليكم.
2: لقد أكدنا أن خفض التصعيد في غير أوانه، وأن الإصرار على التفاوض في ظروف لم يحن وقتها بعد لا يمنع الحرب فحسب، بل يؤدي إلى تصعيدها ويوفر بيئة تمكن العدو من انتزاع أوراق القوة منك. أولئك المفاوضون الإيرانيون المحترمون في نهاية المطاف الذين يقومون حقا باستعراض واسع لمهاراتهم قايضوا مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على طاولة المفاوضات. لا ينبغي أن يكون مضيق هرمز محل مساومة، والآن بعد أن ساوموا عليه لا يزالون مع ذلك يصرون على التفاوض.
1: ويظهر ما ذكره الصحفي الإيراني فيما طالب به عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني علي خضريان. نستمع إلى الرسالة التي وجهها لفريق التفاوض معود.
3: مع توجيه التحية والتقدير لفريق التفاوض، لقد بذلتم جهودكم لكنها لم تثمر عن نتيجة، والآن سلموا ساحة المعركة للعسكريين وإلى الشعب في الشارع حتى نتمكن في الحرب من تحقيق المصالح الوطنية.
1: دكتور مهند، يعني هل الإصرار بالتفاوض، يعني كما قال قبل قليل يعني رئيس تحرير خط الطاقة، هل الإصرار على التفاوض يؤدي بالفعل إلى الحرب وإلى التصعيد كما يقول؟
4: هو الحقيقة أخي علي، أخي نايف عفوا، نحن أمام حالة عدم تكافؤ سايكولوجي في العقليتين اللتين تديران هذه الحرب، بالذات داخل إيران. هناك عقلية أمريكية تقول بحسم مستعجل وأنه أنهينا الحرب وأعطينا فرص التفاوض من ثم يعودون للمواجهة، وهذه بحجة أننا نغطي أمن المنطقة والحلفاء، وعقلية داخل إيران تصر على المفاوضة والتفاوض من أجل إطالة أمد البناء للمواجهة وتوسيع النفوذ باعتبار أن البقاء هو مسألة وجودية. هذا يكشف عن خلل جوهري داخل بنية النظام كما أشار ضيفك وكما قلت قبل ذلك. هناك انقسام حاد كبير، التيار المتشدد في أنظمة الاستبداد الشرقي الموجودة ولسادة المنطقة عبر القرن العشرين ولها إرث طويل يسيطر عليه إما فرد وإما مؤسسات. في الحالة الإيرانية المؤسسات الآن ممثلة بالحرس الثوري ومجلس خاتم الأنبياء ومجلس صيانة الدستور ورئيس ومجمع تشخيص مصلحة النظام، لديها أطر متشددة تحكم المواجهة، وهي التي تريد أن تلقن مسعود بزكشيان درسا اليوم في إرادته التي فرضها في موضوع قبول مذكرة التفاهم والتي تبناها. هؤلاء نفسهم هم الذين أخرجوا المتظاهرين الذين اتهموا عرقجي وقاليباف وبزكشيان بالخونة، والذين قرد عليهم الرئيس الإيراني بأن التفاوض حالة وجودية من أجل الإبقاء على الدار.
1: أختم معك سيد.
4: وهؤلاء اليوم الذين سمعناهم قبل قليل المقربين من الحكومة يقولون بأن التفاوض يسقط مضيق هرمز. صحيح، لأنه العسكرة موجودة واستمرار الحرب متطلب أساسي لبقاء النظام وبقاء المرشد والمجموعة اللي حوله. إبقاء حالة العداوة مع عدو خارجي

0: هو مثال افضل.
1: طيب خلينا نروح لسيتهم حرب لان ما تبقى لدي كثير من الوقت
0: الذي اهان الشعب الايراني ودمره.
1: دكتور سيتهم حرب، يعني قبل قليل علي خضريان وهو عضو لجنه الامن القومي في البرلمان الايراني يقول بان على فريق التفاوض ان يسلم المعركه للعسكريين، والحقيقه ان هذا خطاب بدا يصعد جدا في ايران. لا نريد التفاوض، لا نريد الذهاب بشكل دبلوماسي في هذه الازمه، سلموا المساله للعسكر وللحرس الثوري. هل ستحدث بالفعل؟
2: يعني اذا بنشوف المرشد الاعلى طلب اخذ السعر ضد قتل من قتل ابيه، يعني وخاصه الامريكان، يعني المعركه رايحه على التصاعد وليس على التهدئه. ومن هذه الناحيه الامريكاني لديه كل الاوراق، هو اللي محاصر ايران، هو اللي محاصر مضيق هرمز، ولكن الرئيس ترامب عليه انه يحدد الاهداف. هلا هو بده التخلص من الحرس الثوري والبقاء على الجيش، اما بده السيطره الكامله على الخليج العربي وجزر النفط، وعندئذ يقوض إيران كليا من الناحية الاقتصادية والنفطية. وهذا الخيار يجب أن يتخذه الرئيس ترامب ويعلنه للحلفاء في الشرق الأوسط وللشعب طيب. الأمريكي.
1: أنت وقت يشكركم جزيل الشكر السيد توم حرب من أورلاندو، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، ووزير الإعلام الأردني الأسبق الدكتور مهند بيضي من عمان. شكرا جزيلا لكما. بينما يحزم رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي حقائبه إلى واشنطن حاملا شعار النتائج، يبدو أن بغداد قررت أن تحمل معها أيضا ما تعتبره أبرز أوراقها: مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة ورسائل إصلاح تريد إقناع الإدارة الأمريكية بأنها بدأت تتحول إلى وقائع على الأرض. يوم غد الزيدي سيبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في توقيت إقليمي حساس ورفقة وفد حكومي وبرلماني ورجال أعمال. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال أن الزيارة تعكس رغبة مشتركة في تطوير العلاقات على أساس المصالح المتبادلة، وستركز على ملفات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، مع توقيع مذكرات تفاهم في قطاعي النفط والغاز ضمن خطة لرفع الانتاج النفطي خلال السنوات المقبلة. أما الزيدي فاختصر هدف الزيارة في مقال نشرته واشنطن بوست قائلا إنه يريد نقل العلاقة مع واشنطن من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي أهمية قصوى للنتائج وإنه يتبنى هذا النهج. وأول هذه النتائج يحسب أو بحسب الزيدي تتمثل فيما وصفه بالتقدم في نزع سلاح عدد كبير من الجماعات المسلحة، فتح الباب أمام دمجها في مؤسسات الدولة، إلى جانب تعزيز سيادة القانون وتوفير الخدمات وتهيئة البيئة للاستثمارات الأمريكية. أما النتيجة الثانية فجاءت قبل ساعات من توجهه إلى واشنطن عبر زيادة وتيرة حملة مكافحة الفساد، فقد داهمت قوات أمنية منزل أحمد الأسدي وهو وزير العمل السابق في حكومة شيع السوداني. وفق ما ذكرته مصادر العربية، القوات عثرت خلال المداهمة على مبالغ مالية وسبائك ذهبية، فيما فر الأسدي من المنزل قبل إلقاء القبض عليه، بينما اعتقل أحد أقاربه. وإن نجح الأسدي في الفرار فهناك نائب سابق آخر تم اعتقاله في عملية أخرى، وهو رئيس لجنة النزاهة الأسبق طلال الزوبعي، وذلك بعد أمر من محكمة الفساد بتهم تتعلق بالفساد المالي. انضم إلينا من أربيل عزيز الربيعي الأمين العام لتيار الخط الوطني في العراق. سيد عزيز مرحبا بك معي. هل يحمل الزيدي معه نتائج مرضية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الفساد، فيما يخص سلاح الفصائل، فيما يخص حتى فك الارتباط بين بغداد وواشنطن، وهو الأمر الذي منع المالكي من أن يصبح رئيسا لوزراء العراق؟
3: شكرا جزيلا لك أخي أستاذ نايف. حكومة السيد الزيدي تتجه نحو فتح ملفات كانت تعد لسنوات طويلة أنها خارج نطاق المساءلة، وهذا بحد ذاته يمثل يعني توجه نحو مقاربة الدولة العراقية مع ملف مكافحة الفساد. وهذا الملف الآن بدأ يشعر المواطن بأنه المال العراقي مصان من قبل شخصيات الآن تتصدى لمكافحة مكافحة الفساد سواء في الحكومة العراقية أو في مجلس القضاء الأعلى أو في الأجهزة الأمنية التي تدير الأمور بسرية عالية مع هذا الكم الهائل من العناصر المسلحة التي تحيط بهؤلاء النواب وكذلك الجماعات المسلحة التي توفر لهم الغطاء الاستخباري والأمني وكذلك السياسي في بعض الأحيان يعني في المناطق التي
1: وعذرنا على المقاطعة لأن الوقت ضيق قليلا يعني البعض

0: يقول أين السرية وأين أيضا كذلك كل ما وصفته قبل قليل؟ إذا كان هناك أحمد الأسدي وهو زعيم ميليشيا جند الإمام في الحشد الشعبي، بالإضافة إلى حسين مؤنس وهو عضو في ميليشيات حزب الله، كلهم فروا قبل القبض عليهم، هذا يعطي إشارة أو يفتح قوس للسؤال، هل الحكومة العراقية أو الأجهزة الأمنية مخترقة أمنيا واستخباراتيا، وبالتالي هناك فرار لهؤلاء الأشخاص المتهمين بالفساد والمطلوب للقضاء؟
1: مما لا يخفى على الجميع أنه الجماعات المسلحة دأبت على مدى السنوات الماضية على اختراق عدد كبير من الأجهزة الأمنية العاملة في العراق، بل حتى بعض المفاصل المتعلقة بشرطة المرور وكذلك الدفاع المدني وما إلى ذلك، لأن أغلب قادة هذه المؤسسات يخضعون لتزكيات حزبية. القضاء العراقي هو المؤسسة الوحيدة في العراق التي لا يمكن أن تدخل إلى واحدة من مؤسسات وتسأل هذا القاضي لمن يتبع. حافظ على استقلاليته في وجه هذه العاصفة السياسية التي أحاطت بمؤسسات الدولة، والآن هو صار يقدر يتحرك بأريحية من خلال الأوامر القضائية وبمساعدة الحكومة والأجهزة الأمنية. فيما يتعلق بالسرية فهذا أمر،
0: لا يعني هذه النقطة يجب أن نقف عندها،
1: مجموعة من الجماعات التي توفر إلى غطاء.
0: هل يستطيع القضاء أن يتحرك إلى الأعلى وإلى الأعلى كثيرا، إلى من يوصفون بأنهم حيتان للفساد في العراق، وبالتالي هنا يمكن أن نصادق على قولك، نقول بالفعل بأن القضاء لا يفرق بين فاسد وآخر، لا يفرق بين رئيس أو مرؤوس وبين عضو أو رئيس أيضا كذلك على المستوى البرلماني والمستوى الحكومي، هل سيصل إلى الرؤوس الكبيرة فعلا؟
1: يعني دعني أتفق معك على قاعدة أساسية، وهي أن مكافحة الفساد يجب أن ترسخ قدرة الدولة في أن تترك أثر في داخل المؤسسات الحكومية. والقضاء العراقي عندما الآن باشر بأن يعني إجراءات تطال مجموعة من النواب التي لم نكن نتخيل يوما أنها ستقف خلف القضبان، لأنها دائبت على أن تلتصق بأي رئيس للحكومة التنفيذية وأن تخضع لحراسة من قبل جماعات مسلحة وأن تعمل مع اقتصاديات جماعات مرتبطة بالميليشيات. الآن القضاء دخل في مواجهة مفتوحة مع هذه الجماعات ومع هذه الشخصيات، وهي الخطوة الأولى التي ستعزز دور القضاء في ملاحقة كبار الشخصيات المتورطة بالفساد. لم نتخيل يوما أن رئيس لجنة النزاهة النيابية سيكون خلف القضبان، السابق والأسبق. طلال الزوبعي كان رئيسا للجنة النزاهة النيابية الأسبق، وزياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة النيابية السابق. لم يكن يتخيل العراقيين أن السيدة عالية نصيف ستكون خلف القضبان وستكون متهمة بالفساد.
0: أشكرك جزيل الشكر عزيز الربيعي، الأمين العام لتيار الخط الوطني في العراق من أربيل، انضميت إلي هذه الليلة في خارج الصندوق. شكرا، انتهت الحلقة، أعد وألقاكم غدا في رعاية الله.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة.
2: نبض يومك من اللحظة الأولى. عالم

0: قبل أن تكتب. أي قصة؟
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستهداف عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز. قال بيان للقيادة المركزية إن قواته ضربت لأول مرة أنظمة الدفاع الجوي العسكرية الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة، مستخدمة طائرات مقاتلة أمريكية وسفن حربية وطائرات مسيرة هجومية جوية وبحرية أحادية الاتجاه. وسائل إعلام إيرانية أعلنت من جهتها عن سماع دوي عدة انفجارات قرب سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران، في حين قالت وكالة فارس الإيرانية إن عدة انفجارات أيضا سمع دويها في قشم وجاسك ومدينتي بندر عباس وتشابهار ومناب، إضافة إلى حدوث انفجارات شديدة في جنوب شرق سيستان وبلوشستان ومعشور جنوبي الأهواز. كما دوت سفيرة الإنذار في البحرين وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التي طلبت من السكان الاحتماء. طالب بيان للوزارة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. نهاية الموجز، في أمان الله.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

رغم الأداء الباهت، الأرجنتين تنهي مغامرة سويسرا وتعيدها إلى الديار. منتخب الأسود الثلاثة يغتال أحلام هالاند وجماهير الفايكينغ. بيلينغهام يشعل حلم إنجلترا لإنهاء انتظار دام 60 عاما للفوز بكأس العالم. إسبانيا وفرنسا نذر المواجهة تبدأ مبكرا، وكوناتي ليامال لا نخشى أحدا. شبح إسكوبار يلوح في الأفق، لاعب كولومبي يرفض العودة إلى بلاده خوفا على حياته.

ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026 المستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها اليوم محمد القناص. السلام عليكم. للمباراة الثالثة على التوالي حققت الأرجنتين فوزا بأداء مخيب للآمال رغم دخولها المباراة بصفتها المرشحة الأوفر حظا أمام سويسرا، وعلى الرغم من أن ليونيل ميسي لم يتمكن من التسجيل للمرة الأولى في هذا المونديال، نجح المنتخب في التسجيل المباراة الخامسة عشرة تواليا في كأس العالم، كما سجل أكثر من هدف ليحقق رقما قياسيا جديدا لأطول سلسلة من المباريات التي يسجل فيها أهدافا متعددة في تاريخ البطولة، متجاوزا الرقم الذي حققته أوروغواي بين نسختي 1930 و1954، فيما أضاف ميسي رقما قياسيا لشخصه بعدما أصبح أول لاعب يصنع 10 أهداف في مباريات كأس العالم.

الأرجنتين قطعت تأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي، لكن مرة أخرى بسيناريو يحبس الأنفاس، والتانغو عزز رصيده كأكثر منتخب يخوض الأوقات الإضافية في المونديال ب13

0: 10 مرة. الفوز الصعب يتكرر للمرة الثالثة، وفي كل مناسبة يدخل لاعبو الأرجنتين في نشوة وفرح كبيرين، ويرددون أغنية خاصة بكأس العالم مع تغيير كلماتها لتصبح موجهة نحو الإنجليز بعبارة سنستعيد جزر الفوكلاند، إذ كانوا يترقبون هذا اللقاء منذ بداية الأدوار الإقصائية. جزر الفوكلاند الواقعة قبالة السواحل الأرجنتينية تخضع للحكم البريطاني، وسكانها يحملون الجنسية البريطانية. حاولت الأرجنتين استعادتها عام 82 دون أن تتمكن من ذلك، وعرفت تلك المعارك باسم حرب الفوكلاند. وبسبب هذه الحرب اكتست مباريات المنتخبين حساسية كبيرة. بعدها بأربع سنوات واجه مارادونا الإنجليز في المكسيك. هناك قدم دييغو واحدا من أفضل العروض الفردية في التاريخ، تاركا بصمته بهدفين خالدين في ذاكرة كأس العالم. بعد تلك السنوات تواجه المنتخبان مرتين، الأولى عام 98 وحادثة الطرد الشهيرة لنجم الفريق ديفيد بيكام الذي تلقى النصيب الأكبر من اللوم بعد الإقصاء أمام الأرجنتين. المواجهة الرسمية الأخيرة بينهما تعود إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان، وكانت في دور المجموعات، لكن المباراة المقبلة هي الأهم في تاريخ المواجهات المباشرة، إذ ستهدي الفائز تذكرة لحضور نهائي نيويورك يوم الأحد المقبل.
1: كنا نعلم أننا سنعاني، وهذا جزء من دمائنا ومن حمضنا النووي ويمنحنا راحة البال. كان الفوز في المواجهات الفردية أو تقديم أكثر من 5 أو 6 تمريرات متتالية أمرا صعبا جدا علينا. كانوا أقوياء جدا وخلقوا صعوبة في المواجهات الفردية في مناطق مختلفة من الملعب. عانينا كثيرا، لدينا أيضا لاعبون على مقاعد البدلاء قادرون على قلب مجرى المباراة رأسا على عقب، وهذا أمر جيد جدا، وفي النهاية نجد الحلول دائما.
2: مواجهة المنتخبات الكبيرة دائما ما تكون مميزة، ولم يسبق لي أن لعبت ضد إنجلترا، لذلك ستكون مباراة خاصة للغاية. لقد عانينا من الإرهاق بعد خوض الأشواط الإضافية مرة أخرى، وفي بعض الفترات ظهر ذلك بوضوح على أداء الفريق. سويسرا جعلت الأمور متكافئة ولم نتمكن من فرض أسلوب لعبنا بالشكل الذي اعتدناه. كانت مباراة معقدة، لكن الأهم أنها انتهت بالطريقة التي أردناها.
3: نحن بين المنتخبات الأربعة الأفضل في العالم ونتطلع لإكمال المهمة. الفريق قاتل حتى النهاية رغم أن المنافسين يجعلون الأمور أصعب علينا. مواجهة إنجلترا ستكون صعبة للغاية. نحن نعرف كيف يلعبون، إنهم فريق جيد ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى.
4: أينما تكونون، العربية FM دائما معكم.
5: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: بظروف صعبة يعني، صراحة أنا كنت أعتقد أنه 3 مرات وقت إضافي. الدكتور صلح لي قال لي مرتين، كأنه مباراة مصر كانت راحة الوقت إضافي.
8: هي تقريبا يعني
7: أي الرأس الأخضر ومصر، والبارح طبعا مصر تسجلت في آخر دقيقة في أجواء آخر مباراة غريبة. لكن محمد تصدق المباراة اللي البارح هي اللي خلال أول كنا نقول أرجنتين ميسي يعني كل شيء، اليوم عطتهم وميض أمل اللي هو إيش؟ الفاريز سجل وهو لم يسجل، وتارو سجل وهو لم يسجل. الفريق سجل هدف من أجمل أهداف البطولة الحقيقة. أنا أقصد هذه تعطي شوي أمل بالنسبة لمحبي منتخب الأرجنتين، أنه في أكثر من لاعب قد يساعدك في البطولة، مو بكرة ثابتة يعني ريميرو يسجل ولا غير. أنا أقصد لكن بدون شك أنا في رأيي الشخصي حتى الآن الأرجنتين مو بهذاك المنتخب. يعني احنا لما نتكلم عن فرنسا او حتى اسبانيا او حتى انجلترا

0: ما نقدر نقول ان الارجنتين اللي وصلوا لنصف النهائي لو حطيتهم في الميزان، انا متاكد يعني او ارى، خلينا نقول ما نقول متاكد، انه الارجنتين اقل المنتخبات الاربعه، والتاكيد كلامك اللي تقول لي هو يفوز من عنق الزجاجه. صح. امام منتخبات في التاريخ اقل بكثير
1: أقل
0: من
1: اقل منه في التاريخ وفي الحاضر
0: حتى. في الحاضر وفي كل شيء.
1: تركي المباراة هذه يعني مرتنا وجه يعني جديد لمنتخب سويسرا، ما كنا ننتظر منه بالفعل هذا الصمود القوي والأداء الكبير، خاصة أنه لعب 120 دقيقة المباراة اللي قبلها قدام كولومبيا، وكانت مباراة قوية فيها التحامات، فيها جهد بدني كبير، وزد عليها أن الفريق كان ناقص من نص الشوط
2: زيمبي بعد
0: 71
1: ناقص ما زيمبي اللي هو واحد من أهم اللاعبين، إذا ما كان هو أهم لاعب.
2: صحيح.
1: ولذلك لما تقابل كمنتخب الأرجنتين تقابل منتخب في مثل هذه الظروف، كان مفترض أن تخلص المباراة من الشوط الأول.
2: ما كان مستغرب أنه المنتخب السويسري يلعب بهذه الطريقة، كان منضبط، كان قوي بدنيا، الصراعات البدنية بين الفريقين كان يكسبون الفريق السويسري، ما عدا يعني ماكاليستر والهدف الأول اللي تسجل أعطى الأرجنتين هل يعني الفرصة أنه ممكن أنا أنهي المباراة 1-0، لكن ما كان الأرجنتين خطير، كانت مباراة فقيرة وأقرب للأداء السويسري منها للأداء، يعني هم المسيطرين على شكل المباراة اللي أداء في وسط الملعب بس ما في هجمات كثيرة. بعد ما تسجل تعادل طبعا بكل تأكيد نقطة التحول إمبولو والطرد الغريب اللي صار الحقيقة يعني
1: شوف طرد انت؟
2: أنا أشوف أنه شوف أنا ما عندي مانع، يعني أنا معجب بالتعديل في الفار أنه يتدخل في الكرت الأصفر الثاني.
1: أي.
2: أنا بالنسبة لي ممتاز، ولكن
1: يتدخل في منحها
2: أي، يعني أول ما يتدخل في الأصفر أبدا بأي حال من الأحوال، الآن صار يتدخل إذا الكرت الأصفر الثاني اللي يؤدي إلى طرد لأنه يعتبرونه تقريبا طرد، ولكن إذا الكرت الأصفر زي هذا يعني دايفينج أو تمثيل أو سيميليشن أو أي شيء يطلق عليه في في في الدوريات المختلفة أو باليد في وسط الملعب، هذا تقدير الحكم، الحكم ممكن يقول أنا أبغى أعطيه أصفر على هذه أو ما يعني مي بالضربة القوية اللي في وسط الملعب اللي تقول والله تستاهل أصفر.
1: هو يعني مثلا
2: أنا بالنسبة لي ينطرد لاعب على دايفينج بهذا الشكل في آخر الملعب في نص الملعب، يعني مو حتى ما يحاول يأخذ بلنتي ولا يحاول يأخذ فاول ولا يحاول يطرد لاعب ولا شيء يعني.
1: إيه بس دكتور بس عفوا بس الحين هذه الحالة الآن فيها نص جديد صاير وتعديل جديد.
2: صحيح.
1: إنه والله اللي هو تصحيح البطاقة الممنوحة، الحكم والله ارتكب خطأ في منح بطاقة اللاعب ما يستاهل، زين لا نصحح الخطأ هذا ونعطيها اللاعب اللي يستاهل.
2: لا ترى تصحيح
1: هذا اللي حصل.
2: ايدنتيتي يعني نفترض انه لاعب رقم 8 انت تبغى تعطيه اصفر وانت كحكم
1: نفس الحاله اللي الميرون صارت معه في
2: البدايه. صحيح بس هم الان انا ما عندي مشكله على هذه انه انت لاعب اخطا زي انك بتعطيه كرت اصفر، ولكن هذه الدايفنج بشكل عام اصلا هي لتقدير الحكم، ممكن يشوف انها دايفنج وتستحق الاصفر، ممكن ما يشوف انها يعني هي اصلا وضعت هذه يعني زي ما اقول لك زي لمسه اليد في وسط الملعب، بعض الحكام يعطي وبعض الحكام يقول لا عاديه ما لا داعي يعطي فيها، مش زي لما لاعب يدخل على لاعب بقوه ولكنها مش القوه المفرطه اللي تعطيك احمر تعطيك اصفر، انا مع انه يتدخل فيها ويعطيك الكرت الاصفر الثاني، هذا اللي بالنسبه لي انا ما حسيت انه جيد، واعتقد انه بيعدل لانه لا يمكن انك انت على يعني وما حاول ياخذ ركله جزاء او ما حاول يطرد لاعب ولا حاول يعني بالنسبه لي حسيت انها شوي يعني ظالمه، لذلك كان الحديث كله عن هالكرت الاحمر اكثر من الحديث عن المباراه وقيمه المباراه، فبعدها تحولت المباراه الى المنتخب الارجنتيني.
1: اثر
3: اكيد
1: أنا دائما اقول هذا
3: على نتيجه المباراه اكيد اثر انك لعبت حدود 18 دقيقة في الشوط الثاني وبعدين 20 يعني حول 38 دقيقة، ترى ميب سهلة يعني 38 دقيقة أمام يعني خلنا نقول يعني كانت الكفتين متوازيتين
1: يعني في حتى بعد الطرد بقى منتخب السويسري خطير ويهدد.
3: إيه صحيح أنا أقصد لكن أثر في الأخير، أنا أبذل جهد مضاعف، أنا عندي لاعب مهم كان لاعب أساسي ويعني ولاعب مهم في الفريق، لكني أنا أقول مثل هالحالات يعني يمكن انا اقول التعديل اللي يقول الدكتور تركي يمكن يكون يعطى الحكم الصلاحيه في المنح، ما يكون نص صريح زي ما قلت انت نص صريح في بعض الامور، لا يكون فيها مرونه، وبالاخير التحكيم كل يوم احنا امام قضيه بصراحه شائكه.
1: مراد ياكين قبل المباراه في الارجنتين كان يتكلم وينتقد تصريحات حسام حسن اللي تحدث فيها عن الظلم التحكيمي، يقول انت اذا تبي تفوز

0: بس الملعب ما يحتاج نتحمل أطراف أخرى خارج الملعب هذه الخسارة. بعد المباراة سبحان الله يطلع يشتكي من نفس الموضوع.
1: تدري ليش محمد؟ احنا دائما ناس مثاليين وموضوعين والحكم جزء من اللعبة وأشياء كثيرة ما دمت أنت برا الموضوع.
0: لكن
1: ترى أصعب شيء أنك تصرح في لحظة اللي أنت في قمة خلينا نقول غضبك أو انفعالك. عشان كذا دائما يقول الحكمة أحيانا يعني مو كل واحد يتسم بالحكمة. وزي ما قلت تصريح قبل يعني وانت ما انت بطرف تصريح وانت طرف.
0: بس كثروا اللي يصرحون على الأرجنتين بدعم التحكيم.
2: أشوف يعني هل في دعم أو ما في دعم؟ ما أعتقد. أنا يعني أنا أقول لك يعني إحنا نفترض إنه الرياضة نبعيدها ونزيها عن كل يعني مثل هذه الأمور. لكن اللي دخل هالموضوع إنفانتينو ودخلته على الكرت الأحمر يعني في وإعادة يعني إيه للمباراة بعد الطرد، هذه بينت لك إن كل شيء ممكن وإنه الاتحاد يقدر يتدخل وهذه بس. لكن أنا بالنسبة لي يعني اللي يحصل حتى في مباراة مصر وهذه المباراة هي أشياء طبيعية تحدث في كرة القدم، ليست أشياء خارقة. ولكن لاعب يأخذ طرد ويجي مباراة اللي بعدها يلعب أساسي يعني هذه ما قد شفناها. قد شفتها؟
1: لا والله
0: هذه جديدة. إيه براند نيو أمريكا بلد المعجزات. في المباراة الثانية خرج جود بلينغهام بعد مرور 110 دقائق أمام النرويج وسط تصفيق حار، وصمدت إنجلترا حتى النهاية بعد مباراة ماراثونية عقب إقصاء النرويج. يستمر الحلم الإنجليزي بالتوجه إلى أتلانتا لمواجهة الأرجنتين في نصف نهائي مرتقب، يعد إنجازا رائعا للكرة الإنجليزية بفضل اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 10 بعد إخفاقات عدة في كأس العالم.
3: بعد لامبارد وجيرارد وبيكام وجدت إنجلترا في جود بيلينغهام أكثر من لاعب وسط. وفي كأس العالم يواصل نجم ريال مدريد التألق بعد موسم صعب في العاصمة الإسبانية. خلال الفوز على النرويج لعب جود دور المنقذ بهدفين، كما واصل الهجوم أيضا بعد المباراة بالرد على مدرب توماس توخيل الذي انتقد أداء لاعبيه، ليقول الرقم 10 للصحفيين ربما لا يعرف صعوبة اللعب في هذه الظروف. علاقة جود ومدربه ليست مثالية. سبق أن وصف توخيل سلوك بيلينغهام على أرض الملعب بأنه مثير للإشمئزاز، كما أن المدرب الألماني لم يستدع اللاعب في القائمة قبل أشهر. وقبل انطلاق المونديال شكك في إمكانية ضمان مكان أساسي له في التشكيلة. جود يرد على مدربه بأفضل طريقة، 6 أهداف حتى الآن و7 في مشاركتين بالمونديال باستثناء كيليان مبابي، لا أحد سجل أهدافا أكثر منه قبل بلوغه 24 من عمره، كما لا يوجد لاعب وسط سجل أكثر منه في البطولة الحالية. للمرة الثانية تواليا يسجل ثنائية لينضم لقائمة أساطير سجلت هدفين في مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية، أبرزها بيلي ومارادونا ومبابي.
4: ربما لا يعرف توخيل كيف يكون اللعب في مثل هذه الظروف أمام إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد. هذا فريق ليس من السهل اللعب أمامه. لن تفوز في كل مباراة عبر تناقل الكرة 1000 مرة. أحيانا يتعين عليك أن تحقق الفوز بأي وسيلة، وقد فعلنا ذلك مجددا وإنجلترا لم تفز بالحظ.
5: طريقة لعبنا جعلت الأمور صعبة جدا علينا. أسلوب اللعب كان عشوائيا وبه كثير من الحذر وليس بالسرعة الكافية. كنا محظوظين، هناك شريحة داخل الكرة يمكنها أن تخبرك حتى لو لمستها شعرة واحدة. يفترض أن تكون قادرة على إخبارك إن كان ذلك قد حدث. لم أكن على علم بذلك، لم أرى شيئا. أداء عالمي من لاعب عالمي في لحظات كبيرة جدا وحاسمة، بيلينغهام كان في القمة تماما.
6: سأدعم المنتخب الإنجليزي. حصلت على قميص إنجلترا قبل أن أحصل على قميص النرويج عندما كنت صغيرا. لست متفاجئا من أن بيلينغهام سجل وقدم الأداء المعتاد. الشيء الوحيد هو أنه يواجه انتقادات كبيرة لعدم تسجيله ما يكفي من أهداف. أعتقد أن هذا غير مستحق. لا زال يسجل الأهداف ويراوغ كل من في الملعب. هو لاعب مذهل وإنجلترا محظوظة لأن الجميع يريد لاعبا مثله.

0: التركي جود بلينغهام مقدم مونديال استثنائي، هو أول لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراتين متتالية من مباريات الأدوار الإقصائية منذ 86 منذ مارادونا اللاعب العظيم اللي
1: ومن هدفين في المنتخب الإنجليزي،
0: أن هدفين في المنتخب الإنجليزي.
1: طبعا احنا طوال هذه الدوره كنا نتحدث عن بيلينغهام وعن توخيل وكيف وظفه بشكل اكثر من رائع. صار هو دائما يشوف الفراغ اللي مو موجود فيه هاري كين وتلقاه دائما موجود، فبذكائه بقدرته عنده قدره على التوقع، شفناه كاد يسجل اكثر من هدف في المباراه واكثر من مباراه، ف يعني توظيف رائع اضافه لقدرته غير العادية. شفنا الهدف الأول كيف دخل، يعني عادة هو يلقط الأشياء اللي يعني ما يتعامل معها الحارس بشكل، لكن الهدف الأول كان هدف رائع جدا، مهارة غير عادية، ثقة في النفس باليسار، يعني سجل أهداف الحقيقة في هذه البطولة كلها حاسمة. مباراة المكسيك الهدفين اللي سجلهم الشوط الأول هي حسمة تقريبا صح المباراة. فأنا يعجبني اللاعب اللي يطلع بهذا الشكل. كنا ننتظر هالند، كنا ننتظر هاري كين، لكن الاثنين كانوا أقل من التوقع في المباراة. من ظهر هو كان بيلينغهام وقدم مباراة يعني رائعة. احنا اكثر ناس محظوظين حقيقة بنصف النهائي، يعني لما تلعب انجلترا مع الارجنتين، لما تلعب فرنسا مع اسبانيا، هذه لمحبين كرة القدم. صح. محبين تجديف طلعوا زين، لكن صدق يعني هذه بالنسبة لنا حلم، انه نصف النهائي من سنوات طويلة، يمكن من 90 ما جت منتخبات حققت الكاس قبل. صحيح. ولا جت منتخبات مصنفة من الاول للرابع في هذا النهائي، وهي ترى يعني بالنسبة لنا كمحبين لكرة القدم والتاريخ، في تاريخ بين الفرق، يعني منتخب الارجنتين قاعد ينتظر المنتخب الانجليزي، والمنتخب الانجليزي يبغى يرد على 86 ويبغى يرد على 98، يعني عده في ثأر بينهم. الاسبان طبعا والفرنسيين صراع على القاره على الاقل خلال ال 20 سنه يعني الماضيه.
0: البعض يقول هذا صراع بين كره القدم القديمه التقليديه وكره القدم الحديثه، يعني اذا شفنا انجلترا والارجنتين صراعهم يمتد لاكثر من 40 سنه في الملاعب في كاس العالم، بينما فرنسا واسبانيا يمكن في اخر 10 سنوات 15 سنه بس بدأت الصراع بين المنتخبين. وين تشوف الكرة اللي تحبها أنت عادل؟
2: والله أنا أحب بصراحة، ولا يزعلون مني كل
0: هاري كين. أوكي خلاص
2: قضينا. لا أترك هاري كين. أنا أقول أوروبا تبقى، حين لما تكلم عن دور الثمانية 75 في الفرق، 6 من 8 من أوروبا.
0: صح.
2: لما نقول دور الأربعة 75% أيضا من أوروبا، يعني اليوم أوروبا متفوقة بصراحة. حنا أخذنا كذائقة كرة القدم، أتفق مع الدكتور، إحنا اليوم نستمتع في كرة بين منتخبات هي الأفضل على مستوى العالم، خلينا نقول حتى الآن. صحيح أنا بالنسبة لي إنه فرنسا إسبانيا إنجلترا الأرجنتين كمستوى، لكن كل شيء وارد. ترى إحنا كلنا نقول في ثقة إنه فرنسا بتأخذ كأس العالم لأنها الأفضل، لكن في مباراة فرنسا وإسبانيا الأمر مختلف، وأيضا إنجلترا والأرجنتين، وين رجحنا فريق منتخب على منتخب. لكن محمد أنا ودي أشوف عن مباراة يعني إنجلترا في أشياء، أنا عندي توخيل هل ارتكب أشياء صحيحة أو خطأ؟ أنت لو شفت بين الشوطين على طول نزل إيزا وساكا، من طلع ما طلع رايس اللي هو لاعب الوسط، ومادوكي اوكي. طيب وش سوى؟ راح لعب إذا وسط ترى، بعدين جاء الدقيقه 71 نزل جيمس اللي هو الظهير اصلا. أيه. لعبه وسط وقدم مين؟ إذا صار يلعب الجناح، واخراج جوردن، هو لعبه بدال جوردن. طيب راح رجع الدقيقه 86 سبينيس اللي بصراحه قدم يعني مباراه عظيمه بصراحه، وكان بدال اوريلي، يعني بصراحه كانت يعني تغيير دقيقه 86 غير شكل طرف كامل، صار غير طبيعي. 89 ابوريك التغييرات اللي سواها هل هي ايجابيه ولا لا؟ 89 روجرز لاعب وسط نزله، وين رجع جيمس؟ رجعه ظهير خانته الأساسية الظهير اليمين. كل هذه الأمور واجاده طبعا اللاعبين أجاده، لكن أنا عندي هل أنت كانت اختياراتك أو تضيفك خطأ أو تدخلاتك صحيحة؟ هنا نقطة. لكن برأيي أن المباراة بشكل عام إنجلترا يعني في جزء التغييرات الأخيرة اللي في آخر المباراة هم اللي كانوا أخطر، لكن في المباراة ما كانت إنجلترا في أحسن حالاتها بصراحة. جميل. التفوق اللي صار من بيلينغهام، تعرف بيلينغهام اللي بعض المدريدين زعلان عليه، بيلينغهام مو بلاعب عشرة اللي يلعب المجموعة. شوف أنا رأيي بيلينغهام يبغى رأس حربة زي كين أو زي يعني أو بهالاند، يلي يلعب تحت رأس الحربة. صح. اللي يجيد، هو مو بلاعب اللي يلعب برا ويلعب المجموعة في أدوار. أنا عشان كذا هو برز مع

0: في كاس العالم الان جميل. اكثر من بروزه في مدريد، عشان كذا
1: راح يبرز في مدريد الا اذا كان
0: قدامه راس حربة، هو مو باللعب. عشان كذا اقول لك بلينغهام يقدم بطوله رائعه. الارجنتين انت قلت عن الارجنتين انها تفوز من عنق الزجاجه، ترى انجلترا ميت بعيد عنها لكنها تحقق الفوز ووصلت لنصف النهائي.
1: بلينغهام بعد المباراه صرح تصريح يرد فيه على حديث مدرب توماس توخيل، وكان تصريح حاد نوعا ما، يعني لهجة ما اعتدنا عليها نشوفها في

0: كيف تشوف العلاقة هذه بين اللاعب ومدربة بعد المباراة؟
1: أنا بالنسبة لي أشوف اللاعب الحماسي القتالي حتى لو انتقد مدربه وحتى مدربه وانتقد اللاعب. يعني في ناس كثير ما زالت تنظر لكرة القدم أنها ما يحدث في غرفة الملابس يجب أن أبقى في غرفة الملابس. أنا أعتقد أن هذا الموضوع انتهى اليوم. الناس قاعد تشوف واللاعبين يتكلمون والمدرب يتكلم، ما فيها مشكلة ما دام أن الفريق قاعد يفوز وأنه هذا يعطي الحماس للاعبين وخليهم يدخلون في جو المباراة. هو لعب مباراة غير عادية وما زال الأدرينالين الموجود عنده في المباراة وما زال متحمس، فما ألومه. أنا شفت توخيل يعني تقدر تنظر له من جانبين، يعني زي ما قال فهد أنه غير تغييرات كثيرة وغير شكل الفريق في أكثر من حالة. لكن أنا عندي أنه أجاد أول شيء بداية المباراة أجاد في إيقاف هالند. يعني ستونز لعب في المباراة مع ماجي بأداء مرة ممتاز وقريبين منه وحاول يضايقونه في كل كرة، يمكن طلع منهم واحدة أو اثنتين اللي كانت حتى ميب بالجيدة، طلع منهم فلت شوي، لكنه كان تقييمه الأسوأ الظاهر لهالند في المباريات اللي لعبها.
0: واضح أنه ما كان جاهز.
1: ما كان جاهز، وهم برضو صعبوا المباراة عليه، كانوا قريبين منه، كانوا يعني يحاولون أنه ما يتركونه. فعندي أنه أجاد في هذا الجانب، لكن كثرة التغييرات وفي الفريق بشكل عام، لكن كل تغييراته كانت رائعة. يعني روجرز لما نزل هو اللي سد التسديدة اللي ارتدت، يعني سبينس لعب مباراة ممتازة،
0: نرجع
1: ساكا يعني كان نقطة تحول في المباراة.
0: جزئية مهمة برضو كنت تكلمت عنها قبل، اللي هو انه الكرة هذه واضح انه فيها مشكله، الحراس ما يقدرون يمسكونها من مره واحده.
1: صحيح، ومو مشكله في الكوره، هي كل كاس عالم تجي تخفف الكوره اكثر عشان يستمتعون اللاعبين ويعاني الحارس. زين، هذه هي المشكله الكبيره، لكن ما في لكن اكثر الحراس في البطوله تجد انهم، وشوف حتى بيكفورد طول المباراه بس ما يمسك ابدا، لانه هو شاف ان الكوره تتحرك. يعني نيلاند حاول يمسكها، والحقيقة إن ما توفق حتى في طريقته، كان بيمسكها بطريقة يعني مي بالعادية، لا اللي يعني بيحاول إنه يمسكها بطريقة غلط، لكن الكرة كانت تتحرك بشكل غير عادي جميل. لذلك الحراس الآن شفناهم في البطولة ما يمسكوا الكرة، حاولوا يتخلصون منها لكنه أخطأ، رغم إنه واحد من نجوم مباراة ونجوم البطولة حقيقة، يعني هو كان واحد من نجوم، لكن
0: خاصة في مباراة البرازيل
1: وحتى هذه لعب فيها بشكل جدا ممتاز، يعني طلع هدفين لساكا.
0: نروح لفاصلنا الأول، نعود لنتابع بعدها أبرز وأهم أحداث مونديال 2026. تفضلوا بقائي معنا.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: حياكم الله من جديد. انهار بريل إمبولو لاعب المنتخب السويسري باكيا عقب تلقيه بطاقة حمراء في مباراة بلاده أمام الأرجنتين، وذلك بعدما طبق عليه بروتوكول الخطأ في تحديد الهوية، حيث يسمح هذا القانون لحكم الفيديو المساعد بالتدخل عندما ترفع بطاقة صفراء أو حمراء للاعب غير مستحق. وجاء طرد إمبولو بعدما أظهرت مراجعة الفيديو أنه حاول التظاهر بالسقوط نتيجة تدخل عنيف في كرة مشتركة بمنتصف الملعب. في البداية تم إشهار بطاقة الصفراء في وجه الأرجنتيني لياندرو باريدس، لكن الفيديو أظهر أن إمبولو كان يسقط قبل أن يصطدم به اللاعب الأرجنتيني. وفي ظل حصول إمبولو على بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، فقد تعرض للطرد في الدقيقة الثانية والسبعين.
1: في مواجهة النرويج وإنجلترا، اعتقد الجميع أن أصحاب القميص الأحمر سجلوا هدفهم الثاني قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف، لكن اللافت لم يكن إلغاء الهدف بل إعادة تنفيذ الركلة نفسها. السبب أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد قبل البطولة

0: توضيحا جديدا على بروتوكول حكم الفيديو يسمح بمراجعة المخالفات الواضحة التي يرتكبها الفريق المهاجم قبل أن تصبح الكرة في اللعب عند تنفيذ الركنيات أو الركلات الحرة. فإذا ثبتت المخالفة يلغى الهدف ثم يعاد تنفيذ الركنية أو الركلة الحرة. لم يتوقف الجدل عند ذلك. هدف جود بيلينغهام الأول فتح بابا آخر للنقاش بعدما طالب النرويجيون بإلغائه بداعي ملامسة الكرة أحد كابلات الكاميرات، لكن فيفا أكد أن بيانات الكرة الذكية لم تسجل أي تماس، فبقي الهدف قائما رغم استمرار اعتراضات النرويج وحديث الصحافة عن واحدة من أكثر اللقطات إثارة في البطولة. في مواجهة الأرجنتين وسويسرا ظهر تعديل آخر في بروتوكول حكم الفيديو. الحكم أشهر البطاقة الصفراء للاعب الأرجنتين قبل أن يستدعيه الفيديو، يتبين أن لاعب سويسرا ادعى الخطأ فألغي الإنذار الأول ونقلت البطاقة إلى اللاعب السويسري لتصبح بطاقته الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء. وهذه أيضا من التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي، إذ أصبح من حق تقنية الفيديو التدخل في حالات الإنذار الخاطئ، وكذلك عندما يعاقب لاعب من الفريق الخطأ أو تنسب المخالفة إلى لاعب غير مرتكبها.
1: إذا لم يكن هناك صوت أو لم يظهر شيء في الشريحة فماذا يمكنني أن أقول ردا على ذلك؟ لكن الكرة سقطت مباشرة من السماء، كان أمرا غريبا. الجميع على مقاعد البدلاء تفاعلوا بشكل عفوي لأن الكرة سقطت أمامهم فجأة، لذا لا أعتقد أن هناك أي شك في أنها لمست شيئا ما.
2: لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق لإشهار بطاقة صفراء، كانت حالة غير مؤذية، كان عليه أن يدع اللاعب يستمر. عوقبنا بسبب قاعدة غير مقبولة لا أفهمها. حقيقة أنهم تدخلوا من دون داع أمر مؤلم للغاية، إنها قاعدة لا علاقة لها بكرة القدم. دمرت هذه القاعدة المباراة، علينا أن نتقبل الأمر، لكن الخسارة بهذه الطريقة مؤلمة. لاعب فريقي هم الأبطال الحقيقيون. لا أفهم كيف يمكن لتقنية الفيديو أن تتخذ مثل هذا القرار، وعلى الفيفا أن يشرح ذلك لنا.
3: القواعد لا تتغير، لكن قرارا واحدا يقتل اللقاء، هذا رأيي. من المؤلم أن تخسر بسبب قرار واحد من الحكم، من الصعب تقبل الأمر بعد المباراة لأن غرفة الملابس كانت هادئة.

0: كانساس سيتي. ورحب بموفد العربية الزميل نايف ثقيل، حياك الله نايف. هادية الأوضاع عندك اليوم، واضح أنها كانت ليلة صعبة البارحة، شوارع أشوفها فاضية، ما أدري حولك أحد ولا ما حولك أحد. كيف كانت جماهير الأرجنتين وسويسرا؟
1: نايمين يا محمد. أمس الاحتفال المباراة كانت متأخرة، واحتفالات إلى آخر الليل وفي الشوارع وأغلاقات للطرق الله يعين أتلانتا الحين، هم يرتبون وضعهم لأتلانتا الحين، بينتقلون من كنساس سيتي إلى أتلانتا لحضور نصف النهائي.
0: بدنا نجي أتلانتا الحين، بس
1: الأوضاع محمد.
0: إيه سم تفضل.
1: أنا أمس فيفا اختار لي أنا وزميلي المصور رياض مقعد وسط الجمهور.
0: حلو.
1: فللأمانة يعني طول المباراة كان فيه
0: أي جمهور حد
1: استياء، وكان هتافات غضب من الجمهور الأرجنتيني طبعاً.
0: يا سلام.
1: فكان فيه هتافات واستياء من أداء المنتخب بشكل عام، ما كان مرضي الفوز لهم. وكان فيه قلق كثير على أداء المنتخب الأرجنتيني. آخر الدقائق طبعاً بدأت كعادتهم يهتفون باسم ميسي عشان ميسي يتحرك وينقذ الموقف، هذه دائماً أنا لاحظتها في كل المباريات اللي حضرتها للمنتخب الأرجنتيني. لكن قبل المباراة محمد، يمكن أنا سبق وتحدثت أنا وياك عن الثقافة اللاتينية في الحضور للمباريات والشواء في المواقف قبل المباراة. أمس الجمهور الأرجنتيني أضاف لها شيء جديد وهو التلفزيون.
0: حلو.
1: وكانوا يتابعون مباراة إنجلترا والنرويج. حتى الإعلاميين الأرجنتينيين أمس، يمكن أكثر من 100 إعلامي في المركز الإعلامي، كانوا يتابعون مباراة إنجلترا والنرويج. ما كانوا مبسوطين طبعا بتأهل إنجلترا بالتأكيد، لأنه بيصعب الموقف عليهم في نصف النهائي.
0: طيب

0: هم أصلا تأهلهم تأهل الأرجنتينيين واللي بيقابلون الإنجليز بسبب صداع لجماعة أتلانتا. أمس كنا نتكلم على موضوع الهامرات والشرطة اللي والتنظيم، كنت تقول إنه أتلانتا ما كان موجود عندهم الموضوع هذا لأنه كانت الشرطة المحلية هي اللي تتولى التنظيم. ننتظر أيضا نفس المشاهد في أتلانتا.
1: أنا محمد اليوم بديت أبحث في تجهيزات أتلانتا. طبعاً مباراة التصنيف النهائي، مباراة النصف النهائي، مجرد تأهلت إنجلترا والأرجنتين ارتفع تصنيفها إلى أعلى تصنيف مخاطر أمنية، وصارت هي أعلى مباراة في جميع مباريات كأس العالم. طبعاً ما عدا نهائي كأس العالم، نهائي كأس العالم له تصنيف خاص بسبب حضور الرئيس الأمريكي، فلكن باقي المباريات الـ103 مباراة هي أعلى تصنيف لها. طبعا في مناقشات الآن من ناحية، طبعا في اقتراحات من ناحية الشرطة وأمن الملعب أنه يكون في فصل ما بين جمهور إنجلترا وجمهور الأرجنتين، لكن يعني فيفا أبلغهم أنه استحالة تطبيق هذا الأمر بسبب أنه المبيعات التذاكر تم بيعها ولا يمكن فصل الجماهير نهائيا تطبيقها في المدرجات. هناك يعني احتياطات أمنية، وهي علما يعني وقت وضع الخطة الأمنية لأتلانتا قبل بداية المونديال كان في احتمالية أن إنجلترا والأرجنتين تلتقي في نصف النهائي، فكموارد مالية وموارد أمنية هي مؤمنة من قبل بداية المونديال، لكن الآن بتختلف من ناحية تطبيق هذه الخطط الأمنية.
0: يبي لك خوذة في مباراة ذي نهاية وتلبس هذه الفست هذه حقه
1: أكيد
0: ماكن الصراعات، هذا واحد من أقوى الصراعات في 2026. رزيل لك من كانساس سيتي زميل ناك في المفادة العربية. تركيا يعني كل ما لها تزيد التحضيرات الأمنية
2: أكيد
0: واضح أنه راح تكون صراع العمالقة.
2: هي مباراة تاريخية في الملعب ولكن أيضا مباراة تاريخية في المدرجات.
0: أي.
2: يعني المنتخب الأرجنتيني دائما جمهوره جمهور مجنون، وأنا سبق حضرت في الأرجنتين يعني شيء مو بعادي، يعني حب غير عادي من الجمهور ما يقعدون.
0: بس ما ننسى شغلة، هذول الناس اللي يقدرون يجون أمريكا لكأس العالم يدفعون مبالغ كبيرة
2: موجود النخبة لما تجي كورة تتغير بالنسبة للإنجليز. طبعا نعرف الهوليجنز ويعني شغب الملاعب أصلا، يعني معظم الأبحاث اللي يعني تطبق عليه والدراسات كانت على الهوليجنز وعلى الشغب في الملاعب البريطانية بشكل عام. عندهم مشاكل كثيرة خصوصا مع الكحول، يعني تتحول 5000 إلى 5000 واحد يبغون يكسرون المدينة.
0: صحيح.
2: ولسنوات طويلة كانوا يوضعون في أماكن معزولة، كان في مجموعتهم.
0: كل الناس ما تدري بس هذا ترى واحد من أهم الأسباب أنه مباريات ليفربول مثلا تلعب ترى الظهر في فترات طويلة من الموسم لأنه بسبب هذا الموضوع. أيضا الدوري الإنجليزي واحد من الدوريات اللي دائما يلعب بدري، مباريات الليل قليلة عنده بسبب هذا الموضوع.
2: بالضبط، عشان الناس صير ما بعد براحت ولا شربت ولا صار عندها مشاكل. فلذلك هي مباراة صعبة نتمنى أن نستمتع فيها، نتمنى أيضا جماهيرية ما يكون في شغب، ما يكون في حوادث، ما يكون في مشاكل حقيقية.
0: جميل.
2: لأنه متعة كرة القدم في أنك أنت تطلع كل مبسوط، حتى الخسران يطلع مستمتع بالمباراة.
0: عادل التحكيم، القرارات والقوانين الجديدة يبدو أنها إما أنها فعلا ما لقت استحسان كثير من المنتخبات المشاركة أو أنه ما كانت واضحة لهم.
3: محمد، أي تعديلات جديدة سبحان الله لها ضحايا، دائم في أول ضحية. لو شفت اللي هو اللاعب البرغواي اللي غطى فمه، وفي الأخيان هو أول حال،
0: يمكن ترى متطبق على حالتين، هو نفس اللاعب
3: سبحان الله.
0: هذا هو أول يعني يقدرون نقول عليه شخص تجارب.
3: أيوه. والثاني أيضا اللي شفنا الركنية اللي هالاند اللي بعدين عيدت، يعني بصراحة صارت حديث مجتمع أنها كيف تعاد الركلة، لأن الكرة ما كانت في اللعب، هل تحسب فاول ولا ما تحسب فاول. هذا التعديل الحقيقة ممتاز.
0: صحيح.
3: ليش؟ أن أحيانا يجي مهاجم ذكي يدفع اللاعب والكرة ميتة ما بعد لعبت، ثم يقول لك أنا الكرة ميت في اللعب.
0: صحيح.
3: هذا التعديل أنا أشوفه، أقصد كل التعديلات اللي صارت يعني يبغى لها وقت لين الناس تفهم، لكن بدون شكلها ضحايا.
0: بالضبط.
3: لكن أرجع أقول الفار أحيانا هو اللي يختار لقطات معينة للحكم. أنا أتمنى، هو أكيد الحكم عنده الصلاحيات المطلقة، لكن هل في هذا الموضوع اللي حصل لبولي هذا لاعب السويسرا، هل هو كان القرار يستطيع الحكم يعتبر يأخذ مرونة القانون ولا ما يستطيع؟ هذا الموضوع أتركه إن شاء الله يوم للزميل عصام
0: إن شاء الله. يعني

0: يفيدنا عن هالمواضيع. بصراحة احنا نحتاج بعد كأس العالم حلقة
1: مع عبد الفتاح يجينا يشرح لنا الأشياء.
0: والله نحتاج تصدق التعديلات هذه الأخيرة.
1: تأكد. طيب نروح لفاصلنا الثاني والأخير، نعود لنتابع بعد أبرز وأهم أحداث مونديال 2026. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي. هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: حياكم الله من جديد. نذر المواجهة بين فرنسا وإسبانيا بدأت مبكرا، حيث رد لاعب المنتخب الفرنسي إبراهيم كوناتي على تصريحات لامين يامال التي ذكر فيها إذا كان هناك من تخشى فرنسا فهو نحن، أي إسبانيا. أجاب كوناتي في مؤتمر صحفي عندما سئل أما إذا كانت فرنسا تخشى إسبانيا، موضحا أنهم لا يكترثون لما يقال ولا يخشون أحدا، ويجب عليهم أن يبقوا متواضعين وأن لا يقعوا في هذا الفخ، خاصة في هذه المرحلة من البطولة. أضاف الآن فليقول ما يشاء، في إشارة إلى يامال، مؤكدا أنهم سيحاولون الاستعداد بأفضل ما لديهم، وفي النهاية سيرون من سيفوز. هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التصريحات العنصرية التي تعرض لها لاعب منتخب فرنسا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة لبلاده أمام منتخب الزرق في نصف النهائي، معبرا عن استيائه بخصوص هؤلاء الأشخاص الذين يقيسون الانتماء للبلد بالاسم أو مكان الميلاد أو لون البشرة، مؤكدا أن الانتماء الحقيقي يكون بخدمة البلد وتطويره في مختلف المجالات وليس كرة القدم فحسب، مذكرا أن إسبانيا ملك لمن يحبها ويساهم في تطويرها وليس لمن يسيء لها بتصريحات عنصرية. خاتما في الأخير تصريحاته بأن فرنسا ستواجه إسبانيا وليكن الفوز للأفضل والخسارة للعنصرية ومن يدعمها.

0: من دالاس ورحب بمنفدة العربية زميلة ليليان تنوري. أهلا وسهلا ليليان. الأجواء بدأت تسخن عندك بالتصريحات والمؤتمرات الصحفية ليليان، واضح أنه الرتم بدأ يعلى في دالاس.
1: صح، صحيح صحيح محمد. هو بالفعل يعني نبدأ من لامين يامال عندما صرح بهذا أنه عليهم أن يخافوا منا، هو من بعد أن تأهلت فرنسا مباشرة، ولكن الفرنسيون بقوا صامتين لحد ما سئل اليوم كوناتي عن هذا التصريح. يعني اليوم صباحا هو بمؤتمر صحفي ببوسطن قبل أن تنطلق البعثة إلى دالاس هنا، لهذا اضطروا أن يجيبوا، ولكن غير ذلك كانوا صامتين تماما عن الموضوع. هذا عدا عن ما بدأ يعني كما ذكرت محمد عن من تصريحات رئيس الوزراء السابق الإسباني، أيضا هناك تصريح أيضا لعضو بالبرلمان الأرجنتيني أنه هؤلاء أفارقة لا يفهمون شيئا، وتدخل سفير فرنسا بالأرجنتين وقال أنت غير مرحب بك بأي يعني الموافقات الرسمية وكل ذلك، أنت غير مرحب بك هنا. يعني بدأت ترتفع وتيرة الأحداث حتى قبل يومين، يعني غدا هناك المؤتمرات الصحفية للاعبين، التدريبات الرسمية التي سنرى من سيتدرب منهم، من لديه إصابة من لا، غدا هو اليوم الرسمي بالفعل قبل

0: يومين من قبل يوم من المباراة.
1: جميل ليليان، على المستوى الميداني بعد عودة تشواميني كيف هي أوضاع البعثة الفرنسية وأيضا حتى البعثة الإسبانية؟
0: نعم، بالفعل هو بالتدريب الصباحي الأول الذي خاضه منتخب فرنسا بباستن كان يعني أوباميكانو كان هو أصيب يعني بلكمة بقدمه، لم يتدرب أو تدرب بشكل يعني منفصل بنصف التدريبات. أما صليبة فهو يعني بالعادة هو لديه ألم ومشاكل بظهره، بالعادة دائما هو ما يتدرب منفصلا بنظام خاص بالتدريبات، لذلك لا نراه دائما بالتدريبات الجماعية للفريق. وغير ذلك الجميع جاهز بالنسبة للمنتخب الفرنسي، أوباميكانو يعني ليس هناك هذه الإصابة الخطيرة. من ناحية إسبانيا تدربت اليوم تدريب مغلق وأيضا كلهم ليس هناك أي إصابات، والفرنسيون وصلوا إلى دالاس وسيتدربون تدريب مغلق مساء محصة مسائية.
1: شكرا جزيلا لك من دالاس الزميلة موفدة العربية ليليان تنوري. تركيا وعادل تصريحات يعني صعبة جدا. عادل بسألك يعني عن كيف بالإمكان التقليل من هذه التصريحات الحادة من شخصيات يفترض أنها دبلوماسية وتعرف كيف تتعامل وكيف تتكلم.
2: والله أنا أكره هذا الموضوع تماما. أنا في رأيي من يعيش في بلد يولد فيه أو حتى يعيش فترة 20 ولا 15 سنة ويكون في هذا البلد، خل المواضيع هذه العنصرية وهذا من أصول أفريقية، ترى يعني الغريب أنها تطلع من الناس الدبلوماسيين. مفترض أنا ما أبغى أتكلم عن الموضوع بالدبلوماسية، ترى الدكتور تركي أستاذ في الدبلوماسية خلينا نقول، لكن أنا بصراحة أكره هذه التصرفات وهذه العناوين. أنا بالعكس معجب تصدق بالأمين والردود والأشياء هذه، هذه هي كرة القدم. وعلى فكرة احنا نقول منتخب فرنسا هو أقوى منتخب من ناحية العناصر والجماعية وكذا، لكن المنتخب الوحيد اللي ممكن يعطل المنتخب الفرنسي، أنا أقول ممكن، شوف أنا عندي فرنسا هو أقوى منتخب، لكن أسبانيا هو المنتخب الوحيد في البطولة اللي ممكن يكسب فرنسا، هو الوحيد على فكرة البطولة. لكن التصريحات ذيك لا تعبر عن دبلوماسيين، يمكن في ناس خرجوا من المشهد يبغى يرجعون له.
1: حادة جدا، وخاصة لما تصدر من رئيس وزراء سابق يعني في إسبانيا أن فرنسا، أنه المنتخب الفرنسي لا يمثل فرنسا، ملمحا أو مصرحا في بعض الأحيان حول لون بشرة اللاعبين أو حتى أصولهم.
3: يعني شيء مؤلم والله محمد أنه إحنا في هذا العصر ونتحدث عن عنصرية، لون بشرة أو البلد أو الأصول أو الجنسية أو أي شيء آخر. أنا أعتقد أنه يعني لحسن حظنا والحمد لله على نعمة الإسلام أنه الإسلام حارب هالظاهرة من أكثر من 1400 سنة، وأكثر يعني المعاهدات الدولية اليوم هي ضد فكرة العنصرية. فالرياضة تجمع الناس طول عمرها، نتكلم عن فير بلاي، هي تدخل فيها أشياء كثيرة، لكن واحد من الوجوه القبيحة والنتنة الحقيقة هي موضوع العنصرية. لذلك كانت محاربتها طول عمر اللاعبين الفنانين سواء من وين جو ما يهم، كنا نحب الأرجنتين والبرازيل، وإذا طلع لاعب مبدع في أوروبا عجبنا فيه، أبيض أسمر من وين أصله، عمرها ما كانت أصلا هذه فكرة. ولكن في بعض الناس لما تجي مباريات المنتخب تبدأ يحاولون يرمونك بأي شيء عشان يشتتون انتباهك وكذا. فلكن أنا أعتقد أنه منتخب الفرنسي يمثل فرنسا، وإحنا نعشق هذا المنتخب الرائع اللي أنا عندنا واحد من أفضل المنتخبات اللي مرت في التاريخ، ولا يمكن يعيب أي منتخب أنه لاعب والله ولد في دولة أخرى أو جنس غيره.
2: معلش دكتور، حتى إسبانيا نفس الوضع، يعني في
1: عندهم كم لاعب
3: بس هي صارت مع باراغواي قبل وصارت تكررت مع المنتخب الفرنسي،
2: يعني هذه حيلة عاد.
1: خلنا نروح الموضوع أخطر، إذا عادت تهديدات بالقتل وجهت إلى خامينتون كامباز لاعب منتخب كولومبيا وعائلته عقب الخروج من كأس العالم، أعادت إلى الأذهان فصلا مظلما في تاريخ كرة القدم الكولومبية. ففي عام 1994 وفي مونديال أمريكا سجل المدافع أندريس إسكوبار هدفا بالخطأ في مرماه خلال الخسارة بهدفين لواحد أمام المنتخب الأمريكي. وبعد أيام من الإقصاء وعودة المنتخب إلى بلاده قتل إسكوبار في مدينة ميدين، وانتهت مسيرة كولومبيا في البطولة بالخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح في دور 16. وخلال الوقت الإضافي أهدر كامباز فرصة حاسمة للتسجيل بعدما سدد الكرة خارج المرمى. كإجراء احترازي لم يسافر كامباز مع زملائه على متن رحلة العودة إلى البلاد.

0: ألمح جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى توسيع بطولة كأس العالم لتضم 64 منتخبا قبل انطلاقها في عام 2030. في تصريح لوكالة بلوين الإعلامية السويسرية أشار إلى أن مسؤولي فيفا سيدرسون إمكانية توسيع البطولة بإضافة 16 منتخبا قبل انطلاقها في 2030. وأوضح إنفانتينو أن زيادة عدد المنتخبات من 48 إلى 64 قد تكون خيارا منطقيا. أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم إقالة مدربه بابتياو بعد تقييم عمله في الفترة الماضية ونتائجه في كأس العالم. يأتي القرار بعد أيام من خروج المنتخب من منافسات المونديال بالخسارة أمام بلجيكا رغم تقدمه بفارق هدفين حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يخسر بثلاثة، مما أثار ردود فعل غاضبة أبرزها من اللاعب بارغي الذي هدد بالتوقف عن اللعب مع المنتخب طالما بقي هذا الجهاز الفني. عندنا دقيقتين عادل وتركي. تركي لما بدينا نقرا الخبر حق زياده المنتخبات انت بديت تهز راسك.
1: اكيد يا اخي يعني يلا يعني ما تحملنا 48، انا اعتقد انها جيده 48 ولكنها حتى اكثر من لازم مقبول، ولكن إنفانتينو قاعد يصرح كثير ويتكلم كثير، كنت اتمنى انه يهدأ يعني بعد اعاده الغاء الكرت الاحمر. يعني بالنسبة لي وجوده كان أكبر من أي رئيس اتحاد سابق، يعني بشكل كبير دائم موجود. يهدأ ما له داعي يتخذ قرارات سريعة. أعتقد أنه 64 بتكون مبالغة كبيرة على المنظمين. أنا أفكر فيها لما تجي في السعودية في 34، يعني 64 بتكون كثيرة، لكن بشكل عام يعني 48 قد تكون مقبولة ويحتاج لها تقييم. هو مستعجل، أنا ماني فاهم، من 30 يبغى يطبقها. أنا أتصور أنها مبالغة.
2: بس بتكلم عن الإدارة والتنظيم في الإدارة. أتكلم الحين عن مادة درستها. دائما لو بغيت تسوي بطولة 4 8 16 32 64، لكن 64 مبالغ فيها. أنت لما توصل 48 أحيانا تكون أفضل ثوالت دخلت في قوانين يعني فرضتها على العلم، خلينا نقول في الإدارة والتنظيم. الصح أنا في رأيي فنيا وتنظيميا 32 هي أحسن حالة، مبالغة جدا في 64. أنا 48 صراحة ما عجبتني، لأنه بيدخل ثوالث وبعدين نشوف من الأحسن، وأحيانا مجموعة تكون أضعف، والمستويات أنت تجيبها 4 مستويات ترى اللي بيصير مع الفريق المنتخب اللي ينظم البطولة بتكون مجموعة أقل يمكن يحقق ثوال. أنا عشان كذا أبحث عن دور 32، خلاص افضل فرق اللي بتفوز من كل مجموعه اول وثاني ويتاهلون دور ال 16.
0: بنشوف اسماء غريبه. احنا 48 يلا عرفنا
2: دول، اول مره نسمعها
1: كلها من راس الاخضر. كورساو. هذول الفريقين هم اللي عطوا إنفانتينو الفكره انه والله في فرق اول مره توصل، يمكن الكاس العالم الجاي يوصل 12 واحد اول مره نشوفهم ويبدعون. فنتصور ان هذه الافكار تجي مع البطوله، لكن محتاج هو يجلس ويقيم التجربه، ما بعد خلصت الكاس.
0: بالضبط. شكرا جزيلا لكم تركي العواد وعادل البطي. وصلنا الى ختام هذه الحلقه، استودعكم الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. صباح الخير سهام.
1: صباح الخير خانين. البداية بالعناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن تأهب القوات لضمان استمرار حرية الملاحة في هرمز.
0: ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% في ظل التوتر في مضيق هرمز وإعلان إيران عن إغلاقه.
1: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في إسبانيا إلى 13 قتيلا، وموجة الحر تتسبب بوفاة 10,000 في أوروبا.
0: الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم في أمريكا يسجل أرقاما قياسية ويتجاوز 6 ملايين متفرج.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: كما فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل. نكشف. ونفهم. تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهراً.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح أني
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية،
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلينا
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: حنقفلها
12: أكثر الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويلي.
14: سعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة وبداية جديدة من برنامج سبعة الصبح. حييكم، نرحب فيكم يا أصدقاء من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعتين من الآن وحتى التاسعة. لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق الزميلة لمياء محمد، أما الإخراج للرائع رامي حمزة. يوم جديد مستمعين الكرام، مثل ما تعودتوا راح نرافقكم لساعتين كاملتين، ونتمنى إن شاء الله أن يكون صباحكم محمل بالخيرات أينما كنتم. راح أكون رفقاءكم في الطريق، لكن لازم تستمتعوا معنا بمشروبكم الصباحي، سواء كنت من عشاق القهوة أو الشاي أو أي مشروب آخر صباحي. أذكركم يا أصدقاء أنه ساعتنا الأولى مخصصة للموضوعات المنوعة اللي دائما ما نأمل أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم، أما ساعتنا الثانية فهي للتفاعل. ثبتوا الموجة على العربية FM وانطلقنا.
13: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
14: في فقرة المستشار طبعا نبدأ بالعناوين، وفي فقرة المستشار، هل السعي للكمال ميزة أم عب؟ يعني كثير مننا مستمعين الكرام يسعى دائما إلى أن يصل إلى نسخة هي

المثالية، نسخة منه طبعا هي المثالية من وجهة نظره. وجميل هذا التطوير، ولكن قد يحول أو يتحول هذا الأمر إلى أمر معطل، لأن في كثير من الناس ممكن يحط أهداف أو يتطلع لنسخة منه غير واقعية. فرح نتعرف على هذا الموضوع بشكل مفصل، وكيف ممكن نتجاوز فخ الكمال الزائف. أما في فقرتنا الرياضية رح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال. أما في فقرة أصحى، دائما تسمعون كثير من الناس يقول يا أخي أنا أسمن من الريحة، يا أخي أكلي قليل بس وزني يزيد، أو مثلا أكل وجبة واحدة لكن وزني يزيد. ففي فقرة الصحة راح نناقش لماذا يزيد الوزن رغم قلة الأكل.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: ونبدأ هذه الساعة مستمعينا الكرام بحالة الطقس. توقع المركز الوطني للأرصاد أن توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ونشوف درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بالرياض. الرياض العظمى 45 درجة مئوية، أما الصغرى 29. أما جدة فالعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 30. أما الدمام فهي 48 درجة مئوية والصغرى 31. يعني عندنا يعني المدينة الأكثر ارتفاع في درجات الحرارة الدمام، بينما الأقل هي جدة ب 37 درجة.
0: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: صرنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة المستشار. راح نتحدث فيها عن السعي، هل السعي للكمال ميزة أم عبء؟ ومتى يكون معطل أو عبء؟ وإيش العلامات وإيش الأضرار؟ وكيف نتخلص يعني من هذا العبء؟ أيضا من ضمن الأشياء، متى يصبح الخوف من الخطأ سببا في التأجيل والقلق وعدم الرضا مهما كانت الإنجازات؟ في هذه الفقرة راح نناقش كيف نفرق بين الطموح الصحي والكمالية المرهقة، وما العلامات التي تشير إلى أن السعي للكمال أصبح عبئا يحتاج إلى إعادة توازن. أرحب بضيفي في هذه الفقرة الدكتور أحمد الألمعي، استشاري الطب النفسي ورئيس تدريب الأطباء النفسيين. حياك الله دكتور، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم ومرحبا فيك يا ماجد ويا مشاعل، وشكرا للاستضافة.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، وسعيدين جدا بوجودك معنا، وأكيد نوجه تحية لزميلتنا مشاعل، نتمنى لها إن شاء الله السلامة.

0: في البداية، هل السعي للكمال دكتور يعتبر صفة إيجابية أم أنه قد يتحول مع الوقت إلى مشكلة معطلة؟
1: سؤال ممتاز. احنا نقول دائما أن السعي إلى الكمال أو الإتقان قيمة عظيمة، لكن السعي إلى الكمال المطلق قد يتحول إلى سجن نفسي. وهناك في فرق، يعني في فرق بين السعي للتميز أو ما نسميه بالإنجليزي healthy striving، وهو أن أبذل أفضل ما لدي مع تقبل أن الخطأ جزء من التعلم. ولكن هناك الكمالية المرضية اللي يسميها maladaptive perfectionism اللي ما فيها أي مرونة. والمشكلة في هذه أن أربط قيمة الشخصية بالإداء الكامل وأرى أن أي خطأ على أنه فشل شخصي.
0: جميل. طيب وش الفرق دكتور بين الطموح الصحي والكمالية المفرطة أو الكمالية المرضية اللي ذكرتها قبل شوي؟
1: نقول أن أولا أن الإتقان أو الكمال يحفز على الإنجاز. أما الكمالية اللي ما فيها مرونة واللي ما فيها يعني تقبل جزء من الأخطاء فهي تؤخر الإنجاز. يعني الكمالية المفرطة قد تكون مرضية مثل ما ذكرت، نسميها الكمالية المرضية. ولكن في فرق كبير بين أن الواحد يسعى إلى الإتقان ويسعى أنه ينجز، لأن الكمالية قد تؤخر الإنجاز وقد يعني نفقد بسببها فرص كثيرة. نقول أن فأحيانا لا يكون الكمالي أكثر إنتاجية ولكن قد يكون أكثر تعبا. يعني في فرق كبير بين الشخص اللي يسعى للإتقان وفرق كبير بين الشخص اللي يكون كل شيء perfect، ما في أي خطأ وما في أي مرونة في العمل اللي نعمله.
0: طيب وش الجوانب السلبية في هذه النقطة؟ يعني في كثير من الناس يقول لك أنا حريص وعندي حرص وأحب أن دائما كل أعمالي أو كل أشغالي أو حتى في حياتي اليومية كل شيء يكون بيرفكت، وحالة عدم الرضا اللي ذكرتها البعض يبررها أنه هي الدافع للاستمرار والدافع للعطاء والدافع للتميز كذلك.
1: إحنا لازم يعني السعي للإتقان مثل ما ذكرت هو شيء ممتاز وقيمة عظيمة ويحفزنا على الإنتاج، ولكن لا نربط إنتاجنا وعملنا وكل شيء نعمله بالكمالية المثالية والمفرطة. يعني لازم يكون هناك في درجة معينة من الإتقان من تقبل الخطأ، ويكون عندنا شوي من المرونة وتقبل الخطأ. يكون عندنا درجة معينة من تقبل الخطأ وما نربط الخطأ بشخصيتنا أو قدرتنا على النجاح والإنجاز. ففي فرق كبير بين الاثنين هنا.
0: يعني الإشكالية تكمن في مسألة تقبل الخطأ.
1: صحيح، لازم يكون عندنا شيء من المرونة. وبعدين لا نربط الخطأ بقدرة الشخص على النجاح وعلى الإنتاج. فيجب أن تكون هناك قدر معين من تقبل نسبة معينة من الخطأ وما نربطها بشخصية الشخص وقدرته على النجاح والإنتاج. هذه مشكلة كبيرة، لأنه في النهاية إذا ربطنا الأخطاء اللي نعملها بقدرتنا على النجاح فما يعني ما نقبل على أن نجرب على التجارب. وكثير من الأشخاص الناجحين هم من الناس اللي يقبلون بدرجة معينة من الخطأ. أي نعم أنهم يحاولون الإتقان ولكن يتقبلون درجة معينة من الخطأ ويتعلمون من الأخطاء هذه، وما يربطون هذه الأخطاء اللي سووها بقدرتهم الشخصية على الإنجاز وعلى النجاح. وفي أمثلة كثيرة من الناجحين اللي يتكلمون عن هذا الشيء. يعني حتى الدراسات النفسية تقول أن الناس الناجحين هم أشخاص يتقبل مرنين، يتقبلون درجة معينة من الخطأ. يعني مثلا نقول 80-90% عفوا
0: صح،
1: وليسوا الأشخاص اللي دائما يتقنون العمل ومثاليين بدون أخطاء. فهذه حقيقة يعني شاهدة كثير في كل يوم من الأشخاص الناجحين.
0: طيب دكتور وش أبرز العلامات اللي تدل فعلا على أن الشخص يعاني من هذه الكمالية المرهقة، أو كيف نفرق بين الشخص اللي يعاني من هذه الكمالية المرهقة والشخص الحريص الحرص الطبيعي؟
1: طيب يعني في شيء مهم وهو قلنا أن الإتقان يحفز الإنجاز.

0: الإنجاز، أما الكمالية المفرطة أو المثالية تأخذ الإنجاز. ولكن هناك كيف نتعرف على الأشخاص هذول اللي ما يكون عندهم درجة من المرونة وعندهم هذه الكمالية المفرطة والمثالية المبالغ فيها؟ فتظهر عندهم كثير من الأعراض السلبية، مثل الخوف الشديد من ارتكاب الأخطاء، المماطلة بسبب انتظار الظروف المثالية، يعني ما يقدم على أشياء، ما يخوض التجربة لأنه يخاف أنه يرتكب أخطاء ويربط هذه الأخطاء بالفشل والنجاح. يعني كل شيء عنده أبيض وأسود، ما في شيء مرن في النص. إعادة العمل عشرات المرات هذه واحدة من الأعراض. بعدين عدم الرضا مهما كانت النتيجة جيدة، يعني نجي في النهاية نراجع العمل، قد يكون عمل ناجح ممتاز ولكن عملنا بعض الأخطاء البسيطة، فما نستمتع بالنجاح، ما نستمتع باللي قدمناه. بعدين هناك يكون في مقارنة مستمرة بالآخرين، كيف أنا سويت، كيف أقارن نفسي بالآخرين. بعدين في عندنا صعوبة بتفويض المهام للآخرين، هذه أحيانا نحتاج نعملها. وفي الحساسية الزائدة للنقد، مثل ما ذكرت التفكير بالأبيض والأسود، كل شيء ما في ياما نجاح كامل أو فشل كامل. وهذه مشكلة، يعني يجب أن يكون عندنا درجة، مثل ما ذكرت، درجة معينة من تقبل الأخطاء، ويكون عندنا درجة معينة من المرونة عشان ننجز وننتج.
1: ممتاز، جميل. بس في هذه النقطة دكتور، في رأيي وأكيد يعني ممكن أنك تصححه، وهو دائما أو منتشر بين الناس، يقال دائما بأن الشخص المبدع لديه هذه النظرة، لديه عدم حالة من عدم الرضا، ويقال بأنه هو هذا الدافع اللي يخليه يستمر ويبدع.
0: صحيح. وشفت النظرة المثالية نجدها في كثير من المهنيين والأشخاص المتعلمين فعلا المبدعين، ولكن يعني هذول يعني ما بدأوا بدون أخطاء، بدأوا بالكثير من الأخطاء وفي السياق تعلموا من هذه الأخطاء. نعم، مثل ما ذكرت أن السعي للإتقان هي قيمة عظيمة ومحفز للنجاح، لكن السعي الكمال المطلق قد يتحول إلى سجن نفسي، وقد يتحول إلى فشل، لأننا نربط الأخطاء اللي نرتكبها بقيمتنا الشخصية وقدرتنا على النجاح أو الفشل، وهذه مشكلة كبيرة. لما نقرأ سير كثير من الناجحين في مجال الأعمال أو العلم أو غيرها، نجد أنهم ارتكبوا الكثير من الأخطاء في حياتهم، في بداية حياتهم. كيف وصلوا لمرحلة الإتقان؟ لأنهم تعلموا من تجاربهم الماضية.
1: طيب نجي للأساس دكتور، إيش الأسباب؟ يعني ليش الأشخاص أو بعض الأشخاص عندهم هذه النظرة الكمالية؟ أو ليش يتحولوا مع الوقت إلى سجناء مثل ما تفضلت، لدى هذه التطلعات وهذه المعايير الغير واقعية؟ إيش السبب؟
0: هناك في أسباب شخصية، الشخص ربى من صغره على أنه كل شيء لازم تكون مثالي. إحنا الآن نحفز أطفالنا لازم تجيب درجة كاملة 100%. يعني ترى في المجتمع يدفع الناس بصفة عامة للكمالية، وأحيانا بطريقة مبالغ فيها ومفرطة. يعني الآن القبول في الجامعات، الوظائف، يعتمد على أشياء كثيرة أن تجيب درجة كاملة، علامات كاملة. ولكن هناك في أسباب أخرى، مثل وسائل التواصل الاجتماعي دائما تعرض أفضل لحظات الناس. الناس الآن صاروا مرتبطين ارتباط كبير بوسائل التواصل الاجتماعي.
1: صحيح.
0: وهناك ضغط المجتمع. يعني الآن تقدم على الجامعات يحتاجون على درجة كاملة تقريبا. المدارس، يعني أنا قبل فترة كنت أستعجب أن بنتي الصغيرة كانت تقدم على مدرسة في بدايتها، وكان في الكيندر جاردن يعني الحضانة، وقاعدين يسوون مقابلة شخصية وأسئلة كثيرة يعني إتقان، وأي خطأ في المقابلة الشخصية قد يؤدي أنها ما تقبل في الحضانة. يعني شيء غريب جدا. نقول التربية اللي تربط الحب بالإنجاز، يعني حبنا لأطفالنا وأقاربنا وأخواننا وأفراد الأسرة ما يكون مرتبط بإنجاز، يكون حب غير مشروط، وهذا مهم. وبعدين أحيان كثيرة نرى هذه الأيام بيئات العمل التنافسية، تنافس مفرط في أحيان كثيرة، يكون تنافس غير شريف وتنافس يعني مرضي. فهذه كلها أعتقد أن هذه عوامل تؤدي إلى الكمالية المفرطة.
1: لا بس شلون

0: تنافس غير شريف أو تنافس مرضي أدي إلى هذا التفكير. يعني هو التنافس طبيعي في بيئة العمل.
1: صحيح، ولكن عندما في أنظمة نمشي عليها، في أنظمة ما نتجاوزها، في أشياء ما المفروض نسويها في نظام العمل، وإذا تجاوزنا هذه فأصبح تنافس غير شريف. يعني تصيد أخطاء الآخرين هذا تنافس غير شريف. نحاول نتجاوزهم، نتجاوز الصلاحيات، ما نتبع التعليمات مثل ما هو مفروض في نطاق العمل. فكل واحد لازم يكون هناك في حدود معروفة في العمل ما نتجاوزها، بحيث يكون أن التنافس شريف. وفي شيء ثاني، أن التنافس في العمل الإنجاز، نعمل كمجموعة، وهذا مهم جدا، وهذا واحد من الأشياء اللي دائما أنا أنصح فيها وناقش مع الفريق والناس اللي يشتغل معهم سواء في القسم أو غيره، أن النجاح يظهر الجميع بصورة مشرفة، ولا يعني النجاح أنك أنت تنجح تظهر الآخرين أنهم فاشلين ونقص،
0: أو أن أنا أحسن منكم مثلا.
1: صحيح. فأنت الجميع ممكن إذا عملوا بيد واحدة كفريق كامل يدعمون بعض، النتيجة تكون مشرفة، والجميع يظهر بصورة مشرفة، والنجاح يشمل الجميع. وليس النجاح أنك أنت تقلل من شأن الآخرين وتظهرهم على أنهم فاشلين وتنتقدهم. هذه نظرة خاطئة.
0: طب دكتور، أنا لفتني أيضا في كلامك أنه ممكن التنشئة المثالية أو الحب المشروط المرتبط بالإنجاز هذا يؤدي إلى هذا التفكير، ولكن كذلك ذكرت مسألة المقارنات. يعني ممكن الشخص يكون في بدايته تفكيره كويس، يعني ما عنده هذا التفكير المثالي، وممكن على كبر مثلا يتحول إلى صاحب فكر مثالي أو مقيد بالأفكار المثالية بسبب المقارنات أو ما يتعرض له مثلا من السوشيال ميديا.
1: نرى كثير هذه في الأسر المهنية المتعلمين، واللي تربوا على أن الواحد يجيب درجات كاملة ويربون أعيالهم على هذا الشيء. فأنت إذا أنت أنا أحبك أكثر إذا أنت جبت 100 من 100، أنا أحبك أكثر إذا كنت الأول، أحبك أكثر، وهذا يعني خطأ كبير. الحب ما يكون مشروط. نعم، هناك في مكافآت، محفزات للإنجاز للأطفال، وهذا شيء طيب، يعني محفزات للإتقان، وننشئ أطفالنا على أنه يقدم أفضل ما لديه، هذا شيء محبوب وهذا شيء طيب. لكن ما نربط هذا بحبنا لأطفالنا، ما نربط هذا بحبنا لأخواننا ولا أحد أفراد الأسرة الآخرين، لأن هذا شيء خطأ. الحب ما له علاقة، ولكن هناك محفزات وهناك مكافآت للإنجاز والإتقان.
0: طيب دكتور، قبل أن نروح للحلول، من خلال خبرتك دكتور، من الأكثر عرضة لهذا التفكير بين الجنسين لو عندك دراسة أو من واقع خبرتك، والفئة العمرية اللي هم وجدت بأنهم يعني أكثر عرضة لهذا التفكير أو معتقدين أنه هذا المبدأ هو السائد؟
1: والله هو من كثير من الدراسات من المعروف أنه أكثر ناس هم اللي معرضين أنه يكون عنده هذا الكمالية المفرطة، يعني نسميه حتى أصبحت تصير نوع من الشخصية أو حتى أحد أعراض الوسواس القهري، أنه لابد أني أعمل هذا بالطريقة هذه، وإذا ما قدرت أعملها أو أخطأت فيها فيسبب لي قلق وتوتر شديد وتراكمات، وقد يؤدي إلى الاكتئاب. ولكن الفئة العمرية، أرجع لسؤالك، هل منهم أكثر فئة عمرية؟ المهنيين، المتعلمين بصفة عامة، مقتبل العمر وفي عمر العشرينات الثلاثينات الأربعين، اللي هم تعودوا على أسلوب معين من الحياة وفي إنجاز الأعمال، واللي أحيان كثيرة يربطون شخصيتهم وحياتهم وقدرتهم على النجاح والفشل بالكمال بدون أخطاء. فهذه عادة الفئات العمرية والمعروف المهنيين بصفة عامة، الأطباء والمهندسين والمعلمين وما إلى ذلك، هم أكثر ناس واللي قد تعودوا في حياتهم أنه يعني ينتج المشاريع ويخلص بدون أي أخطاء، فأصبحت جزء من الشخصية، وهذه مشكلة كبيرة.
0: أكثرهم المهنيين الأطباء والمهندسين، ها؟
1: للأسف الشديد، نعم.

0: يعني والقس على ذلك المحامين، المعلمين، المهنيين اللي تعودوا على اسلوب معين في الانتاج.
1: طيب ومن
0: ربطوها بشخصيتهم.
1: ومن الجنسين مثلا الرجال ام السيدات؟
0: والله ما اعتقد

0: أكثر من الرجال في كثير من الأحيان. السيدات هم ينتبهون للتفاصيل أكثر بكثير من الرجال، فهم قد يكونون معرضين لمشكلة الكمال المرضية أكثر من الرجال،
1: ويضغطوننا معهم يا دكتور في التفاصيل هذه. طيب دكتور، أنا مثلا عندي هذا التفكير وأعاني منه، فعلا أرهقني بشكل كبير وضيع علي فرص كثير، أنا كيف ممكن أتخلص منه؟
0: طيب خلني أقول كلمة هنا مهمة جدا، أنه أولا الكمال ليس معيار للنجاح، بل هو للاستمرار في التحسن. إذا في بعض النصائح أقدمها للمستمعين هنا، فنقول منها أولا استهدف التقدم وليس الكمال في أعمالك، في جميع ما تعمله. اسمح لنفسك بدرجة معينة من الخطأ، طيب؟ فهناك لازم يكون في شيء من المرونة. نقول اسأل نفسك، هل هذا العمل اللي أنا أسويه يحتاج إلى 100% بدون أخطاء، أم يكفينا عمل 80-90% ويكون نجاح كبير وإنجاز ويلفت الآخرين؟ احتفل بالإنجاز بدل من التركيز على النقص، لأن إذا ركزت على الأخطاء ما تستمتع بالنجاح اللي أنت سويته، هذه وهذه مشكلة كبيرة. ونقول أن تعامل مع نفسك كما تتعامل مع صديق أخطأ، فتغاضى عن كثير من الأخطاء. فهذه أشياء مهمة وأنصح فيها المستمعين، أنه في جميع ما تعمله انتبه للأمور هذه، لا تركز على أخطائك، استمتع بنجاحك، استمتع بإنجازك. هذا شيء مهم. إحنا في نهاية العام الدراسي وفي نهاية هذا، فنقول للجميع استمتعوا بما أنجزتوه في العام الماضي. أنت مدرس، موظف، طالب، يجب أن نكون هناك عندنا القدرة أن نستمتع بما قدمناه، وأن أنا إذا جبت 99%، فإن إذا ما جبت 100% هذا 1% أصبحت مشكلة كبيرة وتأثر علي، يصيب عندي قلق واكتئاب وما إلى ذلك. فهذه الأمور يجب أن ننتبه لها. نقول إحنا كيف يعني الناس بصفة عامة، نحن لا ننمو لأننا كاملون، بل لأننا نتعلم من أخطائنا. نقول الأشخاص الذي أكثر نجاحاً ليس الذين لا يخطئون، وإنما الذين لا يسمحون للخطأ أن يوقفهم فيستمر في الإنجاز. نقول اصغي إلى الإتقان، اسعى إلى الإتقان، ولكن لا تجعل الكمال شرطاً للسعادة والإنجاز. فيجب عندنا القدرة أن نحتفل بإنجازاتنا ونستمتع فيها، هذا مهمة جدا.
1: طيب سؤال أخير دكتور، هل يعني ممكن أن تصل الحالة مثلا أو فكرة السعي للكمال إلى مثلا تدخل متخصص نفسي؟
0: أكيد. أنا أقول أنه يعني إحنا نتكلم عن المهنيين بصفة عامة، ولكن في بعضهم هي سمات شخصية، بعضهم عندهم سمات شخصية مفرطة وتسيطر على قدرتهم على العمل والإنجاز وعمل مشروعات والإقدام والهذي. فهل هذه قد تصل إلى مرحلة أن تكون مفرطة مبالغ فيها، تسبب قلق شديد، تسبب اكتئاب؟ نعم، وإذا استمرت أصبحت حالة مزمنة، وإذا أصبحت تأثر علينا. يعني إيش الخط اللي يفصل بين هذه وهذه؟ أنه الحالة أصبح مبالغ فيها وأصبحت تأثر علينا شخصياً، اجتماعياً، مهنياً. إذا وصلنا لهذه المرحلة فيجب استشارة المختص. نعم. وفي هناك نوع من العلاج النفسي، في قد أنا أذكر منه، أنا حطيت في كتاب لي عن القلق، واللي هو علاج القلق في زمن الأزمات، وفي نوع معين من العلاج النفسي نسميه العلاج السلوكي المعرفي. جميل. فهذا واحد من العلاجات المستخدمة في أحيان قليلة اللي قد يكون شديد جدا وأصبح الشخص ما عنده القدرة على أن يعمل أي شيء، قد نحتاج الدواء، ولكن بصفة عامة نادرا ما نصل إلى هذه المرحلة.
1: جميل جدا، يعطيك العافية دكتور، وسعيدين جدا بوجودك معنا الدكتور أحمد الألمعي، استشاري الطب النفسي ورئيس تدريب الأطباء النفسيين. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد. هلا وسهلا، حياك الله يا دكتور.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: يعني على كلام الدكتور، وهي نقطة جدا جميلة، استمتع بالإنجاز ولا تنظر إلى النواقص. فعلا لو كل واحد فينا فكر بالنظرة المثالية والكمالية

0: إلا ما يلاقي أشياء ناقصة، إلا ما يلاقي أخطاء مرت وعدت، فلو بفكر فيها ما راح أنجز. شكر الدكتور أحمد الألمعي استشاري الطب النفسي ورئيس تدريب الأطباء النفسيين. تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية فهم، لازلنا متواصلين معكم يا أصدقاء في برنامج سبعة الصبح. صلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة أصحاء. الله حلوة يا أصدقاء، إلى فقرة أصحاء، جميل. طيب، كثير من الناس يرددون عبارة احنا نسمن من الريحة، ويأكدون انهم ما يأكلون كميات كبيرة ومع ذلك يزداد وزنهم باستمرار. في ناس يقولوا انا ما اكل وجبة واحدة في اليوم مثلا، لكن بتفاجأ ان وزني يزيد. هل هذا الشيء او هذا الشعور شعور حقيقي؟ وهل ممكن أن يزيد الوزن رغم قلة الأكل؟ هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل مع ضيفنا في هذه الفقرة الدكتور نادر حبايب، متخصص في كيمياء الجسم والصحة الأيضية والتحكم بالوزن. حياك الله دكتور نادر.
1: أسعد الله صباحك أستاذ ماجد وصباح المستمعين الكرام.
0: يا هلا وسهلا، صباح الخير.
1: حياك
0: الله، الله وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح.
1: أنا أسعد.
0: الموضوع اللي شاغل كثير سواء من الرجال أو من السيدات،
1: دائما نسمع أكثر حقيقة.
0: أي السيدات ممكن أكثر، صح دكتور؟ يعني دائما نسمع أنه فكرة أنه أنا بسمن من، وإن كانت يعني تقال بطريقة كوميدية، ولكن هي فكرة دارجة أنه أنا بسمن من الريحة، أنا أكلي جدا قليل ومع ذلك أنا وزني بيزيد. هل فعلا هذا أو هذه الفكرة صحيحة أم أنها يعني مرتبطة بعامل نفسي أكثر؟
1: والله يعني شوف، يعني مقولة شعبية مبالغ فيها، يعني الجسم ما لا يصنع الدهون من لا شيء. دائما في أسباب لا زيادة الوزن حتى لو كانت كميات الأكل قليلة أو يعني تكاد تكون معدومة، وهي أشياء بنلاحظها مع العديد من الناس بيعتقدوا أنه قلة الأكل هي راح تنزل الوزن، علما أنه العملية بتصير عكسية تماما. لأنه كل جسم له احتياجه من حيث الطاقة، من حيث السعرات، فبالتالي بصير الجسم يخزن دهون من أقل وجبة بحصل عليها الشخص اللي بمشي على منطق الحرمان، أو أنه مثلا ما بتكون هناك تغطية كاملة لاحتياجه من حيث الطاقة.
0: يعني في إمكانية حتى لو كانت وجبة واحدة،
1: في إمكانية بإيش؟ إنه الوزن يزيد أو ينزل. طبعا طبعا طبعا.
0: شلون؟
1: الجسم له احتياج.
0: كيف تصير؟ هلا
1: الجسم اللي يكون مثلا له احتياج، خلينا نحكي مثلا بال 1600 او 1500 سعر حراري، انا لما باجي بعطيه 700 او 800، والعديد من الناس بيمشوا على انظمة الحرمان، فبطبيعة الحال بصير الجسم يخزن دهون حتى يجنب الجسم حالة الحرمان ويغطي الطاقة من خلال الدهون المختزنة بالجسم اللي بتم تخزينها بالجسم. إضافة إلى ذلك، كتير ناس مثلا بيجونا أو لما براجعونا بيقول لك والله ما بأكل، والله ما بأكل، تيجي بتبحث تجد هناك سبب، هناك سبب في مسبب لزيادة الوزن. أي زيادة بالوزن بكون سببها اضطرابات هرمونية، أي اضطرابات هرمونية بكون سببها نقص عناصر وفيتامينز وطاقة مش عم بحصل عليها الجسم. فبالتالي بتصير العملية عكسية تمام، بتصير الجسم يخزن دهون بأماكن مختلفة، وأهمها اللي هي منطقة البطن، منطقة الهبسن بالأخوات السيدات.
0: طب هل هذا الموضوع له علاقة مثلا ببطء عملية الأيض عند بعض الناس؟
1: بطء عملية الأيض لها علاقة بالاعتلال الأيضي، والاعتلال الأيضي مثل ما أنا أشرت في بداية الحديث بيكون له أسباب، وعلى الأغلب دائما بتبدأ من عدم استقرار الأنسولين بالجسم نتيجة السلوك الغذائي الخاطئ خلينا نحكي أو السيء، وخاصة في وقتنا الحالي. نعم صحيح.
0: طب دكتور، يعني من خلال عيادتك ومراجعينك، يعني

0: أكيد مر عليك ناس بيأكلوا وجبة واحدة ومع ذلك ممكن أوزانهم بتزيد، إيش أبرز المكونات اللي لاحظتها وتؤدي إلى هذه النتيجة؟
1: المشروبات الغازية، العصائر، رغم أنها عصائر طبيعية ولكن تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وهذه برضو إحنا بنصنفها تحت السلوكيات الغذائية السيئة. يعني وبرضو من ضمن الأخطاء الشائعة أنه أنك تبدأ وجبتك، أول وجبة تدخل معدتك بسكريات، والسكر مش موجود بس بالسكر، السكر موجود بالخبز، موجود بالكاف. فدائما دائما أول وجبة حتى لا نهدم يومنا الأيضي يجب أن تتضمن البروتين من الدرجة الأولى والألياف. نعم، هناك العديد.
0: أيوة تفضل كمل دكتور.
1: هناك العديد من الناس اللي بيجوا بكور بيعتمدوا على وجبة واحدة في اليوم، وخاصة شوف يعني معظم الناس الآن ماشيين، أو خلينا نحكيها بصورة بسيطة، راكبين موجة الصيام المتقطع. الصيام المتقطع
0: لسه توي
1: الصيام الصيام المتقطع هو من أروع الأساليب اللي بتحول الدهون المختزنة لسكر. أنت لما تحرم نفسك فترة طويلة من الأكل، طبعا الجسم بيحتاج لطاقة، ومعروف مخازن الطاقة بالجسم اللي هي السكر والكلاكوجين اللي موجودين بالكبد والعضلات، ومن ثم ندخل على الدهون المختزنة. ولكن هذه طريقة ليست إصلاحية، هي وسيلة مؤقتة، لأنه مجرد ما رجع لسلوكه السابق، لأن ما حدا بيضل طول عمره ماشي على صيام متقطع، راح يوصل مرحلة راح يتعب. فمجرد ما رجع لسلوكه الغذائي السابق راح يدخل بما يسمى بالارتداد الدهني. يعني أنا بشبهها دائما بنظارة بلبسها بشوف، ما بلبسها ببطل أشوف، أنا بلبس نظارة يعني. فلا، الإصلاح أفضل، دائما نبحث عن المسبب لزيادة الوزن ونشتغل عليه.
0: طيب فيما يتعلق بالصيام المتقطع، يعني هل في ناس مثلا مروا عليك رغم اتباعهم هذا النظام إلا وزنهم بيزيد؟
1: ممكن، نعم ممكن، خاصة هؤلاء الناس اللي بيعانوا من مشاكل أيضية منها مقاومة الأنسولين. طبعا يعني بترك نفسه فترة طويلة وبيجي بوجبة واحدة.
0: أوكي،
1: ما شاء الله. يعني
0: ترى هذا معتقد عند الكثير، يعني أوكي أنا حرمت نفسي الوجبة الأولى، الوجبة الثانية، خلاص عندي وجبة في اليوم،
1: خربتها. مجرد ما أنت دخلت وأكلت السكريات مع النشويات مع البروتين مع الدهون، أنت عملت تشوك لجهازك الهضمي، وبالتالي كأنك يا أبو زيد ما غزيت. صراحة الصيام المتقطع رائع جدا وممتاز جدا كوسيلة، ومش لجميع الحالات، ولكن للأسف الناس تتبع زي ما حكيت لك، بتحب تركب الموجة بحيث أنه خلص أي ترند ينزل بدون يتبعه.
0: جميل. طيب للأشخاص اللي يعانون كذا، أنه يرون بأنه احنا ناكل وجبات جدا قليله او كميات جدا قليله ولكن نزيد في الوزن، ايش نصيحتك لهم يا دكتور، وكيف انه ممكن يتعاملوا مع هذه المشكلة؟
1: احسب احتياجات جسمك جيدا، ابعد تماما عن موضوع الحرمان وتقليل الوجبات، لانه العمليه راح تصير عكسيه تماما، والجسم يبدا بتخزين الدهون، لانه الجسم ذكي سبحان الله، لما تعرض جسمك لحرمان فبصير يخزن دهون من أقل وجبة أنت بتأخذها حتى يعوض الفترة اللي أنت أو النقص باحتياجك اللي أنت بتعرضه لجسمك. وبالتالي بتصير عندنا تراكمات دهونية في يعني بالمناطق الخصبة للدهون، وهي عادة ما تكون دهون البطن والكرش اللي هي الدهون الحشوية.
0: طب أكثر المفاهيم الخاطئة اللي تسمعها من الناس اللي يقول لك أنا ما أكل كثير بس بسمن،
1: بكون في زي ما حكينا أسباب، بدك تركز على الكواليتي تبع الأكل اللي أنت بتاكله حتى لو بكميات قليلة. عمر المشكلة ما كانت في كمية الأكل، بدليل أنت ممكن تشوف ناس بتاكل بمقدار شخصين أو ثلاثة ولكن ما شاء الله أجسامهم كويسة، الأيض الميتابوليزم عندهم شغال كويس. بدك برضو تراقب جودة النوم من دائما، إحنا بنركز على موضوع جودة النوم، لأنه شوف هناك العديد من الهرمونات البناءة وأهمها هرمون النمو، الجسم بفرزه أثناء النوم. نعم الجسم بحرق الدهون.

0: واحنا نايمين. فلما
1: حلو
0: تكون عندنا جودة النوم سيئة، بالتالي راح يكون عندنا نوع من انواع التوتر والاكتئاب،
1: بس
0: فبالتالي راح يرتفع.
1: دقيقة دكتور، أنت دحين الآن قلت عمر ما كان كمية الأكل مشكلة، في ناس تأكل بكميات كبيرة لكن تلاقي جسمها جدا متناسق وهذا، بينما
0: صحيح
1: قبل شوي قلت إنه في ناس تحرم نفسها وتأكل كمية كبيرة فيحول الجسم أو بذكاء الجسم إنه يخزن الدهون،
0: نعم
1: كيف
0: نعم
1: كذا؟ ما أنا هذا النقطة ما
0: بيعتمد على النوعية، نوعية يعني let's say مثلا الشخص متنوع بوجباته، بغطي وجباته كما يجب بطريقة سليمة بطريقة صحيحة، من بروتين من ألياف من الكارب بطريقة متوازنة، هو بطبيعة الحال جسمه راح يكون أيضا بشغال. وتعال لشخص بيأكل وجبات صغيرة لقيمات، خلينا نسميها مثلا زي حبة شوكولات، طب ما هي تعادل وجبة، خلينا نحكي عن بار شوكولات، راح يكون تقريبا معدل سعر الحرارة أو 300 أو 400 سعر إذا مش أكثر. أما تعال لوجبة متوازنة 500 600 سعر حراري، هذا فرق ما بينه وبين الفكرة بالكواليتي، بنوعية الغذاء اللي أنا
1: النوعية.
0: بتناوله أخي المحترم. نعم
1: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور نادر حبايب، متخصص في كيمياء الجسم والصحة الأيضية والتحكم بالوزن. سعد صباحك دكتور وسعيدين بوجودك معنا.
0: وأنا أسعد، يا حياك الله يا سيد ماجد،
1: أهلا
0: حياك
1: وسهلا،
0: الله يا محترم،
1: حياك الله،
0: حياك الله،
1: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: والله حاولت أدافع عنكم يلي تأكلون أي شيء صراحة، ولا لا لمية من جد كلام الدكتور جدا منطقي ومهم، وإحنا نشكر أكيد الدكتور نادر. فقال يعني في فرق بين شخص مثلا يأكل بار شوكولاتة أو شوكولات، وبين شخص بهذه القيمة وبهذه السعرات الحرارية يأكل وجبة متكاملة مفيدة. فالفكرة في جودة الأكل. شكرا أكيد الدكتور نادر حبايب، متخصص في كيمياء الجسم والصحة الأيضية والتحكم بالوزن. طيب وصلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرتنا الرياضية. في كأس العالم لا تكون الحكايات داخل المستطيل الأخضر فقط، فخلف كل مباراة قصة، وخلف كل منتخب تفاصيل، وبين الجماهير واللاعبين تظهر لحظات طريفة وغريبة تتحول إلى حديث العالم. في فقرتنا الرياضية نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال، من المفاجآت والطرائف إلى القصص الإنسانية التي جعلت البطولة أكبر من مجرد كرة قدم.

0: في هذه الفقرة رحب بالزميل بلال البوجديني صحفي في شبكة العربية. يسعد صباحك بلال.
1: خيرات، الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين المشاهدين الكرام، الله يبارك فيك.
0: يا هلا وسهلا، منورنا والله بلال،
1: الله
0: حياك الله.
1: يحفظك، الله يحييك،
0: يعطيك العافية بلال. بنتكلم خلاص، يعني باقي أيام، المتعة باقي لها أيام وتنتهي. أمس كنت أتكلم أنا وزميلنا أحمد السعيفان، أحمد من الناس اللي زعلان أنه باقي مباريات معدودة وتنتهي وينتهي هذا الاحتفال وهذه الأجواء، على الرغم من صعوبة التوقيت، لأنه متعة كأس العالم يعني متعة لا توصف. يعني الآن إحنا قدام نصف نهائي مباراة فرنسا وإسبانيا، وهي من المباريات يعني اللي الكل متوقع

0: أنها مباراة صعبة. أنا ودي أسمع منك توقعاتك وقراءتك لهذه المباراة.
1: قبل الحديث عن المباراة، يعني هناك شيء نفسي يحدث بعد نهاية كل بطولة كبيرة مثل كأس العالم، اسمها اكتئاب ما بعد المونديال، وهذا
0: صح.
1: حرفيا شعرت به أكثر من مرة. يعني بالانتقال إلى المباراة، مباراة نصف النهائي الأولى بين فرنسا وإسبانيا، أعتقد أنها نهائي مبكر بين من أكبر المنتخبات الموجودة في المونديال. بالمناسبة المنتخبات الموجودة في نصف النهائي، المنتخبات الأربعة الموجودة، هي المنتخبات الأفضل، أربع منتخبات أفضل موجودة في كأس العالم، وبالترتيب يمكن الحديث عن فرنسا كأفضل منتخب، ثم إسبانيا، ثم الأرجنتين، ثم إنجلترا. مباراة إسبانيا وفرنسا مباراة ستكون في يعني مواجهة لمدرستين، مدرسة تعتمد على النجوم وعلى القوة البدنية وعلى الحلول التي تأتي من كل لاعب، أمام مدرسة إسبانية تعتمد على الاستحواذ، على التيكي تاكا، على التمريرات القصيرة بين اللاعبين. وبالنسبة للمنتخب الإسباني، لا ننسى أنه يضم أيضا أفضل النجوم على غرار المنتخب الفرنسي، لكن كل منتخب لديه طبيعة بتاع اللاعبين. مثلا المنتخب الفرنسي القوة البدنية، ونحن نتحدث عن لاعبين، نسبة اللاعبين الموجودين في المنتخب الفرنسي 90% منهم أفارقة، أما بالمنتخب الإسباني لا، مثلا نجد البعض فقط اللي هم من أصول غير إسبانية. فهي مباراة تكتيكية أيضا على أرضية الملعب، من سيتفوق؟ ديلا فوينتي الداهية الإسباني اللي توج بكأس العالم وفاز أصلا على منتخب على فرنسا سابقا في كأس أوروبا، أمام ديدي ديشون الذي لديه الكثير من اللاعبين والمفاتيح. إذا تحدثنا عن المنتخب الفرنسي، كل لاعب يحمل معه الكثير من المفاتيح لفتح أي دفاعات يعني أمام أي منتخب، لكن سنرى مباراة يعني مفتوحة. أعتقد شخصيا سنرى مباراة مفتوحة فيها فرص كثيرة ومميزة، لأن كلا الفريقين يعتمدان على اللاعب الهجومي، وأعتقد أن البعض يعني الأفضلية للمنتخب الإسباني لأن لاعبيه يستحوذون على الكرة بطريقة يعني ماهرون في الاستحواذ على الكرة، وإذا يعني تمكنوا من حرمان المنتخب الفرنسي من الكرة، ربما هنا سيكون الفيصل، وهنا سيتمكن المنتخب الذي سيستطيع أن يتحكم في نفسه وأن يصبر أكثر وأن يكون منضبطا، هو الذي سيتفوق في المباراة.
0: ولكن توقعاتك في هذه المباراة لمن؟
1: أعتقد 50-50% للمنتخب.
0: هي مباراة صعبة صراحة، يعني صعبة جدا.
1: لماذا؟ لأن كما قلت هي مباراة يمكن بين أفضل منتخبين على مستوى هذه البطولة، يمكن أقول لك أفضل منتخبين. على منتخب الإسباني يعني قدم بطولة عظيمة واستقبل هدف وحيد خلال هذه البطولة كلها أعتقد، أمام منتخب فرنسي قوة هجومية، لكن تكتيكيا أعتقد أن الأفضلية ستكون للمنتخب الإسباني. أنا أرشح المنتخب الإسباني للمرور إلى النهائي.
0: طيب نجي للمباراة الثانية اللي هي إنجلترا والأرجنتين، بعدين بجي للترتيب اللي ذكرته من حيث يعني كفاءة المنتخبات، بس أبغى قراءتك لهذه المباراة أو توقعاتك لها.
1: نعم، هي مباراة مميزة جدا، لكن أعتقد أن خبرة الأرجنتينيين يعني هي التي ستلعب يعني ستكون فاصلة وحاسمة. ميسي ورفاقه وسكالوني المدرب الأرجنتيني لديهم خبرة في كأس العالم، تمكنوا من الفوز بالنسخة الماضية، هم يلعبون الآن بثوب البطل، ولديهم مفاتيح أيضا، مثلا المفاتيح التي يتوفر عليها ميسي قد تفتح شباك الخصم

0: أي لحظة من المباراة اللي ما يتوقعها أحد.
1: نعم.
0: لكن المنتخب الإنجليزي ربما قد يتذكر ما حدث في مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب المصري، حينما أحرج المنتخب المصري المنتخب الأرجنتيني وكان قاب قوسين أو أدنى من المرور
1: نعم
0: إلى دور ربع النهائي.
1: صحيح.
0: يعني لو تلعب كورة، لو تكون حاضر وقوي ومميز، بالإمكان إسقاط المنتخب الأرجنتيني، اللي هي مهمة صعبة صعبة صعبة جدا. أول شيء لأن الأرجنتين هجوميا قوية، الأرجنتين قادرة أنها تسجل في أي لحظة، لكن دفاعيا الأرجنتين ليست بالكفاءة بتاع مثلا منتخبات اللي يعني دفاعيا أعتقد هي مشكلة المنتخب الأرجنتيني. يعني أي منتخب، أي فريق يلعبون معه يعني لديه قوة، لديه مهارة على مستوى الأمام، يعني الخطوط الأمامية بإمكانه أن يصل إلى مرمى المنتخب الأرجنتيني بسهولة. والمنتخب الإنجليزي ما شاء الله عنده هاري كين، عنده جوردن، عنده بيلينغهام، هذا هؤلاء اللاعبين لاعبين أقوياء، لاعبين يعني يلعبون على مستوى العالي. بيلينغهام لأول مرة
1: نعم.
0: لاعب خط وسط يصل إلى 6 أهداف في بطولة كأس عالم، هذا رقم غير طبيعي ومن الصعب تكراره. فأعتقد أن المنتخب الإنجليزي سيستقبل أهداف، لكنه بإمكانه أن يسجل أهدافا، والأفضلية ستبقى للمنتخب الأرجنتيني بالطبع، لأن عامل الخبرة يلعب دور كبير، واللي عنده ميسي ليس مثل اللي ما عندوش ميسي.
1: طيب، على هذه النقطة، أنا اللي لفتني تصنيفك، أنت حطيت في المجموعة منتخب إنجلترا هو الرابع، بينما هاري كينغ يقول لم تروا منتخب إنجلترا الحقيقي بعد.
0: هاري كين، يعني هاري كين اكيد يقول لك احنا افضل منتخب، احنا افضل كذا، لكن على الورق لحد الان اعتقد ان المنتخب الانجليزي اوكي يستحق التواجد او الوجود في ضمن المربع الذهبي، مربع الكبار، لكن ليس افضل منتخب موجود في البطوله. يعني ماذا نقول حول فرنسا، حول اسبانيا، حول الارجنتين؟ أنا بالنسبة لي هذا الثلاثي هم أفضل 3، ثم يأتي منتخب إنجلترا ما لم يعني يقدم مباراة ستدهشنا. ولكن أعتقد راب ذلك، أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني هو من
1: هو
0: سيكون
1: الأقرب.
0: طرفا في النهائي، هو الأقرب على الورق. ومثل ما شرحت قبل قليل، المنتخب الأرجنتيني هو الأقرب، لكن المنتخب الإنجليزي بإمكانه أنه يعني يقدم مباراة كبيرة، وعنده لاعبين، وعنده إمكانيات أنه يمر المباراة النهائية. لكن لا ننسى أن المنتخب الأرجنتيني منتخب قوي جدا، وعنده روح قتالية. المنتخب الأرجنتيني يعني أحيانا يعني في دقائق معينة يغير النتيجة ويقلبها بطريقة غير طبيعية. فمباراة ستكون ليست سهلة، لكن في النهاية المرشح على الورق بالنسبة لي والمنتخب الأرجنتيني، ما لم يقم المنتخب الإنجليزي بأي، يعني هي مفاجأة إذا تأهل المنتخب الإنجليزي،
1: بتكون
0: أكيد
1: بالنسبة لك
0: سيكون
1: مفاجأة.
0: يستحق، لكن ستكون مفاجأة.
1: نعم، كل
0: تأكيد.
1: الشكر لك ولوجودك معنا الزميل العزيز بلال بوجديني، صحفي في شبكة العربية. شكرا لك وصباحك سعيد.
0: الله
1: أهلا
0: يبارك
1: وسهلا، حياك الله. شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام. إلى هنا نكون انتهينا من ساعتنا الأولى، ولكن تنتظركم ساعة تفاعلية، ولكن بعد الفاصل. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، سنعود لكم في ساعتنا الثانية التفاعلية من برنامج 7 الصبح.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة.
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصداه.

0: الملف الأسرى يحتل المقدمة.
1: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
2: حنقفلها،
3: أقفل الكاميرا خلاص.
4: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
4: إلى الرياضة،
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
10: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستهداف عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز. قال بيان للقيادة المركزية إن قواته ضربت لأول مرة أنظمة الدفاع الجوي العسكرية الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى الزوارق الصغيرة مستخدمة طائرات مقاتلة أمريكية وسفن حربية وطائرات مسيرة هجومية جوية وبحرية أحادية الاتجاه. هذا وأكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات الأمريكية على إيران استمرت لأكثر من 3 ساعات على بدء تنفيذها، وهي مدة طويلة نسبيا مقارنة بالضربات الأخيرة. من جهتها، أفادت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء بمقتل حارس أمن وإصابة 4 آخرين بجروح إثر سقوط مقذوف على محطة ضخ مياه في مقاطعة مهشهد محافظة لهواز جنوب غرب إيران. قال نائب المحافظ إن الولايات المتحدة قصفت عدة مواقع قرب مدينة لهواز. كما دوت صفارات الإنذار في البحرين وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التي طلبت من السكان الاحتماء. طلب بيان للوزارة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار الرسمية عبر القنوات الرسمية. هذا وأعلن الجيش الكويتي في بيان أن قواته تصدت حاليا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. حذرت الأمم المتحدة من اتساع المخاطر التي تواجه المدنيين في السودان، إذ يتوقع أن يعاني 825 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد خلال 2026، فيما تهدد مخلفات الذخائر المتفجرة أكثر من 4 ملايين شخص عادوا إلى مناطق متأثرة بالقتال وسط تصاعد العنف وتعطل طرق الإمداد. ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الضربات بالطائرات المسيرة تكثفت منذ مطلع يونيو في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان، أدى إلى تدهور الوضع الأمني وارتفاع عدد الضحايا المدنيين بينهم عاملون في المجال الإنساني. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين في فنزويلا إلى نحو 4500 شخص بحسب ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية. أضاف شقيق الرئيس رئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز على أن منصة إكس أنه تم إنشاء أكثر من 100 ملجأ وأكثر من 19 ألف شخص فقدوا منازلهم جراء الزلزالين.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
13: عبر شبكة مراسلين.
14: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
13: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
15: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
13: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
16: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل

0: نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أقفل الكاميرا خلاص.
6: تقول بشكل واضح أنها رئيس
7: عادل. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
12: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام، حياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامج سبع الصبح، وهي الساعة التفاعلية بناء على طلبكم. في هذه الساعة دائما ما نطرح سؤال تفاعلي يمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع. أجدد الترحيب فيكم مستمعينا، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن في ساعتنا الثانية من برنامج سبع الصبح. لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق لمياء محمد، أما الإخراج لرامي حمزة. وسؤالنا يقول، قبل لا أقول لكم السؤال، طبعا مع انتشار أنظمة تقييم الخدمات بشكل رقمي، يعني في المطاعم، المقاهي، وتطبيقات التوصيل وغيرها، صار يعني ممكن تلاحظون هذه يعني في كثير من الموظفين اللي يشتغلون في هذه المطاعم بعد تقديم الخدمة، سواء مطاعم أو غيره، تلاحظ أنه يطلب منك تقييم، يقول لك أرجوك بالله ادخل على الموقع، أنا اسمي كذا، قيمني. طبعا تختلف الدرجات، في بعضهم يجي يرمي لك الموضوع ده أو يقول لك السالفة هذه ويطلب بشكل ودي، وفي بعضهم لا، يعني يوقف عليك لأن يتأكد أنك قيمت هذا التقييم وعطيته 5 نجوم. طبعا هذه الحركة البعض يشوفها أن حق للموظف، لأن التقييم يؤثر يعني على مكافأته أو ترقياته، بينما يشوفها البعض الآخر أنه هذا الطلب يحط العميل في موقف محرج، أو يخلق نوع من الضغط لاتخاذ قرار لا يعكس التجربة الحقيقية. يعني يقولون مثلا، يعني أترك القرار لي، أنا لو شفت الخدمة ممتازة أنا اللي بدخل وأقيم من دون ما تطلب مني. في ناس يشوفونها أنه الموضوع ده مزعج. السؤال لك عزيزي المستمع، برأيك هل طلب الموظف منك تقييمه أو ذكر اسمه في التقييم شيء مقبول، ولا يضعك تحت ضغط وإحراج؟ سعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
13: للتواصل معنا عبر العربية FM

0: على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب مستمعينا، نروح لفقرة حركة المرور وفق لتطبيقات الخرائط، ونبدأ بمدينة الرياض. مدينة الرياض تشهد اليوم كثافة متوسطة في حركة المرور إلى شديدة، يعني عندنا زحام شديد إلى متوسط على طريق مكة المكرمة، وكذلك زحام متوسط على طريق الملك فهد، وكذلك الحال على الدائري الشمالي. أما الدمام ما شاء الله تبارك الله اليوم تشهد انسيابية واضحة في حركة المرور، يعني عدا زحام متوسط إلى شديد والله على بالاتجاهين على طريق الملك فهد فقط. أما بالنسبة لمدينة جدة، أو ما شاء الله حتى جدة يعني ما شاء الله تشهد انسيابية واضحة في حركة المرور، عدا ازدحام بسيط جدا باتجاه الغرب على شارع فلسطين، وكذلك الحال على لا والله انسيابية في حركة المرور، يعني في ازدحام جدا بسيط باتجاه الشمال على طريق الحرمين، يعني ازدحام لا يذكر. أما بقية الشوارع فتشهد انسيابية. وفي ختام هذه الفقرة دائما ما نوصي مستمعين الكرام، نوصيكم يعني بالالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات حفاظا على سلامتكم، وإن شاء الله توصلوا لوجهاتكم سالمين.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب إلى سؤالنا اليوم، نتكلم عن تقييم الخدمة أو تقييم المطعم أو الكافي اللي كنت فيه. يعني برأيك هل طلب الموظف منك تقييمه وذكر اسمه في التقييم شيء مقبول من وجهة نظرك، ولا تشوف أنه يحطك تحت ضغط وإحراج؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي، أكيد أسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: وهل تشوف مثل هذا النوع من الطلبات عزيزي المستمع، يعني الموظف اللي يطلبك بشكل مباشر أنك تقيم، تشوف أنه ممكن يأثر على المصداقية ومصداقية التقييم؟ أبدأ باستقبال كريم مشاركات الأصدقاء معي. أول مشاركة في هذه الحلقة نقول صباح الخير.
3: صباح الورد.
2: هلا وسهلا، حياك الله، يسعد صباحك.
3: أهلا، كيف حالك؟
2: بخير الله يحفظك. من معنا؟
3: مها.
2: هلا وسهلا يا مها، حياك الله. هلا
3: بالكتاب.
2: مها مريتي بهالموقف؟
3: ايه طبعا، صارت ظاهرة الحين ان اخوي يقول لك قيم لي واذكر اسمي.
2: طيب وش رايك؟ يبتليش فيك؟
3: والله اذا يستاهل اقيمه صراحة. اذا لا ما يستاهل اقول له ايه خلاص اوكي بقيمك واسوي انسحاب تكتيكي، يعني ما
2: يا سلام. لا في بعضهم يعني وفق اراء الأصدقاء حتى وزملائي هنا وإحنا نعدل الحلقة هذه، يعني يقال أنه في البعض يوقف عندك لين تقيمين.

0: إيه
1: فهل
0: فعلا صح.
1: تشوف يعني هل تشوفين انه فعلا من حقه
0: لا مو
1: خصوصا
0: من حقه انه يوقف يعني خلاص، ممكن هو يقول لي قيميني وانا اسمي كذا،
1: حلو،
0: هذا يعني
1: بس في ناس
0: تمسك حقوقه اذا كان هو بعد يعني مجتهد في الخدمه،
1: اي
0: لكن يوقف على راسي لا، هذا شيء مره مزعج.
1: لا بس في ناس كمان ما يقولون انه يعني هو اجتهد ومسكين يعني يحتاج، لان الموضوع مرتبط بمكافآت او حوافز وغيره، وش رايك؟
0: هو صح، هو يعني ترى هو يعني ترى احيانا من باب انه يذكرك، خاف انك تنسى، تقابل ذا الاكل وتسواليف
1: ايه من
0: وتنسى،
1: جد
0: فهو
1: وانا
0: يعني
1: تعبان.
0: بس انا اذكرك يعني ترى مو ب يعني ازعاج لك.
1: حلو،
0: واذا نظرت لها من هذه الناحيه فعلا ترى هم يعني مساكين، يعني يلزمونهم احيانا مكافآت ماليه، لازم يكون تقييمك زين، زياده نقاط، زياده شيء،
1: طيب
0: فانا احس
1: مها،
0: انهم يعني في كل الاحوال معذورين.
1: مها انا ودي اسالك كمان، يعني هذا النوع من التقييم تشوفين انه ياثر على المصداقيه؟ يعني هل تعيدين النظر مثلا اذا جاك الموظف قال لك والله سجل اسمي واكتبي تقييم كويس، تعيدين النظر في تقييم المحل مثلا؟
0: لا انا اقيم الخدمه بشكل صحيح، يعني اذا المطعم مثلا اكله ما عجبني بقول مطعم اكله عادي، لكن خدمه الموظف فلان كانت ممتازه،
1: يا سلام
0: هذا
1: يا سلام.
0: ما احس ما ياثر على المصداقيه،
1: اي بس
0: بقول الصدق لكن ما راح يعني اضره هو الموظف نفسه.
1: بس ما يزعجك طلب الموظف انه بالله استاذه مثلا مها لا تنسين التقييم؟
0: لا
1: عادي
0: والله أنا
1: تشوفين
0: أحس
1: ما في
0: إني
1: شيء.
0: أقدر شعورهم، يعني
1: يا سلام
0: هم محتاجين هذا الشيء.
1: يا سلام عليك، يعطيك العافيه مها، توصلين بالسلامه ان شاء
0: الله
1: الله. شكرا
0: يعافيك،
1: لك على
0: مع
1: المشاركه،
0: السلامة.
1: يسعد صباحك، حياك الله. طيب هل طلب الموظف منك، برأيك هل طلب الموظف منك تقييمه أو ذكر اسمه في التقييم مقبول، ولا تشوف أنه يضعك تحت ضغط وإحراج؟ وهل هذا النوع من التقييمات تشوف أنه يؤثر على مصداقية التقييم؟ صال آخر، صباح الخير.
2: صباح الأنوار.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: هلا والله بالمجد.
1: حياك الله، من معانا؟
2: رياض.
1: هلا وسهلا يا رياض. هاي رياض، قول لنا مسألة التقييم، لما يجيك موظف يقول لك بالله لا تنسى التقييم أو قيمني أنا اسمي فلان، تشوف أن هذا الشيء مقبول ولا ممكن يأثر على مصداقية التأمين العفو التقييم؟
2: شوف الآن لأن مشكلة عندي يعني الشبكة الكهربائية في الدماغ عندي تتشعب في المواضيع، فهذا اللي يخليني دائما أشرق وأغرب في إيصال فكرتي. فالفكرة باختصار أنا أرى إنه التقييم بشكل عام يعود بالنفع على المستخدم أو المستهلك.
1: حلو.
2: فبالتالي ليه لا؟ ليه ما نعطي؟ بس أهم حاجة كمان يكون في مصداقية.
1: يا سلام.
2: مصداقية.
1: طيب على نقطة المصداقية رياض، في ناس تقول لك إنه إذا طلبني أنا بنحرج وبيصير في ضغط علي، فأنت خلي لي موضوع التقييم هذا أنا اللي أقيم بدون طلب، إيش رأيك؟
2: والله شوف يعني لا يعني ما أعتقد إنه فيها إحراج إنه لما شخص يقول لي والله تعال قيم الخدمة هذه أو الخدمة هذه.
1: حلو.
2: ما أعتقد لا فيها لا إحراج ولا في أوامر. أبو المجد في برمجيات إكس واي وزد شغالين عليها يقول لك لا والله لا تقبل الأمر من هذا ولا تقبل تنفذ، أنت تابع أنت. لا يعيوني، الحكمة ضالة المؤمن.
1: حلو.
2: أن وجدها فهو أحق بها.
1: طب حلو، يعني هذا بعيد شوي عن الموضوع، احنا نتكلم عن التقييم، هل تشوف انه مقبول انه شخص يطلبك؟
2: بالضبط بالضبط، انه زي ما قلت لك ارجع واقول انا مشكلتي انه انظر للامور.
1: جميل.
2: وغير كثير على فكره من
1: جميل.
2: سني
1: يعطيك العافيه، وبالعكس
2: رؤيه علويه.
1: يعطيك العافيه، بالعكس سعيدين جدا بهذه المشاركه يا رياض.
2: اهلا
1: وسهلا، حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله. طيب يعني صديقنا الرياضي يشوف أنه ما فيها مانع، ولكن لازم تكون صادق في هذا التقييم وواضح عشان اللي بعدك أو الناس اللي تشوف التقييم.

0: الخدمات تعرف الوضع إيش أو طبيعة الخدمة. طيب اتصال جديد. أذكركم بالسؤال يا أصدقاء، سؤالنا: هل طلب الموظف منك تقييمه أو ذكر اسمه في التقييم بعد خدمة قدمها لك، هل تشوف أنه شيء مقبول ولا يحطك تحت ضغط وإحراج؟ وهل يؤثر على مصداقية التقييم؟ على 0115100100 أسعد بكريم مشاركاتكم، وكمان على الواتساب على 0566-262-062. اتصال جديد. من الآراء كذلك، في آراء من بعض الناس يشوفون أن مسألة أنك أنت تطلبني وتوقف علي وتقول لي الآن قيمني نظرا للخدمة، هذا الشيء يعني يسبب نوع من الإحراج وممكن يأثر على المصداقية، ففي ناس تنزعج أساسا من الطلب هذا، بينما بالمقابل في ناس تشوف أنه لا والله من حقه تعب واجتهد وأخلص في عمله، ويعني في كثير من المحلات أو في كثير من يعني الجهات هذه تربط مسألة المكافأة أو الترقية بنسبة التقييم. يعني ممكن آخر السنة يأخذون الموظف الأعلى تقييما مثلا من قبل العملاء، هذا يستحق مثلا ترقية ويستحق زيادة، فبالتالي يشوفون حق مشروع للموظف أنه يطلب منك مسألة التقييم. لكن هل سبق وأن قيمت خدمة بشكل أفضل فقط لأن الموظف طلب منك ذلك؟ هل مرت عليك هذه الحالة أو هذه التجربة عزيز المستمع؟ إذن هل طلب أو برأيك هل طلب التقييم من قبل بعض الموظفين وذكر الاسم شيء مقبول أم أنه يضع العميل تحت ضغط وإحراج ويؤثر على مصداقية التقييم؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي. نرحب بكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح، ونسعد أكيد بتلقي مشاركاتكم واتصالاتكم على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562-62-62-062.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: حياكم الله مجددا يا أصدقاء، وارجع لي كريم مشاركاتكم مع اتصال جديد. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: صباح عليكم النور. السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
3: الله يحييك.
0: الله يبقيك.
3: موضوعكم ما شاء الله.
0: تعرف اسمك أول شيء.
3: يحيى الزهراني.
0: هلا وسهلا يا يحيى، من أي مدينة يا يحيى؟
3: جدة.
0: هلا وسهلا يحيى، شكلك في الطريق رايح للدوام.
3: اي نعم، الله يعطيك
0: العافية، توصل بالسلامة ان شاء الله. تفضل يا يحيى.
3: والله التقييم انا اشوفه يعني فكرة ممتازة. يعني تقييم للخدمات يعني المقدمة للمستفيد.
0: حلو.
3: يعني ما انا اشوف ما هي حلوة على قول زي ما ذكرت يذكر اسم الموظف. هو تقييم الخدمات يعني بالعموم عشان التطوير
0: وتحسين جودة الخدمة.
3: تحسين، نعم.
0: طيب بس يحيى، يعني في بعض الموظفين يا أخي يتعب ويجتهد ويحاول إنه يرضيك من يوم تدخل لين تمشي.
3: هذا يستاهل، ولكن ما هو يبادر هو الموظف إنه أنا بعطيك اسمي و.
0: أوكي، يعني أنت تذكره بس ما بناء على طلبة، لا هذا اللي تقصده.
3: يعني أنا سارت معي على محل تأجير سيارات وشفت شاب سعودي، يعني هو قدم الخدمة بأسلوب مميز و

0: ابتسامة وتعامل. حلو. انا اللي بادرت قلت انا بقيمك.
1: اه ممتاز. وقلت له عطني اسمك انا اسجله.
0: ايه
1: طيب وش رايك في اللي يطلب العافية. اللي يطلب انك اقول وش رايك في اللي يطلب يقول لك سجل اسمي وقيمني.
0: والله
1: تشوف انها مزعجة
0: في المكان اللي يطلب اسمه.
1: اه يعني تشوف انها مزعجة ومحرجة.
0: اي نعم.
1: يا سلام عليك. انا سعيد جدا بهذه المشاركة يحيى. شكرا لك.
0: اهلا وسهلا.
1: توصل بالسلامة ان شاء الله. هلا وسهلا يا صديقي. حياك الله. اهلا وسهلا. طيب اتصال اخر. صباح الخير. هلا وسهلا. يسعد صباحك يا صديقي. انت على الهواء مباشرة. حياك الله.
2: انا معك احمد
1: هلا وسهلا.
2: ولا ما خشيت معك قبل شوي؟
1: لا دوبك داخل. حياك الله يا احمد. اهلا وسهلا. تفضل يا احمد.
2: انا زي ما قلت لك والله انا سعيد وممتن بالتواصل معاكم ودائما يعني
1: حياك الله.
2: مواضيعكم مواضيع جذابه
1: وتلمس
2: الناس يعني حاجه انسانيه وفيها نوع من
1: حياك الله
2: التجديد يعني حتى طريقه الطرح بتاعتكم زي ما نقولوا السهله الممتنع.
1: يا حبيبي الله يعطيك العافيه.
2: دائما تسولفوا مع المستمع ويعني وعلاقتكم بالمستمع علاقه جميله جدا جدا.
1: يا حبيبي الله يعطيك العافيه.
2: عشان كذا احنا نحب الاذاعه حب شديد جدا.
1: تسلم يا حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. وبالعكس دائما ما نحرص انه نقدم كل اللي يرضيكم وينال على اعجابكم واستحسانكم. حياك الله يا احمد. احمد خلنا نتكلم عن موضوع التقييم. يعني الموظف اللي يطلبك تقييم بشكل مباشر ويقول لك مثلا سجل اسمي، هل تشوف ان هذا يعني يحطك تحت ضغط او يسبب لك احراج او ممكن ياثر على مصداقيه التامين؟ عفوا التقييم. انا ما ادري ايش فيني اليوم على التامين يا جماعه. والله تامين مجدده واموري طيبه بس ما ادري ايش السالفه على التامين. طيب هل تشوف انه ياثر على التقييم؟
2: والله شوف هي الحته فيها زاويتين.
1: أيوة.
2: يعني انا من خلال نظرتي للعامل يعني دائما في عمال سبحان الله ايا كانت وظائفهم حتى لو صغيره بيخلوك تحترمهم لانه تحس انه الرجال بيعمل بحب وبيعمل باحترام. يعني اي زول لما يؤدي مهنته بحب صراحه الخدمه بتكون خدمه ممتازه.
1: حلو.
2: فلما انا حس انه يعني الراجل خدمته ممتازه وبيجتهد عشان يخدم الناس ليه لا يعني الاقل انا اجبر بخاطره واحفزه من باب التحفيز. والله يا اخي ممتاز شغلكم جميل او في تغييري يا اما بالحديث يا اما كتابه. يعني انا مرات والله بصراحه يعني ارتاد بعض المطاعم حتى لو ما الموظف قال لي يا اخي والله يغيرني بعبر عن احساسي تجاه الحاجه اللي انا اخذتها منهم بقول لهم والله يا جماعه ما شاء الله يعني شغل جميل شغل محترم. فدي اشياء يعني فيها جبر خاطر وفيها فيها فيها اشياء انسانيه جميله جدا وبتقرب المسافه بين الناس.
1: اي طب احمد يحيى قال نفس النقطه بس يقول لا تطلبني خلي شغلك هو اللي يطلبني.
2: فهمت؟ لا لا لا هو شوف زي ما قلت لك يعني على حسب السياسه بتاعت المصلحه المطعم او المؤسسه. يعني يفترض انه انت تجي تعبر عن مشاعرك بدون ما يتكلموا معك يعني زي ما قلت لك. فلو زي ما قلت في ناس بيتحسسوا طبعا الناس يعني لما يقول لك يا اخ مثلا غيمني يعني انت ما دار تجامل.
1: اي طب انت احمد فعلا لو انت مريت بهذا الموقف وجاك واحد من الموظفين كويس تعامله ممتاز بس يا اخي الاكل ما عجبك او الخدمه ما عجبتك يعني او جوده المطعم ما عجبتك او الكافي وطلبك تقييم ما تشوف انه فيها احراج شوي؟
2: لا لا نعم نعم نعم فيها احراج والله من الناحيه دي فيها احراج فيها احراج شديد لانه يعني خدتك في موقف زي ما نقول موقف صعب جدا جدا. وبعدين انت راجل عندك مصداقيتك يعني انت ما ممكن تكذب تقول له والله هذا الاكل كويس ولا هذه الخدمه ممتازه. فمن الناحيه دي بالتحديد انت محق يعني فيها نوع من الاحراج. يعني زي ما قلت لك تتوقف على جوده العمل في في في, في المؤسسه نفسها يعني. يعني هي لو اصلا العمل سمح والعمل جميل انا تخليه تلقائيا انت هتعبر عن مشاعرك والله شغل خدمه ممتازه.
1: جميل.
2: يعني انت بتقول دي خدمه ممتازه لكن يجبرك او يتكلم معك او يقول لك انا بالتحديد سجل اسمي ما حلوه.
1: حلو. يعني انت تشوف انها مش جيده الا اذا جات من العميل نفسه هو.
2: نعم انا ممكن اعبر نعم او ممكن تذكرني ما في بعض المطاعم هم عندهم التقييم يعني يقول لك والله نحن وبيعتمدوا على يعني زي الاستبيان لو دار تعمل استبيان لشيء هم عندهم زي الاستبيان. في بعض المطاعم انا مرت علي

0: يقول لك يا أخ والله نحن عندنا استبيان رياكشن.
1: يا سلام يعطيك العافية يا أحمد.
0: أكرر لك تاني والله أنا سعيد جدا جدا.
1: أنا اللي سعيد والله العظيم.
0: يعني شكرا لك. الطريقة نفسها هل تعلم اسم الكريم منو معلش يعني أنا حبيتك والله.

0: يا حبيبي نسعد ونتشرف فيك. شكرا لك يا صديقي.
1: هلا بروفي. انا قريت اذاعه وتلفزيون وحببني لها واحد من الدكاتره وعمل فيها جميل. مقوله والله يا سالم مقوله جميله خلاص.
0: جميل.
1: هل تعلم سماها ايش؟ سماها الرؤيه عبر الاذن.
0: يا سلام يا سلام. حلو.
1: بروف صلاح الدين الفاضل كان فعلا. مدير الاذاعه السودانيه واستاذ
0: جميل
1: في الكليه معانا في الجامعه, فعنده المقوله دي مقوله يعني يقول لك الرؤيه عبر الاذن. شوف الاذاعه, شوف الاذاعه جميله كيف تسري الخيال. يعني انت الاذاعه تنزل فيها انك انت بتتخيل الاشياء.
0: صحيح.
1: ففيها متعه في الخيال.
0: يعطيك العافية.
1: يعني أطلق عليها الرؤية عبر الأذن.
0: وصف جدا جميل. شكرا لك يا أحمد, يعطيك العافية وسعيد جدا بكلامك الطيب ومشاركتك. طيب اتصال آخر. صباح الخير.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا.
2: صباح النور يا مرحبا.
0: صباح الأنوار. تعرف باسمك.
2: معك بندر.
0: الاسم مرة أخرى معليش.
2: بندر.
0: حياك الله يا بندر. بندر من أي مدينة؟
2: مدينة الرياض.
0: هلا وسهلا يا بندر, حياك الله.
2: الله يبقيك يا مرحبا.
0: تفضل يا بندر.
2: والله أنا بتكلم عن موقفين. الأول أني كنت في أحد الأماكن.
0: حلو.
2: وخلصت مشاهدة الشيء. وجاء الموظف قال قيمني معك الفلان الفلاني والنعم وكذا. طبعا انا بمشي على المستاجر حرفيا يعني.
0: اوكي.
2: فقال قيمني وانا توني جديد عندهم وكذا. الامانه الخدمه ما كانت يعني ما رضيت منه.
0: يعني ما عجبتك الخدمه؟
2: واقفين فوق نص ساعه و قلت لها يعني سلكت لها قلت لها خلاص ان شاء الله تجيني رساله. قال لها شيك شوف عندك في الرسائل تلقى. وافتح الرسائل طبعا لقيت, بس قلت خلاص انا بس اركب السياره. قال لا ما يحتاج سياره ما يحتاج اي شيء.
0: دقيقتين بس.
2: تعال حتى والك اوريك. قلت خلاص بسويها يعني. فدرجة انه خلاص هات جوالك هات اي شيء انا بسوي كل شيء انا وما حبيت الطريقة يعني مزعجة للأمانة.
0: كانت مزعجة بالنسبة لك؟
2: اي يعني هات جوالك انا الف يمين انت تجي يسار انا اجي هنا انت تجي هنا وراي لا ما يصلح يعني.
0: طيب بندر وش رايك يعني في هذا يعني في مثل هذه الطلبات؟ هل تشوف انها فعلا تاثر على جوده التقييم؟
2: انا من الناس لا طايق من هذه الاشياء. انا مجرد ما تعجبني الخدمه او الاشياء اللي حصلت لي في الموقع انا احس نفسي مبسوط تلقائي. ممكن اقيم الموقع كله وبدخل جوجل ماب وبقيمكم في كل مكان, ما في مكان ما بقيمكم فيه.
0: اي بس لا تطلبني خلها مني انا.
2: هذا اللي تقصد مني انا شيء حلو. اما انه تلحقني وسوي كذا وسجل رقم عندك وصلت يعني مره من المرات راح تقول سجل رقم عندك اذا ما عرفت ذا ولا اعطي رقمك لا ما توصل يعني.
0: بس في ناس بندر يقولون ان بعض المحلات يعني تربط مثلا المكافأة او الاجازة الاضافية والتقييم عفوا والزيادة يعني مثلا تربطها بالتقييم ومدى تقييم العملاء للموظف هذا.
2: صحيح ممكن ان كذا. فمرة من مرات برضو قيمت احد الله يسامحني فدك علي صاحب المنشأة يعني بعد ما عدت التقييم فقال انت متاكد من الموظف يعني اللي انت سويت له؟ هو عارف موظفه يعني هو عارف اي شخص يعمل عندك فتكون تعرف مبادئه تعرف سلوكياته تعرف وشو يقول انت متاكد يعني.
0: بس وش قصه التقييم هذا يا بندر؟ وش قصه التقييم يعني هو اللي طلبك؟
2: هو طلبني الامانه وقال لي مسوي لي خروج نهائي اعطاني موضوع يعني كبير يعني قال لي مسوي لي خروج نهائي
0: وانت قيمت فزعه كذا.
2: اي انا من باب انه الصراحه الامانه انه باب انه
0: حرام
2: يقول عنده عائله وما ادري ايش كنت فلعله وعسى ان شاء الله انه تتحسن. انا طبعا تكلمت على الموظف نفسه فانت ليش تسوي كذا، انت ليش وليش؟

0: يعني يتكلم معك بأدب ليش ترفع صوتك؟ قال هو يرفع صوته وأنا ما أدري إيش. فقلت له هذا يعني مديرك لازم
1: قلت حلها بتقييم.
0: قعدت أنصحه بعد ما أنصحته فقلت خلينا أقيم يعني حلها يعني عنده فتك علي صاحب المنشأة يقول أنت متأكد
1: ولعلك جبت فيه العيد يا بندر
0: والله. فقلت أنا ذاك اليوم الأمانة قلت ذاك اليوم أنه يعني كان ممتاز. تعامله كويس وكان يعني لبق وكان لا أنا هذا ما أشوف الراجع الموضوع يعني الموضوع يعني إلا بالموظف يعني جبت أي أحد ثاني إلا ذا الموظف شاتشيبة يعني ذا عليهم اليوم هذا بنسوي له خروج نهائي هذا خلاص.
1: قلت يعني وشو بعد. يعطيك العافية بندر والله سعيد جدا بهذه المشاركة شكرا لك. هلا وسهلا صباحك سعيد حياك الله. شوف هذه أهمية المصداقية في التقييم. أنا لو قلت تأمين مرة ثانية بغير السؤال يا جماعة. يعني بندر يشوف أنها من الأشياء المزعجة صراحة يعني أنك توقف وتحاول. طيب طيب فعلا أنا الخدمة ما عجبتني، أنا الخدمة أشوف أنها سيئة بمجرد طلبك مني، يعني هذا يعني يسبب لي نوع من الإحراج أو نوع من الضغط قد تؤثر على مصداقية التقييم. كويس لحقت الموضوع. ولكن بالمقابل في موقف ثاني كذلك من جانب إنساني، قيم موظف هو ما يستحق من باب أنه يعني بيساعده. فقول لنا عزيزي المستمع الأشخاص اللي توهم انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM، هل طلب الموظف منك أو برأيك هل طلب الموظف منك تقييمه أو ذكر اسمه في التقييم شيء مقبول ولا تشوف أنه يحطك تحت ضغط وإحراج؟ سعد أكيد بسماع أراكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب نرجع لكريم مشاركاتكم عن اتصال. صباح الخير.
3: ألو صباح الخير.
1: يا هلا وسهلا صباح الأنوار حياك الله. تعرف باسمك؟
3: معك عبد الله ماجد الله
1: يحفظك. هلا وسهلا يا أبو عابد حياك الله.
3: الله يسعدك يا حبيبي.
1: من وين تكلمني يا عبد الله؟
3: برامجكم الحلوة.
1: تسلم الأحلى وجودكم يا حبيبي. من وين تكلمني؟
3: الله كلمه من الرياض يا حبيبي.
1: هلا وسهلا. واضح انك في الطريق. وين متجه يا ابو عابد؟
3: اي والله راح الدوام.
1: بالسلام ان شاء الله توصل بالسلامه يا رب. حياك الله.
3: والله شوف انا ضد التقييم على للموظف عن طريق الموقع.
1: شلون يعني ما فهمت؟
3: يعني مثلا زي ما قال اللي قبل الاتصال قبل كذا وقال احراج، فعلا فيها احراج. يعني مثلا انا مثلا صار لي موقف يجيني احد يقول قيمني وما ادري ايش وقيمه.
1: اوكي
3: انا انحرج منه في نفس اللحظه وقيمه. اجي اليوم الثاني مثلا احط نفس الشخص متغير 90 درجه.
1: اوكي يعني خلاص اخذ منك التقييم ف يعني تغير في تعامله، هذا اللي تقصد؟
3: اي نعم. انا صارت معي في بنك يعني قيم وما ادري ايش قيمته وما قصرت. اجي اليوم الثاني الرجال مو بنفس الرجال يا ولد تغير.
1: اوكي
3: واخش ارجع مره ثانيه اخش شو اسمه اخش التقييم وامسح التقييم حق البارح.
1: والله يا ابو عابد ابو عابد هذا استقعاد يا ابو عابد.
3: لا لا لا انت لما احد يخدمك يعني
1: اي طيب يا اخي يمكن يمكن يمكن عليه ضغوط هذا
3: غير فادق ابو عابد يا ماجد.
1: اي فهمتك
3: غير فادقه ترى.
1: اي فهمتك ابو عابد.
3: هذا مو عملها. وفي ناس سبحان الله يعني تحصلهم في اعمالهم ساكتين ولا يقول قيمني ولا شيء ويخدم الناس وما يقصر مع الناس. يعني أنا ضد إنك تقيم على

0: الموظف اللي عندك في شركة أو في أي قطاع من التقييمات اللي تجيك. أنت كمدير لازم تشوف موظفك في يعني تتابع موظفينك أنت لأن يصير فيها تلاعب. فاهمني؟
1: أوكي. جميل. طب وش رأيك مثلا لو رحت مطعم ولا كافيه ولا أي مكان وجاك الموظف قال لك ها ما شاء الله الخدمة عجبتك, تقول له والله تمام بالله ادخل الآن قيمني أنا اسمي فلان الفلاني, هل تشوف هذا النوع من التقييم كذلك؟
0: أنا حكاية إن أحد يجيني يقول قيمني لا,
1: بس قدم لك خدمة كويسة أبو عابد.
0: اوكي قدم لي خدمه كويسه, انا ما حقيمه هو, انا حقيم المطعم كامل يعني.
1: يا سلام, يعني انت ضد تقييم
0: الخدمه كلها يعني ما حقيم في شخص واحد.
1: يعني انت ضد تقييم الاشخاص باسمائهم؟
0: اي انا ضد تقييم الاشخاص باسمائهم. يعني ممكن اقيم مثلا دخلت مطعم عجبني الاكل اوكي والخدمه وكل شيء, اقيمه كامل ما اقيم شخص يعني مثلا شخص واترك المطعم.
1: حلو, يا سلام عليك عبد الله, والله استراتيجية في التقييم عبد الله.
0: لأنه شوف يقول لك اللي ندع من الزبادي ينفخ في القفل.
1: لا عكس عكس عكس عكس يا عبد الله, الفكرة حلوة بس التنفيذ غلط, اللي لسع من الشربة ينفخ في الزبادي صح؟
0: يعني يعني الواحد يعطي الناس حقوقها عرفت.
1: ممتاز.
0: الشيء لازم يكون الشخص صادق اللي امامك
1: يعني. يا سلام عليك,
0: كويس علشان تقيمه.
1: حلو ممتاز.
0: أنا ضد التقييم صراحه
1: بالاسماء
0: عن طريق المواقع. لا عن طريق المواقع لانه يصير فيها تلاعب. انا ممكن اقول لاخوياي قيموني يا شباب قيموني
1: قيموا. الله عليك الله عليك ابو عابد, اسعدتني جدا بهذا الاتصال يا ابو عابد, شكرا لك وتوصل بالسلامه.
0: اهلا
1: وسهلا, حياك الله. اهلا وسهلا. طيب اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: هلا وسهلا حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: بشير علوان معك.
1: حياك الله يا بشير. من اي مدينه يا بشير؟
2: من مدينه جده.
1: هلا وسهلا يا بشير.
2: الله يعطيك العافيه.
1: قول لنا يا بشير.
2: موضوع شيق بالامانه, يعني موضوع التقييم.
1: أيوة.
2: هذا موضوع طبعا يعني يهم كثير من الشركات اللي تقدم الخدمات الخدمية مثلا.
1: حلو.
2: للمستهلك تحصلها موجودة في المستشفيات, موجودة في كل محل.
1: ممتاز.
2: فتقييم الموظف بكل أمانة يعتمد على هو فقط يقدم لك الموظف إيش بيقدم. يقدم مساعدة, ما بيقدم حلول. يعني أحيانا في الأخير يقول لك إحنا حنبلغ, إحنا بنسوي, إحنا بنعمل. بس أحيانا رد الموظف عليك يعني تحس إنه إذا كان غير لبق.
1: طبعا هذا تقصد بشير الرد الآلي أو خدمة العملاء.
2: خدمة العملاء يعني
1: خدمة العملاء
2: مثلا شركات الاتصالات بقى نذكرها, إحنا شركات الاتصالات يوم تجي تستفسر عن شيء تحس الموظف يساعدك يقول لك احنا حنسوي احنا. وفي موظف وهذول كلهم يا اخوي ماجد هذول كلهم المفروض تكون عليهم نظام مراقبه جوده, هم اللي يتحكموا في يعني يشوفوا ردودهم مع المستفيدين. مثلا يجي الواحد يرد عليك ويقول لك والله انا بسوي وبعمل وفي الاخير ما تحصل اي خدمه. فيقول لك قيمني. احيانا انت تصب جم غضبك على الموظف فتعطيه تقييم سيء وبالتالي ممكن هو يتأثر. وفي شركات فعلا يعني فصلوا كثير من الموظفين خدمات العملاء بسبب
1: سوء التقييم.
2: سوء التقييم نعم. فحرام الواحد
1: يعني. طيب في بعض هذا في هذا في خدمة العملاء مثلا او في يعني الكول سنتر حق شركة ما أو كذا.
2: بالضبط.
1: لكن أتكلم
2: بالضبط.
1: مثلا لما تيجي تروح لكافي أو مطعم أو مغسلة أو حتى
2: يعتمد على الموظف اللي يقدم لك الخدمة. أحيانا يجيك موظف بابتسامة, يجيك موظف بأدب, يجي
1: جميل.
2: يعني يرغبك في هذا المكان اللي أنت فيه.
1: بس بشير الطلب لما يجيك الموظف بعد ما يخلص هل تشوف أنه مزعج أو يسبب إحراج ولا تشوف أنه عادي؟
2: نعم.
1: الطلب هل تشوف انه يعني مثلا رحت لمطعم
2: وقدم لك الطلب

0: ايوه لا قدم لك يعني خدمه ممتازه وكذا، جاك الموظف قبل لا تمشي قال لك انا اسمي فلان استاذ بشير، انا اسمي فلان لو تكرمت قيمني. يعني طلب الموظف بحد ذاته انه تسوي له تقييم باسمه، هل تشوف انه مقبول ولا يسبب احراج وضغط ويؤثر على مصداقيه؟
1: والله هو يكون بالعكس بيكون مقبول يعني.
0: تشوف انه مقبول
1: اذا كنت انا راضي عن المطعم وعن الخدمه عن خدمه
0: حلو.
1: الموظف انا اشوفه طبيعي يعني اقدر اقيمه يعني. في الاخير اذا كان يعني يتعلق برزقه بشيء فحاول اني اساعده، هذه خدمه انسانيه، ليش
0: جميل.
1: ما اوقف معه واساعده واقدم له هذه الخدمه.
0: الله عليك يا بشير، أنا سعيد جدا بهذا الاتصال وهذه المشاركة، شكرا لك يا صديقي.
1: الله يحفظك،
0: حياك الله،
1: شكرا لك،
0: أهلا وسهلا، يسعد صباحك. طيب وش رأيك أنت عزيز المستمع؟ وش رأيكم في مسألة ذكر اسم الاسم بشكل عام في التقييم؟ هل تشوف أنه يأثر على المصداقية؟ يعني لما يجيك موظف يطلبك بعد ما خدمك يطلبك انه تذكر اسمه في التقييم في الموقع، يعني تجي تلاقي الموظف فلان هو احسن موظف وخدمته جدا راقيه وكذا، هذا النوع من التقييمات هل تشوف انه مقبول؟ اتصال جديد، صباح الخير.
2: صباح الخير اخي ماجد.
0: هلا وسهلا، يلا يعافيك.
2: معك علاء، علاء من جده.
0: يا هلا وسهلا يا علاء، حياك الله.
2: حياك الله ماجد،
0: يسعد صباحك، تفضل يا علاء قول لي.
2: والله انا بشوف يعني، شوف يعني هنا الموظف هذا اللي بيجي بيطلب منك تقييم،
0: ايوه،
2: لولا انه فعلا هو خدمك خدمه ممتازه ولقى فيك العشم يعني ما حيجي يطلب منك هالطلب هذا يقول لك قيمني يعني. ولو شاف حاله ما خدمك كويس مش حيتجرأ انه يجي في الاخر يقول لك قيمني، لانه عارف انه حيكون انت مش راضي عنه. اكيد هو خدمك بشكل ممتاز وحسب منك الرضا، فلذلك هو جرى وطلب منك الطلب. فعادي يعني الواحد
0: لا
2: يعني
0: بس فكرة
2: تعرضت لموقف زي هيك
0: لحظة بس
2: يعني ما بكسر.
0: بس علاء فكرة الطلب أنت معاها ولا ضدها؟
2: مش مشكلة يعني أنا لو أزعجتني زي ما حكت الأخت اللي اتصلت أول شيء،
0: مها.
2: الأخت مها،
0: نعم
2: أيوة، بعمل انسحاب تكتيكي زي ما قالت يعني.
0: حلو.
2: فبشوف كده بلباقة كده بأسلوب لبق بطريقة ما يعني، معلش مشغول مع الجماعة اللي معايا ولا لما تحاضر تبشر بقيمك، وبقيمه حسب فعلا يعني مش حجامله يعني، حقيمه التقييم الصح ساعتها يعني.
0: يا سلام، بس علاء في النقطة هذه يعني بندر ايش قال؟ بندر قال أنا مريت بموقف وفعلا كانت الخدمة سيئة وكان المحل يعني مخيب مثلا للآمال اللي أنا كنت متوقعها، يقول لكن تفاجأت من الموظف أنه يعني قعد لي رسل لي الرابط ولا الآن لازم أعطيني جوالك أنا أقيم، مو بمشكلة أنا جديد أنا أحتاج التقييم هذا.
2: يعني الأسلوب هذا لا ما بحبه أنا، ما بحبه، وزي ما قلت لك لو تعرضت له بعمل انسحاب تكتيكي زي ما قلت.
0: وفي بعض يعني الأصدقاء كمان قالوا خلي الخدمة هي اللي تحكم بيني وبينك، يعني لا تطلب مني مجرد الطلب هذا بسبب لي ضغط وإحراج، خليني أنا أقيم من نفسي.
2: ممكن زي ما حكوا بعض الإخوة يعني أنا بشوفها من باب التذكير، لأن أنا مش كل مطعم ولا كل قهوة بروح عليه بطلع وبروح بعمل تقييم يعني، بس لما بذكرني الموظف بعمل، لو كنت مبسوط بالخدمة وراضي عنها أقيم تقييم كويس بعمل، لو كنت حيكون هالتقييم ممكن يضر ويضر المكان يعني بحاول اني قدر الامكان يعني اني اتجنب هذا الشيء.
0: جميل. طيب في راي وصلنا من احد الاصدقاء يقول لك اي تقييم يحمل اسم موظف يقول لا اثق فيه، وش رايك؟
2: لا لا انا اكثر من مكان اروح فيه والموظف يقول لي انا اسمي فلان يعني.
0: لا هو يتكلم يعني، هو يقصد في الموقع الحين انت قبل لا تروح اي مطعم او محل ما تشوف التقييمات وعدد النجوم، صح ولا لا؟
2: احيانا اعمل
0: اي تنزل تحت كذا في التقييمات تلاقي والله مثلا مطعم ممتاز خدمه جيده كذا. صديقنا هذا يقول بس في بعض التقييمات تلاقي يقول لك خدمه ممتازه والموظف فلان من افضل واميز الموظفين الموجودين في المكان. فصديقنا وش يقول؟ يقول اي تقييم يحمل اسم موظف انا ما اثق فيه، وش رايك؟
2: لا مش بالضروره، لا مش بالضرورة

0: احيانا بكون فعلا يعني الزبون راح هذا المكان والموظف ذكر له اسمه، الزبون فعلا كان مبسوط منه وذكر اسمه، يعني تقديرا لجهده ولخدمته الممتازه اللي
1: الله عليك
0: يعني.
1: يا سلام.
0: هي في الاخر امانه يعني، يعني سواء انا او غيري او اي حد يسمعنا يعني، الموضوع هذا ما فيه مجامله، رجاء ما حد يجامل فيه يعني، يعني فعلا امانه هذه
1: تقيم
0: فعلا انت التجربه اللي فعلا عشتها.
1: جميل جدا، يعطيك العافيه علاء، سعيد جدا بهذا الاتصال، واتمنى لك ان شاء الله صباح سعيد وتوصل ان شاء الله بالسلامه.
0: الله يسلمك،
1: شكرا يا حبيبي، هلا وسهلا. وش رايكم في الراي هذا يا اصدقاء؟ صديقنا اللي يقول اي تقييم، يقول لا دخلت موقع لمطعم او كافيه او اي مكان ولقيت تقييم في اسم الموظف يقول انا ما اثق فيه، هل انت معه او ضد؟ اتصال جديد. طيب اتصال اخر، صباح الخير، هلا وسهلا، يسعد صباحك. طيب فقدنا الاتصال. طيب اذكركم مستمعين الكرام، هل طلب الموظف منك تقييمه وذكر اسمه في التقييم شيء مقبول، ولا تشوف انه يحطك تحت ضغط واحراج؟ ايش رايكم في راي صديقنا اللي شاركنا وقال اي تقييم موجود فيه اسم موظف انا لا اثق فيه؟ اتصال اخر، صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله، هلا وسهلا.
2: صباح الخير اخوي ماجد، كيف
1: يسعد حالك؟ صباحك، حياك الله بخير، الله يحفظك، تعرف باسمك.
2: عبد العزيز معك.
1: هلا وسهلا يا عبد العزيز.
2: الله يحييك.
1: عبد العزيز من وين تكلمني؟
2: شد الموضوع لان للامانه انت لما تجي مكان بعدين يقول لك سوي لي ريفيرير على المكان.
1: اي.
2: عارف يجبرك هو المكان او زي كذا، وانت اساسا مو مجبور، او انك انت ما جلستك الخدمه، بس بتجامل، لا تجامل الحساب العميل اللي وراك. تمام.
1: حلو.
2: لان الخدمه هي تقدمها المطعم، هو المسؤول عنها المطعم في الاول والاخير، والجوده الاكل هو مسؤول عنها المطعم في الاول والاخير. انا صار لي موقف مره، دخلت سويت سيرش عن مكان ابغاه.
1: ايوه.
2: عدد التعليقات 6 تعليقات، تخيل 6 تعليقات فقط، زين، كلهم نفس الاسلوب، حسابات مختلفة. فأنا في هذه اللحظة عرفت إنه مثلا واحد من الستاف هو اللي مسوي الطريقة دي.
1: اوكي. فبالتالي انت ما يعني ما وثقت في الموضوع.
2: اي بس في التقييم انت لازم تقيم بمصداقية وأمانة.
1: طيب وش رأيك؟ وش رأيك يا عبد العزيز في اللي يجيك مثلا من الموظفين يقول لك بالله اذكر اسمي وقيمني؟
2: هذا شوف، انا اتوقع يعني، بما اني انا سبق لي مثلا انه وقفت عليها وسالت عنها انه هذه مثلا كل ما يجي تقييمك عالي في جوجل ترى لك مثلا زي البونص.
1: اوكي.
2: اي هم بعض المطاعم يحطون زي كذا، تقييمك عالي نعطيك زي البونص مثلا زي كذا. فهذا اللي قاعد يصيرون عليه.
1: بس هل تشوف انها تسبب احراج للعميل او تسبب له ضغط؟
2: شلون؟
1: يعني ما تشوف انها تسبب احراج؟ يعني في من اصدقائنا يقولوا تسبب احراج، انت وش رايك؟
2: هو ما تسبب احراج، بالعكس انت قل له طيب، قل له طيب انا حنقيمك الان. عادي. خلاص.
1: يعني تشوف انها مقبوله، حاجه عاديه ما فيها شيء.
2: لا اذا اطباق عاديه زي انت قيم التجربه يعني مثلا المقاعد، الطاولات، الجو العام، الفايب. قيم كل شيء، بس الاكل اهم شيء. الناس انا ترى انا
1: والله ذكرتني
2: بعض الاماكن، ما اجي تبي لك مكان، ما تبي لك اكل، تبي لك جوده، ما تبي لك مكان بس.
1: يا سلام عليك، والله ذكرتني يا عبد العزيز في في في اجمل انواع التقييمات. في بعض الناس كذا، ناس تحسها متخصصه ممتازه جدا، يجيك يكتب في التقييم يعني يحط مثلا 4 نجوم او 3 نجوم ويسببها. ليش؟ يقول مثلا الستاف 5 من 5، الأطباق 5 من 5، الفيو 3 من 5 مثلا، فيفصلها تصليح يعني تفصيل جدا جميل. فهذه التقييمات ترى مهمة.
2: هذا صحيح الآن. إيه
1: بالضبط. شكرا لك يا عبد العزيز، أنا سعيد جدا بالمشاركة هذه، هلا وسهلا يا حبيبي، صباحك سعيد.

طيب إذن السؤال برأيك، هل طلب الموظف منك تقييمه أو ذكر اسمه في التقييم شيء مقبول؟ عبد العزيز يقول إيه مقبول، ولكن بشرط أنك تكون منصف وصادق. أنت وش رأيك، هل هذا الشيء يحطك تحت ضغط أو إحراج؟ يعني هل سبق قيمت شخص بسبب أنه طلب منك وهو فعلا يعني الجودة ما كانت وفق المأمول، بس اضطريت أنك تعطيه 5 نجوم لأنك استحيت؟ على 0115100100 أكيد أسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم. مع اتصال جديد، صباح الخير. هلا وسهلا، يسعد صباحك.

طيب من ضمن الآراء اللي وصلتنا على الواتساب محمد يقول أنا أشوف شيء طبيعي لأن بعض الموظفين تعتمد مكافآتهم وترقياتهم على التقييمات وطلب للتقييم مجرد تذكير لا أكثر. هذا نفس الكلام اللي قاله عبد العزيز. شكرا لك يا صديقي وسعيد جدا بمشاركتك.

0: في رأي جدا جميل، بس للأسف صديقنا ما ذكر اسمه، يقول للأمانة وبصراحة والله شيء جدا محرج، يعني يقول إحراج كبير لما يطلب من الموظف تقييمه وهو واقف أمامي، لأن حتى لو ما عجبتني الخدمة راح ألاقي صعوبة في إعطاء تقييم منخفض. شكرا لك يا صديقي. طيب لهنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج سبعة الصبح. أنا ممتن جدا وشكرا جدا لكل الأصدقاء اللي أمتعوني وشاركوني في هذه الحلقة، سواء من خلال الاتصال أو من خلال الواتساب. الله يعطيكم ألف عافية، لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم. كنت معكم أنا أخوكم ماجد الثبيتي، والإعداد والتنسيق كان للزميلة لمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
1: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تقول بشكل واضح أنها رئيس عادل.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة، أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحدث؟

0: المحاربون،
1: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
1: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون،
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

أهلا بكم إلى أولى برامج الأسواق العربية لهذا اليوم على شاشة العربية بزنس. أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. أسعار النفط تقفز 4% مع تصاعد الضربات الأمريكية على إيران. أدنى مستوى لعبور السفن عبر مضيق هرمز خلال 5 أسابيع بحسب بيانات كابلر. تصاعد التوترات يضغط على الذهب وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لعامين تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عام. وميتسوبيشي باور تفوز بعقد في السعودية لدعم تحول الطاقة في المملكة.

صباح الخير مشاهدينا، وافتتاحية القسط الأول من المؤشرات الخليجية لجلسة هذا اليوم، وهي الجلسة الأولى بالنسبة للأسواق الإماراتية لهذا الأسبوع. وبالتالي طبعا يعني سنراقب أولا كيف هي الافتتاحية بالنسبة لأسواق الكويت، المؤشرات الكويتية، وأيضا سوق دبي وأبوظبي. لماذا التراجعات اليوم هي أقوى على دبي وأبوظبي؟ لأنها أول جلسات تداول الأسبوع، وبالتالي اليوم نبدأ بتسعير عودة المخاطر الجيوسياسية، عودة التوتر بالعلاقة بين أمريكا وإيران، والتضارب في التصريحات ما بين أمريكا وإيران حول الوضع في مضيق هرمز ولأي درجة هو تقنيا مغلق. وبالتالي هذا ما يضغط اليوم على سوق دبي وأبوظبي. بشكل عام بالنسبة للمؤشرات الكويتية نبدأ على نوع من الاستقرار. أمس الجلسة كانت إلى حد كبير على ضغوط بيعية تحديدا على القطاع المصرفي. ما الذي يحرك الأسواق اليوم؟ ملف واحد، ملف واحد فقط، وهو ملف التوترات الجيوسياسية. اليوم جلسة أيضا مهمة لأنها أول جلسات التداول في الأسواق العالمية. نهاية الأسبوع الماضي أسعار النفط أنهت على نوع من التراجع، لأنه كان هناك حديث بأنه إيران بدأت تتصل بأمريكا وتطالب أو تطلب بأنه تريد أن تعود إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي هذا الأمر خفض من علاوة المخاطر الجيوسياسية. ولكن بسبب الضربات المستمرة وانتهاكات إيران بضرباتها في المنطقة وأيضا في مضيق هرمز والضربات الأمريكية التي استهدفتها، هذا يعني بأن علاوة المخاطر الجيوسياسية تعود في بداية جلسات التداول لهذا الأسبوع، وهذا هو برنت يتجه نحو 80 دولار تقريبا لكل برميل. خلينا نذهب بشكل سريع إلى الأكثر تداولا في سوق دبي لنرى من أين يأتي الضغط. عادة في على مدار الفترة الماضية في كل مرة كنا نشهد فيها تراجع لشهية المخاطرة كانت الرباعية الأهم بالنسبة لسوق دبي هي الأكثر تعرضا للضغط، يلي هي أعمار العقارية، أعمار للتطوير، إمارات دبي الوطني ودبي إسلاميك بانك. هذه الرباعية هي جدا هامة بالنسبة لسوق دبي، وعادة هي تكون الأكثر تعرضا للتراجع عندما يكون لدينا تراجع في شهية المخاطرة. اليوم حتى سالك يعني سهم مختلف لأنه هو سهم يعتبر من قطاع الدفاعي، قطاع اليوتيليتيز، المرافق. عادة هذا القطاع بيكون هو ملاذ آمن عندما يكون لدينا تراجع في شهية المخاطرة، ولكن ليس في جلسة اليوم. نذهب إلى الأكثر تداولا أيضا بالنسبة لسوق أبوظبي المالي، ونلاحظ بأن أبوظبي الإسلامي اليوم على تراجع، أدنوك للإمداد، كذلك الأمر بروج، كذلك الأمر وفاب حتى اليوم على تراجع، وهو الذي يضغط على سوق أبوظبي. أما بالنسبة للكويت عم نشوف الصفات الوطنية العقارية وعدد من الأسهم ضمن قائمة الأكثر تداولا في بداية هذه الجلسة.

0: والآن هذه أبرز الملفات التي تتابعونها خلال نشرتنا اليوم، حيث أن مسؤولين أمريكيين يفيدون بأن نحو 20 سفينة عبرت هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع الجيش الأمريكي بحسب أكسيوس. التوترات الجيوسياسية طبعا تضغط على الأسواق الآسيوية بحكم أنها أولى جلسات التداول في الأسواق العالمية لهذا الأسبوع. كوسبي الكوري يتراجع بأكثر من 8%. سنتحدث أيضا عن إس كي هاينكس، هذا السهم الذي هبط اليوم في سيول رغم نجاح الطرح في السوق الأمريكي، فلأي درجة كان هناك سحب للسيولة من سوق إلى سوق آخر؟ ولدينا لقاء حصري مع المدير العام ورئيس قسم المعرفة في مجموعة البنك الدولي. سنبدأ مع أخبار الشركات السعودية، حيث وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عقدا مع شركة أسترا الإنشاءات لتنفيذ أعمال الكهروميكانيكية والمعمارية والأعمال الخارجية لمجمع مدارس الرياض بمدينة المعرفة الاقتصادية. قيمة العقد 117.6 مليون ريال يمتد لمدة 10 أشهر. سيتم سداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام هذا العقد. كانت قد عينت تكوين المتطورة للصناعات عن شركة البلاد المالية مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب ومتعهدا للتغطية، وذلك بعد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال. يأتي القرار استكمالا للإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ عملية خفض وزيادة رأس المال، وهذا كان إغلاق السهم مع جلسة أمس. وكان قد أقر مجلس إدارة شركة نقي للمياه توزيع أرباح نقدية بواقع ريال عن النصف الأول من العام الحالي. على كل، سنذكركم بإغلاقات مؤشر السوق السعودي بالنسبة لجلسة أمس. ونعم، لا نزال نتداول في نطاقات جدا ضيقة. السيولة كانت بشكل أساسي، ليست سيولة تسيطر على الأسهم القيادية، كنا عم نشوف بشكل أساسي بأن هذه السيولة عم تتجه نحو أسهم إلى حد كبير هي أسهم مضاربية. بكل الأحوال السيولة أمس تخيلوا فقط 2.2 مليار ريال فقط، يعني سيولة جدا ضعيفة، ولربما هذه جزء أساسي من معضلة السوق في العدم خروج من هذه النطاقات الضيقة. شركة ميتسوبيشي باور بكل الأحوال كانت قد أعلنت عن حصولها على عقد لتوريد مكونات الجلايات ضمن مشروع لتحويل محطتي جنوب جدة والشقيق في السعودية لدعم التحول من العمل بزيت الوقود الثقيل إلى التشغيل بالوقود المزدوج. هذا سيتيح استخدام الغاز الطبيعي إلى جانب الوقود الثقيل. يشمل المشروع تحديث الجلايات في المحطتين اللتين تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما نحو 2.9 جيجاوات وتتضمن 4 وحدات توليد دخلت الخدمة تدريجيا منذ العام 2017. أوضحت الشركة أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة دار البلد للمقاولات والتشغيل، فيما تعد الشركة السعودية للكهرباء العميل النهائي للمشروع. يأتي المشروع ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى رفع مساهمة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 50%، وهذا عبر تقليل الاعتماد على الوقود الثقيل وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. على كل، الآن التركيز مشاهدينا هو بشكل أساسي حول التطورات الجيوسياسية وكيف من الممكن أن تؤثر على اقتصادات المنطقة وعلى ماذا يجب أن نركز حتى نهاية العام. سنتحدث عن كل هذه المواضيع مع ضيفنا هنا في الاستوديو باسكال دونوهو المدير العام ورئيس قسم المعرفة في مجموعة البنك الدولي. أهلا ومرحبا بك معنا. دعني أبدأ اليوم معك مما يحدث في المنطقة بشكل أساسي. لأي درجة اليوم تتخوف من أن هذه الانسرتينتي التي نشهدها، حالة عدم اليقين، هي ستكون المعضلة الاقتصادية الأساسية التي ستؤثر على اقتصادات المنطقة؟
1: بالفعل أن مجموعة البنك الدولي تقوم برصد أي

0: أمر يمكنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى الأداء. وبالفعل بحسب أدائنا إن المنطقة ستشهد تباطؤ في النمو إلى مستويات، ولكن الأهم هو أننا نرى أيضا أن الاقتصادات ما زالت تنمو، والتركيز الآن هو من خلال تشخيص التحديات ورؤية ما هي الاختلافات، لا سيما من خلال العمل مع السلطات، لا سيما المملكة العربية السعودية، ونركز بالفعل على 3 أمور مختلفة. أولا الوظائف، وكيف يمكننا أن ندعم استحداث الوظائف وفرص العمل، ولذلك بحسب رؤية العام 2030 هي مهمة جدا في هذا السياق. ثانيا كيف يمكننا أن نبني وجودا مع الدول ودعمهم أيضا في عملهم، ونحن بالفعل سهمنا في زيادة وجودنا هنا في الرياض. والأمر الثالث يتعلق بالعالم بأسره، نحن لدينا بالفعل القدرة على دعم الاقتصادات، وهذا الأمر بالفعل يتأثر بالنزاعات بشكل أساسي، ولذلك نحن نتلقى دعما أيضا من السلطات لا سيما المملكة العربية السعودية في هذا السياق. إذن لدينا القدرة لتقديم الدعم والقروض أيضا لأكثر من 22 مليار دولار، وأيضا سنزيد هذه القيمة إلى 50 مليار دولار إذا كانت الشروط الاقتصادية تسمح بذلك. إذن نحن نشخص ما يحصل بالفعل، ولكن الأهم من ذلك نرى ما يمكن فعله فيما يتعلق باستحداث فرص عمل للاطلاع بدور لتشخيص بالفعل الأمور التي يمكن أن تؤثر بالنمو الاقتصادي والأداء.
1: من إجابتك أفهم بأن تركيزكم بشكل أساسي هو على موضوع قطاع العمل وعلى موضوع الوظائف، وبأنه center of development، يعني هو محور التطوير. لماذا؟ ما الذي يعني هذا القطاع بالنسبة للاقتصادات الخليجية تحديدا وبالنسبة للسعودية على وجه الخصوص؟
0: إذن الوظائف هي بالفعل الأساس، وهي النواة لمجموعة البنك الدولي، وهي في صلب العمل في هذه المجموعة. وفي كل مرحلة من مراحل العمل هنالك بالفعل شخص تتغير حياته، وذلك من خلال الحفاظ على عمله. لذلك ما يبدو الأمر عليه هنا في المملكة هو أنه يمكن بالفعل أن يكون لدينا رؤية واضحة، لا سيما فيما يتعلق برؤية العام 2030، وهي التي تؤدي إلى صمود كبير وإلى تنويع في الاقتصاد السعودي. نرى بالفعل أن هنالك انخفاض في نسبة البطالة إلى أقل من 7%، وهذا الأمر يبين بالفعل كيف يمكن للنمو الاقتصادي أن يؤدي إلى استحداث فرص عمل أكثر. وما نريد فعله هنا وما نعمل بجد من أجله هو أن نقوم بشراكات مع السلطات هنا لنرى بالفعل المعرفة التي تم استحداثها ووضعها، بالإضافة إلى الفرص التي تم إيجادها، ويمكن رؤية كيف يمكن بالفعل تمكين هذه المعرفة وتعميقها في المملكة وشراكتها أيضا مع دول أخرى. يمكن رؤية بالفعل مجال الأغذية ومجال أيضا السياحة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى زيادة رأس مال في مجال البنية التحتية والسياسات، وكيف يمكن استحداث فرص عمل هنا في المنطقة، ولكن أيضا في مجال الاقتصادات النامية والناشئة أيضا في العالم.
1: ذكرت الكلمات الأساسية هنا التي يتم التركيز عليها بالنسبة للسعودية، وهي رؤية 2030. ما هو تقديركم لتأثير هذه الرؤية وتطبيقها على مدار السنوات الماضية وما تم تحقيقه بما يتعلق بمنجزات هذه الرؤية، وكيف يؤثر وأثر على قطاع العمل السعودي؟ ولأي درجة ترى بأن هذه الرؤية أعطت ريزيلينس، أعطت نوع من المرونة للمملكة العربية السعودية في التعامل مع هذه الحرب؟
0: بالفعل إنها طلعت بدور مهم جدا في هذا السياق وفي زيادة مرونة سوق العمل هنا. تماما كما قلت إن هنالك انخفاض كبير في نسبة البطالة هنا في المملكة، وأعرف إن عددا من السعوديين أيضا رأوا انخفاض أو زيادة في أعداد الوظائف بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر يؤثر على الأداء. إذن الأمر يتعلق بالشراكة هنا مع السلطات، بالإضافة إلى الوجود المعزز لنا في الرياض للاطلاع بدورنا المهم في هذا السياق. لقد فتحنا بالفعل مركزا للمعرفة هنا في المنطقة وفي الرياض بشكل خاص، ونحن نعمل كيف يمكننا أن نتعاون من أجل تقديم أداء أفضل. إذن سنرى بالفعل ما هو الدور الذي يمكن أن نطلع به من أجل بناء مرونة في سلاسل الإمداد، وسنرى أيضا ما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها فيما يتعلق بمجال السياحة أداء البنية التحتية هنا. وأيضا كانت لدينا شراكة مهمة جدا وإيجابية

0: بشكل كبير أيضا مع السلطات هنا لعقود طويلة، ونحن نهدف إلى بناء قدرات لتحقيق رؤية العام 2030 وما سيتبع ذلك.
1: دعني أعود معك لما يحدث اليوم في ليس المنطقة في العالم، تأثيرات هذه الحرب على أسواق الطاقة، على أسعار المواد البتروكيماوية، التأثير على التضخم، على البنوك المركزية. ما هو أكثر سيناريو تتخوف منه باسكال بما يتعلق بالتأثير الاقتصادي العالمي لهذه الحرب؟
0: في هذه اللحظة نحن نرى بالفعل تباطؤا في النمو في العالم وحتى في اقتصادات مختلفة في العالم التي بدأت التعافي من الصدمات الأخيرة التي واجهتها، ونحن نرى أيضا التحديات المتجددة فيما يتعلق بأسعار الغذاء وأيضا فيما يتعلق بالتضخم. إذن بالنسبة إلينا نرى كيف يمكن أن ندعم هذه الاقتصادات لكي تستطيع أن تواجه هذه التحديات، وعملنا في مجالين. إذن ما يمكن فعله من أجل مواجهة تحديات اليوم، ولذلك وكما قلت نحن لدينا القدرة الآن على دعم الاقتصادات من خلال القروض، وهذا الأمر والمنح أيضا، وهذا الأمر سيكون أساسيا من أجل مواجهة الصدمات، وفي هذه اللحظة نحن لدينا القدرة لفعل ذلك. ولكن بين تقريبا 20 إلى 22 مليار دولار من القروض، وكما قلت هذا الأمر أو هذا العدد سيزيد إلى 50 مليار دولار، وذلك بفضل الدعم الذي حصلنا عليه من السلطات هنا في المملكة وأيضا سلطات أخرى عبر العالم. إذن بالإضافة إلى هذا العمل الذي نقوم به، علينا أن نستمر بالنظر إلى يوم غد وإلى المستقبل، وكيف يمكننا أن نبني بالفعل المرونة في الاقتصاد من أجل التعامل مع هذه التطورات. إذن هذا الأمر يتعلق بالفعل بفرص العمل والوظائف، وكيف يمكن أن نعمل في مجال النصائح للسياسات، بالإضافة للاستثمارات في رأس المال والأولويات التي نضعها أيضا في البعثات، لا سيما فيما يتعلق بالوصول الآمن إلى المياه والكهرباء، وتقديم الدعم أيضا في مجال التربية والتعليم. إذن المساعدة في مواجهة الصدمات والتحديات بالإضافة إلى بناء مستقبل أفضل، هذا هو بالفعل أساس وصلب العمل مع كل الشركاء هنا في الرياض وفي العالم.
1: دعني أسألك السؤال الذي يواجه الديبيت الأكبر عالميا اليوم بين الاقتصاديين وبين البنوك المركزية، تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع العمل، كيف ترى هذا التأثير؟ كيف ترونه في البنك الدولي؟ ما الذي تتوقعونه من تأثير على الإنتاجية، على الوظائف التي من الممكن أن تفقد، على الوظائف التي ممكن أن تضاف بسبب الذكاء الاصطناعي؟
0: نحن بالفعل نعرف التحديات الكبيرة والجدل أيضا حول الذكاء الاصطناعي، وبالنسبة إلي ووفقا لزيارتي هنا إلى المملكة رأيت بالفعل الطموح الكبير في المملكة، وهذا الطموح من أجل ضماني بأن مليون تقريبا شخص أو الملايين من النساء والرجال لديهم القدرة للحصول على التدريب اللازم للعمل مع الذكاء الاصطناعي. رأيت الطموح الكبير لديكم لكي يطلع الذكاء الاصطناعي بدور مهم في النمو الاقتصادي، وبالفعل هذه النظرة الإيجابية فيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي هو أمر نراه عبر حكومات أخرى في العالم أيضا، لأن الحكومات بدأت تعرف أهمية الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة إلينا في البنك الدولي بالفعل، فيما أننا نعرف أن هذا الجدل مهم جدا في العالم فيما يتعلق باستحداث فرص عمل، نحن هنا نرى بالفعل إلى 5 قطاعات مختلفة عبر الاقتصاد العالمي، نرى بأنها يمكنها أن تستحدث فرص عمل أكثر، ولذلك تحدثت عن السياحة، الرعاية الصحية، التصنيع، وما يمكن أن يحصل أيضا في مجال الغذاء. كل هذا الأمر أو كل هذه هي أمثلة، ولكن نرى بالفعل أن هنالك فرص رائعة جدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل في القطاع العام أيضا، سيما من خلال مساعدة الاقتصادات في أجزاء مختلفة في العالم لكي تقدم نصائح أفضل ودعما أفضل للمساعدة في نمو الإنتاجية. ويمكن أن أعطي مثالا على ذلك، إذا ما كنت مثلا مزارعا في مكان ما في العالم ولديك بالفعل الكثير من المشاكل للوصول إلى سوق العمل وحتى للحصول على النصائح التي تحتاج إليها من أجل المساعدة في تقديم أو نمو المحاصيل الزراعية، كل هذا الأمر يمكن المساعدة فيه من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال أشكال مختلفة من الذكاء الاصطناعي، إن كانت صغيرة أو إن كانت متطورة ومتقدمة، ويمكن أن تصل بفعل بشكل واضح إلى الاقتصادات. ونرى هذه الفرص اليوم كبيرة وهائلة جدا، والأهداف المتعلقة بهذا الأمر تتعلق أيضا بالتعليم.

0: التعليم وتتعلق بكيف يمكننا أن نستحدث فرص عمل في مجالات مختلفة كالرعاية الصحية، وهذا الأمر مرتكز على نظرتنا الإيجابية فيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي. إذن نعم بالفعل هنالك تحديات ولكن الفرص أكبر بكثير.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا السيد باسكال دونهو المدير العام ورئيس قسم المعرفة في مجموعة البنك الدولي على وجودك معنا على شاشة العربية بزنس.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: مشاهدينا إلى فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. قفزة قوية لأسعار النفط وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
9: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

الملف الأبرز الذي نتابعه اليوم هو عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% مع بداية تداولات اليوم الاثنين، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز بعد تبادل ضربات عسكرية جديدة بين أمريكا وإيران. صعد خام برنت إلى 79 دولار 11 سنت للبرميل، فيما ارتفع WTI إلى 74 دولار 36 سنت. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع داخل إيران، بينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة التجارية، وأعلنت إيران إغلاقه بعد استهداف سفينة قالت إنها سلكت مسارا غير مصرح به. من جهة أخرى، أظهرت بيانات كابلر عبور ست سفن فقط عبر المضيق يوم الأحد، وهو أدنى مستوى خلال 5 أسابيع. هذا زاد المخاوف بشأن تدفقات الطاقة، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حوالي 20 سفينة تجارية عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية، وبأن هذا تم بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى عدة سفن عبرت دون تنسيق مع واشنطن. جاء ذلك بعد تأكيد من الجيش الأمريكي بأن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة العالمية وإيران ولا تسيطر عليه، وأن قواتها متأهبة ومستعدة لضمان حرية الملاحة. إذن اليوم الملف الأبرز، من الذي سنسعره على مدار هذا الأسبوع؟ هو عكس ما كنا نسعره تحديدا بالنسبة لأسواق النفط نهاية الأسبوع الماضي. لدينا عودة للمخاطر الجيوسياسية، لا نعرف وضع مضيق هرمز، إيران تقول شيء، الولايات المتحدة الأمريكية تقول شيء آخر، بيانات كابلر تقول شيء مختلف، وبالتالي اليوم نحن في حالة عدم يقين. الملفت الآن في أسواق النفط على فكرة ليس هذه الأسعار، ولكن ما يحدث بالنسبة لأسعار المنتجات المكررة، يعني منتجات إلى حد كبير هي التي تنتج عن النفط. أصبحت تكلفة هذه المنتجات المكررة مثل الديزل مثل الغازولين أعلى بكثير من هذه الأسعار، والسبب في ذلك هو أولا بأن

أننا لدينا زيادة في الطلب عليها، وثانيا لا يوجد لدينا معروض كبير منها، وخصوصا بأن روسيا قامت بوضع export ban، يعني منعت تصدير هذه المنتجات المكررة، مع العلم بأنها هي ثاني أكبر مصدر لهذه المنتجات المكررة حول العالم. وبالتالي هذا الأمر وسع من الفارق السعري بين سعر المنتجات المكررة وسعر برنت. أكيد تعرفون ما يعرف بال 3-2-1 crack spread، يعني كل برميل نفط يتحول إلى برميلين غازولين وبرميل من الديزل. هيدا الكراك سبريد أصبح عند مستويات جدا مرتفعة بسبب هذا الموضوع. لماذا أتحدث عن أهمية هذا الملف؟ لأنه هذا يعني بأن الضغوط التضخمية ستستمر معنا لفترة بسبب ارتفاع أسعار منتجات الطاقة. ليس من المهم فقط أن تتراجع هذه الأسعار، ولكن الأصعب هو أن تتراجع منتجات التكرير، وهذا الأمر حتى الآن لا يبدو بأنه يحصل. في أسواق المعادن نتذكر بأن هذا الأسبوع هو أسبوع جدا هام لأكثر من سبب، سواء بالنسبة للذهب أو حتى بالنسبة للعملات. خلينا نشوف الذهب بشكل سريع أين يتحرك، وأبرر لماذا عدنا لمستويات قريبة من 4,000 دولار تحديدا. إذن 4,057 دولار، هذا الأسبوع جدا هام وهو اختبار للذهب لعدة أسباب. أولا، لدينا الشهادة الرسمية الأولى لكيفن وورش كرئيس الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي. هل من الممكن أن يعطي أي تلميحات نحو السياسة النقدية؟ جدا مستبعد، لأنه ضد فكرة الفورورد غايدنس، ولكن هو أمر مهم. ثانيا، لدينا أرقام التضخم الأمريكية، لدينا أرقام المعنويات المستهلك الأمريكي، وتحديدا بالنسبة لأرقام التضخم الأمريكية نحن نتحدث عن أرقام شهر يونيو، وبالتالي من الممكن جدا أن يكون لدينا ارتفاعات قياسية في هذه الأرقام، وخصوصا بما يتعلق بتأثير أسعار المنتجات المكررة، مش أسعار النفط ولكن أسعار المنتجات المكررة التي لا تزال تبقى مرتفعة تحديدا في أمريكا مثل الغازولين. الأمر الثالث المهم هو ما شهدناه بالنسبة للدولار وعوائد السندات الأمريكية. عودة الذهب إلى التراجع بهذه الطريقة يعود بشكل أساسي إلى قوة الدولار الأمريكي، وخصوصا بأنه بسبب الارتفاعات التي نشهدها اليوم في أسعار النفط، المستثمر عاد ليسعر بتقريبا احتمالية، يعني بفولي برايسينج، يعني احتمالية تقريبا مؤكدة بأن يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر. الأسبوع الماضي الاحتمالية كانت فقط 67%، الآن أصبحت أعلى بكثير. هذا الأمر هو الذي جعل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، اللي هي الأكثر حساسية للسياسة النقدية، تصعد لأعلى مستوياتها منذ مطلع هذا العام. المشكلة الآن أننا بدأنا نشهد من العام الماضي 2025، المشكلة الآن بأننا بدأنا نشهد الآن فجوة ما بين الفيدرال فاندز ريت اللي هي 3.5 ل 3.7% وعوائد السنتين. هيدا بيعني بأن السوق متأكد بأنه يجب على الفائدة أن ترتفع لمستويات قريبة من هيدا العائد اللي هو 4.2 تقريبا في المئة. ماذا حدث في آسيا؟ اليوم في آسيا كل التركيز كانت على أسهم SK هاينكس. هذه الشركة هي أساسا شركة كورية جنوبية، هي أساسا مدرجة بالكوسبي، وهي وسامسونج هي أكثر الشركات وزنا على مؤشر الكوسبي. قامت بعمل بطرح بأمريكا عن طريق ما يعرف بالأمريكان ديبوزيتوري ريسيتس. بشكل جدا بسيط، بنك اشترى أسهم من SK هاينكس، حولها لأوراق مالية بحيث أنه كل 10 ADRs تتحول إلى سهم، وطرحها في السوق. وبالتالي أصبح المستثمر الأمريكي يستطيع الاستثمار بSK هاينكس دون أن يشتريها من البورصة الكورية الجنوبية. ما حدث بأنه هذا تسبب بضغوط حادة جدا على أسهم SK هاينكس اليوم في كوسبي، لأنه جزء من السيولة التي كانت موضوعة في أسهم SK هاينكس في الكوسبي تحولت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا لأنه آخر جلسات الأسبوع الماضي شفنا ارتفاعات كانت قياسية على الـ ADRs الخاصة، يعني الأسهم الخاصة بSK هاينكس. هو مش طرح عام أولي، هو ما كان IPO، هو طريقة أخرى للطرح في سوق أخرى وجمع كابيتال دون أن يكون لدينا الـ Direct IPO كما هو المعتاد.

0: على كل الموضوع نسينا نخبركم عنه بأنه هذا الأسبوع لدينا نتائج البنوك الأمريكية جي بي مورغان، جولدمان ساكس، مورغان ستانلي، بانك أوف أمريكا، سيتي جروب وويلز فارغو. والتوقعات بالنسبة لنتائج الربع الثاني للشركات الأمريكية يعني نتحدث عن ارتفاع في أرباح شركات الأس أم بي 500 ب23%. فما الذي تعنيه هذه الأرقام بالنسبة لأسواق الأسهم؟ مباشرة من عمان سارة الياسري استراتيجية الأسواق المالية لدى شركة سي أف آي. سارة خليني أبدأ معك من نتائج البنوك الأمريكية. هل ستكون السبب وراء عودة مؤشر داو جونز لفوق مستويات 53,000 نقطة اللي هي كانت مستويات قياسية؟
1: صباح الخير وشكرا للاستضافه لليوم. نعم، بتوقع موسم اعلان النتائج ممكن يكون على الاقل بالوقت الحالي على المدى القصير الدافع الاكبر لمؤشرات اسواق الاسهم لترجع تستعيد الزخم وتتداول قرب المستويات القياسيه. اليوم الشركات امام تحدي انه هل فعليا النتائج اللي رح تعلن عنها رح تكون عم تعطينا اشاره انه الشركات قادره على الاستمرار بتحقيق ارباح في ظل استمرار ارتفاع اسعار الفائده والضغوط اللي عم يمرق فيها الاقتصاد الامريكي. فبحال نجحت فعليا بالثبات بان النتائج عم بتفوق التوقعات كما هو متوقع للشركات المدرجه تحت مؤشر الاس ان بي 500 على حتى مع وجود توترات جيوسياسيه وقوه للدولار الامريكي، نتوقع انه يكون عامل يخلينا نرجع نشوف المستويات القياسيه على الاقل ببدايه تداولات هذا الاسبوع. ممكن يكون المستفيد الاكبر مؤشر داو جونز، ولكن نتوقع مكاسب مؤشر ناسداك تكون اكبر على اعتبار انه اليوم الشركات امام حساسيه جدا للتقييمات المرتفعه. فاليوم اي نتائج إيجابية وتفوق التوقعات كما هو متوقع ممكن يكون عم بيؤدي لارتفاعات قياسية بمؤشر ناسداك أكثر من مؤشر داو جونز.
0: بالنظر لما شفناه لما سامسونج أعلنت عن النتائج، الأرباح ارتفعت 19 ضعف، وعلى الرغم من ذلك المستثمر ما كان سعيد. هل بتتخوفي من تأثير أو من ردة فعل المستثمرين في وول ستريت على نتائج الـ AI companies أو أسهم مثل إنفيديا، مثل AMD، مثل مايكرون؟ هيدا القطاع هل بتتخوفي كيف معقول المستثمر تكون ردة فعله على نتائجه المالية لهذا القطاع؟
1: سؤالك كتير حلو، خاصة أن نحن اليوم خاصة بموسم نتائج الأعمال المستثمر ما عم بيكون عم بيبني قراراته الاستثمارية فقط على النتائج اللي صدرت أو النتائج الماضية. اليوم كل الارتفاعات أو نرجع ندخل الأسهم من عند هاي المستويات رح تكون حسب توقعات الشركة. بالنسبة اللي شفناه اللي شدناه بسامسونج، ما كان في عنا توقعات بارتفاعات جدا قياسية، زادت المخاوف من توقعات بأنه يكون في عنا زيادة بالمعروض وبالوقابة ما يكون عم بيقابلها طلب، فكنا عم نشوف عمليات جني أرباح. فالأرباح الجيدة اوريدي تسعرت بالاسواق، اوريدي شفنا ارتفاعات قياسيه على توقعات المستثمرين بنتائج ايجابيه، فما بتوقع بحال صدرت نتائج ايجابيه فقط وفاقت التوقعات انها تكون عم تنعكس بشكل ايجابي، لا ممكن نرجع نشوف عمليات تصحيح. حتى نتوقع اداء ايجابي ومستويات قياسيه يجب على الشركات بانها تكون متفائله بشكل جدا كبير لحتى تكون حتى عم تلبي طموح المستثمرين بشان التوقعات المستقبليه، فاي نتائج جيده ممكن ما تفسر بالاسواق كنتائج جيده ونشوف مستوى قياسية. العامل الرئيسي رح يكون على التوقعات المستقبلية، وما بكفي بس توقعات إيجابية، توقعات تبرر نوعا ما التقييمات المرتفعة. فكل تركيزنا ما رح يكون على نتائج بس اللي رح تصدر للربع الثاني، كل التركيز رح يكون على توقعات تلك الشركات للفترة المقبلة.
0: جميل، أنا هلأ انتبهت أنه أيضا تي أس أم سي اللي هي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم كانت قد أعلنت عن ارتفاع ب 68% في إيراداتها لشهر يونيو، والسهم كان على ارتفاع على مدار جلسات اليوم. خليني أحكي معك عن الذهب. 3900 أصبحت يعني جدا ممكنة بالنسبة للذهب بالنظر إلى أنه الآن يحاول التماسك فوق $4,000. وأي الأهم بالنسبة للذهب على مدار هذا الأسبوع، كيفن وورش أو البيانات التضخم الأمريكية؟
1: يعني بتفق معك، هي 3900 هي المستويات اللي نحن عم نراقبها. متوقع بحال شفنا أي بيانات تضخم بتفوق المستويات تقريبا 3% على المدى القصير، ممكن كردة فعل تعطي قوة للدولار الأمريكي ونكون عم نشوفه عم يتداول أعلى من مستويات 101، ممكن يعمل ضغط على المدى القصير على الذهب، وممكن نرجع نعمل إعادة اختبار للمستويات القريبة من 3900. ما متوقع بالمرحلة المقبلة نكون عم نشوف ضغط جدا كبير على أسعار الذهب، رح نتوقع استمرار الحركة الأفقية بين 3900 وال 4200. تجاوزنا لل 4200 ممكن خلينا نشوف استعادة، خلينا نحكي الاتجاه الصاعد على المدى القصير. حتى نتجه لهذا السيناريو بدنا نكون عم نشوف تباطؤ نوعا ما بالضغوط التضخمية، بدنا نكون عم نشوف الدولار ما عم ينجح باستعادة أو الاستقرار أعلى من مستويات 101، فرح نتوقع حركة استقرار. أكيد بيانات التضخم هي اللي رح تكون المحرك الرئيسي، لأنه نحن كنا عم نشوف

0: نوعا ما ببيانات سوق العمل، فأي ضعف اليوم بقراءة التضخم ممكن تكون عم تضغط بشكل سلبي على الدولار وعلى عوائد السندات، والذهب ممكن يكون المستفيد الأكبر. ما بتوقع شهادة كيفن وورش تكون عم تأثر بشكل جدا كبير، لأنه نحن صرنا متعودين أنه ما رح يكون في عنا أي نظرة مستقبلية، فالضبابية رح تضل مستمرة بالأسواق. أكيد بيانات التضخم رح تكون المحرك الرئيسي للذهب وللدولار وحتى للأسواق على الأقل على تداولات هذا الأسبوع وعلى المدى القصير.
1: شكرا جزيلا لك سارة الياسري، كنت معنا من عمان، استراتيجية الأسواق المالية لدى شركة CFI. ومشاهدينا، هذه المرة نحدث أداء مؤشر بورصة مسقط، ونذكركم بأن البورصة القطرية مغلقة حتى نهاية هذا الأسبوع في حالة حداد عام، وبالتالي مؤشر بورصة مسقط هو اليوم الذي نراقبه في هذا التوقيت تحديدا. نشهد بأنه لدينا إلى حد كبير حالة استقرار بعد أن كان لدينا ارتفاعات في جلسة أمس. اليوم بنك صحار ضمن قائمة الأكثر نشاطا مع ارتفاعات بأكثر من 1%، ونستمر في مراقبة الوافد الجديد أوميفكو التي ترتفع الآن بقرابة نصف النقطة المئوية. إذن هذه الأسهم الأكثر تراجعاً اليوم، عم نشوف صحار للطاقة، صلالة لخدمات الموانئ، أيضاً كذلك الأمر الخليج للكيماويات العمانية للتغليف، ولكنها ليست بالأسهم الثقيلة حقيقة بالنسبة لبورصة بورصة مسقط والمدينة للاستثمار وعدد من الأسهم الأخرى ضمن إذن قائمة الأكثر ارتفاعاً. هو الملف الجيوسياسي حالياً هو الملف الأهم بالنسبة لأسواق المنطقة، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني. خلينا نذكركم أيضا كيف كانت إغلاقات المؤشرات المصرية في جلسة يوم أمس. كان لدينا حالة من التباين، ولكن السفنتي لا يزال هو المسيطر بشكل كبير والذي يسحب السيولة إليه، بحكم أنه الفرد المستثمر الفرد المصري هو من يسيطر على التداولات، وهذا ما يفسر هذا الفرق اللي شفناه اليوم أو أمس بين تداولات الثيرتي السفنتي والونهندرد. هو أمس حتى بالنسبة لوضع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري كان على نوع من الاستقرار، ولكن اليوم هو الأهم بحكم أن اليوم الأسواق العالمية تعود، وبالتالي عم نشوف قوة بالنسبة للدولار الأمريكي أمام سلة كبيرة من العملات مع التوجه إليه كملاذ آمن في ظل هذه الحرب. فما الذي نتوقعه في جلسة اليوم مع عودة المخاطر الجيوسياسية؟ فهيمة زايد تنضم إلينا مباشرة من القاهرة. فهيمة، أعطينا بشكل سريع على ماذا يجب أن نركز في جلسة هذا اليوم.
2: صباح الخير مي. بالطبع يعني نركز ونتابع أداء الجنيه مقابل الدولار وأيضا البورصة. في البورصة نتابع الأسهم التي لها GDR أو شهادات إيداع دولية متداولة في بورصة لندن، وذلك نتيجة لأنه بالأمس كان هناك بالطبع يعني توقف أو أجازة في الأسواق الدولية. عادة ما تتأثر الأسهم المصرية التي لها تداولات في بورصة لندن بالتحركات في هذه البورصة وحركة الأسهم عليها، خاصة سهم البنك التجاري الدولي بالأمس أغلق على استقرار نتيجة لضعف تعاملات الأجانب بشكل كبير. حتى انخفاضات المؤشر الرئيسي بالأمس كانت انخفاضات طفيفة يعني 0.25%، في حين كان الارتفاع كما ذكرت للمؤشر السبعيني 1.25%. تحسن في السيولة مقارنة بجلسة يوم الخميس وصلت إلى 10.2%. أغلب القطاعات كانت على ارتفاع باستثناء قطاع البنوك وقطاع الموارد الأساسية.
1: طيب خلينا نتحدث أيضا عن تقرير لبنك يو بي اس السويسري عن الاقتصاد المصري، توقع بأنه سيكون هناك تراجع لمدفوعات الدين وبالتالي تراجع لاحتياجات مصر للتمويل الخارجي. أعطينا فكرة حول العوامل التي يراها يو بي اس ستؤثر على موضوع تراجع يعني الحاجات التمويلية الخارجية بالنسبة للحكومة المصرية.
2: بالطبع مي، يعني أزمة مدفوعات الدين والتهامها جزء كبير من الموازنة المصرية وتأثيرها على كافة الخدمات المقدمة للمواطن هي قضية هامة للغاية. يو بي اس يتوقع تراجع احتياجات مصر التمويلية الخارجية خلال العام المقبل 27 بتأثير تراجع مدفوعات الدين وأقساط الدين خلال عام 27. أشار يو بي اس إلى أن هذا التراجع سيصل إلى 43.4%، مشيرا لأنه من المرجح أن تصل مدفوعات وأقساط الدين فوائد وأقساط خلال العام الحالي 26 إلى 34.6 مليار دولار، وأن تصل في عام

0: عام 27 إلى 19.6 مليار دولار، وبالتالي تراجع كبير سيؤثر بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد المصري، سيؤثر في تراجع احتياجات مصر التمويلية الخارجية، لأن بالطبع مصر تحتاج في بعض الأحيان إلى الاقتراض لسداد بعض المديونيات العاجلة من لبعض الجهات، خاصة عندما تتعلق بسندات أو صكوك أو ما إلى ذلك، لابد السداد الفوري لها. مصر ملتزمة بالطبع بسداد التزاماتها في توقيتاتها المحددة، لكن نشير في نفس الوقت إلى أن الدين الخارجي فيه زيادة منذ عام 25. يعني أعلن البنك المركزي بياناته للدين الخارجي أنه وصل إلى 164.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 163.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر. عام 25 بالكامل ارتفعت المديونيات الخارجية ب 8.8 مليار دولار. وبالتالي هناك زيادة في الدين الخارجي يعني العام، لأن وزارة المالية دائما ما تتحدث عن دين أجهزة الموازنة فقط، والتي تستهدف خفضه سنويا ما بين مليار إلى ملياري دولار سنويا. وبالتالي الدين الخارجي فيه زيادة، لكن وفقا ليو بي اس هناك تراجع في مدفوعات الدين، وستؤثر بشكل إيجابي في عام 27.
1: شكرا جزيلا لك كارينا، عفوا فهيمة، طبعا سيكون لنا عودة لك في جلسة التداول لهذا اليوم. بعثنا فهيمة. آسيويا تراجعت أسهم اس كي هاينكس 10% في بورصة سيول رغم صعود شهادات الإيداع الأمريكية الاي دي ارز 13% في أولى جلسات تداولها بنيويورك نهاية الأسبوع الماضي، وسط جني أرباح وإغلاق صفقات استفادت من فروق الأسعار أو الأربتراج بين السوقين. جاء التراجع بعد طرح أمريكي القياسي بقيمة 26.5 مليار دولار تجاوزت طلبات الاكتتاب في حجم الطرح بأكثر من 7 مرات، ولكن المخاوف كانت من ارتفاع التقييمات واحتمال تسجيل أرباح فصلية دون التوقعات، وهي الأمور التي ضغطت على السهم. يعني من الطبيعي لما بيكون عنا هيك يعني دبل ليستينج، بأنه بأول جلسة بيكون دائما عنا خروج من السيولة من سوق إلى سوق، خصوصا إذا كان في عنا فروق سعرية، هيدي بتفتح مجال للأربتراج. على العموم تنضم إلينا مباشرة من لندن الزميلة كارينا كامل. أهلا ومرحبا بك معنا كارينا، كنت قبل شوي بعتك على مصر لعند فهيمة. كارينا، ما هي أبرز الملفات هذا الأسبوع حافل كارينا؟ بيانات اقتصادية، شهادة كيفن وورش، لدينا بيانات المالية من قبل البنوك، أعطينا هيك لمحة حول على ماذا يجب أن يركز المستثمر هذا الأسبوع.
2: يعني ربما قد تكون إجازات الصيف اقتربت أو حتى بدأت في العديد من البلدان، ولكن أسبوع فعليا حافل بالاستحقاقات والأحداث الاقتصادية التي هي في غاية الأهمية والقدرة فعليا على تحريك السوق بشكل كبير. تراجع واضح لشركات أخذ المخاطرة صباح اليوم، وتراجع للأسواق الآسيوية بعد مكاسب أسبوعية الأسبوع الماضي. فالنيكي مثلا اليوم يحقق أو يتراجع بأكثر من 2% بعدما كان أيضا تراجع الأسبوع الماضي. الكوسبي كذلك يتراجع اليوم ب 7.6%، والعودة مجددا إلى التراجعات والضغط على أسهم الرقائق بشكل خاص. تابعنا مؤشر MSCI أيضا خارج اليابان الذي حقق تراجعات في البداية اليوم. النفط يرتفع مجددا، الدولار أيضا يرتفع مع زيادة المراهنة على تجديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. فعليا أحداث مهمة جدا. أبدأ بغدا الثلاثاء، أرقام التضخم الأمريكية قد تكون على رأس قائمة البيانات الاقتصادية المهمة، لأن طبعا السؤال الدائر حول مدى إمكانية تجديد السياسة. نحن لا نتوقع أي تغيير في الاجتماع الفيدرالي القادم 29 يوليو هذا الشهر، ولكن ربما زيادة كبيرة في احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر. التضخم يقف في الوقت الراهن عند 4.2%. يوم الثلاثاء سوف تتبين الصورة ما إذا كان التضخم قادر على التراجع، وهذا طبعا من الممكن أن يقلل من احتمالات رفع الفائدة هذا الثلاثاء. لدينا أيضا يوم الأربعاء أرقام أسعار المنتجين البي بي آي، ولا ننسى أنه هذا الرقم عالي جدا عند 6.5%. فمعا يعني في يوم وفي اليوم التالي ستكون الصورة أوضح بكثير بشأن الضغوط التضخم في الولايات المتحدة. لدينا مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس، لدينا نتائج مهمة جدا، يبدأ الموسم رسميا هذا الأسبوع غدا الثلاثاء. لدينا كبرى البنوك الأمريكية بانك اوف امريكا، سيتي جروب، جولدمان ساكس، جي بي مورغان ويلز، كلها تعلن يوم الثلاثاء. بعد ذلك الأربعاء بلاك روك، جونسون اند جونسون، ومورغان ستانلي. فبتقريبا نهاية هذا الأسبوع تكون الصورة أوضح بشأن المصارف الأمريكية. الخميس نتحول إلى بعض أسهم التكنولوجيا بما فيها نتفليكس، تي اس ام سي مهمة جدا، لا ننسى سامسونج كيف فعل السهم مع نتائج

0: التي كانت قياسية، ولكن سهم تراجع في تايوان سيمي كوندكتور الخميس، أيضا جي إي أيرو سبيس، وطبعا لدينا كيفن وورش يقدم شهادة مهمة، أول شهادة له أمام الكونغرس.
1: شكرا جزيلا لك كارينا، طبعا ستعودين معنا على مدار جلسة التداول لهذا اليوم لتطلعين على المزيد من التفاصيل حول تحركات المستثمرين. الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستهداف عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز. قال بيان للقيادة المركزية إن قواته ضربت لأول مرة أنظمة الدفاع الجوي العسكرية الإيرانية ومواقع الرادارات الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة، مستخدمة طائرات مقاتلة أمريكية وسفن حربية وطائرات مسيرة هجومية جوية وبحرية وحادية الاتجاه. أفادت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء بمقتل حارس أمن وإصابة 4 آخرين بجروح إثر سقوط مقذوف على محطة ضخمية في مقاطعة ماهشر بمحافظة الأهواز جنوب غرب إيران. وقال نائب المحافظ ولي الله حياتي إن الولايات المتحدة قصفت عدة مواقع قرب مدينة الأهواز. حذرت الأمم المتحدة من اتساع المخاطر التي تواجه المدنيين في السودان، إذ يتوقع أن يعاني 825 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد خلال هذا العام، فيما تهدد مخلفات الذخائر المتفجرة أكثر من 4 ملايين شخص عادوا إلى مناطق متأثرة بالقتال وسط تصاعد العنف وتعطل طرق الإمداد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين في فنزويلا إلى نحو 4500 شخص حسب ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية. وقال خورخي رودريغيز شقيق الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز، قال على منصة إكس إنه تم إنشاء أكثر من 100 ملجأ لإيواء أكثر من 19000 شخص فقدوا منازلهم جراء الزلزالين. فاصل وبعده تكون معكم نوف حجازي تتحضرون وإياها لافتتاحية مؤشر السوق السعودي، وستكون معكم أيضا في برنامج نبض السوق. إلى اللقاء.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الفقرة المخصصة لافتتاح سوق الأسهم السعودية. كما العادة نستهلها بإلقاء نظرة على إغلاق السوق وفق آخر جلسة تداول، حيث مع نهاية جلسة يوم أمس أولى جلسات الأسبوع المؤشر استطاع أن ينهي الجلسة على شيء من الارتفاع، مكاسب طفيفة بواقع تقريبا 10 نقاط أغلق فيها المؤشر بقي بالأحرى فوق مستويات 10800 نقطة، على الرغم من ارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة على وقع تبادل

الضربات الأمريكية والإيرانية. يوم أمس سهم الراجحي كان السهم الأكثر نشاطا في السوق. طبعا نبقى على متابعة لأسعار النفط. أسعار النفط تشهد ارتفاعات بأكثر من 4% صباح هذا اليوم، أولى جلسات الأسبوع من حيث تداولات الأسواق العالمية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بكل تأكيد أحد أهم ممرات الطاقة عالميا. طبعا كل ذلك يأتي في ظل تبادل ضربات عسكرية بين الجانبين في وقت تتضارب فيه الأنباء حول وضع المضيق، حيث طهران تؤكد إغلاق المضيق، بينما السنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الملاحة لا تزال مستمرة. هذه أسعار النفط، نتحدث عن مكاسب تبلغ تقريبا 4% وارتفاعات بالأحرى على نايمكس يتداول فيها فوق مستوى 74 دولار، في حين برنت ارتفاعات كذلك بنفس النسبة تقريبا، يقف فيها على عتبة 79 دولار. طبعا مؤثر أسعار النفط تؤثر بكل تأكيد على تداولات أسواق المنطقة، وسنتابع حركة أو تأثير هذه الارتفاعات على حركة المؤشر مع افتتاح السوق بعد قليل. لنتوقف مع بعض الأسهم التي نتابعها في السوق اليوم. نبدأ من سهم كاتريون، حيث أعلنت شركة كاتريون عن توقيع عقد إضافي مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وهذا العقد بالطبع يتمحور حول تقديم خدمات التموين على الطائرة. قيمة العقد التقديرية تبلغ تقريبا 150 مليون ريال، يمتد العقد لثلاث سنوات. الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها هذا العقد هو الربع الثالث لعام 2026. هذا سهم كاتريون وفق إغلاق جلسة يوم أمس، كان أنهى الجلسة السهم على ارتفاعات طفيفة بعشر النقطة المئوية. طبعا هذا الخبر كان صدر صباح هذا اليوم، بالتالي سنتابع حركة السهم عند افتتاح السوق بعد قليل. نتوقف كذلك مع سهم مدينة المعرفة الاقتصادية، وقعت الشركة عقد تنفيذ أعمال لمجمع مدارس الرياض الاقتصادية في مدينة المعرفة. طبعا هذا العقد تم توقيعه مع شركة أسرى الإنشاءات، ولتنفيذ أعمال كهروميكانيكية وأعمال معمارية وأعمال خارجية لمجمع مدارس الرياض الاقتصادية. قيمة العقد تقريبا 117 مليون و600 ألف ريال، لا تشمل قيمة الضريبة، ويمتد العقد لعشرة أشهر. هذا السهم وفق إغلاق جلسة يوم أمس كان أغلق على ارتفاعات قوية بأكثر من 1% قبيل صدور هذه الأخبار. أيضا لدينا خبر من نقي المياه، مجلس إدارة الشركة قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2026 بواقع ريال واحد لكل سهم. الأحقية حقية هذه التوزيعات لحاملي الأسهم ستكون يوم 30 من يوليو 2026. السهم كان أنهى جلسة أمس مرتفع بتقريبا 1.7% قبيل صدور هذه الأخبار. على كل هذا أبرز ما نتابعه سعوديا صباح هذا اليوم. لنتوقف بشكل سريع مع تداولات الأسواق الآسيوية في ظل بدء التداولات من حيث الأسواق العالمية. اليوم صورة سلبية للغاية في أسواق آسيا، يبدو أن الأسواق تتلقى خبر ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية وتجدد الضربات الأمريكية الإيرانية بشكل سلبي، حيث نشأت تراجعات في اليابان، تراجعات ملحوظة من حيث نيكي 225. طبعا هذا المؤشر الياباني الرئيسي المثقل بأسهم التكنولوجيا. المؤشر الياباني الأوسع نطاقا التوبكس يتراجع ولكن بنسب أقل. الكوسبي الكوري الجنوبي يهوي وبقوة، يخسر تقريبا 9%، يفقد مستويات 7000 نقطة. هذه أدنى مستويات المؤشر منذ بالتحديد الرابع من مايو الماضي. في مقابل ذلك استقرار نسبي من حيث سوق هونغ كونغ وسوق أستراليا. طبعا نترقب بكل تأكيد افتتاح الأسواق الأمريكية في وقت لاحق من اليوم. لا شك أنه هذه الصورة يعني أو نذكر بالأحرى بإغلاقات يوم الجمعة، حيث قبل تجدد ضربات الصورة كانت إيجابية، تبع الارتفاعات من حيث المؤشرات الأمريكية كافة دقائق. ونعود معكم على رأس الساعة لمتابعة مجريات افتتاح سوق الأسهم السعودية. ابقوا معنا.

20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها

0: قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
2: بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
3: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
2: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلا فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
3: إذا نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
2: سهلة جدا.
3: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
2: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

مشاهدينا ثواني تفصلنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية لثاني جلسة تداول لهذا الأسبوع. طبعا نذكر بأنه نهاية جلسة يوم أمس المؤشر كان أضاف تقريبا 20 نقطة مئوية. أنهى الجلسة وسط قيم تداول بلغت 2.2 مليار ريال.

قيم سيولة متدنية، ولكن عادة ما تكون قيم السيولة أقل في جلسات يوم الأحد في ظل غياب المستثمر الأجنبي. هذه إذن الحركة الأولية لمؤشر السوق. يفتتح جلسة اليوم على استقرار عن مستويات 10820 نقطة. اليوم نتابع أسهم عديدة أبرزها كاتريون، مدينة المعرفة الاقتصادية، ونقي للمياه في ظل بعض الأخبار حول هذه الشركات. تفاصيل هذه الحركة وتفاصيل الأخبار على شاشة العربية بزنس. مشاهدينا صباح الخير لكم وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز العناوين. قفزة لأسعار النفط بداية الأسبوع وتراجع للمعادن مع استمرار التوتر بين أمريكا وإيران. ميتسوبيشي باور تفوز بعقد في السعودية لدعم تحول الطاقة في المملكة. سهم اس كي هاينكس يهبط بقوة في السوق الكورية رغم نجاح طرحها الأمريكي. ونتابع أيضا في نبض السوق عقد إضافي لكاتريون مع الخطوط الجوية السعودية ب 150 مليون ريال لثلاث سنوات.

مشاهدينا صباح الخير لكم واهلا بكم من جديد. اذا نبدا هذه الساعه بتفصيل حركه مؤشر سوق الاسهم السعوديه الذي افتتح جلسه اليوم على استقرار عن مستويات 10820 نقطه تقريبا. لنفصل الحركه صباح هذا اليوم ونبدا من حركه المؤشر. طبعا نذكر بان المؤشر انهى جلسه امس على ارتفاعات طفيفه بلغت تقريبا 10 النقطه المئويه، الان يتراجع قليلا، وملفت هذه التراجعات لانه اسعار النفط ترتفع اليوم وبقوه. اسعار النفط تشهد ارتفاعات باكثر من 4% في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بكل تأكيد أحد أهم ممرات الطاقة عالميا. تابعنا في عطلة نهاية الأسبوع تبادل ضربات عسكرية بين الجانبين في وقت تتضارب فيه الأنباء حول وضع المضيق، حيث طهران تؤكد من ناحية إغلاق المضيق، بينما سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية من ناحية أخرى تقول أن الملاحة لا تزال مستمرة. هذه أسعار النفط ترتفع اليوم بقوة 4% تقريبا. سنتابع الآن طبعا تأثير هذه الارتفاعات على سهم أرامكو. نفصل حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية ونتابع حركة الأسهم الأكثر نشاطا. إذا تراجعات صباح هذا اليوم على الأسهم القيادية الراشحي وأرامكو. طبعا الراشحي تراجعات بتقريبا 10 نقطة مئوية، أرامكو كذلك ملفتة هذه التراجعات على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وبقوة، السهم يخسر تقريبا 14 نقطة مئوية. لا شك أن هذه التراجعات تضغط على حركة المؤشر. في مقابل ذلك استقرار من حيث سهم الأهلي جرير ارتفاعات قوية ب 2%، والتعاونية اليوم بعض الضعف تراجعات بتقريبا 16 نقطة مئوية. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، فيها الفخارية ارتفاعات قوية جدا 15% تقريبا من المكاسب، طباعة وتغليف، التطويرية الغذائية، مسك وأسيج. في مقابل ذلك القائمة الحمراء وما فيها من أسهم، فيها بوبا العربية، الكابلات السعودية، ليفا، صادرات وجاهز. وبكل تأكيد نتوقف مع بعض الأسهم التي نتابعها. نتوقف بداية مع سهم كاتريون، حيث يسجل السهم اليوم ارتفاعات بتقريبا 3/4 النقطة المئوية، تجر الإشارة إلى أن كاتريون أعلنت عن توقيع عقد إضافي مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتقديم خدمات التموين على الطائرة. قيمة العقد التقديرية تبلغ 105 ملايين ريال، يمتد العقد على مدار 3 سنوات. الأثر المالي لهذا العقد من المتوقع أن ينعكس على قوائم الشركة المالية للربع الثالث من عام 2026. يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية، يقفز صباح هذا اليوم ب 18 نقطة المئوية. نتوقف أيضا مع سهم مدينة المعرفة الاقتصادية، وقعت الشركة عقد لتنفيذ أعمال في مجمع مدارس الرياض الاقتصادية في مدينة المعرفة الاقتصادية مع شركة أسترا الإنشاءات. قيمة العقد تقريبا 118 مليون ريال، لا تشمل قيمة الضريبة، ويمتد العقد على مدار 10 أشهر. واليوم السهم يبدو أنه يتلقى هذه الأخبار كذلك بإيجابية، يسجل ارتفاعات طفيفة ب 14 نقطة مئوية. ونتوقف كذلك مع سهم نقي للمياه، في ظل توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2026. التوزيعات تبلغ ريال واحد لكل سهم. أحقية هذه التوزيعات لحاملي الأسهم ستكون نهاية يوليو المقبل، بالتحديد يوم 30 يوليو 2026. والسهم يتلقى هذه الإخبار بإيجابية ويقفز ب

1% صباح هذا اليوم سعوديا. هذا أبرز ما نتابعه حتى هذه الساعة. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. ونبدأ من أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% مع بداية تداولات يوم الاثنين، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز في أعقاب تبادل ضربات عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% لتقترب من حاجز $4,000 للأونصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجدد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية. في المقابل ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين إلى 4.24%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير من عام 2025. أعلنت ميتسوبيشي باور اليابانية فوزها بعقد ضمن مشروع لتحويل محطتي جنوب جدة والشقيق في السعودية من العمل بزيت الوقود الثقيل إلى التشغيل بالوقود المزدوج، بما يتيح استخدام الغاز الطبيعي إلى جانب زيت الوقود الثقيل. تراجعت أسهم SK هاينكس بنسبة 10% في بورصة سول رغم صعود شهادات الإيداع الأمريكية ب 13% في أولى جلسات تداولها في نيويورك، وسط جني أرباح وإغلاق صفقات استفادت من فروق الأسعار بين السوقين. ارتفعت إيرادات شركة الرقائق التايوانية TSMC خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 36% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع مبيعات شهر يونيو بنسبة 68%. تعكس هذه النتائج استمرار قوة الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تعد TSMC المورد الرئيسي للرقائق المتقدمة لشركات كبرى مثل انفيديا وأبل. بدأ عمال الإنتاج في هيونداي إضرابا جزئيا يستمر 3 أيام بعد تعثر مفاوضات الأجور مع الإدارة، وسط مطالب بزيادة المكافآت وضمان حماية الوظائف من تداعيات التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

نلقي نظرة بكل تأكيد على تداولات بقية الأسواق الخليجية. الإمارات في أولى جلسات هذا الأسبوع، إذا بداية سلبية، طبعا هذا أول رد فعل لأسواق الإمارات مع تجدد الضربات العسكرية أو العمليات العسكرية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بالتالي هذه التراجعات مبررة. دبي المؤشر يخسر تقريبا 1.3% بعد مكاسب كنا تابعناها نهاية تداولات السوق يوم الجمعة، بلغت تقريبا 19 نقطة مئوية. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 130 مليون درهم. في أبوظبي كذلك تراجعات بنصف نقطة مئوية بعد جلستين من الارتفاعات يومي الخميس والجمعة، قيم السيولة في أبوظبي 280 مليون درهم. في الكويت إيجابية طفيفة، مكاسب بعشرين نقطة مئوية تقريبا، قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ 17 مليون دينار. هذه قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في السوق. دبي وكما تلاحظون القياديات تحت الضغط، أعمار العقارية تراجعات على السهم، أميريتس أن بي دي كذلك، أعمار للتطوير، العربية للطيران والطلبات، كل هذه الأسهم تسجل تراجعات، ولا شك أن الأسهم القيادية تضغط على حركة المؤشر. انتقالا إلى أبوظبي كذلك الأسهم القيادية تتداول تحت الضغط، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول فاب، ألفا ظبي وأدنوك للإمداد، في حين مجموعة اتصالات السهم يسجل ارتفاعات جيدة. في الكويت هذه قائمة الأسهم الأكثر نشاطا، إذا مخازن طبعا هذا السهم كان يعرف سابقا بأجلتي، ارتفاعات على السهم، في مقابل ذلك ضعف من حيث الصفا ونور للاستثمار. طبعا الأسهم القيادية بيتك أن بي كي تغيب عن هذه القائمة. وفي قطر نلقي نظرة كذلك على حركة أو على الأسهم الأكثر نشاطا، أو طبعا نشير إلى أن سوق قطر مغلقة، تبدو مغلقة هذه طبعا السوق القطرية مغلقة 4 أيام حدادا على الأمير السابق للبلاد. وهذه الصورة في سوق مسقط، صورة متباينة من حيث القياديات، بنك صحار على ارتفاعات، أوميفكو كذلك.

0: في مقابل ذلك ضعف من حيث أو كيو للصناعات الأساسية وبنك مسقط. وهذه نظرة على تداولات السوق المصرية اليوم. إذن استقرار من حيث المؤشر الرئيسي الـ EGX 30 كان أنهى جلسة يوم أمس متراجع بعشر النقطة المئوية. في مقابل ذلك ارتفاعات من حيث 70 والمئوي وهي مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي على كلا المؤشرين. نظرة سريعة على الأسهم القيادية في السوق المصرية اليوم، ارتفاعات بالمجمل على معظم الأسهم القيادية، طلعت مصطفى، CIB، EFG، سودك، في حين بعض الضعف أو ضعف ملحوظ من حيث المصرية للاتصالات، السهم يخسر أكثر من 1%. فوري تحت الضغط، إي فاينانس ثبات، أبو قير للأسمدة ارتفاعات جيدة، أبو ظبي الإسلامي مصر استقرار ميل الارتفاع، بلتون كذلك ثبات. بقية الأسهم هل نلقي نظرة عليها قبل أن ننتقل إلى الزميلة فهيمة زايد للحديث أكثر حول مجريات السوق المصرية؟ طبعا أو بالأحرى سنتوقف مع الزميلة فهيمة في وقت الآن. تنضم إلينا فهيمة زايد مراسلة العربية من القاهرة. فهيمة أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من تقرير بنك UBS السويسري الذي يتوقع تراجع مدفوعات الدين الخارجي لمصر، وبالتالي نتحدث عن انخفاض احتياجاتها للتمويل الخارجي، وهذا على الرغم من إعلان البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي. كيف يمكن تفسير هذه التقديرات وما أبرز ما جاء في هذا التقرير؟
1: صباح الخير نوف. بالفعل هو تقرير هام عن مدفوعات الدين الخارجي، وهي يعني من الأمور الهامة التي تهتم بها مصر بشكل كبير لالتزامها بسداد التزاماتها، وخاصة مع ارتفاع يعني ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير. ارتفع في مارس الماضي، يعني بنهاية مارس وصل إلى 164.8 مليار دولار مقارنة مع 163.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. خلال عام 25 وحده عاد للارتفاع مرة أخرى بنحو 8.8 مليار دولار بعد التراجعات التي شهدناها في عام 24 بعد صفقة رأس الحكمة. لكن UBS يتحدث عن أنه خلال الفترة المقبلة سنشهد تراجع في مدفوعات فوائد وأقساط الدين، يعني يتحدث عن أن المدفوعات والأقساط ستصل العام الحالي عام 26 إلى 34.6 مليار دولار، ستتراجع بنسبة 43.4% في عام 27 لنصل إلى 19.6 مليار دولار، وهو أمر بالطبع توقعات جيدة جدا لتراجع مدفوعات الدين خلال عام 27 بهذه الصورة. وبالتالي في ظل هذا التراجع في مدفوعات والتزامات مصر الخارجية سيكون هناك تراجع لاحتياجات مصر التمويلية الخارجية، وهذا بالطبع أمر جيد لأنه يعني خلال السداد تقوم مصر بإصدار أدوات دين أو اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى خلال هذه الفترة لسداد مديونيات مستحقة. أيضا لابد من الإشارة إلى أنه مع العام المقبل أو عام 27 سنشهد توقف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، انتهاء البرنامج الحالي، ومصر تؤكد أنها لن تلجأ لصندوق النقد مرة أخرى، وبالتالي توقف الاقتراض من صندوق النقد الدولي. هناك سداد أقساط للصندوق ولكن لن يكون هناك اقتراض جديد من هذا الصندوق وفقا لتصريحات الحكومة المصرية ووفقا للظروف الحالية. لكن أيضا UBS يشير إلى نقطة هامة تتعلق بصندوق النقد الدولي، أكد أن برنامج مصر مع الصندوق ألزم مصر بإصلاحات اقتصادية هامة رفعت الثقة في الاقتصاد المصري. أشار إلى أن مرحلة ما بعد الصندوق تحتاج التزام من السلطات المصرية بإصلاحات اقتصادية مستمرة، وذلك لزيادة أو الحفاظ على الثقة في أداء المؤسسات المصرية وأداء الاقتصاد المصري، وبالتالي جاذبية الاقتصاد المصري والثقة الدولية فيه.
0: فهيمة زايد شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. والآن وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق وفيه. عمال هيونداي يضربون مطالبين بحماية وظائفهم من الذكاء الاصطناعي.

0: بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
3: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
2: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
3: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
2: سهلة جداً.
3: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
2: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: مشاهدينا نحييكم من جديد. نلقي نظرة على تداولات الأسواق الآسيوية صباح هذا اليوم، طبعا أولى جلسات الأسبوع من حيث الأسواق العالمية. تباين في تحركات الأسواق الآسيوية، يعني ضعف ملحوظ من حيث السوق الكورية الجنوبية. المؤشر يهوي ب 9%، يفقد مستويات 7000 نقطة، هذه أدنى مستويات للمؤشر منذ الرابع من مايو الماضي. طبعا السهم يتراجع على وقع تراجع أسهم SK هاينكس بقوة. تراجعات كذلك في اليابان، نيكي 225 المؤشر الرئيسي المثقل بأسهم التكنولوجيا يخسر تقريبا 2%. تراجعات بنسب أقل على التوبكس المؤشر الياباني الأوسع نطاقا. في مقابل ذلك استقرار نسبي من حيث السوق الأسترالية، والهانغ سينغ مؤشر هونغ كونغ يميل للارتفاع. ماذا عن الأسواق الأوروبية؟ كذلك أولى جلسات الأسبوع، تباين في حركة المؤشرات، بعض الإيجابية الطفيفة من حيث السوق البريطانية، في مقابل ذلك ضعف ملحوظ من حيث الداكس الألماني والكاك 40 الفرنسي. بدأ عمال الإنتاج في شركة هيونداي موتورز إضرابا جزئيا يستمر 3 أيام بعد تعثر مفاوضات الأجور مع الإدارة، وسط مطالب بزيادة المكافآت وضمان حماية الوظائف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وتطالب النقابة بربط مكافآت الأداء بنسبة 30% من صافي الأرباح السنوية، إلى جانب رفع المكافآت الدورية وزيادة الأجور الأساسية وتمديد سن التقاعد إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما. كما تطالب الإدارة بإجراء مفاوضات رسمية قبل نشر روبوتات أتلاس في المصانع، في ظل خطط الشركة لاستخدامها في خطوط الإنتاج ابتداء من عام 2028. وكانت هيونداي قد عرضت زيادة في الأجور الأساسية ومكافآت نقدية وأسهما للعاملين، إلا أن النقابة رفضت العرض واعتبرته أقل من التوقعات. وفي لقاء مع العربية بزنس، قال المدير العام ورئيس قسم المعرفة في مجموعة البنك الدولي باسكال دونوهو، قال أن الاقتصادات العالمية وفي المنطقة تشهد بعض التباطؤ نتيجة التحديات الحالية، وأن البنك يعمل مع الحكومات لدعم اقتصاداتها بشكل حثيث عبر تقديم قروض بنحو 20 مليار دولار، وقد تصل إلى 50 مليار دولار مع الدعم السعودي بشكل أساسي. نتابع ما قاله.
1: بالفعل إن مجموعة البنك الدولي تقوم برصد أي أمر يمكنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى الأداء، وبالفعل بحسب أدائنا إن المنطقة ستشهد تباطؤ في النمو إلى مستويات، ولكن الأهم هو أننا نرى أيضا أن الاقتصادات ما زالت تنمو، والتركيز الآن هو من خلال تشخيص التحديات ورؤية ما هي الاختلافات، لا سيما من خلال العمل مع

0: السلطات لا سيما المملكة العربية السعودية، ونركز بالفعل على ثلاثة أمور مختلفة. أولا الوظائف، وكيف يمكننا أن ندعم استحداث الوظائف وفرص العمل، ولذلك بحسب رؤية العام 2030 هي مهمة جدا في هذا السياق. ثانيا كيف يمكننا أن نبني وجودا مع الدول ودعمهم أيضا في عملهم، ونحن بالفعل سهمنا في زيادة وجودنا هنا في الرياض. والأمر الثالث يتعلق بالعالم بأسره، نحن لدينا بالفعل القدرة على دعم الاقتصادات، وهذا الأمر بالفعل يتأثر بالنزاعات بشكل أساسي، ولذلك نحن نتلقى دعما أيضا من السلطات لا سيما المملكة العربية السعودية في هذا السياق. إذن لدينا القدرة لتقديم الدعم والقروض أيضا في لأكثر من 22 مليار دولار، وأيضا سنزيد هذه القيمة إلى 50 مليار دولار إذا كانت الشروط الاقتصادية تسمح بذلك. إذا نحن نشخص ما يحصل بالفعل، ولكن الأهم من ذلك نرى ما يمكن فعله فيما يتعلق باستحداث فرص عمل للاطلاع بدور لتشخيص بالفعل الأمور التي يمكن أن تؤثر بالنمو الاقتصادي والأداء.
1: ما هو أكثر سيناريو تتخوف منه باسكال بما يتعلق بالتأثير الاقتصادي العالمي لهذه الحرب؟
0: في هذه اللحظة نحن نرى بالفعل تباطؤا في النمو في العالم وحتى في اقتصادات مختلفة في العالم التي بدأت التعافي من الصدمات الأخيرة التي واجهتها، ونحن نرى أيضا التحديات المتجددة فيما يتعلق بأسعار الغذاء وأيضا فيما يتعلق بالتضخم. إذن بالنسبة إلينا نرى كيف يمكن أن ندعم هذه الاقتصادات لكي تستطيع أن تواجه هذه التحديات، وعملنا في مجالين. إذن ما يمكن فعله من أجل مواجهة تحديات اليوم، ولذلك وكما قلت نحن لدينا القدرة الآن على دعم الاقتصادات من خلال القروض، وهذا الأمر والمنح أيضا، وهذا الأمر سيكون أساسيا من أجل مواجهة الصدمات، وفي هذه اللحظة نحن لدينا القدرة لفعل ذلك. ولكن بين تقريبا 20 إلى 22 مليار دولار من القروض، وكما قلت هذا الأمر أو هذا العدد سيزيد إلى 50 مليار دولار، وذلك بفضل الدعم الذي حصلنا عليه من السلطات هنا في المملكة وأيضا سلطات أخرى عبر العالم. إذن بالإضافة إلى هذا العمل الذي نقوم به، علينا أن نستمر بالنظر إلى يوم غد وإلى المستقبل، وكيف يمكننا أن نبني بالفعل المرونة في الاقتصاد من أجل التعامل مع هذه التطورات. إذن هذا الأمر يتعلق بالفعل بفرص العمل والوظائف، وكيف يمكن أن نعمل في مجال نصائح للسياسات بالإضافة للاستثمارات في رأس المال والأولويات التي نضعها أيضا في البعثات، لا سيما فيما يتعلق بالوصول الآمن إلى المياه والكهرباء، وتقديم الدعم أيضا في مجال التربية والتعليم. إذن المساعدة في مواجهة الصدمات والتحديات بالإضافة إلى بناء مستقبل أفضل، هذا هو بالفعل أساس وصلب العمل مع كل الشركاء هنا في الرياض وفي العالم.
2: ارتفعت إيرادات TSMC خلال الربع الثاني بنسبة 36% على أساس سنوي إلى تريليون و270 مليار دولار تايواني، ما يعادل 39 مليار و600 مليون دولار أمريكي، متوافقة مع توقعات المحللين بدعم من قفزة بلغت 68% في مبيعات شهر يونيو، تعكس نتائج استمرار قوة الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تعد الشركة المورد الرئيسي للرقائق قديمة لشركات مثل انفيديا وابل. وكان الرئيس التنفيذي للشركة قد حذر من أن الطلب خصوصا من العملاء الأمريكيين قد يبقى أعلى من الطاقة الإنتاجية لسنوات رغم التوسع في المصانع داخل الولايات المتحدة. وتعتزم TSMC تخصيص نحو 56 مليار دولار للنفقات الرأسمالية هذا العام بالتوازي مع خطة لإنشاء مصنعين إضافيين لتغليف الرقائق المتقدمة جنوبي تايوان ضمن توسعها لتلبية الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها انفيديا. والآن هذا موجز لأبرز الأخبار المتعلقة بكأس العالم.

يتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى القمة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والإسباني في دور نصف النهائي من كأس العالم 2026، حيث تعيد هذه المواجهة إلى الأذهان اللقاء المونديالي الوحيد الذي جمع الفريقين، وذلك في دور 16 من كأس العالم 2006 في ألمانيا، عندما قلب المنتخب الفرنسي تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل

بلا هدف في طريقه إلى المباراة النهائية. وكان المنتخب الإسباني قد حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما بلغ المنتخب الفرنسي هذا الدور عقب تغلبه على المغرب بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي.

0: نعود مشاهدينا لمتابعة أخبارنا الاقتصادية وننتقل مباشرة إلى دبي، حيث معنا من هناك رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب رائد الخضر للحديث حول مجريات الأسواق العالمية. رائد صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم، ارتفاع أسعار النفط الذي بكل تأكيد يعيد إلى الواجهة مخاوف التضخم مجددا. هل يمكن أن تمحو هذه التطورات كل التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في يعني من حيث معركة البنوك المركزية ضد التضخم؟ بلا شك يعني نأخذ أيضا بعين الاعتبار أنه هذا الأسبوع يحمل بيانات التضخم الأمريكية إلى جانب شهادة كيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس.
1: بلا شك يعني هذه كفيلة أنها طبعا نحن شفنا هذا الأمر مع بداية الهجمات وانطلاق تداولات الأسبوع، شفنا بشكل واضح أنه هناك مخاوف من المستثمرين، ريسك أوف مود، عم يكون في عنا ارتفاعات واضحة في أسعار النفط مردها إلى ارتفاع تكاليف. طبعا هذا من شأنه أنه يفجر مخاوف تضخمية أكثر. طبعا القراءة السي بي آي أو البيانات التضخم التي ستصدر اليوم هذا الأسبوع يوم الثلاثاء ممكن أنه تكون هي قراءة نوعا ما متأخرة، لأنه نحن قراءات الشهر الماضي ولم تأخذ بعد القراءات الفعلية، لأنه إذا بتشوف القراءة الأولى اللي هي الكور سي بي آي اللي هي يستثنى منها الغذاء والطاقة نحن بنشوف أنها لا تزال نسبيا مرتفعة القراءة أو التوقعات تظهر أنه يكون في عنا ارتفاع، ممكن يكون بعض التراجعات بالقراءة العامة. ولكن النقطة الأهم لأنه هي كانت أسعار النفط قد تراجعت أساسا والآن هناك العودة مرة أخرى للارتفاع مع تجدد المخاوف، لكن في نقطة مهمة اللي هي أنه صار في نوع من المرونة السعرية للأحداث التي تجري فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية. مثل هذه الأزمة كانت كفيلة أنه تصعد بالأسعار إلى ما فوق مستويات $90 البرميل، الآن نحن عندنا مستوى نسبيا لم يصل إلى تلك المستويات، نحن لساتنا بمستوى نهاية السبعينات يعني 78-79. هذه مردها إلى أنه السوق أوردي عندي طلب متراجع نسبيا. ثانيا هناك كان وفرة بالمعروض سريعا تم يعني نشر أو عرض النفط بشكل كبير جدا.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة رائد الخضر، كنت معنا من دبي. مشاهدينا نتوقف مع فاصل، نعود بعده لمتابعة نبض السوق، ابقوا معنا.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس.

هذه أبرز العناوين. قفزة لأسعار النفط بداية الأسبوع وتراجع في أسعار المعادن مع استمرار التوتر بين أمريكا وإيران. ميتسوبيشي

ونتابع كذلك في نبض السوق عقد إضافي لكاتريون مع الخطوط الجوية السعودية ب105 ملايين ريال لـ3 سنوات.

مشاهدينا نحييكم من جديد ونبدأ نبض السوق كما العادة بتفصيل حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية. المؤشر كان بدأ جلسة اليوم تحت بعض الضغط متراجعا بتقريبا 20 نقطة المئوية. نتابع حركة المؤشر في هذه الأثناء حيث قيم السيولة تبلغ تقريبا نصف مليار ريال حتى هذه الساعة. ارتفاعات إذن على المؤشر يعكس اتجاهه صعودا، ارتفاعات بتقريبا 20 نقطة المئوية. يتداول المؤشر على مستويات 10830 نقطة. وقبل متابعة الأسهم التي نتابعها اليوم، هذه صورة لتحركات أسعار النفط مطلع تداولات الأسبوع. طبعا أسعار النفط تقفز ب4% على وقع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية وتجدد الضربات العسكرية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وطبعا تباين في ما نسمعه حول المضيق في ظل أن طهران تقول أن المضيق مغلق، بينما في مقابل ذلك سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية تقول أن المضيق ليس مغلق والحركة يعني لا تزال مستمرة من حيث المضيق. أسعار النفط إذن ترتفع ب4%، برنت على حافة $79 في حين نايمكس $74 للأونصة. لنتابع كيف تنعكس هذه التحركات على حركة المؤشر وعلى سهم أرامكو بكل تحديد. هذه إذن قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في السوق صباح هذا اليوم، حيث سهم مصرف الراشحي إذن يسجل بعض التراجعات كبلات الرياض اليوم من بين الأسهم الأكثر نشاطا، يتراجع السهم بتقريبا 18 نقطة. بترو رابغ ارتفاعات قوية ب 1.3%. طبعا اعتدنا على متابعة هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة. سهم بترو رابغ يرتفع على الرغم من ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية. أرامكو السهم يتراجع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط ب4%. طبعا أرامكو هو السهم الأكبر من حيث الوزن في سوق الأسهم السعودية، يستحوذ على تقريبا 15% من حيث المؤشر. يليه سهم مصرف الراشحي بتقريبا 14.97%. الأسماك اليوم ارتفاعات بتقريبا 19 نقطة مئوية. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، فيها الفخارية، ليفا، التطويرية الغذائية، طباعة وتغليف، والاتحاد. في مقابل ذلك القائمة الحمراء وما فيها من أسهم صادرات رسن، السهل، عناية، والصناعات الكهربائية. ماذا عن الأسهم التي نراقبها اليوم؟ نراقب سهم كاتريون في ظل ارتفاعات قوية على السهم تبلغ تقريبا 1%. هذه الارتفاعات تأتي في ظل توقيع كاتريون عقد إضافي مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية لتقديم خدمات التموين على الطائرة. قيمة العقد التقديرية تبلغ 105 ملايين ريال، يمتد العقد على مدار 3 سنوات. الأثر المالي لهذا العقد من المتوقع ينعكس على قوائم الشركة المالية للربع الثالث من عام 2026. وكما تلاحظون السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية ويقفز ب 1.2%. نتوقف كذلك مع سهم مدينة المعرفة الاقتصادية، حيث يرتفع السهم ب 17 نقطة مئوية. طبعا الشركة وقعت عقد لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية والأعمال الخارجية في مدينة المعرفة لمجمع مدارس الرياض الاقتصادية مع شركة أسرى الإنشاءات. قيمة العقد تقارب 118 مليون ريال، لا تشمل قيمة الضريبة، مع العلم أن العقد يمتد لعشرة أشهر. السهم يرتفع ب 17 نقطة مئوية صباح هذا اليوم. كذلك نتابع سهم نقي للمياه في ظل توصية من مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم عن النصف الأول من السنة المالية 2026. أحقية هذه التوزيعات لحاملي أسهم نقي للمياه ستكون نهاية يوليو المقبل، بالتحديد يوم 30 من يوليو. السهم كان بدأ جلسة اليوم إيجابا، كان مرتفع بتقريبا 1%، ولكن يبدو أنه يعكس اتجاهه نزولا ويخسر تقريبا 17 نقطة مئوية. سعوديا هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% مع بداية تداولات يوم الاثنين في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز في أعقاب تبادل ضربات عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي مقابل ذلك تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% لتقترب من حاجز $4,000 للأونصة مع تجدد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية. في المقابل ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوياته منذ فبراير من عام 2025.

أعلنت ميتسوبيشي باور اليابانية أعلنت فوزها بعقد ضمن مشروع لتحويل محطتي جنوب جدة والشقيق في السعودية من العمل بزيت الوقود الثقيل إلى تشغيل بالوقود المزدوج، بما يتيح استخدام الغاز الطبيعي إلى جانب زيت الوقود الثقيل. تراجعت أسهم SK هاينكس بنسبة 10% في البورصة الكورية رغم صعود شهادات الإيداع الأمريكية ب 13% في أولى جلسات تداولها في نيويورك، وسع عمليات جني أرباح وإغلاق صفقات استفادت من فروق الأسعار بين السوقين. ارتفعت إيرادات شركة الرقائق التايوانية TSMC خلال الربع الثاني بنسبة 36% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع مبيعات شهر يونيو بنسبة 68%، تعكس نتائج استمرار قوة الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تعد TSMC المورد الرئيسي للرقائق المتقدمة لشركات مثل انفيديا وأبل. وبدأ عمال الإنتاج في هيونداي إضرابا جزئيا يستمر 3 أيام بعد تعثر مفاوضات الأجور مع الإدارة، وسط مطالب بزيادة المكافآت وضمان حماية الوظائف من تداعيات التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

0: للحديث أكثر حول مجريات سوق الأسهم السعودية معنا من الرياض الدكتور عبد الله السلوم أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. دكتور تحية طيبة لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من حركة المؤشر صباح هذا اليوم. لا شك أن المؤشر يتداول بشكل عرضي على الرغم من ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط بتقريبا 4%. تقييمك لهذه التحركات وكيف ستؤثر مجريات أسواق النفط على حركة المؤشر في المستقبل المنظور، وبالإضافة إلى سهم أرامكو كيف سيتفاعل مع ارتفاع الأسعار الصباح هذا اليوم متراجع على الرغم من أنه أسعار النفط مرتفعة 4%.
1: السلام عليكم، وبداية أصبح عليك بالخير أستاذ نوف. يمكن شفنا حركة المؤشر مثل ما ذكرت خلال المرحلة الماضية وهي تأتي في حركة أفقية. لا شك أن هذا الأمر العوامل الجيوسياسية هي العامل الأبرز اللي قاعد يتحكم في مسار المؤشر صعودا وهبوطا، حتى على مستوى نتائج الشركات قاعدين نشوف أثرها في هذا الأمر. يمكن بما أننا أيضا ذكرنا نتائج الشركات، إحنا في مرحلة بداية الإفصاح عن النتائج الربعية للنصف الأول للشركات في السوق السعودي، وهو لا شك عامل راح يؤثر بشكل أو بآخر على حركة السوق. لا شك عوامل التوقعات حتى الآن تأتي بجانب تحسن النتائج، خاصة تأتي في قطاع البنوك النظرة إيجابية. البتروكيميكال حتى لو كان فيها تراجعات إلا أنه تحسن مستويات الخسائر مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق قد تنعكس ولو بشكل دفتري إيجابيا على نتائج هذه الشركات. فيه أيضا قطاعات أيضا أثرها إيجابي مثل قطاع المرافق يتوقع في نمو النتائج بالنسبة لها خلال هذا الربع، بالتالي ممكن تدعم المؤشر في هذا السياق. نأتي أيضا نشوف يعني عوامل كثيرة أثرت العوامل الجيوسياسية فيها من ضمنها أسعار النفط، إلا أنه مثل ما ذكرتي أرامكو لا تعكس الأسعار بشكل كبير جدا. حتى من بداية الأزمة كان الارتفاعات كبيرة على مستويات خام برنت حتى على مستوى العلاوة، ولا رأينا الارتفاع الكبير على أسعار أرامكو. لا شك العوامل السياسية هي لا تسعر بشكل مستدام الأسعار في شركات الطاقة. أحد

0: الأمور اللي ممكن ينعكس إيجابيا على أرامكو في حال شهدنا استقرار في أسعار النفط أكثر من مستويات مرتفعة وتوقعات بتقلبات عالية. يمكن أيضا نرى خلال الفترة هذه اللي احنا نتكلم فيها على هذا الأسبوع نتائج أو بيانات مهمة من السوق الأمريكي، خاصة بأرقام التضخم غدا سوف يتم الإعلان عنها وتعكس مسار السياسة النقدية وتعطينا مسار أكثر وضوحا من في الفترة القادمة. يمكن هذه أبرز العوامل اللي ممكن تأثر على السوق خلال المرحلة القادمة.
1: نعم دكتور، ذكرت حضرتك قطاع البتروكيماويات، لنتطرق بشكل سريع إلى نتائج المتقدمة صدرت يوم أمس. طبعا أول شركة في القطاع تفصح نتائج عملها، نتائج قد نقول أنه سلبية، تحولت للخسارة، منيت بخسائر قدرها تقريبا 98 مليون ريال. هل نتوقع أن تكون بقية النتائج في القطاع مماثلة لما تابعناه يوم أمس من حيث المتقدمة، وأنه سيكون هناك يعني تباين في ظل تباين العوامل كذلك؟
0: يمكن بداية الإفصاح كان بالمتقدمة أتى بأقل حتى من المتوقع، كان في متوقع أن تحقق خسائر، إلا أنه نتائجها مثل ما ذكرت هي أقل من التوقعات، ويعكس أيضا عوامل تأثرت فيها الشركة، سواء إذا ما قلنا عوامل وبنود استثنائية إذا ما قارناها بالفترات المماثلة، كان في تكاليف إضافية بناء على افتتاح مصنع جديد بالنسبة له ولم تعكسها القوائم في الفترة السابقة. الآن أيضا ننظر إلى ارتفاع أسعار اللقيم لديهم والإمدادات، ومثل ما ذكر أو ما ذكرت الشركة أنه عودة اللقيم هذا شيء إيجابي، واستهدافهم لثبات أسعار أيضا اللقيم هو أمر إيجابي بالنسبة لهم لتحقيق هوامش ربحية جيدة. على جانب الإيرادات هو أمر إيجابي بالنسبة لأدائهم، إلا أنه ما انعكس بالنهاية على صافي الربح لدى المتقدمة. هذا الأمر يتوقع أنه يمتد بشكل أو بآخر على شركات البتروكيماويات بالمجمل. يمكن نشوف فقط بعض الشركات اللي ممكن يكون أداها إيجابي ويتوقع بإيجابية في نتائجها، من ضمنها بترو رابغ نتكلم على ينساب بحكم وجودها في البحر الأحمر وقدرتها للوصول إلى الأسواق مع وجود العوامل السياسية الجيوسياسية اللي حاصلة في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة دكتور عبدالله السلوم، أستاذ مساعد مالية في جامعة الإمامة. نلقي نظرة مشاهدين على تداولات الأسواق الخليجية اليوم. طبعا أولى جلسات الأسبوع لأسواق الإمارات وأول رد فعل لتجدد الضربات العسكرية، بالتالي هذا ما يفسر ضعف الأسواق الإماراتية. مؤشر سوق دبي يخسر تقريبا 1.25 نقطة مئوية. معظم الأسهم القيادية تتراجع اليوم، أسهم إعمار العقارية، إعمار للتطوير، أميريتس أن بي دي، طلبات، والعربية للطيران، كل هذه الأسهم تتراجع وبقوة، وهذا بكل تأكيد يلقي بظلاله على حركة المؤشر. أيضا قيم السيولة ضعيفة نسبيا حتى هذه الساعة تبلغ 170 مليون درهم. في أبوظبي كذلك ضعف صباح هذا اليوم ولكن بنسب أقل، قيم السيولة تقارب 400 مليون درهم. أيضا الأسهم القيادية في أبوظبي اليوم تتراجع باستثناء مجموعة اتصالات، مصرف أبوظبي الإسلامي تراجعات قوية، ADCB كذلك، بنك أبوظبي تجاري تراجعات أيضا قوية، بنك أبوظبي الأول تراجعات، وألف ضبي. في الكويت مخازن السهم الذي كان يعرف سابقا بأجلتي ارتفاعات قوية. العقارات كذلك الأسهم القيادية الأسهم المصرفية تغيب عن هذه القائمة. وقفة مشاهدينا مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق. وفيه عمال هيوندا يضربون مطالبين بحماية وظائفهم من الذكاء الاصطناعي.

0: بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
1: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
0: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلا فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت

0: مش بس محلي، صوت عالمي.
1: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أنه هيومين نجحت؟
0: سهل جدا.
1: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
0: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: مشاهدينا نحييكم من جديد. بدأ عمال الإنتاج في شركة هيونداي موتورز إضرابا جزئيا يستمر 3 أيام بعد تعثر مفاوضات الأجور مع الإدارة، وأصم طالب بزيادة المكافآت وضمان حماية الوظائف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وتطالب النقابة بربط مكافآت الأداء بنسبة 30% من صافي الأرباح السنوية، إلى جانب رفع المكافأة الدورية وزيادة الأجور الأساسية وتمديد سن التقاعد إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما. كما تطالب الإدارة بإجراء مفاوضات رسمية قبل نشر روبوتات أتلاس في المصانع في ظل خطط الشركة لاستخدامها في خطوط الإنتاج ابتداء من عام 2028. تراجعت أسهم SK هاينكس بنسبة 15% في البورصة الكورية الجنوبية رغم صعود شهادات الإيداع الأمريكية بنسبة 13% في أولى جلسات تداولها في نيويورك. وسط عمليات جني أرباح وإغلاق صفقات استفادت من فروق الأسعار بين السوقين. جاء التراجع بعد طرح أمريكي قياسي بقيمة 26 مليار و500 مليون دولار، تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه حجم الطرح بأكثر من 7 مرات، لكن المخاوف من ارتفاع التقييمات واحتمال تسجيل أرباح فصلية دون التوقعات ضغطت على السهم. إغلاق سهم SK هاينكس في سوق ناسداك يوم الجمعة نتابعه كان أغلق على ارتفاعات قوية قاربت 13%. طبعا نلقي نظرة على تداولات الأسواق الأسيوية اليوم، حيث نشهد تباينا في أداء الأسواق. من ناحية الكوسبي الكوري الجنوبي يخسر تقريبا 9%، يفقد مستويات 7000 نقطة، يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ 4 مايو. طبعا سهم SK هاينكس، تراجعات السهم في السوق الكورية تضغط على المؤشر بكل تأكيد. في اليابان كذلك ضعف اليوم، تراجعات قوية جدا من حيث المؤشر الرئيسي نيكي 225 وهو المؤشر الياباني المثقل بأسهم التكنولوجيا. المؤشر الياباني الأوسع نطاقا التوبكس يتراجع ولكن بنسب أقل. استقرار من حيث سوق هونغ كونغ وسوق أستراليا. ماذا عن أسواق أوروبا؟ إذن الصورة حمراء، تراجعات محدودة حتى هذه الساعة. داكس الألماني يخسر تقريبا 20 نقطة، الكاك 40 يخسر 13 نقطة، والفوتسي 100 على ثبات دون أي حركة تذكر. الحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية نذهب إلى لندن. معنا من هناك الزميلة كارينا كامل، مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. لا شك أن ارتفاع أسعار النفط صباح هذا اليوم يعيد إلى الواجهة مخاوف التضخم من جديد. إلى أي مدى تغيرت التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية هذا العام؟ ولنشير كذلك إلى أنه نحن أمام أرقام في غاية الأهمية، أرقام CPI لشهر يونيو، بالإضافة إلى شهادة كيفن وارش رئيس الفيدرالي الجديد أمام الكونغرس، بالتالي تفاصيل كل هذه البيانات.
1: تماماً.

0: خطوات مهمة جدا من الممكن تؤثر على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة ولكن أيضا في المنطقة الأوروبية. اليوم البداية السلبية في الأسواق الأوروبية، الضغط واضح على الأسهم بشكل عام طبعا مع تراجع شهادة أخذ المخاطرة. لا ننسى أيضا تابعنا تراجعات حادة على الأسواق الآسيوية، ولا ننسى أيضا أنه تكبدت هذه الأسواق تراجعات أسبوعية حادة سواء كان في آسيا أو المنطقة الأوروبية. اليوم فعليا البداية سلبية في أوروبا بعد أكبر تراجع أسبوعي للمؤشرات الأوروبية الأسبوع الماضي، أكبر تراجع أسبوعي منذ نهاية شهر إبريل. ما هي القطاعات التي نتابعها؟ قطاع الطاقة يحقق بعض المكاسب اليوم مع عودة ارتفاع أسعار النفط للارتفاع في ظل طبعا التبادل الاعتداءات الجديدة والتصعيد الجيوسياسي، ولكن في المقابل أسهم التكنولوجيا تتراجع، فمكاسب للطاقة ولكن ضغط لأسهم التكنولوجيا. أيضا كان ملفت تقرير صدر صباح اليوم، خبراء اقتصاديين بحسب مسح لبلومبرغ يتوقعون خفض في توقعاتهم لنمو اقتصاد منطقة اليورو، يخفض توقعاتهم لنمو المنطقة إلى 0.5% هذه السنة مقارنة بتوقعات سابقة نمو ب 0.7%. يعني تدهور في الرؤية بشأن النمو، الآن توقعات تشير إلى رفع الفائدة من قبل الـ ECB في سبتمبر من هذه السنة. أما بالنسبة للفيدرالي، نحن لا نتوقع أي تغيير في السياسة النقدية في اجتماع الفد هذا شهر 29 يوليو، ولكن الأرقام ستكون مهمة جدا يومي الثلاثاء والأربعاء، لأنه يوم الثلاثاء تصدر أرقام التضخم. لا ننسى أن أسعار المستهلكين تقف عند 4.2%، يعني ضعفي ما هو مستهدف من قبل الفيدرالي. ويوم الأربعاء لدينا أرقام أسعار المنتجين الـ PPI، وهذا الرقم عند 6.5% أعلى بكثير أيضا من النسبة المستهدفة. كل هذا طبعا في إطار تصريحات كيفن وورش أو شهادة كيفن وورش للمرة الأولى أمام الكونغرس الأمريكي الثلاثاء، الشهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ومن ثم يوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ. فشهادات مهمة جدا نوف، ومن الممكن أن تحدد أيضا مسار السياسة النقدية. الأسواق تحتسب رفع الفائدة على الأقل مرة هذه السنة من قبل الفد.
1: كارينا، بأقل من دقيقة أيضا أرقام مهمة مرتقبة من حيث نتائج البنوك وبعض الشركات. معظم البنوك تفصح نتائج عملها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى جونسون أند جونسون، نتفليكس وغير ذلك من الشركات. إلى أي مدى ستؤثر هذه النتائج على تحركات؟
0: من الممكن أن يكون لهذه النتائج أثر كبير على الأسواق، لأنه نحن نعرف أنه من الدواعم الأساسية للأسواق الأمريكية، وهذا صدر عديد من التقارير تتحدث أنه الزخم يأتي من إيرادات الشركات، أكيد شركات التكنولوجيا، ولكن الإيرادات بشكل عام في كل القطاعات. وبالتالي ابتداء من يوم الثلاثاء سنركز غدا على نتائج صادرة من كبرى البنوك، بنك أوف أمريكا، سيتي، جولدمان، جي بي مورغان ويلز، كل هذه البنوك تعلن في يوم واحد الثلاثاء، فيوم قد نقول فيه يعني يحمل خطورة كبيرة أو قد نقول يعني أهمية كبيرة على الأقل بالنسبة للأسواق. الأربعاء بلاك روك، جونسون أند جونسون ومورغان ستانلي، بمعنى أنه بنهاية الأربعاء ستكون الصورة اتضحت بشأن الأسهم البنكية أو أداء هذه الشركات، نتفليكس يوم الخميس.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. نهاية نبض السوق، مستمرون معكم على رأس الساعة في مزيد من الأخبار الاقتصادية على شاشة العربية بزنس.

0: عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث،
4: بتطلع بس على ما شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
5: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
4: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت مش بس محل

0: علي صوت عالمي.
1: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
0: سهل جدا.
1: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
0: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
6: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أسعار النفط تقفز ب4% مع تصاعد الضربات الأمريكية على إيران. أدنى مستوى لعبور السفن عبر مضيق هرمز خلال 5 أسابيع بحسب بيانات كيبلر. محادثات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حول الأمن الإقليمي اليوم في بروكسل. وتصاعد التوترات يضغط على الذهب وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لعامين تسجل أعلى مستوى في أكثر من عام.

صباح الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. نبدا هذه الساعه بجوله سريعه على ابرز الاخبار المحليه والعالميه التي نتابعها اليوم، حيث ارتفعت اسعار النفط باكثر من 4% مع بدايه تداولات يوم الاثنين، وسط تصاعد المخاوف بشان امن امدادات الطاقه عبر مضيق هرمز في اعقاب تبادل ضربات عسكريه جديده بين الولايات المتحده وايران. ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات كيبلر عبور 6 سفن فقط عبر المضيق يوم الأحد، وهو أدنى مستوى خلال 5 أسابيع، ما زاد المخاوف بشأن تدفقات الطاقة. تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% لتقترب من حاجز $4,000 للأونصة مع تجدد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية. في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوياته منذ فبراير من عام 2025. تراجعت أسهم SK هاينكس ب 15% في البورصة الكورية الجنوبية، رغم صعود شهادات الإيداع الأمريكية ب 13% في أولى جلسات تداولها في نيويورك، وسط عمليات جني أرباح وإغلاق صفقات استفادت من فروق الأسعار بين السوقين. ارتفعت إيرادات شركة الرقائق التايوانية تي اس ام سي خلال الربع الثاني بنسبة 36% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع مبيعات شهر يونيو بنسبة 68%، وتعكس النتائج استمرار قوة الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تعد الشركة المورد الرئيسي للرقائق المتقدمة لشركات مثل انفيديا وأبل.

وجولة الآن مشاهدينا على أداء الأسواق الخليجية والعالمية. نبدأ من أسواق الخليج حيث صورة متباينة حتى هذه الساعة. طبعا مؤشر سوق الأسهم السعودية يتداول يعني عرضيا نوعا ما منذ بدء هذه الجلسة. بدأنا الجلسة تحت بعض الضغط الآن ارتفاعات بعشر النقطة المئوية، وسط قيم سيولة تقارب المليار ريال حتى هذه الساعة. في مقابل ذلك ضعف من حيث أسواق الإمارات، في دبي تراجعات ب 1.3%، في أبوظبي تراجعات ولكن بنسبة أقل. طبعا هذا أول رد فعل لأسواق الإمارات مع تجدد الضربات العسكرية ما بين الولايات المتحدة وإيران. في الكويت بعض الإيجابية، ارتفاعات بربع النقطة المئوية تقريبا. هذه الارتفاعات تأتي من بعد تراجعات استمرت على مدار أربع جلسات متتالية، وفي مسقط تراجعات صباح هذا اليوم بتقريبا 14 النقطة المئوية. نفصل الحركة ونبدأ من سوق الأسهم السعودية. طبعا الأسهم الأكثر نشاطا معظمها على تراجع، راشحي ثبات، بترول رابغ ارتفاعات قوية، أرامكو تراجعات على الرغم من ارتفاع أسعار النفط ب4%، كابلات الرياض تراجعات، ورسد لتقنية المعلومات تراجعات ب4%. ماذا عن سوق دبي؟ إذن القياديات على تراجعات قوية، أعمار العقارية السهم يخسر 1.3%، أميريتس أن بي دي تراجعات تقارب 4%، أعمار للتطوير تراجعات قوية وطلبات كذلك، في حين سهم شعاع كابيتال يرتفع بعض الشيء. في أبو ظبي كذلك القياديات بمعظمها على تراجع، أسهم القطاع المصرفي تتراجع بقوة، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الأول، بنك أبو ظبي تجاري، ألف ظبي تحت الضغط، فقط مجموعة اتصالات السهم يرتفع. في الكويت مخازن التي كانت تعرف سابقا بأجيليتي السهم يرتفع اليوم بقوة، الوطنية العقارية كذلك، جي اف اتش على ثبات، العقارات المتحدة ارتفاعات. ملفت أنه الأسهم القيادية، أسهم القطاع المصرفي، ان بي كي، بيتك، بنك الخليج وغير ذلك من الأسهم تغيب عن هذه القائمة. ماذا عن عمان؟ القياديات هي التي تسيطر على أحجام السيولة، أوميفكو طبعا إدراج جديد في سوق عمان، السهم يتداول على ثبات، عمان تل ارتفاعات، بنك سحار ايضا، اوكيو للاستكشاف، في مقابل ذلك اوكيو للصناعات الاساسيه السهم يتداول تحت الضغط. هذه اسعار النفط التي ترتفع اليوم بقوه، 3.5 النقطه المئويه من المكاسب على نايمكس، 3.6% على برنت. طبعا هذه الارتفاعات تاتي مع تصاعد التوترات العسكريه بين الولايات المتحده وايران في ظل مخاوف متزايده بشان امن الملاحه في مضيق هرمز، لا شك انه احد اهم ممرات الطاقه عالميا. طبعا هذه الارتفاعات تاتي بعد تبادل ضربات عسكرية بين الجانبين في وقت تتضارب فيه الأنباء حول وضع المضيق.

طهران من ناحية تؤكد بأنه المضيق مغلق، بينما من ناحية أخرى السنتكوم القيادة المركزية الأمريكية تقول أنه الملاحة لا تزال مستمرة في المضيق. فبالتالي نشهد يعني في ظل ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية أسعار النفط ترتفع. هذه الصورة في آسيا اليوم، في ضغط ملحوظ من حيث مؤشر كوريا الجنوبية يخسر تقريبا 9%، فقد مستوى 7000 نقطة. طبعا اليوم الضغط يأتي من أسهم أسكي هاينكس التي تتراجع بقوة. في اليابان كذلك تراجعات، طبعا الأسواق لا شك أنه كذلك تتفاعل بالسلب مع عودة المخاطر الجيوسياسية واستقرار من حيث السوقي هونغ كونغ وأستراليا. في أوروبا صورة سلبية، تراجعات إذن ولكن تبقى محدودة، يعني أقصاها تقريبا 0.3 نقطة مئوية على السوق الفرنسية. نتوقف بكل تأكيد مع أسعار المعادن التي تتراجع. طبعا اعتدنا على رؤية هذا الاتجاه الملفت منذ بدأ هذه الحرب، يعني تتجدد الضربات العسكرية، ترتفع أسعار النفط، يرتفع الدولار، وهذا بطبيعة الحال يضغط على الذهب من ناحية لأنه العلاقة عكسية ما بين الدولار والذهب، ومن ناحية أخرى لأنه في ظل ارتفاع أسعار النفط تتجدد المخاوف التضخمية، ما يعني أنه أسعار النفط أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول، وهذا عامل يضغط على أسعار الذهب. لماذا؟ لأنه الذهب أصل لا يدر عائد، بالتالي تلجأ أو يلجأ المستثمر نحو فئات أصول أخرى، يعني سواء أسعار الفائدة أو سواء عوائد سندات الخزانة الأمريكية. هذه العوائد التي تسجل ارتفاعات قوية، العائد على السنتين عند مستويات 4.22 بالقرب من أعلى مستوياته منذ فبراير من عام 2025، العائد على 30 عام فوق 5% بشكل ملحوظ، العائد على 10 سنوات مستويات 4.57. والعملات بكل تأكيد كنا توقفنا عندها بشكل سريع. الدولار يرتفع أمام معظم العملات الرئيسية، فقط يتراجع قليلا أمام اليورو، لا يتراجع كذلك أمام الدولار الكندي، ولكن غير ذلك مرتفع أمام الباوند ستيرلينج، أمام الين، وأمام الدولار الأسترالي.

0: للحديث أكثر حول مشاهد الأسواق العالمية معنا من لندن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من ارتفاع أسعار النفط صباح هذا اليوم بنسب تقارب 4%. لا شك أنه يعني معدلات التضخم تراجعت في الآونة الأخيرة والبنوك المركزية يعني الآن لا شك أنه هذه تثير مخاوف من عودة المخاوف التضخمية مجددا. كيف ستؤثر هذه الارتفاعات في حال استمرت على السياسة النقدية العالمية أو يعني من حيث البنوك المركزية الرئيسية، ولنأخذ بالاعتبار كذلك أرقام مهمة تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع؟
1: تماما. يعني في اخر مره سمعنا فيها من كيفن وورش عندما تحدث في قمه الاي سي بي المنعقده في سينترا في البرتغال، تحدث وقال انه منذ الاجتماع الاخير للبنك 16 و17 من يونيو، منذ ذلك الحين قال انه الضغوط التضخميه هدات. هذا كان قبل تقريبا 10 ايام. طبعا الوضع تغير كثيرا مع العوده مجددا الى الضربات المتبادله بين الولايات المتحده وايران، عوده اسعار النفط للارتفاع، الاسئله مجددا حول سهوله المرور من مضيق هرمز. ماذا سيقول كيفن وورش غدا الثلاثاء في الشهادة التي سيقدمها أمام مجلس النواب والشهادة التي سيقدمها أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء؟ لأنه أكيد هذا السؤال سيوجه إليه. ما هو تقييم كيفن وورش للضغوط التضخمية اليوم مع العودة للتصعيد، علما أن الضغوط كانت تباطأت في السابق؟ وإلى أي مدى من الممكن أن يؤثر كل ذلك على سياسات البنوك المركزية؟

0: الأسواق حتى الساعة لا تزال تحتسب رفع للفائدة على الأقل مرة واحدة هذه السنة من قبل الفيدرالي. لا نتوقع أن يأتي هذا الرفع هذا الشهر في 29 من يوليو، ولكن ربما في شهر سبتمبر. ولكن البيانات هذا الأسبوع ستكون مهمة جدا لتحديد مسار السياسة النقدية، لأنه غدا الثلاثاء أرقام تضخم صادرة، ولا ننسى هنا أن التضخم عند 4.2%. أتحدث هنا عن مؤشر أسعار المستهلكين، مؤشر البي سي إي طبعا أيضا مهم جدا، ولكن هو صادر في وقت ليس هذا الأسبوع. أرقام البي بي اي أسعار المنتجين كذلك صدر الخميس، وهذا المؤشر عند 6.5%. فكل هذه الأرقام عالية جدا، أكيد ستوجه الأسئلة حول ذلك إلى كيفن وورش وحول التطورات الأخيرة. وإضافة إلى كل ذلك نشير، سألتني على سعر النفط اليوم، أسعار النفط فعلا مرتفعة ضاغطة على الأسواق العالمية مع تراجع شهادات أخذ المخاطرة في أوروبا، البداية سلبية، وأسهم الطاقة مرتفعة مع طبعا ارتفاع أسعار النفط. ولكن سنراقب أيضا اليوم شركات الطيران، السفر، كل هذه الشركات عادة أسهمها تتراجع في ظل ارتفاع اسعار النفط مجددا، لانه تكلفه الوقود عاليه جدا. اير فرانس، كي ال ام، لوفتهانزا، ايزي جيت، كل هذه الاسهم اي اي جي. وفي نفس الوقت ايضا لدينا تراجع على اسهم التكنولوجيا، لا ننسى انه هذا القطاع عانى كثيرا في الاسبوع الماضي، كانت هناك تراجعات حاده خاصه على شركات الرقائق. فاذا كان هناك ضغط قد نقول من الاوضاع الجيوسياسيه واستمرار لضعف التكنولوجيا، من الممكن فعليا ان نرى المزيد من التراجع خلال جلسه اليوم الاوروبيه. والعقود الاجله لوول ستريت ايضا نوف تشير الى سلبية.
1: أيضا كارينا، تنطلق نتائج البنوك الأمريكية الكبرى هذا الأسبوع، جولدمان ساكس، ويلز فارغو، سيتي بانك وغير ذلك من البنوك، إلى جانب شركات أخرى. التوقعات تشير إلى نمو أرباح شركات الأس أن بي 500 بأكثر من 23%. هل هذه التوقعات واقعية أم أنه يعني بدأت الأسواق ترفع سقف التوقعات أكثر من اللازم؟
0: يعني قد نقول انه التوقعات قد تكون في محلها، لانه فعلا هذا قد نقول في طموح كبير او في تفاؤل كبير. 23% متوسط ما هو متوقع بحسب بيانات ال سي جي للشركات المدرجه على مؤشر اس ام بي ان ترتفع الايرادات بنسبه 23%. اكيد هذا رقم عالي جدا، ولكن لا ننسى انه ايرادات الشركات الامريكيه هي الداعم الاساسي للبورصه في الوقت الاخير. الفكره هي انه حتى ان جاءت النتائج بالمستوى الذي تتوقعه الاسواق، في بعض الاحيان الاسهم تتراجع لانه في خيبه امل، لانه حاليا التوقعات عالية جدا. صدر قبل قليل تقرير ملفت من مورغان ستانلي والمحلل المعروف المؤثر مايكل ويلسون. فريق مايكل ويلسون يقول انه لا، نعرف انه ايرادات شركات التكنولوجيا عالية جدا ودعمت كثيرا الاسهم في الفترة الاخيرة، ولكن التقرير اليوم يقول انه الايجابية التي شهدناها في اسهم التكنولوجيا سوف تتسع رقعة هذه الايجابية في الايرادات الى قطاعات اخرى، بمعنى انه الايرادات ستكون ايجابية في قطاعات مختلفة ليس فقط في بالنسبة لهذا الموسم، وانه هذا سيؤدي الى اتساع رقعة الرالي. يعني موجة المكاسب لن تكون محصورة فقط في اسهم التكنولوجيا، بل من الممكن ان تشمل قطاعات اضافية من بينها مثلا الكونسيومر ديسكريشن، يعني الاستهلاك على المنتجات الغير أساسية. هذا قطاع مرشح للاستفادة من ناحية الإيرادات. قطاع النقل أيضا من الممكن أن يشهد تحسن. وبحسب مؤشر الأس أم بي 1500، هذا مؤشر أوسع طبعا من 500، ولكن بحسب توقعات هذا التقرير من المتوقع أن كمتوسط تزداد إيرادات الشركات المدرجة في الأس أم بي 1500 ب10%. الإي بي أس، العائد من المتوقع أن يرتفع ب10% كمتوسط، وهذا يعني ملفت جدا، لأنه هذه القطاعات الكونسيومر ديسكريشنري والنقل عادة إذا كان أداءها إيجابي من الممكن أن يكون أثر أيضا على النشاط الاقتصادي، بمعنى نمو الاقتصاد الأمريكي. فتقرير مهم جدا، توقعات إيجابية جدا بالنسبة للموسم. تحدثت عن البنوك الثلاثاء، لدينا أكبر البنوك الأمريكية بنك أوف أمريكا، سيتي، جولدمان ساكس، جي بي مورغان، ويلز فارغو، كلها تعلن الثلاثاء والأربعاء مورغان ستانلي، وبالتالي منتصف هذا الأسبوع ستكون اكتملت الصورة بشأن القطاع المصرفي الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على كل هذه التفاصيل. فاصل مشاهدينا، نعود من بعده لمتابعة الأسواق العربية وفيها. الدولار يقفز بأكثر من 1% أمام جنيه المصري.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة.

0: هي بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: مشاهدينا نحييكم من جديد. نلقي نظرة على تداولات السوق المصرية في الوقت الراهن، حيث صورة إيجابية، إذا المؤشرات تعكس اتجاهها صعودا. الإي جي إكس 30 كان يتداول على استقرار أو ميل التراجع مطلع الجلسة، الآن مكاسب ب 13 نقطة. الإي جي إكس 70 والإي جي إكس 100 المؤشر المئوي، هذه المؤشرات ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي. هذه الأسهم القيادية في السوق المصرية اليوم، ارتفاعات من حيث سي آي بي وطلعت مصطفى مكاسب بأكثر من 1%، في مقابل ذلك ضعف من حيث بقية الأسهم القيادية إي أف جي، المصرية للاتصالات وسودك، فوري تحت الضغط، إي فاينانس ارتفاعات، أبو قير للأسمدة أيضا، أبو ظبي الإسلامي مصر البنك سهم متراجع، وبلتون على ثبات دون أي حركة تذكر. في من حيث سعر الصرف طبعا اليوم ارتفاعات قوية للدولار على وقع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، هذا يرفع تداولات الدولار مقابل الجنيه الذي يتداول في هذه الأثناء مستوى 50.22 جنيه. مشاهدينا للحديث أكثر حول مجريات السوق المصرية معنا من القاهرة الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة أهلا وسهلا بك معنا، أبدأ معك من تحركات البورصة، حيث نشهد ارتفاعات جماعية بعد تراجعات تبعناها يوم أمس من حيث الإي جي إكس 30 المؤشر الرئيسي، ماذا نراقب اليوم من حيث الأسهم؟ ولنشير كذلك إلى سعر الصرف حيث نشهد ارتفاعات قوية للدولار أمام الجنيه.
1: بالفعل نوف، يعني هناك حركة عكسية ما بين البورصة المصرية وبين سوق الصرف. يعني في البورصة المصرية هناك تجاهل تقريبا للأحداث الجيوسياسية والتوترات في المنطقة مع عودة الحرب على إيران مرة أخرى، ولكن البورصة تتجاهل ذلك على الرغم من أن هناك مبيعات للأجانب والعرب في البورصة المصرية، لكن المؤسسات المحلية والأفراد المحليين يدعمون السوق بشكل كبير. مستويات السيولة جيدة، لم تتراجع في ظل هذه الأوضاع، يعني بالأمس وصلت إلى 10.2 مليار جنيه مقارنة مع نحو 9.5 مليار جنيه يوم الخميس الماضي. يعني كافة القطاعات بالأمس كانت على ارتفاع باستثناء قطاع البنوك وقطاع الرعاية الصحية. اليوم أيضا يعني أغلب القطاعات على ارتفاع باستثناء قطاع الاتصالات بقيادة سهم المصرية للاتصالات وفوري وغيرها من أسهم التكنولوجيا المالية، وبعض أسهم القطاع العقاري أيضا على تراجع. ولكن الصورة العامة أن السوق يتجاوز التوترات الجيوسياسية ويستمر في الارتفاع بعد الارتفاعات القوية التي حققها الأسبوع الماضي مع عودة السيولة إلى السوق مرة أخرى. يعني الأسبوع الماضي شهدنا جلسات فيها تداولات وصلت إلى 12.5 مليار جنيه، لم نصل إلى هذه المستويات منذ جلسة الأمس، ولكن السيولة لم تنخفض بشكل كبير، وبالتالي مدعومة بشكل أساسي من المؤسسات المحلية وال يعني المصريين بصفة عامة. على العكس من ذلك نشهد سوق الصرف الأجنبي، هناك تراجع للجنيه مرة أخرى. يعني منذ تداولات الأربعاء الماضي هناك تراجع للجنيه مقابل الدولار بنحو 3.5%،

0: كثير بالطبع تخرجات للأجانب من أدوات الدين المحلية، وهذه عادة ما تحدث كلما زادت التوترات، نشهد الأموال الساخنة يخرج جزء منها بشكل متسارع، وهذا يؤثر على سعر الصرف بالطبع في ظل تطبيق سعر صرف مرن يطبقه البنك المركزي بشكل جيد، يدعم السوق المصري ويدعم الاقتصاد ويدعم أيضا سعر الصرف. يعني كافة المؤسسات المالية تشيد بسعر الصرف المرن لأنه أداة من الأدوات لمواجهة الصدمات الخارجية مثل الحرب على إيران، وبالتالي هذه التخرجات تنعكس على سعر الصرف بشكل سريع، ولذلك نجده اليوم يتجاوز الخمسين جنيه وثلاثين قرش في بعض البنوك في الوقت الحالي. ولكن عندما تهدأ الأمور وعندما تعود التدفقات مرة أخرى، نجد سعر صرف الجنيه يعود للارتفاع مرة أخرى. لكن أيضا نشير إلى السوق الأولي في عطاءات الدين، الإقبال لا يزال مستمر من الأجانب على سوق الدين الأولي. بالأمس كان هناك عطاء 3 أشهر و9 أشهر بقيمة 110 مليار جنيه. الإقبال والعروض كانت في حدود 230 مليار جنيه، ولكن التأثير الأكبر هو في سعر العائد والذي يرتفع خلال الفترة الأخيرة على أدوات الدين المحلية.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد على كل هذه التفاصيل، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. كشف تقرير ماجنت عن تباطؤ استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2026، مع تراجع عدد الصفقات بوتيرة أسرع من انخفاض التمويل، في إشارة إلى حذر المستثمرين رغم استمرار تدفق رؤوس الأموال الإقليمية وانخفاض إجمالي التمويل بنسبة 2 أو انخفض بالأحرى إجمالي التمويل بنسبة 22% على أساس سنوي إلى نحو مليار و350 مليون دولار، بينما تراجع عدد الصفقات بنسبة 41% إلى 214 صفقة، في حين استحوذت أكبر 10 صفقات على 58% من إجمالي التمويل. كما تقلص عدد المستثمرين الدوليين بنسبة 48% مقابل استقرار نسبي للمستثمرين الإقليميين. للحديث أكثر حول هذا التقرير لماجنت معنا من بيروت فرح النحلاوي، مديرة قسم الأبحاث في ماجنت. فرح، أهلا وسهلا بك معنا. إذن يبدو أن التقرير يظهر تراجع التمويل بنسبة تقريبا 22% في حين عدد الصفقات انخفض بنسبة 41%. ما تفسيرك أو كيف نفسر هذا التباين، وماذا يعني من حيث المستثمرين؟ يعني إلى أي مدى أصبحوا اليوم أكثر انتقائية من حيث اختيار الشركات؟
2: صباح الخير، شكرا على الاستضافة. بالفعل نوف، كما ذكرت رأينا انخفاض في عدد الاستثمارات الجريئة وبقيمة الاستثمارات. هذا حدث نراه عالميا حاليا. بالإجمال عدد الصفقات عالميا بدأ بالانخفاض منذ عام 2021، ولكن نرى ارتفاع بقيمة الاستثمار الجريء بالإجمال لأن هناك تركز في الصفقات الكبرى التي تدعم قطاع الذكاء الاصطناعي، الأمن والدفاع. ما نراه في المنطقة ليس منعزل على ما نراه عالميا. بالإجمال في المنطقة رأينا الانخفاض في عدد الصفقات هو أسرع من الانخفاض في قيمة الاستثمار الجريء، ورأينا التركز في عدد صفقات كبرى مثل صفقات مال كارغو اكس التي كانت صفقات ضخمة بالإجمال. فالانخفاض رأيناه في الصفقات الغير ضخمة بتقريبا 48% مقارنة بالعام الماضي، ولكن رأينا تركز في الصفقات الحجم أكبر بالإجمال في هذا النصف.
1: وإلى أي مدى فرح التباطؤ اليوم مرتبط بالظروف الجيوسياسية والإقليمية؟
2: بالإجمال ما نراه حاليا ليس مرتبط بما حصل بالنص الأول من العام، لأنه إذا قارنا أنه الربع الأول بالربع الثاني نرى انخفاض بقيمة الصفقات بتقريبا 2%. بالإجمال بقطاع الاستثمار الجريء تأخذ الصفقات للإغلاق بين 6 و9 أشهر، وما رأيناه من ضغوطات جيوسياسية في النصف الأول من العام سينعكس تقريبا في الربع الثالث والربع الرابع والذي ننظر إليه بالنسبة للأرقام.
1: طب إذن كيف نفسر أنه بحسب التقرير يشير إلى أن المستثمرين الإقليميين وفروا تقريبا 81% من التمويل خلال النصف الأول في مقابل تراجع كبير في مشاركة المستثمرين الدوليين؟ يعني هل أصبح اليوم السوق، أو إلى أي مدى بالأحرى أصبح السوق اليوم يعتمد أكبر على رأس المال المحلي؟
2: بالفعل بالعام الماضي تقريبا رأينا 50% من الاستثمارات الجريئة تأتي من مستثمرين دوليين. هناك جهود كبيرة من الحكومات في المنطقة لاستقطاب المستثمرين الدوليين إلى المنطقة، وهذا ما رأيناه على المدى

0: تقريبا ال10 أعوام التي مضت.
1: نعم.
0: رأينا الانخفاضات التي هي في تقرير لماجنت أصدرناه تقريبا بأبريل، رأينا أن المستثمرين الدوليين هم المستثمرين الذين سيتأثرون أولا، وبدأ هذا بالانعكاس، ولكن بدأ بالانعكاس على ليفل الكونتريبيوشنز للمستثمرين الدوليين بالإجمال ل 19%، وهي النسبة الأقل على الإطلاق من على مدى ال10 سنوات التي مضت تقريبا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
1: طيب، هل يمكن اليوم للمستثمر المحلي تعويض غياب رؤوس الأموال الأجنبية في حال استمرت حالة عدم اليقين عالميا؟ ويعني إذا ما تحدثنا عن العوامل التي يحتاجها المستثمر الأجنبي للعودة بقوة إلى المنطقة، ما هي، ما أبرزها؟
0: أولا بالإجمال نحتاج في المنطقة حاليا إلى دعم من الـ LP funding، LP funding على مستوى الـ government LP funding والـ private LP funding. هذا ما شاهدنا تراجعه تقريبا بعام 2025، وهذا بالإجمال هو التأثير الأكبر الذي رأيناه بالأرقام بالنصف الأول من العام. يعني تأثير الـ LP funding بالإجمال بالمنطقة كان له العنصر الأكبر في التراجعات على عدد الصفقات اللي هي التأثير على الـ early stages وعلى قيمة الصفقات التي رأيناها تتراجع. بالنسبة للمستثمرين الدوليين، نرى يعني هناك 3 أنواع من المستثمرين الدوليين: الاستابلش بالمنطقة والذين هم يستثمرون ولهم أوفيسز بالمنطقة، المستثمرين بكذا بورتفوليو، والمستثمرين الجدد الذين يريدون الاستثمار. بالنسبة له للمستثمرين الدوليين بالإجمال، لعودة الثقة بالمنطقة، يعني هناك ثقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع عودة العجلة الماكرو اقتصادية وعودة السيولة بالإجمال، لأنه نرى هناك تأثيرات من العوامل المختلفة على السيولة مع ارتفاع يعني الانفليشن، مع ارتفاع الاسعار بالاجمال، هناك تاثير على السيوله بالاجمال، ولكن مع عوده العجله الماكرو اقتصاديه والارتياح الجيوسياسي بالتاكيد سنرى عوده المستثمرين الدوليين الى المنطقه، وبشكل يعني بشكل متفائل وسريع وليس بشكل بطيء، لانه هناك ثقه ودبلوماسيه بالمنطقه.
1: طيب، ودعيني أشير إلى أنه يعني يبدو أن التمويل في السوق السعودية تراجع بشكل ملحوظ، إلى ماذا نعزو ذلك؟ يعني هل يعود ذلك إلى غياب الصفقات الكبرى؟ هل هناك عوامل أخرى أدت إلى هذا التراجع؟ وهل نتوقع أن تستعيد المملكة زخمها خلال النصف الثاني من هذا العام، خاصة يعني في ظل استمرار برامج برؤية المملكة 2030 والاستثمارات الحكومية وغير ذلك من العوامل التحفيزية؟
0: بالإجمال التأثير الأكبر في المملكة كما ذكرت، نعم، هو تأثير غياب الصفقات الضخمة. كنا قد رأينا عدد منها في العام الماضي. المملكة البايبلاين بالاستثمارات بالمملكة كبير، هناك دعم governmental بالمملكة حكومي كبير لهذا القطاع، وهناك عدة events وinitiatives في النصف الثاني من العام. هل ستعود العجلة بسرعة بالنصف الثاني من العام؟ لا يمكننا أن نؤكد، ولكن هناك تفاؤل بأن المملكة سوق كبير وعودة عجلتها كبيرة، وكما ذكرت سابقا مع عودة استثمارات الالبيز بالمملكة بالإجمال سنرى عودة العجلة للاستثمارات الشهرية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة فرح النحلاوي، مديرة قسم الأبحاث في ماجنت.
0: شكرا.
1: فاصل، مشاهدينا نعود من بعده لمتابعة الأسواق العربية وفيها. البنك الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد السعودي أمام التحديات بدعم من رؤية 2030.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن

0: الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: ما بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
2: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
1: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلا فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
2: إذن نحن نتحدث

0: ذكاء اصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها.
1: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: مشاهدينا نحييكم من جديد. في أسواق الطاقة ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% مع بداية تداولات اليوم الاثنين وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز بعد تبادل ضربات عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. وصعد خام برنت إلى 79 دولار و11 سنت للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط أو خام نايمكس إلى 74 دولار و36 سنت. وأعلنت السنتكوم القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع داخل إيران، بينما قال الحرس الثوري الإيراني قال أنه هاجم قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة التجارية، أعلنت إيران إغلاقه بعد استهداف سفينة قالت أنها سلكت مسارا غير مصرح به. في نفس السياق ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات كيبلر عبور 6 سفن فقط عبر المضيق يوم الأحد، وهو أدنى مستوى خلال 5 أسابيع، ما زاد المخاوف بشأن تدفقات الطاقة. في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن حوالي 20 سفينة تجارية عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى 10 سفن عبرت دون تنسيق مع واشنطن. جاء ذلك بعد تأكيد من الجيش الأمريكي بأن مضيق هرمز ممر بحري حيوي التجارة العالمية، وإيران لا تسيطر عليه، وأن قواتها متأهبة ومستعدة لضمان حرية الملاحة. ومع إلغاء الولايات المتحدة الترخيص العام الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز، يعود القلق حول إمدادات الخام في الأسواق مع عزوف المشترين عن النفط الإيراني وخصوصا من آسيا، حيث اتجهت شركات التكرير المستقلة في الصين إلى استيراد نحو 20 مليون برميل من النفط من العراق والإمارات وقطر والسعودية خلال الأسابيع الماضية، حيث تقدم خصومات تتراوح من 5 إلى 8 دولارات للبرميل، فيما بقيت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف عند 3 دولارات للبرميل، ما يجعله أغلى من الخامات الأخرى. ووفقا لبيانات كيبلر، فإن واردات الصين من النفط الإيراني بلغت 556 ألف برميل يوميا منذ بداية يوليو الحالي، وهو أدنى مستوى منذ يناير من عام 2023. تواجه أوروبا مخاطر متزايدة في إمدادات وقود الطائرات رغم تعزيز الواردات من الولايات المتحدة وآسيا وزيادة إنتاج المصافي والسحب من المخزونات. وتتصاعد هذه المخاطر مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط واعتماد أوروبا الكبير على الشحنات العابرة لمضيق هرمز. وتتوقع شركة أنرجي أسبكتس للاستشارات تتوقع أن تواجه أوروبا عجزا في إمدادات وقود الطائرات بنحو 600 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث، فيما تكفي المخزونات لتغطية أقل من 30 يوما من الطلب وفق حسابات رويترز، ما يجعل بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأكثر عرضة للاضطرابات. يعقد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي محادثات حول الأمن الإقليمي ظهر اليوم في بروكسل، وللمزيد حول هذه الاجتماعات أو حول هذه الجلسة معنا من بروكسل نور الدين فريدي مراسل قناة العربية. نور الدين، تحية طيبة لك وأهلا بك معنا. صورة سريعة حول أهمية هذا الاجتماع ما بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في هذا التوقيت بالذات، وما أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال.
1: الاجتماع يكتسب أهمية سياسية وأمنية كبيرة جدا في ضوء المتغيرات الخطيرة في مضيق هرمز وحرب إيران. مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس تحدثت صباح اليوم عن أن دول الخليج تواجه أو هي مجاورة لمنطقة ملتهبة، يعني إيران المأزومة وحرب مضيق هرمز، وأن الاتحاد الأوروبي هو أيضا يتأثر مباشرة بما يجري في المنطقة، وبالتالي هناك مصلحة في للحوار بين الكتلتين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. هذا الاجتماع الذي سينطلق بعد نحو ساعتين من الآن سيبحث مختلف القضايا الأمنية منها الأمن الملاحة البحرية، استعداد عدد من دول الاتحاد

0: الأوروبي للمشاركة في الوقت المناسب في تحالف الراغبين لتأمين حرية الملاحة. على سبيل المثال تحدث ماكسيم بريفو وزير خارجية بلجيكا صباح اليوم عن استعداد بلاده للمساهمة في إلى جانب فرنسا وبريطانيا في هذا التحالف، تحالف الراغبين لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. قال ماكسيم بريفو إن بلاده تمتلك تجربة في إزالة الألغام، حدث هذا في الحروب التي شهدتها منطقة الخليج على مدى العقدين الماضيين، خاصة بعد احتلال العراق للكويت. ولكن هذا الموضوع يتطلب طبعا مشاركة في الوقت المناسب، أي عندما يتم التوصل إلى حل سياسي أو دبلوماسي للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. مسؤولة السياسة الخارجية أوضحت أن العلاقات الخليجية الأوروبية تتميز بقدر كبير من الفهم والتفاهم، الفهم والتفاهم حول أهمية الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية ودون رسوم ودون قيود ودون أي أعباء إضافية تتحملها شركات التجارية. وبالتالي هنا الرسالة ستوجه مباشرة إلى إيران من أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب بقية أعضاء المجموعة الدولية منها دول الخليج العربية في المطالبة بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، لأنه يمثل ممرا دوليا بموجب قانون البحار ومعاهدة دولية حول قانون البحار. هذا أولا. ثانيا هناك أيضا فهم وتوافق أيضا حول وجوب أن يظل أو أن نجلس مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب في طاولة المفاوضات التي عندما تتركز هذه المفاوضات مع إيران في مسائل الملف النووي، حيث يدعو الجانبين الخليجي والأوروبي إلى حل مستدام لمشاكل البرنامج النووي الإيراني. والاتحاد الأوروبي من ناحيته يساند دول الخليج العربية في مطالبتها وفي الإلحاح على إيران بضرورة حل أيضا المشكلة، مشكلة الوكلاء إيران في المنطقة، سواء كان في لبنان، في العراق، في اليمن، وفي يعني وقد دلت الأزمة الأخيرة على ضلوع هذه الأطراف في تأجيج الأزمة في الاعتداءات العشوائية غير المبررة على دول الخليج العربية. أيضا الاتحاد الأوروبي يعني دأب على دعم دول الخليج في هذه المسألة، في مسألة وجوب توقف إيران عن تدخلاتها ووجوب توقفها عن دعم هؤلاء الوكلاء الذين يساهمون مباشرة في زعزعة استقرار المنطقة. على الصعيد التجاري الاتحاد الأوروبي يمثل طبعا شريكا مهما للغاية على جميع الأصعدة، منها في مجال الطاقة. الاتحاد الأوروبي يستورد تقريبا من 8-9% من النفط الخام من دول الخليج العربية، خاصة من المملكة العربية السعودية. والاتحاد الأوروبي يستورد تقريبا 9% من الغاز المسال، خاصة من دولة قطر. الاتحاد ككل أو مجلس التعاون يمثل تقريبا الشريك التجاري السادس بالنسبة للاتحاد الأوروبي بمبادلات تصل إلى 164 مليار يورو، هذا المبلغ بالنسبة للعام الماضي. فبالتالي طبعا العلاقات تتجاوز بكثير في هذه المرحلة بالذات مسائل التجارة والاستثمار فقط تطال الأبعاد الأمنية والاستراتيجية التفضلية.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات نور الدين فريدي مراسل العربية من بروكسل. إلى أخبار الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عقدا مع شركة عسرة الإنشاءات لتنفيذ أعمال الكهروميكانيكية والمعمارية والأعمال الخارجية لمجمع مدارس الرياض بمدينة المعرفة الاقتصادية. تبلغ قيمة العقد 117 مليون و600 ألف ريال. يمتد العقد لمدة 10 أشهر، وسيتم سداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد. اليوم نشهد بعض الضعف من حيث السهم يتراجع بتقريبا 0.1%. أيضا في أخبار الشركات المدرجة، عينت شركة تكوين المتطورة للصناعات عينت شركة البلاد المالية مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب ومتعهدا للتغطية، وذلك بعد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال. يأتي القرار استكمالا للإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ عملية خفض

0: وزيادة رأس المال. ارتفعت اليوم على السهم بتقريبا 14 نقطة مئوية. ماذا عن تحركات مؤشر السوق؟ اليوم مؤشر السوق كان بدأ جلسة اليوم أو بدأ الجلسة تحت بعض الضغط، سرعان ما عكس اتجاهه صعودا. الآن نشهد مكاسب بربع نقطة مئوية. طبعا مع العلم أن قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ 1,400,000,000 ريال. قيم سيولة جيدة أفضل مما تابعناه يوم أمس من حيث قيم السيولة. طبعا دائما ما تكون قيم السيولة في يعني جلسات يوم الأحد منخفضة نسبيا في ظل غياب المستثمر الأجنبي. إذن ما يدعم المؤشر في الوقت الراهن هو تحول السهم مصرف الراجحي من تسجيل تراجعات إلى مكاسب في هذه الأثناء، نصف نقطة مئوية من حيث المكاسب. طبعا الراجحي هو ثاني أكبر سهم في السوق من حيث الوزن، حيث نسبته من حيث المؤشر تقريبا 14.97%، يتفوق عليه فقط من حيث الوزن أرامكو ب 15% تقريبا من حيث يعني وزن السهم في المؤشر. بترو رابغ ارتفاعات قوية، أرامكو تراجعات على الرغم من أن أسعار النفط مرتفعة بقوة، رسن تراجعات بأكثر من 5%، والأسماك بعض الإيجابية. ما هي الأسهم الأكثر ارتفاعا؟ تنمية، تطويرية الغذائية، ليفا، إنتاج وطباعة وتغليف. في مقابل ذلك قائمة الأسهم الأكثر تراجعا رسن، عناية، الكابلات السعودية الفخارية والصادرات. وفي لقاء مع العربية بزنس قال المدير العام ورئيس قسم المعرفة في مجموعة البنك الدولي باسكال دونهو، قال أن نتائج رؤية المملكة 2030 أثبتت مرونة اقتصاد المملكة وقدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات، خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأعمال والوظائف. نتابع.
1: إذن الوظائف هي بالفعل الأساس وهي النواة لمجموعة البنك الدولي، وهي في صلب العمل في هذه المجموعة. وفي كل مرحلة من مراحل العمل هنالك بالفعل شخص تتغير حياته، وذلك من خلال الحفاظ على عمله. لذلك ما يبدو الأمر عليه هنا في المملكة هو أنه يمكن بالفعل أن يكون لدينا رؤية واضحة، لا سيما فيما يتعلق برؤية العام 2030، وهي التي تؤدي إلى صمود كبير وإلى تنويع في الاقتصاد السعودي. نرى بالفعل أن هنالك انخفاض في نسبة البطالة إلى أقل من 7%، وهذا الأمر يبين بالفعل كيف يمكن للنمو الاقتصادي أن يؤدي إلى استحداث فرص عمل أكثر. وما نريد فعله هنا وما نعمل بجد من أجله هو أن نقوم بشراكات مع السلطات هنا لنرى بالفعل المعرفة التي تم استحداثها ووضعها، بالإضافة إلى الفرص التي تم إيجادها، ويمكن رؤية كيف يمكن بالفعل تمكين هذه المعرفة وتعميقها في المملكة واشتراء وشراكتها أيضا مع دول أخرى. يمكن رؤية بالفعل مجال الأغذية ومجال أيضا السياحة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى زيادة رأس مال في مجال البنية التحتية والسياسات، وكيف يمكن استحداث فرص عمل هنا في المنطقة ولكن أيضا في مجال الاقتصادات النامية والناشئة أيضا في العالم.
2: ذكرت الكلمات الأساسية هنا التي يتم التركيز عليها بالنسبة للسعودية وهي رؤية 2030. ما هو تقديركم لتأثير هذه الرؤية وتطبيقها على مدار السنوات الماضية وما تم تحقيقه بما يتعلق بمنجزات هذه الرؤية، وكيف يؤثر وأثر على قطاع العمل السعودي؟ ولأي درجة ترى بأن هذه الرؤية أعطت ريزيلينس، أعطت نوع من المرونة للمملكة العربية السعودية في التعامل مع هذه الحرب؟
1: بالفعل إنها طلعت بدور مهم جدا في هذا السياق وفي زيادة مرونة سوق العمل هنا. تماما كما قلت إن هنالك انخفاض كبير في نسبة البطالة هنا في المملكة، وأعرف أن عددا من السعوديين أيضا رأوا انخفاض أو زيادة في أعداد الوظائف بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر يؤثر على الأداء. إذن الأمر يتعلق بالشراكة هنا مع السلطات، بالإضافة إلى الوجود المعزز لنا في الرياض للاطلاع بدورنا المهم في هذا السياق. لقد فتحنا بالفعل مركزا للمعرفة هنا في المنطقة وفي الرياض بشكل خاص، ونحن نعمل كيف يمكننا أن نتعاون من أجل تقديم أداء أفضل. إذن سنرى بالفعل ما هو الدور الذي يمكن أن نطلع به من أجل بناء مرونة في سلاسل الإمداد، وسنرى أيضا ما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها فيما يتعلق بمجال السياحة أداء البنية التحتية هنا. وأيضا كانت لدينا شراكة مهمة جدا وإيجابية بشكل كبير أيضا مع السلطات هنا لعقود طويلة، ونحن نهدف إلى بناء قدرات لتحقيق رؤية العام 2030 وما سيتبع ذلك.

نظرة مشاهدينا على تحركات بقية الأسواق الخليجية اليوم في ضغط ملحوظ من حيث أسواق الإمارات. طبعا هذا أول رد فعل لأسواق الإمارات مع تجدد العمليات العسكرية في المنطقة، حيث نشأت تراجعات قوية من حيث مؤشر سوق دبي. طبعا الأسهم القيادية بمعظمها على تراجعات قوية، أعمار العقارية تراجعات بواحد ونصف النقطة، أميريتس أن بي دي السهم يخسر أكثر من 3%، أعمار للتطوير تراجعات تفوق 2%، سالك تراجعات قوية، طلبات كذلك، فقط بعض الارتفاعات الطفيفة من حيث سهم دو. قيم السيولة حتى هذه الساعة في دبي تبلغ 330 مليون درهم تقريبا. في أبو ظبي أيضا تراجعات، أو بالأحرى مؤشر سوق أبو ظبي الآن يتحول إلى تسجيل استقرار. طبعا هذه التحركات تأتي في ظل تحول سهم بنك فبنك أبو ظبي الأول، كان يتراجع بقوة، الآن يعكس اتجاهه صعودا ليسجل ارتفاعات تقارب 1%، بالإضافة إلى أنه سهم مجموعة اتصالات اليوم يضيف 1%، لكن في مقابل ذلك تراجعات قوية تطال سهم ADCB ADIB وألفا ظبي. في الكويت اليوم إيجابية بدعم من سهم مخازن الذي كان يعرف سابقا بأجلتي، هذا السهم يسجل ارتفاعات قوية، مع العلم أنه اليوم الأسهم القيادية أسهم القطاع المصرفي تغيب عن لائحة الأسهم الأكثر نشاطا، وفي مسقط بعض الضعف في جلسة اليوم. طبعا السوق القطرية مغلقة حدادا على وفاة الأمير السابق. والآن موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستهداف عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز. وقال بيان للقيادة المركزية سنتكوم، قال أن قواته ضربت لأول مرة أنظمة الدفاع الجوي العسكرية الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة مستخدمة طائرات مقاتلة أمريكية وسفنا حربية وطائرات مسيرة هجومية جوية وبحرية أحادية الاتجاه. هذا وأكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات الأمريكية على إيران استمرت لأكثر من 3 ساعات على بدء تنفيذها، وهي مدة طويلة نسبيا مقارنة بالضربات الأخيرة. من جهتها أفادت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء بمقتل حارس أمن وإصابة 4 آخرين بجروح إثر سقوط مقذوف على محطة ضخ مياه في مقاطعة ماهشهر بمحافظة الأهواز جنوب غرب إيران. وقال نائب المحافظ ولي الله حياتي، قال أن الولايات المتحدة قصفت عدة مواقع قرب مدينة الأهواز. أفاد مصدر أمني إيراني معارض بسقوط 3 طائرات مسيرة فجر اليوم على مقرات حزب الحرية الكردستاني في منطقة جمشار بضواحي محافظة إربيل. وقال المصدر في حديث للعربية أن الطائرات المسيرة استهدفت مقر الحزب، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الهجوم، فيما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون الكشف عن حجمها. وفي العراق أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن استرداد كميات ضخمة من الذهب بلغت في مجموعها 375 كيلوغراما، وذلك في إطار استكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة. وأوضح قاضي التحقيق المختص أن العملية تمت بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث شملت ضبط 358 كيلوغراما من الذهب بالإضافة إلى 17 كيلوغراما أخرى تم ضبطها في قضية تحقيقية منفصلة. وأكدت المحكمة أنه تم تسليم كافة الكميات المستردة إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه. يواصل الاتحاد الأوروبي مباحثته للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حزمة العقوبات 21 ضد روسيا. وفي هذا السياق أعلنت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل عن إمكانية التوصل إلى اتفاق اليوم الاثنين لإضافة نحو 250 فردا وكيانا روسيا إلى قائمة العقوبات. وأشارت كالاس إلى أن هذه الخطوة في حال إقرارها ستعد أكبر عملية إدراج لأسماء وكيانات تشهدها قوائم العقوبات الأوروبية دفعة واحدة حتى الآن. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا لتصل إلى 1873 حالة. وأفادت التقارير الرسمية بأن الفيروس أسفر حتى الآن عن تسجيل 672

هنا حالة وفاة وأصل جهود طبية مكثفة لاحتواء تفشي الوباء والحد من انتشاره. نهاية الأسواق العربية مشاهدينا، نشكر لكم هذه المتابعة ودائما مستمرون معكم على رأس الساعة في مزيد من الأخبار الاقتصادية، وتلقاكم زميلة مي على رأس الساعة، كونوا معها.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ما بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
2: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
1: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
2: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أنه هيومين نجحت؟
1: سهل جداً.
2: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
1: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، التاسعة على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
5: منتصف النهار.

0: سعدتم نهارا مستمعينا، إنها 12 بتوقيت الرياض، وهذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: لأكثر من 3 ساعات أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران وتبقي قواتها في حالة تأهب.
1: في الواجهة،
0: وإيران ترد بضربات جديدة على البحرين والكويت وعمان والأردن، وتقول إن واشنطن أجهدت كافة الجهود الدبلوماسية.
1: في الواجهة،
0: خروقات في لبنان قبل جولة روما، وإسرائيل تقول

0: لن ننسحب إذا بقي حزب الله، فماذا تحمل الجولة السادسة؟ ونتابع كذلك في الحي المالي، أسعار النفط تقفز 4% مع تصاعد الضربات الأمريكية على إيران. وفي فقرة المصادر المفتوحة نتابع: بعد موجة الهجمات العنيفة على كييف، أوكرانيا ترد على موسكو بالمسيرات والهجوم يوقع قتلى وجرحى. نتابع هذا الخبر من وجهة نظر الوكالات العالمية رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية والأناضول. وفي استوديو لايت من داخل الاستوديو مع الزميل نبيل رفاعي، والحديث عن حفل زفاف المغنية الأمريكية تيلور سويفت ينعش خزينة نيويورك بأكثر من 160 ألف دولار. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية فم على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: هي الرابعة في أقل من أسبوع، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستهداف عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة. الجيش قال إنها الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز. قال بيان للقيادة المركزية إن قواته ضربت لأول مرة أنظمة الدفاع الجوي العسكري الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة، مستخدمة طائرات مقاتلة أمريكية وسفنا حربية وطائرات مسيرة هجومية جوية وبحرية أحادية الاتجاه. مسؤول أمريكي قال لشبكة CNN إن الضربات الأمريكية على إيران استمرت لأكثر من 3 ساعات على بدء تنفيذها، وهي مدة طويلة نسبيا مقارنة بالضربات الأخيرة. فقد أعلنت القيادة المركزية حالة التأهب والاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة أمام عمليات الشحن التجاري. وسائل إعلام إيرانية أعلنت من جهتها عن سماع دوي عدة انفجارات قرب سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، في حين قالت وكالة فارس الإيرانية إن عدة انفجارات أيضا سمع دويها في قشم وجسك ومدينتي بندر عباس وتشابهار وميناب، إضافة إلى حدوث انفجارات شديدة في جنوب شرق سيستان وبلوشستان ومعشور جنوبي الأهواز. الآن مستمعينا من واشنطن عبر زوم الكاتب والمختص بالشأن الأمريكي الأستاذ سعيد البستاني، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سعيد في برنامج منتصف النهار. إذن يعني لأول مرة ربما تستهدف الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الإيرانية، لو نقرأ معك دلالات هذا التطور كأول مرة هذا النوع من الاستهداف من قبل الولايات المتحدة.
2: يعني هذا الاستهداف يشكل جزءا من يعني القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة مؤخرا، الذي بموجبه بدأت يعني بضرب القبضة الإيرانية على مضيق هرمز، الذي حصل أنه في الفترة السابقة بموجب مذكرة التفاهم كان هناك يعني نوع من الانفتاح ونوع من التجاوب والالتزام بمذكرة التفاهم، وهذا شهدناه من خلال رفع الحصار ثم يعني اعطاء ترخيص بتصدير النفط الإيراني، وكانت الولايات المتحدة على وشك أيضا تحرير بعض الأرصدة المجمدة. الذي حصل أن إيران دأبت على اعتراض السفن والاعتداء عليها، وهذه السفن جميعها تمر بما يسمى

0: مضيقة عفوا مسار عمان، يعني بمعنى
1: نعم.
0: أن هذه السفن لا تمر حتى في الجزء الإيراني من مضيق هرمز إذا أردنا القول. لذلك الولايات المتحدة اعتبرت أو أن هناك قناعة تكونت لدى البيت الأبيض أن الإيرانيين قدمت لهم يعني في مذكرة التفاهم تنازلات معينة لي يعني لتغيير سلوكهم إذا أردنا القول. هذا الأمر لم ينجح، وبالتالي بات لزاما الآن أن هذه الضربات هدفها بشكل أساسي يعني وقف النفوذ الإيراني في مضيق هرمز.
1: هذه نقطة مهمة، يعني إلى أي مدى يمكن أن تقلص هذه الضربات قدرة إيران على تهديد الملاحة تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
0: بالنتيجة يعني هذا الأمر نسبي، إنما هذه الضربات مؤذية للإيرانيين، بمعنى أن إذا نظرنا إلى خط الساحل لدينا أكثر من 2500 كيلومتر من الخط الساحلي الإيراني يستهدف بأكمله، لم يبقى ولا أي نقطة أي موقع رادار أي موقع مراقبة ما إلى هنالك إلا وتستهدفه الولايات المتحدة بهدف يعني إضعاف القبضة الإيرانية على هذا المضيق.
1: نعم.
0: الآن السؤال، هل ذلك سينجح بتغيير السلوك الإيراني نعم أم لا؟ مما لا شك أن هذه الضربات كما قلت يعني لها مفعول مباشر عسكري مباشر، وربما أيضا قد ينعكس ذلك يعني كما قلنا إضعافا للسيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. إنما بالنتيجة مضيق هرمز يعني والناقلات النفط التي تمر به يبقى هشا يعني باستطاعة إيران أن تعترض من وقت إلى آخر هذه السفن. لكن إلى أي مدى يمكنها احتمال هذه الضربات؟ هذه هي النقطة المهمة. أعتقد أننا ما شاهدناه في الفترة السابقة والبارحة هذا الأمر سيستمر في الأيام المقبلة وربما في الأسابيع المقبلة، لذلك لا يبدو حتى الساعة أن هذا الأمر سيتراجع، أكان بفعل يعني تغير الموقف الإيراني أم بفعل التدخل الوسطاء، لأنه يبدو أنه بدا واضحا يعني أن كما قلنا يعني ما قدم لإيران من تنازلات في مذكرة التفاهم يبدو أنه لم يكن كافيا لجعل إيران تنخرط سلميا في الموضوع، وهي تصر في النتيجة مضيق هرمز تريد أن تفاوض عن نفوذها في كل المنطقة عبر مضيق هرمز. لم يعد الأمر له علاقة مثلا برسوم مرور أو ما إلى هنالك. الأمر بات أن نستعمل المضيق للمفاوضة على كل الملفات.
1: نعم. طيب لكن أستاذ سعيد، يعني ما الخيارات المتاحة الآن أمام الإدارة الأمريكية إذا ما استمرت هذه التهديدات، تهديدات الملاحة الدولية في مضيق هرمز؟ ما الأوراق التي بقيت في يد إيران الآن أو في يد الولايات المتحدة؟
0: عمليا يعني الأوراق بالمعنى يعني حديث الأوراق أن هناك مؤشرات أن الولايات المتحدة قد تعود إلى الحصار الكامل. حتى الساعة ليس لدى يعني الولايات المتحدة على الأقل نية للعودة إلى حرب كبيرة أو حرب شاملة كما بدأت. وأعتقد أن الإيرانيين أيضا لديهم نفس التوجه، يعني هذا يعني زعنا شيئا يعني أن مذكرة التفاهم لم يبقى منها إلا رغبة الطرفين بعدم يعني العودة إلى الحرب الشاملة. أما عدا ذلك الوضع متغير ومتغير بشكل سريع، ويعني أي خطأ أو أي سوء تقدير قد تنزلق الأمور إلى أكثر من ذلك. ولكن في الوقت الحالي الضغط العسكري تستعمله واشنطن لإعادة إيران إلى المفاوضات بينما بتنازلات هذه المرة وبنظرة مختلفة إلى مضيق هرمز.
1: نعم. طيب اليوم أستاذ سعيد، يعني كيف السبيل لإنهاء هذه الأزمة؟ ما الذي يمكن أن يحدث في الأيام الماضية؟ يعني إذا ما نجحت أي وساطة، يعني حتى الآن الوساطة الباكستانية هي موجودة وقائمة، وهناك أيضا ربما تفاهمات غير معلنة ربما،
0: يعني عمليا طبعا يعني هناك خطوط خلفية مفتوحة لم تقفل سابقا، وأعتقد أنها لن تقفل لا الآن ولا لاحقا.

0: ما هذا الأمر بحاجة يعني إلى تنازلات، كما قلت يعني أن المفاوضات على صفقة شاملة كبيرة تتضمن مختلف عناصر هذه الأزمة. يعني هنا نتحدث عن النووي والمضيق والأذرع والصواريخ الباليستية. هذا الأمر لا يزال حيويا، وأولويات الولايات المتحدة لا تزال النووي والنفوذ الإيراني في المنطقة والباليستي. يعني إذا نظرنا ماليا نجد أن مثلا مسار المفاوضات اللبناني الإسرائيلي
1: نعم.
0: برعاية أمريكية هذا جزء من اهتمام بالنفوذ الإيراني. الولايات المتحدة ترى الذي يحدث الآن مع الحكومة العراقية الجديدة، هذا الأمر أيضا جزء من يعني أنه معالجة النفوذ الإيراني عبر يعني الضغط على حكومة بغداد للاهتمام بالميليشيات التي يعني موالية لإيران. إذا هناك يعني كل هذه الملفات مجتمعة، مما لا شك
1: لكن
0: يعني كي أكون يعني متفائلا، الأمر سيحتاج إلى وقت والأمور ستطول، وقد نشهد يعني تصعيدا، إنما لا عودة حتى الساعة يعني
1: طيب
0: إلى حرب كبيرة.
1: لكن أستاذ سعيد، يعني كيف يمكن بناء الثقة من جديد ما بين الولايات المتحدة وطهران حتى يتم التفاهمات في الملفات التي تحدثت عنها؟ إذا تحدثت عن الملف النووي، اليورانيوم المخصب، وحتى يعني ما هو معلق ما بين الدولتين. يعني
0: أستاذي الكريم، يعني أنا موضوع بناء الثقة هذا الأمر أعتقد أن يعني هذا الأمر لن يحدث، لنكن واقعيين. يعني إيران كانت تتذرع كل الوقت نحن بحاجة إلى بناء الثقة، وجاءت مذكرة التفاهم لإعطاء الإيرانيين. يعني انتقد الرئيس ترامب بشكل عنيف في الداخل الأمريكي هنا بسبب مذكرة التفاهم، أنه تنازل عن أمام الإيرانيين، أنهم تتساهل. حتى يعني دول المنطقة كانت قلقة من أن الولايات المتحدة ربما تعطي إيران يعني ما لا تملك. هذا الأمر في النتيجة لا يعني لا يجب النظر إليه على أنه تساهل، كانت محاولة أمريكية أعطوا الإيرانيين ما يريدون ولنذهب إلى تفاوض. الآن موضوع بناء الثقة أعتقد أنه من الآن وصاعدا سنعود إلى نوع من الاتفاق خطوة خطوة، بمعنى تلتزمون بأمر نلتزم مقابله، تتنازلون بأمر نتنازل بالمقابل، خطوة منكم يقابلها خطوة منا، من دون أن يكون هناك يعني صفقة كبيرة مع بنود وما إلى هنالك.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن عبر زوم الكاتب والمختص بالشأن الأمريكي الأستاذ سعيد البستاني، تحياتي إليك. مستمعينا، في إطار التصعيد الأخير، طهران نددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، نددت بالضربات الأمريكية على أراضيها، واتهمت الوزارة واشنطن بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة. كما اتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، والتسبب بعودة انعدام الأمن في مضيق هرمز وتعطيل الملاحة التجارية الدولية وفق البيان.

0: الآن مستمعينا معنا من القاهرة عبر زوم الباحث في الشؤون الإيرانية الدكتور يسري عبيد. دكتور يسري أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار، نرحب بك معنا. إذن طهران اليوم تتهم واشنطن بإجهاض الجهود الدبلوماسية، لو نتحدث عن الأدلة التي تستند إليها اليوم إيران في حديثها عن هذه النقطة.
1: في البداية تحياتي لحضرتك، وبالتالي نحن نرى أن الوقت طهران تحاول أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية بأن البنود التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم لم تنفذ. طهران تتحجج بأن البند رقم 5، البند رقم 1 لم يتم تنفيذه بشكل حرفي كما جاء في المذكرة، وبالتالي طهران تقول بشكل واضح أن مذكرة التفاهم

0: تم خرقها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، تقول بأننا لم يتم صرف بعض الأموال المجمدة كما كان متفقا، لم يتم رفع الحصار الأمريكي بشكل كامل. أنا أقول إن طهران باعتقادي أنها لن توقع مع الولايات المتحدة الأمريكية أي اتفاق حتى بعد 60 يوما. الثقة مفقودة بالكامل بين طهران وبين واشنطن، ينظرون في إيران خاصة بعد بيان المرشد أمس الأول بخصوص الثأر والانتقام من الرئيس ترامب ومن الإدارة الأمريكية بسبب قتل المرشد وقتل القيادات العسكرية والسياسية في إيران، بالإضافة إلى أن في طهران يرفضون حتى مصافحة الجانب الأمريكي عندما عقدت المفاوضات في جنيف ولم يقابلوا الأمريكيين في قطر، وبالتالي ليست هناك نوايا لدى طهران لتوقيع اتفاق، ولكن كانت مذكرة التفاهم مجرد ربما اختبار للنوايا وإبداء لحسن النوايا من جانب الطرفين.
1: وبالتالي دكتور يسري، يعني هل تم إنهاء المسار السياسي الآن وبقيت يعني الحرب مفتوحة ولا محال منها؟
0: باعتقادي أن المسار السياسي أصبح ربما ضعيفا للغاية خلال الفترة المقبلة، وربما ستستمر الضربات والضربات المتبادلة بين الجانبين، لأنه كما قلت التيار المتشدد الآن هو الذي يسيطر على الأمور في طهران. الأصوات المعتدلة تتراجع ربما وتنزوي جانبا أمام رغبة المتشددين والمحافظين في السيطرة على الأمور في إيران، خاصة مع غياب المرشد التام حتى خلال جنازة والدي. لم يظهر المرشد، الرسالة التي جاءت بعد تشييع خامنئي كانت أيضا رسالة مكتوبة ولم تكن رسالة صوتية أو رسالة مرئية، وبالتالي غياب المرشد ربما يؤثر بشكل كبير على صناعة القرار في إيران ويجعل صوت المتشددين هو الأعلى. المتشددون لا يريدون اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية، انتقدوا الاتفاق النووي في العام 2015 لإدارة الرئيس حسن روحاني الإصلاحية، وبالتالي هم لا يريدون أيضا اتفاقا اليوم والهجوم على السفن في مضيق هرمز. أعتقد أنه إشارة واضحة من جانب الحرس الثوري بأنه يرفض الاستمرار في مسار التفاوض وربما يتبنى مسار التصعيد، لأنه يرى أن مسار التصعيد من الولايات المتحدة الأمريكية هو الكفيل بالحفاظ على تماسك ووحدة النظام في إيران، بالإضافة إلى أنه يقول أن إيران لم تجني شيئا من مذكرة التفاهم مقابل فتح مضيق هرمز في البداية، وهم في طهران يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد سحب ورقة المضيق من إيران، ولكن إيران تقول بشكل واضح أن الأمور في مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل بداية هذه الحرب، وبالتالي هناك صراع إرادات واختلاف في الرؤى داخل إيران بين تيار يرى مسار التفاوض هو الأصلح والأنفع بالنسبة لإيران، وبين تيار متشدد محافظ يسيطر عليه الحرس الثوري لا يثق في الولايات المتحدة الأمريكية ويرى أن مسار التصعيد واستمرار نبرة ربما النبرة العالية في التحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية هو المسار الأفضل بالنسبة لإيران. كان في السابق المرشد علي خامنئي هو الذي يسيطر على الأمور وهو الذي يوازن بين مسار المتشددين ومسار الإصلاحيين، الآن غياب المرشد يعطي الفرصة للتيار المحافظ والتيار المتشدد في إيران أن يمضي قدما في ربما خرق هذه المذكرة. طيب وتبني نهج التصعيد.
1: نعم. طيب دكتور يسري، الجهة التي تريد التفاوض كيف يمكن أن تتعامل بعد كل ما حدث مع مستقبل أي وساطة، يعني حتى إذا كانت وساطة باكستان، يعني كيف يمكن أن تتعامل في هذا الملف؟ هل سيكون لها مثلا بنود مختلفة، نقاط ربما ستقوم بتحديثها، أم كيف سيكون التعامل في هذا الملف، ملف الوساطة؟
0: بالتأكيد ملف الوساطة الآن تحاول سواء باكستان أو قطر أو بعض الدول الأخرى تحاول الآن ربما عدم انهيار هذه المذكرة، لأن انهيار هذه المذكرة سيؤدي في النهاية إلى التصعيد العسكري وعودة الحرب مرة أخرى، وبالتالي هناك جهود تبذل من جانب باكستان. قائد الجيش الباكستاني كان في طهران منذ أيام يحاول أن يرسل رسالة للجانب الإيراني من الأمريكيين بخصوص هذه الضربات العسكرية المتبادلة بين الجانبين. بالتأكيد هناك بنود جديدة سيحاول الوسطاء طرحها على الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، ولكن الوسيط الباكستاني والوسيط القطري ليس لديهم القدرة الكافية ولا التأثير القوي على الطرفين لمنع اندلاع أي صراع أو تجدد الضربات مرة أخرى. هناك حالة من عدم

0: الثقة الكاملة بين طهران وبين واشنطن، وبالتالي يصعب هنا دور الوسيط الذي يحاول تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وبالتالي مسار التصعيد باعتقادي هو الذي سيظل مستمرا لفترة أطول. الرئيس ترامب خاصة بعد رسالة المرشد وبعد الحديث حول محاولات إيرانية لاغتياله ربما سيصعد بشكل أكبر، لأنه يرى أن الإيرانيون ليست لديهم أي ربما نوايا صادقة لاستمرار التفاوض مع هذه الإدارة الأمريكية. وبالتالي الرئيس ترامب أعتقد أنه أيضا سيرد على المتشددين في إيران وسيتبنى مسار التصعيد وسيقوم بضرب بعض البنى التحتية لإيران سواء في جنوب إيران.
1: وهذه العمليات حدثت دكتور يسري، كيف يمكن أن تؤثر على التفاوض تحديدا فيما يتعلق بالملف النووي وملف تخصيب اليورانيوم؟
0: باعتقادي أن الكل الآن أو مسار التفاوض الآن أصبح يدور حول مسألة مضيق هرمز والتصعيد في مضيق هرمز. الملفان النووي انزوى جانبا، ملف البرنامج الصاروخي، حتى ملف كمية اليورانيوم عالي التخصيب، كل هذه الملفات الآن لا أحد يتحدث عنها. السيطرة على مضيق هرمز الآن هي أصبح المحور الرئيسي للمفاوضات بين الجانبين وللتصعيد أيضا بين الجانبين، وربما هذه استراتيجية إيرانية. إيران تحاول أن تبعد مسار التفاوض عن البرنامج النووي الإيراني أو كمية اليورانيوم عالي التخصيب أطول فترة ممكنة، لأنها لا تريد أن تقدم تنازلات بخصوص هذين الملفين المهمين، وبالتالي هي تصعد في مضيق هرمز حتى يكون محور الكلام ومحور الحديث ومحور المفاوضات بين الجانبين، حتى الوساطة تتدخل لتهدئة الأوضاع في مضيق هرمز وفتح المضيق مرة أخرى. وبالتالي السيطرة على المضيق وفتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية هي أصبحت ربما القضية الأهم الآن بين طهران وبين واشنطن، واعتقد هذه استراتيجية إيرانية لإطالة أمد المفاوضات مع الجانب الأمريكي وكسب الوقت لعدم اللجوء إلى الحديث عن الملف النووي بشكل واضح وعن كمية اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي كل هذا كسب للوقت بالنسبة للجانب الإيراني، وربما حصر التصعيد وحصر مسار التفاوض في مسألة مضيق هرمز فقط.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة عبر زوم الباحث في الشؤون الإيرانية دكتور يسري عبيد، تحياتي إليك.
2: منتصف النهار.
1: في الكويت مستمعينا، أعلن الجيش في بيان أن قواته تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كذلك دوت صافرة الانذار في البحرين وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، التي طلبت من السكان الاحتماء، وطالب بيان للوزارة المواطنين والمقيمين طالبهم بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. في الأردن أيضا أعلن الجيش أن 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من الأراضي الإيرانية وفق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وبين المصدر أن عملية الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة ستواجه بحزم ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
2: في الواجهة
1: أيضا مستمعينا، حملة مكافحة الفساد في العراق مستمرة، وفي آخر فصولها أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن استرداد كميات ضخمة من الذهب بلغت في مجموعها 375 كيلوغراما خلال يوم الاثنين، وذلك في إطار استكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة. وأوضح قاضي التحقيق المختص أن العملية تمت بالتنسيق مع إقليم كردستان. وأوضح قاضي التحقيق المختص أن العملية تمت بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث شملت ضبط 358 كيلوغراما من الذهب بالإضافة

إلى 17 كيلوغراما أخرى تم ضبطها في قضية تحقيق منفصلة. وأكدت المحكمة أنه تم تسليم كافة الكميات المستردة إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه.

أفاد مصدر أمني إيراني معارض بسقوط 3 طائرات مسيرة فجر اليوم على مقرات حزب الحرية الكردستاني في منطقة جمشار بضواحي محافظة أربيل. وقال المصدر في حديث للعربية إن الطائرات المسيرة استهدفت مقر الحزب، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الهجوم، فيما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون الكشف عن حجمها.

0: في الواجهة.
1: وسط مشهد سياسي يوصف بأنه الأكثر تعقيدا منذ سنوات، أعلن الكنيسة الإسرائيلية إجراء الانتخابات التشريعية في 27 من أكتوبر المقبل، في استحقاق ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره اختبارا لشعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد حرب غزة وإيران. ومن المقرر أن ينتخب الإسرائيليون أعضاء الكنيسة 120 على أن تبدأ بعد إعلان النتائج مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في ظل نظام التمثيل النسبي الذي يجعل تشكيل الائتلافات الحاكمة أمرا حاسما في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل. طبعا مستمعينا، تأتي الانتخابات في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطا متزايدة على أكثر من جبهة، بدءا من إدارة الحرب مرورا بالأزمة مع المؤسسة القضائية وصولا إلى الخلافات الأخيرة المتصاعدة داخل حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم. وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة أكثر احتداما مقارنة بالانتخابات السابقة، فهو سباق حاسم بالنسبة لمصير نتنياهو بالتحديد، خصوصا وأن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع تأييده مع صعود عدد من المنافسين أبرزهم رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت إلى جانب رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت وزعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفغيدور ليبرمان. وفي خطوة لمحاربة المستوطنات الإسرائيلية، قال الدبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم إذا كان هناك دعم كافي لتدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية. وأوضح دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي كبير في الاتحاد الأوروبي أيضا ومسؤول أوروبي إن المناقشة ستستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية تطرح ثلاثة خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص للاستيراد أو رسوم جمركية باهظة أو فرض حظر. هي حادثة غير مألوفة تهز العلاقة بين إسرائيل والديمقراطيين. عضو الكونغرس الأمريكي روخانا قال إنه احتجز من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بينما ينفي الجيش مشاركته في احتجاز أي زائر. دعونا نتابع هذه القصة.
2: في الضفة الغربية لم تعد التوترات محلية فقط، هذه المرة وصلت إلى عضوان في الكونغرس الأمريكي. روكانا النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا قال

احتجز من مستوطنين والجيش الإسرائيلي خلال جولة في الضفة الغربية، وإنه لم يسمح له بالمغادرة إلا بعد اتصالات بالسفارة الأمريكية في القدس. بحسب أسوشيتد بريس، وقعت المواجهات قرب قرية خربة زنوت خلال زيارة كان

0: destroyed. They had destroyed the school. They had destroyed that village, and we were just looking at it. And these hoodlums come in with machine guns, an M4, an American-made machine gun, and they detain us. They block off the road. And then they call the IDF, and the IDF is on their side, not on the side of the Americans.
1: الجيش الإسرائيلي قدم رواية مختلفة، قال إنه تلقى بلاغاً عن إسرائيليين يقطعون الطريق أمام أجانب وصحفيين، وإن قواته وصلت إلى المكان، فرقت الإسرائيليين وأعادت فتح الطريق، كما نفى أن يكون جنوده شاركوا في إغلاق الطريق أو احتجاز الزوار. لكن سياسياً الحادثة أكبر من روايتين متناقضتين. كان كتب أن ما حدث له كعضو كونغرس أمريكي يطرح سؤالاً عن حياة الفلسطينيين الذين لا يملكون منصة ولا حماية ولا قدرة على الاتصال بالسفارة. وبشكل عام العلاقة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي لم تعد كما كانت. أسوشيتد بريس تشير إلى تصاعد انتقادات الديمقراطيين لإسرائيل، فيما أظهر استطلاع أن 58% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة داعمة أكثر من اللازم لإسرائيل.
2: في الواجهة.
3: مستمعينا، ننوه لهذه الأخبار أو لهذا الخبر العاجل الذي ورد الآن العربية اف ام. وكالة مهر الإيرانية دوي انفجارات في محيط بندر عباس وقشم في هذه اللحظات. إذن هذا الخبر العاجل الذي نتابعه الآن والذي ورد عن وكالة مهر الإيرانية دوي انفجارات في محيط بندر عباس وقشم. مستمعينا، بالعودة لملف العراق، تتسع حملة مكافحة الفساد في العراق التي تقودها حكومة الزيدي من دوائر الكهرباء إلى المنافذ الحدودية في محافظة البصرة. أطاحت قرارات جديدة بنحو 30 مديرا ومسؤولا في قطاع الكهرباء، فيما طالت تغييرات مواقع حساسة في المنافذ الحدودية البرية والبحرية. دعونا نتابع التقرير التالي.
4: عاصفة عفاءات تهب على دوائر الكهرباء في محافظة البصرة هنا بعد اتساع حملة الحكومة العراقية لملاحقة الفساد. وفي أحدث فصولها أصدرت وزارة الكهرباء حزمة من القرارات تضمنت إعفاء نحو 30 مديرا ومعاونا ومسؤولا، بينهم شقيق وزير الكهرباء السابق، بالتزامن مع تشكيل لجان تحقيقية بحق عدد منهم.
5: حملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن في الكهرباء الموجودة في البصرة، وصارت إعفاءات كثير من المدراء وتغييرات عديدة.
6: لكن معركة الإصلاح لا تتوقف عند محطات إنتاج الكهرباء، إذ تنتقل إلى بوابات العراق التجارية، حيث تبدأ حكاية أخرى مع الفساد في المنافذ الحدودية التي طالما كانت محور اتهامات بتبديد إيرادات الدولة.
4: في المنافذ التي تمثل شريان التجارة العراقية طالت التغييرات مواقع حساسة، أبرزها منصب مدير شركة الموانئ، في مسعى للحد من التهرب الضريبي ومكافحة عمليات التهريب وإحكام الرقابة على حركة البضائع.
7: التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل، ممكن أن نقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة.
4: وفي الشارع ينظر كثيرون إلى هذه الإجراءات بوصفها اختبارا لقدرة حملة مكافحة الفساد على تجاوز تغيير الوجوه وصولا إلى تفكيك منظومة الفساد، لكن ذلك برأيهم يبقى مرهونا بابتعاد الحملة عن الانتقائية في اختيار الملفات.
8: يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، وأيضا يعني يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، يعني أن تكون لا تكون انتقائية.
9: برلمانيين أو الوزراء ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي، هسه هاي شنو النوع، نوع الرشوة.
4: نجاح حملة مكافحة الفساد لن يقاس بعدد

0: مسؤولين الذين غادروا مناصبهم، وإنما بقدرتها على استعادة المال العام وإقناع العراقيين بأن الإصلاح انتقل من الوعود إلى الأفعال. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
1: في الواجهة،
2: بخروق مستمرة وعقبات صعبة يحمل غدا الثلاثاء وفدا لبنان وإسرائيل إلى روما الملفات المعقدة في الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة. في هذه الجولة من المقرر أن يتم بحث آليات تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في واشنطن وإمكانية تشكيل لجان متخصصة لاستكمال تنفيذ بعض بنوده. وقبل هذه الجولة قال سفير إسرائيل في واشنطن أن تل أبيب والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجهزون الظروف لتشغيل منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي، لكنه قال إن إسرائيل لن تنسحب طالما بقي حزب الله. عبر زوم من بيروت معنا الآن المحلل السياسي الأستاذ بشارة خير الله. أهلا وسهلا بك معنا سيد بشارة في برنامج منتصف النهار. إذن ما الذي يميز هذه الجولة، الجولة السادسة من المفاوضات، عن الجولات السابقة؟ هل هناك أي مؤشرات حول إمكانية تحقيق تقدم فعلي وملموس هذه المرة؟
3: صباح الخير لك للمشاهدين الكرام أيضا. يعني عمليا هذه الجولة في روما هي الأولى ما بعد التوقيع، لكنها أيضا هي الأخيرة ما قبل زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس ترامب، وهذه الزيارة يعول عليها كثيرا. لذلك أنا لا أعول كثيرا على الجولة، غير أن ثبتت معادلة أن لبنان يستمر في التفاوض ما بعد توقيع مذكرة التفاهم بينه وبين إسرائيل، وهذا كان محرما من قبل، لكن التعويل الأكبر يبقى على لقاء رئيس جمهورية لبنان برئيس الولايات المتحدة. عمليا بتقديري لن تثمر هذه الجولة في روما الكثير غير اللي قلت لك إياهن، وهي تثبيت أن لبنان يستمر في التفاوض. أيضا الكل ينظر هلا حضرتك بالعاجل كنت عم تقول انه نعم. في انفجارات بإيران، لذلك صحيح. ايضا الكل ينظر بقلق الى ما يحدث في إيران اليوم، الساعات القليلة المقبلة قد تحمل مفاجآت من توسع فكرة العودة الى الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي حكما بين إسرائيل وحزب الله.
2: طيب أستاذ بشارة، يعني اليوم كيف يمكن أن نقرأ هذا الحديث عن تشكيل لجان متخصصة لاستكمال تنفيذ بعض بنود الاتفاق؟ يعني هل هذا يمكن أن نعتبره انتقال لمرحلة؟ هل يمكن أن نعتبره أمر إيجابي؟ كيف يمكن أن نقرأ هذه النقطة؟
3: أنا أعتقد أن الرعاية الأمريكية سوف تفعل فعلها. يعني عمليا اليوم في جنرال أمريكي في بيروت وعم بيشكل لجنة مشتركة ما بين الإسرائيلي والأمريكي من جهة والجيش اللبناني لتنظيم الانسحاب الإسرائيلي وتنظيم دخول الجيش اللبناني واستلامه من دون أن يكون هناك خطر دخول عناصر من حزب الله. يعني بيرجعوا بعيدوا الكرة وبيرجعوا بعيدوا المناوشات اللبنانية الإسرائيلية. لذلك اليوم حكما يعني أول خطوة لن تكون سهلة، لكن متى بدأت ونجحت سوف تكون سامبل يعني لخطوات أخرى. لذلك أنا أقول لك مش سهل اليوم اللي عم ينعمل إنه تشكيل لجنة لتدرس الخطوات لكيفية انسحاب إسرائيل بالتزامن مع تسلم الجيش اللبناني مع التأكيد دون دخول عناصر من حزب الله. طيب كيف بنعرف من هم العناصر في حزب الله؟ أهالي البلدة هم عناصر أو غير عناصر؟ يعني أسئلة كثيرة تطرح اليوم عن كيفية مرور مثل هذا التسلم والتسليم من دون تشكيل أي خطر على الاتفاق.
2: نعم. طيب السيناريوهات المتوقعة اليوم أستاذ بشارة، إذا انتهت هذه الجولة دون تحقيق أي اختراق في الملفات العالقة؟
3: أنا بتقديري لن تحقق اختراقات. يعني جولة روما هي تحضيرية إلى جولات أخرى متتالية، لكن برجع بكرر يلي قلته بالمقدمة، العين على لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس ترامب.
2: شكرا جزيلا لك عبر زوم من بيروت المحلل السياسي الأستاذ بشارة خير الله ومستمع

أين يعني نقرأ هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن للعربية FM؟ وزير الدفاع اليمني يعلن بيانا للقوات المسلحة. إذن هذا الخبر العاجل مستمعينا الذي ورد الآن للعربية FM، وزير الدفاع اليمني يعلن بيانا للقوات المسلحة في انتظار أن نعرف يعني محتوى هذا البيان الذي أعلنه وزير الدفاع اليمني. إذن مستمعينا، الآن القوات المسلحة اليمنية تقول الحكومة حاولت بكل الوسائل إقناع إيران والحوثي بعدم اختراق أجواء اليمن. القوات المسلحة اليمنية، الحكومة حاولت إقناع إيران والحوثي بعدم اختراق أجواء اليمن. أيضا القوات المسلحة اليمنية في خبر عاجل الآن، الحكومة حاولت بكل الوسائل إقناع إيران والحوثي بالعودة إلى الصواب. هذا ما أورده بيان وزير الدفاع اليمني في بيان للقوات المسلحة. أيضا القوات المسلحة تضيف الآن، نفد الصبر وسنرد على اختراق إيران والحوثي لأجواء اليمن. إذن مستمعين، هذه الأخبار التي ترد تباعا الآن للعربية FM. القوات المسلحة اليمنية، سنرد بالشكل المناسب على اختراق إيران والحوثي لأجواء اليمن. وأضافت كذلك، نفد الصبر وسنرد على اختراق إيران والحوثي لأجواء اليمن. إذن مستمعينا، نتابع معكم نقاط هذا البيان الذي أعلنه وزير الدفاع اليمني، بيان للقوات المسلحة. الآن أيضا الخبر العاجل يقول سنتصدى ونتعامل، طبعا القوات المسلحة اليمنية تقول سنتصدى ونتعامل مع الطيران المعادي المنتهك لأجواء وسيادة اليمن. وقبل ذلك ذكرت القوات المسلحة اليمنية، نفذ الصبر وسنرد على اختراق إيران والحوثي لأجواء اليمن.

0: مباشرة مستمعينا إلى فقرة المصادر المفتوحة.
1: مصادر مفتوحة.
0: بعد موجة الهجمات العنيفة على كييف، أوكرانيا ترد على موسكو بالمسيرات والهجوم يوقع قتلى وجرحى. وكالة رويترز تركز على أن الهجوم الأوكراني بالمسيرات جاء بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة على كييف ومدن أوكرانية أخرى، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة. رويترز تحلل وتقول التصعيد يتزامن مع استمرار الضغوط العسكرية والدبلوماسية، بينما تسعى كييف للحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي. وكالة الصحافة الفرنسية تركز على أن الضربات الأوكرانية بالمسيرات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين معظمهم في منطقة موسكو. الهجوم يعد من بين أكبر الهجمات، ترى وكالة الصحافة الفرنسية، من بين أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف العمق الروسي في الفترة الأخيرة. وكالة الأناضول المستمعين أبرزت أن الهجمات المتبادلة استهدفت أيضا منشآت للطاقة والنقل والبنية التحتية في إطار استمرار الحرب بعيدة المدى بين الجانبين. ومباشرة مستمعين إلى الحي المالي.
1: الحي المالي.
0: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% مع بداية تداولات اليوم وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز في أعقاب تبادل ضربات عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. من جهة أخرى، أظهرت بيانات كيبلر عبور 6 سفن فقط عبر المضيق يوم أمس، وهو أدنى مستوى خلال 5 أسابيع، ما زاد المخاوف بشأن تدفقات الطاقة. تراجعت كذلك أسعار الذهب بأكثر من 1% لتقترب من حاجز $4,000 للأونصة مع تجدد

تزيد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية. في مقابل التصعيد الأخير في مضيق هرمز، افتتحت أسعار النفط تداولات اليوم على ارتفاع حاد بعد عطلة نهاية الأسبوع شهدت ضربات أمريكية على إيران وإعلان طهران وإغلاق مضيق هرمز. سعر خام برنت ارتفع بنسبة 3.75 وصعد كذلك خام غرب تكساس بنسبة 3.65. من الحي المالي نذهب مباشرة إلى استوديو لايت.

0: مستمعينا، عمدة مدينة نيويورك يقول حفل زفاف تيلور سويفت ينعش خزينة نيويورك بأكثر من 160,000 دولار. هذا هو العنوان الأبرز، حيث شهدت النجمة العالمية تايلور سويفت حدثا بارزا في حياتها الشخصية بزواجها من لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي في احتفال أقيم بمدينة نيويورك وسط أجواء اتسمت بالخصوصية وحضور عدد من أفراد العائلة والمشاهير. يسعدنا أن يكون معنا داخل الاستوديو الصحفي بالشبكة العربية زميل نبيل رفاعي. أهلا وسهلا بك معنا نبيل مجددا في برنامج منتصف النهار. إذن لنتحدث عن هذه القصة نبيل، يعني أكثر من 160,000 دولار، هذا هو النقطة التي تحدث عنها عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني. ما القصة نبيل، و يعني فيما دفع هذا المبلغ 160,000 دولار؟ يعني
1: نعم، تحياتي لك محمد ولكل المستمعين والمتابعين دائما عبر العربية FM. يعني صراحة رقم كبير يعتبر دخل على الخزينة، أكثر من 160,000 دولار، هو عبارة عن مستحقات إذا بدك لتأمين الحفل، ومن خلال 160,000 دخلوا للخزينة استطاعت مدينة نيويورك أن تؤمن عدد كبير، حوالي 200
0: أغلقوا الشوارع المحيطة،
1: أغلقوا كل الشوارع المحيطة. كان في أيضا البلدية تدخلت لتأمين سير هذا العرس، فطبعا كان في تكاليف باهظة، فهي 160,000 دولار هي فقط لتأمين هذا العرس.
0: طيب يعني هل كان هناك أي تصريح مثلا لعمدة مدينة نيويورك في هذه النقطة تحديدا بشأن هذه التكاليف؟
1: نعم، يعني تحدث عمدة نيويورك عن هذا الأمر وقال أنه دخل أو صارح أهالي نيويورك مدخل من مبدأ الشفافية، ربما أنه دخل إلى الخزينة هذا المبلغ مقابل تأمين سير عمل هذا العرس، أيضا لأنه كمان كان في صخب على السوشيال ميديا أنه كيف نجمة كبيرة بتعمل عرسها بساحة عامة أو بمكان عام بقلب نيويورك وتغلق الشوارع، فأيضا كمان الامتصاص غضب ربما بعض الناس أنه لا، هذا العرس كان تكلفته باهظة لا خزينة الدولة، فهذا أكيد حيعود مردودة للناس. فطبعا كانت البلدية عم تاخد أجورها، في ناس اشتغلت حوالي
0: رسوم
1: وأيضا أجور الشرطة كانت من ضمن 160,000. طبعا هذا يعتبر كشغل اكسترا للشرطة، في بعض افراد الشرطة اشتغلوا حوالي 30 ساعة متواصلة لتأمين سير هذا العرس وتفادي الازدحام وتفادي كل المشاكل.
0: تحديدا في اي مكان اقيم الحفل؟
1: نعم، بساحة ماديسون سكوير جاردن بنيويورك. فطبعا مشان هيك كمان صار هذا الصخب، وخاصة
0: أشهر قاعات
1: من أشهر نيويورك يعني. فلا تسكر أنت مدينة بحجم نيويورك وأنت اليوم عم بتعيش أجواء مونديال، كل هذا الصخب اللي عم يصير بالعالم، فطبعا كان في تبرير جيد وربما أفرح أهالي نيويورك اللي أيضا هني عم بيعيشوا فرحة من خلال كل ما حصل هذا العام معهم من انتصارهم بالNBA، فريقهم ربح الNBA، الأجواء المونديالية، وأيضا هذا العرس لأنه كمان يعني كيلسي هو أحد نجوم
0: كرة القدم
1: الأمريكية، اللي طبعا نعرف إحنا بأمريكا أن كرة القدم الأمريكية هي أشهر من

0: كره القدم اللي نحن بنلعبها او بنعرفها بسموها بامريكا سوكر. فطبعا كمان نجمان كبار عندهم انتشار كتير كبير بالعالم فاكيد حيكون المدعوين هن نجوم من الاعلام, نجوم من
1: كم عدد المدعوين نبيل كان في
0: يعني حوالي 1000 شخص هيك بحسب الوسائل الاعلام, معظمهم من النجوم طبعا واصدقاء العروسين. كان في عدد كبير من النجوم السينما, من نجوم الرياضه, من نجوم الفن, وايضا من الصحافه والاعلام.
1: طيب لو نتحدث عن شخصيه المغنيه الامريكيه تايلور سويفت عن حياتها الشخصيه الفنيه تحديدا,
0: يعني تعتبر هي من اشهر فنانات العالم, نالت جوائز عديده, حققت ارقام قياسيه, ربحت او دخل اسمها بكتاب جينيس كاكثر مغنيه يستمع الى اغانيها او يستمع الى صوتها باكثر من 100,000 مشاهده بالشهر. وطبعا هي تعتبر نجمه جيل يعني اذا فينا نقول.
1: اها طيب اذا تحدثنا كذلك عن لاعب كره القدم ترافيس كيلسي الرياضيه, ابرز الانجازات التي كانت في حياته.
0: يعني كمان كيلسي كان من ابرز لاعبي كره القدم الامريكيه مثل ما قلت, ومن افضل اللاعبين اللي بيلعبوا بمركزه. استطاع انه يقود فريقه كانساس سيتي تشافس لأكثر من مرة ياخدوا البطولة, ياخدوا الدوري بكرة القدم الأمريكية, ودائما كان اسمه موجود بين أساطير هذه اللعبة وضمن الفريق المثالي اللي كان بهذا العقد كله. كان دائما كيلس موجود باسمه بيناتهم.
1: جميل. طيب يعني نبيل كان هناك أيضا يعني حديث عن اختيار الأزياء والملابس لهذا الحفل الكبير الذي تم إغلاق الشوارع, شوارع مدينة نيويورك له يعني.
0: نعم. بعتقد يمكن رغم كل هيدا الجدال كانت الإطلالة سامبل, لكن أكيد مع براندز عالميين
1: مدفوع
0: فيها طبعا. ففينا نقول تايلر لبست فستانة من ديور ومجوهراتها من كارتييه, والشوز من لوبوتان, من كريستيان لوبوتان, وكمان العريس لبس بدلة من ديور. كانوا سامبل إذا فينا نقول اللوك تبعهم, لكن طبعا مع وكالات عالمية كبيرة قدروا كمان مبين قد ايه لابقين مع بعض يعني الفستان والبدلة.
1: جميل. بس 160,000 دولار يعني.
0: 160 ألف دولار احنا عم نحكي بس أمن.
1: بس فقط.
0: فقط أمن يعني. يمكن المجوهرات هي تتخطى. صحيح. مثلا مجوهرات الكارتي I think هي حتكون أكثر من 200,000 دولار. ربما الفستان كمان.
1: يعني ربما هذا الزواج يعني مكلف لأكثر من 1,000,000 دولار.
0: قد يصل أكثر يعني. يمكن. صحيح. قد يصل ويمكن يصل إلى أكثر.
1: صحيح.
0: يعني ما حكينا قد ايه كمان كان في تفاصيل كتير بالعرس, وأيضا كان إذا فينا نقول عم بيقدم العرس أو عم يعقد القران كان الممثل الكوميدي العالمي آدم ساندلر. كان هو كمان كان وجوده
1: يعني هناك مهم. تفاصيل دقيقة,
0: تفاصيل دقيقة وتكاليف باهظة. يعني عم نحكي نحن بس سيكوريتي, بس كرمال يكونوا عم بيأمنوا بطريقة قانونية وشرعية قانونية. ومن دون أي جدل راحوا توجهوا لبلدية أو لعمدة نيويورك لتقوم هي بواجب الأمن.
1: نعم. شكرا جزيلا لك صحفي بشبكة العربية زميل نبيل رفاعي على وجودك معنا داخل الاستوديو في برنامج منتصف النهار. شكرا,
0: شكراً
1: جزيلا
0: شكراً
1: على وجودك
0: محمد.
1: نبيل كذلك شكرا جزيلا لكم أنتم متابعينا ومستمعينا في العربية. فيما انتهت هذه الحلقة من برنامج منتصف النهار. بعد قليل وعلى رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار, وبعدها برنامج فيدباك مع الزميل أثير مبارك. يا طيب المنى وتقبلوا تحياتي دائما, أنا محمد عطية, إلى اللقاء.
2: منتصف النهار. من العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض, 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية
2: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
4: في الدورات السابقة حسن وانت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
2: من السياسة الى الاقتصاد.
5: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب
2: إلى الرياضة.
6: اختراق الجولة الثانية.

0: تأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
2: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
3: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
7: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين،
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أنا كفيلة، أنا كفيلة
15: الكاميرا خلاص.

أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه عناوين الأخبار من العربية FM، ونبدأ هذه العناوين من الأخبار التي وردت قبل قليل في بيان وزير الدفاع اليمني الذي أعلن بيانا للقوات المسلحة اليمنية، حيث قال البيان: الحكومة حاولت بكل وسائل إقناع إيران والحوثي بالعودة إلى الصواب. كذلك أضاف بيان القوات المسلحة اليمنية أن الحكومة حاولت إقناع إيران بعدم اختراق أجواء اليمن، وأضافت كذلك: القوات المسلحة اليمنية سنرد بالشكل المناسب على اختراق إيران والحوثي للأجواء. القوات المسلحة اليمنية أيضا في خبر ورد قبل قليل: سنتصدى ونتعامل مع الطيران المعادي المنتهك لأجواء وسيادة اليمن. وأيضا ذكر البيان بيان القوات المسلحة اليمنية لليمن: شعب وقيادة يدافعان عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب. أيضا القوات المسلحة اليمنية في خبر عاجل: الآن نحمل إيران كل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاك للأجواء. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين: لأكثر من 3 ساعات أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران وتبقي قواتها في حالة تأهب، وإيران كذلك ترد بضربات جديدة على البحرين والكويت وعمان والأردن، وتقول إن واشنطن أجهضت كافة الجهود الدبلوماسية. خروقات في لبنان قبل جولة روما، وإسرائيل تقول لن ننسحب إذا بقي حزب الله، فماذا تحمل الجولة 6؟ وفي الاقتصاد، سعر النفط تقفز 4%

المئة مع تصاعد الضربات الأمريكية على إيران. أما في الرياضة، مستمعينا، فرنسا وأسبانيا يلتقيان غدا في مباراة نصف نهائي كأس العالم، وكذلك إنجلترا أمام الأرجنتين. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
5: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، وهذه يمكن غير يختلف.
4: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
6: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
7: نعم، مطلب في بيئة العمل
8: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
9: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
10: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
11: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
12: الناس يعزمون في الدروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي جيدان على العربية FM.
13: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
14: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
13: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
15: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
13: المتخالفون.
15: إسرائيل دولة إمبريالية.
13: المتحاورون.
16: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
13: الشارع السياسي على العربية FM عند التاسعة مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
17: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
17: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، برنامج حواري يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء، ونبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. يمكنكم

0: تابعت البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية إف إم على اليوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وبمساعدة الزملاء في التنسيق عبد الإله القحطاني ومحمد سميع. وفي فيدباك اليوم نناقش:
1: فيدباك.
0: هل لاحظتم مستمعين رسائل تصلكم وإعلانات من شركات لم تتعاملوا معها من قبل، يخاطبونكم بأسمائكم ويعرضون خدماتهم، وأنت تسأل نفسك من أين حصلوا على رقمي ومن سرب لهم معلوماتي؟ ونحن نسأل: هل أصبحت بيانات العملاء تباع وتشترى في سوق سوداء؟
1: فيدباك.
0: نفتح أيضا ملف سوق اللايف كوتشنج مع مدربين الحياة والتنمية الذاتية، وهو سوق مستمعين من أسرع الأسواق نموا عالميا، وتقدر قيمته بمليارات الدولارات. في المقابل تؤكد الجمعيات النفسية حول العالم أن الكوتشنج ليس علاجا نفسيا ولا بديلا عن التشخيص الطبي. ونحن في فيدباك اليوم نفتح مناظرة بين أخصائية نفسية ومدرب حياة لنفهم متى نحتاج الأخصائي ومتى يكفي اللايف كوتش، وهل أصبح الناس يخلطون بين الدورين؟
1: فيدباك.
0: في مواضيعنا لليوم أيضا: أسعار تأمين السيارات حديث الناس، هل الأسعار التي ندفعها اليوم عادلة وكيف تحسب أصلا؟ وتعليق مستمعين يتردد في ذهني، قال صاحبه أن أسعار تأمين السيارات تحولت من حماية إلى عقوبة. سنترك التعليق لضيفنا.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا، ونسألكم هل لاحظتم أن رسائل تصلكم واتصالات وإعلانات من شركات لم تتعاملوا معها من قبل؟ لست وحدك عزيزي المستمع وعزيزة المستمعة، نذهب إلى فيدباك الناس. كتب متعب عبر منصة إكس: تشتري شيء ثم يطلب الكاشير منك رقم جوالك بحجة إصدار الفاتورة، ويقول ما أن تصل إلى البيت إلا والواتساب مليء بالإعلانات والاتصالات من جهات لا تعرفها. ثريا كتبت: المشكلة ليست في الرسائل، المشكلة أننا لا نعرف أصلا من يملك بياناتنا وأعطاها لمن، وكيف يمكن أن يساء استخدامها أكثر من ذلك. بينما كتب محمد أحمد على منصة إكس: لا أعتقد أن انتشار معلوماتي مثل رقم جوالي وعمري ومدينتي يمكن أن يؤثر علي بشكل خطير. يقول محمد في حسابه على إكس: الخطورة الحقيقية تكمن في معرفتهم لرقم حساب البنكي وعنواني الوطني المحدد. والحقيقة مستمعينا أن البيانات الشخصية أصبحت من أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الرقمي. شركات التقنية تبني نماذج أعمال كاملة على تحليل بياناتكم كمستخدمين، وفي كثير من حوادث الاختراق لا يكون الهدف سرقة الأموال مباشرة بل قواعد البيانات، لأنها كما ذكرنا تستخدم في كل شيء تقريبا، حتى أن بعض المختصين أطلقوا على هذه الحالة مصطلح السوق السوداء للبيانات. للحديث أكثر ينضم إلينا عبر زوم الخبير في الأمن السيبراني والتحول الرقمي الأستاذ رولاند أبي نجم. أهلا بك معنا أستاذ رولاند.
2: مساء الخير لك أسير ولكل المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا بك. يعني عندما نقول سوق سوداء للبيانات، هل هذا التوصيف حقيقي؟ يعني تجارة عالمية، هناك من يبيع ويشتري بياناتنا؟
2: أول شيء كل الناس نعرف عبارة البيانات هي النفط الجديد، Data is the new oil.
1: نعم.
2: البيانات والداتا هي اللي هلأ بتغذي كل شيء. يعني لما بنحكي عن موضوع الذكاء الصناعي كله بتغذي على الداتا والبيانات. أغلى شيء هلأ موجود هو اللي يعني بنسميه Digital Assets، البيانات الرقمية. فكلمالك الشركات مستعدة تدفع مليارات الدولارات تقدر تحصل على بيانات أكثر بتم استعمالها بتطوير الذكاء الاصطناعي، بالتسويق، بغيرها من التفاصيل. نعطي ابسط مثل: شركه انتروبيك اللي عندها تطبيق ذكاء صناعي كلود اي اي، دفعت غرامه 1.5 مليار يورو لانه خالفت قوانين بخصوص موضوع استعمال بيانات هي منا بتملكهم او بيانات ما مفروض يكون عندها اياهم. فاكيد بطبيعه الحال عم نحكي عن اكبر اسيتس، اكبر شيء ممتلكات هلا ممكن يتداول وحقق مصاري كتير كبيره، خاصه هلا مع الذكاء الاصطناعي بتقدر تستفيد من هالبيانات بعده امور.
1: نعم. وبالتالي يعني عندما نعود لهذه الحالة لشركة للشركة عندما حصلت على بيانات

0: لم يكن ينبغي أن تحصل عليها، من أين حصلت عليها؟ يعني هل تم الحديث فتح هذه المسألة؟ من أين حصلت على هذه البيانات؟ كم دفعت حتى مقابل أن تحصل عليها؟
1: هلا هون نرجع في عده قوانين، وكل دوله عند القوانين تبعتها. باوروبا عندنا شيء اسمه جي دي بي ار، جنرال داتا بروتكشن ريجوليشن. بالمملكه العربيه السعوديه في شيء اسمه بيرسونال داتا بروتكشن لو. سو كل دوله عندها القوانين، بس الفكره انه بعض العالم هن بطبيعتهم ما عندهم الاورنس او الوعي الكامل للقوانين ولحقوقهم، لشو الداتا اللي بيملكوها وشو الداتا المفروض الشركات تشاركها ولا ما تشاركها. كمان شفت هلا واحد من الاشخاص على السوشيال ميديا قال انه انا ما عندي مشكل يعطوا اسمي وايميلي ورقم تليفوني. بس بهذا الموضوع بيس على القوانين، اذا في شركه معينه اجت بمحل معين اخذت داتا وبيانات تطلعنا فاتوره او شيء، بالقانون لا يحق لها، بجابوا حسب قوانين كل دوله، لا يحق لها مشاركه هذه البيانات مع شهادة تانية أو تجارة بيع أو شيء. بس للأسف هذا الشيء عم بيصير. وبلس إنه حتى المواطنين حتى العالم بيفوتوا على أي محل على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بيعملوا شير لكل الداتا والبيانات، بيقولوا لك تعال فوت أنت بدرو بسحب، حط اسمك وإيميلك رقم تليفونك بتحطهم. فمعودين نشارك هول الداتا بشكل كتير طبيعي مع كل العالم.
0: لكن التخوف الحقيقي أستاذ رولاند أنه هي أكبر من ذلك، بمعنى أنه باستخدام هذه البيانات يستطيعون مثلا توقع الكثير من الأشياء في حياتنا، مثلا نمطنا في الشراء، فبالتالي يعطونا إعلانات معينة أم ماذا؟ يعني نريد للناس أن يعني من مثل حالة محمد أحمد الذي ذكر أنه لا مشكلة مثلا، كيف نشرح له أنها فعلا مشكلة؟
1: اول شيء مشكله بعدة اطار. اول شيء بموضوع شيء بنسميه سبامينج، يعني تخيل واحد قاعد كل سنتين عم يصلوا رساله اعلان او تسويق من عده جهات من عده شركات من غيرها، او يصلوا اتصالات هو ما بده اياها. هذا اول شغله. ثاني شغله كلنا بنعرف حكي عن موضوع حسابات البنكيه، بس ما حسابات البنكيه مرتبطه برقم التليفون، مرتبطه بالايميل، مرتبطه بكل هول التفاصيل. هذه نقطه ثانيه. النقطه الثالثه انه حضرتك ذكرت النقطه كثير مهمه، موضوع النمط الباتن. نحن هلا انا من كم يوم كان عندي مقابله انه موضوع الباتن بطل بس مرتبطه ببصمه الصوت، بصمه الوجه، كل الاخبار صار في عندنا بصمه المشي. كل العالم هلا بتشوف على السوشيال ميديا اوقات بتقول يعني انا والله العظيم كنت عم فكر بشيء وبين قدامي. هذا منه سحر، هذا من وراء خوارزميات الذكاء الاصطناعي يلي صارت تعرف اذا انا عم بعمل تشيك على شيء على السوشيال ميديا. اي شيء بعمل له سكيب، يعني انا ماني انترستد فيه، اذا بوقف على محتوى معين 5-6 ثواني لا ببين ساعتها بيعرف انا مهتم بهذا المحتوى. والذكاء الاصطناعي عنده شيء بنسميه كمبيوتر فيجن، بيقدر يعرف الفيديو او الصوره شو الكومبوننتس تبعوله. اذا انا فكرت انه والله بدي اشتري هذا الجزان البي بي توم يلي شفته بهذه الصوره، فكرت بس شيء رح يعرف انه انا انترستد بهذا النوع البرودكت.
0: وبالتالي هم يتحكمون في حتى يعني طريقة شرائنا للأشياء، يعني ربما أنا لم أكن أريد أن أشتري هذا الشيء، لكن بمعرفتهم لهذه المعلومات عني دفعوني للشراء، وأنا أعتقد أن الخيار كان بيدي أنا التي قمت بهذه العملية.
1: أسير 100%. إذا أنا بسأل العالم قبل ما نحكي على عن تكنولوجي، كم مرة بنروح على السوبر ماركت بنقول بدنا نشتري 5 غراض مثل 20-50؟ ليه؟ لأنه البليسمنت والاستراتيجي المعمولين بالسوبر ماركت وكيف بخلوك تفوتي من مدخل وتعمل جيرني كاملة قبل ما تطلعي، وأنتوا على الصندوق بيكون في غراض حدك كمان بخلوك تشتريهم. هيدا الكاستمر بيهيفير والجيرني أسهل بموضوع الديجيتال والسوشيال ميديا. سو بيعرفوا كل شيء شو أنت بدك إياه. لما بضلوا يحطوا لك، إذا واحد بيقول أنا بحب الحلو وبيعرف انه بحب الحلو حاطين له شوكليت قدامه كل نهار، قد ما يكون عنده اراده بده يضعف. نفس الشيء اونلاين لما عم بيكون عم بحط لك بحسب الخوارزميات والذكاء الاصطناعي كل شيء بتحبيه قدامك كل الوقت، طبيعة الحال رح تضعفي ورح تعملي مثل ما هن بدهم مش مثل ما انت بدك.
0: نعم. وبالتالي ياتي سؤال ايضا استاذ رولاند، ان الشخص مثلا يمكن ان يقول لماذا الشركه قد تبيع بياناتي؟ يعني اذا باعت بياناتي هي ستساعد المنافسين مثلا لها، فبالتالي كيف ترد عليه؟
1: لا، ما هي بالنهاية بدك تشوف مين عم ببيع البيانات ولمين عم ببيع البيانات. كنا بنعرف انه بهذا الموضوع مثل ما قلنا لما بتقول الداتا از نيو اويل، بيانات هي النفط الجديد. الاويل النفط حقه مصاري. سو العالم تيجي بتقول انه انا اذا بعت هذه البيانات لعده شركات وغيرها انا رح كون عم بعمل فلوس واموال من بيع البيانات. واوقات بيكون بيع البيانات مش بطريقه مباشره، يعني بيجي بيقول له انا عندي كل هالداتا والبيانات، اذا انت بدك تستهدف كل العالم مثلا بالمملكه عندهم اهتمام بالطبخ او بالبرمجه او بشيء، انا بحط لك اعلان ببين بس عندهم. سو ما بيكونوا عم ببيعوا البيانات بشكل مباشر، بيكونوا عم ببيعون ضمن اطار اعلانات واستهداف لشريحه معينه.
0: نعم. وبالتالي هنا ياتي سؤال، كم مره تبقى يعني هذه البيانات المسروقه ذات قيمه، يعني او البيانات المسربه لنقول ذات قيمه؟ لانه ممكن مثلا بعد 5 سنوات لا تصبح ذات قيمه، بعد 3 سنوات، فكم المده التي تبقى فيها البيانات اقول فعلا انها ذات قيمة تعكس رقم حقيقي؟
1: ما في شيء ستاندر بهذا الموضوع، هي دائما الديبانس حسب نوع البيانات.
0: نعم
1: اجمالا رقم الهاتف ما بيتغير، قليل الواحد تغير رقم

0: هاتفو.
1: نعم
0: الايميل البيرسونال ايميل ما بيتغير، ايميل الشغل بمحلات معينه بيتغير. سو حسب نوع وطبيعه هذه البيانات، هذه
1: نعم
0: البيانات اوريدي بيكون عندها اذا بدك اللايف تايم او الفاليدي تبعتها. بس ما ننسى شغله انه الشركات هو مثلا حتى مواقع التواصل الاجتماعي مش بس اخذوا عنا بيانات اول مره وخلص، نحن بشكل يومي عم نشارك بيانات. يعني انا هلا اذا
1: نعم
0: كنت موجود بلوكيشن ونقلت
1: نعم
0: على لوكيشن ثانيه، انا عم بعمل شير للوكيشن، بيعرفوا انا انتقلت من وين لوين. اوقات بنكون بمول بيوصلنا دعايه او مسج بشيء بنسميه جيو تارجتنج
1: نعم
0: لشوب بهذا المول عامل اعلان، ليه؟ لانه زي عارف تارجت مين بيس على اللوكيشن تبعيته. سو الداتا دائما ابديتد.
1: نعم، وبالتالي رغما عنا ستبقى دائما بياناتنا مكشوفه. وهنا هذا الامر كيف يتعارض مع حمايه البيانات؟
0: هون برجع بقول اول شيء في عندنا مشكلتين. اول دائما انا بجي بقول بمحل معين الخصوصيه هي وهم، privacy is illusion، لانه نحن بمحل معين هذا الهاتف اللي ماسكينه بايدينا كل الوقت ومستعمله وين ما نكون، نحن فعليا عاملين مشاركه للبرميشنز لكل التطبيقات عليه، مثلا مثل واتساب، فيسبوك، انستغرام وغيرها، عاملين مشاركه للميكروفون، للكاميرا، لللوكيشن، لكل الصور، لكل شيء. سو انا بارادتي عم بعمل شير. سو كل ملك بمحل معين ما فيني اجي لومهم ليه عم ياخذوا لي البيانات ويستعملوها كذا، لانه انا اوريدي اصلا عم شاركها. النقطه الثانيه بمحل معين القوانين بمحل بتساعد بشكل كثير كبير، بس القدرة على تطبيق القوانين عم بيكون في كتير صعوبة، لأنه عم تحكي قوانين متشعبة، الإنترنت شبكات مرتبطة ببعضها بين عدة دول، سو كتير صعب تضبطيها بمحل معين.
1: من معرفتك أستاذ رولاند، هل نستطيع أن نقول أن هناك تطبيق يجمع عنا معلومات أكثر مما نتصور؟ يعني سمي لي تطبيق مثلا وفقا
0: تيك توك
1: لي...
0: من دون أي تفكير.
1: لماذا تيك توك تحديدا؟
0: يعني انا بدعي العالم هلا كل اللي معهم ايفون وعم يسمعونا يفوتوا على الاب ستور ويعملوا سيرش على تيك توك، اللي هن مطرح ما بينزلوا موست بروبلي هن عندهم. يعني رح اوراكم هلا لايف، وحتى فاجيكم هلا لايف من الهاتف تبعولي نحن بالمقابله. بس تعملوا تفوتوا على قلب التطبيق، بقلبه في شيء اسمه داتا لينك تو يو، ما بعرف قديم باينين عندي. رح اقرا لك بس على الهوا شو بياخذ بيانات: البيرتشيزز، المشتريات، اللوكيشن، الكونتاكت، السيرش هيستوري، نحن على شو عم نفتش، كل شيء ايدنتيفاير بحدد نحن هويتنا مين، فاينانشال انفورميشن، كونتاكت انفورميشن، يوزر كونتنت، براوزنج هيستوري، كل شيء تصفحناه، يوزر داتا. فعليا شو؟ كل شيء. بكل التفاصيل.
1: ولا نستطيع ابدا ان نحد من هذه الخيارات اللي
0: الوصول. بدنا نستخدم التطبيق، بدنا نوافق على هذا الموضوع، والا بنشيل التطبيق من عندنا.
1: وبالتالي نعود لنفس النقطة أو الفكرة بأنه يعني هي مبرمجة على هذا الأمر، وتطبيق مثلا الحماية فيها يكون صعب. يعني هل فعلا الحديث حقيقي عن تيك توك أنها يعني عندما منعت مثلا في أمريكا وكذا أنه كان فعلا هناك تجسس حقيقي، لكن لماذا سمحت الآن وفقا لمعرفتك؟
0: أوكي، هذا الموضوع
1: يعني
0: له عدة خلفية.
1: شاركت الولايات المتحدة معهم في معرفة أو جمع بياناتنا؟
0: ما هو لحالك شغله، في عده خلفيات، خلفيه سياسيه، خلفيه اقتصاديه، خلفيه ماليه، وخلفيه تكنولوجيه، وخلفيه امنيه.
1: نعم.
0: اكيد بمحل معين لما بيكون في عندك داتا لتقريبا 300 مليون امريكي موجودين بالصين، والصين قادره بمحل معين تستعمل خوارزميات لتقدر تستهدف، مثل ما هلا حكينا قبل شوي اسير انا وياك، انه بيقدر يعملوا لهم تلاعب بعقولهم، اكيد ما بينسبون الامريكان. بس هلا بمحل معين غير عن هذا الموضوع، هلا صار في عنا شركة تيك توك أمريكانية، صاروا الأمريكان عندهم كل الداتا، الأمريكان عم بيعملوا أموال من وراء موضوع تيك توك الصينية، الأمريكان قادرين يتلاعبوا بعقول هو 300 مليون أمريكي، صار بمحل معين صار هن عندهم السيطرة، صار بينسبوا الموضوع.
1: وضحت الفكرة، شكرا لك خبير الأمن السيبراني والتحول الرقمي الأستاذ رولاند أبي نجم، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل في فيدباك، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى، بل تتشابك بسرعة الضوء.

0: بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. اليوم مستمعينا إذا مسكت جوالك وكتبت القلق أو الاكتئاب ستجد عشرات الفيديوهات التي تتحدث إليك، قليلها من أخصائيين نفسيين وكثيرها من لايف كوتش أو مدرب حياة وبعضها من مجرب. الحقيقة لدينا سوق ضخم للتنمية الذاتية يقابله مختصون نفسيون يقولون بعض ما يقدم اليوم من مدربي الحياة قد يؤخر العلاج الحقيقي ويعرض الناس للخطر. نذهب سريعا إلى فيدباك الناس.
0: فيدباك
1: يوسف السلمي على منصة تيك توك كتب أن كل من فتح كاميرا صار لايف كوتش وأعطى الناس وصفات للحياة. على منصة إكس كتب مراد أن الأخصائي النفسي يريد أن يقنعك أنك مريض بينما اللايف كوتش يجعلك تتحرك وتشعر بطعم الحياة. وفي فيديو توعوي من شيماء شاركت فيه متابعيها على منصة تيك توك قالت دفعت آلاف الريالات في دورات تنمية ذاتية وبعد مدة طويلة اكتشفت أن مشكلتي كانت تحتاج علاجا نفسيا وتم تشخيصي باضطراب ثنائي القطب. الآن نرحب بضيفي أخصائية العلاج النفسي الأستاذة في الحمران. أهلا بك معنا أستاذة في، ومحمد الحميد لايف كوتش، أهلا بكما معي.
2: يا أهلا
1: وسهلا أستاذ محمد، تستمع إلينا؟ نعم
3: حياك الله، أسمعك.
1: أهلا بك. نبدأ معك أستاذة في، كأخصائية نفسية معتمدة وممارسة للمهنة، كيف تنظرين إلى اللايف كوتشنج ومدربي الحياة؟
2: للأمانة ما أعتقد أن عندي نظرة سلبية بشكل كبير، لكن لو بنجي للجوهر الأساسي أعتقد أنه اللايف كوتشنج هي ممارسة أكثر من كونها اختصاص حقيقي. يمارسونها بعض الأشخاص وولدت من رحم الصحة النفسية أو من علم النفس من الأساس، فهم أخذوا تكنيكات وفنيات بناء عليها استندوا وخلطوها مع مثلا بعض أساسيات الإدارة، بعض أساسيات القيادة، وطلع لنا ما يسمى بلايف كوتشنج. فأقدر أقول وجهة نظري فيها تختلف باختلاف الشخص اللي تتوجه له هذه الممارسة نفسها، بمعنى أن لما يكون شخص يحتاج إلى علاج نفسي أعتقد هنا الأخلاقيات المهنية توجب علينا أن نوجه على طول المختص عشان يقدر نساعده بشكل حقيقي.
1: سنناقش هذه النقطة. الآن ننتقل بالسؤال لك أستاذ محمد، يعني السؤال الذي يأتي مباشرة، أنت مدرب حياة لايف كوتش، يعني لم تدرس علم النفس، لكن من أين تستمد أدواتك؟
3: يا مرحبا فيك وشيختي ومساكم الله جميعا يا رب. طيب عزيزتي، اللايف كوتش احنا عندنا استندات ادوات معينه تمام نرجع فيها لعلم النفس. عندنا نماذج كوتشنج، مبادئ علم النفس الايجابي، تقنيات تحديد الاهداف وتغيير العادات، مهارات التواصل والتحفيز، واحيانا نستخدم ادوات مستمده من مدارس علاجيه مثل العلاج المعرفي السلوكي.
1: لكن هل لديك ترخيص مثلا لممارسه اللايف كوتشنج او تدريب الحياه؟ يعني هل هناك تراخيص معينه تحصل عليها، شهادات، اشياء تدرسها معتمده؟
3: طيب في كثير من الدول ليست المهنه مرخصه مثل طب النفس او العلاج النفسي. تمام، فنعتمد انه الترخيص كحكومي ما في، لكن احنا عندنا اعتمادات معينه، شهادات معينه. تمام، من دوائر او منظمات دوليه كبيره مثل منظمه الاي سي اف للاتحاد الكوتشنج.
1: لكن كما تقول يعني استندتم على علم النفس، لكن لماذا لم تدرس علم النفس؟ يعني اعتمدت على هذه الامور ولم تذهب مثلا لدراسه علم النفس كدراسه؟

0: مو أكون صريح معك، الإنسان لما يكتشف نفسه في وجهة معينة، بمعنى في ناس تمشي على نمط حياة معين تمام، فهو هوايته من الصغر يكون مثلا دكتور ولا لا إله إلا الله مهندس، فيمشي في نمط الحياة هذا المعين. في بعضهم مختلف تمام، يكون مجرى حياته مختلفة، مهنته في الحياة مختلفة، لكن أحيانا يلقى نفسه في المكان هذا فيبدع فيه.
1: نعم، أنتقل بالسؤال لك أستاذة في، يعني حديث الناس مثلا عن الأخصائيين النفسيين يقولون مثلا أنكم تعقدون الأمور في بعض الحالات، لماذا برأيك هذا الرأي؟ وهل ممارسي اللايف كوتشنج أو تدريب الحياة حققوا شيء لم يستطع الأخصائي النفسي أن يحققه مع الناس؟
2: أعتقد صدقتين الفكرة الرئيسية فيكم أن لما الناس يعني ينشرون بعض المعتقدات مثل أنه والله الأخصائي قاعد يعقد علينا ولا الأخصائي يضلع المريض وإلى آخره، سببها الأساسي اللي هي الوصمة اللي في بداية لو بنرجع بتاريخ علم النفس أنه لا اللي يروح الأخصائي نفسي ترى مجنون عليه جلسة. بعض هذه المصطلحات ربطت علم النفس بشكل مباشر مع الاضطرابات، لكن لو بنرجع لحقيقة علم النفس بنلقى أنه هو عبارة عن ثلاث مسارات، أولها وأهمها الجانب الوقائي ومن ثم النمائي، وفي آخر مرحلة تجينا المرحلة العلاجية. بنفس ما ذكر الأستاذ قبل شوي، عندنا علم النفس الإيجابي، عندنا السواء ولا سواء شيء من الأساسيات اللي إحنا نتعلمها في بداية دراستنا، فمو كل أخصائي نفسي بيجي وبيوصمك بيقول لك والله أنت عندك مشكلة أو عندك فكرة معينة، لكن نقدر نقول إنها هي انتشرت بين الناس بهذه الطريقة. إن لما بنرجع للأساس، الأخصائي النفسي لما جاء ودرس هذه الأربع سنوات تدرج إلى أن وصل إلى القدرة أن يوصل لمرحلة العلاج، بمعنى أننا ودي الناس يتخيلونها نفس طبقات الجلد اللي عندنا، هي سبعة صح ولا لا؟ ما احنا ما نقدر على طول نروح لاخر طبقه. نفس الفكره بالضبط، علم النفس عباره عن مرحله تدرجيه، ندرس في سيكولوجيه الانسان، بعدين ننتقل لهرموناته، بعدين الى كيف نوصل للسواء ولا سواء، ومن ثم الاضطرابات والى اخره. لو بنرجع للسؤال الثاني اللي ما الذي يجعل اللايف كوتشنج اقرب للناس، او وش الشيء اللي استطاعوا اللايف كوتشنج يسوونه للناس ولا استطاع الاخصائي نفسي يسويه؟ سهوله الوصول. نفس ما ذكر الاستاذ، بعض اللايف كوتشنج لا يمزقون اي صفات يعني تصريحات معينه او رخص ممارسة المهنة، على عكس الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي بعد ما يدرس الأربع سنوات يروح لوزارة الصحة ومثل ما يستخرج رخصة ممارسة مهنة يتدرب فيها 12 شهر وما إلى ذلك، فنجد أنه في أخلاقيات مهنة، وهذه الأخلاقيات شوي قد تضيق التوسع اللي بسرعة الوصول للناس. فممكن هذه هي الشيء اللي يجعل الوصول سهل، لكن النقطة الأهم ليس كل وصول سهل هو الوصول الأصعب.
1: نعم أستاذ محمد، كيف ترد على ما قالته أستاذة في مسألة أنه يعني أنتم وصولكم للناس سهل بسبب قلة مثلا الاشتراطات الموجودة عليكم أو التراخيص التي يجب أن تستخرجوها؟
0: الحقيقة هو ردي أنا بيكون مختصر، لأنه إحنا تحت رقابة معينة تمام، تحت رقابة ICF الاتحاد الكوتشنج تمام، ما في جلسة نعتمدها تمام إلا يكون عليها تقييم، والتقييم هذا يكون صالحي، ففي رقابة جدا علينا. غير أنه هي المسألة، شوفي مسألة أنه ممكن اللايف كوتش يعطي حلول أسهل، وممكن يكون العميل متخوف من الدكتور النفسي، بالعكس احنا شوفي احنا اذا جانا حالات
1: يعني هذه
0: معينة،
1: ثغرة انتم استغليتوها استاذ محمد انهم يخافون مثلا من العلاج النفسي.
0: هي ليست استغلال، بينما العميل شنو يفضل؟ دائما العميل يفضل الحل البسيط الاسهل له تمام. فاحنا هذا الشيء نقدمه، ما نقدمه من يعني من علم فراغ، لا بالعكس احنا برضو احنا نسترد على علم النفس جداً.
1: باستنادكم على علم النفس كما تقول، هل يمكن ان تكتشف اضطراب نفسي وانت لم تدرس علم النفس؟
0: في حالة ما نقول هل ممكن، لأنه الاضطراب النفسي ممكن حتى الإنسان الطبيعي لو جلس مع شخص راح يلاحظ بعض التصرفات فيقول هذا الإنسان مو طبيعي. احنا مو انه نكتشف، احنا في حالة وجود هذه الحالات عندنا تلقائيا ما نعالجها، تلقائيا نحيلها للأخصائيين النفسيين.
1: كيف تحيلوها؟ يعني هل تنصحوه بأن يذهب لأخصائي نفسي أم يعني تتواصل؟
0: صحيح، أنا في حالة بداية الجلسة إذا حسيت أن العميل حقيقة يحتاج دكتور نفسي أنا هنا أوقف الجلسة وأحيل أي دكتور
1: محمد.
0: نفسي
1: أعطينا قصة، يعني مثلا جاءك شخص وشعرت عليه، ما هي الأشياء التي لاحظتها عليه؟
0: طيب خلني نقول، خلني أعطيك قصة بالعكس. يعني أنا في يوم من الأيام جاني شخص كان واهم نفسه أنه هو الإنسان يعيش إحباط كبير في حياته، بينما الموضوع سهل جدا، هو ليس إحباط، هو كان عايش على روتين معين في حياته، سلوك معين في حياته.

0: تمام؟ جاب عنده السلوك السلبي بالإحباط بالأنا الإنسان المكتئب، بينما لا، هو إنسان فاقد للشغف، تمام، لاهتمامه في أمور أخرى أساسية في حياته، معطي جهد أكبر فيها،
1: نعم
0: تمام.

0: لا الحمد لله، انا ما قد مرت علي حاله الحمد لله. يعني اغلب الحالات اللي تجيني الحمد لله ما وصلت لمرحله انه هو مريض نفسي، لكن في حال وجود لا اله الا الله حاله تعاني من مرض نفسي معين،
1: نعم
0: بالعكس لازم انا مؤمن انه انا على طول اوجه فيه لاختصاصات معينه.
1: نعم أستاذة في، كيف تعلقي على الموضوع؟ يعني ذكر أستاذ محمد أنه أحيانا حتى الشخص العادي يستطيع أن يكتشف أنه الشخص لديه اضطراب نفسي، كيف تردي على هذا الأمر؟
2: أعتقد أنه صحيح في بعض الأحيان بعض الأشخاص العاديين اللي يكونوا غير ممارسين يستطيعون اكتشاف الاضطرابات النفسية، لكن متى؟ وهنا السؤال الأساسي. مع الأسف الاضطرابات النفسية بعض الأشخاص ينتظرون إلى أن يصل إلى أشد الحالات، بمعنى أنه الحدة والشدة عندنا تصير مرة عالية لدرجة أنها تصير واضحة مع أمام الملأ. نحن لما بنرجع للأساس دائما نقول أنه المشكلة النفسية تؤثر على ثلاث جوانب رئيسية، المشكلة كبيرة شخصية اللي هي علاقة الإنسان مع نفسه، ومن ثم علاقة الإنسان مع الآخرين وعلاقته في حياته الأكاديمية أو إنجازه أو إلى آخره. فلما بعض الأحيان يتأثر واحد من بين ثلاثة، الشخص ما يدرك أن أساساً هو عنده مشكلة نفسية، والمحيطين فيه ما يدركون. لكن لما يوصل إلى مرحلة مثلاً لنفترض الاكتئاب الحاد، من الطبيعي أنه يصير الموضوع واضح وأنه كل أحد يستطيع أن يشوفه، لأنه تحول من مشكلة مؤقتة أو من مشكلة حدتها وشدتها قليلة إلى مشكلة أكبر. لكن بالنسبة للهدف الأساسي العلاج النفسي نفس ما ذكرنا هو الوقاية والنماء، والقصة اللي ذكرها الأستاذ قبل شوي يعني قصة جدا رائعة، وأعتقد هذا هو
1: الهدف الأساسي. أنا لدي تعليق فقط على القصة لك أستاذ محمد وأيضا لك أستاذ في، أنتظر ردك عليه. يعني هو قال أنه الشخص كان محبط، كيف حدد أنه محبط وليس مكتئب؟ يعني لو شخص مثلا كان مصاب بحالة اكتئاب وتوقعنا أنه محبط وقلنا له فقط غير أفكارك، ما خطورة هذا الأمر لشخص مصاب مثلا بالاكتئاب؟ تفضل أستاذة في.
2: طيب نجي لما نجي نقول والله مثلا انه هذا الشخص احنا جلسنا مثلا، وهذا النقطة احنا جدا نهتم فيها كأخصائيين نفسيين، انه ما نطلق الأحكام السريعة، بمعنى انه دائما احنا شو يقولوا لنا، دائما نتهم بان احنا نستغل الاشخاص. ليش؟ لانه نقول له مثلا ما نقدر نعطيك تشخيص من اول جلسه. انا مستحيل اني انا اقول لاي عميل من عملائي انت عندك كذا في الجلسه الاولى. ليش؟ لانه في تداخلات عديده، وهنا يجي دور الاخصائي النفسي انه هو يحتاج في البدايه انه ياسس علاقه علاجيه، ومن ثم بعد ذلك يغوص في مواضيع الامور والمشكله. بعض الاحيان لما نجي للتبسيط معناه انه نقول فلان انت لا انت بس عندك احباط، انت ما انت مكتئب، بدون ما نرجع للبيئه الثقافية، بدون ما نرجع لمشكلات الطفولة، بدون ما نستوعب إيش اللي وصل الشخصية إلى هذه المرحلة، قد فعلا كذا مع الوقت تزيد المشكلة عند الشخص ولا يدركها. السؤال اللي أنا دائما يتبادر لذهني أستاذ أثير، إذا إحنا متأكدين إنه علم النفس يعزز الجانب الوقاية وجانب النماء، ليش الشخص المحبط يروح اللايف كوتشينج بينما الأخصائي النفسي عنده نفس القدرة على المساعدة؟ يعني بالرغم من إنه وجود ممارسات وأخصائيين متخصصين في علم النفس الإيجابي. الإحباط مدرسة وجودية كاملة اسمها العلاج النفسي الوجودي أو علاج بالمعنى، تدرس وتهتم بالإحباط فقط، الإحباط اللي يجي للأشخاص من خواء المعنى في حياتهم. فبعض الأحيان التعمق في الأشياء والتأني فيها هو الهدف الأساسي، هذه النقطة المهمة.
1: نعم، أرجع مرة أخرى بالسؤال لك أستاذ محمد، الشخص الذي قلت أنه كان محبط، كيف استطعت أن تفرق ما بين إذا هو فعلا محبط أو هو يمر بحالة اكتئاب مثلا؟
0: طيب إحنا مر في لا إله إلا الله عندنا أدوات نستند عليها العلم النفسي، تمام؟ مثل تحديد الأهداف، بناء العادات الدفاعية، مهارات التواصل، بعض مبادئ علم النفس الإيجابية، أساليب طرح الأسئلة لمساعدة العميل على التفكير واتخاذ القرارات. هذه الأدوات احنا دائما نستعملها في كل جلسة. تحدد لنا أهم أسرار قصة هذا الشخص، تمام؟ بناء على هذه ممكن احنا نقيم إذا هذا الشخص طبيعي أو يحتاج دكتور نفسي.
1: نعم، هل تعتقد أستاذ محمد أن بعض ممارسي لايف كوتش أساءوا للمهنة أو جعلوا الناس مثلا يستخفون بمسألة مدرب الحياة أو ينظرون لها بطريقة سطحية مثلا؟
0: شلون؟ ليش؟ بيدي؟
1: هل تعتقد أن بعض الأشخاص الذين يمارسون اللايف كوتشنج أو تدريب الحياة أساءوا للمهنة، جعلوا الآخرين ينظرون لها بطريقة سطحية مع أنها أعمق من ذلك؟
0: ممكن وممكن لا الحقيقة. لأنه شوفي الوعي في المجتمع مختلف جدا. تمام؟ يعني كلايف كوتش لو نتكلم عن العالم العربي قبل 5 سنوات ما

0: كانت الفكرة هذه متقبلة جدا،
1: نعم
0: لكن سبحان الله مع استمرار الشيء تمام أثبت أن اللايف كوتش تمام له فائدة عظيمة في الحياة
1: نعم
0: حقيقة. إحنا ما ننكر وجود علم النفس، وجود علم النفس
1: نعم
0: هو الأساس، إذا إحنا كلايف كوتش نعتمد على أدوات علم النفس أصلا.
1: نعم
0: فهمت علي؟
1: نعم تفضل.
0: تفضل.
1: تعتمد على أدوات علم النفس، تريد أن تكمل شيء في هذه النقطة؟
0: يعطيك العافية.
1: نعم أستاذ محمد، البعض يقول أنه يعني هي يعني ليست ممارسة مهنية حقيقية بقدر ما هي مسألة مثلا للتجارة أو استغلال بعض الأشخاص، كيف تعلق على الأمر؟
0: شوفي، صحيح أن مجال اللايف كوتش يعني في آخر الفترات وجدت أشخاص كثيرين يسوقون نفسهم تمام فعود مبالغ فيها، وهذا جعل البعض ينظر إليه كتجارة الحقيقة. لكن في في أي مجال في ممارسون متزمون، وفي من يستغل غياب التنظيم.
1: نعم.
0: بالمقابل يعني هناك كوتشين يعملون بشكل مهني، يحددون نطاق عملهم ولا يدعون علاج الأمراض النفسية نهائيا، ما يدعون علم لا إله إلا الله، يدعون علاج الأمراض النفسية ويستندون على مناهج معروفة في الكوتشنج.
1: نعم وضحت الفكرة، شكرا لك اللايف كوتش محمد الحميد، وأيضا لك الأستاذة في الحمران، شكرا لكما.
0: ياك الله.
1: فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
3: ملاعب في المونديال.
2: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية.
4: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
2: آراء صحفية.
5: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
2: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا، وفي جولة سريعة على منصة إكس نلحظ أن حديث الناس مستمر دون انقطاع عن ارتفاع أسعار تأمين المركبات في السعودية. في المقابل تؤكد هيئة التأمين أن لديها استراتيجية وطنية لتطوير القطاع حتى عام 2030 تضمن تحسين كفاءة التسعير واستخدام بيانات الذكاء الاصطناعي. ننطلق إلى فيدباك الناس.
0: فيدباك.
1: في تغريدة على منصة إكس تساءل أسامة: إذا كان سجلي نظيفاً فلماذا أربط مع أشخاص كثيري الحوادث وأدفع مثلهم لمجرد أننا نمتلك نفس نوع السيارة؟ هل هذا عدل ومنطقي؟ وفي فيديو تساءل عبد الرحمن الخالدي: كيف أصبح التأمين ضد الغير؟

0: لسيارته أغلى من التأمين الشامل وأرفق عرض السعر. في إكس أيضا كتب عبد الله السويلم أن سيارته قيمتها السوقية 15,000 ريال، لكن قيمة التأمين عليها قرابة 3,800 ريال، وسأل من يحاسب شركات التأمين على التسعير. كما عاد الجدل مستمعين مرة أخرى حول التأجير المنتهي بالتمليك بعد تداول حالات يقول أصحابها إن السيارة صنفت تالفا رغم إمكانية إصلاحها وما يترتب على ذلك من خسائر يتحملها العميل. نرحب الآن بالمستشار في التأمين وليد الحميد. أهلا بك معنا أستاذ وليد.
1: أهلا وسهلا، مساء عليك أستاذ أثير والمستمعات والمستمعين من خلف الأثير والشاشة. أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: أهلا بك معنا. يعني كل عام يتم ارتباط سعر ارتفاع أسعار التأمين على شيء ما، وعلى أمل أن ينتهي هذا الشيء، ثم بعد ذلك يكون هناك وعود بتسعيرة عادلة. اليوم نسأل، لماذا أسعار التأمين على السيارات في السعودية مرتفعة؟
1: طيب، سؤال جدا مهم. أعتقد هذا السؤال هو يعني حديث الناس وحديث الرأي العام. الأسعار في الفترة الحالية طبعا ما في شك فيها ارتفاع الفترة الحالية، وأعتقد لو نرجع بالتاريخ يعني كل سنة الفترة هذه تكون فيها الأسعار شوي مرتفعة، بسبب طبعا نرجع للمعايير اللي على أساسها ترتفع أسعار وثائق التأمين، اللي هي نسبة الحوادث أو الخسائر اللي تتكبدها شركات التأمين بسبب الحوادث اللي حملت الوثائق الخاصة بالتأمين. فكل ما زادت عدد الحوادث هذه، كل ما دور شركة التأمين تقيس المحفظة الخاصة فيها في إدارة التأمين، سواء تأمين المركبات أو باقي المنتجات، ومن خلال التقييم هذا من خلال شخص اكتواري يعني مبني على علم الرياضيات، يبدأ يحسب المعادلات بشكل منظم حسب المعايير اللي وضعتها هيئة التأمين. فمن خلال المعايير هذه يبدأ يضع التسعير كل يعني ربع سنة.
0: أستاذ وليد على المعايير، لكن بالحديث تحديدا عن شركات التأمين وبالنظر إلى الأرقام نجد أن قطاع التأمين أرباحه مرتفعة، يعني الشركات محققة أرباح مجزية، فلماذا يرفعون السعر على الناس إذا كان كل سنة هذا الأمر اللي هو السجل أو المعايير هي نفسها؟
1: طبعا أنا ما أدري وش مصدر معلومة الأرباح بالنسبة لك، لكن الشركات يعني انخفضت أرباحها السنة هذه بشكل كبير. يعني لو شفنا نتائج اللي أعلنت مؤخرا للربع الثاني، بعض الشركات اللي أعلنت نتائجها فيه انخفاض بالأرباح بشكل كبير لشركات تأمين، وما في شك شركات تأمين تبحث عن حلول لمعادلة أو تغطية الخسائر هذه، لأنه بالأخير شركات تأمين هي شركات ربحية، فدورها أن تبحث عن حلول ترفع من خلالها. يمكن أحد الحلول اللي كانت متوفرة هي رفع أسعار تأمين السيارات لتغطية أو تعويض الخسائر اللي تكبدتها الشركة.
0: يعني سواء كانت هي ربحت أو خسرت هي دائما ما ترفع الأسعار، لأنه إذا كانت هذه المعلومة خاطئة لهذا العام كانت صحيحة مثلا في العام الماضي وأيضا كانت رافعة الأسعار.
1: أي طبعا ما في شك، هي دراسة أسعار يعني شركات تأمين. يعني أنا استغرب أنه في بعض الشركات التأمين هي ربحانة ولكن رفعت الأسعار، هذا هنا علامة استفهام كبيرة. تستوجب أنه هيئة التأمين تستجوب الشركة هذه، ليش تم رفع السعر بينما أنتم المحفظة فيها ربحية عالية عندكم؟ فلذلك أعتقد أنه الأسعار لما نقارن، نعمل مقارنة الآن من خلال منصات المقارنة، كل الشركات رفعت أسعارها مع أنه بعض الشركات هي ربحانة أصلا. فطبيعي يجي التساؤل هنا، كيف أنه حنا أو كيف شركة التأمين هذه ترفع أسعارها بينما الربحية موجودة؟ ولكن في نقطة مهمة جدا أثير، اللي هي أنه قد تكون الشركة ربحانة في كل المنتجات ولكن في منتج المركبات هي خسرانة، فلذلك صار فيها ارتفاع بالأسعار على المنتج الخاص في المركبات.
0: نعم، فيدباك الناس يقول أستاذ وليد بالحديث عن المعايير، مثلا شخص يقول أنا سجلي نظيف جدا، لا توجد أي حوادث ولا أي مطالبات، ومع ذلك ارتفع تأميني. فهنا يأتي السؤال، لماذا لا ينعكس السجل الخالي من الحوادث على قيمة الوثيقة بالشكل الذي يتوقع الناس دائما ودائما ما يتم الوعد به؟ يعني
1: طبعا كثير من الناس يجهل انه في حاجه اسمها خصم الولاء.

0: هذا يعني موجود لكل شركات التأمين، وحسب توجيه البنك المركزي سابقا استمرت فيه هيئة التأمين اللي يسمونه خصم الولاء، ويصل إلى 60% كخصم على الوثيقة، سواء وثيقة الطرف الثالث أو وثيقة الشامل.
1: نعم.
0: فطيب هذا له شروط، الشروط هي لازم تكون مكتملة. أول شيء أنه استمرارية التأمين لمدة لا تقل عن 3 سنوات، عدم وجود خلو سجل المؤمن له من الحوادث،
1: نعم.
0: كويس، فهذه في حال توافر، وانه تكون جميع سياراته مؤمنه، جميع السيارات اللي تتبع للشخص هذا تكون مؤمنه. اذا اختل واحد من الشروط هذه، هنا انت تخسر فرصه انك انت تخفض التكلفه. وانا طبعا على المستوى الشخصي
1: نعم.
0: انا استفيد من هالخصم هذا بشكل سنوي، لانه عندي خلو في الحوادث، سجل نظيف، ما عندي اي حوادث، لذلك احصل على خصم يصل الى 50% واكثر على تجديد التأمين. وهذه ميزة يعني كثير من الناس يجهلها. وهنا أنبه أنا كثير من الناس اللي يشاهدون هاللقاء،
1: نعم.
0: أنه إذا أنت ما حصلت على الخصم فتواصل مع شركة نجم، أنه تتأكد من خلال الرقم المجاني حقهم أنه يا جماعة أنا عندي سجل صار له 3 سنوات، ولا انعكس على شركات التأمين، فيمكن يصير في مشكلة في النظام أو شيء مثلا عالق في النظام، فيحدثوا لك النظام وتحصل الخصم. الأهم أنك أنت ما تخسر هالميزة اللي أنت أصلا حصلت عليها بسبب حفاظك على سجلك التأميني، وكذلك استمراريتك في دفع الأقساط لمدة
1: إذا كان
0: 3 سنوات.
1: نعم إذا كانت هناك مثلا حوادث على السجل، ولكن هو ليس الطرف المخطئ، يعني مثلا يعني هي موجود حوادث مسجلة في نجم ولكن لم يكن هو الطرف المخطئ، أيضا يحسب ولا سجل حوادث
0: يحسب
1: صفر يعني
0: الخصم
1: صفر؟
0: فعلا إذا كان سجل تسبب الحادث صفرية بالنسبة لك أنت كمؤمن، هنا تعتبر أنت ليس لك أي طرف بالحادث، وتستحق الخصم ويستمر سجلك بنفس الطريقة ونفس الميزات اللي أنت حصلت عليه. ولكن إذا كان في نسب حتى لو بسيطة، هنا حتنعكس على سجلك، حيكون لها تأثير ولكن مش التأثير الكبير. لأنه زي هذه زي ما ذكرتك هي معادلة، المعادلة هذه شركات التأمين حاسبينها بطريقة معينة. يعني على سبيل المثال اليوم شخص عنده تأمين ممتد ل3 سنوات وعمل حادث نسبته فيها ما تزود 10%، شركات التأمين تحط هذه في المعيار، ما في شك يقل الخصم، ما يكون 60% ولكن يقل إلى نسب أقل من النسبة هذه، بس النسبة موجودة والخصم موجود.
1: نعم.
0: لأنه اليوم يعني في نقطة مهمة، اليوم في تنافسية، نتكلم على 27 شركة تأمين، كل شركة تقاتل بشراسة أنه تحافظ على المؤمن له اللي يدفع له أقساط بشكل سنوي، ولا يروح يبحث عن شركات منافسة ويذهب بالأموال
1: وين
0: حقته أو الأقساط اللي
1: التنافسية
0: يدفعها لك.
1: أستاذ وليد إذا كل الشركات رافعة أسعارها؟
0: والله أعتقد هذا السؤال مهم يوجه لهيئة التأمين، لأنه اليوم إذا كل الشركات يعني اليوم إذا كل الشركات رفعت أسعارها بنفس الوقت، حنا عندنا جهتين مسؤولة عن الشيء هذا. أول شيء هيئة التأمين، الجهة الثانية هيئة التنافسية أو هيئة المنافسة، اللي هي دورها تحمي موضوع المنافسة ولا يكون في تكتلات في موضوع التسعير. في حال أنا أعتقد أنه جميع الهيئات تعمل يعني على قدم الوساق، وأعتقد أنه يعني نتمنى أنه فعلا الأسعار هذه ما تكون مرتفعة بسبب أنه فقط السوق كله ارتفع، نتمنى أنها تكون فعلا هي مبنية على معايير. وهذا دور مهم جدا أو رسالة لهيئة التأمين، وفعلا تعيد أو تشدد على موضوع مراقبة الأسعار، لأنه اللي صاير في السوق الآن أسعار يعني خلينا نسميها غير طبيعية جدا. يعني
1: هل لديك معلومات مثلا من هيئة التأمين إن كان سيكون هناك مثلا انخفاض في الأسعار، إن كان هناك بحث لشيء معين، أم حتى اللحظة لا يوجد مثلا رد من هيئة التأمين؟
0: طبعا هيئة التأمين هي ما لها دخل في العملية التسعيرية بشكل كامل، هي جهة تشريعية، يعني همها أن يكون في عدالة تنافسية. العدالة التنافسية من خلال توحيد الإجراءات والتشريعات والأنظمة لكل شركات التأمين، ما تكون شركة تأمين على شركة أخرى، وهذا هو الأهم اللي يضمن العدالة السعرية. اللي موضوع الأسعار زي ما ذكرت لك بالسابق، كل شركة لديها محفظة تأمينية، وبناء على المحفظة التأمينية هذه تضع أسعارها. الشيء المهم يعني اللي ممكن احنا يعني نناشد فيه هيئه التامين تعيد الرقابه على شركات التامين، وتتاكد انه فعلا الاسعار هذه مبنيه على اسعار حقيقيه وليست فقط هي ملامسه السوق. قد تكون شركه التامين

0: الرب حاله، ولكن كل السوق رب على اسعار، لذلك انا برفع معهم السعر، فهذا يكون يعني شيء غير منطقي وغير مقبول. يعني اعتقد انه هنا دور هيئه التامين انه تعطي يعني فرصه انه يكون في تنافسيه وفجوات في العمليه التسعيريه عشان يكون السوق يعني فعلا عادل وفي عداله تنافسيه.
1: نعم، هل نتوقع مستقبلا أن يصبح لكل سائق سعره الخاص بالنظر للمعلومات التي تستطيع أن تحصل عليها شركة التأمين عن الشخص من خلال مثلا الداش كام الخاصة به، من خلال قيادته، من خلال كل هذه الأمور، أم بعيد الأمر وليس في صالح مثلا الشركات فبالتالي لن تلتفت له؟
0: بالعكس بالعكس، اليوم هذا الشيء أصلا موضوع الذكاء الاصطناعي الآن تغلغل في كل القطاعات وليس قطاع التأمين فقط. اليوم شركات تأمين بدون ذكر أسماء، طبعا أنا من قربي كمستشار لبعض الشركات، فأعرف أن الشركات هل طبقت المعايير هذه، موضوع السلوك القيادي. اليوم أنا يهمني أني أحافظ على العميل، ويهمني أني أبني علاقة طويلة مع المؤمن لهم أو العملاء بشكل عام، لذلك إذا عنده مشاكل تخص المطالبات حقته حاول أصحح العملية هذه، أعطيه توعية أكثر. اليوم بعض شركات التأمين تقول لك إذا عندك أنت مركب داش كام
1: نعم.
0: كويس، البعض إذا مركب داش كام وعندك السلوك القيادي الخاص فيك تعطيك خصم إضافي على ذلك. اليوم بعض شركات التأمين سوت اتفاقيات مع شركات الداش كام أنه عشان تضمن موضوع المؤشرات وتقدر تقيس الأداء. اليوم يعني أنا دائما أقول خليك أنت مؤمن يعني ذكي في اختياراتك ومعرفة احتياجاتك كمؤمن له. اليوم لما تروح كل شركات تانية تقول لهم أنا أبغى تأمين سيارة وتوقف عند هذا الحد، فأنا أضمن لك أنك أنت راح تحصل على سعر مرتفع. طيب أنا سيارتي أسوقها في المشاوير هذه، الكيلومترات حق سيارتي ما تتجاوز كذا، أنا طبيب أو أنا مثلا كذا أو أنا كموظف، لازم شركة التأمين تعرف من هو الشخص اللي قدامها بالضبط عشان تعرف تحدد الخطر اللي حابة تأمن عليه. لذلك أنت خليك شفاف دائما في جميع المعلومات اللي ممكن تفيد في موضوع السعر التأمين
1: يعني
0: اللي ممكن
1: هذا الأمر
0: تحصل
1: كيف
0: عليه.
1: يتم أستاذ وليد؟ هل بذهاب الشخص للشركة والتحدث مع أحد
0: لا، من
1: من
0: خلال أنت
1: مهمك؟
0: تعبي الطلب، من خلال أنت تعبي الطلب، يعني أنت حينما تعبي الطلب لا تغفل أي معلومة، ترى كل معلومة لا تتعداها إلا تضع فيها البيانات اللي من دورها أن تخفض سعرك التأميني، وما عندك مشكلة حتى لو جاك عرض أسعار ممكن تكلم شركة التأمين تقول لهم ترى هذه المعلومة خطأ، المعلومة الصح كذا، هذه ممكن تساعدك في عمل التأمين، واعمل مقارناتك بشكل يعني واضح. لا تعتمد فقط، أنا دائما يمكن تكلمت فيها كثير وغردت فيها كثير، أنه لا تعتمد فقط على مواقع المقارنات. يعني ممكن تلقى سعر في موقع مقارنة بدون ما أسمي المواقع، تلقى سعر مثلا 1300 ريال على سبيل المثال لسعر تأمين طرف ثالث، تروح لشركة تأمين تلقاه ب 1100 ريال، يعني في فرق هنا حوالي 15-17%، فأنت أولى بالفرق هذا كخصم. قد تكون شركة تأمين مسوي عرض يمكن تلقى السعر ب 1000 ريال، فلذلك لا تكتفي فقط في مواقع المقارنة، حاول تروح تتأكد من مواقع شركات التأمين مباشرة للحصول على سعر مناسب وأفضل لك أنت كمؤمن له،
1: نعم،
0: لأنه إذا أمنت أنت السنة هذه حتمتد العلاقة لسنوات عديدة.
1: ما رأيك في من يقول غير عنوانك الوطني وستحصل على تأمين أرخص؟
0: طبعا هذه تعتبر يعني تغيير حقيقة جوهرية بالنسبة لشركة التأمين، وهذه في هذه الحالة إذا ثبت أنك أنت غيرت العنوان الوطني واكتشف شركة التأمين لها الحق في رفض المطالبة ولها الحق في إلغاء التأمين وعدم إرجاع أي مبلغ في الوثيقة بسبب أنه في هنا إخفاء حقيقة جوهرية. اليوم شركات التأمين طبعا تعتمد على عمليتها التسعيرية في مكان القيادة. اليوم سعر مدينة زي الرياض مو زي سعر مدينة مثلا الخبر، مو زي مثلا محافظة أو قرية، لذلك كل مدينة لها سجل الحوادث بناء عليه، يعني الحوادث المرورية أقل، الزحمات أقل، عدد السيارات أقل، المشاوير خفيفة، فما في نسبة حوادث عالية، فلذلك السعر التأمين حيكون هناك أرخص. طيب في المقابل نوع السيارة، عمر القائد، هذه أشياء مهمة جدا، يعني شركات التأمين حريصة عليها بشكل كبير، فأي إخفاء أو تعديل في العنوان الوطني ممكن تحصل عليه سعر فرق 200 ريال و 150 ريال، ولكن في المقابل يمكن تتكبد خسارة توصل إلى ملايين لا قدر الله، قد تكون انتهى.

0: مطالب في دفعها
1: يعني
0: وحق
1: هم
0: الرجوع من شركات
1: يحاسبوه
0: تأمين.
1: مثلا على،
0: فلذلك
1: عذرا على المقاطعة، يعني هم يحاسبوه على عنوانه الوطني اللي هو يجب أن يكون صحيح، ويحاسبوه على سجل الحوادث الخاص به، لكن إذا اشترى سيارة المتعارف عليها مثلا أنها كثيرة الحوادث مثلا يرفع عليه سعر التأمين، لأن السيارة هذه من النوع اللي مع أنه هو
0: جدا،
1: سجله جيد يعني وقيادته جيدة.
0: يعني في معادلات اليوم، يعني الناس لازم تعرف الشيء هذا. اليوم لازم احنا يرتفع الوعي، يعني يرتفع الوعي الخاص فينا كأشخاص. اليوم حتى السيارة قبل لا تشتريها لازم تفكر بتأمينها. في سيارات أصلا سعرها في السوق كامل مرتفع، يعني سعرها التأمين مرتفع.
1: نعم
0: أنا ما ودي أسمي وكالة باسمها، لكن أسمي الطراز مثلا، نقول والله السيارات الكورية مثلا هذه سعرها مرتفع، في طرازات معينة أو سيارات معينة صينية مثلا مرتفع.
1: لماذا؟ من
0: فلذلك
1: أجل قطع الغيار أم يعني إيش السبب إن هذا النوع تحديدا؟
0: طبعا هو جزء من سؤالك، جزء من إجابة، هو قطع الغيار، الاستخدامات الخاصة بالسيارة. يعني على سبيل المثال، أنت اليوم شخص تشتغل في توصيل الطلبات، وجودك في الطرق حيكون حوالي 16 إلى 18 ساعة
1: نعم
0: تعمل في التوصيل، فعندك أكثر من 30 مشوار في اليوم، فنسبة حدوث الحوادث مرتفعة جدا. بالمقابل إلى شخص يعمل طبيب فدوامه 14 ساعة، يروح بس المستشفى ويرجع المستشفى، ما عنده أي مشاوير أخرى.
1: نعم
0: فهنا المقارنة لازم تكون يعني عادلة، لأنه هذا الشخص ما يستخدم السيارة بشكل كبير،
1: نعم
0: فنسبة حصول الخطر قليلة جدا أو منخفضة، بينما الشخص اللي
1: وضحت
0: يستخدم
1: الفكرة.
0: عنده 30 مشوار اليوم نسبة حدوث الخطر مرتفع فيبنى عليها حوادث. فهنا تبدأ شركات التأمين تعرف حساباتها وتقيس المخاطرة، وتبدأ هنا تزود السعر أو تقلل السعر.
1: وضحت الفكرة، شكرا لك المستشار في التأمين وليد الحميد، شكرا لك. انتهت حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك، شكرا لكم مستمعينا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: وزارة البلديات والإسكان السعودية تعلن عن طرح 13,000 فرصة استثمارية بالنصف الأول من 2026. مورغان ستانلي يتوقع زيادة مكاسب الأسهم الأمريكية خلال موسم نتائج الربع الثاني بدعم من الشركات خارج قطاع التكنولوجيا.

مساء الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى الاسواق العربيه. من العربيه بزنس نبدا من اسواق الطاقه، حيث قلصت اسعار النفط ارتفاعاتها بعد قفزه باكثر من 4% مع بدايه تداولات اليوم الاثنين، وسط تصاعد المخاوف بشان امن امدادات الطاقه عبر مضيق هرمز بعد تبادل ضربات عسكريه جديده بين الولايات المتحده وايران. صعد خام برنت الى 79 دولار و11 سنت للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الى 74 دولار و36 سنت للبرميل. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع داخل إيران، بينما قال الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة التجارية، أعلنت إيران إغلاقه بعد استهداف سفينة قالت أنها سلكت مسارا غير مصرح به. في نفس السياق، أظهرت بيانات كيبلر عبور 6 سفن فقط عبر المضيق يوم الأحد، وهو أدنى مستوى خلال 5 أسابيع، ما زاد المخاوف بشأن تدفقات الطاقة. في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن حوالي 20 سفينة تجارية عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى عدة سفن عبرت دون تنسيق مع واشنطن. جاء ذلك بعد تأكيد من الجيش الأمريكي بأن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة العالمية، وإيران لا تسيطر عليه، وأن قواتها متأهبة ومستعدة لضمان حرية الملاحة. وفي سوق المعادن، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% لتقترب الأونصة من حاجز

4000 دولار مع تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران وصعود أسعار النفط، ما أعاد مخاوف التضخم واحتمالات رفع الفائدة الأمريكية إلى الواجهة. في مقابل ذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ عائد السندات لأجل عامين 4.24%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير من عام 2025، فيما ارتفع العائد لأجل 10 سنوات إلى 4.59%. وسط توقعات بأن يضطر الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم.

ارتفعت أسهم اس كي هاينكس ب 15% في البورصة الكورية الجنوبية رغم صعود شهادات الإيداع الأمريكية ب 13% في أولى جلسات تداولها في نيويورك، وسط عمليات جني أرباح وإغلاق صفقات استفادت من فروق الأسعار بين السوقين. جاء التراجع بعد طرح أمريكي قياسي بقيمة 26 مليار و 500 مليون دولار تجاوز الطلبات الاكتتاب فيه حجم الطرح بأكثر من 7 مرات، لكن المخاوف من ارتفاع التقييمات واحتمال تسجيل أرباح فصلية دون التوقعات ضغطت على السهم. طبعا نلقي نظرة على أسهم اس كي هاينكس في كوريا، طبعا مقابل شهادات الإيداع الاي دي ار في وول ستريت يوم الجمعة. اليوم إذا اس كي هاينكس السهم المدرج في الكوسبي الكوري الجنوبي هوى ب 15% في مقابل ارتفاعات قوية تبعناها على شهادات الإيداع. نهاية تداولات يوم الجمعة في وول ستريت بلغت تقريبا 13%. ارتفعت إيرادات تي اس ام سي خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 36% على أساس سنوي إلى تريليون و270 مليار دولار تايواني، ما يعادل 39 مليار و600 مليون دولار أمريكي. طبعا جاءت الأرباح متوافقة مع توقعات المحللين بدعم من قفزة بلغت 68% في مبيعات شهر يونيو، وتعكس النتائج استمرار قوة الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تعد تي اس ام سي المورد الرئيسي للرقائق المتقدمة قديمة لشركات مثل انفيديا وابل. وكان الرئيس التنفيذي للشركة قد حذر من أن الطلب خصوصا من العملاء الأمريكيين قد يبقى أعلى من الطاقة الإنتاجية لسنوات رغم التوسع في المصانع داخل الولايات المتحدة. وتعتزم تي اس ام سي تخصيص نحو 56 مليار دولار للنفقات الرأسمالية هذا العام بالتوازي مع خطط لإنشاء مصنعين إضافيين لتغليف الرقائق المتقدمة جنوبي تايوان ضمن توسعها لتلبية الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها انفيديا. طبعا هذه نظرة على أداء الأسواق الآسيوية اليوم. كان في تباين واضح في حركة الأسواق، من ناحية طبعا الكوسبي الكوري الجنوبي هوى ب 9% متأثرا بشكل كبير بتراجع سهم اس كي هاينكس بنحو 15%. طبعا هو سهم أكبر سهم مدرج في السوق الكورية الجنوبية، بالتالي تراجعه بهذا الشكل يضغط على المؤشر بكل تأكيد، مع العلم أن المؤشر اليوم فقد مستويات 7000 نقطة وتراجع إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من مايو الماضي. في اليابان كذلك تابعنا تراجعات قوية بالأخص من حيث المؤشر الرئيسي نيكي 225 المثقل بأسهم التكنولوجيا هو ب 2%. المؤشر الأوسع نطاقا في اليابان التوبكس تراجع ولكن بنسب أقل. في هونغ كونغ تابعنا بعض الإيجابية بينما في أستراليا استقرار نسبي. يتوقع استراتيجيو مورغان ستانلي زيادة مكاسب الأسهم الأمريكية خلال موسم نتائج الربع الثاني بدعم من قوة أرباح الشركات خارج نطاق عمالقة التكنولوجيا. وأكد البنك أن نحو نصف شركات الـ S&P 1500 Composite Index تحقق نموا في ربحية السهم يتجاوز 10% في أفضل أداء منذ التعافي الذي أعقب جائحة

0: كورونا. أيضا تشير التقديرات إلى ارتفاع أرباح شركات الأس أن بي 500 بنحو 23% بالتزامن مع تحسن توقعات الأرباح لقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية والنقل وفق بيانات بلومبرج انتليجنس. ومع ذلك تبقى الأنظار موجهة إلى نتائج شركات التكنولوجيا والإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتقييم قدرة نمو الأرباح على تبرير التقييمات المرتفعة خصوصا في قطاع أشباه الموصلات. هذه العقود الآجلة الفيوتشرز الأمريكية والتي تشير إلى بداية سلبية بالأخص من حيث المؤشرات المثقلة بأسهم التكنولوجيا. الناسداك يبدو أنه متراجع من حيث العقود الآجلة ب 1%. الأس أن بي 500 متراجع بتقريبا 13 نقطة المئوية في حين الداو جونز استقرار. طبعا نذكر بأنه على مدار الأسبوع الماضي الداو جونز فقد تقريبا نصف نقطة مئوية بعد 4 أسابيع متتالية من الارتفاعات. في مقابل ذلك الأس أن بي 500 أضاف 1.2% والناسداك فأضاف تقريبا 1.7%. من حيث الفيوتشرز ما يضغط على المؤشرات هو تراجعات، يعني كما تابعنا في آسيا تراجع سهم اس كي هاينكس، كذلك اسهم الرقائق المدرجة في وول ستريت متراجعة من حيث يعني عقود ما قبل الشراء. مايكرون السهم متراجع بالفيوتشرز ب 5.2%. ساندسك السهم متراجع ب 6.3%. سي جيت تكنولوجي السهم متراجع بالفيوتشرز ب 4%. واي ام دي السهم متراجع ب 2.6% بالإضافة إلى انتل. مشاهدينا المزيد حول مجريات الأسواق العالمية معنا من لندن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. تبدو الصورة سلبية من حيث العقود الأجلة الأمريكية، ويبدو أن العامل الضاغط هو تراجع أسهم الرقائق. إلى أي مدى يعني هذا العامل هو الذي يضغط على الفيوتشرز الأمريكية مقابل تجدد العمليات العسكرية أو يعني الصورة الإقليمية من حيث الجيوسياسة؟
1: يعني هو في الواقع خليط من العوامل السلبيه اليوم بدون اي عوامل داعمه لنفسيه المستثمرين او للاسواق. فمنذ الصباح تابعنا تراجعات في اسيا وايضا في الاسواق الاوروبيه. العوامل الجيوسياسيه ضغطت وتتجسد في ارتفاع اسعار النفط مجددا، هذا دعم جزئيا بعض اسهم شركات الطاقه، ولكن القطاعات المتاثره سلبا من ارتفاع اسعار النفط ايضا تتراجع. قطاع السفر، قطاع شركات الطيران، قطاع السياحه بشكل عام، كل هذه الاسهم وهذا القطاع يعود مجددا للتراجع. فهذا اولا. ثانيا نضيف إلى ذلك تراجعات لقطاع التكنولوجيا منذ الصباح أيضا سواء كان آسيويا أو أوروبيا وأيضا في الولايات المتحدة. أنت ذكرتي يعني كيف تتحرك بعض أسهم شركات الرقائق الأمريكية. وبالنسبة للمؤشر الأوسع مؤشر فيلادلفيا سيمي كوندكتور إندكس خسر أكثر من 11% منذ الذروة التي كان وصلها في يونيو. يعني هنا نتحدث عن تراجع في نطاق 10% أو أكثر. هذا يشير إلى كوركشن أو حركة تصحيحية على مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات. هذا المؤشر رغم التراجع الذي شهده ما بين يونيو ويوليو لا يزال مرتفع بحوالي 80% أو 83% منذ مطلع هذه السنة. معنى ذلك أن هذه الأسهم حققت مكاسب قوية جدا في الشهور الأولى من السنة، ولكن مؤخرا خاصة في يونيو تراجعت بشكل كبير. ونحن الآن بدأنا أو نبدأ موسم الإفصاح رسميا يعني هذا الأسبوع. السؤال الآن، هل سيكون شهر يوليو والفترة القادمة فترة فيها المزيد من التراجع الحاد لهذه الأسهم التكنولوجية أم ستعود مجددا لترتفع كما كان الحال؟ ربما الإجابة ستأتي من خلال النتائج الصادرة على مدار الأسابيع القليلة القادمة. التركيز هذا الأسبوع سيكون على الأسهم البنكية. أكبر البنوك الأمريكية تعلن، بنك أوف أمريكا، جي بي مورغان، سيتي، مورغان ستانلي، جولدمان ساكس، ويلز فارغو، كلها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء. ولكن يوم الخميس يتحول التركيز إلى التكنولوجيا والبداية مع نتفليكس الخميس، ومن ثم في الأسابيع القادمة شركات التكنولوجيا. فقد نقول نوف الإجابة على سؤالك ستتضح في الأيام والأسابيع القادمة إذا ما كان هذا الرالي أو عودة الرالي مجددا من الممكن أن نراها في الأسهم.
0: وإلى جانب كل ذلك كارينا أيضا أرقام في غاية الأهمية تصدر يوم الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر يونيو. من المتوقع أن تظهر هذه الأرقام تباطؤا في معدلات التضخم، ماذا يعني ذلك من حيث السياسة النقدية؟ ولنأخذ أيضا بعين الاعتبار أنه الآن في عودة لتجدد العمليات العسكرية في المنطقة، بالتالي عودة لارتفاع أسعار النفط، هل يغير هذا من حيث توقعات مسار السياسة النقدية الأمريكية؟
1: هذا سؤال في محله. وبالنسبة للتوقيت يوم غد مهمة جدا أن نوضح للمشاهدين، أرقام التضخم ستصدر قبل تقريبا ساعة ونصف من بداية شهادة كيفن وورش أمام الكونغرس الأمريكي. هو سيقدم شهادة يوم غد الثلاثاء أمام مجلس النواب ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب تحديدا. معنى ذلك أنه أعضاء مجلس

0: النواب أكيد سيواجهون أسئلة لكيفن وورش بشأن أرقام التضخم الصادرة. معدل التضخم الأخير بحسب مؤشر أسعار المستهلكين القراءة الأخيرة جاءت عند 4.2%. نحن نعرف أن 2% هي المستهدفة من قبل الفيدرالي، والفيدرالي قال لنا على لسان كيفن وورش في الاجتماع الذي وقع في يونيو وحتى في قمة سينترا التابعة للإي سي بي عندما تحدث في جلسة خاصة حول هذا الأمر، كرر مسألة 2% أولوية رقم واحد بالنسبة للفيدرالي. فإذا جلس أمام هؤلاء وكانت الأرقام في نطاق 4% أو أعلى بكثير من النسبة المستهدفة، أكيد سيكون سؤال موجه له كيف تنوي التعامل مع هذا الرقم العالي جدا، وماذا ستفعل كرئيس الفيدرالي لإرجاع التضخم إلى 2%. وإجابة كيفن وورش على هذا السؤال ستكون في غاية الأهمية لتحديد مسار السياسة أو على الأقل تقدير الأسواق، لأن الأسواق لا تتوقع رفع الفائدة في اجتماع يوليو 29 من هذا الشهر، ولكن احتمال يزداد لرفع الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر أو ربما حتى لاحقا هذه السنة.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على كل هذه التفاصيل، مراسلة العربية بزنس من لندن. نتوقف مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة الأسواق العربية وفيه عقد ياباني لدعم تحول الطاقة في السعودية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: مشاهدينا نحييكم من جديد في لقاء مع العربية بزنس. قال المدير العام ورئيس قسم المعرفة في مجموعة البنك الدولي باسكال دونهو، قال أن نتائج رؤية المملكة 2030 أثبتت مرونة اقتصاد المملكة وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأعمال والوظائف. نتابع.
1: إذن الوظائف هي بالفعل الأساس وهي النواة لمجموعة البنك الدولي، وهي في صلب العمل في هذه المجموعة، وفي كل مرحلة من مراحل العمل هنالك بالفعل شخص تتغير حياته وذلك من خلال الحفاظ على عمله. لذلك ما يبدو الأمر عليه هنا في المملكة هو أنه يمكن بالفعل أن يكون لدينا رؤية واضحة، لا سيما فيما يتعلق برؤية العام 2030، وهي التي تؤدي إلى صمود كبير وإلى تنويع في الاقتصاد السعودي. نرى بالفعل أن هنالك انخفاض في نسبة البطالة إلى أقل من 7%، وهذا الأمر يبين بالفعل كيف يمكن للنمو الاقتصادي أن يؤدي إلى استحداث فرص عمل أكثر. وما نريد فعله هنا وما نعمل بجد من أجله هو أن نقوم بشراكات مع السلطات هنا لنرى بالفعل المعرفة التي تم استحداثها ووضعها، بالإضافة إلى الفرص التي تم إيجادها، ويمكن رؤية كيف يمكن بالفعل تمكين هذه المعرفة وتعميقها في المملكة واشتراء وشراكتها أيضا مع دول أخرى. يمكن رؤية بالفعل مجال الأغذية ومجال أيضا السياحة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى زيادة رأس مال في مجال البنية التحتية والسياسات، وكيف يمكن استحداث فرص عمل هنا في المنطقة ولكن أيضا في مجال الاقتصادات النامية والناشئة أيضا في العالم.
2: ذكرت الكلمات الأساسية.

0: هنا التي يتم التركيز عليها بالنسبة للسعودية وهي رؤية 2030. ما هو تقديركم لتأثير هذه الرؤية وتطبيقها على مدار السنوات الماضية وما تم تحقيقه بما يتعلق بمنجزات هذه الرؤية، وكيف يؤثر وأثر على قطاع العمل السعودي، ولأي درجة ترى بأن هذه الرؤية أعطت ريزيلينس، أعطت نوع من المرونة للمملكة العربية السعودية في التعامل مع هذه الحرب؟
1: بالفعل إنها طلعت بدور مهم جدا في هذا السياق وفي زيادة مرونة سوق العمل هنا. تماما كما قلت إن هنالك انخفاض كبير في نسبة البطالة هنا في المملكة، وأعرف إن عددا من السعوديين أيضا رأوا انخفاض أو زيادة في أعداد الوظائف بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر يؤثر على الأداء. إذن الأمر يتعلق بالشراكة هنا مع السلطات، بالإضافة إلى الوجود المعزز لنا في الرياض للاطلاع بدورنا المهم في هذا السياق. لقد فتحنا بالفعل مركزا للمعرفة هنا في المنطقة وفي الرياض بشكل خاص، ونحن نعمل كيف يمكننا أن نتعاون من أجل تقديم أداء أفضل. إذن سنرى بالفعل ما هو الدور الذي يمكن أن نطلع به من أجل بناء مرونة في سلاسل الإمداد، وسنرى أيضا ما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها فيما يتعلق بمجال السياحة أداء البنية التحتية هنا. وأيضا كانت لدينا شراكة مهمة جدا وإيجابية بشكل كبير أيضا مع السلطات هنا لعقود طويلة، ونحن نهدف إلى بناء قدرات لتحقيق رؤية العام 2030 وما سيتبع ذلك.
2: في السعودية كشفت وزارة البلديات والإسكان عن طرح أكثر من 13,000 فرصة استثمارية خلال النصف الأول من عام 2026، وبلغ إجمالي قيمة العقود المبرمة 4,600,000,000 ريال، وذلك ضمن جهود تعزيز الاستثمار ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول في مختلف مناطق المملكة. أشارت الوزارة إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص تغطي نطاقا واسعا من الأنشطة الاقتصادية. أعلنت ميتسوبيشي باور اليابانية حصولها على عقد لتوريد مكونات الغلايات ضمن مشروع لتحويل محطتي جنوب جدة والشقيق في السعودية من العمل بزيت الوقود الثقيل إلى التشغيل بالوقود المزدوج، بما يتيح استخدام الغاز الطبيعي إلى جانب الوقود الثقيل. وأوضحت الشركة أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة دار البلد للمقاولات والتشغيل، فيما تعد الشركة السعودية للكهرباء العميل النهائي للمشروع. ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة نور نت السعودية والمتخصصة في الخدمات الرقمية تعمل مع جولدمان ساكس و HSBC لدراسة طرح عام أولي محتمل في السوق المالية السعودية قد يتم قبل نهاية العام الجاري. وبحسب الوكالة لا تزال تفاصيل الطرح بما في ذلك حجم الطرح وتوقيت الطرح قيد الدراسة دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن. وكانت شركة انفست كورب التي استحوذت على حصة أغلبية في نور نت عام 2022 قد بدأت في وقت سابق العمل مع HSBC للتحضير للاكتتاب. ويأتي الطرح المحتمل رغم تباطؤ نشاط الاكتتابات في منطقة الخليج إلى أضعف مستوياته منذ 5 أعوام، إلا أن مصرفيين يؤكدون استمرار تجهيز عدد من الطروحات في السعودية والإمارات والكويت وقطر مع تحسن ظروف السوق. نلقي نظرة مشاهدين على مؤشر سوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن. طبعا مع العلم أن البداية كانت سلبية، المؤشر افتتح جلسة اليوم سلبا متراجعا بتقريبا 20 نقطة مئوية على وقع تراجع أسهم قيادية أبرزها أرامكو والراشحي، ولكن الآن سهم مصرف الراشحي يعكس اتجاهه صعودا وبقوة، يقفز بأكثر من 1%، وهذا يعطي دعما للمؤشر الذي يرتفع بتقريبا ربع نقطة مئوية. مع العلم أن قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ 3 مليارات ريال، تتركز على الراشحي بترو رابغ أرامكو والأسماك. نهاية الأسواق العربية، جرس الإغلاق بعد دقائق، ابقوا معنا.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت

0: أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
8: ما بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
9: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
8: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
9: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
8: سهل جداً.
9: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
8: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6:00 على العربية بزنس.
1: هنا
6: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر.

0: افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشة العربية بزنس. هذه أبرز عناوينها: استمرار الضربات بين أمريكا وإيران يرفع أسعار النفط ويهبط بالذهب. أدنى مستوى لعبور السفن عبر مضيق هرمز خلال 5 أسابيع بحسب بيانات كابلر. مورغان ستانلي يتوقع زيادة مكاسب الأسهم الأمريكية خارج قطاع التكنولوجيا مدعومة بأرباح الربع الثاني. وطرح عام أولي محتمل لشركة نور نت في السوق السعودية بحسب بلومبرغ. أهلا بكم. نبدأ مشاهدينا مع ردة فعل الأسواق على تطورات الأحداث في المنطقة، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% في بداية التداولات الآسيوية صباح هذا اليوم، وسط تصاعد المخاوف مجددا بشأن أمن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد تبادل ضربات عسكرية جديدة ليلة البارحة بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع داخل إيران، بينما قال الحرس الثوري الإيراني بأنه هاجم قواعد عسكرية أمريكية في كل من الكويت والبحرين، فيما أكد الرئيس الأمريكي ترامب بأن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة التجارية. أعلنت إيران في المقابل إغلاقه بعد استهداف سفينة قالت بأنها سلكت مسارا غير مصرح به. من جهة أخرى، أظهرت بيانات كابلر عبور 6 سفن فقط عبر المضيق يوم الأحد، وهو أدنى مستوى في 5 أسابيع، ما زاد من المخاوف مجددا بشأن تدفق الطاقة. في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن حوالي 20 سفينة تجارية عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى 10 سفن عبرت دون تنسيق مع واشنطن.

وجاء ذلك بعد تأكيد من الجيش الأمريكي بأن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية، وأن إيران لا تسيطر عليه، وأن قواتها متأهبة ومستعدة لضمان حرية الملاحة. في المقابل وفي أسواق الطاقة، ومع إلغاء واشنطن الترخيص العام أو الإعفاء الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني مؤخرا، طبعا هذا الإعفاء تم إلغاؤه عقب هجمات استهدفت ناقلات

الإيراني وخصوصا العملاء من آسيا، فقد اتجهت شركات التكرير المستقلة الصينية إلى استيراد نحو 20 مليون برميل من النفط من العراق والإمارات والسعودية وقطر خلال الأسابيع الماضية، حيث تقدم تلك الدول خصومات تتراوح ما بين 5 إلى 8 دولارات للبرميل، فيما بقيت الخصومات السعرية على الخام الإيراني الخفيف عند 3 دولارات للبرميل فقط، ما يجعل الخام الإيراني أعلى من الخامات الإقليمية الأخرى. ووفقا لبيانات كابلر، فإن واردات الصين من النفط الإيراني بلغت 556 ألف برميل يوميا منذ مطلع شهر يوليو الحالي، وهو أدنى مستوى منذ شهر يناير من عام 2023. أما أسعار الذهب فقد تراجعت بأكثر من 1% إلى مستويات قريبة من 4000 دولار للأونصة صباح هذا اليوم، مع تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران وصعود أسعار النفط، ما أعاد مخاوف التضخم واحتمالات رفع الفائدة الأمريكية إلى الواجهة. في المقابل ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ عائد السندات لأجل عامين حوالي 4.24%، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير من العام الماضي، فيما ارتفع العائد لأجل 10 سنوات إلى 4.59%، وسط توقعات بأن يضطر الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.

وفي أبرز الأخبار، السعودية حصلت الشركة اليابانية ميتسوبيشي باور على عقد لتوريد مكونات الغلايات ضمن مشروع لتحويل محطتي جنوب جدة والشقيق في السعودية من العمل بزيت الوقود الثقيل إلى التشغيل بالوقود المزدوج، ما يتيح استخدام الغاز الطبيعي إلى جانب الوقود الثقيل. ويشمل المشروع تحديث الغلايات في المحطتين اللتين تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما نحو 2.9 جيجاوات، وتضمان 4 وحدات توليد دخلت الخدمة تدريجيا منذ العام 2017. وأوضحت الشركة أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة دار البلد للمقاولات والتشغيل، فيما تعد الشركة السعودية للكهرباء العميل النهائي للمشروع. ويأتي المشروع ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى رفع مساهمة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 50% عبر تقليل الاعتماد على الوقود الثقيل وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي جديد الطروحات الأولية المرتقبة في السعودية، ذكرت وكالة بلومبرغ بأن شركة نور نت السعودية المتخصصة في الخدمات الرقمية تعمل مع كل من جولدمان ساكس و HSBC لدراسة طرح عام أولي محتمل في السوق المالية السعودية قد يتم قبل نهاية العام الجاري. وبحسب الوكالة لا تزال تفاصيل الطرح بما في ذلك حجمه وتوقيته قيد الدراسة دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن. وكانت شركة إنفست كورب التي استحوذت على حصة أغلبية في نور نت عام 2022 قد بدأت في وقت سابق العمل مع HSBC للتحضير للاكتتاب. ويأتي الطرح المحتمل رغم تباطؤ نشاط الاكتتابات في المنطقة عموما إلى أضعف مستوياته منذ 5 أعوام، إلا أن مصرفيين يؤكدون استمرار تجهيز عدد من الطروحات في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر مع تحسن ظروف السوق. إذن مشاهدينا، لنلقي الآن نظرة على تداولات سوق الأسهم السعودية، وهذا تحديث الآن للتداولات. المؤشر يشهد بعض الارتفاعات الطفيفة على المؤشر بشكل عام.

مرتفعاته بأقل من 20 نقطة مئوية، كانت قد وصلت إلى 14 نقطة مئوية صعودا خلال الساعة الأخيرة. نبقى عند مستويات 10,800 نقطة تقريبا. والتذكير بأنه السوق يتحرك منذ تقريبا نهاية يونيو أو مطلع شهر يوليو الجاري عند عتبة 10,800 بحركة عرضية منذ مطلع الشهر دون تغيير كبير، بالرغم من دخولنا في موسم إفصاحات الشركات عن نتائجها للربع الثاني. قيم التداولات حتى اللحظة عند 3 مليارات وربع مليار ريال حتى اللحظة. هذه الأسهم الأكثر نشاطا نلحظ الراجحي هنا بعد عدة جلسات من الضغوطات على السهم، اليوم يرتفع بارتفاع ومكاسب جيدة لا بأس بها ب1%، 65 ريال 75 هللة، وأكثر من 250 مليون ريال من التداولات. رسن على تراجع اليوم بأكثر من 4%. بترو رابغ أداء جيد، كان هناك مكاسب في الأيام الجلسات القليلة الأخيرة، ازدادت المكاسب اليوم إلى أكثر من 4% على بترو رابغ، لربما مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته مع تجدد التوترات والضربات العسكرية في المنطقة. أرامكو بعد ارتفاع مطلع الأسبوع في جلسة يوم الأحد اليوم على تراجع، نبقى فوق 26 ريال ونصف الريال. سهم الأسماك، هذا السهم المضاربي، عمليات تدوير مستمرة عليه في الأسبوعين الماضيين، والحركة السعرية والتذبذب والتقلب السعري الذي يحتاجه المضاربون على هذا السهم ما زالت مستمرة. في أخبار الشركات السعودية مشاهدينا، اليوم وقعت مدينة المعرفة الاقتصادية عقدا مع شركة أسترا لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية والأعمال الخارجية لمجمع مدارس الرياض في مدينة المعرفة الاقتصادية، تبلغ قيمة العقد 117 مليون ريال وممتدة لمدة 10 أشهر. السهم متراجع بالرغم من ذلك ب1%. أيضا في أخبارنا اليوم، وقعت كيتريان للتموين القابضة عقدا إضافي لمدة 3 سنوات مع المؤسسة العامة للخطوط السعودية لتقديم خدمات التموين على الطائرة، تبلغ قيمة العقد تقريبا 105 ملايين ريال، وسينعكس الأثر المالي في الربع الثاني من العام الحالي كيترين على ارتفاع أو في الربع الثاني على ارتفاع قوي ب2.7%. عينت أيضا شركة تكوين المتطورة للصناعات، عينت البلاد المالية مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب ومتعهدا للتغطية، وذلك بعد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال. سيتم الخفض تقريبا 520 مليون ريال، ويتم رفعه بعد ذلك ب 400 مليون ريال، جزء منها ستذهب لخفض المديونية، جزء منها سيذهب لتوسعة أعمال الشركة طبعا بانتظار الموافقات التنظيمية لهذا التوجه. سهم نقي اليوم متراجع ب17 نقطة مئوية بعدما أقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع ريال عن النصف الأول من هذا العام. ماذا عن تداولات الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في الجلسة؟ نلقي الضوء عليها مشاهدين. هذه الأكثر ارتفاعا، ارتفاعات بالحد الأقصى للاتحاد، الإنتاج، تنمية ليفا، ام بي سي ايضا مكاسب قوية باكثر من 6%. اما اللائحة الحمراء على رأسها رسن من بين الأسهم الأكثر نشاطا ايضا، وصادرات الفخارية عناية، تراجعات تتراوح ما بين 3 إلى 4%. نتابع مشاهدينا في فقرة سهم اليوم، سهم البنك العربي الوطني الذي يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية له في 9 أشهر. السهم كان قد وصل اليوم إلى أعلى مستوياته عند 21 ريال و79 هللة قبل أن يقلص تلك المكاسب، وهو أعلى مستوى سعري يومي في 3 أسابيع. أيضا هناك زخم في أحجام التداولات، بلغ عدد الأسهم اليوم حوالي 270، ضعف المتوسط اليومي لآخر 20 جلسة، إذن قفزة كبيرة في أحجام التداولات. كما أنه السهم في الجلسات الخمسة الأخيرة مرتفع بقرابة 1.5%. أما على مدار 30 يوم فهو مرتفع بقرابة 3%، ولكن الأداء منذ بداية السنة على انخفاض بأكثر من 1.6%، وكذلك

0: أداء سلبي على مدار السنة، على مدار 52 أسبوع، متراجع بأكثر من 1.5%، لكنه أداؤه أفضل نسبيا من أداء مؤشر تاسي خلال 52 أسبوع المنخفض ب3.75 النقطة المئوية. البنك العربي الوطني يبلغ السعر إلى القيمة الدفترية قرابة المرة، في حين أنه مكرر الربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية حوالي 8.5 المرة، أقل من ذلك بقليل، أما مكرر الربحية المستقبلي فأعلى بقليل من 8.6 مرة. عائد التوزيعات النقدية عائد جيد يفوق 6%. هناك 13 مؤسسة بحثية ومصرفية مالية تتابع السهم، 8 توصي بالشراء، 3 بالاحتفاظ، وتوصيتان بالبيع. متوسط السعر المستهدف لهذه التوقعات والمؤسسات هو حوالي 24.5 ريال، وهو أعلى ب16% عن آخر سعر إغلاق للسهم. من هم كبار المساهمين في البنك؟ 40% للبنك العربي، حوالي 5.5 لشركة الجبر للاستثمار، وشركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده تمتلك 10%. للمزيد مشاهدينا لتحليل تداولات السوق ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى BLME Capital. ثامر أهلا بك، شكرا لوجودك معنا اليوم. منذ بداية الشهر يوليو السوق تتحرك بنطاق عرضي عند مستويات 10,800 نقطة، قيم التداولات تبقى ضعيفة، ويعني اليوم هناك سؤالين، هل تعتقد بأن هذه الحالة ستستمر ثامر، أم أنه هناك عاملين ممكن أن يخرجوها عن هذا المسار، عامل ارتفاع أسعار النفط إذا ما استمرت التوترات العسكرية في المنطقة، وعامل آخر هو عامل نتائج الربع الثاني؟
1: صحيح، مساء الخير ناصر، مساء الخير على السادة المشاهدين العربية. خلينا نقول أنه السوق فعلا كان يتحرك في نطاق عرضي من بداية شهر يوليو، وأيضا يعني بدأ يضيق هذا النطاق العرضي في آخر 10 أيام تداول. احنا نتحرك في نطاق عرضي ضيق جدا، وهذا كله يعطي انطباع زي ما تفضلت إلا أنه في حيرة في قدرة السوق على الاتجاه نحو إذا الارتفاع أو الانخفاض، لأنه إذا أخذنا مسببات الارتفاع فاحنا ايضا كما ذكرت احد الاسباب الرئيسيه اننا ننتظر ان نسمع الاعلان عن نتائج اعمال الشركات للربع الثاني، وهذا الربع اعتقد انه سيكون اكثر ارتباط بكل القلاقل الجيوسياسيه او الحرب الايرانيه الامريكيه خلال الفتره الماضيه اللي بدات فعليا بنهايه الربع الاول، وبالتالي احنا ما سنسمعه من نتائج في الربع الثاني من الشركات المدرجه سيكون مرتبط اكثر بكل العوامل المحيطه في هذه خلينا نقول التوترات السياسيه الجيوسياسيه. فالاتجاه الثاني احنا نتكلم ايضا عن سوق، اذا اخذناه من حيث التقييم بالورقه والقلم احنا نتكلم عن سوق اليوم يتداول من حيث التقييم تقريبا بمعدل خصم قدره 30% عن متوسط التقييم التي اعتاد ان يتحرك فيها السوق خلال السنوات ال5 وال10 وال15 سنة الماضيه، وبالتالي ايضا بالورقه والقلم احنا نتكلم عن سوق يعتبر من حيث التقييم جاذب للمستثمرين قياسا على السنوات السابقه التي كان يتحرك فيها السوق اعلى من هذه المعدلات لما كانت الظروف خلينا نقول كل الظروف الاخرى الخارجيه المحيطه في السوق مستقره. فاحنا اليوم نتكلم عن مؤثرات خارجيه تحرك السوق او تجعل السوق يتحرك في نطاق ضيق، ونتكلم ايضا عن فتره انتظار يترقى فيها المستثمرين ما سيعلن عنه من نتائج للربع الثاني او النصف الاول من العام 26، اخذا بالاعتبار انه سيكون هناك يعني خلينا نقول يتضح الاثر الاكبر لكل الانقطاعات التي جرات او طرات في الربع الاول او كل العوامل الاخرى التي كانت خارج عن العمليه الاقتصاديه على وجه الخصوص. وايضا كنقطه اخيره احنا نتكلم عن تراجع في متوسط قيم التداول، وهذا ايضا يعني خلينا نقول انه نقدر نربطه مره اخرى بانخفاض شهيه المستثمرين لاخذ المخاطر او تعرض لتقلبات الاسعار، والاتجاه الاخر ايضا او الجهه الاخرى احنا نتكلم ايضا اليوم عن خلينا نقول فتره انتظار للنتائج عاده تتسم في تتسم بانخفاض قيم التداول.

0: أيضا يعني لا زلنا نعيش في فترة تعطي فيها خيارات استثمارية أخرى أكثر أمانا أقل تذبذبا وعائد مجزي، إذا ما كنا نتكلم مثلا على أسعار الفائدة أو معدلات العائد على الودائع أو الأصول ذات الدخل الثابت، لأن في منافسات كثيرة أو متغيرات كثيرة، منافسة من حيث الدخل ومتغيرات من حيث ما يحيط بالسوق والشركات العاملة فيه.
1: دعنا نتحدث عن بعض أبرز النتائج الصادرة اليوم المتقدمة، كان قد صدرت مطلع هذا الأسبوع. جاءت النتائج أسوأ من التوقعات، سجلت الشركة خسائر تقريبا في الربع الثاني بمئة مليون ريال، في حين كانت التوقعات تشير إلى خسائر متوسط التوقعات خسائر ب 44 مليون ريال، فبالتالي جاءت أسوأ من المتوقع. كيف تنظر إلى نتائج المتقدمة؟ يعني الحديث عن انخفاض كميات الإنتاج رغم ارتفاع أسعار البيع في الربع الثاني، والرئيس التنفيذي المتقدم تحدث بأنه في شهر يوليو ما زالت الهوامش جيدة بالنسبة له ومصحوب بتعافي في مستويات الإنتاج. وهل ترى بأنه نتائج المتقدمة هي يعني معيار ممكن أن نستند عليه لقياس أو توقع نتائج شركات البتروكيميكلز الأخرى في الربع الثاني؟
0: جميل. انا اتخيل انه النتائج المتقدمه احنا اعتدنا عليها انها تكون من اوائل المعلنين في كل نهايه فصل
1: صحيح.
0: مالي، وخلي نقول النتائج المتقدمه تعطي انطباع عام وشمولي عن قطاع البتروكيماويات، رغم انه الشركه المتقدمه نفسها تعمل بآلية مختلفة. إذا أخذنا بعين الاعتبار حصولها على النقيض من مصادر مختلفة، المدخلات وبالتالي الوصول إلى مخرجات نهائية، انخفاض المبيعات عند المتقدمة قد يكون مرتبط بالأسواق الخارجية وقدرة وصول اللقيم إلى الشركة بخلاف شركات البتروكيماويات الأخرى. أيضا شركة المتقدمة كانت وأعلنت ضمن الإعلان أنه عندها ما يعادل 20 مليون ريال تقريبا، هذه تكاليف ستتحملها شركة
1: تسريع
0: المقاولات.
1: الصيانة أيضا.
0: صحيح صحيح، وبالتالي هذه يعني هذا أثر واحد لعملية كاملة. وفي الجهة الأخرى يعني احنا نعرف أن المتقدمة أيضا هي ذات منتج واحد، وبالتالي تتأثر
1: صحيح.
0: بمنتج واحد ولا تعطي كامل الانطباع لقطاع البتروكيماويات، إلا شركات لديها منتجات مثيلة مثل بترو رابغ، مثل ينساب، مثل كيان، لكنها الشركات الأخرى لا يشكل البولي بروبلين الثقل الأكبر على مبيعاتها. فهذا التصور العام لشركة المتقدمة وانعكاسه على قطاع البتروكيماويات تعطينا انطباع ولكنها لا تعطينا كامل الصورة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ثامر السعيد من الرياض، رئيس تنفيذي للاستثمار في BLME كابيتال، أهلا بك.
0: شكرا.
1: نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق ونظرة أيضا على جديد تداولات الأسواق العالمية.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في آخر التوقعات بالنسبة لأسواق الأسهم، خفض بنك سيتي جروب توصيته للأسهم البريطانية إلى دون الوزن النسبي، مررا ذلك بتراجع جاذبية السوق البريطانية مع انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار السلع الأساسية، حيث أشار سيتي إلى أن بورصة لندن تتميز بتركيز كبير على شركات الطاقة والقطاعات الدفاعية، وهو ما جعلها تتفوق خلال فترة الحرب، لكنها أصبحت أقل جاذبية الآن مع اتساع نطاق نمو الأرباح في أسواق أخرى. وأوضحت سيتي جروب بأن مؤشر فوتسي 100 تراجع بنحو 1% منذ إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مقارنة بارتفاع مؤشر يوروستوكس 50 بنحو 6%. هذه المؤشرات الأوروبية صباح هذا اليوم لا حركة كبيرة، إذن استقرار على الفوتسي، الكاك 40 والزترا داكس الألماني على ارتفاع طفيف بأقل من 0.2 النقطة المئوية. للمزيد حول الأسواق العالمية تنضم إلينا من لندن زميلتي كريمة كامل. أهلا كريمة. إذن دعينا نتحدث عن آخر توقعات فريق مورغان ستانلي، والذي توقع بأنه الارتفاعات في الأسهم الأمريكية قد تتجاوز قطاع التكنولوجيا إلى قطاعات أخرى، لأنه حتى تلك القطاعات الأخرى ستشهد نموا جيدا في أرباح الربع الثاني. فما الذي جاء في تفاصيل هذا التقرير من مورغان ستانلي؟
1: يعني الكل يعرف أنه إيرادات شركات التكنولوجيا إيجابية جدا وقياسية، والكل أيضا يعرف أنه مكاسب تلك الأسهم دعمت الأسواق الأمريكية خلال الفترة الأخيرة السنة الماضية أكيد 25 وفي الربع الأول من السنة. القطاع شهد ربما تقلبات مؤخرا وتراجعات على مدار شهر يونيو، ولكن بشكل عام هذا كان الدعم الأساسي. الجديد في هذا التقرير اليوم أنه يتوقع أنه الإيجابية التي نشهدها في الإيرادات لن تظل محصورة على قطاع التكنولوجيا، بالعكس بل ستتسع وتشمل قطاعات أخرى، وهذه الإيجابية من الممكن أن تدعم الاقتصاد الأمريكي الأوسع بشكل أكبر. فيعني هو يقول التقرير بقيادة مايكل ويلسون، الفريق الذي يقوده ويلسون، أنه سيكون هناك across the board إيرادات إيجابية في كل القطاعات المختلفة، وهذا سيؤدي إلى اتساع رقعة موجة الارتفاعات. مثلا من بين الأسهم والقطاعات التي قد تستفيد هي قطاعات الاستهلاك بشكل عام، ولكن حتى الاستهلاك الغير أساسي discretionary spending، يعني ليس فقط الغذاء والأساسيات ولكن الأمور الإضافية التي يستخدم المستهلك الديسبوزبل انكم لشرائها. قطاع النقل ايضا من القطاعات المرشحه للارتفاع، وهنا يتحدث عن انه الايرادات كمتوسط للشركات المدرجه في المؤشر الاس ام بي 1500 اوسع طبعا من الاس ام بي الرئيسي، من الممكن ان ترتفع تلك الايرادات ب 10% على اساس سنوي، وهذا يشمل العديد من القطاعات. واذا صحت التقديرات ناصر، هذا من الممكن ان يكون ايجابي جدا بالنسبه للشركات الامريكيه وبشكل عام البورصه الامريكيه، ونحن طبعا على مشارف بدايه الموسم بشكل رسمي، لانه يوم غدا الثلاثاء ستصدر اكبر البنوك الامريكيه نتائجها، جي بي مورغان، مورغان ستانلي، سيتي جروب، بنك اوف امريكا، ويلز فارجو الثلاثاء، ومن ثم الاربعاء ايضا مورغان ستانلي.
0: اذا انطلاقه قويه لموسم النتائج خصوصا للبنوك في وول ستريت التي نترقبها اول دفعه منها غدا. كارينا، انتقالا الى اوروبا، هناك توقعات سلبيه اليوم للنمو الاقتصادي في منطقه اليورو، خصوصا مع تجدد التوترات العسكرية في المنطقة وعودة ارتفاع أسعار الطاقة، فما آخر المسوحات للاقتصاديين حول توقعات النمو في منطقة اليورو؟
1: يعني منذ بداية الحرب ونحن تابعنا إلى أي مدى المنطقة الأوروبية منكشفة على ارتفاع أسعار الطاقة، وإلى أي مدى هذا فعليا ضرب ومن الممكن أن يضرب مجددا القطاعات المختلفة، قطاع النقل، قطاعات الصناعات الكثيفة استخدام الطاقة، كل هذه القطاعات التي تحدثنا عنها كثيرا من الممكن فعليا أن تتضرر إذا ارتفعت الأسعار النفط مجددا بشكل مستدام، وإذا فعلا عادت المواجهة يعني إلى التصعيد. اليوم كل هذا يأتي في إطار تخفيض توقعات النمو لمنطقة قطريرو بحسب مسح لخبراء اقتصاديين ايكونومست لبلومبرغ، الآن يخفض توقعات

0: نمو اقتصاد منطقة اليورو هذه السنة الجارية من 0.7% تقديرات الشهر الماضي إلى 0.5%، وأقل حتى من النسبة المستهدفة من قبل المركزية الأوروبية البالغة 0.8%، و 0.5% نمو ضعيف جدا. فهنا يأتي السؤال، يعني إذا احتسبنا أنه نمو ضعيف وقد يتدهور، والبنك المركزي الأوروبي بحسب تقديرات الأسواق من المتوقع أن يرفع الفائدة على الأقل مرة إضافية قبل نهاية السنة الجارية، فهذا من الممكن أيضا رفع الفائدة، يعني سيزيد من الضغوط على نمو الاقتصاد. فهذا يضع أوروبا في موقف قد نقول حساس جدا، مع الإشارة إلى أن الضعف طبعا هو سيد الموقف أيضا في الأسهم الأوروبية اليوم.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل من لندن.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM، أن تعرف أكثر. عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
4: بخبر يهمك،
5: رأي جدل ومفاجآت،
3: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
6: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
3: بلقطة،
7: أتكهرب الجو تحتفل احتفالية تنكد عليه،
3: أو مسمع فني مثلا.
8: رياضة بنكهة الويكند.
3: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، أهلا بكم متابعينا. وفي عناوين الأخبار: وزارة الدفاع اليمنية تتوعد بالرد على اختراق إيران والحوثي أجواء اليمن، والعلمي يحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن التصعيد الحالي وتداعياته. قبل قليل مجلس الوزراء اليمني يقر تشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمة وتنسيق الجهود العسكرية والسياسية. الطائرة الإيرانية تغير وجهتها بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية لمدرج مطار صنعاء. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة الرابعة من الضربات على أمريكا ويبقي جاهزيته لاستئناف القتال. طهران تتهم واشنطن بعرقلة تأسيس آلية مشتركة مع مسقط بشأن مضيق هرمز وتؤكد استمرار جهود إسلام أباد. القضاء العراقي يعلن حجز عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط. عقوبات بريطانية على شركات رقمية روسية وباريس تستدعي سفير موسكو ردا على حملة سبرانية طالت 10 دول أوروبية. في الاقتصاد، أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% وسط تبادل الضربات بين أمريكا وإيران. وزارة البلديات والإسكان السعودية تعلن عن طرح 13,000 فرصة استثمارية بالنصف الأول من 2026. شركات غربية تنقل إنتاج السيارات الكهربائية إلى أوروبا بسبب الرسوم الجمركية. وفي الرياضة، الاتحاد الألماني لكرة القدم يسجل عجزا يقترب من 10 ملايين يورو بعد الخروج المبكر من كأس العالم. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد مجددا على صحة هدف التعادل الذي أحرزه المنتخب الإنجليزي في شباك النرويج خلال مواجهة الفريقين في دور الثمانية لبطولة كأس العالم. نهاية العناوين بعد فاصل قصير. سافرت الملاعب مع فيصل الجفن، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية،
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في ملاعب في المونديال. معي أنا فيصل الجبن على إذاعتكم العربية FM على منصة شاهد. عبد الرحمن الجماز من الرياض وعماد الحازمي من جدة هم شركائي في حلقة اليوم. الحمد لله على السلامة أبو عبد العزيز. ما تشوف شر.
1: الله يسلمكم أبو محمد. أرحب فيك وأرحب في مشاهدي ومستمعي برنامج ملاعب مع فيصل الجبن، وأرحب أيضا بالأخ عماد الحازمي. نتمنى نقدم حلقة جميلة إن شاء الله.
0: عملية خفيفة ها؟ عشان الامور زينه،
1: متعود عليها.
0: ايش اسوي بالعالم دي يا ناس؟
1: هو انا عشان اشوف قلت ترى المفروض اني البس نظارات.
0: الحمد لله على الصحه والعافيه. طيب عماد الحازمي حياك الله.
2: على محمد مساءك بالخير على استاذنا القدير رمضان جماز، على المتابعين الكرام، وباذن الله نقدم حلقه طيبه.
0: انت بتقدم حلقه طيبه بس في اشياء ما هي طيبه. وين السماعه؟
2: يعني كانت تحصل، تعرف مع الرجعة من الدوام تحصل يعني شوية تربكة، لكن إن شاء الله الصوت يعني يكون واضح بإذن الله.
0: طيب الحلقة الجاية نبي سماعة لو سمحت.
2: إن شاء الله.
0: ورسلنا فاتورة، ما عندنا مشكلة بس جيب سماعة. الله يحييك، هلا وسهلا. أمس يوم إجازة من كأس العالم، ولكن من المباريات فقط، ولكن من الأخبار استمرت، والشكوك حول التحكيم والشكوك حول ما يحصل للأرجنتين مستمر. كنا نعتقد أنه من بعض الدول، ولكن يعني كل فترة تزود الدول اللي تتحدث عن الشكوك، وإن كان هنالك محللين تحكيميين يتحدثون بأنه ما حصل للأرجنتين سواء كانت في مباراتهم الأخيرة مع سويسرا أو قبل ذلك مع مصر هي مباريات عادية ولا يوجد فيها يعني قرارات تحكيمية أثرت في نتائج المباريات، وإن كانت حالة الطرد في سويسرا قد تكون يعني تحتاج إلى وقفة. طيب قبل أن أسمع شركائي في هذه القضية بأن الفيفا يعني حامل ميسي وجماعته على كفه، نذكر بمباريات نصف النهائي فرنسا مع إسبانيا يوم الثلاثاء 14 يوليو 10 مساء بتوقيت مكة.

0: والأربعاء الأرجنتين وإنجلترا بذات التوقيت 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أبو عبد العزيز مؤمن في سالفة إنه في تحكيم؟
1: انا اشوف مباراه الارجنتين ومصر ما اشوف فيها ذيك الاخطاء، بدليل ان في حتى محللين تحكيميين مصريين ظهروا في قنوات مصريه اكدوا على سلامه قرارات الحكم. الحاله الجدليه اللي ممكن الواحد توقف عندها، او لانها كانت مفاجاه للجماهير ولمن شاهد المباراه اللي حصلت مباراه النرويج والارجنتين، بعيدا عن كل هذا الجدل
0: النرويج
1: سويسرا والارجنتين،
0: يعني انا شككت، انا وانا اقول سويسرا شككت.
1: بعيدا عن كل هذا الجدل انه والله الاخطاء
0: هو لانه يقولون الكوره ضربت ما ادري ايش جزء او جسم خارج الملعب اللي هو الكاميرا، فما رجع لها الحكم. يعني
1: شوف الجدل التحكيمي لن ينقطع في كل في جميع، ما دام موجود كره قدم
0: صح
1: بيكون في جدل تحكيمي، جدل تحكيمي. لكني انا ارى بوجه عام، بوجه عام انا ما اتكلم مثلا عن الارجنتين تحديدا، يمكن الارجنتين جاء هجوم بحكم التعاطف العربي بالنسبه لنا يعني مع مباراه مصر، ومصر كانت قاب قوسين او ادنى من انها تحقق انتصار تاريخي في دور مهم، خروج مغلوب. شوف السعوديه سبق ان حققت انتصار مهم على الارجنتين، لكنها في دور المجموعات هذه خروج المغلوب. رده الفعل كانت كانت كانت قويه. بالمجمل انا اشوف ان التحكيم بكاس العالم من افضل ما رايت.
0: يعني كانك تقول تراه طبيعي انه يصير في اخطاء، مو معناته اذا صار في خطا انه مستقصد.
1: اكيد
0: طيب نقدر ناخذ هذا المفهوم في دورينا في روشن انه طبيعي، ولا احنا نقول كلام لما يصير لنا يتغير الوضع؟ يعني احنا نسمع دائما نظريه المؤامره، ونفسهم الحكام دول اليوم في كاس العالم هم اغلبهم يجون في دورينا، ودائما يعني ندخل نظريه المؤامره والشكوك والتضبيطات والدنيا دي كامله. هل الكلام ده ينطبق هنا؟ اللي ينطبق في كاس العالم المفروض انه نطبقه في كره
1: على حسب على حسب كثره الاخطاء
0: لا هنا
1: نوعيتها لا لا
0: لا هنا ندخل في تفاصيل.
1: لا انا اقول لك شوف انك المظلومية جت حتى في كاس العالم الآن قاعد نشوفها.
0: أنا مالي دخل في المظلومية، أنا أتكلم عن قانون. أنت تقول إنه ترى بما أنه في كاس في كرة قدم في أخطاء تحكيم.
1: أكيد.
0: طيب.
1: بدليل إنه فيفا المرجعية الأولى لكرة القدم في العالم، والمشرع لكرة القدم في العالم هو لما مثلا استحدث تقنية الفي آر، هو يقول لي تقليل الأخطاء ولتحقيق أكثر عدالة، ما قال لك العدالة المطلقة،
0: يعني ما قال أنه ما راح تكون بدون أخطاء. دائما عماد نفس السؤال، اليوم الآراء اللي احنا نسمعها وصارت تتحول من دولة إلى دولة، يعني على حسب ظروف المباريات، بأنه الأخطاء التحكيمية صارت كثيرة في كأس العالم، هل هي أخطاء مقصودة ولا لأنها كرة القدم لابد أن يكون فيها أخطاء؟
2: شوف محمد، إلى الآن أنا ما أتفق للأمانة مع توجه أنه الأخطاء كثير يعني للأمانة، لكن خلينا نقول أنه الأخطاء موجودة والأخطاء طبيعية، ويعني مثلا التلافي هذه الأخطاء يكاد يكون شبه
0: 120
2: مستحيل.
0: مليون نسمة في مصر إلى حين حاطين حيرهم على الحكم 120، بس هذه دولة واحدة. تدخل في التيك توك تشوف المقاطع اللي مسوين على الحكم، أنا متعاطف مع الحكم، لا تقول لي أنه ما فيه.
2: يعني لا ما اشوف يعني مباراه الارجنتين ومصر ممكن لو
0: يا رجل جايبين حسابات خالته وابو زوجته وما ادري مين.
1: عاد مصر اشكاء المصريين تعرف عندهم خفه الدم وفنانين.
0: طيب اسف يا عماد تفضل.
2: لا بسيطه، فممكن حتى في مع الشباب في استاد العربيه تناقشنا حول المباراه هذه تحكيميا واخذنا واعطينا فيها. يعني ما اعتقد للأمانة أبو محمد أنه ردة الفعل كانت تتوازى مع ما حدث تحكيميا في المباراة. بالنسبة لي اللقطة الوحيدة اللي ممكن تتوقف عندها هي لقطة واحدة، اللي هي لقطة حمدي داخل منطقة الجزاء. باستثناء ذلك يعني كانت المباراة أغلبها قرارات جدلية، والقرارات الجدلية في مباراة إقصائية مهمة لمنتخب ما اعتاد أنه يوصل لهذا المكان، أو بالأصح ما وصل لهذا الدور من قبل، الطبيعي انه يترتب عليه شوي يعني قليل من الاحتقان، خصوصا مع السيناريو الصعب اللي حصل. بعد ذلك يعني حتى مباراه سويسرا على سبيل المثال لو تاخذها كمثال اخر في هذه المساله، القرار كان جدلي، كان صعب، كان في وضعيه صعبه نوعا ما، الاحتقان كان عالي وهذا طبيعي في مباريات اقصائيات كاس عالم، لذلك الجدل كان دائر. بشكل عام اعتقد انه البطوله تحكيميا كانت

0: جيدة جدا، لكن مسألة تلافي الأخطاء يكاد يكون شبه مستحيل، يعني سواء في كأس العالم، في دورينا، في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يعني شوف إنه كوم من القرارات الجدلية في الدوري، فإنهاء هذه النقطة تحديدا يعني يكاد يكون شبه مستحيل. الأهم هو تقليل هامش الخطأ قدر الإمكان بجودة حكام، بتقنية فيديو وغيرها من التقنيات المستخدمة حاليا، والأكيد بتعديل بعض التشريعات. إلى الآن الأمور أعتقد أنها لا زالت مستتبة.
1: طيب انا نفس السؤال اللي قلته لابو عبد العزيز، هل نستطيع نقل او توظيف ما يحصل في كاس العالم في دورينا؟ دائما احنا وضعين التحكيم شماعه، وللامانه كل الانديه من خسر جدعه في التحكيم، يعني ما في يحاول اللي يصدر لك انه جمهور النادي الفلاني هو اللي دائما يتحكم، لكن فعليا كل من خسر او نزل مستوى فريقه جدع، يعني وضع التحكيم جزء من المشكلة أو وضح الجزء الأكبر، وبدأوا يدخلون على الحكم أنه هذا جانت در الحكم 3 مرات 4 مرات، هذا المباراة الماضية حسب

0: الحالة الفلانية ولم يحسبها بال يعني المؤامرة. هل نستطيع مثلا توظيف هذه الشكاوي في كأس العالم على دورينا؟
1: شوف محمد، انا ممكن بتحدث عن نفسي. يعني صراحه انا في دورينا اتعاطى مع الموضوع هذا يعني قدر الامكان بنفس الكيفيه، يعني لانه يوم تاخذ لفه على كافه الدوريات، خلينا نترك كل الدوريات ونركز على اكثر دورين، يعني خلينا نقول متابعه من الناحيه الاوروبيه، هي تقريبا الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، ممكن معهم كذلك الدوري الايطالي. يعني من متابعه اسبوعيه صراحه، يعني الواحد يشوف اخطاء في دورينا وارد انه هو يشوف ضعفها في دوريات اخرى، خصوصا الدوري الانجليزي اللي تثور فيه حالات جدليه يعني بلا توقف بشكل اسبوعي في نفس الجوله، حتى مو من جوله الى اخرى بشكل اسبوعي. فوارد ان المشجعين احيانا في لحظه غضب، في لحظه احتقان، في لحظه يعني خلينا نقول لك ما يقدر يلقي باللوم بشكل كامل على فريقه، وارد انه هو يتوجه للحكم، خصوصا زي ما ذكرت اذا تكررت جزئيات معينه، مثل انه الحكم وصل اكثر من مره وارتكب يعني اخطاء في مباريات مختلفه. لكن في نهايه المطاف بالنسبه لي شخصيا المعيار واحد، مساله انهاء الاخطاء التحكيميه مستحيل. الاهم يوم تتكلم عن حكام محليين انك انت تحاول ترفع جوده الحكم قدر الامكان، يوم تتكلم عن حكم اجنبي انك انت تحاول تجلب افضل جوده ممكنه في ملاعبنا. فيما عدا ذلك يعني ما اعتقد انه في اكثر من كذا صراحه.
0: طيب بعض الأرقام قبل نصف النهائي من كأس العالم: أقوى هجوم الأرجنتين ب17 هدف، وأفضل دفاع إسباني بهدف، وثاني أفضل دفاع فرنسا ب2، وأضعف دفاع إنجلترا ب6، وأضعف هو الأرجنتين تشاركون تقريبا بعدد الأهداف، وأفضل فارق أهداف إسبانيا ب14 هدف. أعلى 10 لاعبين تقييما في كأس العالم حتى الآن بيحددنا في 5 مباريات: الأرجنتيني ميسي 9.15، والفرنسي مبابي 8.36، وهالاند 8.14، النرويجي والإنجليزي بلينغهام 7.96، والخامس البرازيلي فينيسيوس جونيور 7.90. و يعني هذه بعض الأرقام. مواجهة الأرجنتين

0: الأرجنتين وإنجلترا في الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026 ثلاث مواجهات، فاز الأرجنتين بثنتين وإنجلترا فازت في واحدة، هذا كان في كأس العالم ربع النهائي 1966. الأرجنتين خسرت ب0-1، وفي كأس العالم 1986 في ربع النهائي أيضا الأرجنتين انتصرت 2-1، وفي كأس العالم 1998 دور 16 الأرجنتين تعادلت مع إنجلترا وتأهلت الأرجنتين بركلات الترجيح. مواجهات فرنسا وإسبانيا قبل مواجهة دوري نصف النهائي، عدد المواجهات 38، فوز فرنسا 13 والتعادلات 7 وفوز إسبانيا 18. مباراتهم المقبلة كما أسلفنا راح تكون 10 مساء الثلاثاء. فرنسا مجموع أهدافها 44 هدف، إسبانيا 71. الغلبة لأسبانيا بمجمل الأرقام. دور الأربعة منهم منتخبك أبو عبد العزيز؟
1: والله أنا أعتقد المنتخبات الأربعة
0: سعود أسرامي من إنجلترا يقول أتمنى أنه الحكام ما يضبطون الأخ العزيز ميسي بالأهداف.
1: لا، أنا ميال لفرنسا كثير.
0: فرنسا
1: أي فرنسا
0: هو المرشح الأكثر،
1: وأنا أرى أنه فرنسا في النسخة الماضية 2022 أيضا كانت قريبة من تحقيق الكأس. استمرار هذا المنتخب أيضا ووصوله إلى هذه المرحلة في نسختين متتاليات، وهذا الكلام ينطبق أيضا على الأرجنتين لكن مع فارق المستويات. أنا أشوف المنتخب الفرنسي منتخب جميل. يهمني في المواجهات هذه، في مواجهات نصف النهائي اللي أنا قاعد أشوفه، أنه على الأقل ما راح نشوف فريق يدافع فريق أضعف. كل واحد فريق يرى أنه عنده حظوظ أنه يصل للمباراة النهائية، وإن كنت أرى، أنا أشوف أرى أنه حظوظ الفرنسا أكثر، حظوظ المنتخب الأرجنتيني أكثر أيضا. وأعتقد أنه ممكن، مو من الممكن يعني، أنا توقعت شخصيا أني أرى أشوف نهائي يتكرر للمرة الثانية ما بين فرنسا والأرجنتين.
0: ويثار مبابي من 22.
1: في نقطة تطرق لها الأخ عماد وهي مهمة، أنه بالفعل الجدل التحكيمي لا ما راح ينتهي. أنت كلمت قلت هل نستطيع ننقل هذه الثقافة اللي جت في كأس العالم في الحديث عن أخطاء تحكيمية للدوري المحلي؟ هذه نقطة مهمة جدا. كيف أنا أستطيع؟ هي نقطتين، أنه أنا زي ما قال الأخ عماد، أنه أنا كدائرة التحكيم أو لجنة التحكيم أني أسعى إلى اختيارات أجنبية، خاصة أن العدد سقف الحكام لن ينتهي، وحنا عارفين زي ما قلت أنت.
0: هو لن ينتهي مو معناته أنه مبرر أني أقدر، ترى التحكيم هو سبب
1: مو
0: الخسارة،
1: مبرر. بس أنا
0: إحنا نبغى نرفع الوعي عند المتلقي.
1: أنا عندي نقطتين مهمات، أنه أنا يكون عندي الحكم المحلي في جودة عالية، وهذا للأسف لم يتحقق حتى الآن. حنا شفنا نتائجه في كأس العالم، يعني حكامنا راحوا للمعايشة فقط، ترى لم يحكموا، راحوا للمعايشة. وهذا أيضا نحط زوم على دائرة، على لجنة الحكام، ماذا عملتم في السنوات الماضية؟ لابد أن يكون في كشف حساب. الآن في فرصة جديدة أنه مدام في أموال صرفت على تطوير الحكم السعودي، ما شفنا لها أي نتائج. يفترض أنه ندخل فيها بقوة في هذا الموضوع. الآن بيجينا رئيس اتحاد قدم جديد، يفترض أن هذا يكون من أول الملفات المهمة له. نعود ونرجع ونتفق ونقول أن الجدل لن ينتهي، ولكن التقليل من هذا الجدل بجاءت حكام مميزين.
0: طيب إذا أنت تقول إذا جاء الرئيس الاتحاد المفروض يكون ده واحد من أهم الملفات. أنا أتذكر تركي آل الشيخ أول ما مسك تقريبا الهيئة، هي دولة تكون وزارة، قال عندنا مشكلة في التحكيم، وقال مشكلة واضحة، وهو مشروع تطوير الحكم السعودي. الكلام ده قبل 10 سنوات 2017-2018 تقريبا، ما تغير شيء.
1: شوف أنا بالنسبة،
0: وش الأسباب ليش ما تغير؟
1: أنا أعتقد القائمين على لجنة الحكام يفترض أنه هذه،
0: من هم القائمين؟
1: الأجانب اللي جايين.
0: الأجانب من اللي جايبهم؟
1: الاتحاد السعودي.
0: هو الاتحاد السعودي هو اللي يطلب منهم يقول سووا لي 1-2-3 ويراقب شغلهم.
1: لا، يفترض أنا لما أجيب لجنة يكون عندي، أنا عندي مشروع، إنه أنا مثلاً عندي، أنا ترى عندهم أكاديمية حكام ومقررين ومنسقين ومعسكرات، كان في معسكرات تقام في الخارج للحكام، هل انعكست على أرض الواقع؟ للأسف لا، لأنه شفت، لأن أنا بالنسبة لي كسعودي أنا محزن لي إني أشوف من دول

0: ثانية أقل صرفا على الرياضة وأقل اهتماما وأقل حتى، يعني عندنا دوري يشار له بالبنان وكله يتحدث عن هذا الدوري والأسماء اللي فيه و و و و والصرف أيضا اللي على، أنت عارف أنه الدعم الحكومي اللي جاء على الرياضة السعودية من 23 صرف مهول لم يحدث في تاريخ كرة القدم السعودية. أنا بالنسبة لي من المحزن جدا أني أشوف حكام من دول أقل اهتماما شايفنهم يحكمون في كأس العالم. طيب. والحكم السعودي اكتفى برفع اللوحة.
1: من منتخبك يا عماد في دور الأربعة؟
2: أكيد أني يعني شاطر أستاذ سعود الصرامي للأمانة. إنجلترا يعني ما أتصور يعني تحقيقهم من البطولة، لكن الأمنيات تروح مع إنجلترا في الأمانة.
1: ليه؟
2: شوف هو يعني الموضوع فيه شوية
1: من باب
2: تفصيل.
1: توزيع بطولات أو من باب يعني أنه الأرجنتين خلاص ميسي أخذ، إنجلترا من زمان ما أخذت، ولا حبا بالإنجليز؟
2: لا هو شوف، ما هو حبا بالإنجليز بل حبا بمدرب الإنجليز. يعني كان له تجربة أعتقد أنها درامية وملحمية في تشيلسي المدرب توماس توخيل، فأعتقد أنه يستحق التعاطف، خصوصا أنه خلاص يعني بقية المنتخبات الثلاثة خلينا نقول لا ناقة لنا فيها ولا جمل. فأعتقد أنه الأمنيات رايحة مع توماس توخيل، ولو أني أتصور أنه في النهاية فعلا هي رايحة لفرنسا يعني كتصور أو كتوقع، لكن نقول إن شاء الله.
1: انجلترا والارجنتين كم تعطي؟
2: كتصور يعني شوف محمد، إلى الآن الأكيد أن المنتخبين ما قدموا من الناحية الفنية أفضل بطولة ممكنة، ولو أن إنجلترا أظهرت أعتقد يعني مردود أفضل من الأرجنتين، أو أظهرت، ما راح نقول مردود أفضل، بل أظهرت معاناة أقل من الأرجنتين اللي قاعد يعيش مرحلة إقصائيات درامية أمام الرأس الأخضر، أمام مصر، وكذلك أمام سويسرا، بعيدا عن الجهد اللي يملكونه في تفاصيل كثير خدمتهم صراحة يعني الآن في البطولة. من ناحية تصور للمباراة يعني ذكرتها سابقا مع الشباب ولا انا اكررها، اعتقد انه انجلترا راح تعطي الارجنتين نتيجه محترمه يعني ونتيجه قاسيه. يعني ما راح اقول لك ان الارجنتين تستحقها بناء على ما قدمته في البطوله، ولكن اعتقد ان الارجنتين كان ممكن تظهر بشكل افضل مقارنه بوضع المباراه، مقارنه بنقاط قوه وضعف كل منتخب. اعتقد انه انجلترا مرشحه بنسبه كبيره انها هي تعبر النهائي.
1: عجب، مبروك الأرجنتين اللي وصلوا النهائي.
2: انا ترى ارتكبت كوارث في منتخبات كثير
1: خاصة في
2: يعني،
1: كأس العالم هذا.
2: ايوه في كاس العالم يعني الوضع مو تمام، لكن نقول ان شاء الله تصبح الامور.
1: طيب، مجرد مزحة مع عماد. عماد من أفضل المحللين الفنيين ومن أفضل من يقرأ المباريات، لكن التوقعات مثل ما قال واحد يقول احنا، ما احنا يعني سحرة، ما ندري، احنا نتوقع بس.
0: والله المنتخب الانجليزي له جمهور معناه.
1: لا جمهور، لان الدوري هو خطف جماهير الشرق الاوسط، الدوري حقهم متابعته والعالم اللي مهتمه في تفاصيله هي اللي خطفت التعاطف معه.
0: انا اتمنى تكرار نهائي
1: فرنسا وانجلترا الارجنتين،
0: لاني متاكد انه فرنسا ستحقق الفوز يعني.
1: في الشان المحلي في خبر انا مبسوط منه صراحه، بس الى الان ما تاكد يعني، اللي هو بدينا والله في البورصه المحليه صارت والله تدخل فلوس يعني. اليوم او بالامس خرج المغرد الشهير او الاعلامي المغرد الشهير، ما ندري شلون نقدمه، فابريزو تحدث عن انه في صفقة راح تكون لاعب الهلال ليوناردو الى اياكس امستردام بحدود 20 مليون يورو، هذا التغريدة الاولى. بعدين بعدها بفترة يعني شبه بتأكيد انه حسمت، لكنها ب 17 مليون يورو. راضين يا رجل؟ راضين بهالمبلغ؟ والله مبسوطين،
0: مبلغ كبير
1: يعني. بالعادة احنا يجونا ويروحون
0: ندفع تكاليف حتى رواتبهم.
1: فاتفقت إدارة نادي الهلال على بيع عقد اللاعب البرازيلي ليوناردو مهاجم الفريق إلى أياكس أمستردام الهولندي مقابل 20 مليون يورو. هذا بالخبر الأول مثل ما قلنا، سيكون سداد قيمة الصفقة على دفعتين، بغيته على أربع، أهم شيء فيه فلوس ما يروح ببلاش. وغادر المهاجم البرازيلي إلى أمستردام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع عقد انتقالي بشكل نهائي. يذكر أن انتقال ليوناردو البالغ من عمر 23 عام إلى نادي الهلال قادما من بنفيكا البرتغالي في 2024 بصفقة بلغت نحو 40 مليون يورو لمدة 5 سنوات، مضى منها موسمان وباقي 3.

0: وتم التسجيل في خانة المواليد. لعب مع الهلال 82 مباراة، قدم 53 مساهمة تهديفية، سجل 48 وصنع 5 أهداف. هو أرقامه مو بسيئة مع الهلال، وفي كأس العالم للأندية كان هو الهداف، لكن لم يجد القبول لا من الجماهير ولا من المدربين، ودائما كادت تدخل الإدارة الهلالية معه بمشاكل حينما عرضوا عليه تسجيل في القائمة الأسيوية وباخر لحظة رجعه. لكن أرقامه تقول ترى مو بسيء.
1: بالضبط. هو شوف ماركوس ليناردو حالة غريبة في الهلال، زي ما قلت أنت لما تأخذ بالأرقام تجد أن أرقامه بالعكس كلاعب، هو أصلا جلب كلاعب مواليد، يعني ما هو اللاعب الأساسي، يفترض النظام والظروف وضعته أساسيا. وكان الهلال طبعا ترى المحاولة الآن لمغادرة الهلال حدثت في نهاية الفترة قبل إقفال الفترة الشتوية الموسم الماضي، كان قاب قوسين أيضا أنه يرحل لولا بعض الظروف اللي في اللحظات الأخيرة، وأيضا لو
0: إذا بخلت الذاكرة كان أتلتيكو مدريد صح؟
1: بالضبط. وهو على حسب
0: اللي وعلى أداك الأساس شالوا نونز حطوه برا وسجلوا.
1: بالضبط. وكان هو رايح على هذا الأساس أنه خلاص يعني منتهي، يفترض أنه منتهي أمره على الأقل الأمور الشفهية ما بعد وصلت إلى مرحلة التوقيع وتوثيق الصفقة والعقود. وأنه هو ذكر للمسؤولين لنادي الهلال في خلال ذيك الفترة أنه عدم إتمام الصفقة وعدم المضي فيها أنه لم يجد التعامل الجيد من فريق أتلتيكو مدريد. هذا على حسب المصادر اللي جتني خلال تلك الفترة. الآن هو أيضا سيذهب إلى أياكس. آخر المعلومات أنه الأمور منتهية تماما، باستثناء طبعا تعرف ما بعد لم يتم توقيع أي شيء رسمي إلى البارح، لم يتم توقيع أي شيء رسمي، لكنه الميزة هذه المرة أن اللاعب منفتح على الرحيل، يعني على الأقل ما في مقاومة زي المرة الأولى كان في مقاومة، وهذا اضطر الهلال أنه يتراجع ويحط نونيز في الأسوية ويعيد إدخاله في قائمة الثمانية بدون قناعة تامة فيه، مع عدم مشاركة كاملة في كامل المباريات، بمعنى أنه صاير عند الهلال كأنه عفش زايد، يعني وهو محسوب من ضمن الثمانية. تحويل لنوز للأسوية أيضا كان إشكالية بالنسبة للمدرب اللي كان يرغب في نونيز بديلا من ماركوس. الآن الأمور اللي طبعا اللي طلعت أول شيء المبالغ أنه 25 مليون يورو، هذا المبلغ غير صحيح إطلاقا، المبلغ الصحيح هو ما بين 17 إلى 18 مليون يورو، ليس 20 وليس 25
0: صحيح.
1: إيه من 17 إلى 18
0: وكان 17
1: إيه فيها مميزات ستصل إلى 18
0: في حالة البيع.
1: إيه في حالة البيع، لكنه رقم ممتاز، رقم ممتاز، ويحسب أنا أقول يحسب الإدارة الهلالية. في ناس يرجعون هذا الموضوع إلى أنه للإدارة الرياضية، أكيد الإدارة الرياضية قدامها مشوار كبير، لكنه في الأخير أن هذه مي بالمحاولة الأولى، هذه المحاولة الثانية مع ماركوس، لو نجحت تحسب زي ما قلت أنت، هذا بالنسبة لنا كجمهور سعودي والأندية السعودية هو فتح عظيم، يعني تكرار المحاولة. أعتقد القادسية أيضا سبق النجاح في
0: صحيح باع ب 25
1: اي مبلغ كبير
0: خرافي.
1: الان لو نرجع على الاقل،
0: وفي كلام عن كينونسيس الان حق انه مقدم له عرض ولعب القادسية.
1: بالضبط. على الاقل نتجاوز مرحله انه ياتي اللاعب من مبالغ كبيره وبعدين نحاول تصريفه على انديه.
0: طيب.
1: لا، والأندية السعودية تدفع جزء من الرواتب، يعني طيب. نتجاوز هذه العملية، لكن هل ستنجح هذه الصفقة؟ الأقرب أنها خلاص ستتم مع فريق أياكس الهولندي.
0: نقول إن شاء الله. من الكسبان يا عماد في هذه الصفقة؟
2: أعتقد أنه جميع كسبان محمد، يعني حتى ممكن الواحد
0: كسبان الأكبر. هل الهلال أنه افتك مليوناردو بهذا المبلغ الكبير، ولا كان بالإمكان أنه بما أنه هذه أرقامه أنه بالإمكان أنه يباع بمبلغ أكبر مستقبلا خاصة أنه عمره صغير؟
2: أعتقد الأمانة أنه الهلال هو المستفيد الأكبر في هذه الحالة.
0: صحيح.
2: يعني في نهاية المطاف أعتقد أنه في نقطة مهمة لابد أنه إحنا نراعيها، أنه واحدة من الأمور اللي تحدد سير اللاعب في السوق وكيف تندفع الأندية أن هي تشتري منك لاعبين كرة القدم، وخلينا نقول السردية السائدة حول الدوري في مسألة بيع اللاعبين. لابد يعني نؤمن انه الى الان الانديه الاوروبيه خصوصا على

0: سبيل المثال لو نضرب مثال الأندية التركية وهي طريقة تتعامل معها مع أنديتنا، يحاولون إلى الآن ينتظرون أنه لا، الأندية السعودية يعني ما ردها في نهاية المطاف أنها هي تفسخ عقد اللاعب، أو في حال ضغوطات معينة وارد أنها هي ترسل اللاعب بالإعارة مع تحمل قيمة اللاعب. هذه كلها أمور كنا نشوفها إحنا على مدى سنوات طويلة في دورينا، وما دام أنه إحنا قاعدين نشوفها على مدى سنوات لابد أنه إحنا فعلا يعني نتقبل الواقع أنه أنت تحتاج مدة حتى تبني لك سمعة ثقيلة في السوق من ناحية عمليات البيع من بداية عهد الصندوق باستثناء، أو خلينا نقول لك التحول الكبير اللي صار عندنا في الرياضة في الثلاث أربع مواسم الماضية. ما كان في صفقة تم فيها بيع لاعب بمبلغ كبير باستثناء الصفقة اللي ذكرتوها اللي هي صفقة إيكي فرنانديز الباير ليفركوزن، كانت ب 25 مليون يورو تقريبا. باستثناء ذلك ما كان في عملية بيع خلينا نقول لك تتوازى فعلا أو تقترب من جودة اللاعب الفعلية. وقت ما نرجع حتى خلينا نقول لك فارق التمام،
1: إذا ما خانتني الذاكرة صحح لي، كان في لاعب في النصر المحور اللي كان المحور اللي انباع ب 20 مليون، اتذكر جابوها أول موسم في الاستثمار، و فوفانا، هو فوفانا
2: فوفانا
1: فوفانا أعتقد أعلن ب 20 مليون. يعني احنا اليوم نتكلم عن ثلاث صفقات.
0: تمام، ثلاث صفقات لكن من كم صفقة مهم. العدد كان جدا كبير صراحة مقارنة بعمليات البيع، ومقارنة باللاعبين اللي فعلا فشلوا معك، مقارنة باللاعبين اللي فشلوا معك وانت فعليا مستمر معاهم إلى الآن في القائمة وموجودين بكثرة في المعسكرات حاليا لأنك ما أنت قادر تتعامل مع عمليات البيع. فحتى مسألة التعاطي مع أنديتنا كبداية في مسألة التحول في نقطة بيع اللاعبين، أنه لا الدفاتر المالية وأنا اشتريت اللاعب ب 40 مليون لابد أني

0: كل اللاعبين اللي احنا نجيبهم اغلى من قيمتهم الضعف او الضعفين،
1: اغلى من قيمتهم الحقيقيه.
2: انا اضرب لك مثال ممكن ابو محمد حتى تتضح يعني الصوره اكثر. واحد من افضل الانديه في عمليات البيع في الثلاث اربع سنوات الماضيه كان نادي تشيلسي. كانت النادي الانديه خلينا اقول لك اول جماهير والاعلام مستغربين انه انت كيف قاعد تبيع لاعبين جيدين الى جيدين جدا بهذه المبالغ الكبيره، ب 50 و60 مليون يورو، اخرها ممكن صفقه اندريو سانتوس اللي الموسم الماضي شارك في 13 14 مباراه كاساسي في الدوري، تم بيعه لمانشستر يونايتد الان، او خلينا نقول لك الصفقه اقتربت بقرابه 50 مليون بونق. المساله ما فيها هي مساله معايير، انه انا كنادي كنت اجلب لاعب شاب، امنح هذا اللاعب الشاب راتب خلينا نقول لك يعتبر نسبيا مقارنه بمعدل رواتب البريمير ليج منخفض، هذا الشاب يكتسب خبره في البريمير ليج، ابيعه على نادي اخر، انا وقت ما اعرضه على هذا النادي اعرض موارد، انا اعرض لك موهبه، اعرض لك لاعب صغير في العمر وبراتب بسيط. كيف انت كنادي راح تعوضني بهذه الامور، او كيف توازي هذه المميزات اللي انا بقدمها لك في الصفقه توازيها بانك انت تدفع مبلغ كبير؟ والدليل تشيلسي وقت ما تعامل مع صفقات بطبيعه مختلفه بعمر كبير براتب كبير عانى. فهي المساله يعني مساله تكامليه، مساله انه انت تهيكل افضل عقد ممكن للاعب، انه عمر اللاعب يكون ممتاز، انه اللاعب يكون جيد، هو يعني اشبه بالباكج. لكن ما راح نوصل هذه المرحله الا اذا فعلا تعاملنا مع الانديه الاوروبيه والانديه اللاتينيه او اي عمليات بيع عموما للخارج، بانه المساله لا انا جاهز كنادي اني انا اتقبل انه اللاعب يستمر معايا في الفريق افضل مني انا والله افسخ عقده وارسله باعاره مع تحمل 60% 70% من الرواتب. واذا وصلنا الى هذه المرحله هذا راح يجعل حتى صفقاتنا لحظه الشراء مقننه بشكل اكبر، مقننه ماليا، مقننه من ناحيه الرواتب، مقننه من ناحيه الاحتياج، لاني انا عارف انه في اللحظه اللي انا راح اقرر اتخلى فيها عن اللاعب مساله الاعاره مع تحمل نسبه كبيره وفسخ عقد اللاعب ما راح تكون وارده، فهذا راح يكون
1: وعندنا ابو محمد، احنا عندنا ابو محمد اشكاليه كبيره انه الهدر المالي في الصفقات، توقيع الصفقات مع اللاعبين هم على الاغلب، على الاغلب على الاقل المبالغ الماليه الكبيره مقتصره على الانديه الكبيره اللي كانت تبع اللي تبع الشركات. شوف هل لك ان تتصور مثلا لاعب، انت جايب لاعب بعقد 55 مليون يورو، خلينا نتكلم عن حاله في الهلال، نونيز لم يشارك، محطوط محول للقائمه الاسيويه، ترى انا بالنسبه لي ما زلت ارى ان اي تحويل لاعب للقائمه الاسيويه هو مجرد عفو زايد وتحامل وهدر مالي، بدليل انه الان في النوايا في الهلال تحويل كوليبالي للقائمه الاسيويه. اللاعب اذا انت ما يفيدك في الدوري مفروض انك تتخلص منه، تحويل القائمه الاسيويه اعتقد انه استمرار لعمليه الهدر المالي.
0: هو ما زالت يعني هذه الاخبار الحين اللي انا بنقولها لا زالت انه هذا الموضوع مستمر معانا، يعني في اخبار انتقالات توصل النادي الاهلي لاتفاق نهائي مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي للتعاقد مع اللاعب ترينكاو مقابل 45 مليون يورو، طبعا وفق صحيفة ريكورد البرتغالية. في الهلال ايضا محاولات للتعاقد مع رافينيا جناح نادي برشلونة مقابل 80 مليون يورو، بالإضافة إلى عرض كبير، طبعا احنا لما نقول 80 مليون هذه تروح لبرشلونة، لسه هذا موضوع اللاعب على جنب، بالإضافة إلى عرض كبير يمنح اللاعب راتبا سنويا يصل إلى 50 مليون يورو، أي أكثر من 4 أضعاف ما يتقاضى حاليا مع برشلونة الذي يحصل حاليا على 12 مليون يورو وفقا لصحيفة سبورت الأسبانية. أيضا نادي الاتحاد يريد التعاقد مع مدافع الهلال علي بليهي متبقي من عقده موسم واحد، وذلك لتدعيم الخط الخلفي قبل انطلاقة الموسم الجديد وفق الزملاء في الشرق الأوسط. المفاوضات بين النجم المصري محمد صلاح ونادي أو نادي الهلال والقادسية لا تزال مستمرة، إلا أنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بسبب فارق كبير بين العرض المالي المقدم وما يطلبه صلاح الذي يسعى للحصول على أحد أكبر العقود في تاريخ كرة القدم وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية. يقولون الأندية ما عنده شيء والأرقام دي تقول لا عندهم.
1: شوف أنا والله أنا المفروض
0: أرقام مخيفة صراحة.
1: إيه أرقام مخيفة أنا أقول.
0: وقبل ما تعطين تعليق قلت إن سمحت لي أنت وعماد، أنا شايف إنه صلاح عرض عليه مبلغ من 25 مليون يورو من الأندية التركية، وهنا يطمع إنه يأخذ أغلى عقد في العالم. ATM حنا.
1: وهذه المشكلة النظرة السائدة الآن أنه أنا أجي أخذ أكبر مبلغ هنا، يفترض أنه من خلال تجربتنا من على الأقل خلينا نقول من النقلة اللي صارت، هي طبعا الدعم الحكومي صار من 2018 و2019، لكن الدعم الكبير اللي صار والاستحواذ على الشركات الأندية تم من 23 بعد تجربتنا هذه يفترض أنه الآن نتوقف

0: عن
1: المبالغ الكبيرة.
0: المبالغ الكبيرة
1: أتفق معك.
0: حتى عملية انتداب مثل
1: يعني مثل مثل مثل, مثل مثل رافينيا أوكي على عيني وراسي مثلا هو يأخذ 12 مليون يورو في فريق برشلونة في أسبانيا مو غلط أعطيه 20 أعطيه 22 أضاعف مرة
0: بالضبط
1: أضاعف خمس مرات ليه؟
0: وأنت عندك تجارب حاضرة يعني النصر جاب دورام كم؟ حول 77 مليون يورو. الهلال جاب نونيز بكم؟ 55 مليون يورو. الهلال جاب نيمار بكم؟ 90 مليون يورو. النماذج كثيرة يعني بصراحة أموال مهدرة يعني أموال معدومة. يفترض أنه نتوقف الآن، نتوقف بشكل واضح الآن. حنا الأغراض اللي من انتداب هؤلاء النجوم الكبار اللي لهم شهرة، أعتقد الدوري السعودي استنفذ أخذ أغراضها، أخذ الغرض منها. الآن يفترض أنه البحث عن اللاعبين اللي يؤثرون في أرض الملعب. يعني محمد صلاح أنا بالنسبة لي كمتابع حرام يعني ما هي الجدوى من جيبته أنه الدوري السعودي مبالغ كبيرة. نجم عربي كبير، نجم عالمي كبير، له كل الاحترام، لكنه في الأخير أنا ضد هذه الصفقات اللي بصراحة
1: إذا نقيسها فنيا الرجل نازل مستوى كثير يعني ما راح يضيف لي تسويقيا، ما احتاجه تسويقيا، أنا وصلت من غيره
0: كثير. وهم أصلا أنت لما يجونكم في مراحلهم، يعني بنزيمة مثلا، بنزيمة قدم موسم واحد مع الاتحاد، أوكي استطاع أنه يقود الاتحاد لتحقيق بطولة الدوري والكاس. طيب موسم سيء مع الهلال اللي لعبه في الفترة بعد انتقال إلى الفترة الشتوية. يعني أنا أعيد أكرر هذه التجربة مرة ثانية وأعيد أكرر هذا الهدر. يفترض أنه يتوقف. طيب. قلت أنه في إدارات أجنبية الآن تدير الأندية، احنا ما شفنا أن هذا الهدر توقف حتى مع الإدارات الأجنبية لإدارة الأندية رياضيا.
1: طيب. عماد،
2: أنا أعتقد أني نوعا ما صراحة أشاطر أستاذ عبد الرحمن هذا الرأي. يعني للأمان عشان الواحد يعني يكون صادق، أنه الأندية حتى في مسألة لو نربطها مسألة الشراء بمسألة البيع، الأندية ما هي قاعدة توفر لنفسها أي فرصة للبيع. يعني أنا والله العظيم أحيانا أوصل مرحلة أنه أنا أتقبل أنك أنت تدفع مبلغ كبير في اللاعب لمصلحة النادي، لكنك أنت تدفع مبلغ كبير لمصلحة النادي وفي ذات الوقت تمنح اللاعب راتب كبير، وفي ذات الوقت اللاعب على سبيل المثال حتى إما كان كبير في العمر، خلينا نقول نوعا ما يكون بعمر 27 28 سنة، راح يجي عندك لمدة موسم موسمين، بعدها مسألة أنك أنت تتخلص من اللاعب بعمر قرابة 30 سنة، هذا بعيد عن الصفقات اللي تكون أكيد فوق 30 سنة 32 33 مثل محمد صلاح، لكن اللاعبين يكونون على بداية أو مشارف في 30، تجي تلقى نفسك في وضعية راتب كبير، مبلغ شراء كبير، عمر كبير، لحظة انخفاض مردود، كيف ممكن تتخلص من هذا اللاعب؟ فالمسألة أعتقد أنها نوعا ما لابد أنه الأندية تساعد نفسها، أنه إذا تمام أنا بدفع مبلغ كبير لكن أدفعه في لاعب صغير على سبيل المثال،
0: صحيح
2: أنا أدفع مبلغ كبير في لاعب لكن أمنح اللاعب راتب جيد في نهاية المطاف يساعدني أني أنا أقدر أبيع اللاعب هذا بعد سنتين أو 3 سنين في حال حصلت أي نكسة للاعب. لكن بالوضع الحالي يعني أعتقد أن الأمور صعبة، يعني المفارقة أنه في نماذج جيدة يعني صراحة في دورينا، على سبيل المثال حتى صفقة ترينكاو حاليا تتكلم عن صفقة إمكانية بيعها واردة ولو أن الراتب ربما يعتبر كبير نسبيا. وقت ما تأخذ نظرة على الأندية عندنا بشكل مختلف سواء الاتحاد أو الهلال أو النصر أو الأهلي بتلقى نماذج جيدة، ولكن متى نخلي هذه النماذج هي المعيار، يعني خلينا أقول لك الأوسع وهي المعيار الأساسي
1: ترينكاو وش يلعب؟
2: شو معلش محمد؟
1: وش يلعب ترينكاو؟ أي مركز؟
2: ترينكاو هو في الأصل جناح أيمن،
1: يعني محل محرز،
2: لكن الموسم الماضي أبو محمد يعني ممكن هذا يخلق نوع من الضبابية حاليا في الصفقة. الموسم الماضي تقريبا في 80% إلى 85% كان يلعب كلاعب عمق أو لاعب 10 مع سبورتنج لشبونة. فهل الأهلي راح يجلب اللاعب عشان يرسله في العمق اللي هو في الدور اللي تمرس عليه في الموسمين الماضية، أو أنه هو بديل رياض محرز؟ حسب ما أعرف ترينكاو راح يكون هو البديل لرياض محرز على خانة الجناح الأيمن.
1: طيب.
2: أعتقد أنه الأهلي للمعلومية كسب صفقة رائعة جدا، اللاعب يعيش أفضل مراحل مسيرته حاليا.
1: أتمنى من المسؤول لو سمحتوا، مرت 3 سنوات جربنا جميع الصفقات، جربنا الصفقات الغالية واكتشفنا أنهم يجلسون على الدكة، جربنا اللاعبين اللي جايين من أجل المال اكتشفنا انه ما عندهم شغف. جربنا اشياء كثيره من ناحيه الوصول احنا وصلنا. اليوم كلين يتحدث عن الدوري، احنا نفتخر هنا مثلا وننبسط، تجينا نشوه عاليه لما نجيب الارقام مثلا في كاس العالم، منهم اللاعبين اللي في دورينا اثروا في كاس العالم، تكتشف انه اغلبهم اسماء يعني يوم تتعاقد معها مي بالاسماء الكبيرة هو المشهورة هو التسويقية ما عدا رونالدو، أما الباقيين فهم جايين هنا مثل اللي بياخذ فلوسه بيمشي. فدورينا يحتاج خلاص نروح للخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها مثل ما قالوا الأساتذة أسماء جديدة عين كاشفة زي الناس، مبالغ معقولة على عيني وراسي، لكن أبى استمر أدفع المبالغ الكبيرة في لاعبين شبه منتهين. أنا بالنسبة لي محمد صلاح مع احترامي حبي تقديره شفته في كأس العالم لاعب عادي جدا جدا جدا جدا، بل على العكس تشعر انه ما عنده شغف. تخيل كاس العالم فما بالك في دوري روشن، رجل تشعر ما عنده شغف. فقد يعني وصل مرحله حقا. اذا دفعنا له المبالغ الكبيره دي انا اشعر صراحه بخيبه امل. المبالغ هذه ممكن تصرف على 2-3 من اللاعبين الكبار اللي ممكن تستفيد منهم اعمار صغيره يكون افضل. غيروا سياستكم نرجوكم، لانه هذا المبالغ نشعر انها يعني تذهب لمكان مو مكانه.
0: شوف كلام سليم محمد، ان انت تجيب لاعبين حققوا كل شيء، يعني فاقد الشغف اللي تابع المنتخب المصري يعني محمد صلاح يعني اوكي لاعب جيد، ما نقدر نقول انه مو بلاعب جيد، بس انه ما يجي بهذه المبالغ. وانت محمد صلاح يوم كانت الرغبه انه يجي
1: حقه بكيفه يوم انه عيب كيفه بس احنا اليوم على صاحب القرار اللي عندي اليوم خلاص شيله من القائمه، دور للاعبين يضيفون للدوري فعليا مو بس بالاسم. انا بالضبط. ما عندي بنزيمة هذا متورط فيه بالضبط. من الحلاق ويصور لي بسيارات ويصور في الملعب ما يسوي شيء.
0: حتى الصوره النمطيه كل من اراد ان يعتزل او ان يتوقف في مسيرته الرياضيه او يرتاح يجي ويريح في الدوري السعودي.
1: أنا أساءني مقابلة صارت في كأس العالم اللي صحفي برازيلي تحدث عن مشكلة رافينيا اللي هو اليوم مرشح إنه يكون لاعب برشلونة، مرشح إنه يكون في الدوري السعودي، يقول إنه يمر في أزمة مالية وإنه يفكر إنه يجي للدوري السعودي. هو يفكر إنه يجي للدوري السعودي حتى يحل أزمته المالية، ما يفكر إنه يطور نفسه. أنا أعتقد إن ذي فيها إساءة بكل أمانة، أنا كسعودي أشعر فيها إساءة. يعني هو يفكر بس انه يجي ياخذ فلوس، يعني مثل نونيز فرط بكاس عالم، فرط بكل شيء ورضى انه يجلس احتياط عشان الفلوس، ورضى انه يجلس في المدرجات. ترى لا يهمك سالفه انه لا، هو راضي بالمبلغ اللي جايه
0: 55 مليون يورو
1: ويجلس ما عنده مشكله يجلس مدرجات. يعني اتمنى من المسؤولين يشهد الله اني جلست مع احد المسؤولين اللي لهم يد في هذا الموضوع، طبعا مو الوزير ولا رئيس الاتحاد عشان بس نبعد، وسألت عن هذا الموضوع قلت هو مفهوم انك انت تدبل مرة عشان تغري اللاعب تجيبه تنقل مثلا من دوري اوروبي لدوري السعودي، لكن 3-4 مرات مي مفهومة.
0: صح.
1: قال لي مسؤول يعني قال لي لا احنا درسين هذا الموضوع واحنا مؤمنين مقتنعين فيه. قلت لي بعشرة تجيبه ب40 انت مقتنع فيه؟ قال انا مقتنع فيه، أعطيها 40 أريح نفسيا يجي أدي لي هنا اللي احنا شفنا انه ما عدت. ايش تبي تقول يا عماد؟
2: ممكن ترى بعيدا عن مثال رافينيا خلينا نقيس مثال في دورينا حصل فعلا لو نطبقه على القادسية حاليا عنده ثنائي هجومي. الاول لاعب اسمه كنيونس وصل ب 8 مليون دولار تقريبا، واللاعب الاخر وشريكه في الخط الامامي هو ريتيجي اللي وصل ب 60 مليون. أنا عندي يعني معلومة أعرفها أنه القادسية عنده هيكلة جيدة في عملية خلينا أقول لك اكتشاف اللاعبين والسكاوتينج ومتابعة في تقريبا قارة في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وحتى في آسيا. وقت ما استندوا على العمل الجيد اللي هم أو الهيكلة الجيدة اللي هم قاموا فيها استطاعوا أن هم يخرجون لنا هداف الدوري اللي أنا أراهن يعني على الأقل 70% إلى 80% من متابعين الكرة عندنا وأنا أولهم. ما كنت أعرف كنيونس قبل ما يوصل دورين.
1: صح.
2: الرجل وصل الآن هداف الدوري ب 33 هدف، هو نجم القادسية الأول والأوحد. شريكه كان هداف الدوري الإيطالي اللي هو ريتيجي مهاجم إيطاليا الأول، وصل ب 60 مليون يورو تقريبا، يعني ما يوازي حتى 40% من التأثير والأداء اللي قدمه كنيونس. فأتمنى بس أنه نوصل لمرحلة أنه
1: كنيونس ولا اليوم حتى واحد من نجوم كأس العالم
2: ونجوم من كأس العالم والآن
1: مو بس دوري روشن
2: ظهر اهتمام حتى من عند نادي مثل أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وغيره من الأندية.

0: ان هم فعليا حابين يتوجهوا للاعب. فالمساله ما هي بس مساله انه
1: انا ابي
0: احنا
1: المسؤول بس ينتبه لهذه النقطه، يعني ما نبغى يكون الاعلام يعني نظرته افضل من نظره اللي يروحون يتعاقدون. لا، ما بكثره المبالغ،
2: احنا نقول
1: ما بكثره المبالغ
2: بالضبط مرحله. اوكي، نختلف نتفق فيها، نقول مرحله انتهت، يفترض انه نبدا مرحله ثانيه. مرحله ثانيه يعني انا اقصد الهدر في اللاعبين المنتهين صلاحيتهم، بصراحه منتهين صلاحيتهم. يعني خلينا نستحضر مثلا حديث لي مدرب خصوص في يمكن مع احد الصحف البرتغاليه، يقول انا واجهت نيمار وقلت له انت كلاعب لقد انتهيت. لاحظوا، واجه يوم كان مدرب للهلال، يوم كان موجود للهلال. يفترض انه احنا برضو نواجه الان، احنا اعلام ناقد، لابد ان نواجه المسؤول ونقول له ان هذه المرحله لقد انتهت خلاص. يفترض انه الاهتمام باللاعبين الاسماء الكبيره اللي لا تعطي اي مردود، وبالعكس ممكن، وهم سلاح ذو حدين على فكره، يعني اي تعامل معهم، اي تقصير معهم، اي ممكن يسوي لكم اشكاليه حتى في الصحافه
1: طيب.
2: العالميه.
1: النصر ايضا استمرارا لهذا الملف، النصر اليوم او شركه نادي النصر تواجه ازمه ماليه ادت الى تعليق عدد من الملفات الاداريه والفنيه خلال الفتره الحاليه. يذكر ان الازمه امتدت الى ملف الرواتب، تسلم عدد من لاعبي الفريق الاول راتب شهر يونيو منقوصا، فيما تعمل الاداره على استكمال المبالغ المتبقيه خلال الفتره المقبله، حيث ان ضعف السيوله الماليه اوقف ايضا ملف التعاقد مع لاعب اجنبي لتعويض رحيل الكرواتي بروزوفيتش، اذ لم تدخل الاداره في اي مفاوضات رسميه مع بديل له حتى الان، وبانتظار اتضاح الوضع المالي للفريق. هذا الخبر من الزملاء في الصحيفه الرياضيه. طيب، الزم الاتحاد السعودي لكره القدم انديه دوري روشن السعودي ودوري يالو لانديه الدرجه الاولى ودوري الدرجه الثانيه بتسليم مساعد مدرب سعودي ضمن الجهاز الفني بدءا من الموسم الرياضي الجديد، ومنح الاتحاد الانديه حريه اضافه مساعد مدرب اخر متى ما رغبت في ذلك، مشترطه تسجيل المساعد السعودي اولا قبل اعتماد بقيه اعضاء الجهاز الفني. واوضح الاتحاد انه في حال ثقه مدرب غير السعودي في دوري الدرجه الثانيه حق للنادي التعاقد مع جهاز فني جديد على ان يكون مدرب سعوديا، كما الزم انديه الدرجتين الثالثه والرابعه بالتعاقد مع مدرب ومساعد مدرب سعوديين. وبين الاتحاد ان اعتماد الجهاز الفني يتم عبر منصه ماي اس اي اف اف بدءا من رفع بيانات الجهاز الفني ثم دراسه الطلب والتاكد من استيفاء الاشتراطات. وفي موضوع انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، يحضر ممثلا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الآسيوي انتخابات الاتحاد السعودي وفق البروتوكول المعتمد بالاتحاد الدولي، حيث ان لجنة الانتخابات ستحدد نهاية اغسطس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التي ستسفر عن انتخاب رئيس جديد للاتحاد السعودي. ايش تبي تختار من هذه الاخبار ابو عبد العزيز؟
2: تجربة فرض اللي هو مساعد المدرب انه يكون مدرب محلي مدرب وطني، اعتقد التجربه ذيك اخذناها في السابق
1: ولا نجحت؟
2: ما نجحت.
1: النادي يقول لك انا حر اجيب اللي يدربني،
2: ايوه، حتى لو جاب عليه. حتى لو
1: بس راح الاتحاد السعودي يقول انا اعطيه الراتب او نص الراتب،
2: ايوه، حتى لو جابه بيكون مجرد شكلي. يعني شفت النظام اللي
1: سعوده
2: نظام
1: مسجله بس بالسيستم،
2: نظام نطاقات عشان ما تكون في النطاق الاصفر تكون في النطاق الاخضر، يكون عندك مساعد. لكنه هل فعليا يقوم بدور يكون في التعايش مع المدرب، يكون له راي، يكون له، ما اعتقد. اعتقد انه فرضه بهذه الطريقه.
1: وش حل المدرب يعني؟ وش لونهم يفرض ما بيفرضون شلونهم يلقون مساحه للمدرب السعودي في الكره السعوديه؟ انا اتكلم عن المسؤول، شلون يلقى؟ وش الحلول بوجهة نظرك؟
2: والله أنا أعتقد أن الحلول على الأقل في الدوريات الأقل، في المنافسات الأقل، في البداية عشان ما نقول أني أنا أفرضه على النادي يكون مجرد موضوع شكلي فقط. يفترض أن أتعاطى معه بهذا الشكل، وفي الأخير أنت عندك إشكاليات كثيرة، أنت عندك تقول
1: ما حد شايفه إذا زين ولا ما بزين، ما حد منتبه له. الناس تركز على يعني الدوري المحترفين،
2: لأنه شفنا على العديد كثير من المنتخبات الآن اللي مشاركة في كأس العالم
1: محليين
2: اللي تولون تدريبهم محليين،
1: المنتخبات العربية كلهم محليين،
2: حتى
1: ما عدا تونس طبعا.
2: بالضبط، حتى
1: أنا أتكلم عن مصر وتونس، كان تونسي والمغرب
2: بالضبط. أنا
1: الجزائر بس يذكروني ما أدري من هو المدرب،

0: أتمنى على الأقل تقليل من مثلا من بالنسبة للأندية استخدام المدربين، أنا أقصد من الجنسيات، من بعض الجنسيات العربية، وحصر مثلا المدربين أوكي الأجانب اللي لهم أسمائهم في دوري إيه، وهنا تفتح الفرصة إجباريا
1: طيب.
0: للمدرب المحلي والوطني. وأيضا في دور آخر يفترض أنه هذا ينعكس على المدرب نفسه، يعني يكون عنده شغف، يطور نفسه، يعني مو مجرد الحصول على شهادة
1: طيب.
0: برو هي اللي تكون تجعلك مدرب كبير. في يمكن 500 مدرب في السعودية حصني على شهادة برو وهم لا يجدون لهم أندية يدربونها.
1: عماد،
2: أعتقد نقطة المدرب السعودي هي الأهم. وقت ما نتكلم عن
1: هو في ترى أكثر من خبر، تختار اللي أنت تبغى، ما هو بس عن المدرب، يعني في موضوع الأزمة المالية في النصر وفي الانتخابات وفي المدرب.
2: ممكن على عجالة نقطة المدرب، لأنه هو فعليا أراه يعني قرار شكلي، في الأخير أنت وضعت المدرب ضمن الطاقم، لابد أنه إحنا نؤمن أنه أدواره ما راح تكون كبيرة،
1: صح.
2: هذا أولا. النقطة الثانية، إن كان فعلا يعمل على أرض الواقع بشكل مستمر حاله وحال الطاقم التدريبي، لأنك أنت راح تجلب طاقم تدريبي معين وكأنك تفرض عليه اسم معين دون اختيار وقناعة منه، هذا راح يخلي مشاركته في العملية الفنية بشكل عام ما هي كبيرة. الأهم من ذلك، ممكن النقطة اللي ذكرتها صحيحة، أنه أنا وقت ما أرسله لدوري يلو أو حتى دوري الدرجة الثانية ما راح يكون متابع، ولكن الأهم محمد أنه راح يتطور المدرب، يتطور بالعمل فقط. يعني حتى يحضرني تصريح لمدرب مدرب عفوا توماس توخل وقت الفترة اللي قضاها، يعني بدون خلينا نقول لك وظيفة وعلى رأس العمل، ذكر أنه اللحظة اللي أنا كنت متواجد فيها في الدوري وأعمل بشكل يومي وأتنافس بشكل يومي طورتني أكثر مرة من اللحظات اللي أنا كنت قاعد فيها في المنزل، على الرغم من كنت أقرأ وأطلع على ذلك. فأعتقد أنه تواجدهم في دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية كبداية، وارد أنه هو يسقلهم، وارد أنه هو يطورهم، وارد أنه هو يرتفع بقدراتهم. بعد ذلك أنت حتى للأمانة أندية روشن، وارد أنه أنت يكون عندك حجة أكبر عليهم أنه أنا عندي كفاءة، لكن حاليا وقت ما تجي بيقول لك بيفتقد للخبرات، بيفتقد ما إلى ذلك، ولو أنهم أحيانا يرتكبون قرارات بجلب بعض المدربين اللي هي والله العظيم ودك أنك أنت تروح مع المدرب السعودي حتى بدون خبرات كبيرة. لكن لو نتكلم كأصل كمنطلق، أتمنى أنه يتم منحهم الفرصة سواء في منتخبات الناشئين، في منتخبات الشباب اللي شفنا معاهم مدربين أجانب في البطولات الماضية، يعني الأمانة قدموا مردود جدا سيء على عكس بعض المواطنين مثل المدرب محمد الحفوش، مدرب سعد الشهري، خالد العطوي وغيرهم. وبعد ذلك ممكن نحن نركز أكثر على دوري يلو ودوري الدرجة الثانية، بأنه يكون كبداية هو بداية صقل المدربين، لأنه صقلهم يكون بالتجربة فقط.
1: شكرا جزيلا. شكرا
2: لا.
1: شكرا جزيلا. شكرا. أبو عبد العزيز. شكرا عماد. موعدنا بكرة إن شاء الله بعد الموجزة الثالثة. في أمان الله.

0: على العربية اف ام.
1: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
2: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
3: نعم مطلب بيئة العمل.
4: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
5: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
1: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
6: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
7: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
8: الناس يعزمون في الجروبات.
1: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
0: إذاعة العربية FM
9: على الموجة 102.8 في الدمام.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم

لهجة ملحة في برنامج فيدباك. نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: في مرحلة مواجهة
1: الكتاب
0: متردد في الأخبار إنه دول الخليج
2: العربية اف ام الأقرب إليك
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: مشاهدينا هذه النشرة انتهت، لكن تغطية العربية مستمرة مع زميل محمد طماحي. تفضل محمد.
5: شكرا روح. أهلا بكم، نواصل معكم هذه التغطية لاستهداف مطار صنعاء من قبل القوات المسلحة اليمنية، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء، وذلك لمنع طائرة إيرانية مخالفة من الهبوط في المطار. استهداف الجيش اليمني سبقه إعلان وزير الدفاع طاهر العقيلي بخصوص انتهاك إيران لأجواء اليمن، حيث أكد بأن الحكومة حاولت بكل الوسائل إقناع إيران والحوثي بالعودة إلى الصواب وعدم اختراق أجواء البلاد. القوات المسلحة اليمنية أكدت أنها ستتصدى وتتعامل مع الطيران المعادي المنتهك لأجواء وسيادة اليمن. القوات المسلحة اليمنية شددت على أن لليمن شعب وقيادة يدافعان عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، وأن إيران تتحمل كل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاك للأجواء اليمنية.
6: لقد حاولت الحكومة الشرعية اليابانية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية.
5: بعد ذلك حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ميليشيات الحوثي مسؤولية التصعيد الحالي وما قد يترتب عليه من تداعيات، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي أصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، وشدد على أن حماية سيادة اليمن وأجوائه ومنافذه تعد واجبا وطنيا ودستوريا لا يقبل التهاون. بدوره أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الرياني عن احتجاز ميليشيات الحوثي طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار صنعاء، وأنها قامت بمنع مغادرتها، كما احتجزت الطيار ومساعده كرهينتين. وزير الإعلام اليمني وصف هذا الحادث بالتصعيد الخطير والانتهاك السافل للقانون الدولي الإنساني، وقال إن الحوثي بهذا التصرف يستخدم المؤسسات الإنسانية وموظفيها كأدوات للابتزاز والضغط السياسي. وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد دعت المواطنين والعاملين والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي ومحيطه فورا وعدم الاقتراب منه حتى إشعان آخر. وأكدت وزارة الدفاع أن سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني تمثل أولوية قصوى، محملة إيران وميليشيات الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار هذه الانتهاكات.
6: لقد حاولت الحكومة الشرعية اليابانية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي

وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب، وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني، وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

0: نناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في الاستوديو مانع المطري. اهلا بك استاذ مانع. موقف صارم ومتوقع من الحكومة اليمنية.
1: نعم، بكل تأكيد هو موقف حازم وصارم من الحكومة اليمنية، وكان يجب أن يتخذ بهذا الشكل نتيجة لأن الاستهدافات الإيرانية أو الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية تكررت مرارا وتكرارا، لكن هذه المرة أتت بطريقة فجة وبطريقة فيها محاولة لخلط الأوراق ونقل المعركة من سواحل إيران إلى سواحل اليمن لاستهداف الملاحة الدولية. وأنا أعتقد أن التطور الخطير الذي حدث اليوم بنقل مسار الرحلة من مطار صنعاء بعد أن تم استهدافه إلى مطار الحديدة هو يكشف الهدف الحقيقي لإيران، وهو مدينة الحديدة والإطلالة على السواحل اليمنية. وأنا أعتقد أن هذا لن يوقف المسألة، بل سيجعل هناك عبئا جديدا على الحكومة اليمنية وعلى القوات المسلحة اليمنية، وهو العبء الذي تأجل كثيرا من أن يتم تحمل المسؤولية فيه، وهو
0: ولكن تأمين السواحل. نجحت الحكومة اليمنية في منع هبوط هذه الطائرة في صنعاء ولم تستطع فعل ذلك في الحديدة؟
1: المسألة أو الهدف الاستراتيجي للحكومة اليمنية هو إفشال مشروع إنشاء جسر جوي من طهران إلى صنعاء، هو جسر

0: الجوي معناه أن يكون هناك رحلات منتظمة ومستمرة ومعلنة بشكل دائم. أما التهريب يعني هبوط الطائرة هو مثل تهريب سفينة، كنا نحارب التهريب منذ 10 سنوات ونحن نحارب التهريب الذي تقوم به إيران، لكن كانت تنجح أحيانا في إيصال بعض السفن المحملة بالأسلحة وبالخبراء إلى السواحل اليمنية وأحيانا عبر البر حتى عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. التهريب له طرق متعددة. أين ستهبط الرحلة الأخرى مثلا؟ هل ستهبط في قاع جهران أم في منطقة ترابية؟ بمعنى أن المشروع الذي أرادته إيران كسر، لكن أيضا هو كشف توجه إيراني من خلال تصريحات ميليشيات الحوثية لمزيدا من التصعيد باتجاه الإقليم وباتجاه أيضا استخدام السواحل اليمنية لاستهداف ممرات الملاحة. وأنا أعتقد أن هذا يضع الحكومة أمام مسؤوليات مهمة، وهي أن الحديدة يجب أن تكون على موعد مع التحرير لتأمين السواحل اليمنية.
1: طيب أيضا دعنا نتناول زاوية أخرى من هذا الحوار مع ضيفنا من باريس المحامي المختص في القانون الدولي مجيد بودن. أهلا بك سيد مجيد. الحكومة اليمنية بحسب الأمم المتحدة والقوانين الدولية هي المسؤولة عن حماية الأجواء اليمنية ومنع أي انتهاكات. كان هناك تحذيرات للطائرة الإيرانية من الدخول إلى الأجواء اليمنية بعد أن قامت بذلك في المرة الأولى، استهداف مطار صنعاء لمنع هبوط هذه الطائرة. كيف ينظر إليه القانون الدولي وهل تملك الحكومة اليمنية الحق في ذلك؟
2: الحكومة اليمنية هي التي هي المؤهلة والتي لها السلطة لحماية سيادة الدولة اليمنية على كل أراضيها بما فيها الموانئ والمطارات، وعليها أن تتخذ كل الإجراءات لحماية الأراضي اليمنية، وخاصة أن الاتفاق الأمريكي الإيراني فيما يخص وقف إطلاق النار اعترفت في إيران أن الحوثيين هم أحد أذرعها في المنطقة، كما اعترفت بأن حزب الله وغيره هما أحد أذرعها، وبالتالي المسألة صارت واضحة بالنسبة للقانون الدولي، صارت بشكل أوضح، يمكن القول بأنها أوضح، أن الحوثيين ليس لهم سلطة قانونية، لهم سلطة على على على على, على الأرض بعملية الزحف الذين قاموا به وعملية هذه العمليات العسكرية، ولكن ليس لهم لا سلطة قانونية ولا سلطة شرعية. وبالتالي على الحكومة اليمنية الآن أن تتخذ كل الإجراءات للوقاية، والإجراءات الوقائية يسمح بها القانون الدولي بما فيها إيقاف طائرة من النزول، تنظيم رحلات تفتيش الطائرات إن كانت طائرة لأهداف علاج أو أهداف إنسانية، أو كانت طائرة يمكن أن تكون حاملة لذخائر عسكرية. أي يعني في هذا الإطار السياسي الذي رجعت فيه إيران لتعترض السفن في مضيق هرمز، ثم ترشق قواعد أو ترشق دول أخرى بحجة أن لها قواعد عسكرية أو غيرها، يعني أنها الآن تحرك أذرعها في اليمن، وعلى الحكومة اليمنية أن تتخذ كل الإجراءات، وهي مصونة بالقانون الدولي ومجبورة حتى بالقانون الدولي أن تتخذ تلك الإجراءات.
1: طيب سيد منع المطري، الآن إيران دائما تتحدث في هذه التطورات عن وحدة الساحات، عملت ذلك مع لبنان، هل تحاول تكرار ذلك في اليمن؟
0: بالتأكيد هو الآن بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها في سوريا والضغط الكبير على الفصائل في العراق وموقف الحكومة العراقية الإيجابي من التعاطي مع هذه الفصائل، بالتأكيد لم يبقى لها من استثمار مهم واستراتيجي إلا ميليشيا الحوثي. وفي هذا التوقيت تحديدا في المرحلة التي يمكن أن نسميها بالصراع على المضائق، ميليشيات الحوثي هي أهم ذراع إيراني في المرحلة الحالية. حزب الله ربما بدأ يفقد بريقه بشكل كبير نتيجة للضربات التي تعرض لها ونتيجة أيضا للتسويات التي تتم داخل المجتمع اللبناني، وبالتالي أيضا حزب الله بعيدا عن الممرات الدولية التي يمكن أن تستخدمها إيران للضغط على الاقتصاد العالمي وللضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم تنازلات، وأيضا للقبول أو لإجبار دول المنطقة للقبول بهيمنة إيرانية على هذه المضايق، وبالتالي ستستخدم ميليشيات الحوثي في كذراع مهم وكساحة مهمة كما تسمي في مسألة الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المنطقة بشكل كلي.

0: أعتقد أن هذا الأمر نبهنا له من وقت مبكر أن ميليشيات الحوثي ستتحول في مرحلة ما إلى إيران أخرى على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وهذا ما يتم حاليا. وما لو لاحظنا أيضا البيانات الحوثية، كان هناك بيان يوم أمس أو تصريح لأحد القيادات الحوثية يوم أمس أن القيادة الحوثية تنسق مع القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية. بمعنى هذا التصريح كان سابق للحدث الذي حدث اليوم، وأن قرار التصعيد بمجيء الطائرة الإيرانية لم يكن قرارا حوثيا وإنما قرارا إيرانيا بامتياز يريد أن ينقل الجبهة إلى اليمن.
1: طيب سيد مجيد بودن، بعد الأزمة التي حدثت في مضيق هرمز، هناك مخاوف الآن من حدوث سيناريو مشابه في باب المندب. القانون الدولي كيف ينظر إلى هذه العملية؟ استغلال جهة أو دولة ما أو ميليشيا ما لمضيق حيوي عالمي لأهداف سياسية وعسكرية؟
2: القانون الدولي واضح منذ قرون، أي هناك القانون الدولي العرفي العام، وهذا القانون يقول أن الممرات المائية كمضيق هرمز وكباب المندب هي ملك للجميع، وهي ملك لجميع كل الدول في العالم، وبالتالي لا يمكن لأي دولة أن تقوم بقطع الطريق أو فرض شروط أو عرقلة الملاحة الدولية. وكذلك قنن هذا العرف الدولي في اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار في 1972، وكل هذه الأدوات القانونية والمبادئ القانونية الدولية تمنع إيران بأن تقوم بشل التجارة الدولية والملاحة الدولية في عبر مضيق هرمز وكذلك في باب المندب. والواضح أن التحرك الإيراني الأخير في إيقاف أو إغلاق مضيق هرمز وإذاق حتى الشق الذي يمر عن طريق عمان، كل هذه العمليات هي خرقا للقانون الدولي، ومن الواضح أنها تريد الآن أن تكمل التضييق بأن تقوم بعمليات غلق باب المندب بشكل من الأشكال. ونرى أن باب المندب هو مضيق صغير جدا، يعني يمكن غلقه، واستعمال القوة هذا مخالف للقانون الدولي. الآن من الواجب الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بشكل سريع فيما يخص مضيق هرمز وفيما يخص باب المندب، وطلب منها على الأقل الرأي الاستشاري بأن حرية الملاحة هي مكفولة. والنقطة الأخرى أن القانون الدولي لا يكفي، يجب تطبيقه، والتطبيق يعني أنه يجب إمكانيات عسكرية، ومجلس الأمن له هذه الإمكانية، والدول التي لها مصلحة يمكن أن تقوم بعمليات عسكرية دفاعية لكي تحصن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفي باب المندب.
1: طب من المطري، هل هذا ما سيحدث؟ هل ستقوم ميليشيا الحوثي بدعم من إيران في إغلاق مضيق هرمز إذا استمر هذا التصعيد وهذه المواقف الصارمة من الحكومة اليمنية؟
0: بالتأكيد إيران ستسعى إذا استمرت حالة التصاعد التي تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم باب المندب. وأنا أعتقد أن الحكومة اليمنية يجب أن تبادر، هي في التفاعل مع المجتمع الدولي في حماية الممرات الملاحة الدولية، وأن تقطع الطريق على إيران من استخدام الأراضي اليمنية للإضرار بالممرات الملاحة الدولية من خلال القيام بعملية عسكرية لتحرير الحديدة. أعتقد أن هذا هو الرد العملي والمناسب والذي يأتي في وقته لتقديم الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي أنها قادرة على الإسهام في حفظ الأمن الإقليمي والدولي من خلال حماية السواحل اليمنية من إمكانية أن تستخدمها إيران للإضرار بممرات الملاحة الدولية.
1: طيب مجيد بودن، مرة أخرى إلى القانون الدولي، إذا قررت الحكومة اليمنية استعادة السيطرة على المناطق التي يستخدمها الحوثيون من أجل الإضرار بالسلام الإقليمي وأيضا الملاحة الدولية، هل نتوقع دعم تشريعي دولي وقانوني لتلك التحركات الحكومية؟
2: طبعا الحكومة اليمنية لها الحق ولها الواجب بأن تسترجع الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، لأن في التعريف القانوني الذي أتى في هذه في مذكرة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهي لها مفعول على الحوثيون، على الحوثيين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها ستتكفل بحلفائها وبأذرعها.

0: كذلك إيران تنعت الحوثيون بأذرعها في هذه الاتفاقية، وبالتالي هي ليست حكومة شرعية ولا حكومة قانونية، ومن هنا القانون الدولي يحمي حق الحكومة الشرعية اليمنية من اتخاذ الإجراءات بما فيها أن تضع كل إمكانياتها لتسترجع كل الأراضي التي احتلها الحوثيون بشكل غير قانوني، وتضحدهم وتخرجهم من هذه المناطق. ثم من الأساسي أن تذهب الحكومة اليمنية الآن بشكل سريع إلى محكمة العدل الدولية، والمسألة يمكن أن تصغر ساعات قليلة وتضع مذكرة طلب أن طلب رأي استشاري على الأقل عبر الأمم المتحدة أو بشكل مباشر، وهناك عدة طرق يمكن أن تطلب أن على من محكمة العدل الدولي أن تقول ما هو القانون الدولي في هذا الموضوع، أي هل للدولة اليمنية للحكومة اليمنية أن تفعل ذلك؟ ف حسب القانون الدولي وعلى أساس القانون الدولي الإجابة هي واضحة، الحكومة اليمنية لها الحق في القيام بكل الأعمال للحفاظ على السيادة الترابية وحماية السكان وحماية الملاحة الدولية في كل الأراضي اليمنية وفي الملاهي الإقليمية، ومنع كل تدخل لإيقاف الملاحة عبر باب المندب.
1: أخيرا في هذا الحوار منع المطري، هل نتوقع المزيد من الحكومة اليمنية أم أن المسألة مجرد ردة فعل؟
2: لا، هو بالتأكيد الحكومة اليمنية لن تتوقف عن ممارسة واجباتها الدستورية والقانونية تجاه ما تقوم به الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية التصعيد هذا ليس تصعيدا طارئا من يعني وليد اللحظة أو لمجرد خروج الوفد تريد أن تعيده، بل أن الحكومة فصلت بين مسألة عودة الأفراد الذين خرجوا ودخول الطائرة، وعرضت أن تقدم طائرة بديلة. كان هناك حملة من التحشيد الميداني وخطاب موجه من زعيم الجماعة، لا شك أن هذا الخطاب هو بتعليمات وإيعاز من إيران. هذا الخطاب كان قبل حوالي شهر يقول أنهم يستعدون لإطلاق عملية عسكرية لتحرير ما سماها الأراضي المحتلة، لا أدري المحتلة من محتلة من اليمنيين يقصد. وبالتالي كانت هناك نية حوثية للتصعيد وحذرت منها الحكومة اليمنية منذ وقت مبكر. الحكومة اليمنية قطعت شوطا كبيرا في إعادة ترتيب البنية العسكرية وإنهاء الانقسامات التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية، ولوحظ ذلك اليوم في بيان وزير الدفاع أن هناك قيادة واحدة للقوات المسلحة اليمنية، هناك قدرة لدى القوات المسلحة اليمنية على القيام بمسؤولياتها تجاه الوضع الميداني الذي فرضه الحوثيين في مراحل سابقة.
1: المحلل السياسي منع المطري، شكرا جزيلا لك، وأيضا المحامي المختص في القانون الدولي مجيد بودن، شكرا لمشاركتنا في هذا الحوار. أيضا في الرابعة، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كايا كالاس عن إجراء مباحثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الوضع الأمني في المنطقة، مؤكدة أن مذكرة التفاهم الحالية لا تعمد أو لا تصمد بالشكل المطلوب، وأوضحت أن النقاشات ركزت على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا.
3: Also have the lunch with the Gulf partners regarding the security of the Gulf region. It has been on top of everybody's mind. The MOU is there but not really holding, and we are discussing what more can we do, what kind of messages we can send that the Strait of Hormuz has to be opened, their freedom of navigation has to be respected. There can't be no tolls, no fees for navigation.
1: كما أكدت كالاس تقارب الرؤى والمصالح مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التهديدات الإيرانية المشتركة، وأوضحت أن الاتحاد عرض تسخير خبراته لا سيما في الملف النووي لدعم مفاوضات التنمية.
3: That is also the discussion that we have with the Gulf countries, because they also want to help that this process goes to the right direction. I mean, the MOU is there for having also the pause to negotiate the hard topics, and there EU has a lot of expertise when it comes to the nuclear, for example. We have offered our expertise, our people that could be the ones who are negotiating and putting these issues together. Also, when it comes to other topics like the issues of proxies, and there again we have the same interests with the Gulf countries. So

0: We are really discussing how we can make sure that we are around that table so that that actually our voices are heard, because Gulf countries are living in the vicinity of Iran, and all these threats are really having an effect, but they're also having effect on us, and we are very like-minded there.
1: نتابع المزيد من هذه التصريحات مع مراسلنا في بروكسل نور الدين الفريضي. أهلا بك نور الدين. موقف لافت من كاي كالاس فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع دول الخليج،
2: لأن وجهات النظر تقريبا متطابقة تماما بين الكتلتين، الكتلة الخليجية والكتلة الأوروبية في مضيق هرمز. الجانبان يطالبان منذ تفجر هذه الأزمة بفتح المضيق أمام حرية الملاحة الدولية دون رسوم، دون قيود، دون أعباء إضافية، لأن هذا الممر تعتبره دول الخليج العربية وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، مضيق هرمز يعتبر بموجب قانون البحار ممرا دوليا، وبالتالي يجب أن يكون مفتوحا أمام حرية الملاحة الدولية. هذه نقطة أولى مشتركة بين الجانبين. في المسائل الأخرى الدقيقة جدا عندما يتعلق الأمر بتفاصيل الملف النووي الإيراني والمشكلات القائمة، فإن الجانبين، الجانب الخليجي الجانب الأوروبي، كلاهما يطالب بوضع حلول دبلوماسية، ولكن بشرط أن تكون هذه الحلول مستدامة، بمعنى أن لا تجد المنطقة نفسها بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة في مشكلة جديدة مع تخصيب، مع مواد لم تعلن إلى غير ذلك. ثم هناك مسائل إقليمية وتتعلق خاصة بدور إيران من خلال وكلائها في المنطقة. على سبيل المثال إذا نحن أخذنا لبنان فقط، فإن الاتحاد الأوروبي له مصلحة مباشرة في أن يكون السلاح حصرا بين أيدي الدولة اللبنانية، مثل ما هو الشأن بالنسبة لدول الخليج العربية. وإذا تحدثنا عن الاتحاد الأوروبي فلذلك فالاتحاد وضع موارد مالية لدعم قوات الجيش اللبناني ولدعم مؤسسات الدولة اللبنانية حتى يتم حصر السلاح وسحب أسلحة حزب الله، وبالتالي هناك يعني تقارب في وجهات النظر تقريبا تامة. هذا التقارب تام في مختلف القضايا. يبقى مثل ما أكدت أيضا عضو المفوضية الأوروبية دوبرافكا سويسكا للعربية ظهر اليوم قبل الدخول في المباحثات مع الجانب الخليجي، أن هذا الاجتماع يمهد أيضا سلسلة من القضايا التي سيتم التمهيد لها وإعدادها للقمة الأوروبية الخليجية التي ستعقد قبل نهاية هذا العام في الرياض، وهي ستكون آنذاك القمة الثانية بين الكتلتين من هذه القضايا، عدا القضايا الأمنية، أمن الملاحة، أمن المنطقة، لكن هناك أيضا قضايا الاستثمار، الطاقة، الانتقال في إلى الاقتصاد الأخضر، إلى الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، التعاون بين الكتلتين في هذا المجال، بما في ذلك التغير المناخي الذي يحسه تقريبا المواطنون في الاتحاد الأوروبي بشكل يومي يعني على مدار الساعة. محمد،
1: إذن نحو تعزيز التعاون الأوروبي الخليجي كما تابعنا مع نور الدين الفريضي. شكرا نور. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة رابعة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة. الجيش قال إن ضرباته تهدف إلى تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز. وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية ضربت لأول مرة أنظمة الدفاع الجوي العسكري الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة، مستخدمة طائرات مقاتلة أمريكية وسفن حربية وطائرات مسيرة هجومية جوية وبحرية أحادية الاتجاه. رسول أمريكي قال لشبكة CNN إن الضربات الأمريكية على إيران استمرت لأكثر من ثلاث ساعات من بدء تنفيذها، وهي مدة طويلة نسبيا مقارنة بالضربات الأخيرة. وقد أعلنت القيادة المركزية حالة التأهب والاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة أمام عمليات الشحن التجاري.

0: في الأثناء اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي الولايات المتحدة بعرقلة جهود طهران مع مسقط الساعية إلى تأسيس آلية مشتركة بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وقال باقاي إن الضغط الأمريكي يعرقل هذه الجهود، مشيرا إلى أن الوسطاء لا يزالون يواصلون جهود الوساطة، لكن أكد أن إيران لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي بها واشنطن. ناقش هذا الملف مع الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى ومستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أهلا بكما، ولنبدأ بالتطورات العسكرية. رياض قهوجي، موجة رابعة من الهجمات الأمريكية ضد إيران، ما المختلف هذه المرة؟
1: هي المدة الزمنية، يعني وكأن القوات الأمريكية الآن تأخذ وقتها في تنفيذ هذه الضربات، تراقب أي تحركات على الأرض وتقوم بالاستباق بالشكل الدفاعي، وتوسعت لقواعد جوية في قرب منطقة الأهواز في عبدان. كان هناك استهداف لهذه القاعدة الجوية، كان حديث عن استهداف منصات صواريخ أرض جو، رادارات لدفاع جوي، بالإضافة لرادارات البحرية، وطبعا الأهداف العادية التي شهدناها بالأيام الماضية، تحديدا قواعد بحرية، زوارق وما شابه. وبالتالي تستمر في إطار الضربات الدفاعية، إنما بتنا اليوم تطور أكثر في عمق وفي الفترة الزمنية وعدد الأهداف. فمن هنا أعتقد أن الولايات المتحدة تقوم بهذا التصعيد التدريجي، وفي نفس الوقت هي تقوم بضربات مدروسة بهدف استنزاف القدرات الإيرانية.
0: يعني كل ما قبل الدخول في تفاصيل الجانب السياسي وتحليل الموضوع مع حسن المصطفى، هناك نقطة مهمة. الهدف من كل هذه الضربات كما تقول واشنطن هو تأمين البلاحة في مضيق هرمز، هل حدث ذلك؟ تأمين الملاحة، هل بالفعل قامت الولايات المتحدة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز كما أرادت؟
1: هو بنهاية المطاف تأمين الملاحة يعني أن تتمكن السفينة من العبور من دون أن تستهدف، لا بمسيرة ولا بصاروخ ولا بأي شيء. هل هناك الآن هذا الواقع؟ هل هناك تكرار لاستهداف السفن؟ هل هناك ثقة من شركات الشحن من الآن تمرير السفن في مضيق هرمز؟ لم نصل لهذا المستوى بعد. الولايات المتحدة تريد الآن، تسعى الآن لتقول، لترد على إيران أن مضيق هرمز مفتوح. لست أنت من تقررين بإغلاق وفتح المضيق، نحن نعتبر أن المضيق مفتوح ونعمل عسكريا الآن بقصف هذه الأهداف في إيران لتأمين وتنفيذ عملية فتح هذا المعبر وإبقائه مفتوحا. الآن استمرار إيران بالاستهداف يعني لديها قدرة في تعطيل الملاحة، في تهديد الملاحة، وليس إقفالها كليا، لأن الإقفال الكلي يعني الحاجة لإلقاء الغام في جميع الممرات، هذا لم يتم، واليوم بات صعب على إيران تنفيذ ذلك بسبب الضربات التي تلقتها. وعلي اليوم فينا نقول أنه المضيق مفتوح بشكل حذر، إنما حتى الآن لا ثقة من شركات الشحن باستخدامه كما كان سابقا.
0: طيب بالحديث عن الشق السياسي، كان هناك تصريحات لافتة من إسماعيل باقاي، لافتة متحدث باسم الخارجية الإيرانية، عندما قال بأن واشنطن عرقلت التفاهم ما بين طهران ومسقط على تنظيم الملاحة في مضيق هرمز. هل هذا

0: حدث بالفعل؟
1: أعتقد أن إيران هي من قامت بالعرقلة وليس واشنطن. لماذا؟ لأن مذكرة التفاهم تنص على أن يكون هنالك مرور آمن للسفن طيلة مدة 60 يوما دون أخذ أي رسوم على هذه السفن.

0: أن تقوم بعملية من خطوتين. الخطوة الأولى هي أن تأخذ منها السفن الإذن بالعبور، وبالتالي يكون هنالك تنسيق مسبق مع الحرس الثوري. تاليا تريد أن تدخل في مرحلة لاحقة، وهي أن تأخذ رسوم على هذه السفن، وهو الأمر الذي ترفضه سلطنة عمان. طهران تسعى من خلال علاقتها مع مسقط أن تتخذ من مسقط ما يشبه الغطاء السياسي للعملية التي تريد، اللي أسميها بوضوح عملية قرصنة تريد أن تمارسها إيران على مضيق هرمز،
1: وهذا الذي ترفضه مسقط، التي تعلن دائما بحرية الملاحة التي في مضيق هرمز،
0: لأن مسقط لا تستطيع إلا أن تلتزم بالقانون الدولي، وطهران على العكس من ذلك تماما تريد أن تفرض أمرا واقع متخذة من القوة غطاء لها، وهو ذات الممارسة التي يمكن أن نسميها نوع من إرادة القوة التي تنتقد فيها إيران إسرائيل، وتنتقد فيها إيران الولايات المتحدة، وهي تأتي الآن لتمارس نفس السياسات التي تنتقد فيها الآخرين.
1: طب تريد أن تكون هي المسيطرة وليس الولايات المتحدة.
0: صحيح.
1: في ملف آخر متصاعد اليوم، رياض قهوجي، ولا يمكن فصله عما يحدث في مضيق هرمز، التهديدات التي قد يتعرض لها باب المندب قد حدثت بالفعل. هل نتوقع أن تبادر إيران إلى توسيع دائرة المواجهة لتشمل أيضا البحر الأحمر؟
2: إيران تحاول منذ أشهر لدفع الحوثي لفتح هذه الجبهة، إنما الحوثيون يواجهون مشكل، لا يملكون القدرات التي كانت لديهم سابقا من ناحية العمل الاستخباراتي. يعني كان سابقا يوجد هناك سفن للبحرية الإيرانية تساعد في رصد حركة الملاحة وتقوم بتزويد هذه المعلومات للحوثيين لمهاجمة السفن العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر. هذا لم يعد متوفر اليوم. قصفت العديد من راداراتها البحرية وراداراتها الجوية، قصف مطار صنعاء كذا مرة، قصفت الحديدة عدة مرات من الأمريكي ومن الإسرائيلي، وبالتالي فقد الحوثي العديد من قدراته لتنفيذ هكذا مهمة. ومع وجود الحصار كان سابقا الأمريكي، والآن القوة البحرية الأمريكية منتشرة بشكل كثيف في المنطقة، بات صعب تهريب الأسلحة خاصة الصواريخ البالستية، الصواريخ الجوال، المسيرات وقطع للرادارات كما كان بالسابق. من هنا هذه المحاولة اليوم من جانب إيران لإيصال مساعدات عسكرية جوا لمطار صنعاء، وما شهدنا ما قامت به الحكومة، قوات الحكومة الشرعية اليمنية، بقصف مطار صنعاء لمنع هبوط الطائرة. هناك سعي جاد من جانب إيران لمساعدة الحوثي لتمكينه من التحكم بمضيق، أو يعني إغلاق مضيق باب المندب، وبالتالي تنفذ تهديدها أنها تقوم بإغلاق هرمز وباب المندب، أي هي تسيطر على الحركات المرور البحرية في الشرق الأوسط.
1: طيب حسن المصطفى، في هذه الحالة هل ستترك الولايات المتحدة لوحدها لمواجهة إيران؟ من نتوقع مشاركة دولية فاعلة؟ لا نتحدث عن مضيق واحد، وإنما نتحدث عن ممرين دوليين بأهمية بالغة.
0: حتى الآن ليس هنالك ملامح لتشكل تحالف دولي، ولكن ما الذي يجب أن يكون؟ الذي يجب أن يكون أن تشعر إيران أن هنالك قوة رادعة عسكريا وأمنيا وكذلك دبلوماسيا، وتكون هنالك كلفة اقتصادية لسياساتها هذه. إذا لم تشعر إيران بأن هنالك أكلاف باهظة سوف تدفعها من اقتصادها، من وضعها السياسي، سوف تزداد عزلتها، سوف تنهدم الثقة التي هي منهدمة أصلا بينها وبين جيرانها في الخليج العربي، إذا لم تشعر بكل هذا الثمن السياسي والعسكري والاقتصادي، سوف تستمر إيران في محاولاتها. وكما تفضل الأستاذ رياض، لو كان لدى إيران قدرة على أن تمارس ذات السياسة التي تمارسها الآن في هرمز، تمارسها في مضيق باب المندب، لكانت مارستها منذ زمن مضى، حينها سوف تتحكم بالنقل البحري وبمصادر الطاقة والسفن التجارية بشكل أكبر، وسوف تصبح الكلفة عالميا عالية جدا. السؤال، كيف يمكن جعل إيران

0: أن تشعر بهذه الكلفة، خصوصا أنها دولة اعتادت طوال سنوات عديدة على الصبر وعلى الحصار وعلى المماطلة وعلى اتخاذ أساليب بديلة للتحايل على العقوبات الاقتصادية. هنا لابد أن يكون هنالك جهد عسكري اقتصادي استخباراتي مدعوم أيضا بجهد قانوني من خلال مجلس الأمن. إذا لم يكن هنالك جهد قانوني من خلال مجلس الأمن وقرارات تصدر دون أن تواجه بالفيتو الروسي أو الفيتو الصيني ودون أن تواجه بعرقلة أو تردد من بعض الجهات، حينها يمكن لإيران أن تستشعر الخطر المحدق بها. الآن إيران تحاول فرض سياسة جديدة على عكس السياسة التي كان يمارسها المرشد السابق علي خامنئي. المرشد السابق علي خامنئي كان يأتي إلى حافة الهاوية دون أن يقع فيها، وكانت سياسته حذرة. المرشد الجديد مجتبى خامنئي ومن يحيط به من النواة الصلبة للحرس الثوري سياستهم مختلفة، يريدون أن يقيموا معادلة جديدة هي معادلة الردع، أنكم إذا تعرضتم لنا سوف نتعرض إليكم، وأحيانا كما حصل في مضيق هرمز هم يستبقون ويتعرضون للسفن التي تعبر هذا المضيق، وهنا نقطة تحول أساسية في السلوك الإيراني.
1: طيب رياض قهوجي، ليست الضربة الأولى في الضربات الأخيرة، نتحدث هنا عن الضربة الرابعة، نتوقع المزيد من الضربات وخاصة فيما يتعلق باستهداف بنية تحتية عسكرية بعينها قد تهدد مضيق هرمز.
2: هي حاليا الشيء الأساسي، هل الولايات المتحدة مستعدة أن تذهب للآخر في تحقيق الأهداف؟ للآخر يعني عندما تدخل في مواجهة عسكرية أنت تدخل بهدف تحقيق نصر، لا يمكن أن تدخل في مواجهة وتقول أنا سأدخل لمدة أسبوع فقط، هي ليست يعني أنه عامل زمني أنه أنا سأضرب لمدة أسبوع وبعدين بتفاوض لعل وعسى. في نهاية المطاف هناك يجب أن يكون في التزام لتحقيق الهدف. الهدف المعلن الآن هو تأمين مضيق هرمز، إعادة فتح مضيق هرمز. لتحقيق ذلك يتطلب السيطرة على الجزر في هذا المضيق، لأن طالما هناك قدرة لإيران بإطلاق مسيرات، إطلاق صواريخ حتى ولو صواريخ صغيرة تهدد الملاحة، فلا يمكن القول أن مضيق هرمز بات آمن للحركة السفن. ستبقى شركات الشحن حذرة في التحرك، ستبقى الرسوم التأمين مرتفعة جدا، تعتبرها منطقة حرب، منطقة خطرة. ومن هنا ما هو الاتجاه اليوم؟ ما هي الاستراتيجية الأمريكية اليوم لتأمين مضيق هرمز؟ هل هي باتجاه بصدد أن تقوم بذلك منفردة مع احتمالية احتلال جزر، أم أنها ستسعى لإنشاء تحالف أكبر أوروبي إقليمي لتحقيق هذا الأمر؟ يعني هذه هي الأمور الأساسية للإجابة على هذه التساؤلات التي اليوم موجودة عند الجميع.
1: كاتب والباحث السياسي حسن المصطفى، شكرا لك، وشكرا أيضا لك رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية، شكرا لكم.
2: شكرا.
1: والآن ننتقل مباشرة إلى عبدالله الدرويش وأخبار الرياضة.
3: شكرا محمد، حياكم الله مشاهدينا. إلى الموجز الرياضي، يواصل منتخبا فرنسا وإسبانيا تحضيراتهما لمواجهتهما المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم 2026. ووصل منتخب فرنسا إلى دالاس حيث حظيت البعثة بمرافقة أمنية من شرطة المدينة وسط حضور جماهيري أمام فندق الفريق. واكتملت جاهزية النجم الفرنسي كيليان مبابي وزالت المخاوف من عدم مشاركته بسبب خروجه في مواجهة المغرب بسبب الإصابة. في المقابل وصل المنتخب الإسباني تحضيراته وسط اكتمال صفوف لاعبيه. يذكر أن المنتخب الفرنسي فاز ببطولة كأس العالم مرتين، عامي 98 و2018، مقابل بطولة واحدة للمنتخب الإسباني العام 2010.

0: اشتعلت الأجواء بين فرنسا وإسبانيا قبل مواجهة نصف نهائي المونديال وسط سيل من التصريحات هنا وهناك، كما لم تقتصر الحرب الكلامية بين اللاعبين فقط بل امتدت إلى المسؤولين في البلدين. ورد لاعب المنتخب الفرنسي إبراهيم كوناتي على تصريحات لامين يامال التي ذكر فيها إذا كان هناك من تخشاه فرنسا فهو إسبانيا. أجاب كوناتي في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كانت فرنسا تخشى إسبانيا، موضحا أنهم لا يكترثون لما يقال ولا يخشون أحدا، وأضاف الآن فليقل ما يشاء في إشارة إلى يامال، مؤكدا أنهم سيحاولون الاستعداد بأفضل ما لديهم، وفي نهاية المباراة سيرون من سيفوز. ورفض بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا ما قاله سلفه ماريانو راخوي بأن منتخب فرنسا بلا فرنسيين، معتبرا ذلك تصريحات معادية للأجانب، معبرا عن استيائه بخصوص الأشخاص الذين يقيسون الانتماء للبلد بالاسم أو مكان الميلاد أو لون البشرة، مؤكدا أن الانتماء الحقيقي يكون بخدمة البلد وتطويره في مختلف المجالات وليس كرة القدم فحسب، مذكرا أن إسبانيا ملك لمن يحبها ويساهم في تطويرها وليس لمن يسيء لها بتصريحات عنصرية، خاتما تصريحاته بأن فرنسا ستواجه إسبانيا وليكن الفوز للأفضل والخسارة للعنصرية ومن يدعمها. إلى ذلك انتقد فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصريحات ماريانو راخوي مبينا إنها تنطوي على عنصرية تتنافى مع واقع المنتخب. تستعد السلطات الفرنسية لنشر نحو 70,000 شرطي لتأمين احتفالات العيد الوطني بالتزامن مع مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الانتشار الأمني سيشمل الفترتين الصباحية والمسائية في ظل تزامن المناسبتين وارتفاع أعداد الجماهير المتوقعة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن عدد الحضور الجماهيري في كأس العالم الحالية بلغ 6,527,410 متفرجين قبل أربع مباريات من إسدال الستار على البطولة. أكد فيفا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن إجمالي الحضور في النسخة الحالية تجاوز مجموع الحضور الجماهيري في نسختي روسيا وقطر، وتعد نسخة 2026 الأولى في تاريخ كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبا وتشهد إقامة 104 مباريات. أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم تمديد عقد المدرب أمير قلعة نوي حتى كأس آسيا المقبلة المقررة بالسعودية في يناير المقبل. أكد رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج في مقابلة صحفية استمرار المدرب في منصبه، ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الإيراني معسكره التحضيري لفترة التوقف الدولي المقبلة ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة. بات النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا من أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب السنغال خلفا لبابي تياو الذي غادر منصبه بعد خروج المنتخب الأول من كأس العالم. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يضع فييرا على رأس قائمة المرشحين لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة. وجاء رحيل بابي تياو بعد خسارة السنغال أمام بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الاثنين والثلاثين. نهاية الموجز الرياضي، عودة إليك محمد.
1: شكرا عبد الله. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعضاء المجلس الاجتماع طارئ لمراجعة التطورات الأخيرة، كما وجه بإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة وعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه إيران بزج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها وتستخدم اليمن كورقة في صراعها الإقليمي. كما أكد العليمي أن الدولة لن تسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء

0: أو أي مطار آخر وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة. اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية شبان محمود الحرس الثوري الإيراني بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي. وأوضحت شبان محمود في بيان أن دعم الحرس الثوري بدءا من إبداء رأي إيجابي وصولا إلى تقديم المساعدة سيعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. وتتهم بريطانيا الحرس الثوري بتنفيذ تهديدات بالقتل وترهيب في المملكة المتحدة، كما يشمل الحظر حركة رفقاء اليمين الإسلامية المتهمة بموالاة إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستقوم بالسيطرة على مضيق هرمز بسبب الخروقات المتكررة التي ترتكبها إيران.
1: We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the straight. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the straight. Maybe.
0: استقبل أمير قطر الشيخ تميم وفود المعزين في وفاة والده أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة. وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أمس الحداد العام لمدة 4 أيام في جميع أنحاء الدولة بعد وفاة الشيخ حمد بن خليفة الذي يعد أحد أبرز القادة الذين أسهموا في مسيرة التنمية قبل أن يسلم مقاليد الحكم عام 2013 إلى الشيخ تميم بن حمد. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية

0: الاقتصاد اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات.
2: بس واحد موضوع شخصي بالنسبة له،
1: مهووس بالسلطة
2: يعني بهذا المعنى.
1: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
2: هذه احداث حصلت، بقول لك ما كلنا مسؤولين عنها، من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان أخرى.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
5: أنا أشوف إنه جت نظرة كذا، وهذه يمكن تاريخ.
4: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
6: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
7: نعم، مطلب ببيئة العمل.
8: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
9: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
10: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
11: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
12: الناس يعزمون في الدروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي جيدان على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: اهلا بكم. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية مخالفة من الهبوط فيه، وتتعهد بالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي، وتحمل إيران المسؤولية عن أي انتهاك للأجواء اليمنية. والحكومة تؤكد أنها حاولت بكل الوسائل إقناع إيران والحوثي بالعودة إلى الصواب وعدم اختراق أجواء البلاد، وتدعو الجميع إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي ومحيطه فورا وعدم الاقتراب منه حتى إشعار آخر. ورئيس مجلس السيادة يؤكد أن ميليشيات الحوثي أصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة. ميليشيات الحوثي تحتجز طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار صنعاء والطيار ومساعده. الكويت تدين الهجمات التي قالت أن إيران والفصائل الموالية لها في العراق شنتها على عدد من المراكز الحدودية، وتؤكد أن الهجمات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها، وتحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا. وزيرة الداخلية البريطانية شبان محمود تعتبر الحرس الثوري الإيراني بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي، وتوضح أن دعم الحرس الثوري ابتداء بإبداء رأي إيجابي وصولا إلى المساعدة سيعد جريمة عقوبتها السجن. مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي تقول أن مذكرة التفاهم الحالية لا تصمد بالشكل المطلوب، وتعلن إجراء مباحثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الوضع الأمني في المنطقة. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
8: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
9: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
8: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
10: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
8: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
11: في تحديات موسى.

0: الفنانين.
1: يعني انت حمل ايضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
3: دامني أنا ما أضطوك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00 مساء على العربية FM.

0: في كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودتوا يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري. وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد والزميل زياد الجفان. مستمعين الكرام زي ما تعودتوا في كل مساء نطرح سؤال خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 0 62. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم مستمعين الكرام عن مواقف السيارات. عند التخطيط أو التفكير في الخروج أو زيارة أي جهة نفكر عادة مستمعين الكرام في الموقع والخدمات والأجواء، ولكن هناك عامل قد يغير القرار بالكامل وهو توفر مواقف للسيارات. فالبعض لا يمانع في البحث عن مواقف لدقائق معدودة، بينما يرى آخرون أن صعوبة المواقف كافية لإلغاء الزيارة. وفي هذا المساء نسأل، هل عدم وجود مواقف كافية يؤثر على تقييمك للمكان؟ وكذلك هل توفر مواقف للسيارات يؤثر على اختيارك للوجهة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 05

0: 5 6 62 62 62 62.
1: هذا المساء مع لنجدان.
2: إذن مستمعينا الكرام، حديثنا في حلقة اليوم نتحدث عن مواقف السيارات، وهل عدم وجود مواقف كافية قد يؤثر على تقييمك للمكان؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، ما أكثر نوع من الوجهات تتغاضى فيه عن المواقف؟ خلونا مستمعين الكرام نبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 0115 100 100. معانا أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله.
3: مساء الخير ومساء المواقف.
2: هلا ومرحبا، حياك الله يا رياض، تفضل يا صديقنا. هلا رياض.
3: هلا والله في الأفكار الجميلة. شوف، المشكلة هذه مشكلة عالمية وهي من هنا تولد الأفكار الجميلة. مواقف السيارات هي مشكلة كل الدول الصناعية والتجارية.
2: خلينا من المشكلة الرئيسية نفسها يا رياض، وقل لنا أنت رايك، هل عدم وجود مواقف كافية يؤثر على اختيار رياض في تقييم المكان أو اختيارات رياض للوجهة نفسها؟
3: مجبر أخاك لا بطل، لازم يروح المكان هذا. يعني ما في خيارات، إنه يعني إذا رايحة أترفه أوكي، يعني لا والله ابتعد عن كل البعد عن المواقع. الموقف يعتبر جزء لا يتجزأ من خطة المشوار.
2: يعني رياض، لو رياض يعني هناك مطعم يقدم وجبات جيدة ورائعة ولذيذة بالنسبة رياض، لكن العيب في هذا المكان أنه مثلا لا يوجد أماكن أو مواقف للسيارات كافية.
3: خلينا أقول لك، شوف، في فكرة مشروع أظنه أظل أجمل وأهم.
2: السؤال صار علينا.
3: هي فكرة إنه أنا لما يكون عندي متجر أو هذا، لازم أقدم خدمة توصيل المواقف، توصيل السيارات. يعني يكون مثلا، ألو،
2: معك يا رياض.
3: ايوه، يكون عندي مثلا خدمه ان والله تعال يا حبيبي، وما ولا تشيل، ما تعت الهم في الموقف. انا اوصل لك السياره الموقف، خذ اغراضك وجيب لك السياره.
2: يعطيك العافيه رياض، شكرا لاتصالك يا صديقي.
3: شكرا،
2: هلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام نتكلم عن مواقف السيارات، هل عدم وجود مواقف كافية يؤثر على تقييمك للمكان؟ يعني لو حاب عزيزي المستمع تشتري منتج معين، ولكن المكان الخاص اللي يقدم هذا المنتج لا يوجد لديهم مواقف كافية، ممكن تغير المكان؟ صار جديد، مساء الخير.
4: مساء النور،
2: حياك الله، هلا وسهلا.
4: الله يجزيك، كيف الحال
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
4: أحمد من الرياض.
2: أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد، قول لي يا أحمد.
4: والله يطول العمر فعلا، إذا كنت أحس أن الموقف ما فيه، ألغي الرحلة، ألغي المشوار، مهما كان مهم
2: يا أحمد،
4: مهما كان مهم، إلا في حالة، في حالة واحدة فقط. بقيت الحالات نهائيا إذا أحس أن ما في موقف، يعني خلاص الرحلة كلها تلغي.
2: يعني أنت بالنسبة لك أهم شيء إذا في وجهة بتروح لها، أهم شيء وجود مواقف للسيارات

0: بكثرة.
1: نعم نعم خاصة في جونا في الرياض ما شاء الله تبارك الله، إذا ما تلقى موقف أصلاً ما يخلص،
0: طيب أحمد عطنا موقف سبق حصل لك ألغيته بسبب عدم وجود مواقف سيارات، يعني مكان مثلا.
1: نفسي لكن سألتني في الأولى ولا حزب نفسي كثير، رحت زيارة لحد المستشفيات بزور شخص ولفيت حوالي ساعة ما لقيت حتى لو بعيد بمشي ما لقيت، ف يعني خلاص يعني تداركني الوقت ومشيت.
0: طيب لو نسألك أحمد سؤال، وهو سؤال شوي غريب كذا فتحملنا يا أحمد، وش بالنسبة لك وش الأهم، جودة المكان ولا سهولة الوصول إليه؟ يعني لو مطعم جودته عالية وش المهم بالنسبة لك، الجودة ولا سهولة الوصول؟
1: الجودة طال عمرك تقدر تناقش فيها وتتكلم فيها وتأخذ وتعطي فيها مع المسؤول مثلا في المطعم أو في الموقع، لكن الموقف يمكنك تناقش منه.
0: يعني الأهم بالنسبة لك اللي فهمته من جوابك أنه الأهم المواقف أهم من الجودة.
1: أهم شيء عندي الموقف، أي شيء ثاني مقدور عليه، لكن الموقف إذا ما بيجي هذا الموقف وش يعني كيف تخلي السيارة في الشارع كذا ولا إيش بتسوي، يعني ما قدامك شيء، يا موقف جاي مختبر لك مكان ثاني.
0: يعطيك العافية أحمد.
1: أهلا وسهلا.
0: حياك الله. أهلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: اهلا مساء النور يا صديقي علي.
0: هلا ومرحبا حياك الله. ابو حميد
2: انا من الناس. هلا حبيب. هلا
0: يقولون من طول الغيبات
2: يا اخي، لا تقول يا اخي
0: في بيت يقول من طول الغيبات عنده حبايب يا محمد.
2: ايه عشوة
0: لا لا من طول الغابات عنده حبايب.
2: كويس، برافو عليك كذا.
0: قول لي يا محمد.
2: والله شوف انا والله لا جسمي تحمل ولا اخلاقي في الزمن هذا وفي الزحمة والجو الحار وما ادري ايش، ما اتحمل اني اروح مكان ما القى فيه مواد، بل إن بعض الأماكن فيها مواقف بس أنا ما عاد فيني شدة أسكوب وأدخل في الزحام وكذا. فإما إني أروح مع تطبيق توصيل أو إني أروح يعني إذا كان يعني أقدر أوصل عن طريق مترو أو شيء أوكي. آخر مرة كان أخوي يعني الكبير يحتاج يروح لمكان معين وقلت له أنا والله ما صراحة أتعب أسوق، لكن خليني أطلب تطبيق وأروح أنا وياك ونرجع أنا وياك. إذا في تطبيق ليش أشكي عمري يا أخي؟ لا أشيل هم موقف ولا زحمة ولا شيء، أقعد أتفرج ومكيف شغال وبالي رايق.
0: يعني أنت حتى لو في مواقف بتروح مع التطبيقات؟
2: المشكلة مو في الموقف، يعني الموقف هذا جزء من الهم. السياقة الآن في الزحمة يا رجل قاعدين يفتحون عيادات تعالج أعصابك من الزحمة.
0: يعطيك العافية أبو حميد.
2: حبيبي
0: هلا هلا وسهلا.
2: على خير.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله. لازلنا مستمرين معكم ومستمعين الكرام في هذا المساء، وسؤالنا التفاعل اليوم نسأل مستمعين الكرام، هل توفر مواقف السيارات يؤثر على اختيارك للوجهة؟ نعود لاستقبال اتصالات المستمعين. مساء الخير. هلا وسهلا حياك الله. الاسم الكريم.
3: محمد عزيز معك.
0: حياك الله يا محمد. قول لي يا محمد.
3: والله شوف انا عندي موقف مع الموضوع ده. الفكره ان هو الثابت والطبيعي ان لو المكان ما فيهوش باركينج خلاص انا مش رايح، ولكن كان في مطعم، المطعم ده بدون ذكر اسم طبعا. احنا كنا بنخطط هنركن ازاي، لان القضيه في الركنه مش في المطعم، احنا من جوده الحاجه اللي احنا رايحين نحصل عليها بقت خطتنا هنركن فين. انت فاهم الفكره؟ انت طلعت من فكره هتاكل ايه ودخلت الفكرة هتركن فين، فبقينا نضحي بكل هذا المجهود عشان نقدر نوصل لباركينج قريب على بعد شارع، على بعد شارعين ونمشي بقية الحتة دي.
0: طيب محمد هل سبق واشتهيت المطعم مثلا، حبيت
3: انك ليه؟ لاني هركن فين؟
0: هل سبق

0: انه اشتهيت المطعم وحبيت انك تاكل منه في يوم معين، لكن كذا تخيلت المواقف الموجودة في او عدم وجود مواقف كافية امام هذا المكان تكنسل الفكرة.
1: بيحصل مع اي مطعم الا المطعم ده. المطعم ده هيتحمل انت عليها بقى الباركي، لكن لازم هتروح ان شاء الله.
0: محمد ارسل لي عبر الواتساب، واتساب اذاعه العربيه فهم على الرقم 0562626062، ارسل لي اسم المطعم عشان ما نكون سوينا الاعلان.
1: بس كده من عينيا، بس هو كان في قطر. هو كان في قطر وجيت هنا من المملكه بدور على فرع ليه، ما فيش للاسف. ففي اي زياره قريبه ليك لقطر انا اتعامل يعني.
0: ارسل لي ارسل لي ارسل لي يا محمد، الله يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك يا صديقي. هلا وسهلا
1: حياك الله حبيبي.
0: اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور.
0: هلا وسهلا حياك الله.
2: الله يحييك.
0: يا مرحبا. الاسم الكريم؟
2: محمد صالح.
0: حياك الله يا محمد صالح، تفضل يا محمد.
2: يا اخي انا كنت اروح المستشفى انا واخويا. كان اخويا ياخذ سياره من تطبيق، قلت له لا كذا ارخص لك لما انت تروح. قال لا خلاص، ما عاد ادور موقف ولا عاد ادور هذا. قال كذا احسن لي. قال لما اروح يعني في سيارتي ارخص لي، لكن أدور موقف في زيادة يعني، مثلا تكلف روحة وجاية بعشرة ريال في السيارة، لكن عن طريق التطبيق 30 ريال، روحة ب15 وجاية ب15. قلت له قال إيه، ولكن كذا أنا أحسن لي خلاص، يحطني عند باب المستشفى ويروح وأنا وناخد ونطلع بعدين أخذ سيارة من باب المستشفى، لا أدور موقف ولا أدور هذا. قال كذا أحسن، كثير ناس كذا يسوون.
0: فترى أنه بعض الأماكن اللي ما يوجد فيها مواقف كافية الأفضل أنه أنت تستخدم فيها التطبيقات اللي توصل. يعطيك يعطيك العافية يا محمد. يعطيك العافية.
2: قال كذا أحسن أفضل لي.
0: يعطيك العافية محمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله يا صديقنا.
3: المساء
0: مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نتحدث عن المواقف، مواقف السيارات، ونسأل هل عدم وجود مواقف كافية يؤثر على تقييمك للمكان؟ وهل ممكن تغير وجهتك عزيزي المستمع بسبب عدم وجود مواقف؟ يعني ذهبت إلى مكان عام وما وجدت فيه مواقف، هل ممكن تغير هذه الوجهة؟ أحد المستمعين كان يقول إن أنه جميع الوجهات ممكن أغير فيها الوجهة ما عدا مطعم، أنا من محبين هذا المطعم فأتحمل عدم وجود مواقف. يقول إنه أنا أصبحت إذا ذهبت إلى هذا المطعم يعني ما أفكر وش بطلب أو كيف بطلب وكيف بيكون الأكل، قاعد أفكر في المواقف فقط. اتصال جديد، مساء الخير.
4: مساكم الله بالنور.
0: مساك الله بالخير والنور والسرور، حياك الله. الاسم الكريم؟
4: حياك، معك ابو محمد من الرياض.
0: ابو محمد يا هلا وسهلا، قول لي ابو محمد.
4: انا اذا عزمت اروح على مكان يعني حابب اروح مكان يعني ما تفرق معي سواء كان توفر موقف او ما توفر موقف، يعني ممكن امشي اوقف اقعد 200 متر 500 متر واجي ماشي ما مشكله، لاني انا حابب انا ماشي قصد المكان.
0: إيه؟
4: سواء كان مطعم او مول او اي شيء. لكن انا في الايام الاخيره لاحظت انه في اماكن كثيره بتكون فيها زحمه، مثلا مولات او مناطق صناعيه او شيء. الزحمه دي مسببينها الناس العاملين في المكان ذاته، يعني هم بيعبوا المواد. بمجرد ما تتدخل مواقف الرياض تجي تلقى المواقف متوفرة.
0: لكن في مواقف المجمع تشوف انه دائما المجمعات اللي عبي المواقف الموظفين، فلما

0: ياتون الزوار ما يحصلون مواقف.
1: فتح الله عليك. فلما يجي أي لما يجي لما تجي مواقف الرياض وتشغل تفعيل المواقف حق قطع بتلقى المواقف متوفرة جدا. وأنا ما أدري أضرب لك مثل يعني في منطقة صناعية
0: بدون ذكر مثال أبو محمد
1: الرياض ما يعني المواقف توفرت زمان كانت تجي ما تلقى موقف ما تحصل موقف عشان تشتري حاجة توقف لك خمس دقائق الآن توفرت المواقف.
0: طيب يعني في الفترة الحالية أبو محمد ممكن تغير وجهة بسبب عدم وجود مواقف ولا لا؟ أنت من الأشخاص اللي تذهب إلى الوجهة؟
1: إذا عزمت على وجهة ما أغير أبدا.
0: حتى لو كانت للترفيه مطعم أو قهوة أو
1: حصلت يعني يوم الجمعة الماضي وقفت الأهل أمام المطعم وأنا دورت لما لقيت لي موقف خلصنا طلعنا من المطعم مشيت جبت سيارتي واخذت اهلي واولادي ورحنا.
0: ياثر على تقييمك ولا مبسوط انت كذا يا ابو محمد؟ ما عندك مشكله؟
1: لا هي ما انا ما عندي مشكله مش مبسوط لكن انا مجبور
0: انه مجبور انك تبي هذا المطعم تحديدا ولكن هذا المطعم ما وفر مواقف كافيه للزبائن.
1: هي المواقف عنده يعني المواقف عنده حتى عنده مواقف تحت عنده لكن ما شاء الله الرواد ما شاء الله تبارك الله.
0: يا سلام يعطيك العافية أبو أحمد. شكرا.
1: بارك الله فيك. شكرا لك.
2: هذا المساء
0: على 0111500100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم حول سؤالنا التفاعلي. صال جديد مساء الخير. هلا وسهلا. صوتك بعيد يا صديقي تسمعني من الجوال مباشرة؟
3: أيوة معي من الجوال.
0: شابك بلوتوث شابك سماعة؟
3: والله بس
0: فتح السبيكر
3: عشان
0: انت تسوق يا صديقي
3: كذا سامعني بوضوح؟
0: اي كذا صوتك واضح.
3: الله يخليك.
0: هلا وسهلا. الاسم الكريم؟
3: معك احمد ابو ليان.
0: ابو ليان حياك الله
3: من الرياض. الله يخليك.
0: هلا وسهلا. قول لي ابو ليان ايش رايك في الموضوع؟
3: انا والله رايي انا واحد من الناس عموما يعني بحب دائما يعني اتعامل مع اي مشكله لازم قال يعني اجد لها حل. موضوع المواقف انه كونه انه يعني يكون سبب في انه الغي مشوار ده انا عندي ما وارد. انا احكي لك قصه يعني انا اتعامل مع المواقف ما شاء الله يعني المملكه والرياض ما شاء الله كسرت المساجد هذا كل ما الاقي صعوبه في موقف في مكان ادور على مسجد فما شاء الله المساجد كثيره ومين بتبدا تلقى فيها موقف كثير. انا زي ما قال الاخ ما عندي مشكله امشي مسافه 500 600 متر عادي برجولي وامشي بس فكره انه انا الغي المشوار ده ما وارد عندي.
0: ابو ليان تشوف انك محظوظ في المواقف؟ انت من الاشخاص المحظوظين؟ ترى في فئه كذا محظوظين في المواقف سبحان الله.
3: ما شاء الله تبارك الله. انا بتوكل وفعلا انا بحس ان انا بتوفق كثير في موضوع المواقف يعني ما حصل يعني حسيت انه انا الموضوع كان معاناة بالنسبه لي بالعكس.
0: يعطيك العافيه ابو ليان شكرا لاتصالك ومشاركتك حياك الله.
3: شكرا الله يكرمك.
0: اهلا وسهلا.
3: يعطيك العافيه
4: ابو ليان
3: شكرا
0: لاتصالك. اهلا وسهلا حياك الله. اتصال جديد مساء الخير.
4: الله يسلمك يا اخي بارك فيك.
0: يا مرحبا هلا وسهلا. الاسم الكريم
4: بنيان.
3: هلا وسهلا حياك الله. صار جديد مساء الخير.
4: ايوه شوف
0: تقفل لي الراديو تقفل لي الراديو صديقي
4: شيق وجميل يعني
0: تسلم. تقفل لي الراديو بس تسمعني من الجوال مباشر عشان يكون صوتك واضح.
4: خلاص انا كذا قفلت الراديو.
0: يا سلام
4: تاكدت انك انت بتتكلم معي.
0: هلا وسهلا حياك الله. مساك الله بالخير اول شيء.
4: شوف اذا هو في حد ذاته لما تكون في زحمه دي ممكن يعملها أصحاب المطاعم ذاته إنه يقللوا المواقف أساس إنه يعني تعمل استحب استطلاع للناس الماشيين اللي معرين يقول لك والله هنا ده معناته في شيء يعني فوق العادة يعني في شيء في ساعات في حاجات جميلة يعني بخلوا الواحد إنه شنو يعني حتى لو ما عارف في شنو يبغى يحاول يجي يعني يدخل المطعم.

0: يعني قصدك انه بعض المطاعم تقلل المواقف بسبب انه حابة تسوق لنفسها انه شوفوا عندنا زحمة وعندنا ناس وعندنا
1: الناس انه يديهم حب استطلاع انه يحاولوا يشوفوا مثلا يعني يا بس رب عليك بس الله شوفوا حلة الزحمة دي او اسمع المحل ده فيه زحمة شديدة لازم احنا نجيبه.
0: بس صديقنا الاسم الكريم اول شيء ما تعرفنا على اسمك.
1: اذا كان الواحد يعني بيحب المطعم ده ومشتاق له وخالص يعني وبقى عنده مزاج فيه
0: الله.
1: في خيارات اما تيجي بدري يجي قبل ما يطلع الغداء يعني قبل الغداء بنصف ساعة قبل الأذان الظهر يجي من بدري يوقف أو يجي بالليموزين كويس أو مثلا يقطع الشارع يجي من هناك يعني
0: الاسم الكريم أول شيء ما تعرفنا على اسمك يا صديق الاسم الكريم
1: انا اسمي جعفر حسن.
0: طيب تقول لك انت تقول انه بعض المطاعم تكون هذه يعني عمليه تسويقيه برضو في ناس يعني يغيرون وجهاتهم المطاعم معينه بسبب الزحمه فيقول لك انا ممكن اخسر زبون بسبب انه والله ما عندي مواقف او عندي زحمه او عندي عدم تنظيم.
1: ايوه هو فعلا هي فعلا هي مشكله لكن شنو يعني انت تحاول تمشي بدري او مثلا يعني تضحي يعني من اجل هذا المطعم الفاخر الجميل.
0: يعني جعفر لو مثلا جعفر جاي على باله اليوم مطعم معين عادي يعني تكون موجود قبل موعد الاكل بنص ساعه بساعه ما عندك مشكله انت يا جعفر؟
1: انا ما عندي مشكله. انا حتى مثلا في مطعم منوره
0: بدون ذكر اسماء يا جعفر
1: لكن من انا اكون ماشي عايز امشي بسوق معي اسره او ضيوف بنزلهم وبعد كده امشي اجي من ورا من هناك من الشارع الثاني
0: يا سلام
1: اطلبه لحد انا ما اجي.
0: يعطيك العافيه جعفر.
1: خلصنا وكذا والى اخره انا اقول انتظروا على الرصيف انا اجيب السياره من هناك ويا دار ما دخلك شر.
0: الحياه سهله ها يا جعفر.
1: ايوه
0: تلبق بعيد مواقف موقف بعيد وتجي تمشي تروح المطعم ما عندك مشكلة ما يأثر على تقييمك للمطعم وبالعكس المطعم جيد
1: وزي ما يقول المثل الرجال مواقف يعني
0: ما له دخل وش دخل المثل هنا جعفر؟
1: ايوه انا اعزم اصدقائي واصحابي انزلهم وخليهم يدخلوا واطلبوا طلب وانا امشي اوقف السياره من وراء اجي القاكم جاهزين يحطوا الطلبات.
0: انا اضحي يا جماعه الخير. يعطيك العافيه جعفر شكرا لاتصالك ومشاركتك حياك الله يا صديقنا.
2: هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام سؤال التفاعل في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء نتحدث عن مواقف السيارات ونسأل هل عدم وجود مواقف كافية يؤثر على تقييمك للمكان؟ وما أكثر نوع من الوجهات تتغاضى فيه عن المواقف؟ لكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء مع علين جيدان.
0: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا أراكم في سؤالنا التفاعلي. اتصال جديد مساء الخير. حياك الله. هلا وسهلا مرحبتين. هلا وسهلا حياك الله. الاسم الكريم.
3: مساء الخير.
0: هلا وسهلا. اسمك يا صديقي؟
3: الاسم محمد.
0: حياك الله يا محمد. قول لي يا محمد تكلم اليوم عن مواقف السيارات هل عدم وجود

0: المواقف أهم من الوجهة.
1: طيب ممكن تروح لوجهة ثانية يعني، أو في أماكن أنت تحب تذهب إليها بسبب مثلا توفر أماكن كبيرة؟
0: إذا في أماكن بديلة أكيد أن الواحد بيمشي، لكن إذا كان ما في أي خيار ثاني مثلا يعني إلا الوجهة هذه والموقف مثلا راح يسبب إشكالية، فلا لا بالنسبة لي أنا أني أنا أكنسل المشوار كامل وقعد.
1: شكلك انت محمد من الاشخاص
0: اللي موجوده بالنسبه للمطاعم، صارت الحلول موجوده التطبيقات اذا كان مطعم.
1: شكلك انت محمد من الاشخاص غير المحظوظين في المواقف، لانه في ناس ما شاء الله محظوظين.
0: انا اخذ لفتين ثلاثه واكون انا عارف ان الشخص هذا راح يطلع لما جالس بالسياره، اجي واحد قدامي يوقف وثاني مره اخذ لفتين ثلاثة. يعني الموضوع بالنسبة لي
1: كل الزباين وقفوا لمحمد قاعد يدور.
0: ايه الله، في ناس ما شاء الله حظوظهم اول ما يجي يلقى موقف يخش، وفي ناس يفر 10 فرات وما يلقى موقف.
1: يعني انت محمد معقولة تغير وجهه؟ طيب لو في مكان حاب تروح له، لكن مواقف ما في مواقف كافية.
0: صدقني أنا بالنسبة لي أنا ممكن ألغي أي مشوار إذا ما كان متوفر موقف، أو زي ما قالوا الأخوان في المداخلات السابقة أروح السيارة تطبيقات توصيل أروح مشواري وأرجع.
1: هل سبق وسويتها يعني؟
0: ضروري مثلا يعني شيء طارئ مثلا زي المستشفيات مثلا، أما الأشياء الثانية هذه لا حلول.
1: يعطيك العافية يا صديقنا محمد.
0: الله يعافيك وشكرا لك على المداخلة يا أستاذ.
1: حياك الله، أهلا وسهلا. نستقبل اتصال جديد. مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: ألو.
1: هلا وسهلا، حياك الله. هلا وسهلا.
2: ألو،
1: حياك الله، أنت على هو مباشرة. الاسم الكريم.
2: معك أبو زين.
1: أبو زين، هلا وسهلا، من وين تكلمني يا أبو زين؟
2: من جدة.
1: هلا ومرحبا، حياك الله يا أبو زين. قول لي يا صديقي.
2: كان برضو عندي السؤال حق لو الوجهة ما عندهم مواقف بغيرها. نعم.
1: ليه يا أبو زين؟
2: ما لو ما في مواقف إيش نسوي؟ ولكن في تعليق بس، أحيانا يكون الأماكن اللي هي اللي نروحها يكون في إدارة مواقف، تمام؟ وهم يسوون فترة سماح، بس أحيانا يعني يحطون أسعار شوية يعني عالية، فبيكون في سوء تفاهم. بس هذا يعني ممكن يكون هذا من الأشياء برضو اللي ممكن تأثر على التجربة نفسها.
1: طيب أنت يعني ممكن تغير وجهتك بسبب عدم وجود مواقف؟
2: نعم.
1: طيب لو كان مطعم يعني بالنسبة لك أبو زين مفضل بالنسبة لأبو زين، لكن مشكلة هذا المطعم عدم وجود أماكن أو مواقف كافية للسيارات، تكنسل هذا المطعم أو هذه القهوة أو؟
2: لا طبعا لا. يعني لو ما في مواقف والله لا.
1: خلاص.
2: لكن الفكرة أن الشركات حقون إدارة المواقف ترى يعني ممتازين، يعني هذه فكرة ممكن تحل الإشكالية هذه.
1: للأشخاص اللي يفضلون وجود مواقف بكثرة. يعطيك العافية أبو زين، شكرا لاتصالك يا صديق.
2: يعني فعلا هذه الشركات ممتازة ويسوون فترات سماح وكل شيء، يعني أنا أؤيد الفكرة. تمام، برضو لازم ما يكون في سوء تفاهم.
1: يعطيك العافية أبو زين، شكرا لاتصالك ولمشاركتك يا صديقي، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
3: الله يسلمك ويبارك فيك، معك أبو إبراهيم من جدة.
1: أبو إبراهيم، أهلا وسهلا، حياك الله يا صديقي يا أبو إبراهيم.
3: الله يسلمك ويحفظك يا رب.
1: قول لي أبو إبراهيم.
3: طبعا أفضل حل هو أنه التطبيقات، يعني واحد لو حاجة مضطر عليه وبيعرف أنه المنطقة ما فيها مواقف، أفضل حل هو التطبيقات يعني. وبيوصل بخير وسلامة وبينزل براحة وبيرجع براحة وكله بالسليم.
1: طيب أنت أبو إبراهيم تتعامل في هذا الجانب مع التطبيقات لما تروح المكان مثلاً

0: لا يوجد فيها مواقف سيارات كافية.
1: أيوة طبعا إذا ما في مواقف بعرف المكان ما في مواقف صعب أن واحد يحصل موقف. أكيد التطبيقات هي اللي بتحل المشكلة.
0: طيب كيف
1: لكن حصل معي موقف طريف يعني إذا كان بيسمح الوقت أقوله.
0: قول يا أبو إبراهيم.
1: في بلد مش في السعودية كنت في منطقة سياحية
0: يا سلام.
1: ورايح بالسيارة مع العائلة يعني. فوصلت هناك طبعا يعني ربع ساعة وأنا بلف أحاول ألاقي موقف ما حصلت. فالشارع نفسه كان فيه سيارات الليموزين يعني اللي هي بتستنى عميل وبتستنى زبون.
0: سيارات الأجرة. إيه
1: سيارات الأجرة بالضبط. فشفت واحد منهم والبلد رخيصة يعني البلد هذه أسعار التنقلات والمواصلات رخيصة يعني. فشفت واحد قلت له بتوصلني فلان مكان قال أبشر كم كم اديته الفلوس قلت له حرك سيارتك وأنا بوقف مكانك.
0: فكذا أنت بإبراهيم شريت الموقف بطريقة جميلة ولطيفة وخفيفة.
1: بالضبط يعني كانت تقريبا يعني لا تتجاوز يعني تقريبا 3 ريال 4 ريال بس.
0: وكذا كسبت وقت وكسبت برضو موقف
1: وانبسط كمان وراح غير مكان ودور على على عميل في مكان تاني وزبط أموره.
0: وكذا الكل كسبان والكل راضي. يعطيك العافية أبو إبراهيم. حياك الله.
1: حياك الله سيدي. حياك الله.
0: صال جديد مساء الخير.
2: مساء النور حبيبنا علي.
0: هلا وسهلا حياك الله. الاسم الكريم.
2: الله يا عمار معك هنا تمام.
0: اهلا وسهلا حياك الله يا عمار. تفضل يا صديقي عمار.
2: حيديك. الله يا اخي المواقف طبعا اذا ما في ومطعمك المفضل اذا ما في موقف فهو ما يبقى مطعم مفضل.
0: افا يا عمار على طول كذا.
2: على طول كذا والله.
0: وين الزبون الوفي؟
2: يعني
0: الزبون الوفي يا عمار.
2: لا خيارات الأكل كثير والمطاعم بتتنافس فتغير طوالي. يعني أديك مثال مثلا نحن يعني كسودانيين عندنا في غبيرة
0: بدون ذكر أسماء
2: يعني
0: بدون ذكر أسماء
2: المطاعم الشعبية.
0: إيه بدون ذكر أسماء يا عمار.
2: أي بس المنطقة ففي في أكل جميل جدا صراحة يعني أنت بتكون مشتهي الأكل البلدي وكذا فبتمشي. لكن الإشكالية ما المواقف بس الزحمة نفسها لحد ما أنت توصل لحد ما تلقى موقف. يعني بنقول الأكل يطلع لك من نفسك يعني أنت حتى الأكل الجاي بمزاج جاي مبسوط عايز تأكل حاجة أنت بتحبها فبتلقاها هنا مع المشوار والفتاج على الباركينج الموضوع خلاص تسد من نفسك. ممكن أنت بعد ما توصل هناك تقرر أنه ترجع توصل للمرحلة دي يعني.
0: وهل سبق انه غيرت يعني وجهه يا عمار بسبب عدم وجود مواقف؟
2: كثير كثير كثير عادي يعني حتى في موضوع ملابس مشيت تشتري من محل لقيت ما في باركينج يلا نمشي للبعده. تمام فحاجه دي مزعجه يعني مزعجه لان انت بتكون مزاجك مختلف يتغير تماما. عرفتها؟
0: حتى لو كان مثلا هناك يعني جوده عاليه لدى هذا المكان يا عمار ها؟
2: جودة عالية طبعا حتحاول انه تمشي في وقت ما يعني ما يكون فيه زحمة. يعني في ناس يعني في ناس ما عندها ما بنحب الزحمة. نحن من الناس يمكن في مستمعين كتار ما بنحب الزحمة ابدا حتى لو نغير اي شيء. تمام
0: لكن يعني ممكن تغير الشيء اليوم مثلا بتتعشى شيء يا عمار ممكن تغير الوجبة بسبب عدم وجود مواقف.
2: بالضبط كده. أكيد أكيد بدون تفكير ما خلاص الوجبة إذا ما أكلتها لا ممكن تأكلها بكرة إذا ما أكلتها. لكن والله أنت مش الحتة فيها مواقف ضيقة والله حتى العربية تتضرر عرفت توقف جنب واحد يفتح الباب عرفت يعني العربية برضه تتضرر والله مشاكل كثيرة يعني ما في داعي تخلي أي شيء وتمشي الحتة الواسعة المهلة يعني.
0: يعطيك العافية عمار.
2: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا. صال جديد مساء الخير.
3: السلام علي.
0: هلا وسهلا حياك الله.
3: كيف حالك؟ معك محمد جمال من الرياض.
0: اهلا وسهلا محمد جمال من الرياض مرحبتين يا محمد.
3: كيف حالك؟ معلش انا مش عارف الموضوع والله انا اتصلت
0: اليوم
3: بالدوام
0: اليوم حنا يعطيك العافيه اول شيء محمد.
3: الله يعطيك العافيه.
0: اليوم نتكلم عن هل عدم وجود مواقف كافيه يؤثر على تقييم محمد للمكان

0: ممكن محمد يغير وجهه بسبب أن الوجهة اللي ذاهب إليها الآن لا يوجد فيها مواقف كافية.
1: لا لا ده أكيد ده رقم واحد والله. يعني أنا غيرت سكني عشان الحتة دي بالتحديد. يعني مواقف ومواقف كمان تحت الأرض. يعني قصدي مش بس مواقف وتبقى تحت الأرض عشان الله يعزك الحرارة دلوقتي الشمس يعني في العربية بتركبها بتبقى مولعة يعني. بالإضافة بتأثر على السيارة نفسها وجودتها وجودة السيارة. بالإضافة للهم والغم بقى عشان تركن في حتة وتروح في حتة والأمان وكده. يعني أكثر من عامل يعني فعلا يعني. يعني ده من العوامل الأساسية أنا ببص عليها مش بس في السكن الدائم.
0: طيب محمد الحين محمد مثلا يفضل وجبة معينة تباع لدى مطعم معين، ولكن هذا المطعم لا يوجد لديه المواقف الكافية، هل ممكن أنه تذهب إلى هذا المطعم يا محمد ولا؟
1: ممكن أذهب بس بطريقة تانية. باخد أجرة يعني أو مواصلات عامة، باخدش السيارة.
0: شكلك أنت محمد مش محظوظ في المواقف.
1: أنا أشتغل جديد يعني من 4 شهور في مكان رائع جدا يعني رائع المكان من أفضل الأماكن الموجودة في الرياض، لكن ما فيش مواقف حواليها يعني تركب. فإيش بسوي؟ بخلي ابني يوصلني العمل الصباح وياخدني آخر
0: للمكان هذا الخاص، وإذا خلصت يجي مرك مرة ثانية.
1: يعني ده بيحصل، بينزلني قصاد الباب يعني قصاد الباب ويفتح لي باب السيارة كمان.
0: الله يحفظك.
1: وانزل خبارك وبعدين ولما الدوام يخلص يجي لحد تحت وياخدني. إنما أنا عشان أركن في المكان، رغم المكان والله من أنظف الأماكن اشتغلت فيها في حياتي كلها يعني من أحسن أماكن في الأرض، لكن ما فيش مواقف. وبالتالي أنا ما بذهبش هناك إلا إذا كان ابني موجود. يعني لو مش موجود بضطر بقى أشتغل من البيت أو أشتغل من مكان آخر. فالمواقف صح.
0: أنت مكان عملك يا محمد ما في مواقف، مكان العمل
1: في مواقف بس كلها فل. لأنه في منطقة يعني في وسط الرياض، منطقة فل كلها. وما تلاقيش، ما تحصلش يعني ولا حتى بفلوس يعني تخبرك يعني. يعني حتى أنا اشتغلت فترة طويلة في بريطانيا، فكنت ساكن في مدينة في الشمال يعني مدينة كان فيها المواقف واجد يعني موجود. كان أحيانا بيجي لي شغل في لندن، فكنت لندن ما أخدش السيارة معايا، أخد القطر وأنزل أخد المترو، لأن العربية في لندن مأساة يعني مأساة المأسي. عشان أولا الزحمة جدا، الدنيا زحمة. الإضافة عشان تجد مكان تقف فيه، وإذا وجدت مكان بتدفع مبلغ وقدره يعني. يعني مواقف السيارات شيء مؤثر جدا في اختياراتك وتحديد يعني اتجاهاتك يعني سواء في العمل أو حتى في السياحة. يعني مثلا أنا بروح بلد سياحة، أول حاجة بدور على فندق، أول حاجة بدور عليه لو أنا رايح بالسيارة يعني مواقف. يبقى في مواقف في باركينج يعني.
0: فبالنسبة لك وجود مواقف هذا يعتبر شيء ضروري جدا.
1: نعم شيء ضروري جدا. نعم
0: يعطيك العافية يا محمد، شكرا لاتصالك.
1: حتى علي لو بمقابل مادي معقول ما فيش مشكلة.
0: أهم شيء وجود مواقف. يعطيك العافية محمد جمال، شكرا لاتصالك ولمشاركتك، حياك الله. هلا وسهلا.
2: المساء.
0: إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 0 62. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وتطبيق إكس على آت العربية FM. من الآراء مستمعين الكرام حول سؤالنا التفاعلي، السؤال اللي يقول هل عدم وجود مواقف كافية يؤثر على تقييمك للمكان؟ وكذلك هل ممكن تغير وجهة بسبب أن الوجهة اللي أنت ذاهب إليها لا يتوفر لديها مواقف كافية للسيارات؟ من الآراء أحد الأشخاص يقول إذا عرفت أن المكان مواقفه صعبة غالبا أبحث عن بديل. بالنسبة لبداية التجربة هي الوصول بسهولة وليس قضاء نصف ساعة لكي أدور موقف للسيارة.

صديقنا أبو باسل عبر الواتساب من الرياض يقول السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبو باسل. يقول بصراحة جودة الوجهة تحكم، بمعنى لا تكون المواقف على حساب الجودة، لكن الجودة ممكن تكون على حساب المواقف. يعطيك العافية أبو باسل، وشكرا لمشاركتك عبر الواتساب. أيضا مستمعين الكرام، من الآراء أحد المستمعين يقول يعتمد على الوجهة، إذا كانت مناسبة أو فعالية مهمة أتحمل مشكلة المواقف، أما الخروج العادي فبالنسبة لي لا. أيضا من الآراء أحد الأشخاص يقول لا أمانع المشي قليلا إذا كان المكان يستحق، لكن المشكلة عندما لا تجد موقفا. هنا أيضا رأي إيجابي يقول أنه أرى أن الناس أحيانا تبالغ بموضوع المواقف، بعض الأماكن المميزة تستحق بعض العناء،

أيضا هنا تعليق من أحد المستمعين يقول أحيانا أختار وجهتي بالكامل بناء على سهولة الدخول والخروج والمواقف المتوفرة. إذن مستمعين الكرام، عند التخطيط للخروج أو زيارة أي وجهة نفكر عادة بالموقع والخدمة والأجواء، لكن هناك عامل قد يغير هذا القرار بالكامل وهو وجود

0: كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

0: نعود لاستقبال كريم مشاركات المستمعين مع اتصال. مساء الخير.
1: يا مساء الأنوار عزيزي.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا صديقنا. الاسم الكريم.
1: الله يحفظك أحمد الصرفي، معك بنا.
0: أهلا وسهلا يا أحمد، تفضل يا صديقنا أحمد. نتكلم عن مواقف السيارات.
1: دائما الحل هو حقيقي موضوع مؤلم جدا، موضوع مواقف، ولكن دائما أنا شايف إن الحل قد يكون في المترو والباص. يعني سبوز وانا رايح مكان انا شايف هنكون فيه زحمه كتير، ممكن اخد سياره لغايه اقرب محطه مترو قريبه منه عشان اختصر الوقت واروح بالمترو او بالباص. فقد يكون هو الحل.
0: فبالنسبه لك لو مطعم مثلا مفضل احمد، ما عندك مشكله انه هذا المطعم لا يوجد لديه مواقف كافيه، تذهب عن طريق المترو او عن طريق الباص.
1: جدا طبعا.
0: مش ممكن تدور وجهه اخرى بالسياره يا احمد؟
1: أفهم؟
0: مش ممكن تدور وجهة أخرى لكن بالسيارة؟
1: والله لا، لو هو أنا حابب المطعم ده لا ممكن ما دورش وجهة أخرى. واروحه بس باستخدام مواصلة بديلة وهي المترو أو الباص.
0: أحمد، أنت كيفك مع المواقف السيارات؟ محظوظ من الأشخاص المحظوظين اللي يجد موقف بسهولة كذا وأمام الباب؟
1: صراحة والله سؤال لطيف جدا. أحيانا فعلا أنا أروح مكان ألاقي زحمة جدا، فجأة ألاقي حد طالع
0: أول واحد في المواقف.
1: يعني أنا بعتبر نفسي محظوظ في الموضوع ده، يتصل معايا كتير بلاحظها. أروح ألاقي المكان زحمة جدا، طبعا أروح أدور فين، لسه هندور على أماكن وبتاع، هما ألاقي واحد طالع سبحان الله
0: شايف ضال المكان. عاد يبيلك يعني يبيلنا نروح، نصير نروح سوا يا احمد المطاعم اللي ما يوجد فيها اماكن.
1: والله يا حبيبي
0: الله يسعدك، شكرا لك يا احمد، حياك الله.
1: الله يحفظك يا حبيبي، الله يسعدك يا رب.
0: بمشاركة صديقنا أحمد مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لجميع المستمعين اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا آراءهم وقصصهم حول موضوعنا أو سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم. كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. تحيات فريق العمل من التقديم على إنقيدان، الإعداد والتنسيق لدى زميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان، وكذلك الزميل محجوب محمد. نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء، ولكن بعد دقائق قصيرة يلتقيكم الزميل عصام عبد السلام في حلقة جديدة من برنامج ماذا بعد. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ في هذا العالم، هذا العالم عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير عالمي،
3: منها ما يعكر صفو يومك.
6: أخذوا إلى سجن صيدنا.

0: ما يجعلك تبتسم.
1: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
2: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: في حلقة هذا اليوم، الجيش اليمني يمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء، 13,000 فرصة استثمارية في 6 أشهر في السعودية، ماذا بعد طرح الفرص؟ أطلقتها بلا استئذان وأوقفتها تحت الضغط ميتا وخصوصية الصور، ماذا بعد؟ الجودة لا تتحدث عن نفسها، فماذا بعد المنتج الممتاز؟ وهنالك أيضا من 48 إلى 64 منتخبا، كأس العالم للجميع أم بطولة بلا نهاية؟ وهذه هي البداية.
0: ماذا بعد؟
1: نبدأ بنبض الأخبار. وفيها الجيش اليمني يستهدف مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، ويتهم طهران بمحاولة انتهاك سيادة اليمن. مجلس الوزراء اليمني يعلن حالة الانعقاد الدائم، ووزير الدفاع يعلن جاهزية قواته لكافة الخيارات. وزير الإعلام اليمني يتهم الحوثيين باحتجاز طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. تصريحات قبل قليل متابعينا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها: سنبدأ إجراءات حماية مضيق هرمز فورا. ويضيف: لا فرصة أمام إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية. ترامب يقول: أرجح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قتل. الجيش الأمريكي يعلن عن قصفه أمس منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران. غارات أمريكية هي الأعنف منذ هدنة أبريل، وطهران تتهم واشنطن بعرقلة جهودها مع عمان لتأسيس آلية مشتركة بشأن هرمز.
0: ماذا بعد؟
1: نبدأ من اليمن وتطورات العسكرية في صنعاء، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأراضي اليمنية. القوات المسلحة اليمنية قالت إن ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني منعت الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار صنعاء، وأصرت على أن تنتهك إيران أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار. فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثي إن الطائرة هبطت في مطار آخر بعد استهداف مطار صنعاء. رئيس مجلس القيادة

0: السياسي اليمني رشاد العليمي دعا أعضاء المجلس لاجتماع طارئ لمراجعة التطورات الأخيرة، كما وجه بإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة وعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه إيران بزج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها وتستخدم اليمن كورقة في صراعها الإقليمي. كما أكد أن الدولة لن تسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر الواقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة. من جهته أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قبل استهداف القوات المسلحة اليمنية لمدرج مطار صنعاء، أعلن عن احتجاز ميليشيات الحوثي طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار صنعاء ومنعت مغادرتها، كما احتجزت الطيار ومساعده كرهنتين. وزير الإعلام اليمني وصف هذا الحادث بالتصعيد الخطير والانتهاك السافر للقانون الدولي الإنساني، وقال إن الحوثي بهذا التصرف يستخدم المؤسسات الإنسانية وموظفيها كأدوات للابتزاز والضغط السياسي.
1: ماذا بعد؟
0: تنضم إلينا الآن متابعينا وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور فياض النعمان. دكتور فياض، أهلا بك. نتحدث بداية عن تلك التطورات وتفسيراتها، خاصة ما حدث في المطار مطار صنعاء وما حدث أيضا من انتهاك لأجواء سيادة اليمن.
2: طبعا في البداية كانت هنالك طائرة معادية حاولت اختراق الأجواء اليمنية والهبوط في مطار صنعاء الدولي في إطار التصعيد العسكري والإعلامي والسياسي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي حاولت منذ البداية وأشغلت الرأي العام من خلال تصريحاتها الإعلامية بأنها قادرة على تسيير جسر جوي ما بين طهران وصنعاء، وما حدث اليوم من أحداث أتى في ظل هذا الصلف الغير مسؤول من قبل ميليشيات الحوثي. وزارة الدفاع أصدرت بيان وأكدت بأنها ستتعامل بشكل حازم وبشكل جدي لعدم اختراق الأجواء اليمنية. وقامت القوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار صنعاء ومدرج مطار صنعاء لعدم هبوط هذه الطائرة، إلا أن هذه الطائرة توجهت إلى مدينة الحديدة وهبطت في مطار ترابي من أجل إنزال تلك القيادات الإرهابية المصنفة ضمن القيادات التي ارتكبت جرائم حرب ومارست أعمال القتل والتنكيل باليمنيين، وكانت لها دور باستهداف دول الجوار وأيضا استهداف وعسكرة البحر الأحمر وخطوط الملاح الدولية. واعتقد بأن البيانات التي صدرت عن القيادة اليمنية تحديدا من القائد العام للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي كانت واضحة وصريحة عندما وجه الحكومة والقوات اليمنية العسكرية والأمنية إلى رفع هبة الاستعداد إلى المستوى الأعلى من أجل هذا التصعيد.
0: كانت وتصريحات كانت واضحة كما ذكرت، ونحن تابعنا أيضا ردة الفعل وما ذكر أيضا وتلك القرارات الواضحة والصارمة التي أشرت إليها، نريد أن نتحدث عنها، يعني القرارات التي اتخذتها الحكومة وأيضا ما تحمله من دلالات في هذا التوقيت.
2: طبعا الحكومة اليمنية اتخذت إجراءات سياسية تتمثل بمحاولة إيقاف هذا الصلف من أجل إيجاد آلية لعودة تلك القيادات التي ذهبت إلى طهران لتشيع الهالك علي خامنئي، ووضعت عدد من المبادرات سواء عودتهم عن طريق الناقل الوطني إلى مطار صنعاء اليمني، ورفضت الميليشيات ميليشيا الحوثية، وأصرت على إيصالهم عبر طائرة تصنف ضمن التابعة للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا. عملت الحكومة أيضا على الصعيد الدبلوماسي بمطالبة اليمن لمجلس الأمن لعقد جلسة خاصة بهذه الانتهاكات، أيضا الإجراءات العسكرية.

0: التي اتخذت من قبل وزارة الدفاع والقائد العلى للقوات المسلحة ورئاسة هيئة الأركان اليوم هي مؤشر واضح بأن هنالك تراتبية في الإجراءات والوصول إلى الإنذار الأخير الذي اتخذ من خلال القوات المسلحة باستهداف مدرج مطار صنعاء، أيضا مؤشر إلى إفشال المخطط الإيراني الحوثي من خلال تسيير رحلات جوية بشكل مستمر ما بين صنعاء وطهران، وأن خطاب وبيان فخامة الرئيس الدكتور رشيد العنيم كان واضحا بأنه لا يمكن السماح بدخول أي طائرة معادية أخرى، وأن هذا يعد مؤشر كبير. لكن الميليشيات الحوثية ستستمر في التصعيد، وهي تريد أن تجد شعار آخر تجر اليمن إلى ساحة صراع خدمة طهران. اليوم هنالك تحركات من قبل الميليشيات الحوثية في المياه الإقليمية، قد تشفر خلال الساعات القادمة عن تصعيد وعسكرة البحر الأحمر مرة أخرى، ليس من أجل اليمنيين ولا مقدراتهم ولا صرف رواتبهم ولا إنهاء الفقر الذي فرض عليهم من قبل الميليشيات، وإنما محاولة لتحويل اليمن والساحة اليمنية والمياه الإقليمية اليمنية كمنصة متقدمة للمشروع الإيراني في المنطقة. وما يحدث اليوم في مضيق هرمز خير دليل على ذلك. إيران اليوم معزولة بشكل كبير بعد فرض الحصار الأمريكي على السواحل الإيرانية، هي تحاول توسيع نطاق الصراع من أجل تخفيف الضغط عليها، ولم تجد إلا الدور الوظيفي للميليشيات الحوثية بالتوسع في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من أجل أن يخف الضغط العسكري على إيران في مضيق هرمز.
1: دكتور فياض، يعني بالتزامن مع كل تلك التطورات أيضا تابعنا تصريح لوزير الإعلام اليمني أعلن عن احتجاز ميليشيا الحوثي طائرة للصليب الأحمر وطاقمية، وبالتالي هل من أي معلومات عن تلك الطائرة ومصير ركابها أيضا؟
0: طبعا الميليشيات الحوثية استخدمت أولا اليمنيين والمقدرات اليمنية كدروع بشرية من أجل ابتزاز الأمم المتحدة والحكومة اليمنية وأيضا التحالف العربي. اليوم عندما يتم احتجاز طائرة تابعة للأمم المتحدة وطياريها ومساعد الطيار، خير دليل واضح على أن هذه الميليشيات لا تكترث لأرواح المدنيين ولا تكترث لأرواح الفرق الأممية التي تعمل في الشأن الإنساني، ولا تكترث أيضا للطائرات المدنية، وإنما تستخدمها كما استخدمت الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية والتي قدمتها على طبق من ذهب أمام الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء قبل أشهر، وهو ما يعزز بأن هذه الجماعة لا تكترث بحياة اليمنيين ولا بمقدراتهم، وإنما تعمل على خدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة. وما نشهده اليوم هو الدور الوظيفي الذي عملت إيران على دعمه وتربيته منذ أكثر من 3 عقود.
1: نعم، وكيل وزارة الإعلام اليمنية دكتور فياض النعمان، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: واصل ماذا بعد، وفي مؤشرات الاقتصاد نتوقف مع السوق السعودي. اليوم تاسي أنهى مؤشر السوق الرئيسية تاسي جلسة اليوم على تراجع 0.2% ليغلق عند 10,800 نقطتين بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال. سهم أرامكو تراجع بنحو 1% عند 26.50 ريالا، وهبطت أسهم أكوا والصناعات الكهربائية وكابلات الرياض ومجموعة تداول بنسب تتراوح بين 1 و3%. انخفض سهم الفخارية بنسبة 4% عند 17.06 ريال، وكانت الجمعية العمومية للشركة قد رفضت زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية. في المقابل ارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 1% عند 65.55 ريالا. أسعار الطاقة مزيج برنت اليوم مرتفع بنسبة 3.5% ليصل إلى $78.67 للبرميل. الذهب في المعادن

0: باللون الأحمر منخفض ب 1.41% ليصل إلى 4061 سنتا للأوقية الأنصى. أما فيما يتعلق بالعملات الرقمية البيتكوين يشهد انخفاض بنسبة 2.47% ليصل إلى 62 دولارا و418 سنتا.
1: ماذا بعد؟
0: في السعودية كشفت وزارة البلديات والإسكان عن طرح أكثر من 13,000 فرصة استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي قيمة العقود المبرمة 4,600,000 ريال، وذلك ضمن جهود تعزيز الاستثمار ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول في مختلف مناطق المملكة. أشارت الوزارة إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص تغطي نطاقا واسعا من الأنشطة الاقتصادية، تشمل القطاعات الزراعية، الصناعية، التجارية، التعليمية والصحية والبيئية، إلى جانب المرافق العامة والأنشطة الرياضية والترفيهية والسياحية وغيرها، بما يعزز جاذبية المدن السعودية ويدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة. انضم الينا الان متابعينا المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي. دكتور علي مساء الخير عليك، ماذا يعكس طرح اكثر من 13,000 فرصه وتجاوز العقود للاربعه مليارات ريال عن التطور الاستثماري البلدي في المملكه؟
2: اهلا سيد استاذ المستمعين،
0: اهلا بك.
2: انا اعتقد اليوم دلالات والله مهمه، يعني يعكس حجم كبير اليوم في الاصول والمواقع البلديه القابلة للتطوير. طبعا أنا أعتقد اليوم لم تعد اليوم البلدية تنظر إلى الأراضي والمرافق باعتبارها أصول خدمية فقط، اليوم نشاهدها أصبحت أدوات للتنشيط والاستثمار المحلي. أيضا وجهة نظري تعكس تسارع الشراكة مع القطاع الخاص. اليوم كلنا نشاهد بأن الدولة تنتقل يعني تدريجيا من دورة الممول المشغل المباشر إلى دورة المنظم والممكن، وخاصة للقطاع الخاص. اليوم لدينا اليوم توجهات القطاع الخاص بأن يكون مساهم في الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة المتوسطة 35%.
0: دخول القطاع الخاص يحدث تغيير كبير إضافي.
2: حتما اليوم، لذلك اليوم اتساع هذه القاعدة الاستثمارية، وخاصة في حديثكم تتحدثون جغرافيا وقطاعيا، لذلك اليوم الفرص لا تتركز في المدن الكبرى، وكم هذه رسالة بأن الفرص متنوعة بشكل كبير، المشروعات أيضا متنوعة. أنا وجهة نظري اليوم هذا يعني تحسن البيئة الاستثمارية وخاصة في القطاع البلدي من حيث الرقمنة والشفافية، سهولة وصول الفرص اليوم للمستثمرين بشكل كبير.
0: دكتور، يعني القياس العائد الحقيقي لهذه الفرص يعني كيف يمكن أن يتم؟ هل بقيمة العقود أم بالوظائف والخدمات؟
2: بكل شيء، بكل شيء. اليوم لدينا اليوم مساهمة مباشرة وغير مباشرة. إذا تحدثنا اليوم العائد الاستثماري، وهو اليوم نتحدث عن إجمالي رأس المال الذي ضخه القطاع الخاص ونسبة تغطية الاستثمارات اليوم محلية، ونتحدث أيضا عن العائد الاقتصادي، مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي والقيمة المضافة المتولدة، وخاصة المرتبطة بقطاع الإنشاءات والسياحة والخدمات. وأيضا هناك كونسيبت أو مفهوم مهم وهو المضاعف الاقتصادي، أي أن كل ريال استثمر اليوم سيحدث أكثر من عائد يعني من ريال في الأنشطة التي، أو سيتولد أكثر من ريال من الأنشطة المرتبطة بهذا. اليوم العائد على سوق العمل وهي الوظائف المباشرة وغير مباشرة ونسبة التوطين، وأيضا العائد المالي على القطاع العام. اليوم الإيرادات السنوية للبلديات من الإيجارات أو رسوم الامتياز تذهب كلها لخزينة الدولة، وانخفاض تكاليف التشغيل، وأنها تذهب من كاهل الحكومة إلى كول القطاع الخاص شريك في هذا الأمر.
0: جميل، أنت أشرت للدور القطاع الخاص في كل ما يحدث، وبالتالي لابد أن نتحدث أيضا عن القطاعات الأكثر قدرة على جذب المستثمرين حاليا، تجارية، عقارية، نتحدث عن سياحية أم غير ذلك؟
2: والله أنا أعتقد اليوم من يشاهد اليوم المحفظة الاستثمارية في المملكة لم تستثني أي قطاع. اليوم القطاع الاستثماري المملكة متعطش لكل الفرص، وكلنا شاهدنا يعني القطاع الرياضي حاضر، القطاع صحيح. أيضا نتحدث اليوم التنمية الحضرية وكل ما له أنا اليوم يعني أنا أعتقد بأن القطاع التجاري مثلا، نتحدث عن المجال

0: المجمعات التجارية، الأسواق، قطاع الضيافة والسياحة، الفنادق والشقق الفندقية، قطاع الترفيه والرياضة، الحدائق، المرافق الرياضية والمرافق الترفيهية، أيضا القطاع اللوجستي، نتحدث عن المستودعات، الأسواق المركزية ومراكز التوزيع، وأيضا القطاع الصحي حاضر اليوم، والتعليم
1: صحيح،
0: والمستشفيات
1: يعني تنوع
0: والمناطق
1: الفرص
0: الخاصة.
1: هذا يعكس مزيد، تنوع القطاعات يعكس المزيد من الفرص يعني.
0: حتما
1: إتاحة.
0: حتما، واليوم هذا يؤكد بأن المملكة لديها تعطش لكل الاستثمارات على كل المستويات. يعني اليوم ربما تشاهد ربما هناك تعطش للقطاع الرياضي في الشمال، ربما
1: صحيح.
0: يكون الرياض متشبع، يكون الرياض القطاع التعليمي يحتاج بشكل أكبر، وهكذا. إذن الفرص اليوم تتنوع بما يخدم المناطق، وبما يكون هناك عجز في منطقة ربما لا يكون في منطقة أخرى من ناحية المشاريع الاستثمارية.
1: نعم، نشكرك على كل ما تفضلت به المحلل الاقتصادي دكتور علي الحازمي.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي للشهر الثالث على التوالي، بينما رفعت تقديراتها للعام المقبل وفقا لتقريرها الشهري الصادر اليوم. وعدلت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على النفط العالمي هذا العام إلى 800 ألف برميل يوميا، بانخفاض طفيف عن تقديراتها الصادرة الشهر الماضي، لكنها رفعت تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام المقبل إلى حوالي 1,900,000 برميل يوميا.
2: ماذا بعد؟

0: عودة إلى نبض الأخبار والأخبار المهمة التي ترد إلينا. غارة أمريكية هي الأعنف منذ هدنة أبريل، وطهران تتهم واشنطن بعرقلة جهودها مع عمان لتأسيس آلية مشتركة بشأن هرمز. ترامب يعيد فرض الحصار على إيران ويعلن فرض رسوم عبور للسفن التي تعبر مضيق هرمز. هجمات إيرانية على سلطنة عمان وسفارات إنذار في البحرين والكويت والأردن يتعاملان مع ضربات معادية. أوكرانيا تستهدف أكثر من 10 أهداف داخل روسيا وشبه جزيرة القرم، وموسكو تعلن إحباط هجمات أوكرانية. المنتخبان الإسباني والفرنسي يواصلان تحضيراتهما لمواجهة مرتقبة في نهائي مونديال 2026.
1: ماذا بعد؟
0: أيام قليلة فقط كانت كافية لتتراجع ميتا عن واحدة من أكثر ميزاتها الجديدة إثارة للجدل. الشركة أوقفت ميزة ضمن نموذجها الجديد لتوليد الصور، كانت تتيح إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي بالاعتماد على محتوى حسابات إنستغرام العامة. المشكلة لم تكن في التقنية وحدها، بل في أن الميزة فعلت تلقائياً، ما يعني أن المستخدم كان مطالبا بإلغائها بنفسه بدلا من أن تطلب منه المنصة موافقته مسبقا. هذا الأسلوب أثار اعتراضات واسعة، من أبرزها من نقابة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون، التي حذرت من استنساخ الوجوه وصناعة نسخ رقمية من الأشخاص دون موافقتهم. ميتا أقرت بأن الميزة لم تحقق الهدف المرجو وأوقفتها سريعا، لكن القضية لم تتوقف معها. نسأل، هل نشر الصورة في حساب عام يعني السماح باستخدامها في محتوى يصنعه الذكاء الاصطناعي؟ وأين تنتهي حرية الابتكار ويبدأ حق الإنسان في صورته وهويته الرقمية؟ انضم إلينا متابعينا مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا أحمد الشيخ. أستاذ أحمد، أهلا بك معنا. يعني بعد أيام قليلة من إطلاقها ميتا توقف أداء لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي،

0: يعني دعنا بداية نتحدث عن الأسباب وتلك الأداة تحديدا وتعليقك عليها. يعني
1: هو فعلا ده كان احدث مواليد شركه ميتا، وهذا المولود صدرت له يعني شهاده وفاه قبل ان تصدر له شهاده ميلاد.
0: صحيح.
1: ثلاثه ايام فقط قضاها هذا المولود في هذه الحياه، ولكن كانت كفيله ان تثبت ان ده خطر جدا. الخطر الاساسي اللي احنا بنعيشه في هذا الزمن مع الذكاء الاصطناعي هي حاله الفوضى. شركات السوشيال ميديا وشركات الذكاء الاصطناعي تتسابق علشان تجذب المزيد من الجمهور، وفي خضم هذا السباق هم بيحاولوا يطرحوا مميزات جديده. هنا بقى بنيجي عند المشكلة، إن كل شركة علشان تقدم مميزات جديدة لازم تستفيد من الإمكانيات اللي عندها. فشركة إنستغرام التابعة لميتا قالت خلاص نستفيد بقى من مخزون الصور الكبير جدا اللي عندنا، تتعلم منه الآلة. وفي ذلك التعلم بقى في مشكلة، إن دلوقتي الآلة وهي بتتعلم هتاخد البيانات بتاعة كل شخص، الملامح بتاعته، علشان تستخدمها. حتى بتستخدمها بشكل مطابق، مش بس بتستلهم منها، لا بتستخدمها بشكل مطابق. يعني لو أنا مثلا يعني النموذج إيه يعني علشان نستخدم هذه الأداة؟ إن أنا مثلا لو بكلم حد مثلا يعني في الشات بتاع إنستغرام، بقول له يلا نسافر سويسرا مع بعض يعني، فأطلب من هذه الأداة إن هي تعمل لي صورة أنا وهذا الشخص مع بعض في سويسرا، أو أنا وهذا الشخص وواحد مشهور كمان في سويسرا، فتاخد من حساباتنا على إنستغرام ثلاث صور.
0: تاخد الصور الحقيقية يعني، مش صور
1: بالضبط. هنا بقى الخطورة بقى، يعني بتاخد الصور الحقيقية، مش بس إنها تتعلم منها، لا كمان بتحطها في محتوى
0: توظفها.
1: وبالتالي بالضبط. وبالتالي هنا خطر بقى، ان هذا الشخص اللي انا حطيت صورته ده، هل هو موافق ان انا احط صورته معايا ولا كمان الصور حقيقيه كمان؟ وبالتالي ده ممكن يكون مضلل وخادع ومسيء حتى لشخصيات معينه هو مش عايز يتحط له صوره في هذا المكان.
0: صحيح. ولا سؤال ايضا مهم احمد الشيخ، يعني هل تعد الصوره دي، انا وضعت صوره منشوره خاصه بي في حساب عام، متاحه تقنيا وقانونيا لشركات التواصل ان هي توظفها كما تريد؟ هذا سؤال مهم.
1: أو طبعا دي نقطة مهمة جدا، ولكن ده طبعا بيختلف على حسب كل منصة وحسب البيانات أو الاتفاق يعني، أو الكونديشنز يعني الشروط اللي احنا وافقنا عليها. بكل أسف المستخدم مش بيقرأ الشروط، وطبعا مش منطقي إنه يقرأ كل هذه الشروط مع كل المنصات. يعني لو أنا عضو في خمس منصات للتواصل الاجتماعي والمنصات دي كل شوية بتغير الشروط بتاعتها، أنا مش قاعد فاضي بقى كل شوية هقعد أقرأ هذه الشروط.
0: لا، هو المثير للانتباه إنه هذه المرة ما فيش شروط على طول، يعني حتى قبول هذه الخاصية أم لا ما كان متاح يعني.
1: هنا ده شيء خطر آخر برضو. إن إحنا في الشروط الأساسية بندي شركة ميتا الحرية إن هي تحطنا في السكيمز أو في المبادرات الجديدة. واحدة من المخاطر اللي حصلت إن المستخدم نفسه ما كانش يعرف إن هذه الأداة موجودة، لسه ما حدش لسه عارف عنها، ناس كتير ما عرفتش. وبعد كده هو كمان ما يعرفش إن الصور بتاعته بقت مباحة، إن هذه الأداة ممكن تستخدمها حتى بدون موافقته، وما يعرفش كمان إن هو لازم يدخل على السيتنجز علشان ينسحب من هذه المبادرة أو من هذه الفكرة. وبالتالي فإحنا كده بنحمل المستخدم يعني ما لا يحتمل، والمستخدم مش فاضي أساسا، ما هو عنده شغله وعنده حياته، مش قاعد هو طول اليوم عشان يقعد يذاكر بقى التحديثات بتاعت السوشيال ميديا.
0: صحيح. التراجع، خلينا نعلق على تراجع ميتا عن يعني هذه الخاصية، انتصار يعتبر لخصوصية المستخدم؟ وانت شبهته في بداية اللقاء بالمولود الجديد، يعني سريعا اختفى.
1: طبعا هي نقابة الممثلين في هوليوود اعتبرت ان ده انتصار، وده بالفعل يعتبر انتصار ليها ولكل المدافعين عن خصوصية او حماية المعلومات وحماية الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي، لان هذه النقابة كانت من اوائل الناس اللي هم اعترضوا على هذه الأداة، وطلبوا من اعضاء النقابة ومن كل مستخدمي انستغرام ان هم ينسحبوا منها فورا. وبالتالي ده كان نموذج لان فكرة الضغوط بتجيب نتيجة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن المشكلة الكبرى بقى الضغوط دي فين، في اي بلاد؟ لان في الولايات المتحدة وفي الغرب قوانين الخصوصية تحميها، عفوا الخصوصية والمعلومات تحميها القوانين، والغرامات بتكون كبيرة جدا، بتصل لنصف مليار في بعض الأحيان لو تم اختراق هذه الخصوصية. وبالتالي فيعني الإجراء اللي أخذته شركة ميتا هو مش يعني كرم أخلاق منها، على قد ما هو خوف من القوانين القاسية
0: مجبر.
1: اللي كانت
0: مجبر أخاك.
1: تغرمها مليارات الدولارات.
0: مجبر أخاك. طب أحمد، يعني والسؤال أيضا ماذا بعد؟ يعني وانت تحدثت عن مسألة السباق المتواصل، يعني الكل يلهث الآن حول الجديد، وتنافس كبير جدا أيضا بين هذه الشركات، وبالتالي هذا الأمر قد يكون مخيف جدا إن لم يتم التعامل معه بشكل جيد.
1: طبعا ده مهم جدا، لان دلوقتي احنا عندنا شركه زي ميتا هي خافت على سمعتها وخافت من القوانين اللي هي بتخضع ليها في الولايات المتحده وفي الغرب، وبالتالي تراجعت عن هذه الخطوه. اما في شركات اخرى فمقرها في دول اخرى لا تخضع لهذه القوانين، وهي

0: عندهاش مشكله ان هي تتعرض لعقوبات. عندنا شركه مثلا ايلون ماسك نفسها اللي هي جروك، هي متسامحه جدا في فكره التعامل مع الصور. لو احنا طلبنا من واحده من المؤسسات الاخرى ان هي تعمل صوره لرئيس او زعيم دوله هترفض. ايلون ماسك بالمنصات بتاعته بيعمل صور لاي حد، ما عندوش اي
1: صحيح
0: مشكله.
1: صحيح.
0: فده هنا بقى الخوف، ان مش بس يعني شركه ميتا التزمت وخافت من القوانين، ولكن هناك مؤسسات اخرى ما عندهاش اي مشكله ان هي تتلاعب بالمعلومات وبالصور وتنتهك الخصوصيه. علشان كده هو طبعا لابد من تشديد الرقابه على المؤسسات، ولابد من قوانين في كل العالم بقى تحمي خصوصيه ومعلومات المستخدمين.
1: هي القوانين فعلا. ومهم أيضا أنه أي شخص يريد أن ينشر صورة خاصة به يفكر 100 مرة قبل نشر هذه الصورة. يبدو هذا يعني قد يكون حل ولو مؤقت يعني.
0: مهم جدا طبعا اي صور بننشرها، بننشرها فين وبننشرها ازاي وباي
1: صحيح.
0: شكل، واي حقوق كمان احنا بنديها لهذه المنصات. مهم جدا تعرف، مهم جدا ندخل على السيتنجز نشوف احنا بنديهم حقوق لاستخدام المنصات، باستخدام الصور ولا لا. ولكن الاهم بصراحه يعني المستخدم عليه يعني التزامات لازم يقوم بيها، ولكن برضو الجامعات والجمعيات والحكومات والبرلمانات كل دول
1: بدر.
0: برضو لازم يراجعوا كل هذا الكلام، لان
1: صحيح.
0: مش معقول نخلي كل مستخدم يقعد يذاكر كل يوم، لا، في اخرين لازم يقوموا بها هذه الأدوار.
1: شكرا أحمد الشيخ مدير المؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي، تحياتي لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: لن نبتعد عن الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح خلال السنوات الأخيرة جزءا من الحياة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، بدءا من روبوتات الدردشة ومساعدي الذكاء الاصطناعي، وصولا إلى الهواتف الذكية ومحركات البحث وأدوات العمل. ومع هذا الانتشار المتسارع ظهرت مناسبة سنوية تعرف باسم يوم تقدير الذكاء الاصطناعي، والتي يحتفل بها في 16 يوليو من كل عام، بهدف تسليط الضوء على تأثير هذه التكنولوجيا في حياة البشر وتشجيع النقاش حول تطويرها واستخدامها بشكل مسؤول. طيب، ما هو يوم تقدير الذكاء الاصطناعي؟ تقدير الذكاء الاصطناعي هو مناسبة سنوية تقام في 16 يوليو كما ذكرنا من كل عام، بهدف الاعتراف بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية، وتقدير الأشخاص الذين يطورونها ويشرفون على صيانتها، والتفكير بصدق في طبيعة العلاقة التي تتشكل بين البشر والعقول التي صنعوها، بحسب الموقع الإلكتروني لهذه المناسبة. يشير الموقع لهذه المناسبة إلى أن كلمة التقدير لا تعني الامتنان فقط، بل تعني أيضا الفهم الحقيقي لقيمة الشيء وأثره. فاليوم يستخدم كثير من الأشخاص الذكاء الاصطناعي عشرات المرات يوميا دون التفكير في ذلك. يهدف هذا اليوم إلى كسر هذه العادة ودعوة الناس للتأمل في الدور الذي أصبح يؤديه الذكاء الاصطناعي في حياتهم.
2: ماذا بعد؟

0: ضمن الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل، ترامب يعيد فرض الحصار على إيران، وترامب يقول سنأخذ 20% من قيمة الشحنات العابرة لهرمز مقابل حمايتنا للمضيق. وأيضا ترامب، مضيق هرمز مفتوح وسيبقى كذلك بإيران أو بدونها. هناك تصريحات لبوتين قال فيها جنودنا يتقدمون في كل جبهات العملية بأوكرانيا. تبحث دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل خيارات جديدة لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وذلك وسط نقاشات تستند إلى وثيقة سرية تطرح ثلاثة مسارات تبدأ بفرض تراخيص على الواردات ولا تستبعد الحظر الكامل، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية للتحرك مع تصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
1: على رفوف المتاجر الأوروبية قد تبدو المنتجات القادمة من

المستوطنات الإسرائيلية مجرد سلع تحمل ملصقات وأسعاراً، لكن خلف هذه الصناديق قصة سياسية شائكة وصلت إلى قلب الاتحاد الأوروبي. ففي بروكسل حيث ترفرف أعلام الدول 27، تفتتح اليوم ملفات لم تعد تكتفي بالبيانات والإدانات، بل تبحث في إمكانية استخدام التجارة نفسها كأداة ضغط على إسرائيل، مع وثيقة سرية تضع ثلاثة خيارات قد تعيد رسم شكل العلاقة الاقتصادية مع المستوطنات. الوثيقة التي أعدتها المفوضية الأوروبية تنقل النقاش من دائرة المواقف السياسية إلى خطوات عملية عبر ثلاثة مسارات: فرض نظام تراخيص على واردات المستوطنات أو تحميلها رسوماً جمركية مرتفعة، أو الذهاب إلى الخيار الأكثر حدة بفرض حظر على دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. لكن خلف أبواب بروكسل المغلقة تصطدم هذه الخيارات بانقسامات بين الدول الأعضاء، فبينما تدفع دول مثل بلجيكا وإسبانيا وهولندا نحو إجراءات أكثر صرامة

0: أهلا بكم من جديد متابعينا. يقال دائما إذا كان المنتج ممتازا فسيبيع نفسه، لكن لو كانت الجودة وحدها تكفي لما اختفت مشاريع قدمت منتجات جيدة، ولما تفوقت أحيانا علامات تجارية بمنتجات عادية فقط لأنها عرفت كيف تصل إلى الناس وتقنعهم. العميل لا يستطيع أنه يشتري منتج لا يعرفه، ولا يغامر غالبا بتجربة منتج لم يفهم فوائده مهما كان صاحبه مقتنعا بجودته. وهنا أيضا هذا فخ آخر بالمناسبة، لأنه ربما لم يكن المنتج ممتازا أصلا، وربما كان ممتازا في نظر صاحبه فقط، بينما لم يحل مشكلة حقيقية لدى العميل. إذن هل الجودة تصنع النجاح فعلا، أم أنها مجرد نقطة البداية بينما يصنع التسويق والتوزيع وتجربة العميل بقية الطريق؟ هذه مقولة نضعها اليوم تحت الاختبار، وهي إذا كان المنتج ممتازا سيبيع نفسه. نرحب مباشرة متابعينا بخبير التسويق ومدرب تسويق في المعهد العقاري السعودي أيمن بن شجاع الحربي. سيد أيمن، تحياتي لك. ونحن سؤالنا سؤال في النهاية، إنه إذا كان المنتج ممتاز سيبيع نفسه، هل هذا مطلقا إجمالا صحيح؟
1: حياك الله، يا أهلا وسهلا وحيا الله مستمعين العربية FM. الحقيقة هذه العبارة يعني مضللة. نعم، لأن يعني المنتج هو كل شيء، المنتج هو اللي قائم عليها الاستثمار. صحيح. وهو أحد أهم عناصر التسويق. والمنتج الجيد لا يكفي، قد يكون المنتج جيد ولكن قد تكون الخدمات الأخرى المصاحبة والتجربة والضمانات غير وافية. فهنا يخدعنا هذا الكلام.
0: لا يكفي فقط أن نركز فقط على أن المنتج يكون بشكل جيد، ونهمل بقية الأجزاء المتعلقة به.
1: صحيح. لأن المنتج الجودة ضرورية. الجودة لا تنفي ما يصاحب المنتج من احتياجات والوصول للعميل ورضا العملاء وولائهم وخلق تجربة ممتازة.
0: على ذكر المنتج فقط، يعني إنه لأنه هناك إشكالية أيضا، إنه كيف يستطيع صاحب المشروع إنه يفرق ما بين جودة المنتج في نظره هو وجودة هذا المنتج في نظر المقابل، نظر العميل؟
1: هو يستطيع أن يعمل من خلال الاستبيانات، ومن خلال التواصل مع العملاء وردة فعل العملاء والمراجعات التي يعملها العملاء. لاحظ أنه المنتج الجيد صحيح أنه يخلق تسويق شفهي.
0: هو يسوق عن نفسه،
1: يعني يخلق تسويق شفهي بين الناس. يوصون بالتعامل معك.
0: صحيح.
1: يوصون بالشراء من هذا المنتج، ولكن خصوصا نحن في العصر الرقمي، يعني ممكن في العصر الرقمي تجد ان كلمه واحده في وسائل التواصل الاجتماعي يقراها 100,000 200,000 شخص. هذا
0: تفرق فعلا. صحيح. تجربه عميل واحد، يعني تجربه عميل واحد تحدث فرق كبير في الوسائل.
1: ولكن هذا لا يكفي، لا يغنيك عن الحملات والتواصل مع العملاء وخلق تجربة جيدة والوصول لهم ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم. خصوصا أنا ودي أركز على حاجة مهمة.
0: تفضل.
1: خصوصا أن الآن المنتجات أصبحت متشابهة، وجودة المنتجات متعددة، يعني قد لا تفرق بين سيارة ألف وسيارة باء وسيارة جيم، ولكن ما الذي يفرق؟ الذي يفرق هو التجربة الجيدة.
0: يعني هي متشابهة قريبة كلها من بعضها البعض، ولكن التجربة تختلف.
1: التجربة تختلف هي اللي تجذب العملاء. أيضا طبعا من خلال عوامل أخرى مثل السعر، يعني ونقاط التوزيع وخلق أسواق جديدة، هذه كلها أشياء تستخدم.

0: التسويقية لا تغري، لا
1: جميل.
0: تغني على انك تقول فقط المنتج الجيد يسوق نفسه.
1: على كده أستاذ أيمن، يعني من الممكن أنه منتج يكون جيد جدا، ممتاز جدا، مش جيد، لكنه يفشل فقط لأنه لم يسوق بشكل جيد.
0: وهذا اللي يحصل احيانا،
1: أها
0: الاعتماد على جودة المنتج ومحاولة الاعتماد على مراجعات العملاء، هناك منافسة شديدة قد يجعل الشركة أنها تفشل وتخرج من السوق رغم أنه منتجها جيد لأنها لم تركز على العميل.
1: وهم يأتون بعدها يعني يستغربوا لماذا خرجوا من السوق.
0: لماذا خرجوا من السوق؟ لماذا يعني إيراداتهم قلت، مبيعاتهم قلت؟ لازم تعرف عميلك، في أشياء أخرى حول المنتج لازم تعرف عميلك،
1: صحيح.
0: لازم تحاول تقدم قيمة مضافة، لازم تحاول أن تخلق صورة ذهنية جيدة، بالإضافة إلى التجربة، الكلمة السحرية،
1: اللي هي
0: تجربة عميل رائع.
1: تجربة عميل رائعة سحرية فعلا. طيب أستاذ أيمن، يعني نحن بنلاحظ أحيانا بأنه منتجات، بعض المنتجات بتكون مثلا متوسطة، لكنها على الرغم من أنها هي متوسطة هي تتفوق على منتجات ذات جودة عالية، وأنت أحيانا تستغرب لماذا، يعني هذه متوسطة لكنها متفوقة على الجودة العالية.
0: يعني قد يكون السعر، الشريحة المستهدفة لهذا المنتج شريحة متوسطة الدخل والسعر يناسبها، والناس، شوف الناس، العميل يوازن بين التضحية التي يدفعها في النقود مقابل المنتج والمنفعة التي يحصل عليها.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: هذه الموازنة الآلية التي يفعلها العميل أحيانا، تجد منتج متوسط ولكن يقبل عليها الناس، إضافة إلى التجربة الجيدة. لا نستطيع، يعني لو كانت هذه الشركة تجربتها سيئة، حتى لو كان السعر بمبلغ بسيط جدا ما حد يأخذها، لأنه الناس لا تستطيع أن تستغني عن الضمانات وعن خدمات ما بعد البيع وعن التواصل
1: نعم.
0: بشكل.
1: يعني لو أيضا تحدثنا عن مسألة التسويق، لأنه يعني أغلب الناس تفتكر دائما في اعتقادها دائما أنه التسويق هو إعلان.
0: هذا صحيح،
1: طيب
0: هذا في كل كتب العالم أيضا،
1: لكنه ليس إعلان فقط، هناك أشياء أخرى مرتبطة بالتسويق.
0: نعم، في كل كتب العالم وكتب المنهجية والدراسات والدورات التي تلقى العالمية في التسويق يقولون دائما أن مفهوم أن التسويق هو الإعلان، هذا مفهوم خاطئ. الإعلان جزء من التسويق،
1: جميل.
0: يسبقه المنتج والسعر والمكان والترويج، وهذه تسمى المزيج التسويقي.
1: نعم صحيح،
0: المزيج التسويقي، أو هذه الخلطة، الخلطة التي تقوم بها الشركة لعمل منتج وتحقيق أرباح والعائلة.
1: متكاملة متكاملة جميعا مع بعضها البعض.
0: نعم.
1: جميل
0: صحيح.
1: جميل جميل. هذه المداخلة، الخبير، خبير التسويق أيمن شجاع الحربي، أنا شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا
0: شكرا شكرا,
1: شكرا
0: لك. مع السلامة.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

لم تنتهي بعد أول تجربة لكأس العالم بمشاركة 48 منتخبا، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم بدأ يفتح الباب أمام توسع جديد قد يرفع العدد إلى 64 منتخبا. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال إن المقترح سيناقش بعد انتهاء مونديال 2026، معتبرا أن كأس العالم ينبغي أن تمنح دول العالم كافة فرصة الحلم والمشاركة، وألا تظل حكرا على القوى التقليدية في أوروبا وأمريكا الجنوبية. استشهد أيضا رئيس الاتحاد الدولي بأداء المنتخبات الأفريقية بعدما تجاوز 9 من 10 منها دور المجموعات، ليؤكد أن زيادة المقاعد لم تؤدي من وجهة نظري إلى تراجع المستوى. لكن الانتقال إلى 64 منتخب يعني أن نحو دولة واحدة من بين كل 3 دول أعضاء في الاتحاد ستشارك في النهائيات، وقد يرفع عدد المباريات من 104 حاليا إلى نحو 128 مباراة بحسب الصيغة التي يمكن اعتمادها.

0: وبين توسع الحلم الكروي وتضخم البطولة يعود السؤال عن جدوى ذلك، وهل يصبح المونديال أكثر عالمية وعدالة أم قد تفقد التصفيات والنهايات جزءا من قيمتها وندرتها كذلك؟ التعليق ينضم إلينا صانع المحتوى الرياضي عبد الله غليون. أستاذ عبد الله أهلا بك معنا، تحياتي لك.
1: يا أهلا بك أستاذ عصام، تحياتي لك ولقناة العربية FM، تحية للجماهير الطيبة.
0: تحية الزملاء في مان تو مان ذكروا لي معلومة عنك مهمة جدا، ذكروا لي بأنه أنت ما شاء الله عندك ذاكرة حديدية، وأنا بالذاكرة الحديدية دي حعود بك إلى عام 1930. خلينا بداية كأس العالم، يعني نذكر كم كان عدد المنتخبات المشاركة وكيف تصاعد العدد بعدها.
1: صحيح طيب صحيح. طبعا لله الحمد دائما، يعني نعم رب العالمين. موضوع الذاكره القويه واستخدمناه اكثر من مره. طبعا اذا نرجع ل 1930 عدد المنتخبات كان لا تتجاوز 7 منتخبات، يعني حتى كان عدد فردي لم يكن عدد زوجي اساسا. فكانت المباريات تلعب بطريقه مختلفه تماما عن ما نراه اليوم في 2026. طبعا تاريخ كاس العالم استاذ عصام، دائما كل تقريبا عدد معين من النسخ كان يتم زياده عدد المنتخبات حتى عدد اللاعبين. يعني احنا فقط اخر مونديالين 26 22 عدد اللاعبين في كل قائمه كان 23 لاعب، في مونديال 22 صار 26. طبعا سابقا 1998 كان 22 لاعب. فالمونديال دائما احنا بنسميه هو البطوله الافضل بالعالم من ناحيه التكيف. يعني نزيد عدد لاعبين، نزيد عدد منتخبات، نوصل الى ارقام كبيره كثير. فمن 1930 مثل ما تفضلت حضرتك الى اليوم، من 7 منتخبات الى 48 منتخب. ممكن الموسم كاس العالم القادم نلقى المونديال فجاه ب 64 منتخب.
0: وهنا السؤال، لانه هناك ناس، بعض الاشخاص يقولون بانه زياده العدد قد يؤثر على البطوله وعلى جوده البطوله، خاصه من 48 الى 64، يعني عدد كبير من المنتخبات.
1: صحيح استاذ عصام، يعني احنا اليوم يعني لم نتخطى صدمة أنه يتم زيادة من 32 منتخب إلى 48.
0: صحيح.
1: فما بالك أنه فجأة كمان تخطي آخر 64. نحن عم نحكي خلال يعني 4 سنوات أو 8 سنوات من عدد المنتخبات الضعف.
0: يعني نحن نتحدث عن أنه ثلث دول العالم راح تكون في المونديال.
1: تماماً. هذا الشيء راح يعطينا نوع من أنه بداية الأرقام القياسية في المونديال لا ما راح يصير لها قيمة بعد الآن إذا تم زيادة المنتخبات ل 64 منتخب. الأرقام القياسية تبعت الهداف التاريخي وأفضل صانع ألعاب وأكثر مين فاز مباريات وأكثر مين سجل أهداف لن يعود لها قيمة إطلاقا. بسبب
0: لماذا؟
1: أنه اليوم ل 64 منتخب نحن نعرف أنه صفة منتخبات العالم هم من 10 إلى 15 منتخب فقط، وحتى ممكن أقل. فرح يلعبوا اليوم مع منتخبات تصنيفها قليل جدا في كأس العالم. بال 48 منتخب الحالية صارت منتخبات، طبعا مع كبير الاحترام لكل منتخبات، ولكن منتخبات ممكن كل منتخب يسجل عليها 6 أهداف و7 أهداف و5 أهداف. فما بالك في 64، نحن نلقى منتخبات لسه ممكن يعني ما بتعرف كرة القدم تجد نفسها أنه تشارك في كأس العالم. رأينا في هذا المونديال كوروساو من 100,000 200,000 نسمة فقط، وصفر 7-1 من ألمانيا. فرح نشوف نتائج كثير،
0: حتى في أشخاص لأول مرة يسمعوا عنها يعني، وبالتالي كان مسألة غريبة يعني.
1: صحيح.
0: فما بالك إن زاد العدد. بالمناسبة إلى الآن إحنا بهذا العدد 48 منتخب، هل نستطيع بأنه المونديال الحالي أثبت فعلا أنه زيادة العدد ل 48 منتخب رفعت من مستوى البطولة حاليا أم لا؟
1: اللي صار حاليا بهذا المونديال، الاراء انقسمت الى قسمين. قسم معارض بشده لموضوع 48 منتخب، قال انه انا مع احترامي، يعني طبعا الراي بيقول هيك، مع احترامي لجميع الشعوب ولجميع الاتحادات الرياضيه، الطموح جميل، ولكن انا كمشجع كره قدم بدي اشوف مباريات تنافسيه كبيره. ما بدي اشوف فريق عم يفوز على فريق ثاني باكتساح، ما بدي اشوف فريق ثاني لعيبته كلها بالدوريات الضعيفه في اوروبا، او حتى لا تلعب في الدوريات الاوروبيه اساسا. انا كل 4 سنين لمده شهر بدي اشوف تنافسيه عاليه جدا. في راي ثاني بقول لك كل دوله لها حق انه تشارك بكاس العالم. كل دولة لو كان سكانها 1,000 نسمة أو مئات الملايين من من من عدد الأشخاص، حقهم يشوفوا بلدهم في كأس العالم وعم بتشارك وعم تمثل. وكل لاعب له حلم بالنهاية، اللاعب يعني حلم يشارك بكأس العالم كلاعب كرة قدم محترف.
0: نعم، هو رئيس الاتحاد تحدث عن هذا يعني الدولي، وبالتالي هو تحدث عن دوافع طبعا التوسع قد تكون رياضية بحتة، لكن

0: هل هذا فعلا سبب قد يكون كافي ولا لا؟ المسألة قد تكون مرتبطة بحقوق بث، برعاية، بتذاكر، بغيره، بغير ذلك يعني.
1: أنا برأيي أستاذ عصام، السبب الأول والرئيسي من زيادة عدد المنتخبات هو سبب مادي بالمرتبة الأولى وليس رياضي. يعني نحن بنعرف الفيفا كشركة من أكبر شركات العالم بالمناسبة، أعضاء يعني أعضاء مجلس إدارة الفيفا أو أعضاء الفيفا بشكل عام أكثر من أعضاء الكونغرس. يعني أنت متخيل أعضاء كرة قدم أكثر من أعضاء مجلس الكونغرس كاملا يعني. فنحن عم نحكي دائما على أنه الهدف الأول هو هدف مادي، الهدف الثاني هو أنه كما يدعون اعطاء فرص للمنتخبات الاخرى. نحن عم نحكي اليوم استاذ عصام دوله كبيره مثل الصين ومثل الهند، مليار بني ادم ومليار بني ادم على المكان الثاني لا يشاركوا في كاس العالم اطلاقا. الصين شاركت مره واحده في 2002 فقط، الهند لم تشارك، فما بالك اذا شاركت هذول الدولتين.
0: لا بس لكن في المقابل، في دول عددها بسيط جدا جدا وشاركت، يعني راس الاخضر اقل من 500,000، اقل من نصف مليون وشاركت. وشاركوا في تناقضات غريبه يعني في كاس العالم
1: 100%. لما تشوف دولة مثل الهند والصين في كأس العالم بحجم السبونسرز والرعاية الضخمة اللي رح تكون من هدول الدولتين مع منتخبهم مشارك بكأس، عم تحكي ثلث سكان الكرة الأرضية رح يعني رح تزيد متابعتهم لكأس العالم بسبب الهند والصين.
0: لا أنت لو هم شاركوا 64 بالمناسبة عبد الله، حيكون 64 من أصل 211 اتحاد.
1: صحيح.
0: يعني
1: رقم مرعب.
0: مرعب جدا، وحتى الرقم ده بالنسبه للدوله اللي حتستضيف ايضا كاس العالم قد يكون مشكله يعني. ممكن صحيح. المره القادمه ثلاث دول ما فيش كلام، لكن قد يكون بعديها لا، لانه عدد ضخم.
1: تكلم عن اللي بعديها حتكون سعودية. يعني بالمملكه باذن الله تعالى.
0: حيكون
1: احتفال ضخم،
0: جاهزيه كبيره. واتوقع انه هم لو هم يعني، هل تتوقع ذلك ممكن يحصل يعني؟ مثلا لو هم حصل تجربة مثلا وانتقل العدد من 48 إلى 64، ممكن يفكروا بعديها في زيادة متوالية على طول؟
1: يعني بصراحة موضوع 64 ما زال يعني قيد البحث، ولكن إنفانتينو أو يعني مجلس إدارة الفيفا ممكن ينفذ أي قرار. يعني سابقا قبل تقريبا 10 سنوات أنا أذكر كانت الناس عم تتكلم على 48 منتخب، فطلعت صحف وراء لا هذا شيء مستحيل ولن يحصل وإلى آخره، ولكن نحن عايشين فيه الآن ورأينا 48 منتخب.
0: صحيح.
1: ممكن نلقى 64 منتخب، ولكن هل ممكن نلقى اكثر من هيك؟ لا بصراحه هي قل انقلبنا الى اولمبياد يعني خلص. صار الاولمبيكس 210 اتحادات رياضيه في العالم. صحيح. كله راح يشارك رياضيين، ولكن كاس العالم يبقى لها قيمتها التاريخيه. من يعني من الشيء المحزن انه راح تتحول لبطوله تجاريه.
0: صحيح، عندها وزنها وعندها شغف خاص بهذه البطوله يعني. الكل ينتظر كل اربع سنوات هذه البطوله بشغف كبير جدا. انا شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد؟
0: السلطات الفرنسية تستعيد لنشر نحو 70,000 شرطي لتأمين احتفالات العيد الوطني بالتزامن مع مباراة فرنسا وإسبانيا في النصف نهائي كأس العالم. أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الانتشار الأمني سيشمل الفترتين الصباحية والمسائية في ظل تزامن المناسبتين وارتفاع أعداد الجماهير المتوقعة. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أن عدد الحضور الجماهيري في كأس العالم الحالية بلغ 6,527,410 متفرجين قبل أربع مباريات من إسدال الستار على البطولة. أكد أيضا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن إجمالي الحضور في النسخة الحالية تجاوز مجموع الحضور الجماهيري في نسختي روسيا وقطر، وتعد نسخة 2026 الأولى في تاريخ كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبا وتشهد إقامة 104 مباريات. رغم الانتقادات الجماهيرية، دافع أطباء وخبراء طب رياضي عن استراحات شرب المياه الإلزامية التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم في المونديال الحالي. منتقدو القرار يرون أنه يقطع إيقاع المباريات، لكن الأطباء يرون أن هذه الفترات تساعد على الحد من الجفاف والإجهاد الحراري خاصة في الأجواء الحارة. قطاع آخر يرى أن حتى هذه التوقفات القصيرة لا تكفي لحماية اللاعبين، وأن الفائدة الحقيقية تتحقق من خلال استخدام وسائل التبريد فعالة مثل المشروبات الباردة والمناشف المثلجة، والأهم الجلوس في الظل لخفض حرارة الجسم. إلى اللقاء.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
1: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، هذا يمكن غير يختلف.
0: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
2: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
3: نعم مطلب ببيئة العمل.
4: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
5: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
6: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
7: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
8: الناس يعزمون في الجروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM. هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
9: وحيدا في الزحام؟
0: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
9: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
0: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
10: واحد الأنوار وسعداء جداً.
9: معنا لن تمل الرحلة.
11: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
12: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
13: أنا على الهواء. الله يعني بالصفة.
9: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
14: بس
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
9: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
15: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
16: موافقة المجلس بالأغلبية،
15: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
17: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
15: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
18: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
15: المتخالفون.
18: مرؤها إسرائيل دولة إمبريالية.
15: المتحاورون.
19: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
15: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
15: العربية FM
0: أن تعرف أكثر.

ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على إيران ويرجح أن المرشد الإيراني قتل بنسبة 90%. الجيش الأمريكي يعلن قصف منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران. أسعار النفط ترتفع بنسبة 5% بعد إعلان ترامب إعادة فرض الحصار على إيران. رئيس مجلس القيادة اليمني يوجه بعدم توسيع المواجهة بعد منع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء.

0: الإيرانية، مضيفا في منشور عبر منصات تروث سوشيال أن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز مقابل رسوم تعادل 20% من قيمة الشحنات التي تعبر المضيق على أن يبدأ تنفيذ الآلية فورا. الرئيس الأمريكي شدد على أن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى كذلك سواء بمشاركة إيران أو من دونها. أيضا الرئيس الأمريكي جدد اتهاماته لإيران بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم.
1: And we never got paid for it. They made all the money, and the United States was just, you know, not. They wouldn't. It's amazing. It's we never made. We guarded it for nothing, and now we're going to guard it. And we're going to get paid for guarding it. A lot of money, but we just want to be reimbursed for doing all of this, for putting our people in danger. But we're really not putting people. We're really saving people. We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the strait. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe.
0: وفي أول رد فعل إيراني هاجم الحرس الثوري الإيراني الرئيس الأمريكي بعد قوله إن الولايات المتحدة ستحصل رسوما بنسبة 20% مقابل حماية السفن التي تعبر مضيق هرمز. من جهة أخرى أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من عناصره في قصف أمريكي يوم أمس استهدف مدينة عبدان. في الأثناء أيضا أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن السفن الحربية الأمريكية ستبدأ بتنفيذ إعادة الحصار على إيران في وقت لاحق اليوم، مضيفا في تصريحات لنيويورك تايمز أن العمل جار على استكمال تفاصيل العملية. وقبل ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت في إيران يوم أمس منشأة لصيانة الغواصات والسفن. الجيش الأمريكي أضاف أن هذه الضربات تضعف قدرة إيران على مواصلة الهجمات على السفن التجارية.

0: أيضا الرئيس الأمريكي شدد على أنه لا فرصة أمام إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
1: Well, they have no chance. Look, we have them. We have them in the run. Most of their equipment is gone. Their anti-aircraft stuff is gone. We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard.
0: كذلك رجح الرئيس الأمريكي مقتل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بنسبة 90%.
1: They got nothing. They have no navy. They have no air force. It's all gone. Their anti-aircraft is gone. Their leaders have all been killed. Their best leaders have been killed. They're gone. Khomeini is gone. The sun is 90% gone. And the New York Times writes an article. They're doing better today. Oh, and they have inflation. It's 350%.
0: من واشنطن مديرة مكتب العربية الزميلة نادية البلبيسي. نادية أهلا بك مجددا. الكثير من التصريحات اللافتة صراحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لو تضعين في صورة أكبر لهذه التصريحات وردود الفعل عليها، خاصة فيما يتعلق بعودة الحصار الأمريكي على إيران.
2: بالفعل تصريحات ملفتة للرئيس، لأنه وصل إلى نهاية المرحلة بالتعامل مع إيران ضربة مقابل ضربة. هذه الاستراتيجية يبدو بأنها لم تعد مجدية، لذا لجأ الرئيس إلى أدوات أخرى متاحة له، وهو فرض الحصار مرة أخرى على الموانئ الإيرانية. هذه الأداة كان يعتبرها من أنجح ما يملك الرئيس ترامب في الواقع، لأنه يدرك تماما كما ذكر بأن البطالة سترتفع، وبأن العجز سيرتفع، وبأن التضخم سيرتفع، وبالتالي هذا سيشكل ضغط كبير على القادة الإيرانيين للعودة للتفاوض. لماذا يقوم ترامب بهذه الإجراءات؟ لأنه يريد بالفعل أن يكون هناك مسار دبلوماسي ناجح. إيران لم تلتزم به، أخلت بمذكرة التفاهم.

0: لذا يقول اليوم لدى إيران ورقة رابحة وهي مضيق هرمز منذ البداية تلوح بها، وحسب مذكرة التفاهم الاتفاق كان واضحا بأن على إيران أن تعيد الحركة بحرية إلى المضيق دون قيد دون شرط دون رسوم، وأن تبدأ حوارا مع سلطنة عمان مع دول الخليج لإدارته المستقبلية، لكن إيران لم تفعل ذلك. لذا اليوم هو يقول بأننا نحن الذين سنسمح للسفن بالعبور، نحن الذين سنقدم حماية لناقلات النفط، وفي المقابل سنحصل على 20% من هذه العائدات. طبعا هل الرئيس سيقوم بذلك لفترة طويلة؟ الجواب هو صعب، يعني لن يكون هذا بمقدرة القوات الأمريكية أن تكون طوال الوقت مشغولة فقط بالسماح كحارس، كما قال هو نحن سنكون الحارس لهذا المضيق بوضع كل
1: طيب
0: طاقاتها وقدراتها لكل السفن. نحن لا نتحدث 20 سفينة في اليوم، نتحدث على واحد من أهم الممرات المائية في العالم، لكن هي أداة ضغط على الإيرانيين دون أدنى شك.
1: طيب نادية، وضع يعني كيف ينظر الأمريكيون للوضع الحالي فيما يرتبط بالمفاوضات؟ طبعا ترامب قبل أيام كان قال بأن مذكرة التفاهم انتهى العمل بها، لكنه في ذات الجملة قال بأن ويتكوف وكوشنر سيجلسان للتباحث مع الإيرانيين. كيف ينظرون لمسألة المفاوضات مع الإيرانيين؟ هل هذا المسار أصبح مغلقا تماما بالنسبة للأمريكيين؟
0: لا، المسار غير مغلق، لا يزال مفتوحا. الرئيس يحافظ على هذه الشعرة أو الخيط الرفيع جدا حتى في أزمات أكبر من هذه الأزمة، لأنه يعني نعود مرة أخرى إلى النقطة الأساسية والمركزية، وهي أن الرئيس لا يريد العودة إلى حرب مفتوحة وصراع مع إيران. إذا ما هي الخيارات؟ الخيار الوحيد هو الخيار التفاوضي الدبلوماسي، لكن ليس بأي ثمن وليس بمماطلة إيرانية. لذا هو يستخدم كل ما لديه الآن من أدوات ضغط حتى يجبر إيران على التفاوض مرة أخرى.
1: طيب
0: طبعا مؤيدين الرئيس لا يزالون معه، معارضينه ينتقدونه لأنه بدأ هذه الحرب من البداية، وبالتالي لا يوجد هناك ضغوط حقيقية على الرئيس من الداخل، بمعنى سواء كان للانتخابات أو حتى أسعار النفط، لأنه هو دوما كما تعرف الرئيس يسوق لهذه النقطة بالتحديد، يهيئ الأمريكيين ويقول بأن أسعار النفط كانت سترتفع أكثر من ذلك، سعر البرميل كان يمكن أن يصل إلى 200 دولار و300 دولار وهذا لم يحدث. فلذا هو يخفض من سقف التوقعات بالنسبة للأمريكيين بأن أسعار النفط ستنخفض، لذا في كل مرة نرى فيها فعل ورد فعل أسعار النفط تتفاعل على هذا الأساس.
1: طيب نادية، في عجالة مسألة ترجيح ترامب لمقتل مجتبى خامنئي بنسبة 90%، نحن نعلم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يدلي بالكثير من التصريحات، لكن حينما يقول بنسبة 90%، هل هو هنا يلتزم بتقييم استخباراتي بتقييم عسكري صادر من البنتاغون، أم ربما هو رأي أو رؤية شخصية للرئيس؟
0: لا أعتقد بأنه يعتمد على معلومات استخبارية، يعني صعب بالنسبة للرئيس أن يقول بأنه يجزم بنسبة 90%، لأنه بالبداية كان يتحدث على هناك فرصة له بأن يكون قد بقي على قيد الحياة، وعلى فكرة كانت جزء من المفاوضات مع إيران هي بأنهم ينتظرون إرسال شخص بطريقة بدائية إلى الرسائل إلى مجتبى خامنئي اللي موجود في منطقة أمنية صعب الوصول إليها. وأن
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية. أينما تكونون، العربية FM معكم.
1: مشاهدينا، ردود أفعال على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم بنسبة 20% لتأمين المرور عبر مضيق هرمز. الآن المنظمة البحرية الدولية تقول إنها تعارض فرض رسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، وبالتالي من بينها مضيق هرمز. المنظمة البحرية الدولية تقول أيضا بأنها تنتظر المزيد من التفاصيل بشأن فرض أمريكا 20% كرسوم للمرور عبر مضيق هرمز. إذن في أول رد فعل الآن من المنظمة البحرية الدولية، طبعا كان هناك رد فعل من الحرس الثوري الإيراني، نتابع بكل تأكيد هذا الأمر. لكن على الأرض بيانات الشحن السفن أظهرت بأن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم أمس الأحد انخفض إلى أدنى مستوى في شهرين في ظل تجدد

0: التصعيد بين أمريكا وإيران. المصادر من قطاع الشحن قالت لوكالة رويترز إن السفن تغلق بشكل متزايد أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي، مما يجعل تحديد العدد الكامل للسفن التي تعبر المضيق أمرا صعبا. أيضا في إطار الانعكاسات الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت نحو 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في مضيق هرمز. نفهم أكثر هذا الموضوع مع الزميل عبادة لدنا، المذيع في شبكة العربية وتحديدا العربية بيزنس. أهلا بك عبادة مجددا. 5% هذا أول رد فعل، هل علينا أن نتوقع أكثر من هذه الأرقام؟
1: بالطبع نحن أمام معادلة استراتيجية جديدة لابد أن تنعكس على أسعار النفط، ليس بيوم واحد أو بجلسة واحدة، نحن أمام مرحلة جديدة بكل معنى الكلمة. نتحدث عن إعلان الرئيس الأمريكي يقول أن أمريكا الآن هي حارسة المضيق من الآن فصاعدا. هذه معادلة مختلفة تماما عن كل ما كان الوضع عليه خلال الأسابيع الماضية. نعود إلى سياق الأحداث، نحن حتى تاريخ مذكرة التفاهم كنا بوضع كانت في إيران محاصرة، وكانت إيران تمنع مرور السفن والناقلات، ناقلات النفط وناقلات الغاز عبر المضيق، فكان في حصار وحصار على الحصار. بعد مذكرة التفاهم كان مطلوب من إيران خلال 30 يوما أن تزيل كل العوائق للمرور عبر القناة عبر مضيق هرمز، وهذا لم يتحقق، وبالتالي عدنا إلى معادلة ما قبل مذكرة التفاهم. هذا يعيد الأسعار إلى معادلة مختلفة تماما، معادلة سنرى مقدار تمكن الولايات المتحدة من فرض الأمن في مضيق هرمز وفرض مرور الناقلات النفط،
0: وبالتالي ستعدد الأسعار من على ذلك. طيب عبادة، حينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهم سيحصلون رسوم بنسبة 20%، هذه الرسوم تؤخذ من من؟
1: في معادلة بعملية التأمين تحسب كنسبة من قيمة السفينة، عادة كانت يعني أقل، يعني فراكشن صغيرة، يعني أعشار صغيرة من النسبة المئوية بالظروف الطبيعية. خلال فترة الحرب ارتفعت إلى 2% 3% بأقصى الحالات، تصل إلى 3% أو 4% 5% بحالات يعني قصوى، لكن الآن ما يتحدث عنه ترامب أمر مختلف. نحتاج إلى المزيد من الإيضاحات عما يقوله ترامب.
0: حتى المنظمة البحرية تطالب بذلك الآن. كيف ستتعاطى شركات التأمين وشركات النقل البحري مع مثل هذه التصريحات؟ كيف سيكون أثرها؟ هل ستشجعهم على الذهاب عبر المضيق؟
1: الآن نريد أن نعرف ما الذي يقوله ترامب تحديدا، وما هي آلية استيفاء هذه الرسوم. يعني هل هناك آلية يطلب من السفن أن تسجل فيها؟ هذا الأمر ما زال غير واضح، يعني بشكل يعني يحتاج أيضا إلى مقدار الضمانات التي ستقدمها الولايات المتحدة، لأنه الآن هناك مساعدة من القوات الأمريكية، من الجيش الأمريكي للسفن للمرور عبر المضيق، وهناك بالفعل يعني مئات السفن، كما قالت القيادة المركزية الأمريكية، قالت أنه 800 سفينة ساعدتها القوات الأمريكية للعبور عبر المضيق في شهرين الماضيين، منها 140 سفينة بآخر أسبوع. فهناك الآن مساعدة، ولكن هناك هجمات من إيران، يعني ليس هناك ضمان كامل لأمن السفن، ورأينا كيف ضربت السفينة السنغافورية بالمياه العمانية، أيضا ناقلات نفط، ناقلات غاز تم ضربها. فهل هذه المساعدة الأمريكية تعطي ضمانة كاملة لأمن السفن؟ هذا سيتحدد بمسار العمليات على الأرض، ستظهر الأرقام الآن،
0: وحتى الآلية التي يعني ربما يعلن عنها يعني خلال الفترة المقبلة، إذا أخذنا هذا التصريح يعني على محمل الجد في عملية فرض الرسوم.
1: يعني في الأرقام الآن تشير أسامة لأنه في انخفاض كبير بحركة العبور عبر المضيق بالأيام الأخيرة، وبالتالي عدنا إلى مستويات ما قبل مذكرة التفاهم.
0: طيب سؤال عبادة، سؤال الأخير فيما يتعلق بمسألة الأوروبيين والأمريكيين، كان هناك حديث عن أنهم يريدون إعادة ملء خزاناتهم الاستراتيجية، هل تمكنوا من ذلك خلال فترة التوقف القصيرة هذه؟
1: ما زلنا بمستويات إمدادات أقل بكثير مما كانت عليه بالأوضاع الطبيعية قبل الحرب. نحن رغم كل ما جرى من تحسن خلال فترة مذكرة التفاهم، وصلنا إلى ذروة التحسن تقريبا بتاريخ 24 يونيو، يعني تقريبا مذكرة التفاهم تم التوصل إليها ب 16 يونيو، وقعت رسميا ربما ب 18 يونيو.

0: تحسنت الأوضاع بأول أسبوع حتى 24 يونيو، ولكن رغبة إيران بفرض معادلات جديدة تفرض على السفن مسارات محددة أعادت الأوضاع إلى انتكاسات، يعني انخفضت الحركة كما نرى الآن.
1: شكرا جزيلا عبادة لدن الزميل في العربية بيزنس على كل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه النشرة ولدينا بعدها المفصل. الداخلية السورية تعلن أن خلية تنتمي لداعش أقرت بمسؤوليتها عن تفجير دمشق الأسبوع الماضي. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بقوة حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
2: الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية. القوات المسلحة اليمنية قالت إن ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني منعت الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار صنعاء، وأصرت على أن تنتهك إيران أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار. فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثي إن الطائرة هبطت في مطار آخر بعد استهداف مطار صنعاء. هذا ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعضاء المجلس لاجتماع طارئ لمراجعة التطورات الأخيرة، كما وجه بإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة وعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه إيران عبر زج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها وتستخدم اليمن كورقة في صراعها الإقليمي، مشيرا إلى أن الحوثي أصر على تقويض فرص السلام ورفض جميع المبادرات التي هدفت إلى حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره. العليمي أكد أن الدولة لن تسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة. في الاستوديو ينضم إلينا الكاتب الصحفي اليمني سامي الحروبي. أستاذ سامي أهلا بك مجددا. لماذا الآن هذا التصعيد؟
1: ميليشيا الحوثي كما تعلم ويعلم الجميع أنه منذ اتفاق الهدنة بينه وبين الحكومة الشرعية لم تتوقف العمليات العسكرية. كانت هناك خروقات في الكثير من الجبهات، في الضالع، في مأرب، في الكثير من الجبهات. اليوم ميليشيا الحوثي ومن وراءها إيران تحاول أن تنتهك السيادة اليمنية باستخدام طيران إيراني، ربما يحمل هذا الطيران معدات عسكرية، ربما يحمل خبراء إيرانيين أجل زعزعة الأمن والاستقرار، من أجل تدريب ميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي منذ الهدنة كانت

0: أخذت النفس الكبير ودربت القوات تبعها وقامت باستحداث مناطق عسكرية كبيرة.
1: يعني هذا يقرأ أستاذ سامي في إطار أن انتهاك مثل الانتهاكات السابقة أم انتهاك بهدف معين؟ لأن طبعا ويربط لأنه البعض يربط ما يحدث في هذه المرحلة بما يحدث مع إيران وما إلى ذلك وأنه تجهيز لشيء ما في الخفاء إذا عادت المواجهات الأمريكية الإيرانية مشتتة.
0: هذا الانتهاك محاولة جر اليمن بشكل عام إلى صراع دولي بحرب بالنيابة على الكيان الإيراني، والكثير يعلم أنه ميليشيا الحوثي تقوم بحرب بالنيابة عن النظام الإيراني وتستخدم أجواء اليمن، وكما رأيتم استهدافها لناقلات النفط في مضيق هرمز، اليوم تريد أن تنقل المعركة إلى باب المندب، وهذا تصعيد خطير جدا للقائد.
1: هناك نقطة، هذه نقطة تحديدا ذكرها يعني رئيس مجلس القيادة السيد رشاد العليمي، وذكر بأنه تتخذ الحكومة اليمنية كافة الإجراءات لعدم تكرار مثل هذه الحوادث من جديد، لكن في نفس الوقت دعا إلى عدم توسيع نطاق المواجهة. هل تعتقد بأن الحوثيين سيلتزمون أو من يقف خلفهم سيلتزمون بعدم توسيع نطاق المواجهة أم ربما يعيدون الكرة من جديد؟
0: لن يلتزم الحوثي بأي عهود أو مواثيق منذ العام 2014. هناك اتفاقيات، أكثر من 40 اتفاقية بينه وبين الحكومة الشرعية كانت عبارة عن اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية. قام الحوثي بالانقلاب على كل تلك الاتفاقيات، وآخرها الاتفاق الأخير اللي هو الهدنة. الهدنة كانت عبارة عن هدنة هشة مكنت الحوثي من تدريب قواته، مكنته من استلام السلاح من إيران. اليوم كما تعلم أنه اليمن تمر بمرحلة صعبة، اليوم مجلس القيادة الرئاسي على جميع أبناء الشعب اليمني أن يلتفوا خلف هذا الكيان الصلب الذي هو مدافع عن الدولة وعن الجمهورية وعن حقوقهم. الحوثي اليوم في مناطق سيطرته ينهب المرتبات ويأكل حقوق الناس، حتى أصبح المواطن في العاصمة صنعاء متذمر لما يفعلها الحوثي داخل العاصمة صنعاء وما جاورها من المحافظات التي سيطر عليها الحوثي بشكل عام.
1: شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اليمني سامي الحروبي، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. أفادت وزارة الداخلية السورية بأن المتهمين في تفجيرات دمشق الأسبوع الماضي اعترفوا بتورطهم في التخطيط لأعمال إرهابية تهدف لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى، كما أشارت إلى انتماء الخلية لتنظيم داعش. الداخلية السورية أشارت إلى مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لإحالتهم للقضاء. أفادت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية حظي بأكبر قدر من التأييد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة من الخيارات التي طرحتها المفوضية الأوروبية للرد على تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين. نتعرف أيضا على أكثر الخيارات الأوروبية ضد المستوطنات الإسرائيلية في هذا التقرير.
2: على رفوف المتاجر الأوروبية قد تبدو المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية مجرد سلع تحمل ملصقات وأسعارا، لكن خلف هذه الصناديق قصة سياسية شائكة وصلت إلى قلب الاتحاد الأوروبي. ففي بروكسل حيث ترفرف أعلام الدول 27 تفتتح اليوم ملفات لم تعد تكتفي بالبيانات والإدانات، بل تبحث في إمكانية استخدام التجارة نفسها كأداة ضغط على إسرائيل مع وثيقة سرية تضع ثلاثة خيارات قد تعيد رسم شكل العلاقة الاقتصادية مع المستوطنات. الوثيقة التي أعدتها المفوضية الأوروبية تنقل النقاش من دائرة المواقف السياسية إلى خطوات عملية عبر ثلاثة مسارات: فرض نظام تراخيص على واردات المستوطنات أو تحميلها رسوماً جمركية مرتفعة، أو الذهاب إلى الخيار الأكثر حدة بفرض حظر على دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. لكن خلف أبواب بروكسل المغلقة تصطدم هذه الخيارات بانقسامات بين الدول الأعضاء، فبينما تدفع دول مثل بلجيكا وإسبانيا وهولندا نحو إجراءات أكثر صرامة، تتحفظ دول أخرى على خطوات قد تفتح مواجهة سياسية واقتصادية مع إسرائيل.
3: المستوطنات غير قانونية، وأفضل حل هو ببساطة حظر

0: استيراد أي سلع منتجة في المستوطنات.
1: ويأتي هذا التحرك الأوروبي في وقت تتغير فيه خريطة الضفة الغربية على الأرض، مع توسع الاستيطان وإقرار خطط جديدة لإقامة مستوطنات، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أعداد البؤر الاستيطانية خلال السنوات الأخيرة.
2: في ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز العناوين. ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على إيران ويرجح أن المرشد الإيراني قتل بنسبة 90%. الجيش الأمريكي يعلن قصف منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران. أسعار النفط ترتفع 5% بعد إعلان ترامب إعادة فرض الحصار على إيران. ختام هذه النشرة، نلتقي في العاشرة بإذن الله.

0: حينما يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

إسبانيا تعول على تفوقها أمام فرنسا في آخر مواجهتين، والفرنسيون يخشون استمرار عقدة نصف النهائي ضد إسبانيا. بعشرة لاعبين، برشلونة أكثر الأندية تمثيلا في نصف نهائي مونديال 2026.

السلام عليكم، أخبار الرياضة من قناة العربية، حياكم الله. تصدر نادي برشلونة قائمة الأندية الأكثر تمثيلا في نصف نهائي كأس العالم الحالية بعشرة لاعبين، ثمانية منهم مع منتخب إسبانيا ولاعب مع منتخب فرنسا. يخص الأمر المدافع جيل كوندي

0: إضافة لأنتوني جوردن الوافد الجديد لصفوف النادي الكتالوني. ويأتي في المركز الثاني نادي أرسنال بثمانية لاعبين مناصفة مع النادي الإسباني الآخر أتلتيكو مدريد الذي يملك العدد نفسه من اللاعبين في الدور نصف النهائي. وكان بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا رفض ما قاله سلفه ماريانو راخوي بأن منتخب فرنسا بلا فرنسيين، معتبرا ذلك بالتصريحات المعادية للأجانب، معبرا عن استيائه بخصوص الأشخاص الذين يقيسون الانتماء للبلد بالاسم أو مكان الميلاد أو لون البشرة، مؤكدا أن الانتماء الحقيقي يكون بخدمة البلد وتطويره في مختلف المجالات وليس كرة القدم فحسب، مذكرا أن إسبانيا ملك لمن يحبها ويساهم في تطويرها وليس لمن يسيء لها بتصريحات عنصرية. خاتما تصريحاتي بأن فرنسا ستواجه إسبانيا وليكن الفوز للأفضل والخسارة للعنصرية ومن يدعمها. إلى ذلك انتقد فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصريحات ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا السابق مبينا أنها تنضوي على عنصرية تتنافى مع واقع المنتخب. إذن يعني قبل المواجهة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا، المواجهة اللاهبة التي بدأت أيضا يبدو أنها بدأت خارج الملعب، نتج إلى دالاس الأمريكية. ومن آخر حصة تدريبية لمنتخب إسبانيا تنضم إلينا موفدة العربية ليليان تنوري. أهلا بك ليليان. ليليان، أولا أريد أن أبدأ معك بخصوص آخر استعدادات المنتخبين وأيضا يعني أثار هذه التصريحات. يبدو أن هناك تصريحات يعني سياسية وأيضا من اللاعبين قبل هذه المواجهة.
1: اهلا عبد الله، مساء الخير. صراحه نحن الان انا امام مركز التدريبات الذي بدات منذ قليل لمنتخب اسبانيا. اول ربع ساعه كانت مفتوحه للاعلام كالعاده، يعني اكبر عدد من الاعلاميين اراه حتى الان بتدريبات قبل المباراه. كل اللاعبين الاسبان كانوا دخلوا الى ملعب التدريبات، ليس هناك اي اصابه. والقلق الوحيد كان حول نيكو ويليامز. ويليامز دخل الى الملعب بشكل طبيعي، ونحن نعرف انه ويليامز شارك أمام بلجيكا ولكن في دقيقة يمكن 78، لكنه بعد المباراة قال أنا مستعد وأنا جاهز 100%. يبدو أنه هو بالفعل أصبح جاهزا 100%. المؤتمر الصحفي لمنتخب إسبانيا سيكون بعد حوالي تقريبا يعني الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، يعني بعد أربع ساعات تقريبا، خمس ساعات من الآن، ولكن سيكون فيه دي لا فوينتي ولامين يامال بطلب منه لامين يامال شخصيا. طبعا نحن يعني فهمنا انه بعد تصريحات لامين يامال حول وهذه العاصفه التي بداها منذ تاهل فرنسا الى نصف النهائي انه نحن انه يجب ان تخافونا، يمكن هذا هو سبب انه هو طلب ان يتكلم بالمؤتمر الصحفي. التصريحات يعني رودري دخل على الخط وقال نحن يعني يامال شاب صغير 19 عام، نحن نهدئه داخل الملعب، يجب ان يهدأ. كل هذه العاصفه على ما اظن انه هي ما ادت الى وجود يامال بالمؤتمر الصحفي. التصريحات يعني اليوم صباحا وزير الخارجية الفرنسي تدخل على الخط، التصريحات العنصرية التي تكلمت عنها عبد الله، وقال بالفعل نحن فخورون بهذا المنتخب الفرنسي وفخورون بكل من يلعب لمنتخب فرنسا ويمثله. فرنسا ليست لها لون ولا اي يعني اي مصدر او اي شغل اخر الا انه هي هو يمثلون المنتخب، يمثلون المنتخب الفرنسي. نقطة هامة، إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي اليوم طلب من إنفانتينو أن يقف الجميع ضخفة صمت قبل ابتداء مباراة نصف النهائي غدا، وإنفانتينو وافق وهو يعني على ذكرى المجزرة بنيس، هو ب 14 يوليو، هذه ذكرى فرنسية يحتفل بها الفرنسيون كثيرا. ونحن نذكر يعني عندما تم عملية الدهس بنيس وراح جراء يمكن 68 قتيل، لذلك طبعا وافق إنفانتينو وشكره إيمانويل ماكرون. هذا من ناحية التصريحات. المنتخب الفرنسي على الطرف الآخر سيخوض تدريباته عبد الله بعد حوالي ساعة ونصف من الآن، أيضا يبعد من هنا ربع ساعة تقريبا سأذهب إلى هناك طبعا، والمؤتمر الصحفي بطبيعة الحال يأتي بعد التدريبات بحوالي ثلاث ساعات أو نصف تقريبا.
0: يعني اليوم ليليان وفد المنتخب الفرنسي أو طائرة المنتخب الفرنسي لما وصلت إلى دالاس كان معها

كان معها مرافقة أمنية، وأيضا الشرطة كانت يعني تحيط بمقر الأمن، وفي فرنسا أيضا كان في تكثيف للشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، لأن مواجهة فرنسا تواكب اليوم الوطني أيضا.

0: دالاس، أنا كنت موجودة هناك بالفعل، يعني أقفلت كل الطرقات ودخل الباص الذي يقل الوفد بتشديدات أمنية كبيرة وعالية. وطبعا الجماهير الفرنسية كانت متواجدة هناك بكثافة، والجماهير الأوروبية أيضا والجماهير الغير فرنسية التي طبعا تشجع لاعبين بفرقها. تشديدات أمنية بالمباراة عبد الله ستكون على قدر عال، لأنه نحن نعرف الجماهير اللاتينية كلها تدعم إسبانيا، كونها يعني تتكلم الإسبانية وتشعر بقرب لغوي وثقافي لإسبانيا، لذلك هناك ستكون تشديدات أمنية عالية. هو ملعب دالاس يعني يعتبر أكبر ملعب بكأس العالم بأمريكا، استضيف هذه المونديال، يسع ل 94 ألف مشجع، ولديه يعني بسوبر بول لديهم دائما بروتوكول لحماية يطبق بحذافير وبشكل صارم جدا، يعني عدا عن تعليمات الفيفا ومتطلبات الفيفا التي تفرضها على كل ملعب.
1: جيد ليليان، يعني اليوم أيضا فيفا أعلم بأنه كأس العالم وصل عدد مشجعيه تقريبا إلى 6 ملايين، وهو رقم عالي جدا، وقال أنه يعني تجاوز عدد مشجعي مونديال قطر ومونديال روسيا الأخيرين. ما زال عدد الجماهير فعلا يزداد برأيك في، وهو متبقي فقط 4 مباريات على نهاية البطولة؟
0: بالفعل عبد الله، يعني هناك حضور، يمكن الأكثر حضور هو من أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية. الأرجنتينيون دائما يخيمون بالبلاد التي يلعب بها منتخبهم. الحضور الجماهيري يزداد، وحتى أنه التذاكر للمباريات كلها نفذت أرقام هائلة تدخل إلى أمريكا، بالرغم من يعني الاعتراض بعض الشيء من المدن المنظمة أنها لا تستقبل الكثير من الزوار بالفنادق، ولكن كل ذلك لا يعكس ما نراه على أرض الواقع من وجود الكثيف للجماهير، الجماهير التي تشجع منتخباتها والجماهير التي تشجع منتخبات غير منتخباتها، كانت حجزت فنادق هنا وبقيت هنا لتكمل. يعني نحن نعرف أنه نصف النهائي لا نعرف قبل أن تأتي المباراة، لذلك تشتري التذاكر بصرف النظر عن من المنتخب، لذلك كل من اشترى باق هنا بشكل يعني متواصل.
1: شكرا جزيلا لك ليليان تنوري، كنت معنا من دالاس الأمريكية، المدينة التي ستحتضن أولى مواجهات نصف النهائي بين إسبانيا وفرنسا، شكرا لك. نتجه إلى برشلونة الآن عن آخر استعدادات منتخب إسبانيا وأيضا كل ما يحيط بالمنتخب الإسباني. معنا من برشلونة الصحفي إخوان مارتي، أهلا بك إخوان. يعني دعني أسألك أولا عن أثار التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء السابق راخوي، وأيضا ما تبعته من ردود أفعال، كيف من الممكن أن نقيم هذا الموقف؟
2: بالفعل من خلال تقييم هذه التصريحات يجب أن نركز على أن هذا الأمر كان خطأ كبيرا من رئيس الوزراء السابق، لا سيما عندما قال هذه الكلمات. الآن الكل غاضب إزاء هذه التصريحات ومستاء بالفعل بما قاله السياسيون وأيضا اللاعبون الحاليون والسابقون، لأن هذه التصريحات كانت مسيئة جدا، وأيضا كانت جدلا في إسبانيا، لا سيما وأن هنالك عدد كبير من الأشخاص كانوا يقولون أن هذه التصريحات هي عنصرية، ولذلك في نهاية المطاف ستشكل هذه التصريحات مشكلة بالنسبة لإسبانيا، لأن الأمر الوحيد الذي يجب فعله هو تحفيز اللاعبين الفرنسيين. إذن هذه هي نتيجة هذه التصريحات، ولذلك هي بالفعل خطأ من قبل إسبانيا هذه التصريحات بشكل خاص، وفي إسبانيا يعرفون أن اللاعبين الفرنسيين بالفعل غاضبون إزاء ذلك.
1: جيد، أيضا يعني لم تهدأ ردود الأفعال على خلفية ما يقال، وخاصة أيضا إذا ما أردنا أن نزيد ما ذكره لامين يامال بأن المنتخب الفرنسي يجب أن يخشى المنتخب الإسباني، وأيضا ما تلا ذلك من ردود من لاعبي المنتخب الفرنسي لاعبي المنتخب الفرنسي. الآن المؤتمر الصحفي وحسب يعني موفدة العربية إلى هناك ذكرت بأن لامين يامال طلب شخصيا بأن يظهر في المؤتمر الصحفي. هل تصريحات لامين يامال هي تصريحات منطقية ومقبولة، أو أنها خالفها الصواب؟

0: بالفعل أفهم وبشكل كامل ذلك، لأنه إذا ما كنت جزءا من الفريق أو المنتخب الفرنسي، وإذا كان هنالك فريق كفريق إسبانيا، فريق إسبانيا لا ينسى بالفعل أنه استطاع أن يهزم فرنسا في المباريات الأخيرة أيضا في ناشنز ليج وأيضا في يورو كوب. لذلك الجميع يعرف في إسبانيا أن فرنسا ستكون خصما قويا، ولكن الجميع يعرف أنه بالنسبة لفرنسا، وإذا كان هنالك فريق صعب فسيكون بالفعل هذا الفريق إسبانيا. ولامين يامال هو لاعب كان بالفعل هو لاعب وجد من أجل هذه المباريات ومن أجل هذا الضغط، وهو يأمل بالفعل بأنه وفي هذا المنتخب ستكون المباراة الكبيرة ضد فرنسا، لأنه لم يكن بالفعل يحظى بأداء جيد في السابق حتى الآن، ولذلك هذه هي لحظة لامين يامال لكي يؤكد للعالم أنه هو من أجل بالفعل مواجهة فرنسا. لذلك في إسبانيا الجميع الآن يتوقع بأن هذه المباراة ستكون مباراة لامين يامال، لأنه بالفعل كان قد سجل ضد فرنسا في اليورو، وهو يريد فعل ذلك مرة أخرى لكي يبين أنه الأفضل.
1: جيد. أيضا يعني كيف من الممكن أن نقرأ حظوظ المنتخب الإسباني في هذه المواجهة؟ المنتخب الإسباني كان يقدم أداء يعني أداء يوصله إلى هذه المرحلة، ولكن في الغالب لم يكن أداء مقنعا ووفق أيضا التطلعات والآمال المعقودة عليه.
0: نعم بالفعل هذا الأمر صحيح تماما ما قلته، أن إسبانيا لم تكن تطلع بأداء مهم. بالفعل من الصحيح أنهم بالفعل كان أداؤهم جيد ضد بلجيكا، ولكن المباراة لم تكن رائعة جدا مقارنة بفرنسا التي كانت تبلي بلاء أفضل بكثير. ولكن بالنسبة للمعلومات التي يمكن أن نستقيها من اللاعبين في المنتخب الإسباني، أنه في النهاية الهدف ليس أن يسطع نجم أي من اللاعبين، ولكن الفوز. ولذلك في هذه اللحظة يجب بالفعل اتخاذ الخطوات الأخيرة لكي يبين شخصية المنتخب. لذلك أعتقد أنه في إسبانيا يعرفون بالفعل أن فرنسا الأوفر حظا لأنهم يلعبون بشكل أفضل، ولكن في نهاية إسبانيا كانت بالفعل تفكر بهالهدف الواحد وتفكر أنهم بإمكانها هزيمة فرنسا أيضا، ولكن ربما تكون فرنسا الأكثر أو الأوفر حظا، ولكن إسبانيا تلعب بشكل أفضل في مجال الدفاع، ولكن ليس لديهم الكثير من القوة في الهجوم وفي هذا الحدث الأساسي في الهجوم تماما كما يفعل مبابي وأيضا هاري كين في منتخب إنجلترا. إذن إسبانيا ليست لديها هذه القوة، لأن لامين يامال لم يستع نجمه حتى الآن.
1: جيد. الزميل الصحفي إخوان مارتي كنت معنا من برشلونة، شكرا جزيلا لك. ويخوض المنتخب الفرنسي آخر ميران له بعد ساعات استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام فرنسا في نصف النهائي، ويسعى منتخب فرنسا للوصول إلى نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وبذلك معادلة إنجاز منتخب البرازيل 2002 وألمانيا الغربية عام 90. وكان المنتخب الفرنسي وصل إلى مدينة دالاس استعدادا لمباراته في نصف النهائي ضد إسبانيا وسط حضور جماهيري أمام فندق الفريق، وتقام القمة المرتقبة بين المنتخبين في 14 من الشهر الحالي على أن يواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا. وكان منتخب الديوك هزم نظيره المغربي في الدور ربع النهائي. اشتعلت الأجواء بين فرنسا وإسبانيا قبل مواجهة نصف نهائي المونديال وسط سيل من التصريحات هنا وهناك، كما لم تقتصر الحرب الكلامية بين اللاعبين فقط بل امتدت إلى المسؤولين في البلدين. ورد لاعب المنتخب الفرنسي إبراهيم كوناتي على تصريحات لامين يامال التي ذكر فيها: إذا كان هناك من تخشاه فرنسا فهو نحن، أي إسبانيا بحسب يامال. وأجاب كوناتي في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كانت فرنسا تخشى إسبانيا، موضحا أنهم لا يكترثون لما يقال ولا يخشون أحدا، وأضاف: الآن فليقل ما يشاء، في إشارة إلى يامال، مؤكدا أنهم سيحاولون الاستعداد بأفضل ما لديهم. إلى العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا من هناك الصحافي عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام. يعني أولا كيف من الممكن أن نفسر ما يقال دائما عن منتخب فرنسا؟ يعني هذه ليست المرة الأولى خلال هذه البطولة أن تصدر تصريحات من مستويات أعلى من الرياضة، نتحدث عن عن عن قادة سياسيين سابقين أو حتى لاعبين يعني معتزلين. كيف من الممكن أن نقرأ مثل هذه التصريحات؟ هل هدفها فعلا هو إظهار وجه آخر؟

0: قر لهؤلاء القادة أو أنهم يريدون تأثير على منتخب فرنسا؟
1: في الواقع كلا الاتجاهين في كلامك صحيح، فهذه المظاهر ليست وليدة اللحظة وليست وليدة الأمس، بل هي يعني منذ أن فازت فرنسا بمونديال 98 وهو التتويج الأول ظهر الحديث عن اللاعبين من غير أصول فرنسية، وهناك حديث وقتها عن زين الدين زيدان من أصول جزائرية، غيره من اللاعبين من أصول إفريقية، وبالتالي هذا الموضوع ليس بجديد بل هو متجدد. وأتذكر ونذكر جيدا أراغونيس المدرب الراحل الإسباني الذي كان يقود فرنسا قبل 20 سنة لما التقت فرنسا وإسبانيا لأول مرة في نهايات كأس العالم في ألمانيا، كان تحدث بشكل عنصري على تيري أونري. وبالتالي الموضوع أنا في اعتقادي ليس جديد بل هو قديم يعاد، وكأنه يدخل في إطار الحرب بين فرنسا وإسبانيا، الحرب بين معاقفين عندما الضرب على وتر المزدوجي الجنسية أو من يحملون أصولا غير الأصول الفرنسية. وكأن
0: هذا لا يعني هذا الحديث لا يعني لا من هذا الحديث لا ينطبق فقط على منتخب فرنسا، يعني هو ليس عيبا وهو أمر
1: هذا على كل منتخب إسبانيا،
0: ولكن يعني حتى منتخب إسبانيا لديه مثل ذلك. لكن لماذا يا عبد السلام هذا فقط دائما يظهر على منتخب فرنسا وحده؟ لماذا؟
1: نعم، لأن كلما ظهر المنتخب الفرنسي منافسا جديا على الألقاب 98 كما كنت أتحدث الآن، عندما يظهر المنتخب الفرنسي كفريق قوي وعنده قدرة على التنافس على الألقاب تطرح مثل هذه النقاط ومثل هذه الإشكاليات، وكأن هناك من يترصد بالمنتخب الفرنسي، وربما من لا يعجبه هذا النجاح الذي رياضيا هذا النجاح الرياضي الذي يحققه المنتخب الفرنسي. لا تجد تبرير، لأنه في الواقع المنتخب الفرنسي يقدم كرة قدم يشيد بها الجميع، كرة قدم جيدة جدا فيها الكثير من عناصر الفرجة والقوة والإبهار والنجاح على كل المستويات، سواء الدفاعية أو في وسط الميدان أو في الهجوم، وعلى مستوى القيادة التكتيكية للمدرب ديدي ديشان. وكأن المنتخب الفرنسي نجاحه يقلق البعض.
0: جيد، طيب هذه إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر على معسكر المنتخب الفرنسي، أو أن المنتخب الفرنسي تعود على مثل ذلك وأصبح بالنسبة له يعني شيئا دارجا لا يؤثر إطلاقا عليه بينما يؤثر على من يطلق هذه التصريحات؟
1: ومن حيث انتهيت تؤثر على من يطلق هذه التصريحات. لنأخذ مثلا حالة كيليان مبابي وما وقع له ومعه من لاعبي باراغواي، ثم بعد نهاية المباراة سيناتورا التي تحدثت بشكل عنصري فظيع على كيليان مبابي. كيليان مبابي طيلة المباراة كان يبتسم، كان يواجه السخرية والضرب والاستفزاز بالضحك، وكان وكأنه يقول له افعلوا ما شئتم فأنا سأسجل وسأصنع انتصار المنتخب الفرنسي، وهو ما كان. أنا أعتقد أن في هذا الموضوع تجاوزنا كل الخطوط الحمر، وبالمقابل أيضا شاهدنا ردود فعل وتماسك قوي ويكاد يكون مثالي، كيف للاعبين ينشطون في هذا المستوى وهم لاعبو كرة قدم ليس لهم تكوين آخر غير أن يكونوا متميزين في كرة القدم، ويصمدون أمام هذا الكم والخطير من الاستفزاز والمس في الكرامة. يعني في بعض الأحيان وصلت التعليقات إلى شكل عنصري مشين لا يقبله كل إنسان سوي.
0: جيد، الزميل عبد السلام ضيف الله الصحفي كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لك. أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تعيين سلافن بيليتش كمدير فني للمنتخب الأول، ويتولى بيليتش قيادة منتخب كرواتيا خلفا لزلاتكو داليتش الذي أقيل عقب نهاية مشوار الفريق في كأس العالم الحالية. بيليتش يعود لقيادة المنتخب الكرواتي بعد 14 عاما من رحيله، إذ قاد المنتخب الكرواتي في الفترة من 2006 حتى 2012. بعد رحيله من تدريب كرواتيا قاد بيليتش عدة فرق مثل ويست هام يونايتد وويست بروميتش البيون وواتفورد واتحاد جدة والفتح السعوديين. وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم مع لقطات من نهائي بطولة ويمبلدون بالتنس. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق.

0: الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
5: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، مضيفا في منشور على منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز مقابل رسوم تعادل 20% من قيمة الشحنات العابرة على أن يبدأ تنفيذ الآلية فورا. الرئيس الأمريكي شدد على أن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوحا سواء بمشاركة إيران أو من دونها. في الأثناء أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن السفن الحربية الأمريكية ستبدأ تنفيذ إعادة الحصار على إيران في وقت لاحق اليوم، مضيفا في تصريحات لنيويورك تايمز أن العمل جار على استكمال تفاصيل العملية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. القوات المسلحة اليمنية قالت إن ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني منعت الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار صنعاء، وأصرت على أن تنتهك إيران أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار. فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثي إن الطائرة هبطت في مطار آخر بعد استهداف مطار صنعاء. أفادت وزارة الداخلية السورية أن المتهمين في تفجيرات دمشق الأسبوع الماضي اعترفوا بتورطهم في التخطيط لأعمال إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الفساد.

فوضى، مشيرة إلى انتماء الخلية إلى تنظيم داعش. وأشارت الوزارة إلى مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.

0: بكم إلى ساعة حوار. ترامب يعيد فرض الحصار على إيران ردا على عناد القيادة الإيرانية ونقضها كل الاتفاقات. ترامب كشف في هذا السياق عن عقد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين دام 11 ساعة. خلال الاجتماع تم الاتفاق على أمور كثيرة كما قال ترامب، لكن بعدها استهدف الحرس الثوري سفينة أمريكية. في مواجهة حالة العناد هذه، يبدو ترامب أمام خيارات محدودة وأمام ضغوط شديدة من الحلفاء كذلك. فإلى أي مدى يستطيع المضي قدما في تنفيذ حصار عسكري واقتصادي على إيران بدون الإضرار بمصالح حلفاء أمريكا والاقتصاد العالمي، وأيضا بدون الإضرار بحظوظه الانتخابية في الداخل الأمريكي؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.
1: And then they broke it. They always break it.

لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو. سميح المعايط وزير الإعلام الأردني الأسبق، مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية، منيف عماش الحربي المحلل السياسي، ورياض طوق الكاتب الصحفي اللبناني. أهلا بكم جميعا إلى ساعة حوار. قبل أن نبدأ دعونا نستعرض خيارات ترامب بالتفصيل أمام العناد الإيراني. أول خيار اتخذه اليوم فعليا هو إعادة فرض الحصار على إيران. الحصار الأول بدأ يوم 13 أبريل واستمر حتى 18 يونيو، أي أنه دام 66 يوما وانتهى إلى توقيع مذكرة التفاهم. الخيار الثاني هو تشكيل تحالف بحري لحماية مضيق هرمز. ترامب صرح اليوم بأن

0: الولايات المتحدة ينبغي أن تتولى حماية المضيق وأن تتحمل الدولة المستفيدة أو كل الدول المستفيدة جزءا من التكلفة، في مؤشر إلى أن أمن الملاحة أصبح أولوية لإدارته. هذا تحول استراتيجي لافت برأي مراقبين. وبحسب تقرير لصحيفة الواشنطن بوست، بعد تأكيد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لجأ الرئيس الأمريكي لخيار الضربات العسكرية المحدودة بدون العودة إلى خيار الحرب الشاملة، وإنما ضغوط عسكرية مؤقتة. وهنا يقف ترامب وفق واشنطن بوست في المنطقة الرمادية بين الاتفاق السياسي وخيار التصعيد العسكري كاستراتيجية ممنهجة لزيادة الضغط على إيران. لكن ترامب قد يضطر لتخفيف العقوبات بشكل محدود مقابل تنازلات إيرانية جديدة. أحييكم من جديد ونبدأ معك أستاذ مسعود. القيادة المركزية الأمريكية تقول بأنهم سيبدأون فعليا بتنفيذ الحصار البحري في وقت لاحق. هل تعتقد بأنه في هذا الوقت الضيق يمكن لإيران أن تقدم أي تنازلات من أجل عدم فرض الحصار؟
1: هذا الأمر يعود إلى المساعي التي قد تبذلها الدول الوسيطة. الدول الوسيطة يبدو بأنها بدأت تتحرك، وهناك دفع إقليمي لكي تقوم هذه الدول للسيطرة على هذه الأزمة قبل أن تنفجر وتصل إلى مرحلة قد لا تقبل بها كثير من الدول بما فيها دول المنطقة. مسألة المناوشة ومسألة إطلاق النار، استهداف دول المنطقة، كل هذه الأمور تؤخذ بالحسبان عندما تتحرك ربما جيوش الوسطاء الآن، لأن الوسيط ليس وسيطا واحدا فقط، باكستان، قطر، سلطنة عمان، وقد تكون دول أخرى أيضا تلعب هذا الدور. ولكن إذا فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار على إيران بهذه الطريقة تمنع تصدير النفط الإيراني، وأيضا يتوقف عملية الملاحة في الخليج وبحر عمان يتوقف.
0: سنعود لتداعيات ذلك.
1: مع توقف هذه النقطة ترامب بحاجة أن يفتح المضيق ويفرض الحصار، وإلا فرض الحصار بدون فتح المضيق سوف يؤدي لارتفاع أسعار النفط.
0: أيضا من الأمور اللافتة التي تحدث عنها ترامب اليوم، قال بأنهم سيفرضون 20% أو سيأخذون 20% من قيمة الشحنات على السفن التي تعبر، وعلى الدول التي تستفيد أن تتحمل أيضا تكلفة معهم. ماذا يقصد بذلك أو كيف يمكن أن يترجم ذلك عمليا؟
2: يعني أولا هذه القضية أعتقد أنه بتحدث عن فكرة رئيس ترامب ولا يتحدث عن أمر سينفذ مباشرة، لأنه عمليا أن يؤمن مضيق ترامب هذه مسألة تحتاج إلى تنظيم عسكري وعملية عسكرية يعني مختلفة حتى تكون في قوات والأخري. بعتقد جزء منها تحريض للأوروبيين على الانخراط معه أكثر، لأن الأوروبيين صار عندهم نوع من على الأقل الموقف الإيجابي أو الحديث الإيجابي، ما بدي أقول أكثر من هيك، أنه بالمشاركة في حماية الممرات أو ممر حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي بعتقد ممكن أن تكون فكرة أولية، يحتاج بعض الدول التي ستشارك معه إذا اقتنعت لن تدفع، لأنه هي راح تكون جهات مشاركة في الموضوع. لكن أن يضمن هو الولايات المتحدة تضمن مضيق هرمز وأمن الملاحة فيه، هذا أيضا مرهق عسكريا للأمريكان، لأنه أنت عمليا بدك تكون على تماس عسكري مباشر مع الإيرانيين يعني بشكل مباشر، وتكون عندك آليات عسكرية لضبط الإيقاع الإيراني فيما يتعلق بضرب أي سفينة بالتعامل مع أي سفينة. لكن هو يعني يذهب باتجاه الضغط ليكون هو فكرة عنده قديمة أن تكون هناك تحالف دولي لحماية مضيق هرمز. هذا إذا نجح فيه بالتأكيد سوف يأخذ الموضوع، ستكون قضية المضيق ليست قضية أمريكية وليس هو المطالب بضمانها لحل وحده، إنما سيكون الأمر يتعدى ذلك إلى جهات أخرى. موضوع الرسوم والـ20% وغيره زي ما حكيت لحضرتك نوع من التحريض للدول التي ستكون مضطرة للدفع أن تشارك وأن تكون جزء من هذا الأمر لتجنب الانفراد الأمريكي بالأمر إداريا وماليا بهذا الموضوع. لكن بكل الأحوال زي ما تفضل الأستاذ مسعود، الأمريكان مضطرين في لحظة ما إلى إيجاد حل عسكري لتوفير الحركة في مضيق هرمز، وإلا عمليا كل الحديث الذي يجري من الأمريكان سيكون الإيقاع الإيراني هو الذي فرض نفسه، أنه أنت عمليا مضيق هرمز فاتح ما موجود، لكنه الحركة فيه خطيرة.

0: هذا الأمر. اليوم المضيق لو أي سفينة تمر بتمر، لكن الإيرانيين إذا أرادوا في لحظة أن يشكلوا خطورة على المرور بالتأكيد بشكله. فعمليا يعني الأمريكان يعني لا هم فاتحين المضيق ولا هو المضيق مغلق، وبالتالي ضروري ملزم اليوم أن يفكر بحل، سواء عسكري بحل سياسي. واضح سياسيا الإيرانيين لن يكونوا سهلين في تقديم هذا الثمن، لأنه مضيق هرمز ورقة مهمة لإيران لن تقدمها لترامب، لكن مطلوب وضع الأمريكان عليهم أن يتجهوا إلى حلول أخرى عسكرية أو تحالف دولي، ومنها الفكرة اللي تحققنا
1: هذا الإطار. أنقل ذلك إلى أستاذ منيف، يعني بالسابق تحدث ترامب أو كان يود القيام بمشروع الحرية، ولكن يعني بعض الدول رفضته. هل تعتقد أنه من مصلحة الدول اليوم الخليجية تحديدا أن تشارك في مهمة مماثلة؟
2: كريستيان، من مصلحة دول الخليج أن يعود الوضع إلى 27 فبراير. دول الخليج ستسأل لماذا صيغت الفقرة الخامسة بهذه الطريقة الغامضة التي أصبحت حمالة أوجه، لها تفسيرات متعددة، تشبه قرار مجلس الأمن 242 التفسير باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية. هذا هو الوضع الأفضل. ما حدث قبل يومين في اجتماع مسقط بين الطرف الإيراني والعماني، الطرف العماني قدم مبادرة جديدة وهو الممر الوسيط، بمعنى أنه الممر الشمالي مياه إقليمية إيرانية، والممر الجنوبي مياه إقليمية عمانية، والممر الوسيط والعودة إلى اتفاقية 1968. ما حكم مضيق هرمز هو اتفاقية 1968 الموقعة بين عمان وإيران. أي خيار آخر لن تقبل به دول الخليج، لأنه سيفتح مسارات متعددة، ومن الحصافة ومن الذكاء تعطيل هذا الأمر من البداية، لأنه هذه تسمى Global Public Good، هذه مسؤولية دولية، المضايق مسؤولية دولية. بريطانيا تخلت عن دورها في الثلاثينات، ويقول تراجعت إمبراطوريتها. إحدى خصائص الدولة العظمى قدرتها على حماية الممرات البحرية، لذلك لا أعتقد الطرف الخليجي سيشارك. رأينا مبادرة فرنسية بريطانية بدعم الموقف العماني في الممر الجنوبي، قد ينشأ وضع مماثل، بمعنى أن الممر الجنوبي يكون في حماية أكثر دولية، ولكن لن تساهم دول الخليج في، لأنه مكلف لها. إلى متى ستستمر هذه الحماية؟ هذه جغرافية الخليج، لا تستطيع الخليج تغيير الجغرافيا، فبالتالي هي تريد حلا حاسما. وعودة الأمور، كل الدول الخليجية قالت عودة الأمور إلى مضيق هرمز يوم 27 فبراير.
1: طيب أستاذ رياض، بحال لم تشارك دول الخليج، الدول الأوروبية كانت بالسابق أعلنت عن استعدادها للمشاركة، ولكن بعد التوصل لاتفاق، يعني بوقتها قالوا ستكون مشاركتهم نوعا ما لوجستية، إزالة الألغام وغيرها. هل تعتقد بأنه يمكن أن يكون هناك تبدل بالموقف الأوروبي، أن يكون هناك تشكيل تحالف دولي من أجل إعادة فتح المضيق حتى وإن لم تشارك الدول الخليجية؟
3: اليوم أعتقد بأن أوروبا لم يعد لديها مجال سوى المشاركة لفتح باب المنطقة، أو لا سيما إذا إيران أكملت بلعبة تسكير أو بلعبة المضائق. يعني اليوم تم تحريك باب المندب، إذا تمت عفوا تسكير مضيق هرمز ومن ثم باب المندب، لم يعد هناك مجال أمام يعني كانت أوروبا دائما تلجأ إلى مسايرة إيران، وكانت فرنسا على رأس هذه الدول الأوروبية، ولا سيما من بعد حرب أوكرانيا، على اعتبار أنه الأمن الطاقوي لأوروبا. اليوم لم يعد السؤال من يؤمن الطاقة، ولكن كيف تعبر الطاقة. اليوم استغلال إيران للمضائق هو عمليا الإقفال أمام أوروبا كلها على نقل الطاقة. ولا والحركة اليوم يعني الأوروبية والتركية، يعني اليوم ترامب في تركيا، الأتراك بدأ هناك حديث أكبر عن أن تركيا لم تعد هي الدولة التي كانت تخشى ضرب إيران أو يعني تأليف حشد دولي عسكري لضرب إيران. الأوروبيين بدأوا يتميزون، الموقف الفرنسي بدأ بالتميز. لن أقول بأن فرنسا ستكون رأس حربة عسكرية في الحرب ضد إيران، ولكن أقله لن تعود فرنسا التي كانت في السابق تحاول مسايرة النظام الإيراني، وعرف يعني الرئيس الفرنسي بأنه لا يستطيع أن يكمل بهذا الأمر. ثم إن الحركة أيضا الأمريكية باتجاه، يعني سنرى اليوم رئيس وزراء العراق علي الزيدي في واشنطن، سنرى رئيس لبنان جوزيف عون في واشنطن، كل هذا الحشد الذي يحاول

0: تأمينه الولايات المتحدة الأمريكية. بعدين يعني لم تستفد إيران من النافذة التي فتحت لها من خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وبالتالي هذا الأمر.
1: نعم، تبدأ دعني أنقل بهذه النقطة أستاذ مسعود، اليوم لا استفاد الإيرانيون من النافذة الدبلوماسية، وها هم يتلقون الضربة التي كانوا يخشونها وهي إعادة فرض الحصار البحري. نعلم بتداعيات هذا الحصار على اقتصادهم، اليوم بعد 66 يوما يعودوا ليخضعوا لهذا الحصار، كيف ستكون ردود فعلهم باعتقادك؟
2: قبل الرد على هذا السؤال علينا أن نعود مرة أخرى إلى هذا المضيق المثير للمتاعب في واقع الأمن في المنطقة. إيران عندما ترى بأن ورقتها التفاوضية، وهذا تحدثنا عنه كثيرا، أعتقد بأن فقدان هذه الورقة التفاوضية تجعلها تغضي الطرف عن كافة الأضرار الأخرى التي تلحق بها. إيران إذا عادت إلى طاولة المفاوضات ولا تمتلك ورقة تفاوضية سوف تذهب إلى التفاوض حول القضية المحورية والتنازل دون وجود ورقة في يدها، وهنا الملف النووي. إيران لا تريد أن تسلم الملف النووي بالكامل للولايات المتحدة دون وجود ورقة تفاوضية استراتيجية على طاولة المفاوضات التي كانت تكتيكية، إيران حولتها إلى استراتيجية، سوف تسلم كل شيء في المجال النووي. لذا ما نشاهده من محاولات إيرانية مستميتة للتمسك بالمضيق حتى بثمن مواجهة سلطنة عمان وحتى بقصف سلطنة عمان، هذا أكبر دليل على إيران تبحث لطريقة للتمسك بهذه الورقة التفاوضية. وأعتقد مسألة ترامب عندما يقول أيضا مسألة 20%، هذا ليس أمرا حقيقيا، ربما إذا كان حقيقيا هذا يطبق عليه المثل العربي بخصوص الملاحة البحرية كالمستجيرة بالنار بالرمضاء من النار، يعني مسألة تكون كارثية على دول المنطقة، ودول المنطقة أول من يرفض ذلك. 20% إيران لم ترفض هذه الرسوم، 20% قد تكون إيران أرحم في هذه الحالة، ولكن كما تفضل معالي الوزير أعتقد بأن هذا هو محاولة من قبل ترامب حتى يثير الطرف الأوروبي ويأتي إلى هذه المنطقة. أوروبا بدأت تبلور موقفها، اليوم بريطانيا وضعت الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الممنوعة. قائمة التنظيمات الممنوعة لأول مرة مؤسسة حكومية في العالم بريطانيا تضعها في قائمة التنظيمات الممنوعة، هي كانت منظمات الجريمة المنظمة وما شابه ذلك كانت تدخل في هذه القائمة. هذا أكبر دليل بأن أوروبا بدأت تقترب من موقف ترامب. ترامب إذا استطاع أن يكسب الأوروبيين إلى جانبه حتى لو كان هذا الكسب شكليا، يتم تقوية موقفه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه استطاع تكوين نوع من التحالف الدولي ويقوي موقفه في الداخل أمام الذين في واقع الأمر يعارضونه.
1: أستاذ سميح، هل أخطأ أصلا ترامب برفع الحصار من أساسه؟ يعني لو استمر هذا الحصار حتى الآن، نتحدث عن 66 يوما بالسابق، لو استمر أكثر هل تعتقد كان الرد الإيراني سيكون مختلفا؟ هل كانت إيران قدمت التنازلات المطلوبة؟
3: يعني هو رفع الحصار أعطى لإيران، أخذت أنفاسها يعني استراحت قليلا، لأنه يفترض بمذكرة التفاهم أنه رفع الحصار مقابل فتح المضيق على الأقل 60 يوم، لكن الأمريكان لما رفعوا الحصار والإيرانيين بقي المضيق بأيديهم كورقة، وزي ما حكى الأستاذ مسعود احنا بنحكي عن المضيق اليوم هو السلاح الأهم والأقوى لدى إيران، فهو أعطاهم ياخذوا نفس شوي يعني، لأن هم أصلا بدوروا على الإطالة وبدوروا على أي شيء ممكن يمدد فترة التفاوض غير المثمر أو الحديث النظري بالتفاوض، جلسات وروح وتعال بدون نتائج. بس هو لما رفع الحصار يعني هم أخذوا راحتهم شوي وأصبح بإمكانهم المناورة بالمضيق بشكل أكبر دون أن يكون هنالك ثمن مقابل. يعني عمليا لو بقي الحصار وكان هنالك المضيق كان بيدفعوا ثمن لموقفهم من تعاملهم بالحب.

0: بالمضيق الهرمز أو تعطيل حركة الملاحة، لكن هو ريحهم في جانب ولو مؤقتا ولو بنسبة قليلة، وفي نفس الوقت يعني أعطى لإيران فرصة أن تمارس احترافها، لأنه المضيق لا يمكن لإيران، لا يمكن لإيران أن تضحي بالمضيق ورقة مضيق هرمز، لأنه ستنكشف بعد ذلك بشكل كامل، لأنه عمليين بدهم يروحوا بعدين على التفاوض الجدي اللي بيروحوا على الأصعب اللي هو الملف النووي. الإيرانيين بيعتقدوا عندهم، كنت أسمع لواحد إيراني اليوم بتحدث أنه إيران لديها نموذجين، نموذج كوريا الشمالية والنموذج الليبي. بيقولوا حتى لو سلمنا القضايا النووية وعطيناها للأمريكان سيفعلوا بنا ما فعلوا بليبيا، يعني هيرجعوا يقصفونا. لكن هم بيقولوا علينا، أنا الأفضل لإيران أن لا تستجيب لأمريكا وأن تبقى مثل كوريا الشمالية، تتعرض للعقوبات، تتعرض للتضييق، تتعرض لكذا، لكن دون أن تضحي بالملف النووي اللي هو بالنسبة لها السلاح الأكبر. لكن حتى لا تصل إلى مرحلة الحديث بالنووي، تقدمه أو ما تقدمه، المضيق هو حائط الصد الذي يمنع الأمريكان والإيرانيين من الذهاب إلى التفاوض، اللحظة الصعبة على الإيرانيين وهي التفاوض على المضيق. فالأمريكان لما رفعوا الحصار قدموا خدمة من حيث لا يحتسبون، قدموا خدمة للإيرانيين، أعطوهم قدرة على الاسترخاء، على التنفس أكثر، وبالتالي عادوا بانتظار عودة الحصار. والإيرانيين بدهم كل ما مشى الوقت دون أن يذهبوا إلى التفاوض الجاد ودون أن يكون الثمن أكثر، لأنه عمليا الضربات العسكرية الأمريكية اللي بتتم خلال الأيام الماضية هي في مدى محدود، يعني مش محدود، مدى تستطيع إيران التعامل معه، لأنه هي عين العيون الإيرانية والقيادة الإيرانية على بقاء النظام. هذه الضربات تنهك الدولة الإيرانية، تضربها عسكريا، تفقدها نوع من قدراتها، لكن النظام يبقى موجود ويبقى عنده ويبقى المضيق، هذه القنبلة التي تريد إيران دائما أن ترميها في حضن الأمريكان وفي حضن العالم، وأن تؤثر عليهم وتؤثر على الاقتصاد.
1: طيب أستاذ،
2: قبل الانتقال، إشارة إلى مسألة إيران أن تكون أشبه إلى كوريا الشمالية.
0: هم يقولون ذلك.
2: نعم نعم، ولكن هذا أيضا مستحيل بالنسبة أولا موقع إيران الاستراتيجي في هذه المنطقة، وداخل إيران الشعوب الإيرانية تختلف عن الشعب الكوري الذي هو منسجم وتربى حتى ينسجم مع النظام. لذا من الصعوبة بمكان، وقد يكون هو المثل الليبي أقرب إليهم من النموذج الكوري الشمالي.
1: أستاذ منيف، كيف تعتقد بأن الحصار الجديد ممكن أن يؤثر على إيران؟ يعني إذا كان الحصار 66 يوما لم يجعلها تنهار، نوعا ما يمكن القول بأنها صمدت، كان هناك حصار وضربات عسكرية، اليوم الحصار بنسخته الثانية كيف يمكن أن يؤثر عليها؟
3: طبعا السؤال الأكبر، كان بإمكان إسقاط النظام في الحصار البحري، ولكن ترامب قال أنقذت النظام. هل كانت الولايات المتحدة مستعدة لسقوط النظام الإيراني؟ واضح أنها غير مستعدة ولا تريد نظام يسقط، لأنه لو استمر الحصار سقط النظام، ستكون ثورة جياع في المدن الإيرانية، وكان واضحا هذا المسار. لذلك ترامب قال أنقذت النظام الإيراني. واضح أنه الولايات المتحدة لا تريد سقوط النظام بعكس إسرائيل، إسرائيل تريد سقوط النظام. فنقطة مفصلية بالنسبة للأمريكان، بالنسبة لترامب عدم سقوط النظام، هذا واحد. الأمر الثاني أسعار النفط، حتى في الحصار الحالي إذا وصلت أسعار النفط إلى 90 و95 سيتراجع ترامب. ترامب عودنا على قدرته على الالتفاف في لحظة ويجد المبررات، لذلك هو يمارس هذا الضغط الآن حتى يتم تقديم تنازلات. ولكن واضح كريستيان أن النظام الإيراني أضعف من السابق، الضربات الأخيرة كانت في خط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني وصلوا إلى أصفهان، فبالتالي إيران أصبحت أضعف، وترامب يعتقد أنه يستطيع تشكيل ما يريد، ولكنها مسألة وقت. لا أعتقد أنه النظام الإيراني قادر على المناورة إلا في مضيق هرمز فقط، ولكن واضح محسن رضائي عندما قال مضيق هرمز أهم من السلاح النووي، واضح أن ترامب حصل على السلاح النووي، حصل على اتفاقيات، بدليل أنه مذكرة التفاهم تنص لأول مرة نص مكتوب أنه إيران تلتزم بعدم امتلاك سلاح نووي، بعكس اتفاق 5+1، 5+1 لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. هناك بنود تنتهي في 2025 وهناك بنود تنتهي 2030. فبالتالي ترامب هل يريد سقوط النظام؟ لا

0: اعتقد يريد سقوط النظام. لو اراد سقوط النظام لوحد
1: حتى المعارضة. بعد كل هذه التطورات انقل السؤال الى استاذ رياض، هل تعتقد بانه كان واضح بالسابق بانه لا ترامب يريد اسقاط النظام ولا حتى الدول المجاوره تريد اسقاط هذا النظام؟ هل تعتقد انه بعد كل التطورات التي شهدناها ستبقى المقاربه الامريكيه هي ذاتها، عدم الرغبة بسقوط النظام وتحمل تداعيات ما ينتج عن هذا السقوط؟
2: هذا السؤال يجب أن يطرح يعني بما يخص الولايات المتحدة وما يختص دول الجوار والدول العربية ودول الخليج تحديدا. يعني الكل كان يريد، قالها ترامب علانية، نريد أن لا نريد أن نسقط النظام، ودول الخليج تريد أن تخسر إيران الحرب ولكن أن لا يسقط النظام. أنا برأيي لا يمكن، يعني هذه المعركة يجب أن نخرج منها هناك رابح واضح وخاسر واضح. وأنا أعتقد بأن الموقف الخليجي بدأ يتعدل بما يخص هذه وجهة النظر، انه وين وين، لن يبقى هناك وين وين. لا يعني يجب هناك ان يخسر هذه، من يخسر هذه الحرب ومن يربح هذه الحرب. من على ان يخسر هذه الحرب او يعني موازين القوى تقول بان ايران هي من سيخسر الحرب، ولكن تخسر الحرب يعني على النظام ان ينهار. هلا من لا يريد ايضا اسقاط هذا النظام ومن رفض مشروع الحرية، اي دول الجوار لا تريد ان تدخل في تحالف مع إسرائيل، ولكن تمادي إيران في هذه المعركة، في الضربات الأخيرة في اليومين أو ثلاث أيام الماضية ضد دول الخليج، هذا الاستكبار والاستغلال والتمادي في استغلال ورقة مضيق هرمز والإكمال بلعبة تسكير المضائق، قد تدفع الدول العربية إلى أن تقبل بأن يسقط هذا النظام حتى ولو دخلت مكرهة في تحالف ليس علني ولكن ضمني مع إسرائيل لإسقاط هذا النظام. الدول العربية كانت تخشى أن يكون مثلا مرشح، اليوم توفي السناتور الأمريكي جراهام، مرشحه كان الشاه هو حليف إسرائيل. بعض الدول العربية لا تريد أن يصبح رئيس إيران هو حليف لإسرائيل، ولكن في الوقت نفسه اليوم من بعد كل المتغيرات حتى داخل إيران، ضعف النظام الإيراني، حتى أن الفرنسيين يعتبرون بأنه أصبح هناك تجويف للنظام وصراع التيارين داخل إيران، لا يمكن للنظام بأي شكل من الأشكال. وهناك تقارير أوروبية تقول بأن مجتبى خامنئي يعني لا يزال على قيد الحياة ولكنه من دون فك،
1: نعم،
2: وجهه متهشم. تقول هذه التقارير المخابراتية الأوروبية بأنه خضع لعملية تركيب فك لكنه غير قادر على النطق، حتى يقولون بأن أطرافه مبتورة. لا يمكن لقائد أن يكون أطرافه مبتورة وغير قائد على النطق وأن يقود إيران، نعم، في هذه المرحلة.
1: طيب اسمحوا لي بس أن أشير هذه الأخبار العاجلة نقلا عن نيويورك تايمز، تقول بأن الموساد خطط لتنصيب أحمد نجاد زعيما لإيران في حال الإطاحة بالنظام الحالي، وقال رئيس الموساد بأنه سافر شخصيا للقاء أحمد نجاد في بودابست عام 2024، وتحدث عن أن مؤتمر المناخ كان غطاء للمحادثات السرية بين أحمد نجاد والموساد أيضا في نفس العام، وعملاء للموساد نقلوا نجاد إلى مخبأ سري بعد تعرض مجمعه السكني لضربة إسرائيلية. أيضا دائما ننقل عن نيويورك تايمز عن مستشار أحمد نجاد بأن الأخير كان ينوي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في حال عودته للحكم. إذن هذه الأخبار نقلا عن نيويورك تايمز التي على ما يبدو نقلتها عن مستشار أحمد نجاد الذي سرب إليها هذه المعلومات.
0: كان تقرير طويل كريستيان، نعم، اليوم بنيويورك تايمز عن تثقيف، العنوان كان هو تثقيف محمود أحمد نجاد وتنصيبه، وكنا نتكلم فيها قبل، نعم، الحلقة، في تنصيبه. ويقال، وهذه النقطة الجوهرية في نيويورك تايمز، بالعمل الاستخباراتي يسمى السيف هاوس، يقال أنه نقل إلى السيف هاوس للموساد داخل إيران، ولكن التقرير يعطيك انطباعات أنه
1: بس كيف ضربت إسرائيل السيف هاوس؟ يعني كما
0: لا يقال أنه السيف هاوس اللي تابع للموساد، هنا النقطة الخطيرة، أنه هناك بالعمل الاستخباراتي السيف هاوس للموساد في داخل إيران وتم نقله، وأنه تم اجتماعه في بودابست مع برينياع رئيس الموساد السابق، وأنه الاتفاق على تطبيع العلاقات، وأنه أيضا يقال أنه الموساد قامت بتدريبه لتغيير لغة الخطاب عندما كان في السابق يتحدث عن إزالة إسرائيل. لكن أنا أعتقد بعد ما قرأت التقرير

0: تقول المعالي الوزير يشبه حديث التابلويد أكثر مما هو فعلا تحس أنه عمل موثوق.
1: بس هو ليس التقرير الأول من نوعه. نعم. بالمناسبة
2: ولكن أحمد نجات
0: ما يملك قدرات
2: حضر في التشيع، هو الرئيس الوحيد بين الرؤساء السابقين الذي حضر التشيع، ربما الرواية فيها نوع من المبالغة باعتقادي، ولكن محمود أحمد نجات لماذا اسمه مطروح حتى نكشف هذه
1: ونصدق عليها؟ باختصار لو سمحت، لأنه كان من المفترض أن نذهب إلى فاصل.
2: نذهب طيب. إلى فاصل
1: بس يعني ناقشنا خيارات ترامب، ولكن لهذه الخيارات كلها الثلاث هناك تداعيات، إن كان على الجيران إيران، إن كان على الاقتصاد العالمي، أو حتى بالداخل الأمريكي من حيث التأثير على الناخب الأمريكي. ونحن على عتبة الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، سنناقش كل ذلك. فاصل قصير مشاهدينا، ونعود من بعده لساعة حوار.

0: أحييكم من جديد ونعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو لمناقشة كما ذكرنا تداعيات خيارات ترامب. ولكن قبل متابعة ذلك أستاذ مسعود، كنت تود أن تشير إلى نقطة متعلقة بما أوردته نيويورك تايمز منذ قليل عن أحمد النجاد بأن الإسرائيليين التقوا فيه، كانوا يدربونه من أجل استلام الحكم ومن ثم تطبيع العلاقات معها.
1: أنا كما قلت هذا السيناريو مبالغ فيه، ولكن علينا أن نعرف قدرات محمود أحمد نجاد. لماذا يتم تسليط الضوء على الرجل عندما كان في الدورة الثانية من رئاسة الجمهورية واستقال وزير الاستخبارات الإيراني مصلحي وقتها؟ هو استلم الوزارة، هو أصبح يدير وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تكدست لديها ملفات حول كافة الشخصيات في إيران. فأحمد نجاد سيطر على هذه الملفات بيده في واقع الأمر، لكل مسؤول إيراني ملف بإمكانه أن يستخدمه. وعندما بدأ الضغط عليه استخدم كلمة بالفارسي، كان يقول بيغام بيغام، كررها أقول هذا دليل على أنه كان يمتلك كثير من الملفات تجاه الآخرين. ولكن لا يزال محمود أحمد نجاد عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وأيضا هو كان موجود في هذه المسيرة في مؤسسة المرشد. إلا أن مسألة التي أشرنا إليها، مسألة إسقاط النظام، نحن تحدثنا عن الولايات المتحدة، عن الدول الإقليمية، نحن لم نتحدث عن الداخل. هل الداخل كيف يريد إسقاط النظام؟ هل هناك رغبة في الداخل؟
0: نعم.
1: هذا يمكن مناقشته، يمكن في جلسة مختلفة.
0: كان لدينا مزيد من الوقت. مشاهدينا نتعرف على خيارات

ترامب، فما هي مخاوفه؟ ترى الأسوشيتد بريس أن ترامب يرفع منسوب الضغط العسكري دون إغلاق أبواب التفاوض، غير أن الانتخابات القادمة وفق الوكالة تربك حسابات ترامب السياسية، حيث يأمل الجمهوريون بالاحتفاظ بأغلبية مجلس النواب والشيوخ وإبقاء أسعار النفط في مستويات لا تؤثر على خسارة أصوات الناخب الأمريكي لصالح الديمقراطيين. ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز اتهم إيران بنقض عشرات الاتفاقيات.

0: He had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. We guarded the Strait for 50 years more. And we never got paid for it. They made all the money, and the United States was just, you know, not, they wouldn't, it's amazing. It's, we guarded it for nothing. And now we're going to guard it, and we're going to get paid for guarding it, a lot of money. But we just want to be reimbursed for doing all of this, for putting our people in danger. But we're really not putting people, we're really saving people.
1: أستاذ سميح، هل تعتقد بأنه ترامب، يعني دائما ما كنا نسمعه بالمرة السابقة عندما رفع الحصار قال بأنه يجنب العالم كسادا ما، هل تعتقد اليوم عند فرض الحصار من جديد، هل هو بعد عملية حسابية ما، هل هو متأكد من النتائج، أم ممكن أن يكون الأمر عشوائيا؟
2: لا، أكيد في دراسات في الأشياء، لكن مش يعني هو بيدفع ثمن عدم الحسم، لأنه الأزمة من هذا النوع لما ما تحسم لا سياسيا ولا عسكريا أكيد راح تأخذ وقت أطول. الثمن خلال الوقت الطويل راح يكون ثمن أكثر على العالم، يعني سواء اقتصاديا أمنيا على المنطقة، على التوتر، على التصعيد. فهذه الأزمات بهذا النوع هو براهن أحيانا، مثلا زي التصريح اللي تفضلت فيه إنه جلسنا 11 ساعة. الإيرانيين مثلا، بعض الدول في المنطقة لما كان تحكي مع، يصير حديث مع مثلا وزراء الخارجية انه انتم موجودين تعملوا تهربوا مخدرات، حاولوا تعبثوا بالامن، كان يضل وزير خارجية الايراني بهز راسه هيك، بعدين يحكي كلمتين عن موضوع العلاقات الاخوية وما يعملوا شيء. الايرانيين القدرة على، نتذكر انه الوقت بيعتقدوا انه لصالحهم، فممكن يجلسوا مع الامريكان مش 11 ساعة، 100 ساعة، بس بالاخر القرار ما بتغير او التوجه ما بتغير. فترامب على غياب الحسم، اسا احنا كان يحكي الاستاذ الكريم عن موضوع اسقاط النظام، اسا اسقاط النظام مش القصة انه هو الايرانيين عندهم، الامريكان عندهم عقدة العراق انه اسقطوا النظام وفككوا الدولة وراحت الامور باتجاهات اخرى، وعندهم عقدة افغانستان، نموذج افغانستان. بس انت امام خيارات، انت تضغط على الايرانيين، ضربتهم عسكريا، فوضتهم مرتين ثلاثة، وقعت معهم ورقة أو مذكرة تفاهم وبتضرب فيهم، اليوم الموقف الإيراني ما تغير خطوة، يعني عمليا إذا بدك إياه تأخذه من مرحلة الصمود إلى مرحلة أنه يبدأ يستجيب معك ما تحركوا خطوة. الأمريكان سيدفعهم وترامب، وسيدفع العالم غياب الحسم، عشان نظام بديله بيكون نظام بديل مواري لعلاقته قوية بإسرائيل، بتروح إيران للفوضى، بتروح للانقسام القومي في داخلها، طبعا أثمان هذه كبيرة. لكن الأمريكان اليوم معني بعطوا للنظام، بحطوه بالآي سي يو، بحطوا عليه اللي هي الأكسجين مرة بعد مرة بعد مرة. الطريقة الأمريكية هذه السياسية والعسكرية مريحة للإيرانيين حتى وهم يقصفوا، مريحة حتى وهم يعني بتعرضوا للحصار، لأن النظام اليوم الوحيد الذي يضبط إيقاع إيران الداخلي هو الحرس الثوري، ما في عنده حالة معارضة داخلية بتقلق راحته، يعني كنظام انه بتعمل له عمليات، بتعمل تظاهرات، هو ضابط الايقاع الداخلي، والدوله ليست المهمه عنده، النظام هو المهم، ولذلك مستعد ان يدفع اثمان في البنية التحتيه، يدفع اثمان بكذا ما زال موجود. فالامريكان حتى لو ذهبوا، لو يعني غمض فتح ولا احنا رايحين على الانتخابات، سيدفع ترامب ثمن عدم الحسم السياسي وعدم الحسم العسكري.
1: كيف يمكن،
2: لانه الايرانيين هيك مبسوطين،
1: كيف يمكن
2: مبسوطين
1: يدفع هذا
2: اخف الاضرار عليهم؟
1: استاذ منيف، يعني هل يمكن أن يدفع الثمن داخليا بالانتخابات؟ ماذا أيضا عن الأثمان التي يدفعها يعني حلفاء ترامب في المنطقة؟
3: خلينا نكون منصفين لترامب. ترامب هو أزال عقدتي 1980 و1983. كان في العقل السياسي الأمريكي عقدة تجاه إيران، يعتقدون أي اشتباك مع إيران ستعني خسارة انتخابات 1980 مع كارتر وتصادم الطائرتين لإنقاذ الرهائن. أيضا المارينز، تفجيرات المارينز في بيروت اللي قتل فيها 241. فبالتالي أصبح لدى العقل السياسي الأمريكي عقدة اسمها إيران. أي دخول مع إيران يعني خسائر فادحة. ترامب الرئيس الوحيد الأمريكي من 47 عام أزال هذه العقدتين. الأمر الثالث عندما قتل قاسم سليماني لو نتذكر، نيتنياهو رفض أن يذهب معه لقتل قاسم سليماني لأنه خاف من ردة الفعل، فأقدم ترامب على الخطوة هذه، وبالتالي أزال عقدة الاشتباك مع الإيراني، وهذه أنا

0: اعتقد انه
1: تحسب له
0: تحسب له. وعلى فكره مهد الطريق، انا اعتقد انه مهد الطريق بشكل كبير، اصبح التشابك مع ايران سهل. من كان يتوقع انه الجي بي 57 تضرب المفاعلات النوويه الايرانيه؟ هذه النقطه جوهريه. الازمه في التوقيت، أزمة ترامب الحالية في التوقيت، لذلك هو يعتقد مو من تمام أنه يستطيع ضبط العملية بشكل جيد، ولكن المسألة في التوقيت. الأمر الثالث، عندما يدفع جي دي فانس نائب الرئيس للذهاب للتفاوض، وهذا قد يأتي يصبح الرئيس القادم لفترتين في 2028، جي دي فانس لا يذهب لاتفاق مع الإيرانية ويعترق ويعتقد أنه مستقبل السياسي سيحترق، ما قال أن تقبل بهذا الأمر. فبالتالي أنا أعتقد ترامب أنجز 90% عندما قال لينزي جراهام عليه أن ينجز المهمة، باقي 10. ترامب غير المعادلة، حتى يعني مقتل حسن نصر الله، الإسرائيليين لم يكونوا يقدمون على قتل حسن نصر الله وعلي خامنئي بدون مقتل قاسم سليمان. ولذلك الآن أنا أعتقد أنه ترامب يراقب أسعار النفط، فهذا المعيار، بدليل أنه إلى الجمعة القادمة مسموح للإيرانيين ببيع النفط وبالتالي لم يقفلها. فهذه المعادلة مسألة التوقيت، لكن أنا أعتقد لن يأتي رئيس أمريكي يحسم ويحجم النظام الإيراني كما فعل ترامب.
1: طيب حتى الآن بالرغم مما يحسب له بأنه يعني أقدم حيث تراجع الآخرون، إلى أنه لا يزال في منطقة رمادية نوعا ما، يعني لم يحسم الحرب ولم يتقدم أو لم ينجز صفقة، هل تعتقد بأنه أستاذ رياض بأنه سيحافظ على هذا ستاتيكو القائم حتى الانتخابات النصفية؟ هل هذا ما يريد وهذا من مصلحته؟
2: اليوم إيران يعني عم بتفرجي أنه هي تربح بالدبلوماسية وتخسر، تخسر بالعسكر وتربح بالدبلوماسية، ولكن أظهر ولكأنها تربح بالدبلوماسية. هذا ما جعل يعني اليوم كل العالم يدفع أثمان تمسكها واستغلالها لمضيق هرمز واستعمال باقي المضائق. اليوم يعني ورقة التفاهم لن تفضي إلى حل. الموضوع الثاني الأساسي الذي اليوم يجب، يعني ليس يجب ولكن يعني الصراع اليوم داخل إيران، ولا يمكن لأحد أن يقول بأن لا يوجد اليوم يعني صراع بين تيارات. المشروعية اليوم التي يمتلكها الجناح المتشدد، يعني وحيد قائد الحرس وذو القدر وسعيد جليلي، مشروعيتهم هي في المواجهة. إذا لم يواجهوا لا مشروعية لهم، حتى أن قليباف الذي يعتبر هو من هذا التيار ولكنه البراغماتي داخل تيار الراديكاليين، يعني يهاجمونه باستمرار وقد يعزلوه في يوم من الأيام. لذا لا يمكن لهذا النظام أن يستمر سوى بحرب، وإذا استمر بالحرب لا تملك الولايات المتحدة خيارات ولا دول الجوار سوى الذهاب إلى حرب شاملة. بعدين حلفاء إيران اليوم، هنا تقرير يقول بأن حزب الله يستعد لضرب شمال إسرائيل، والصواريخ الإيرانية في لبنان التي اليوم يمتلكها حزب الله لم تضرب بشكل كاف، كما أن هناك الإيراني لم يضرب المنشآت المدنية، يعني لم يستعمل كل الأطراف الأوراق. الإيراني لم يضرب حتى هذه اللحظة منشآت مدنية، لأنه باعتبار، وهذه وجهة نظر أمريكية وجهة نظر ترامب، بأن الشعب الإيراني، الشعب وليس النظام، هو ليس معاد للغرب، ويعتبرون بأنه يتقبل الغرب أكثر من الشعوب العربية. الشعوب العربية قد تكون معادية للغرب لأن هناك القضية المركزية بالنسبة لهم وهي فلسطين، بينما الشعب الإيراني بالنسبة له ليست هذه القضية المركزية، بل النظام أجبره أن تكون هي قضيته. ولكن هناك أحيانا في السذاجة الأمريكية لقراءة الأمور، هناك تقارير تتحدث بأن كان هناك صدمة لدى الإدارة الأمريكية بتشييع خامنئي بهذه الحشود في كل إيران، التي وكأن الشعب الإيراني مؤيد للنظام.
1: هو حقيقة ترامب اللي تحدث عن هذه الصدمة بأنه يعني فوجئ بالجماهير. على كل حال أستاذ مسعود، نعود إلى يعني نفعية هذا الحصار البحري. بالسابق يعني كان يقال بأنه لو استمر أسبوعين إضافيين كان سيلحق بإيران أضرار اقتصادية فادحة يجبرها على تقديم تنازلات، بأنه حتى أكثر فصلنا تقنيا كيف أنه تكدس النفط يمكن أن يؤثر على الأنابيب وغيرها.

0: وأتى ترامب وكأنه أسعف إيران. اليوم عند فرض هذا الحصار من جديد، يعني هل يجب أن يكون لفترة يعني أكثر من تلك التي كانت في السابق لكي تؤلم النظام؟ يعني لن، كما تحدث أستاذ سميح بأنه وكأنه أدخلهم إلى غرفة الإنعاش، وبالتالي اليوم يجب أن يتربل هذه المدة من أجل الحصول على النتائج المرجوة، هل هذا صحيح؟
1: نحن تحدثنا سابقا عن النتائج الاقتصادية بالداخل الإيراني. عندما يصل الدولار إلى 180 ألف تومان قبس 30 ألف تومان مع بداية الضربات، وأيضا البورصة اليوم كان لها، البورصة الإيرانية، انهيار رهيب في الداخل، أيضا مسألة خط الفقر وأن في نهاية السنة 40 مليون تحت خط الفقر، وكل هذه الأمور، وأشار إلى مسألة ثورة الجياع، كل هذه الأمور بدون أدنى شك النظام الإيراني يأخذها في الحسبان. ولكن هناك هو دخل في صراع، أشار معالي الوزير إلى جزء منه والجزء الإيراني، الجزء الأمريكي بأنه إرادة الحسم في الولايات المتحدة الأمريكية تقابلها إرادة المماطلة من الجانب الإيراني. إرادة المماطلة أمام إرادة الحصب، هذا الصراع بين الإرادتين الهدف منه من الجانب الإيراني حتى يستمر إلى أن تصل الانتخابات الأمريكية، حتى يخسر ترامب في هذه الأغلبية في الكونغرس، وبهذه الطريقة يفكرون بأنهم يوجهون ضربة لترامب. ولكن حتى لو وجهوا هذه الضربة وخسر ترامب، وتحدثنا عنه ليلة أمس، هل هذا بالضرورة سيشكل نفعا لإيران؟ لا، من يأتي بعد حتى ترامب، لا، هذا الملف لم يتم إغلاقه، هذا الملف ليس مسألة ترامب الشخصية، هي مسألة الولايات المتحدة الأمريكية، مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الذين يرون في مسألة استخدام مضيق هرمز، في مسألة الأذرع، في مسألة الصواريخ، في مسألة النووي خطرا، ليس خطرا فقط إقليميا بل خطرا دوليا.
0: أستاذ منيف، هل تعتقد بأن ترامب قادر على الحسم بأي طريقة، إن كان دبلوماسيا أو عسكريا، قبل الانتخابات النصفية، أم سيحافظ على
2: أنا أعتقد يمكن في الحلقة الماضية قلنا أنه شد وجذب إلى 3 نوفمبر، لكن الغريبة أنه اجتماع 18 جولاي لم يلغى، وهو الاجتماع الفني. الولايات المتحدة وضعت نيك ستيوارت رئيس للوفد، والإيرانيين وضعوا كاظم غريب أبادي اللي هو صهر ذو القدر رئيس الوفد وهو نائب وزير الخارجية، لم يلغى حتى الآن هذا. وبالتالي واضح أن الطرفين يريدوا الاستمرار في الـMOU، ولكن الطرف الأمريكي يرى أنه هذا، يبدو أنه ترامب يرى أنه هذا توتر منضبط لصالحه لفترة معينة، يستطيع من خلاله الحصول على النتائج، وبالتالي والطرف الإيراني. لكن لا أعتقد أنه ترامب يستطيع الذهاب إلى حصار بحري قوي على غير 66 يوم إلا بعد 3 نوفمبر.
0: أستاذ سميح، هل أيضا يعني هل تعتقد بأنه هذه استراتيجية واضحة عند الأمريكيين، أم يعني يمشون وكأنه خطوة خطوة، كل خطوة جديدة بناء على نتائج سابقاتها؟
3: طبعا لو كل الأشياء بتتقيم، لكن شوف الأمريكان اليوم راحوا ل 60% من الطريق مع الإيرانيين، ما في رئيس. لو ترامب اليوم اختفى سياسيا أو لأي سبب من الأسباب، أي حدا بتولى إدارة أمريكا ورئيس لأمريكا لا يستطيع أن يعود إلى الصفر، لأنه العودة تعني إيران تسيطر على مضيق هرمز، تعني مشروعها النووي كما هو، تعني قوة عملائها وأدواتها بالإقليم، تعني وتعني وتعني هزيمة الأمريكا. الأمريكان اليوم في مرحلة 60 أو 70 أو 50% موجودين لا يستطيعوا إلا إكمال المشوار. حكى الأستاذ أنه كان عندهم عقدة 80 و 83، بس أنا بعتقد عندهم عقدة 2026 اللي هي عقدة إسقاط النظام. فالأمريكان في لحظة ما، والانتخابات أيا كانت نتيجتها، يعني لو الجمهوريين خسروا الأغلبية في مجلس في شهر ده في الانتخابات النصفية، الأمريكان لن يكون هذا الأمر يغير استراتيجية أمريكا. أمريكا عليها دخلت في مجال لا تستطيع بعده إلا أن تحصل على اتفاق حقيقي أفضل من اتفاق أوباما 2015 مرة ثانية، أو أن تنهي الملف بإفقاد إيران أدواتها.
0: انتهت ساعة حوار لهذا المساء، لقاؤنا يتجدد غدا، إلى اللقاء.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: لمراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
10: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
9: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
11: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
9: المتخالفون
11: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
9: المتحاورون
12: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
9: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
13: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
14: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
13: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
15: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
13: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
16: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
13: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
17: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
18: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
17: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوره.

0: أعرف ذلك. كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
1: إلى الرياضة
3: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار أربع.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
5: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
6: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
5: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
7: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
5: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
8: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهراً بتوقيت السعودية.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشارع السياسي. في هذا البرنامج لا نكتفي بكلمات الخبر، بل نبتعد ونصل إلى ما يختفي وراءها. نستخرج ما بين السطور ونضعه تحت مجهر التحليل. في هذا البرنامج نفتح الحوار على اتساعه للواقع، نقترب من حراك الشارع لنضعه وجها لوجه مع الفعل السياسي. نربط خيوط ما يحدث من حولنا، نناقش القضايا مع نخبة من المحللين والخبراء لنفهم المشهد كما هو لا كما يراد له أن يفهم. أهلا بكم في الشارع السياسي وتتابعون في هذه الحلقة. اليمن بين السيادة الوطنية والتدخلات الإيرانية، قراءة في أزمة مطار صنعاء. مضيق هرمز خرج ولم يعد، ترامب يعيد فرض الحصار على إيران والرسوم مقابل المرور. أهلا بكم.
0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في مشهد يعكس تصاعد التوتر، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم استهداف مدرج مطار صنعاء في خطوة قالت إنها تهدف إلى منع طائرة إيرانية مخالفة من الهبوط. وأكدت القوات المسلحة اليمنية عزمها التصدي لأي طيران معاد.

0: ينتهك أجواء البلاد وسيادتها، وشددت على أن لهذا البلد شعباً وقيادة لن يترددا في الدفاع عنه مهما كانت العواقب، وحملت إيران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خرق للأجواء. وكان وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي قد سبق ذلك بإعلان انتهاك إيران المجال الجوي اليمني، وأكد أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها لإقناع طهران وجماعة الحوثي بالعدول عن هذا النهج وتجنب اختراق الأجواء اليمنية.
1: لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية.
0: كان هذا وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي. وفي خضم هذه التطورات، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى اجتماع طارئ لمراجعة المستجدات، ووجه بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة، وشدد على أهمية عدم الانجرار إلى توسيع دائرة المواجهة بما يخدم أهداف إيران في جر اليمن إلى صراعات إقليمية تستخدم فيها البلاد كورقة نفوذ. وأشار العليمي إلى أن جماعة الحوثي واصلت تقويض فرص السلام برفضها كل المبادرات التي سعت إلى حماية مصالح المواطنين وتعزيز أمن اليمن واستقراره. للبحث في تفاصيل كل ما تقدم ينضم إلي ضيفاي الكاتب السياسي عبد الستار الشميري والمحلل السياسي الدكتور فارس البيل. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الكاتب السياسي عبد الستار الشميري. أستاذ عبد الستار، بداية، ما هي دلالات هذا الاستهداف لمدرج صنعاء في أو مدرج مطار صنعاء في هذا التوقيت بالذات؟
2: هو إجراء طبيعي قامت به الحكومة لحماية جزء من سيادتها، هو عبارة عن الحد الأدنى المعقول، لأنها لم تريد أن تسقط الطائرة كونها طائرة مدنية. هذا الإجراء كان اضطراريا، كان رد على الحماقة الإيرانية التي يعني صممت رغم كل العروض بإعادة الوفد بطائرة يمنية، بطائرة عمانية، بطائرة أمامية، استم الاستنفاد. فكان هذا الإجراء، وإن كان إجراء منقوصا حيث تم تعطيل مطار صنعاء مع إبقاء مطار الحديدة منفذا لكي يعني ينزل الوفد، وهو أمر أيضا منقوص، كان الأصل يعني الطبيعي جدا بما أن وزير الدفاع قد صرح أن لا يسمح بوصول الطائرة إطلاقا، ممكن تحاشي ضربها وإجبارها على العودة من حيث أتت أو النزول في أي يبوتي أو في أي مكان، لكن ربما هناك تقديرات سياسية عاقلة يعني زيادة في الأمر أرتأت أنه تأخذ أن تمسك العصا من النص، تمنعها من النزول في صنعاء وتسمح لها في النزول بحديدة على أن يتم يعني وقف الموضوع هنا حتى لا يتطور الأمر إلى مواجهة ربما أشمل تريدها إيران في هذه اللحظة التي تخنق في هرمز وتضرب يوميا، وتريد أن توسع مسرح العمليات العسكرية في المنطقة، وترى أن اليمن هو النافذة الآمنة المفتوحة المنصة المتقدمة التي تسمح لها بتوسيع

0: رقعة الحرب ونقلها أيضا كجبهة ثانية من هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر.
1: طيب دكتور فارس، يعني هل بوجهة نظرك هذا التطور يؤدي إلى تغيير قواعد الاشتباك في اليمن؟
2: بالتأكيد أعتقد أنها تغيرت الآن، وبهذا التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي وإيران تكون قد أعلنت عن انتهاء الهدنة التي هي منتهية بالأساس، وهي كانت هدنة شبه ميتة في كل الأحوال، لكن قضت عليها رسميا الآن. وهذا التصعيد يدعو الحكومة الشرعية بالمقابل إلى أن لا تظل تتعلل أمام المجتمع الدولي أو حتى المجتمع الدولي بالهدنة، باعتبار أنها هي الإطار الذي كان يقيد أي تحركات الشرعية، والإطار الذي كان يمنح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضغوطات متزايدة على الحكومة الشرعية باستمرار. وبالتالي أعتقد أن قواعد الاشتباك الآن تغيرت. الحكومة الشرعية دخلت لأول مرة عبر سلاحها الجوي منذ 11 عاما، حتى منذ سقوط الدولة اليمنية بيد الميليشيا. اليوم نشهد طيران يتبع الحكومة الشرعية يقصف مدرج مطار صنعاء، وهذا تطور لافت ومهم وتصعيد عسكري يفرض أن الحكومة الشرعية قادرة لوحدها حتى في أن تذهب إلى معادلة سياسية متغيرة. كانت ميليشيا الحوثي من قبل تشعر أن المعادلة العسكرية في صالحها، تمتلك طيران مسير، تمتلك صواريخ متعددة ومتنوعة قادرة على استهداف أي منطقة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، استهداف المنشآت الحيوية، بينما الحكومة الشرعية لم تكن تمتلك حتى مضادات دفاعية. الآن تغيرت المسألة تماما على المستوى على مستوى التسليح وعلى مستوى الجاهزية وعلى مستوى حتى التعاطي مع المشكلة اليمنية. كانت الحكومة الشرعية حتى بياناتها، وهذا من قواعد الاشتباك حتى السياسية يمكن أن تحسب، بياناتها كانت مجرد شكوى للمجتمع الدولي. اليوم الحكومة الشرعية تتحدث بمنطق مختلف، بمنطق التهديد العاقل في كل الأحوال، أو التهديد المسؤول عن دولة وعن مؤسسات وعن مواطنين، لكنه تهديد جريء تبعته خطوات جريئة وشجاعة. وبالتالي يمكن أن نقول أننا الآن دخلنا إلى مرحلة مختلفة من التصعيد، انتهت الهدنة تماما. الآن يمكن أن نشهد معركة قادمة ربما تكون الأخيرة، خصوصا بعد أن جاءت أنباء تتحدث أن ميليشيا الحوثي بدأت بإطلاق بعض الصواريخ خارج حدود اليمن. وبالتالي الآن أرادت ميليشيا الحوثي لنفسها أن تذهب إلى المرحلة الختامية في تقديري.
1: طيب إحنا فقط للتوضيح يعني نذكر المشاهدين والمستمعين أن صنعاء يعني يسيطر عليها الحوثيون، وهم أيضا يسيطرون على مطار صنعاء، لذلك ربما كان قصف مدرج المطار هو الحل الوحيد لمنع هذه الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. أستاذ الشميري، يعني نتحدث مرة أخرى عن دور إيران في هذه التطورات، أنت كيف تقرأ مثل هذا الدور سياسيا، وما الذي يعني يخدم أو لا يخدم مصالح إيران في مسألة أن تهبط طائرة في مطار صنعاء؟
0: إيران ترى في الجماعة الحوثية حاليا منصة عسكرية ومنصة رسائل سياسية أيضا، و تمارس من خلال الجغرافيا اليمنية بالحوثي تعويض عما تفقده، تعويض استراتيجي عما تفقده في لبنان، عما فقدته في سوريا، عما تفقده في العراق. فالذي تمارسه أنها تقوي الورقة الحوثية، تعظمها. الإيران حولت الورقة الحوثية، الجماعة الحوثية، من جماعة في الكوف معهم سلاح متوسط أو سلاح كلاشينكوف، فطورتهم إلى أوسع من ذلك، بحيث بدل من كانوا قوة بر أصبحوا قوة بحر بمزيد من المعدات البحرية، ثم طورتهم إلى قوة جو بمزيد من الصواريخ البالستية والمسيرات، ثم بعد ذلك الآن تريد أن تفك الطوق عليهم وتستخدم صنعاء كورقة تفاوض بها العالم، بيكون بدل ما لديها ورقة هرمز فقط لديها هرمز ولديها البحر الأحمر ولديها باب المندب. إذن الذي تريده إيران هو عبارة عن تعويض استراتيجي، حرب تستخدم اليمن كورقة ضغط وابتزاز وجبهة يعني ردع تستخدمها لمواجهة ما يسمونه هم أو محور المقاومة أو وحدة الساحات. وفي هذه المعركة وهي تضرب الآن أعتقد لم تحقق شيء يعني لإيران، ولم تحقق

0: شيء لليمن في هذه المغامرة، لكنها في المنظور العام أنها بورقة الحوثي ستساعد النظام على الصمود، وأن العالم سيتراجع عن ضربها أو سيفاوضها على مضيق هرمز على اعتبار أن هناك جبهة جديدة ستفتح في اليمن. هذه الرؤية وهذه الزاوية التي ينظر منها يعني الإيراني أو الحرس الثوري في هذه اللعبة، وهي لعبة على المدى القصير تكتيكي قد تنجح، لكن على المدى البعيد الاستراتيجي قد تعود وبالها، خاصة مع التحشيد العالمي والإجماع الإقليمي والمحلي والدولي على أن إيران تسلك سلوك ميليشيات ولا تسلك سلوك دولة وازنة في المنطقة.
1: دكتور فارس، هل توافق على هذا التوصيف؟ يعني الأستاذ الشميري قسم الأمر إلى يعني آثار في المدى القريب وآثار على المدى البعيد ربما، وهل تتصور أنه ما حدث اليوم سيكون تصعيدا محدودا ينتهي بشكل أو بآخر، أم هو مقدمة لمزيد من التعقيدات والمواجهات ربما التي قد تستخدم فيها لغة السلاح بشكل أكبر؟
2: أعتقد أن إيران كانت تضع تساؤلات كثيرة أمام المراقبين في عدم استخدامها لورقة الحوثي طوال الفترات الماضية. صحيح استخدمتها في لحظات معينة، لكن في اللحظة التي كانت الصواريخ تدك قلب طهران كانت ميليشيا الحوثي تقف موقف
1: متفرج،
2: الموقف السلبي بالضبط. ورغم أن الضربات الأمريكية بالمناسبة السابقة في العام الفائت كانت قد وضعت حدا لميليشيا الحوثي، حدا جيدا على الأقل من التدخل، إلا أن إيران بدأت تحرك ورقة ميليشيا الحوثي الآن بهذه الطريقة وبهذا السلوك، تصعيد في المنطقة من أجل إشعال النار، ليس لأجل أن تذهب ميليشيا الحوثي بشكل مباشر لمساندة النظام الإيراني ضد الغرب، إنما تريد أن تفعل هذه الورقة لإشعال الحرب في المنطقة وجر المنطقة إلى صراع داخلي، وصراع داخل المنطقة تقوده ميليشيا الحوثي وتتزعمه ميليشيا الحوثي، وباب المندب على مرمى العين في كل الأحوال. وأعتقد أن هذا الأمر أصبح مفهوما لدى الأمن الإقليمي بشكل واضح، ولذلك فوتت الورقة الأولى من قبل إيران عبر هذا التصعيد المفاجئ والغريب في إقحام طائرة إلى مطار صنعاء بعذر كسر الحصار، أين كانت طوال 11 عاما على الأقل؟ لكن في كل الأحوال هذا مفهوم للغاية، وبدأ يظهر جليا دور ميليشيا الحوثي في المرحلة المقبلة. أعتقد أن إيران تشعر في كل الأحوال أن أو ربما تقديراتها لا تتحسس أنها ذاهبة إلى المرحلة الأخيرة بالنسبة للنظام الإيراني. في كل الأحوال أنا أعتقد أن الضربات القادمة أو المعركة القادمة ستقضي على النظام الإيراني، تتبعه كل الأذرع تماما، واحتفاظها بميليشيا الحوثي الآن لم يعد ممكن. صحيح أنها تشعر أن ميليشيا الحوثي قادرة على لعب دور مختلف، أو هكذا تشعر أو هكذا ترمي إلى أن ميليشيا الحوثي قادرة على إشعال الحرب في المنطقة لفترة طويلة، قادرة على الصمود، قادرة على إرباك المنطقة، قادرة على سحب أو جر كثير من القوى في المنطقة إلى هذه المعركة. لكن أعتقد أن المسألة تغيرت بالنسبة للشرعية على الأقل وبالنسبة للتحالف من ناحية.
1: إذن أنت تتوقع يعني سيناريوهات أكبر على المستوى الإقليمي تتحدث عن سقوط إيران بالكامل وسقوط الميليشيات المرتبطة بها تبعا لذلك. على أي حال سنقلب ورقة أخرى في هذا المحور، ابقيا معي ضيفي الكريمين. وفي غمرة هذا التصعيد الذي أثار القلق ودق نواقيس الخطر، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإيرياني أن ميليشيات الحوثي أقدمت على احتجاز طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار صنعاء، واحتجزت الطيار ومساعده كرهينتين في خطوة تعكس استخفافا صارخا بكل الأعراف الإنسانية. الإيرياني وصف هذا السلوك بأنه تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وأكد أن الميليشيات تمضي في استغلال المؤسسات الإنسانية وموظفيها لابتزاز أو كورقة ابتزاز وأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية. وزارة الدفاع اليمنية من جانبها دعت المواطنين والعاملين وأفراد البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي ومحيطه فورا، وحذرت من الاقتراب من

0: المنطقة حتى إشعار آخر. شددت الوزارة على أن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني تمثل أولوية لا تقبل المساومة، وحملت إيران والميليشيات ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن استمرار هذه الانتهاكات. أعود إلى ضيفي الكريمين الكاتب السياسي عبد الستار الشميري والمحلل السياسي الدكتور فارس البيل. دكتور أو أستاذ عبد الستار، يعني كان هناك تقارير كثيرة صدرت عن الأمم المتحدة تحدثت عن انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف في اليمن، لكن هذه الحادثة بالذات كيف تضعونها في أي سياق؟ يعني حادثة احتجاز هذه الطائرة وطاقم هذه الطائرة أيضا من قبل ميليشيا الحوثي.
1: طبعا هي جزء بسيط من عدد ملفات وأسماء وسجون وضحايا وقتلى وإعدامات وتفجيرات مساجد ومنازل. يعني السفر الحوثي ليس سفرا واحدا، هو أسفار متعددة، أسفار خاصة بالمرأة، بالطفولة، بالناس، بالتجار، بالمواطنين. الأمم المتحدة ملف بسيط جدا في هذا، لكن يلقى اهتمام أنه يدل مؤشر على أن الجماعة الحوثية لا يهمها لا المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة، وكثير من الموظفين الأمم المتحدة تعرضوا لتعذيب وسجن، وبعضهم لا زالوا مسكونين. ويدل أيضا مؤشر آخر على أن الأمم المتحدة مارست دلالا كبيرا للجماعة الحوثية وسهلت لها تسهيلات مالية، وأيضا كان كثير من الملفات الفساد في المنظمات، بعض الأشياء كانت تذهب للمجهود الحربي، سيارات استخدمت. فملف اختطاف أو القبض على موظفي الأمم المتحدة والتعامل الجلف من قبل الحوثي هو واحد من ألف من مما تقوم به الجماعة في الداخل اليمني بشكل يعني مفرط لا يوثق معظمه للأسف، والذي يوثق لا تصدر تقارير أو إجراءات حقيقية. المنظمات المحلية وثقت ما استطاعت، لكن ما خفي من جرائم الحوثي هو يعني جبل الثلج الذي لا يرى إلا رأس هذا الجبل. يعني عندما تسمع بعض الذين يحكون عن تجاربهم الشخصية التي لم توثق من مواطنين عاديين ليسوا في الجبهات وليسوا سياسيين وليسوا ناشطين، أشياء يعني يشيب منها الرأس. ولذلك الدلالة الأممي وكذلك دلالة الشرعية أيضا تتحمل جزء من هذا، لأنها أيضا تمارس سياسة الاستعطاف والاحتواء، ولا تزال تقدم رجلا نحو المواجهة وتؤخر رجلين. يعني حتى اللحظة ليس هناك صحيح خطاب من وزير الدفاع، لكن بعد الخطاب تم اختراق الخطاب نفسه وذهبوا إلى الحديدة. لازلنا بحاجة في اليمن إلى أن نرى أن التعامل مع الجماعات الإيديولوجية بالسياسة غير ممكن، بالسلام غير ممكن. ارسل حمامة سلام إلى إرهابي أو جماعة كالحوثي سيأكل يعني لن يبالي. ولذلك التعامل العقلاني الزائد هو الذي أعطى إيران هذه المساعة في المنطقة، وأعطى الحوثي ومصدات إيران بشكل عام ذلك النفوذ الواسع، الذي كلما زاد الزمن تعاظم الكلفة والثمن في إزالته.
0: يعني
1: وأعتقد
0: طارت
1: أننا في اليمن
0: طارت الحمامة وطارت سنابلها أيضا. أستاذ فارس، هل توافق على هذا التشخيص؟ يعني مرة أخرى الأستاذ الشميري يقول بأنه الشرعية يعني لم تكن واضحة فيما يتعلق ب التعامل مع هذا الملف، قدمت رجلا وأخرت أخرى. هل يعني أنت أيضا على نفس التوصيف مثلا فيما يتعلق بهذا الجانب؟
2: أعتقد أن الشرعية اختلفت مواقفها الآن وأصبحت جيدة، ليست كافية لكنها لم تعد كما كانت سابقا. الشرعية ينبغي أن ندرك أنها بدأت من الصفر عندما دخلت ميليشيا الحوثي وأسقطت الدولة، قامت الشرعية وعادت بدعم من المملكة العربية السعودية والتحالف، بناء جيش من الصفر، بناء مؤسسات من الصفر. كانت مواقفها دائما في كل الأحوال في إطار المنظومة الدولية، رغبة في توفير كلفة الدماء وما إلى ذلك. صحيح أنه يعاب عليه فيها أنها كانت في لحظة

0: من اللحظات في حالة تشظي، في حالة خلافات، في حالة ضعف أمام ميليشيا الحوثي، وتقديم تنازلات أكثر مما ينبغي وأكثر مما يجب. لكن أعتقد الآن في هذه المرحلة تحديداً وفي هذا الموقف التصعيدي، الحكومة الشرعية أصبحت في موقف متقدم. لكن ينبغي أن ندرك الفارق بين تعامل الدولة وتعامل الميليشيا. الدولة تتعامل بعقل مختلف، تتعامل بعقل مسؤول، تتعامل وفقا للدستور والقوانين والأعراف الدولية والتزاماتها أمام المجتمع الدولي، بينما الميليشيا لا تأبه لكل ذلك، وبالتالي تتصرف بجنون وتتصرف بحماقة لا نهاية لها. كيف تدفع بطائرة وهي تدرك أن المخاطر أمامها مليئة بالمدنيين وتغامر بها، بينما تتعاطى الحكومة الشرعية بهذا المنطق وتحاول أن تقصف المدرج وتحاول أن تحاصرها هنا أو هناك، وتعاطت مع المسألة. وهذا هو الفارق بين عقل الشرعية وتهور الميليشيا. لكن لا ينبغي أن تقف الشرعية في كل الأحوال عند هذا الحد، عندما ينبغي لها تماما أن تدرك أو تجهز للمعركة الأخيرة، لأن كل الفرص قدمت لميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي لن تكون شريكا في المستقبل السياسي، وليست
1: خياراتها واضحة. نعم، خياراتها واضحة واصطفافاتها واضحة. صحيح. أستاذ عبد الستار، يعني مع غياب آليات حقيقية وقانونية للمحاسبة في المحاسبة، آليات دولية أتحدث، للمحاسبة في اليمن منذ عام 2021، هل سنرى حوادث مشابهة لما شاهدناه يعني في المستقبل؟
2: قبل السؤال ولا بعد السؤال؟
1: هذا سؤال جيد، أنا أسأل بعد السؤال.
2: قبل السؤال وبعد السؤال سترى أحداث في كل دقيقة، في كل لحظة في اليمن تقوم، يعني تصور في الطرقات شباب عاديين، في المتاجر جبايات، لا تمر دقيقة في اليمن لا يوجد انتهاك، سواء انتهاك اقتصادي، انتهاك تحرش، انتهاك مسلح، نهب. فالعداد متوالي. أستطيع أن أقول ربما لن تجد بيت أو 80% بنسبة 70% من أبناء اليمن، من أسر اليمن، لن تجد 70% من أسر اليمن ليس فيها جرح من الحوثي، سواء نهب أو قتل أو تشريد أو شيء ما. 70% من الأسر اليمنية شمالا وجنوبا، حتى في المناطق الجنوبية في حضرموت وكذا، هناك ضرر ما، يعني أقل الضرر من فقد عمله أو شرد خارج البلد، هذا المحظوظين. ولذلك العداد ومتوالية العنف الحوثي، لأنه تحليل الحوثي سياسيا أيضا يعني صعب جدا. الأصل عندما نتحدث عن الحوثي وجرائمه نحتاج إلى تحليل سيكولوجي نفسي، لأنه لماذا ذهنية الحوثي قائمة على أن الحكم يقوم بماذا؟ بالعنف. هي ورثت هذا من الإمامة، لكن لم يكن بهذه الطريقة، أضافت له شيء من الجال الذي لديها، فعندها في الفهم والسيكولوجيا أنه أنت لن تستطيع تحكم الناس إلا بالعنف، هذا في الجانب الحكم، ولن تستطيع أن تحكم الناس إلا بالفيل، تنهب ما لديهم، ولن تستطيع أن توجه الناس إلا بالخرافة. فهناك ثلاث محددات سيكولوجية نفسية تحكم الذهنية الحوثية التي يمكن أن تصلك إلى القراءة السياسية. هذه المحددات في المجال الاقتصادي الفيد والجباية، في مجال الحكم الدم والقتل والتربص، في مجال التعليم والتعبئة الخرافة والسلالة وآل البيت والحق الكبا والخمينية والمهدي وكذا. فأنت بحاجة دائما أن تستصحب هذه القضايا النفسية لهذه الجماعة، بالإضافة إلى الجهل، يعني إذا كان زعيم الجماعة لم يدخل مدرسة، لم يتعلم، لا شيء، ما بالك ببقية الأتباع يعني. فهذا قطيع منظم صحيح، جاهل صحيح، يندفع نحو المعارك ويقاتل بشراسة صحيح، لكن الدافع هذه المحددات السيكولوجية. وعندما نقرأ قراءة سياسية لا نستطيع فهم لماذا يمارس كل هذا العنف أحيانا غير المنطقي ضد مواطنين عاديين، قد يكون مكسبهم لصالحه أفضل من خسارتهم. الآن القبائل يعني تتوافد إلى مارب تمام، لو معها سلاح يعني لواجهت الحوثي ينقص المؤونة والسلاح، لماذا يختر؟ والقبيلة عبر تاريخ الإمامة كانت أحد أدوات الإمامة للحكم، كانت هناك تصالح وتبادل منافع، فرغم ذلك هو يستقوي فقط بقوة نوع السلاح، وأيضا يستقوي بضعف المقابل، ضعف الشرعية التي تميل إلى العقلنة، وكل في مرة تقول نحن

0: انه تنواقع الحوثي. يعني انا بعد شهر ربما نلتقي في لقاء معك وسنقول اين توعدات الشرعيه؟ سيقولون فضلنا ان نبحث عن طرق اخرى. هذا الهدوء الاسترخاء في الشرعيه هو ايضا احد عوامل قوه الحوثي، لانه
1: يعني
0: يلعب
1: ربما
0: على
1: من اهم العوامل مثل ما تفضلت حضرتك، يعني موضوع الايديولوجيا. نعم. هذا ايضا الذي يسيطر فيه على اتباعه وعلى مناطقه ويستغل. نعم. هذا الخطاب الحقيقة، يعني أنا وأنت تتحدث يعني لا أملك إلا أن أستذكر إخوة وأصدقاء لنا في اليمن. أنا كنت في صنعاء في فترة من الفترات، وبحديثنا عن المطار يعني أعرف شيء من تفاصيل هذا المطار، أعدت إلي هذه الذكريات، واليوم نتطلع ويتطلع معنا الكثيرون بشيء من الألم الحقيقة على ما تمر به اليمن. دكتور فارس، في سؤالنا الأخير لحضرتك وفي هذا المحور، يعني اليمن معروف من خلال السنوات الماضية واحدة من أسوأ الأزمات والكوارث الإنسانية في العالم، ليس فقط في هذه المنطقة. إلى أين يتجه اليمن من الناحية الإنسانية في المستقبل القريب؟ يعني معنا دقيقة تقريبا، تفضل.
2: معنا السيناريوهين في تقديري، إما إلى مزيد من الانهيار في الخدمات الإنسانية وفي الحالة الإنسانية، وأعتقد أنه وصلت إلى القاع كما ذكرت أنت، والأمم المتحدة قالت أنها أسوأ كارثة إنسانية على الأرض. وبالتالي إذا ما استمر التصعيد وإذا لم تحسم المعركة عسكريا في بأقصر الكلف وبأقل المدد، فإن المسألة الإنسانية صعد كثيرا وتحتاج لمعالجة هذه الفجوة الإنسانية جهد كبير للغاية، أو أن يكون هناك تحرك سريع من الحكومة الشرعية والتحالف للقضاء على ميليشيا الحوثي، وبالتوازي معها يكون هنالك مشروع مارشال حقيقي لإخراج اليمن من هذه الدائرة الإنسانية العميقة.
1: مطار صنعاء أكثر من مجرد مدرج للطائرات، إنه مرآة حقيقية لأزمة وطن عالق بين صراعات الداخل وتشابكات الخارج، بين طموحات السلام ووقائع التصعيد، ليظل الشعب اليمني وحده من يدفع الثمن الأكبر في معركة لم يخترها وأزمة تتسع يوما بعد يوم. أشكر ضيفي الكريمين الكاتب السياسي عبد الستار الشميري والمحلل السياسي الدكتور فارس البيل. أتوقف مع فاصل قصير، نتابع من بعده، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
6: وحيدا في الزحام؟
5: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
6: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
5: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
7: رحل أنوار سعداء جداً.
6: معنا لن تمل الرحلة.
8: نعرف أكثر مع الأستاذ.
5: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
9: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة سبحان الله.
6: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
10: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر.
5: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
6: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
5: سبعة الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد. الجيش الأمريكي سيبدأ فرض حصار بحري على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية غدا في تمام الساعة 11 ليلا بتوقيت الرياض. البحرية الإيرانية ترد وتقول إن الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية. قبل هذا وذاك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على إيران، وأن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوحا سواء بمشاركة طهران أو من دونها، وأن الولايات المتحدة ستحصل على 20% من قيمة الشحنات العابرة، ورجح إلى حد كبير أن مجتبى خامنئي قد قتل.

0: في منشور على منصة تروث سوشال أضاف ترامب أن بلاده ستعيد فرض حصار يقتصر على منع السفن الإيرانية والمتعاملين مع طهران من الدخول أو المغادرة، وأضاف أن أمريكا ستتولى حماية المضيق مقابل رسوم تعادل 20% من قيمة الشحنات على أن يبدأ تنفيذ هذه الآلية فورا مثلما أشرنا. وفي تصريحات سابقة لشبكة فوكس نيوز أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده ستسيطر على مضيق هرمز بسبب الخروقات الإيرانية المتكررة.
1: لقد ضربناهم بقوة كبيرة الليلة أمس، في كل مرة يرسلون مسيرات سنضربهم بقوة، لكن كان بيننا اتفاق، كان اتفاقا نهائيا ثم خرقوه. إنهم دائما ما يخرقون الاتفاقات. لقد أبرمنا 10 اتفاقات مع هؤلاء الناس، ولذا سنضربهم بقوة شديدة وسنحافظ على الممر، وربما سنسيطر عليه وسنصبح حراس الممر.
0: وفي تصعيد لافت يحمل رسائل تتجاوز حدود الميدان، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة رابعة من ضرباته الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متفرقة باستخدام ذخائر دقيقة في عملية بدت كأنها رسم جديد لخطوط الاشتباك في المنطقة. وكشف بيان صدر عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الهجمات طالت للمرة الأولى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إلى جانب مواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة وحتى الزوارق السريعة في عملية مركبة شاركت فيها مقاتلات أمريكية وسفن حربية وطائرات مسيرة هجومية برية وبحرية. طهران ردت على ذلك كله سياسيا بطبيعة الحال، إذ اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة بعرقلة الجهود الدبلوماسية المشتركة مع عمان لإرساء آلية مشتركة لإدارة أمن المضيق، وقال إن ضغوط الولايات المتحدة تعيق مسار التفاهم رغم استمرار جهود الوسطاء، وحذر من أن إيران لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تلتزم واشنطن بتعهداتها. وبطبيعة الحال هاجمت القوات الإيرانية أهدافا في دول عربية. للمزيد حول هذا المحور أرحب بضيفي الكريم معنا في الاستوديو الأستاذ مسعود الفكة المختص بشؤون إيران في شبكة العربية، من عمان ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ مسعود، أهلا بك. يعني مثل ما تابعنا تقارير البحرية الأمريكية وهيئات دولية مختلفة تتحدث اليوم عن تهديدات متكررة للملاحة في مضيق هرمز، هذا يعني بدفعنا للتساؤل، هذه الضربات هل نحن بالفعل في تحول استراتيجي كبير على أرض الواقع من أجل حماية الممرات البحرية أولا وقبل كل شيء؟
2: أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في سحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران. في البداية حاولت من خلال دعم الممر العماني أن تسحب هذه الورقة. هذه الورقة بالنسبة لإيران كورقة تفاوضية لها أهمية استراتيجية على طاولة المفاوضات حول المسألة الأهم، وهي المسألة النووية الإيرانية. عندما تذهب إيران إلى طاولة التفاوض وهي ليست بيدها ورقة بإمكانها أن تضغط على الطرف الآخر، سترى نفسها مضطرة لتقديم تنازلات متلاحقة بخصوص الملف النووي. إيران بهذه الطريقة شعرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى صديقتها سلطنة عمان وليس حليفتها ليست في صفها بهذا الخصوص، لذا أقدمت على الهجوم على السفن التي اتجهت نحو الممر الذي يعبر من المياه الإقليمية العمانية، حتى بهذه الطريقة تعيد ورقة مضيق هرمز إلى مكانتها التفاوضية في المستقبل.

0: ولا تفقدها، وبذلك تفقد كافة الإمكانيات للمواجهة التفاوضية في معركة التفاوض.
1: دكتور نبيل، يعني في ظل هذه التطورات الأخيرة، الرئيس الأمريكي يتحدث عن

0: منحه المقيد تارة أخرى، وأدخلوا الناس في معمعات الممرات، الممر الإيراني وممر عماني وممر في الوسط، لم نتفق على شيء. أنا أود أن أسألك يعني بعد هذه المواقف الأخيرة بالنسبة لمضيق هرمز، هل نستطيع أن نعتبر أنه خرج ولم يعد؟
1: مساء الخير أستاذ حسن، تحية لك.
0: أهلا دكتور.
1: مسعود، يعني قضية شائكة وقضية خطيرة، وتحول هرمز إلى مركز الصراع الرئيسي بين واشنطن وطهران، وهذا أدى إلى تصعيد عسكري تدريجي مع تجنب لغاية هذه اللحظة المواجهة الشاملة. الملفت في كل ما يجري أنه أنا أتفق مع الأستاذ مسعود فيما طرحه بأن هنالك باتت إرادة أمريكية للتعامل بشكل مختلف مع مضيق هرمز، هنالك تحول أمريكي في العمليات من خلال انتقال من الضربات المحدودة إلى حملة عسكرية واسعة ومتواصلة. الوجبات الثلاث استهدفت أستاذ حسن في البداية 75 هدف، ثم في الوجبة الثانية كان هنالك 150 هدف، اليوم نتحدث عن 400 هدف. هذا هدف الأساسي هو استنزاف القدرات الإيرانية من ناحية، ومن ناحية أخرى ربما الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت إلى مرحلة جديدة كانت في السابق تمارس ما يسمى بسياسة الصبر الاستراتيجي، هنالك تصعيد تدريجي في العمليات، وهنالك رسالة أمريكية واضحة بأنها سوف تجعل إيران تدفع ثمن إغلاق المضيق أو التهديد بإغلاقه، وبالتالي الولايات المتحدة بتلاحظ هي كسرت حاجز استهداف المنشآت الرادارات والدفاعات الساحلية والصواريخ المضادة للسفن لتقميص قدرات إيران على تهديد الملاحة إلى استهداف محطات الطاقة، وكان هنالك عمليات استهداف داخل العمق الإيراني، كان بالأمس أو أول من أمس استهداف أراك، وربما أهداف أخرى في مناطق كرمانشاه، تحدثت بعض التسريبات حول هذا الأمر وأصفهان، لكن يعني لم يتم لغاية هذه اللحظة التثبت من الأهداف التي تم استهدافها. النتيجة أنه الأمريكا الآن دخلت ما يسمى بمرحلة الحسم الاستراتيجي تدريجيا، ولديها ربما رؤية لسياسة فرض نهاية الصراع. هنالك فرض التفوق العسكري الأمريكي عبر توجيه رسائل بأن واشنطن قادرة على العمل بالحرية وإضعاف منظومة الردع الإيرانية ورفع كلفة التصعيد على طهران، لأنه إجبار إيران على الاختيار بين مواصلة المواجهة أو العودة إلى التفاوض من موقع أضعف هي باتت ربما أحد استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى استنزاف الحرس الثوري الإيراني عبر التركيز على البنية العسكرية للحرس باعتباره المسؤول الرئيسي عن العمليات في هرمز. لكن علينا حسن أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدا أشار إليها الرئيس الأمريكي، وهذه النقطة أنه تغيير في لغة الخطاب، بأنه بات يتعامل مع عصابة مارقة أو عصابة كاذبة موجودة الآن في طهران، وربما هذا سوف يمهد الأرضية لعمليات اغتيال لنخب من الجناح العسكري الصقور المتشدد.
0: هذا بعد جديد ومهم، يعني لابد أن أعود إليك فيه أو أسمع تعقيب عليه من الأستاذ مسعود، لكن بداية عندي سؤال لحضرتك أستاذ مسعود. تابعنا اليوم تصريحات ترامب وكان يتحدث عن يقول أنا أرجح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قتل، هل قتل الرجل أم لم يقتل بعد؟
2: طبعا ليس لدي علم اليقين دون أدنى شك، ولكن أتفق مع الضيف الكريم بخصوص التمهيد لتصفيات في القيادات، وقد تكون تصريحات ترامب تأتي في هذا الإطار حتى يجعل الإيرانيين يقومون بردة فعل ويكشفوا عن المرشدهم الغائب بهذه الطريقة، ويكون هو يتعرض إلى الاستهداف. ولكن في تقارير أخرى وحتى يعني تقارير غير إيرانية تتحدث بأن الرجل يخضع في الوقت الحاضر للعلاج، يخضع للعلاج وهو لا يزال لا يستطيع حتى التحدث. هذه التقارير تقول هكذا، ولكن بعد عدم مشاركته في مراسم التوديع كما أسموها في طهران ولاحقا في مراسم التدفين في مشهد، جعل الأنظار تتجه مرة أخرى حول إمكانية عدم مقتله أو مقتله. هذا السؤال بدأ يطرح بسبب عدم ظهوره في 9 من هذا الشهر في مدينة مشهد في شمال شرق إيران، ولكن يرى

0: بعض بأن الهجمات التي تعرضت لها منطقة مشهد وفي نفس الوقت بدأت المناوشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية جعلت الإيرانيين يخفون مرشدهم الجديد حتى لا يتعرض إلى الهجمات. الوضع غامض بالنسبة لمجتبى خامنئي، دون أدنى شك هو تعرض إلى
1: إصابات مهمة
0: وكبيرة، ولكن في كثير من التقارير تقول خلافا لترامب بأنه لا يزال حي ولا يزال يخضع للعلاج، ولكن علينا أن ننتظر.
1: يعني ربما تطور دكتور نبيل تصححني في هذه المعلومة إذا كان عندك إضافة. كان من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالمرشد الإيراني في زيارته الأخيرة إلى باكستان. هو قال سألتقي به، لكن عندما جاء إلى باكستان يوم أمس تحققنا وتأكدنا واتضح لنا أنه لم يلتقي به بعد. أنت من وجهة نظرك المرشد الإيراني الغائب، هل هو غائب فقط أم قتيل؟
2: أعتقد أنه نحن أمام سيناريو هاي الاثنين. إما أنه
1: أنا ما بدي السيناريوهات يا دكتور، أنا بدي شيء تساعدني أوصل فيه لنتيجة، لأنه بالفعل يعني هذا السؤال.
0: لا، إذا أنا بصفتي كان إذا كان عندي العلم اليقين يمكن أكثر من الدكتور، تحط في زاوية ضيقة وليش
1: ما هو بيقول لي في سيناريوهات
0: وأنا أقول نفس الشيء. أنا أتفق معه.
2: خلينا بالاحتمالات.
1: تفضل يا دكتور.
0: نعم.
2: تفضل. إما أنه ميت إكلينيكيا فعليا أو هم فعليا قد فارق الحياة. والآن لكن في نقطة مهمة وحيوية، حسب العرف والدستور الإيراني لابد من غطاء شرعي للقرارات التي يتم اتخاذها.
1: تمام.
2: وبصفته المرشد الأعلى، أنا أعتقد أنه الآن من موجود خلف الستار هو علي رضا أعرافي، هو إذا كان المرشد على قيد الحياة وميت إكلينيكيا قد يكون هو نائب المرشد أو فعليا هو المرشد الحقيقي، والتركيز على وضع مجتبى خامنئي لمحاولة التغطية وعدم استهداف المرشد الجديد في إيران. النقطة الأخرى أنه في هنالك كان حالة من التحدي، يعني إحنا بجزء نرصد الوضع الإيراني على مدار الساعة وعلى مدار اللحظة. عندما طلبت السلطات الباكستانية أن يقوم رئيس الوزراء الباكستاني بمقابلته، بالمناسبة حاول قائد الجيش الباكستاني في أوقات سابقة في زياراته السابقة مقابلته وطلب ذلك، طبعا شنت وسائل الإعلام المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني حملة شعواء على رئيس الوزراء الباكستاني، وقالت ربما قد يستخدم هذه الزيارة للتمهيد للحصول على معلومات استخبارية حول موقع المرشد وبالتالي تسهيل عملية اغتياله.
1: الجانب أنا أخشى، عارف دكتور يعني أنا أخشى أن يكون يعني نحن كإعلام وكمراقبين يغرر بنا أيضا ضمن الآلة الإعلامية الإيرانية التي تريد أن توجه العالم كله والمنطقة إلى اتجاه معين والحقيقة في اتجاه آخر لا علاقة له به على الإطلاق. هذا الذي أخشاه الحقيقة، لأنه بالمنطقة الرجل مغيب تماما، ولا صورة ولا صوت ولا شيء منذ 28 من فبراير وحتى
0: وهذا يعني هذا في واقع الأمن نفخ في نار الشكوك بهذا الخصوص كما تفضلت. الآن الشكوك هي حتى في الداخل الإيراني حول مصير المرشد، لأنه لا يمكن الشخص الذي طوال حياته كشخص إيراني
1: تحت ظل المرشد
0: لا مقابلة له، لا تصريح له، لا تصوير تلفزيوني، لا مقابلة إذاعية. الصوت الوحيد الذي بثته وسائل التواصل الاجتماعي قبل تقريبا سنة من مقتل والده، عندما أعلن بأنه أوقف درس الخارج. أوقف درس الخارج ماذا يعني؟ طبعا هي كانت رسالة لكي يؤكد بأنه مجتهد. في المذهب الشيعي عندما يصل الشخص إلى درجة الاجتهاد هو يقوم بدرس الخارج. درس الخارج أي يقبل التلاميذ، تلاميذ العلوم الدينية يأتون إلى الحوزة التي هو يدرس فيها فيحضرون محاضراته الدينية. ولكن صدفة سمعنا صوت يعني تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن فيه مجتبى خامنئي بأنه أوقف درس الخارج وسوف لن يستمر في درس الخارج.

0: خارج. هذه كانت رسالة ليقول أنا بلغت درجة الاجتهاد. ولا ننسى بأن والده منذ 2009 عندما انطلقت الاحتجاجات في إيران هو كان يمهد لمجتبى لكي يصبح مرشدا في إيران، ونظم داخل مجلس خبراء القيادة الذي مهمته اختيار المرشد لجنة مصغرة من هذا المجلس لكي تختار المرشد. ويبدو بأن المرشد تم اختياره سابقا قبل بدء الحرب حتى، وهو كان ينتظر الفرصة وفاة الوالد، ولكن لم يعرف أحد بأن الوالد يقتل ولم يتوفى. لذا الآن نحن أمام هذه الحالة الدستورية. الوضع الدستوري في إيران الآن، لأنه يحق لمجلس خبراء القيادة أن يراقب المرشد، هكذا يقول الدستور الإيراني. وأيضا هل المرشد يتمتع بالإمكانية للاستمرار في القيادة أم لا؟ كل هذه الأمور هي على عاتق مجلس خبراء القيادة. إذا قتل حقا كما يقول ترامب، هنا على مجلس خبراء القيادة الإيراني لا يمكن أن يستمر بهذه اللعبة إلى ما لا نهاية. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع. بالنهاية هو أمام وضع دستوري، عليه أن يختار المرشد الجديد، وهذا يحتاج إلى تصويت ويحتاج إلى مرشحين كما تم بالنسبة لمجتبى، لأنه كان هناك مرشحين آخرين عندما تم اختياره. ولعب الحرس الثوري وبالتحديد وحيدي دور أساسي في أن تجتمع الأصوات على من؟ على مجتبى خامنئي. طيب. بينما كانت أصوات أيضا يقال بأنها معارضة، هذا ما قاله أحد أعضاء مجلس الخبراء وهو آية الله آل كثير، وهو ممثل الأهواز في مجلس خبراء القيادة، في هناك تصريح له باللغة العربية يتحدث إلى الناس بأن مجتبى لم يكن في القائمة، ولكن نحن احتجينا فوضعناه في القائمة. هذا يعني بأنه المجلس كان على وشك أن يغير رأيه يعني مما أراده طيب. المرشد السابق.
1: أنا سأذهب إلى ورقتي الأخيرة في هذه في هذا المحور، ابقيا معي ضيفي الكريمين. في شأن آخر، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كايا كالاس عن إجراء مباحثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الوضع الأمني في المنطقة، وأكدت أن مذكرة التفاهم الحالية بين إيران والولايات المتحدة لا تصمت بالشكل المطلوب.
2: نبحث مع شركائنا من دول مجلس التعاون الخليجي الوضع الأمني في منطقة الخليج، وهو موضوع يشغل الجميع في الوقت الراهن. فمذكرة التفاهم لا تزال قائمة، لكنها لا تصمد بالشكل المطلوب، ولذلك نناقش ما الذي يمكننا القيام به وما هي الرسائل التي ينبغي توجيهها للتأكيد على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً، وأن حرية الملاحة يجب أن تحترم، وأن لا تفرض أي رسوم أو إتاوات على عبور السفن.
1: وأكدت كالاس تقارب الرؤى والمصالح مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التهديدات الإيرانية المشتركة.
2: وهذا أيضا هو محور النقاش مع دول الخليج، لأنها بدورها حريصة على المساعدة في توجيه هذه العملية نحو المسار الصحيح. فمذكرة التفاهم تهدف إلى توفير فترة تهدئة تتيح التفاوض بشأن القضايا الأكثر تعقيدا، وفي هذا المجال يمتلك الاتحاد الأوروبي خبرة كبيرة.
1: أعود إلى ضيفي الأستاذ مسعود الفكة المختص بشؤون إيران بشبكة العربية، الدكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية في عمان. دكتور نبيل، تابعت معنا تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. أنا أود منك يعني أن تعطينا تعليق إن كان الصورة واضحة لدى حضرتك، كيف تنعكس هذه التصريحات، تصريحات كايا كالاس حول حديثها فيما يتعلق بضعف مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وما هي المواطن التي يمكن أن تساعد فيها أوروبا لحل هذه الأزمة؟
3: يعني مذكرة التفاهم هي أنا بطلق عليها مذكرة سوء التفاهم، خصوصا أن هناك خلاف كبير وواضح.
1: يعني هذا تأكد لنا خلال الأيام الثلاثة.

0: الماضيه.
1: صحيح.
2: ولا لا يجوز استغابة الميت، لا ننسى ذلك.
0: هي ميتة يعني، اتفاقية يبدو يعني ميتة.
1: وإكرام الميت دفنه.
0: هذه كملها الدكتور نبيل.
2: نعم.
0: كملها الدكتور نبيل.
1: يعني إحنا اليوم نتحدث عن اختلاف كبير وبول شاسع وواسع ما بين الرؤية الإيرانية والأمريكية، وهذا منح الجانب الإيراني بالمناسبة أستاذ حسن فرصة لمحاولة التفسيرات المختلفة فيما يتعلق بتطبيق المادة الخامسة بمضيق هرمز.
0: وكأنه
1: يعني بذكرني بالمثل اللي بيقول يعني صامد لا تأكل ومفلوق لا تأكل وكلتها تشبع. يعني الإيرانيين ما بدهم أحد يمر لا من الممر الإقليمي أو الدولي ولا من الممر العماني، وإذا بدهم يمروا في الممر الخاص بإيران عليهم إذا كانوا أصدقاء مسموح لهم المرور، ربما قد يتم دفع رسوم خدمات ولا رسوم متعلقة بالأمن ولا بالبيئة، وربما لا يسمح لهم لأنه الجانب الإيراني يعني أو من يقود إيران من النظام من الحرس الثوري الإيراني بجناحه العسكري الأمني المتشدد، مثل شباب مثل القاعدة وداعش بات يقسم العالم إلى فسطاطين، من يسمح له عدو وصديق وغير ذلك، وهذا سوف يكون له كلف باهظة. الآن رجوعا إلى الموضوع الأوروبي، يعني اسمع من الأوروبيين تفرح جرب تحزن، يعني هم الليل النهار بيتحدث عن أهمية فتح مضيق هرمز، لابد من عدم من منع إيران من عسكرة برنامج النووي، ولابد من معالجة البرنامج الصاروخي والمسيرات والنفوذ الإقليمي لإيران والوكلاء والأذرع، لكن كيف سوف يمارس الجانب الأوروبي دوره الحقيقي في الضغط على الجانب الإيراني؟ لو كانت دول الناتو وقفت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة فيما يتعلق بموضوع هرمز لما تجرأ الجانب الإيراني.
0: يعني يبدو أستاذ مسعود أن كل ما سنسمعه من أوروبا مثل ما قال الدكتور نبيل هو فقط التصريحات، هذه هي أقصى مشاركة يمكن أن نتوقعها من الجانب الأوروبي.
2: أعتقد إذا أزمة مضيق هرمز استمرت كثيرا أوروبا قد تضطر إلى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة. إيران بهذا التصرف بتصرفها الأخير مهدت الأرضية للتقارب شيئا ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. لا نعرف، قد تقف الولايات المتحدة أو تشارك مع أوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية في شكل من أشكال التحالف الدولي بخصوص مضيق هرمز. قد لا تكون هذه المشاركة مشاركة فعالة، ولكن تعطي لترامب الغطاء الشرعي الدولي لكي يتصرف
0: ربما تحتها. نعم. لا نتحدث عن الجانب العسكري.
2: لا، الأوروبيين أنا أستبعد أسلوبهم متقاعس، وترامب أبعدهم حتى في المفاوضات النووية، هذا أيضا علينا أن نأخذه بعين الاعتبار. المفاوضات النووية التي أدت إلى اتفاقية 2015 كانت 5+1، الآن 1 فقط أمام إيران في التفاوض النووي، وإيران كانت تريد أوروبا أن تكون بعيدة أيضا من التفاوض، كأن هناك اتفاق غير مكتوب بين طهران وواشنطن لإبعاد الأوروبيين، وكانت تصريحات لمسؤولين الإيرانيين بأنكم لن تكونوا جزءا من المفاوضات في المستقبل، وهذا ما أراده ترامب أيضا. ولكن الآن أعتقد الظروف تغيرت، وترامب اقترب إلى حد ما من دول الاتحاد الأوروبي، ولكن علينا نرى هل أوروبا تتحلى بالجرأة لتخطو خطوات عملية إلى جانب ترامب؟ هذا سيغير المشهد.
0: إذن ومع تصاعد نبرة ترامب واحتدام التوتر في المضيق، تبدو العمليات العسكرية قلما يكتب السطور مرحلة أكثر خطورة، وقد يكفي خطأ واحد فقط لتتحول الحسابات السياسية إلى مواجهة مفتوحة. قبل الختام، في الشارع السياسي يقولون كل التحالفات مؤقتة حتى تقتضي المصالح عكس ذلك. لقائي بكم لهذه الليلة ينتهي، أودعكم على أمل اللقاء بكم ليلة الغد عند 9 مساء بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وابقوا بخير، إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل

0: تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي. العربية FM،
2: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: البحرية الأمريكية تعلن إعادة فرض الحصار على إيران اعتبارا من الغد، وترامب يريد فرض رسوم لحماية الشحنات عبر هرمز. رئيس مجلس القيادة اليمني يوجه بعدم توسيع المواجهة بعد منع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء.
7: قد تكون دولي، قد تكون إقليم، قد تكون تحت رعاية دولة أخرى.
6: في الذكرى الأولى لأحداث السويداء، الهجري يجدد مطالبته بالانفصال أو الانضمام لدولة أخرى ويشكر إسرائيل.
8: هم مين؟
6: بوتين يقر بأن الهجمات الأوكرانية تسببت بمشكلات بإمدادات الوقود في روسيا ويتعهد برد مضاعف.

أهلا بكم. الرئيس الأمريكي يعلن عن إعادة فرض الحصار البحري على إيران. ترامب أكد أن المضيق مفتوح وسيبقى مفتوح سواء بمشاركة إيران أو من دونها. الرئيس ترامب يضيف أن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز مقابل رسوم تعادل 20% من قيمة الشحنات العابرة على أن يبدأ تنفيذ هذه الآلية فورا. أما البحرية الأمريكية فأكدت بأن عودة الحصار البحري الذي أعلنه الرئيس ترامب على إيران سيبدأ على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية في تمام 8 مساء بتوقيت غرينتش يوم غد الثلاثاء. سيطبق هذا الحصار على جميع السفن المتجهة أو العائدة من إيران بغض النظر عن العلم الذي ترفعه السفينة. في هذا السياق أيضا البحرية الأمريكية أشارت إلى أن عودة الحصار لن تعيق مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية. أما الحرس الثوري الإيراني فهاجم الرئيس الأمريكي بعد قوله إن واشنطن ستحصل رسوما بنسبة 20% مقابل حماية السفن التي تعبر مضيق هرمز. أيضا الحرس الثوري الإيراني أعلن مقتل 3 من عناصره في قصف أمريكي يوم أمس استهدف مدينة عبادان. قبل قليل كذلك تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دويم 4 انفجارات شرق مدينة بندر عباس.

0: لكن ماذا عن الإقليم؟ إيران تجدد هجماتها على دول المنطقة. الجيش الكويتي يعلم في بيان بأن قواته تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، كما دوت أيضا صفارات الإنذار في البحرين وفق ما أعلنت الداخلية التي طالبت من السكان الاحتماء. أما في الأردن أعلن الجيش عن اعتراض 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من إيران. من الكويت ينضم إلينا المحلل السياسي جابر باقر. سيد جابر، أهلا بك معنا مجددا على شاشة العربية. الإيرانيون يتحدثون بأن ما يقومون به من هجمات في ضد دول الخليج هي ردة فعل للاستهدافات الأمريكية، وأنهم يستهدفون مجرد قواعد عسكرية. ما هو ردك على وجهة النظر التي يقولها الإيرانيون في هذا الإطار؟
1: أول شيء مساء الخير.
0: أهلا بك.
1: يعني هذا شيء غير منطقي أن الجيش الأمريكي من خلال البحر يهاجمك وأنت تهاجم دول الخليج وبالذات الكويت والبحرين. يعني مثلا على سبيل المثال الولايات المتحدة تهاجم جزيرة قشم أو سيريك، هذه تبعد عن الكويت 1670 كيلومتر. يعني شوف المسافة. هل من المنطق والمعقول أنك يعني أنت كإيران أو النظام الإيراني يهاجم الكويت بسبب أن الكويت يعني الصواريخ انطلقت من الكويت؟ هل هذا يعقل؟ هذا كلام عاقل؟ إنسان عاقل؟ يعني أنا ماني خبير عسكري، حتى الخبراء العسكريين أسألهم لما تنطلق الصواريخ من دول الخليج إلى باتجاه هذه المدن اللي هي في جنوب إيران، هل هي تكلفتها أعلى من لما تنطلق من البحرية الأمريكية؟ فللأسف كلما الولايات المتحدة ضربت إيران ضربوا الخليج، خصوصا الكويت والبحرين. يعني احنا نلاحظ خلال الأسبوعين اللي فاتوا بدأ الهجوم دائما على الكويت هذا، ولكن بفضل الله والحمد لله يعني ان عندنا احنا
0: وهنا السؤال يعني سيد جابر،
1: تستعاون عندنا دفاعات جوية جدا.
0: لماذا يعني هذه الاستهدافات تتركز مؤخرا على البحرين وعلى الكويت؟ يعني لماذا يركز الإيرانيون على هاتين الدولتين تحديدا؟
1: انا من وجهة نظري الشخصية الكويت والبحرين أكثر دولتين يعني قدروا أن يقبضون على الخلايا الموالية لإيران، ويعني أعتقد هي عقدة نقص لدى النظام الإيراني. يعني بالذات الكويت والبحرين يقول أن لها قواعد وتنطلق الصواريخ، بعدين يا رجل القواعد هذه من أتى بها؟ أنتم والجار الآخر، أنتم اللي خليتونا نجيب القواعد. الكويت ما كان فيها قواعد عسكرية قبل 1990. فأنا أعتقد بسبب الوضع يعني خلينا نقول السياسي، فالجانب الإيراني ينظر أن هاتين الدولتين تتعامل سياستها يعني في مفهوم آخر لديهم. للأسف هي لم تحترم يعني حس الجوار والعلاقات الطيبة اللي كانت معاهم وماذا كنا نقدم لهم. يعني الآن أعطيك أنا مثال بسيط، هم الآن حتى في اليونيكلوز هذه يسمونها المعاهدة يونيكلوز اللي في جامايكا ما بين 73 و 82 اللي هي تنظم عملية الملاحة البحرية، هم دائما أنا أقول هم عاملين عملية على رأي إخواننا المصريين في توة، يبون المضيق على راحتهم وعلى كيفهم، يبون يرجعوننا وراء، يبي يسمون الخليج العربي الخليج الفارسي لأن هذا منبع بالنسبة لهم، إنكم فلوس فيها. هذا أمر. الأمر الآخر أعتقد هم فشلوا في الاتفاق مع سلطنة عمان، يعني على المستوى الفني والسياسي في موضوع التنظيم في مضيق هرمز. فلذلك هم أعتقد لاحظ بعد الاتفاقية خلال ساعات تم ضرب حتى سلطنة عمان. فأنا أعتقد هذا النظام بدأ يحتضر يعني خلاص، ودائما أقول ما عندهم قائد يعني، القائد هو أحمد يعني نجادي، دعني رئيس الحرس الثوري هو من يديرهم.
0: طيب دعني أمثل لك وجهة النظر التي يقولها الطرف الآخر. الآن قبل ساعات قليلة يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول سنحمي السفن مقابل 20%. يعني هذا سيدعو الإيرانيين أيضا.

0: للتساؤل، لماذا تحرمون علينا ما يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه أصبحت المنطقة في منافسة على من يقوم بكسر القوانين الدولية. فإذا كان سيحق للأمريكيين أن يكسروا ويخالفوا القوانين الدولية، فسيقولون نحن أولى، نحن يعني مضيق هرمز يمر بجوارنا.
1: وكذلك في تصريح آخر بعد ما صرح ترامب، يعني رئيس وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتي صرح، يعني بما معناه طالما أنتم تأخذون إحنا بعد أحق لنا.
0: صحيح، هو يقول حتى يعني على هذه الخدمة، يعني من اللافت هو يزايد، يقول حتى مسألة أنه 20% يعني كثير، ربما سنكون منصفين أكثر من ذلك. يعني يبدو أن المسألة أصبحت أشبه بالمزايدة ما بين الطرفين.
1: أصبح يعني المسألة صارت سمسرة، كأنهم بيبيعون بيت، هذا يبي 20% وهذا يبي في 20%. أنا أعتقد هذه المشكلة ما راح تنحل إلا قبل نوفمبر. ليش؟ لأن قبل في 3 نوفمبر ستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية. فأعتقد السياسة الأمريكية ستتجه باتجاه آخر قبل هذا التاريخ. فيعني الإيرانيين يشدون من صوب والأمريكان من الصوب الآخر. وللأسف يعني الآن مثلا ترامب خذ موافقة الكونغرس في عودة القتال في إيران. المشكلة الآن هي ستضرب إيران وإيران ستضرب الكويت والبحرين. أنا ما هذه العقدة اللي موجودة في النظام الإيراني للأسف. يعني شوف خل أعطيك مثال، النظام الإيراني يصدر هذه الأفكار منذ 47 سنة. يعني حتى شيء بسيط بعطيك إياه حتى يعلم المشاهد الكريم، الآن حتى في المذهب الشيعي المرجعيات التي كانت قبل قيام الثورة مالتهم في 79 كانت مرجعيات يعني مبنية على التسامح والأساس، ولكن للأسف هم دائما قلت لك أنا المرجعية مالتهم يخلطون الدين بالسياسة. شبه الإخوان المسلمين نفس القصة، خلط الدين بالسياسة. لو تقرأ في كتبهم وأهدافهم في جميع كتبهم الهدف من إنشاء الحزب الوصول إلى السلطة. ولما يوصلون للسلطة للأسف يعني الكويت للعلم، الكويت بالذات في الخليج كان يعني رحمة الله عليه الشيخ صباح الله يغفر له، كان عنده يعني بعد سياسي جدا ويا إيران وكان متسامح، ورغم المشاكل والأمور الأخرى اللي كانت تجرى سياسية الخطأ ولكن كان يتداركها دائما. وأنا أعطيت مثال لما يكون واحد مثل وزير خارجية إيران في ذاك الوقت في الأمم المتحدة ينحني إلى الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه في دولة عظمى إيران وكذا، محمد جواد ظريف كان وزير الخارجية الإيراني. فهذا كان يدل على عمق العلاقات والتسامح من الجانب الكويتي خصوصا. يعني
0: طيب سيد جابر،
1: لكن للأسف احنا بعد الحين ما خلصنا من هذا. الجار الثاني ترى هم شغال علينا.
0: من تقصد؟
1: العراق. يعني شوف العراق الآن في طيارات مسيرة هاجموا مثلا منصة بحرية، منهم هاجمها. يعني احنا ما نخلص. والمشكلة ان ان ان ان ان مجلس وزرائهم عطى يعني للميليشيات يعني عمل ما هو هم يريدون، يعني بشكل عام
0: الخارجة عن سيطرتهم في العراق. يعني
1: لا، يعني هي في النهاية عزيزي الكريم هي دولة، شلون ما تقدر تسيطر؟ هي إذا العراق استمرت في هذا النهج ستصبح لبنان ثانية. كل واحد كل من إيده إلا مثل ما يقولون، يعني كل واحد على كيفه راح يسوي اللي يبيه.
0: طيب الآن الإعلان الخاص بالبحرية الأمريكية سيد جابر يقول بأنه سننفذ الحصار ابتداء من الغد، وستمنع كل السفن التابعة لإيران سواء كانت إيرانية أو تحاول الالتفاف وترفع علم دولة أخرى، وأنه سيسمح بالسفن المحايدة وما إلى ذلك. لكن هذه المسألة تابعناها من قبل، أمريكا فرضت حصار فتابعنا بعد ذلك حصارا على الحصار، أن الأمريكيين حاصروا الإيرانيين فالإيرانيين حاصروا بقية السفن. هل سنعود لنفس السيناريو برأيك وبالتالي تعطل الملاحة كاملة من مضيق هرمز، أم أن الأمريكيين سيختلفون هذه المرة وسيجبرون الإيرانيين على فرض يعني أنه تمر بقية السفن.

0: دون أن تستهدف؟
1: أنا أعتقد أن الإيرانيين ما راح يرضون يعني بما تعمله وتفعله الولايات المتحدة. يعني ستتخذ إجراءاتها يعني من رأسها على كيف راح تسوي اللي تبي، ومن ثم السفن اللي تبيها راح تخليها تمر، واللي ما تبيها نفس العملية ما راح تمر، ومن ثم يشتد القتال مرة أخرى والمشكلة تطيح علينا إحنا الكويت والبحرين. هذه المشكلة، يعني هم يتقاتلون وإحنا يعني ندفع الثمن للأسف. ولكن أعتقد يعني يجب أن يكون هناك احترام للمواثيق الدولية. أنا قلت لك يعني القانون الدولي البحري، اتفاقية جامايكا، يجب أن تحترم. يعني إذا كل واحد يبي يقول مثلا هذا المضيق لهذه الدولة أو تبعنا إحنا الحكومة، قلت لك هذا نظام الفتوات، إن ما حد يعدي على راحتي، أنا اللي يعدي. إذا معناته قناة السويس والقنوات الأخرى وباب المندب وإلى آخره، كل القنوات البحرية في العالم راح تكون تحت سيطرة أنظمة، مثلا أنظمة سياسية أو حتى ميليشيات بكرة. فأعتقد الجانب الأمريكي حتى يعني لو قال هذا الكلام،
0: طيب وهنا نقطة،
1: يعني خلاص إحنا تعودنا
0: التعويل على فكرة القانون الدولي والتزام الدول بالقانون الدولي، هل تعتقد بأنها يعني تكون كافية بالنسبة للدول التي تريد أن تعيش، يعني كما يقولون كافية خيرها شرها، يعني ستكون كافية لحمايتها؟ لأنه يبدو أنه الدول الآن تتسابق أصلا في مسألة انتهاك القانون الدولي.
1: هو طبعا الانتهاك القانون الدولي قائم، مو بس يعني عندنا في الخليج، كثير من الدول هناك انتهاكات. شوف أستاذي الفاضل، لازم نعرف شغلة في عالم السياسة، وهذه حتى تعلمناها في دورات التحليل السياسي وكبار دكاترة الجامعة في العلوم السياسية، دائما الممرات المائية هي المشكلة الأولى والأخيرة في أي صراع إقليمي ما بين دولتين. يعني أعطيك سبيل المثال، في 1979 ما بين إيران والعراق ترى كان شط العرب، الآن نشوف روسيا وأوكرانيا عشان البحر، بحر قزوين. هذه كل هذه الأمور، الممرات المائية دائما تسبب مشاكل. يعني مثلا نلقى مثلا ما بين مصر وأثيوبيا ممر مائي، دائما لأن الممرات المائية هي يعني هو النبض لأي دولة في العالم. بالنسبة لإيران المضيق يعتبر كنز كبير، الممر المائي الكبير، ممر يعني الخليج العربي، هذا بالنسبة لهم أفضل من النفط يعتبرونه.
0: هم حتى قالوا أنه يعني أفضل من عشرات الصواريخ وترسانة كاملة من الصواريخ. في كل الأحوال ننتظر غدا، يعني حينما يبدأ تنفيذ هذا الحصار البحري الأمريكي، ربما من هنا للساعات القادمة يستجد جديد كذلك. شكرا جزيلا السيد جابر باقر المحلل السياسي الكويتي. مستمرون معكم في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل. في ذكرى أحداث السويداء، الهجري يوجه رسائل إلى إسرائيل ويجدد المطالبة بالانفصال عن سوريا.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.

0: أهلا بكم من جديد. المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية اللواء ركن تركي المالكي أعلن عن تعامل الدفاعات الجوية مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. أما في اليمن، القوات المسلحة أعلنت عن استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. القوات المسلحة اليمنية قالت إن ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني منعت الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار صنعاء، وأصرت على أن تنتهك إيران أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار. فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثي إن الطائرة هبطت في مطار آخر بعد استهداف مطار صنعاء. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعا أعضاء المجلس لاجتماع طارئ لمراجعة التطورات الأخيرة، ووجه كذلك بإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة وعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه إيران عبر زج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها وتستخدم اليمن كورقة في صراعها الإقليمي. كما أشار إلى أن الحوثي أصر على تقويض فرص السلام ورفض جميع المبادرات التي تهدف إلى حماية مصالح المواطنين وصون أمن الوطن اليمن واستقراره. كما أكد العليمي على أن الدولة لن تسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة. من لندن، الباحث في الأمن الإقليمي إبراهيم جلال. أستاذ إبراهيم، أهلا بك معنا على شاشة العربية. السؤال اللافت في هذه المرحلة ليس فقط الإجراء ما قام به الإيرانيون، لكن التوقيت. دلالة هذا التوقيت برأيك؟
1: شكرا جزيلا،
0: أهلا بك.
1: التوقيت مرتبط بمحاولة النظام الإيراني لترسيخ المعادلة اللي تشكل على مستوى المنطقة، وبالتحديد بعد الخسائر اللي واجهها حزب الله في لبنان أو حتى في سوريا، وبالتالي المتنفس الوحيد الآن للمحاولة لتعويض جزء من هذه الخسائر، وأيضا محاولة ترسيخ وتفعيل دور الحوثيين، هي الساحة الوحيدة وهي الساحة اليمنية، وبالتالي محاولة تعزيز موقفهم سواء على مستوى كسر حق الدولة اليمنية في ممارسة حقها السيادي على الأجواء اليمنية يؤكد رسائل كثيرة. جزء من هذه الرسائل إقليمية مرتبط بدول الجوار والمملكة العربية السعودية، أن الساحة اليمنية لا تزال جزء من معادلة الردع، وأنه أي تغيير في قواعد الاشتباك على مستوى المنطقة قد يكون له تداعيات مباشرة على المنطقة. وهناك رسائل أيضا للولايات المتحدة أنه النظام الإيراني لا زال قادر على أيضا استخدام اليمن ضمن كلفة واستراتيجية التصعيد الأفقي، سواء على الفضاء البحري أو حتى في معادلة التعبئة والتحشيد ومحاولة الدفع بالتصعيد إذا ما أريد ذلك، ولهذا اعتبارات داخلية بالنسبة لحسابات الحوثيين، وهناك حسابات إيرانية كما ذكرت. طيب، وهناك أيضا رسائل للداخل الإيراني أنه النظام الإيراني قادر أن يقف مع وكلائه حتى في الظروف التي يكون فيها تهديدات برد فعل قوي.
0: طيب، على مدى السنوات أستاذ إبراهيم كنا نتابع، وحتى الكثير من التقارير الإقليمية والمحلية في اليمن تأكدت هذه المسألة، فكرة التهريب عن طريق البحر وعن طريق الموانئ وحتى عن طريق أيضا المحافظات اليمنية الداخلية عن طريق الصحراء وما إلى ذلك. لماذا الاستراتيجية هذه المرة مختلفة؟ لماذا المطار؟ لماذا اللجوء إلى هذه الاستراتيجية المختلفة عن المسارات التي اتبعت سابقا؟
1: المحاولة استثمار الفضاء الجوي والرحلات المباشرة عبر محاولة استئناف جسر جوي هو ليس بجديد. كان الإيرانيين في بدايات في الربع الأول من 2015 قاموا بمحاولة إنشاء جسر جوي، ووقعوا اتفاقية مع الحوثيين لتسيير أكثر من 14 رحلة قبل تدخل التحالف العربي ومنع انزلاق السيطرة الكاملة لصالح الحوثيين والإيرانيين في اليمن. وبالتالي المحاولة الآن هي محاولة للتنويع، وأيضا الكلف التكاليف التي يواجهها الفاعلون الإقليميون كثيرة، وبالتالي هناك مساحة للتحرك ومحاولة للتحدي وتعويض الخسائر التي يواجهها النظام سواء في مواجهته مع الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية، أو في جبهة البحر الأحمر وفي جبهة هرمز والمفاوضات.
0: طيب،

0: اليوم كان لافت في بيان السيد رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، يقول نقطة مهمة، يقول أنه عدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه إيران بزج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها. لكن بعد هذا البيان بساعات قليلة، المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية اللواء تركي المالكي أعلن عن تعامل الدفاعات الجوية مع صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية. أي مسار يعني سنسلك في الساعات المقبلة برأيك؟ مسار عدم توسيع نطاق المواجهة أم مسار تصعيد على الجانب الآخر؟
1: مسار التصعيد اللي يمضي فيه الحوثيين في العادة هو مسار تدريجي، بمعنى أنه الآن هناك اختبار لردود الفعل واختبار أيضا لحالة الفعل ورد الفعل. يعني المسيرات اللي تمت هي استهدفت جنوب المملكة وكانت في نطاق جغرافي معين، هو لربما جزء منها الآن متعلق بتبادل الرسائل السياسية ومحاولة أيضا تعزيز قدرتهم على الحشد والتعبئة في الداخل، مع هذه النشوة أنه وإن لم تصل الطائرة إلى مطار صنعاء إلا أنه كان هناك مكان بديل. وإن دل على شيء أنه هناك فرق بين تعامل الدول وبين تعامل الميليشيا، وإذا كان هناك نظام مالك فكان من السهل عليه أن يتم حتى استهداف الطائرة، ولكن هناك ضوابط إنسانية وقانونية وأخلاقية وبالتالي أعطاهم متنفس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الساعات القادمة قد نرى فيها بعض الضربات العابرة، هناك لربما محاولة أيضا للحوثيين باستهداف المنشآت اليمنية الداخلية، وقد سبق لهم التهديد، قد سبق لهم يعني استهداف مطار عدن، وقد رأينا اليوم تحويل لبعض أو لمعظم رحلات الخطوط الجوية اليمنية إلى جيبوتي وأماكن أخرى خشية هذا الاستهداف. فالاستهداف قد يكون أو توسع وقعة المواجهة قد تكون على نطاق، ولكن الجبهة التي قد ترى يعني تفاعلات أكبر هي الجبهة الداخلية لربما، خصوصا إذا ما كانت ردود الفعل ليست في إطار الفعل والفعل المتبادل على نحو سريع، لأن الدول حسابات تتجاوز الحوثيين، وفي إطار هذه اللحظة الإقليمية المعقدة باختصار.
0: طيب سيد إبراهيم، ليس خفيا أنه هناك معاناة اقتصادية كبيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهناك شكاوى كبيرة من عدم توفر الرواتب الخاصة بالموظفين، وهناك أيضا شكاوى كثيرة من انعدام الأمن وشكاوى من انعدام الأغذية والأدوية وما إلى ذلك. لماذا لا يركزون على هذه المشكلات برأيك في هذه المرحلة ويدخلون أنفسهم في صراعات ربما يعني لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لا علاقة لهم بها، هرمز وإيران وأمريكا وما إلى ذلك؟ لماذا؟
1: التصدير الأزمات للخارج يعني هو أبسط التكتيكات لمحاولة الهروب من استحقاقات الداخل، وهذه استحقاقات الناس على مستوى المرتبات وعلى مستوى الخدمات. فافتعال الأزمات هو نهج يعني يحاول إخراس الشارع وقمعه، وهذه رأيناها تتزايد من بعد 7 أكتوبر، ورأينا المظاهرات اللي سبقتها في 26 سبتمبر. فكلما هدأ ويعني بدأت حلحلة المشهد وتعقيداته الإقليمية، انتقل الحوثيون إلى إلى إلى اقتناص أزمات أخرى. جزء منها وإنها مثلا حينما نتحدث عن مطار صنعاء، الهجمات التي تمت باستهداف إسرائيل ودعوة إسرائيل تدمير الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية وحتى المطار، فهو جزء من هذا النهج الثابت في افتعال الأزمات وتصدير أزمات الداخل للخارج لتشتيت المجتمع وتحشيده في إطار المواجهة مع العدو. والعدو هذا بالنسبة لهم لا ينتهي، فهي الجماعة لربما تقوم على الحرب أكثر من السلام، والسلام أكثر ما يخيفها كأفق سياسي.
0: شكرا جزيلا سيد إبراهيم جلال الباحث في الأمن الإقليمي من لندن على هذه التوضيحات. في سوريا وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، الشيخ حكمة الهجري الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز جدد مطالبته بانفصال المحافظة عن دمشق، وأعرب أيضا عن شكره لدولة إسرائيل على موقفها الداعم لأبناء الطائفة.
2: احنا مصرين عليها ببشان، من شان نعيش فيها حياة مستقرة ونقدم للعالم نموذج من نموذج هالمناطق، قد تكون دولي، قد تكون إقليم، قد تكون مثل

0: حتى رعاية دولة أخرى قد تكون اندماج مع دولة أخرى. نحن الأمر هم نتركه للعالم، بس نحن بنا الاستقلال بعد هذا اللي مرينا فيه. نحن الهدف الأخير هو الاستقلال، إنما مثل ما قلنا لكم يعني نحن دائما نشتغل تحت المظلة الدولية. هاللي وقف معنا ما بننسى الفضل له، بالأخص أخص بالذكر دولة إسرائيل لأنه متلاصقة فينا.
1: من دمشق انضم إلينا مدير أمن السويداء العقيد سليمان عبد الباقي. سيد سليمان أهلا بك معنا على الشاشة العربية من جديد. عام على أحداث السويداء، والسؤال الرئيسي: أين العدالة لمن تم انتهاك حقوقهم في السويداء على مدى عام ولم يحدث أي شيء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد أوقاتك، يسعد أوقات متابعينك الكرام. بداية الرحمة لجميع الشهداء، من أهلنا بني معروف، من أهلنا العشائر، من أهلنا بقيادة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع. اليوم الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء، صار في عنا عدة تصريحات يعني، وشخصنا الواقع بشكل كامل، وفي لجنة اليوم مكلفة من قبل السيد الرئيس تشكلت بعد أحداث السويداء ب 13 يوم تقريبا. صحيح. صار في محاسبة للعشرات وموجودين هلق بالسجون، وصار في يعني تصريح بهذا الخصوص، وفي ناس متوارين على الأنظار كمان. نحن يعني ضمن سير عمل الدولي، وفي عنا قسم كمان داخل محافظة السويداء من يلي كمان قاموا بانتهاكات بحق أهلنا العشائر كمان وصار في عمليات.
1: لكن يعني سيد سليمان، يعني أنت ذكرت بأن اللجنة شكلت بعد 13 يوما، وهذا صحيح، وسلمت تقريرها بعد 8 أشهر من التحقيقات، وهذا أيضا صحيح، لكن لا يوجد عدد إجمالي للمتهمين، لا يوجد تفاصيل حتى للتقرير النهائي الذي توصلت إليه لجنة التحقيق.
2: صار في عدة مطالبات، وصار في بده يصير في محاكمة علنية، وهذا الشيء قررته الناطق باسم لجنة التحقيق. بده يصير في محاكمة للي قاموا بانتهاكات بأحداث تموز بمحافظة السويداء، وهذا الشيء يعني صار في تصريح فيه.
1: لكن حتى الحديث عن العدد المتهمين لم يذكر.
2: نحن منأكد الحالة الفوضى اللي مرت فيها محافظة السويداء ما بتقتصر فقط على يعني كان في شحن طائفي، كان في طعن لسير عمل المؤسسات، كان في تحريض بكل الوسائل والسبل، وكان في فوضى عارمة داخل محافظة السويداء اللي أدت لهذا الاقتتال يلي حصل.
1: لكن مر عام الفوضى. السؤال يعني سيد سليمان بأنه مر عام على هذه الأحداث، عام كامل.
2: طبعا أقول لك صار في توثيق بهذا الخصوص للعشرات يلي قمنا بإلقاء القبض عليهم، واليوم موجودين يعني، بده يصير في تصريح بهذا الخصوص للي قاموا بانتهاكات. نرجع بنأكد في منهم متوارين على الأنظار، ومثل ما قالت لجنة التحقيق في منهم كانوا ملثمين، ونحن متابعين يعني سير عمل التحقيقات. طيب. وكمان في موضوع من داخل محافظة السويداء حتى بالشكاوي من الأهالي يلي صار معهم أحداث، كمان صار في تصعيد للجنة المكلفة، وصار في مهاجمة وبعضهم لحد هسه الاستعصاء هذا يعني موجود داخل المحافظة.
1: طيب، هناك الكثير من الملفات العالقة سيد سليمان، البعض يسأل عنها. مثلا الكثير من المصادر المحلية تتحدث عن ملف مهم في السويداء، وهو ملف المهجرين. هذا طبعا واحد من أهم الملفات المعقدة. المصادر المحلية من داخل السويداء تتحدث بأن هناك أكثر أو قرابة 23 ألف قرية نزحت من السويداء، وتم تهجيرها هذه القرى من قرى ريفين الشمالي والغربي، وهذه المناطق تعرضت للحرق والتدمير. الذين هجروا من السويداء أين هم؟ كيف هل ينظر إلى مشاكلهم؟ هل هناك توقيت محدد لعودتهم إلى مناطقهم؟
2: يعني تمام، هن 38 عائلة تهجير نحو 23 ألف عائلة، يعني ما يقارب 135 لحد 150 ألف. طبعا من أهلنا من أبناء محافظة السويداء. بنرجع بنأكد لهم، نحن حكناها مرارا وتكرارا، يلي بده يرجع على القرى بيرجع تحت حماية قيادة الأمن الداخلي. التعنت اللي هن متخذينه داخل المحافظة هو اللي وصل لهذا، يعني اليوم

0: اليوم في عندنا عدد يعني عدد موجود داخل القرى، واليوم موجودين بحماية قيادة الأمن الداخلي، واليوم صار في ترميم للمنازل، وفي يعني مثل ما تقول منظمات اجت، واللي بده يرجع الموضوع انه مراكز اللواء اللي داخل محافظة السويداء واللي مش قابلين لا الحوار ولا القعدة ولا حتى المطالبة بحقوقهم، هذه في مين محتكر قرار اهل محافظة السويداء منهم عصابات الخطف، عصابات السرقة وعصابات المخدرات يلي راعيهم اليوم هو حكمة الهجري. فموضوع عدم رجوعهم على القرى هذه المسؤولية بتتعلق فيهم، هني ما بيرجعوا على قراهم، قراهم يعني موجود قيادة الأمن الداخلي بكل وحدها، يعني نحن اليوم متمركزين بأكثر من 80 نقطة بداخل محافظة السويداء كقيادة الأمن الداخلي. طيب فاللي بده يرجع على قريته بيرجع معزز مكرم، ولكن تحت سقف الدولة السورية تحت علم الجمهورية العربية السورية، ونحن منأكد يلي ما اشترك بمجازر أو ما كان ضمن هذه العصابة اليوم متسلط على قرار أهلنا، فهو يعني نحن مدين يد العون ونحن متساعدين معهم لأبعد الحدود يعني.
1: طيب وهنا سؤال يعني سيد سليمان، وأرجو أن يتسع صدرك له أنت يعني، ولا يعني والسؤال خالي تماما من أي توجه شخصي، لكن المسألة مرتبطة بك أنت أيضا عقيد سليمان شخصيا. أنت تقول بأنه من يريد أن يعود عليه أن يعود تحت مظلة الدولة السورية، لكنك تقول هذا الحديث وأنت مدير أمن السويداء من دمشق ليس من السويداء.
0: بس نحن موجودين بالسويداء أخي الكريم، يعني نحن موجودين بأكثر من ثلث المحافظة، ولكن المقابلة اقتضت منا تكون بدمشق. نحن موجودين بالسويداء ومنأكد كسير عمل الدولي، وإذا نحن عم نطالب أهلنا يرجعوا على قراهم يرجعوا بمناطق سيطرة الدولة يعني.
1: طيب الآن أيضا المصادر المحلية تتحدث عن 22 قرية، هذه القرى لا تزال خالية من السكان الأصليين، وهناك تعثر للعودة وغياب حتى للظروف التي تتيح استقرار الأهالي في هذه المناطق. بالنظر إلى هذا الوضع الصعب سيد سليمان، البعض يقول بأن الحكومة المركزية في دمشق تترك المجال أيضا لحكمة الهجري حتى يخرج ويتحدث عن ضرورة الانفصال وما إلى ذلك، عن طريق عدم معالجتها لهذه الملفات الكبيرة العالقة منذ أكثر من عام وحتى الآن.
0: أخي الكريم بأكد لك موضوع أساسي، نحن اليوم بيتواصلوا معنا عشرات بل مئات يعني من العائلات يلي داخل محافظة السويداء وبدهم يرجعوا على قراهم، فنحن مدين يد العون، ولكن الحلول الجزئية هي ما بتوفي بالغلط، يعني نحن اليوم في حلول جذرية، في دولة اليوم الجمهورية العربية السورية في مؤسسات الدولة بده يكون تابع لها، اليوم نحن ما بنستقبل أي أشخاص من عصابات الخطف، عصابات المخدرات، وعصابات من المشروع مشاريع انفصالية يرجعوا على قراهم، هذا الشيء نحن عندنا إياه خط أحمر، الأهالي المدنيين حتى اللي وقفوا بمرحلة من المراحل ذكرتها وبرجع بعيدة يعني من أكثر من سنة وصار في عدة جلسات بهذا الموضوع، أي إنسان حمل سلاحه بمرحلة من المراحل ليحمي أرضه وعرضه بعيدا عن أي صراع أو هدف أو غاية ارتباط خارجي، فنحن اليوم بالعكس مدين يد العون ومنساعد نحن وياه ليرجع وبيتأمن، فنحن موضوع هذه صفت عند الأهالي، ونحن من المنبر التلفزيون العربي منوجه رسالة لأهالي محافظة السويداء يقرروا اجتماع معلن. اليوم بدي أقول لك شغل، اليوم موجود الخدمات يلي قادرة تأمنها الدولة، ولكن أنت اليوم كمجتمع بدي يكون متواجد بالقرى حتى اليوم للترممات، لأنه بنهاية المطاف يعني إذا نحن بدنا نحكي على مستوى قرية موجودة إن كان بالمقرن القبلي ولا بالمقرن الشمالي، القرية بيكون امتدادها خلينا نقول 3 كيلومتر، في يمكن بيت بأول البلد وبيت بآخر البلد، إجباري مش راح تكون في خدمات للدولة وافية إذا كان في عائلة أو عائلتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ولكن بده يكون في إجماع من الأهالي، نحن جاهزين وفتحنا عدة حوارات، يعني أنا اليوم بصير في عندنا بالمديرية بينزل عشرات العائلات وبيكون في
1: لا تجدون تجاوب يعني سيد سليمان موضوع من الأهالي
0: موضوع الخدمات موضوع
1: لا تجدون تجاوب منهم؟
0: ما في يعني اليوم بأي
1: طيب هذا يعني اليوم هذا سيقول لك
0: اللي مسيطر على قرار أهلنا هو
1: أنتم الآن تعرضون عليه
0: هو الخائن والعميل حكمة الهجري اللي طيب. مسيطر على قرار أهلنا أي إنسان بس أوضح لك الخطوة أخي الكريم اليوم اللي مسيطر على قرار أي إنسان بده يروح باتجاه دمشق فهو خائن. الخدمات كلياتها عم ياخذوها من الدوله السوريه، عم ياخذوها من دمشق، واليوم الدوله موجوده بكل قوامها موجوده، فهذه الفكره الاساسيه اللي بدي اوضح لك اياها، اللي بده يرجع بيرجع معزز.

0: مكرم تحت حماية وسقف الدولة السورية، فنحن مدين يد العون. اللي ما بده يرجع وبده يضل ماشي بكنف هذه العصابات فهو هذا اللي عم يختار الطريق من ذاته، مش
1: طيب هم يقولون بأنه هذا يبرر بأنه الرجل له

0: وصار في تحقيقات قتلوا 7 من أبناء السويداء وآخرهم مشايخ رجال دين، قاموا بالتبشيع بجثمينهم بس لأنهم قالوا أنه نحن في مع الدولة السورية أو نحن مع الوطن السوري الواحد. اليوم اللي متسلطين على قرار أهلنا بالداخل هن عصابات خطف، عصابات سرقة، عصابات مخدرات. يعني أنا اليوم عم بيتجنبوا الصورة معنا مشان ما يقتلوا أهليهم مثل ما صار في أحداث كثير. يعني خلينا نقول منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للشهيد أنور الشاعر، قتلوه بس لأنه نزل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. فاليوم في عصابة متسلطة على قرار أهلنا داخل محافظة السويداء، واليوم عم بيطلع حكمة الأجر عم بيقول نموذجية. شو هي النموذجية اللي عملها؟ حول السويداء لوباء لانتشار عصابات خطف، عصابات سرقة، عصابات مخدرات. بيجينا نحن شكاوي العشرات اليوم. التعليم هذه السنة الثانية كمان كادر التعليمي كمان حرم من أبنائنا من حق التعليم داخل المحافظة بحجة الدم اللي هو يعني هو كان رأس الفتنة داخل محافظة السويداء. وأنا كابن السويداء نحن متابعين الأحداث كلياتها اللي حصلت. كل اجتماع صار لسير أو لتفعيل مؤسسات الدولة كان يطعم فيه حكمة الهجري خدمة للمشروع الخارجي اللي هو إسا اليوم دفع ثمن أبنائنا بمحافظة السويداء من وراء المشروع والخيانة والعمالة اللي قام فيها.
1: طيب.
0: فبدي أعطيك كمان توصيف.
1: الآن هناك مطالبة واضحة بفكرة
0: ما في شيء اسمه الرئيس الروحي.
1: الآن هناك مطالبة بضرورة الكشف عن مصير المفقودين، الإفراج عن المعتقلين، تأمين عودة المهجرين، حتى تعويض المتضررين، وكل هذه ملفات عالقة. أنت كمدير أمن للسويداء هل تستطيع أن تعد الناس في السويداء بجدول زمني واضح لحل كل هذه الملفات العالقة؟
0: نحن موضوع المختطفين اللي انخطفوا بأحداث السويداء الدولة سلمتهم كلياتهم بآخر مفاوضة صارت من قريب 5 أشهر على ما أعتقد. صار في تسليم لموضوع وصار في سحب للأسرى يلي موجودين بالداخل. فموضوع اللي موجود بقوائم الدولة نحن طلعناه. في مغيبين بأحداث الفوضى اللي حصلت. نحن أي معلومة أو أي مثل أنا من فترة 8 شهور أخي الكريم طلعت بتوثيق بفيديو أنه ما في عنا عائلات مختطفة من أبناء محافظة السويداء. طبعا تعرضنا لوابل من الاتهامات والطعن. فبعد يعني 5 شهور 6 شهور من الخطاب اللي طلعت فيه اكدوا انه ما في مختطفات. فهم عم يستخدموا هذه الادوات. فنحن متعاونين. واليوم ما في شيء عند الدولة اسمه مغيب. كل شخص معتقل اليوم في له سجل، له ضبط هو موجود فيه ضمن مؤسسة الدولة. يعني بعيدا كل البعد عن الإشاعات يلي هن على طول بيطلعوا فيها وبيحكوا انه في مغيبين. شي بيقولوا لك بإدلب، شي بيقولوا لك بدرعا، شي بيقولوا لك بالدير، شي بيقولوا لك بسجون بدمشق نحن الدولة مخبتهم. هذا الشيء قطعا يعني ما في له اي صحة.
1: لكن لا يوجد جدول زمني لحل المشكلات التي يطرحونها برأيك يعني.
0: ما في المشكلة عندهم أخي الكريم. يعني المشكلة اليوم مش كمشكلة هن عدم اعترافهم بسياسة سير عمل الدولي.
1: تمام.
0: هو المتضررين هن أبناء محافظة السويداء. نحكي لك إياها بواقع الحديث اللي حصل اليوم. اللي حصل بالمحافظة هو صار في دم، صار في مجازر، صار في عدة قضايا داخلة بالمحافظة. صار في اعتراف من الدولة حتى على رأسهم السيد الرئيس عن الأحداث اللي حصلت. ولكن اليوم بدون وجود حتى خطة نحن نقدر نحن وياهم نتساعد. اللي متحكم بقراره أنه هن العصابات وهو حكمة الهجر.
1: شكرا جزيلا السيد العقيد سليمان عبد الباقي مدير أمن السويداء، كنت معنا من دمشق. 10 مستمرة ولدينا بعدها تفاصيل. الحرب الأوكرانية تطال موسكو قتلى وجرحى بهجمات ومسيرات أوكرانية.

في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل

0: للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، جهاز الأمن الأوكراني يعلن تنفيذ سلسلة ضربات بمسيرات استهدفت أكثر من 10 أهداف عسكرية ولوجستية داخل روسيا وشبه جزيرة القرم. كما أعلن الجيش الأوكراني إسقاط صواريخ موجهة وأكثر من 120 مسيرة أطلقتها روسيا على مناطق متفرقة من البلاد. أما على الجانب الآخر، وزارة الدفاع الروسية فتعلن بأن ضرباتها استهدفت مواقع لإنتاج المسيرات وبنى تحتية للطاقة والنقل مرتبطة بالجيش الأوكراني. سلطات موسكو أعلنت كذلك عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجمات بطائرات مسيرة في ضواحي العاصمة الروسية. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيؤكد بأن غارات الطائرات المسيرة الأوكرانية الأخيرة على مصافي النفط والموانئ الروسية سببت مشكلات تتعلق بالمنتجات النفطية، ما استدعى العمل على إنشاء سلسلة إمداد يصعب الوصول إليها.
6: إنهم يتسببون في مشكلات مؤقتة تتعلق بالمنتجات النفطية، لكن الوضع سيتحسن مع مرور الوقت، وينطبق هذا أيضا على شبه جزيرة القرم، ويجري العمل حاليا على إنشاء سلسلة إمداد يصعب على العدو الوصول إليها أو استهدافها.
5: من موسكو تنضم إلينا المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سوبونينا. سيدة إلينا، أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. لو نظرنا للتصريح الذي قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل وربطناه بتصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي الذي أعلن أن روسيا ستبدأ باستيراد المنتجات النفطية من الخارج، والمواطنين الذين يقفون ويصطفون في طوابير أمام محطات البنزين بعد 4.5 سنوات، ما الذي حققته روسيا من الحرب؟
7: مساء الخير. بالنسبة للطوابير فمثلا في مدينة موسكو هي غير موجودة اليوم وأمس، لأنه الوضع تحسن بكثير، وحتى قبل ما بدأت روسيا أن تشتري منتجات النفط في ضواحي موسكو حسب ما أعرف من زملائي حتى الوضع أيضا تحسن. يمكن الأزمة ما زالت موجودة في شبه جزيرة القرم، ولكن الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة أكيد سوف تعطي نتائجها. فأنا برأيي الأزمة هي انتهت قبل ما تبدأ أزمة الوقود، الآن غير موجودة في روسيا. أما ماذا حققته روسيا؟ فهي ما زالت تتقدم على الأرض في منطقة دونباس على سبيل المثال. نعم، هناك شيء فرق شاسع ما بين خطة أولانية وهي إجراء العملية الخاصة خلال 2 أو 3 أسابيع، هذا ما صار.
5: يعني أنا ولكن هنا أذكرك سيدة إلينا،
7: التقدم موجود.
5: هنا أذكرك بمسمى هذه الحرب قبل أكثر من 4 سنوات من الآن، كان يطلق على هذه العملية عملية عسكرية خاصة، عملية عسكرية خاصة ونتحدث بعد 4 سنوات.

0: ونصف على أنها مستمرة، هذه يعني ليست عملية بهذا الشكل.
1: أسامة، هي ما زالت رسميا اسمها هكذا، العملية العسكرية الخاصة، رغم أنه حتى المتحدث باسم كرملين سيد بيسكوف منذ بضعة أيام قال أنها تحولت للحرب الحقيقية، ولكن وصفه كان غير رسمي. رسميا هي ما زالت العملية الخاصة، وهذا يعني بأنه لغاية الآن مثلا الحكومة الروسية غير مستعدة لموجة ثانية من التعبئة.
0: طيب، أنا أدعوك لمتابعة سيدة إلينا معي ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وعده بالرد على الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، ويقول بأنه ستكون هذه ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات. دعينا نتابع سويا ما قاله الرئيس الروسي ونعود للتعقيب لو سمحتي.
2: ستكون ردودنا دائما بالمثل، فأينما يحاولون استهداف الأراضي الروسية سنرد بالمثل، ولكن بقوة أكبر بعدة أضعاف. سيشعر العدو بذلك، وهو يشعر به بالفعل، وآمل أن يستمر في الشعور به على نطاق أوسع وبشكل متزايد.
0: تابعنا هذا التصريح الذي قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الوقائع على الأرض تثبت أمر مختلف سيدة إلينا، بمعنى أن روسيا تصعد فتصعد أوكرانيا، والنتائج العشرات والمئات والآلاف من الروس يصطفون أمام محطات البنزين، خاصة بأنه تم استهداف أكثر من 30% من البنى التحتية للنفط والطاقة في روسيا. فإذا كان هذا هو الوعد، الوعد بالتصعيد، إذن سترد أوكرانيا بالتصعيد كذلك.
1: وهي طبيعة الضربات الروسية في الأيام الأخيرة قد تغيرت، هي أصبحت موجهة أكثر فأكثر على البنية التحتية الأوكرانية، على مثلا مواقع إنتاج مسيرات أوكرانية. بالنسبة لأزمة الطاقة والتوابير، نحن اتفقنا أظن أنه الأزمة الآن غير موجودة فضلا
0: الأزمة سيدة إلينا. سيدة إلينا، روسيا ليست دولة عادية، روسيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم. حينما يخرج الرئيس ويعترف بأزمة في هذه المسألة، ويخرج نائب رئيس الوزراء ويقول بأن روسيا ستستورد المشتقات النفطية، فهذه أزمة لم تحل.
1: لا، على مستوى الناس فالأزمة انحلت. أقول أنه هي يمكن ما زالت موجودة في شبه جزيرة القرم، نعم صحيح، أما في مدن كبيرة على أقل هناك حلول قد انوجدت، وهذا شيء جيد. الإجراءات كانت سريعة. بالنسبة للتصعيد من الجانب الأوكراني، نعم، الضربات الأوكرانية باستخدام المسيرات أصبحت موجعة ومقلقة جدا، خاصة أنه هي تخترق في كثير من الأحوال، أو في بعض الأحوال تخترق المضادات مثلا في ضواحي موسكو. هذا شيء جديد، صح؟
0: عذرا يعني على المقاطعة، لكن لدينا أيضا استطلاع رأي أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام ونشرته وكالة تاس الرسمية. هذا الاستطلاع يقول بأن مستوى ثقة الروس بالرئيس فلاديمير بوتين بلغ 72.3% و66% نسبة رضا عن عمل الرئيس. هذا طبعا الاستطلاع أجري ما بين 28 من يونيو الماضي والخامس من يوليو الجاري. هل علينا أن نثق باستطلاعات الرأي، خاصة أنها استطلاعات من مراكز حكومية وتنشرها وسائل إعلام رسمية حكومية في روسيا؟
1: يعني 72% مستوى الثقة، لا بأس بهذا الرقم. لدى ترامب مثلا أقل من 30%، ولكن هناك حتى في هذه المعطيات الرسمية،
0: لكن خسائر الحرب على مدى 4 سنوات مؤشرات بأن الشعبية تريليونين ونصف.
1: آه لنعود لموضوع شعبية بوتين. هي مثلا قبل نص سنة كانت أكثر من 80% مستوى الثقة به، فهناك حتى الانخفاض حسب استطلاعات الرأي العام في مواقع رسمية في وسائل الإعلام الرسمية، الانخفاض موجود. هذا شيء واضح.
0: بعتذر والله منك سيدة إلينا، أنت وقت هذه الانتقادات.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
5: بخبر يهمك،
6: رأي جدل ومفاجآت،
4: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
7: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
4: بلقطة.
8: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
4: أو مسمع فني مثلا.
5: رياضة بنكهة الويكند.
4: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
9: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار.

0: نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الخارجية الأمريكية تجري محادثات مع الجيش السوداني والدعم السريع لهدنة إنسانية وخطة سلام. ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على إيران وأن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوح. ويقول إن الولايات المتحدة ستحصل على 20% من قيمة الشحنات العابرة ويرجح مقتل مجتبى خامنئي. أسعار النفط ترتفع بنسبة 8% بعد إعلان ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران. الكويت تدين الهجمات التي قالت إن إيران والفصائل الموالية لها في العراق شنتها على عدد من المراكز الحدودية. وزيرة الداخلية البريطانية شبان محمود تعتبر الحرس الثوري الإيراني بأنه يشكل تهديداً للأمن القومي. مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي تقول إن مذكرة التفاهم الحالية لا تصمد بالشكل المطلوب. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية مخالفة من الهبوط فيه. ورئيس مجلس السيادة اليمني يؤكد أن ميليشيات الحوثي أصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10,801. منتخبا فرنسا وإسبانيا يكثفان تحضيراتهما للمواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس المونديال. المزيد عن أخبار المونديال تتابعونه بعد فاصل قصير في برنامج مان تو مان مع المتألقين سالم الزبيدي وأحمد السعيفان.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساءً.

0: على العربية اف ام.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان المنعطف الأخير أحمد من كأس العالم المثير.
1: أهلا سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا الآن عبر الأثير في السيارات في جدة والرياض والدمام، وأيضا من يشاهدنا بالصوت والصورة عبر حسابات العربية FM على X يوتيوب وأيضا موقع العربية نت. فعلا سالم الإثارة الآن يعني في أعلى، يعني أعلى مستوياتها. كنا بالأمس تحدثنا أنه هذا نصف النهائي من دوري من كأس العالم، نصف نهائي استثنائي لأنه هم الأربعة المصنفين التصنيف الأعلى في الفيفا، أصحاب المراكز الأربعة الأولى، أربع أبطال سابقين، لن نشاهد بطل جديد في كأس العالم، أشياء كثيرة جميلة في هذا النصف النهائي. النصف النهائي أول أوروبي خالص يجمع فرنسا مع إسبانيا، فرنسا المرشح الأول للفوز باللقب، وإسبانيا أيضا الذي يملك مجموعة من النجوم وخاصة على رأسهم لامين يامال. أما النصف النهائي الآخر سالم، الأرجنتين بطلة العالم وحامل لقب مع إنجلترا، اللي دائما يرددون تلك العبارة It's coming home. تتوقع تروح الهوم ولا تظل في
0: والله
1: الأرجنتين؟
0: كل توقعات اللي كانت في كأس العالم إلى نصف النهائي كان في أشياء غير متوقعة، لكن من وصلوا إلى نصف النهائي هم المتوقعين، يعني أنهم يوصلون. ومثل ما هو في التصنيف أحمد، أرقام كثيرة أيضا كسرت في كأس العالم 2026، بنتحدث عنها بشكل كبير، بنفصل في الأرقام، وأيضا قصص كثيرة حدثت تبقى في تاريخ كرة القدم وفي تاريخ قصص كأس العالم، بناخذها اليوم نتناولها. بنتكلم أيضا عن القمم القادمة غدا الثلاثاء والأربعاء، أسبانيا وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين. رحب بضيوفنا واللي بيكونوا معنا بيرافقونا خلال هذه الساعة. معنا في الاستوديو بصانع المحتوى الرياضي أسامة التميمي. مساء الخير أسامة.
2: مساك الله بالخير أخوي سالم، سعيد في الظهور معك، في الظهور مع أخوي أحمد، وبإذن الله نقدم حلقة مونديالية تليق بالمونديال الكبير.
0: مشغول مع الصفقات في نادي الأنوار
2: أكيد. الصيفية مولعة
1: بالتوفيق للأنوار. لكن أيضا معنا من بيروت الصحفي الرياضي مصطفى فرحات. مساء الخير مصطفى.
3: مساء الخير أحمد سالم والعزيز أسامة، إن شاء الله يعني اليوم بتكون حلقة نارية قبل نصف نهائي ناري
1: بإذن الله. مصطفى، ما أعرف أنت كيف كنت تنام، كيف كنت تحضر مباريات، كيف كان يعدي معك كأس العالم؟ لأن الآن أسألك السؤال الآن وخلاص، ما عاد في مباريات وأوقات متأخرة، ما عاد في فجريات.
3: والله كانت أيام صعبة، يعني كان أصلا اليوم على دفعة أحيانا 3 دفعات عشان نقدر نلحق نشتغل ونلحق نتابع ونلحق نعيش شوي من حياتنا خلال المونديال. يعني
1: يعني كنت تحضر الفجر؟
3: اكيد اللي... يعني معظم المباريات يعني حضرتهم، خصوصا
0: اهم مباراه ما حضرها مصطفى، المكسيك وانجلترا،
3: يعني هذه المباراه كانت
1: الوحيده
3: مباريات بالضبط، لانه كان في قبلها مباريات وخلص يعني بالاخير تعبنا،
1: الطاقة انتهت
3: يعني إيه؟ صح. بس هي الفكره بدور المجموعات كان في مباريات كثيره، يعني الفجر مباريات

0: مجموعة مصر، مجموعة الأرجنتين،
1: الأردن
0: أحيانا
1: كمان.
0: الأردن أيضا لأنه كان مجموعة الأرجنتين، وعندك أحيانا كمان مباراة العراق ومجموعة فرنسا، فهن حطوا المباريات الثقيلة على الفجر، يعني الفجر الفجر مش الساعة واحدة.
1: الساعة 4 و5، لأنه اللي معي في
0: صح
1: الاستديو اثنين، الأول حضر كل المباريات تقريبا، أتكلم عن أسامة، والثاني سالم. إيش أقول؟
2: حضرت المباريات والأخبار وحتى
1: حضرة
2: أسعار
1: أنتوا عارفوا
2: المأكولات
1: الموضوع.
2: والمشروبات. سعر الشاورما في ملعب ميامي عارفين بكم؟
1: أول
2: الوحدة
1: معلومة هاي.
2: 98 ريال.
3: هذا اللي يهمك بس.
1: المعلومة قالها في ثلاث برامج.
3: هذا الرقم اللي يهمك، باقي الأرقام لا.
2: كثير من المعلومات، كثير من القصص، كثير من الحديث عن كأس العالم، ولكن فاصل قصير مستمعين وبعده راجعين، لا تذهبوا بعيدا.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية. العربية FM،
4: أن تعرف أكثر.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان، ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مان تو مان معكم سالم الزبيدي وشريك أحمد السعيفان، ومعنا أيضا الصحفي الرياضي مصطفى فرحات، ومن الاستوديو معنا صانع المحتوى الرياضي أسامة التميمي. أسامة، قبل الفاصل خليك من الشاورما وسعر الشاورما اللي في ملعب ميامي. هذه المعلومة اللي ما ذكرتها ولا في مكان، وتحسب نوف العقيل صراحة، أخذتها من من من من مصدر مطلع اللي دائما ينشرها في كل اسبوع. بنتكلم عن كأس العالم، 37 يوم الان انقضت من كأس العالم، مباريات كثير، قصص كثير، ارقام كثير. انت بسمع منك، بسمع رايك الى حد هذه اللحظه، وش ابرز شيء شدك في كأس العالم؟
3: اول شيء اخو سالم، بالنسبه للمونديال انا اشوفه اذا ما كان افضل مونديال عبر التاريخ، بيكون احد افضل ثلاث مونديالات مرت علينا. مونديال مشبع بالأرقام التاريخية المكسرة، مشبع بالمباريات الرائعة، مشبع بالمباريات اللي ما تمل منها لو تنعاد 100 مرة. فاليوم لما تتكلم عن مونديال، أنا ما أتكلم من ناحية فنية أنه تاريخي، أنا أتكلم حتى من ناحية أرقام. هذا المونديال يعد أكثر مونديال كسرت فيه الأرقام. يعني الحين لو أسألك أنت أخوي أحمد أو أخوي سالم أو أخوي مصطفى، كم رقم كسر في هذه البطولة؟ أنا مستعد أراهن بكل ما أملك أنكم تجيبون هذا الرقم.
1: يعني كم ما خوفتني انت من الرقم هذا،
3: كم انت تعتقد رقم تاريخي كسر في هذه البطوله؟
1: يعني مثلا يعتبر، بس خليني اسال، يعتبر مثلا انه 48 منتخب، هذا يعتبر رقم صح؟
3: هذا رقم
2: مصطفى قاعد يفكر
1: عدد المشاركين.
2: صح مصطفى.
1: والله ما ادري، انا اقول يمكن 10.
2: مصطفى يحسب يقول ميسي، هالاند،
1: هداف تاريخي،
2: جماهير.
3: 10 اخوي،
1: الهداف التاريخي وعدد المشاركين،
3: كل شيء،
1: البطاقات الحمراء، الاهداف العكسيه
3: في البطولة، كل
1: شيء. ما ادري 10 15 رقم، ممكن 10.
2: يعني مو يعني ما تجيب لي معلومة عن عدد الصحفيين في ملعب نت لايف.
3: انا لما اتكلم عن
2: كذا
1: الحضور الجماهيري، ايضا حضور جماهيري.
3: خليني اختصرها لك، لما تشوف بطولة، يعني بطولة الدوري، مرات الارقام اللي تكسر فيها عبر البطولة كاملة 4 شهور ما تتجاوز 10 ارقام تاريخية. اليوم ان نتكلم عن 43 يوم،
1: كم تتوقع؟ كم
3: مر 37
1: عندك الرقم؟ كم
3: 43 رقم تاريخي؟
1: 43 رقم.
3: 43
1: تقريبا كل يوم ينكسر رقم.
3: البطولة 43 يوم، 43 يوم اليوم. 43 رقم
1: ولسه حيتكسر اشياء ثانيه،
3: ولسه باقي معنا النص سيمي فاينل، في ارقام كثيره بتنكسر.
1: وش الابرز الارقام اللي
3: في ارقام؟ في ارقام تخص التحكيم، رقمين يخص التحكيم، في 24 رقم يخص الجماهير، في 17 رقم

0: يخص اللاعبين. البطوله مليانه ارقام, ابرز الارقام لا والارقام لما تنكسر تنكسر بشراهه. عندك مثل ميسي مثل مبابي يعني كسروا رقم
1: يا رجل. كلوز ظل مؤلف افضل هداف سنين
0: سنين. اليوم اليوم اثنين
1: وعدوه بمراحل يعني خلاص
0: عدوه بمراحل. الحضور الجماهيري عدد الاهداف صح. اليوم وصل في دور مجموعات 215 هدف, الرقم السابق ما يتجاوز ال 200 هدف.
1: اعلى هدف في البطوله كامله كم كان؟ واذا عندك يعني مثلا
0: دور المجموعات
1: لا في كل البطوله توقع كاس العالم يعني كيف؟ اعلى عدد من الاهداف في نسخه كامله,
0: نسخه كامله ما تتجاوز ال 215. اليوم في دور المجموعات 215 هدف.
1: يعني هذه الفكره انه كاس العالم قطر كلها مثلا شوف كانت 215 هدف على ما اظن. صحيح. هي كانت اعلى شيء او روسيا. المهم بعدين الان
0: لا نهمل دور المجموعات زياده عدد المنتخبات
1: بس حتى لو يعني في شراهه اهداف
0: في في في ارقام كسرات مثل الأرقام ميسي أرقام رونالدو اللي شارك في النسخة السادسة في أو سجل في النسخة السادسة على التوالي. في أرقام تخص الجماهير اللي كسروا حاجز 5 مليون بعد دور مجموعات. فهذه البطولة يعني أرقامها جالس تتكلم عنها قبل ما المستوى الفني يعني. فأنا لما نتكلم عن واحد لما أقول لك هي أفضل بطولة عبر التاريخ كمونديال أنا ما أتكلم كملعب أو كجملة فنية لأن أنا رأيي يختلف عن أحمد, رأيي يختلف عن سالم.
1: لكن الأرقام ما في
0: لغة الأرقام ما تكذب. نعم. أنت تتكلم عن جمالية ملاعب, جمالية أرقام, جمالية جماهير ما للآخر يعني.
1: ها مصطفى أسامة يقول هي أجمل بطولة وإذا ما كانت هي من أفضل 3 بطولات عبر التاريخ, تتفق؟
2: بلا شك يعني هي أفضل بطولة يعني بالنسبة لي شفتها لأنه جماهيريا كانت عبارة عن إبداع. يعني إذا نحكي عن الأداء الجماهيري, الجمهور النرويجي, جمهور المكسيكي, جمهور الأرجنتيني, جمهور الإنجليزي معظمهم يعني أبدعوا بهذا المونديال. وفي فكرة مهمة أعتقد يجب النظر إلها أنه في كثير مناطق يعني أن خلال تنظيم المونديال خلال دور المجموعات استهدفوا أنه منتخبات معينة تلعب بمناطق فيها أصلاً هذه الكثافة اللي بيقدروا بخلالها يشجعوها. مثلاً عندك مجموعة هايتي, هايتي مثلاً والمغرب والبرازيل يعني سائبت أنه المنطقة اللي هايتي عم يلعبوا فيها هي منطقة أصلاً فيها كثير ناس مهاجرين من هايتي. والأمر نفسه بالنسبة للبرازيليين والأمر نفسه بالنسبة للمغربيين. فهيدا التخطيط كان يعني ما بعرف أنا هل أخذوا عن جد هيدا الأمر بعين الاعتبار أو لا, لأنه لو أخذوه فهو كريدت بيستحقوه بصراحة. لأنه أعتقد كلنا شفنا أنه كل المباريات عموما فل. كانت الملاعب ممتلئة يعني لا أعتقد أن شاهدنا مباراة ما كان فيه ملعب ممتلئ
1: صح, وحتى يكون حاطين عبارة فول هاوس يعني كل صح. المباريات
2: تخطيط والملاعب نفسها يعني أنا من الأمور اللي فعلا أعجبتني كانت الملاعب. يعني خلتني هلأ يعني لما نرجع على الدوريات الأوروبية أحس هيك في مشكلة لأنه الملاعب الأمريكية ما شاء الله يعني
3: متعة بصرية صحيح
2: بشكل غير طبيعي. يعني مباراة إسبانيا لقطة هدف ميرينو لما راح يحتفل على حد الراية الركنية كيف الكاميرا جايبته وهو عم يحتفل والملعب فوق كيف ظاهر. ففي تفاصيل كانت ممتعة بهذا المونديال منها مش بس الجماهير منها أيضا الملاعب. في تفاصيل كثير يعني حتى أنا أتفق مع زميلي أسامة أنه في كتير أرقام كسرت وهذا دليل يعني أنه في ممكن يساعد هذا المونديال
3: مصطفى
2: الأفضل أو من الأفضل. ولكن كمان نأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد المنتخبات ويبدو الفيفا عزبتها الفكرة وحتزيد أكثر كمان
3: بنشوف بتعيدها ولا بتزيدها أو لا يعني في المونديال القادم.
2: عندما تشوف إذا إنفانتينو مكمل معنا أو لا, لأنه حتى بسويسرا نفسهم عم يحتجوا عليه.
3: نعم مصطفى أنا حاب أسألك وش أكثر رقم شدك؟ يعني هو نوع في الأرقام أسامة وقال إذا حابين نفصل فيها, بس أنا بشوف مصطفى أنت كمتابع وصحفي رياضي وش أكثر رقم لفت انتباهك بصراحة؟
2: هو إذا كرقم بشكل عام مش رقم كسر خلال المونديال. فأنا كنت مبارح أو اليوم قرأت تقرير لذا أثلتيك أعتقد قايلين أنه منتخب الأرجنتيني هو المنتخب الوحيد من المنتخبات الثمانية اللي تأهلوا وقتها لربع النهائي قال لي ما تراجع عليه أي حالة تحكيمية من الفار. فأعتقد هذه كانت يعني معلومة صادمة. يعني هني عاملين جراف حاطين الأرجنتين 0 حرفيا والمنتخب اللي بعدهم كان إسبانيا 1.7 يعني في فرق كثير كبير. بالمقابل الأرجنتين هي أكثر منتخب استفادت من الفار. يعني عاملين كمان مقارنة وحاطين الأرجنتين تقريبا استفادت.
1: صدفة هاي يا مصطفى صدفة؟
2: يعني نتمنى أن تكون صدفة.
1: أنت شو تشوف صدفة؟
2: يعني هو بصراحة إذا بدك نفكر فيها هذا دليل

0: انه اذا هن الارجنتينيين 6.7 تم مراجعه الفار فيهم، فيعني انه اصلا قرارات الحكام ضدهم كانت غير صحيحه، يعني هن الفار تدخل وقال لهم انه لازم تم مراجعه الحالات. ف في لها نظريه هيك وفي لها نظريه هيك، يعني
1: انت حورت على كيفك.
2: تعجبني مهنيه.
0: احنا عم ناخذ الاحتمالان يعني عشان
2: خليت الناس فتحت لهم باب
3: في رقم إيه. قبل المونديال مستحيل نتوقع، لو اقول لك الحضور الجماهيري تتوقع بيكون فل كل المباريات؟
1: بصراحه انا كنت مستغرب والله الحضور الجماهيري امريكا. طيب وكان في مشكله في التاشيرات صحيح. وكان في مشكله في انه اصلا هم ما يتابعون كره قدم.
3: الفيفا سجل رقم باسم امريكا مونديال امريكا اللي هو بخصوص النسبه. في مونديال امريكا حققت اعلى نسبه امتلاء مسجله في دور المجموعات في المدرجات اللي هي 99.7% من المدرجات كمتوسط لجميع يعني المباريات، يعني 100% تقريبا 100%. اقرب رقم لها كان مسجل ب 96%. فامريكا اليوم انا اشوفها نجحت في المونديال من جميع النواحي، سواء ملعب، مدرجات،
1: حتى عشب يعني ارضيات. يعني حتى انا عرفت كنت اتوقع ان البنى التحتيه صح مبنيه
3: أنا مستمتع
1: بشكل عالي.
3: احمد في كل المباريات حتى والله فجرياتها انا مستمتع.
1: ايه انا والله الحمد لله ما روحت المباراه الحمد لله.
2: يعطيكم العافيه على مشاهدتكم.
1: من اول مباراه لاخر مباراه.
2: انا بصراحه شدني النقطه اللي ذكرها مصطفى، الا وهي انه يختار المناطق اللي فيها اكثر.
1: بس مو متاكد منها مصطفى، يعني يقول ما نعرف اذا كانت مبرمجه او،
2: ولكن فعلا شاهدنا يعني جل المباريات المنتخبات اللي تلعب يعني ملاعبها فل. يعني هايتي وغيره من الملاعب، الراس الاخضر حتى جايبين ام فوزين، يعني اشعاد باقي
1: جت بعدين صحيح
2: اشعاد باقي. ندخل على الامور الفنيه ونرجع للمباريات.
1: صحيح مباراتين مثيره ساعة.
2: بصراحه نهائي قبل النهائي الكل يوصفها بهذا الوصف اسامه. فرنسا اسبانيا، اسبانيا فرنسا، اسبانيا في اخر مباراتين من امام فرنسا تفوقت. اسبانيا حتى في معدل المباريات والمواجهات التاريخيه تتفوق ب 18 انتصار على المنتخب الفرنسي. ولكن في هذا المونديال اسامه فرنسا افضل كمستوى
3: تاريخيا. لامين يامال ما خسر ضد كليان مبابي اي مباراه.
2: اوه
1: لاعبين 10 مباريات
2: اللي في الذهاب في سانتياغو برنابيو ما كان موجود 4-0 اللي كان ريال مدريد.
3: ما كان موجود لامين،
1: نبحث عنه.
3: لا انا متاكد الرقم ان اليمين يامال ما خسر امام كليان مبابي، لكن هذا مونديال كسر الارقام. خلينا نرجع من الناحيه الفنيه. انا اعتقد ان هي بتكون اكثر مباراه فيها تفاصيل فنيه وبتعتمد على التفاصيل بشكل كبير، لكن انا بشوف مدرب اسباني كيف يتعامل مع المباراه. يعني لما ترجع للست مباريات السابقه اللي لعبها كان كله يلعب بدفاع متقدم، وهذا الاسلوب يعشق ديشامب. العب ضدي بدفاع متقدم،
1: اعطيني مساحات،
3: انت شوف كيف انا بلعب فيك.
2: جيت وجابك حبيبي.
3: ايوه بالضبط. يعني اقوى دفاع في البطوله الان منتخب اسباني، استقبل هدف كان حتى بغلطه حارس. يعني متوسط استقباله للتسديدات كان تسديده لكل مباراه. وش السبب؟ ما كان قوة في الدفاع، كان في الدفاع المتقدم وكيف انه يحكم الدفاع المتقدم. اليوم انت بتلعب ضد 4 أو 5 من افضل اللاعبين في العالم اللي يملكون حلول فردية، دوي على اوليسي، ديمبلي، كليان مبابي، انت كيف تتصرف معهم؟ كيف تحكمهم في المساحات خلف القلوب الدفاع؟ يعني كل هذه بتعتمد على ان كيف اسبانيا بتقود او بتواجه هذا الشيء. هل بيغير تكتيكه؟ انا اعتقد انه ما راح يلعب بالدفاع المتقدم، ممكن يتنازل عن بعض الـ وجهات النظر او بعض النظريات اللي دخل فيها المدرب. فنشوف. انا بالنسبه لي اعتقد المباراه 70-30% راح لفرنسا،
2: 70 لفرنسا
3: 30 لاسبانيا. اي
1: 70 لفرنسا،
3: 70 لفرنسا بحكم الحلول الفرديه
1: كثير والله.
3: اي يعني انت لما تشوف المنتخب الاسباني كم لاعب يملك حلول فرديه،
1: ترى احيانا المنظومه تشتغل احسن من الحلول الفرديه.
3: طيب كم لاعب ممكن لاعب
1: انا اميل مع وجهه صحيح. نظرك بس يعني
3: كم لاعب انا ممكن اراهن عليك كمنتخب اسباني، كم لاعب ممكن اراهن عليه في هذه البطوله؟
1: لامين يامال،
3: رودري، ولامين فقط في هذه البطوله.
1: صح لكن حتى بدري المباراه الاخيره ما لعب اساس،
3: يعني حتى من كثر ما سيء حط دكة المدرب.
1: صح صح.
3: لكن تعال للمنتخب الاسباني، شوف لما حط دوي دكة مين جاء؟
1: فرنسا تقصد؟
3: فرنسا عفوا، جاء دوي، جاء باركولوس وساهم بالتهديف.
1: حتى عنده شرقي برا، عنده ناس.
3: ترى على فكره في مباراه واحده فقط اللي اللي اللي فقط واحد من الثلث الهجوم اللي ساهم بهدف واحد. جميع الخمس المباريات المتبقيه على الاقل يساهم الثلاثه خط الهجوم الامامي.
2: في معلومه ما ادري اذا بتاثر او لا، انه فرنسا، وذكرها زميلنا الصحفي نزار لكحل من الولايات المتحده الامريكيه، انه فرنسا جميع مبارياتها اللي لعبتها في كاس العالم كانت في ملاعب مفتوحه وبالنهار.
3: صحيح.
2: فبتكون
3: لا صحيح.
2: في

0: يكون في ملعب مغلق ما
1: اول مره حيلعبوا في تحت المكيف يعني، فهيكونوا مرتاحين اكثر يعني بالشوب والحر.
0: والله مبابي بصراحه لو ترميه في غابه يعني تحس
2: مو مبابي، انا اسميهم وحوش اللعبه الان.
0: والله وحوش اللعبه.
1: طيب مصطفى، يعني كلام اسامه يعطينا، قال هو 70-30 وقال عن نقطه انه متشوق كيف يشوف ديلافوينتي يلعب. انت تتوقع ديلافوينتي يلعب دفاع متقدم ويترك مساحات وراء، ولا نظرتك مختلفه؟
3: فعليا متخوف نشوف من إسبانيا السيناريو الرأس الأخضر يعني بمباراة الافتتاحية، لأنه أصلا إسبانيا بهذا المونديال على صحيح إن الأفضل دفاعيا، ولكنهم فعليا لم يقدموا المأمول منهم، وهجوميا كانوا بهتين بشكل غير طبيعي يعني، وخصوصا حتى نجومهم يعني. أسامة كان ذكر إنه لامين يامال يتم الاعتماد عليه، وهو شيء صحيح يعني، ولكن حتى لامين يامال نفسه لم يستعد الفورمة اللي احنا منتظرينها منه يعني. بالنهاية انت عم تحكي بلاعب لو تم عامه 19 اعتقد اليوم، بلاعب يعني كل الامال عليه، نجم الاكبر حاليا انه الى جانب كيليان مبابي واوليزي من ناحية النجومية والاضواء المسلطة عليهم. حتى يعني نجوم اسبانيا نفسهم، بدري يعني بدري هو غير بدري حرفيا يعني بهذه البطولة، داني اول ملاعب مباراة واحدة جيدة كانت مباراة بلجيكا أعتقد، وحتى المنظومة نفسها اللي بناها ديلافوينتي يعني فيها بطء غير طبيعي بتناكل الكرات فيها يعني. إسبانيا يورو 2024 كانت نسخة مختلفة عن إسبانيا اللي هلأ عم نحضرها. في نفس الوقت نقطة لفتتني، كان حدا كتب بشكل ساخر أنه مواجهة إسبانيا وفرنسا هي عبارة عن مواجهة برشلونة وريال مدريد. معظم نجوم إسبانيا موجودين معهم عفوا لاعبين من برشلونة، وفي نجوم ريال مدريد موجود منهم.
0: بس التفوق في هذا المونديال للاعبين ريال مدريد حتما يعني.
3: هلا كنت قرأت انه في كثير لاعبين من أرسنال وحتى أتلتيكو مدريد موجودين
1: الترتيب على ما أعتقد المركز الأول برشلونة حاليا، بعدين أتلتيكو مدريد، أرسنال.
0: ترتيب إيش أنا؟
1: عدد اللاعبين الموجودين يعني مرت علي الإحصائية.
0: بس أنا شفت
1: في نصف النهائي، في نصف النهائي
0: في نصف النهائي أنا شفت الأهداف إنه لاعبين ريال مدريد مسجلين يمكن 18 هدف أو أكثر.
1: لا لا، لاعبين ريال مدريد تألقوا
0: فعلا. لاعبين برشلونة توقع كم هدف؟
1: يعني
0: لا أنا قاعد أشر كذا يعني، توقع كم هدف؟
1: أنت تحسب ميسي من برشلونة؟
0: لا لا
1: في ناس لسه اليوم تفكر ميسي يلعب مع برشلونة.
0: لا ميسي ما يلعب برشلونة، ميسي يلعب بروح برشلونة.
1: شايف؟ تلقى نعرف في ناس يعتقدون إنه ميسي لسه يلعب
0: برشلونة. لا يامال سجل هدف وراشفورد فقط.
1: بس متأكد من المعلومة كلها؟
0: متأكد من المعلومة.
1: والله حلوة المعلومة، رائعة المعلومة.
0: هذه لازم يعني تحسب. طيب. لازم نقولها.
1: أسامة ذكر سالم نقاط القوة في برشلونة في
0: اليوم
1: إسبانيا.
0: أنا أحمد اسمح لي بقول ملاحظة، اليوم كلنا دايخين بصراحة، قاعد ألاحظ أنا.
1: لا لا لا، المشكلة إنه الأمور جالسة تعرف، أنا كل مباراة أفكر المباراة الأولى وأفكر المباراة الثانية بنفس الوقت، يعني أفكر بمباراة الأرجنتين وأفكر في مباراة إسبانيا، أفكر حتى الآن مصطفى ذكر ريال مدريد وبرشلونة، فعلا الامور تاخذك الى ريال مدريد وبرشلونه لما صح. تتكلم عن مواجهه ما بين لامين يامال ومبابي، تشعر بريال مدريد وبرشلونه روحهم حاضره في المباراه. اسامه ذكر نقطه انه الحديث عن نقاط القوه في اسبانيا، لامين يامال، بيدري،
2: رودري
1: بيدري من نقاط الضعف يعتبر هذا في كاس العالم. هناك نقاط الضعف، نقاط القوه كثيره، لكن إذا قارنا دفاع الفريق مع دفاع يعني دفاع منتخب فرنسا مع دفاع منتخب إسبانيا، لمين تميل الكفة أسامة؟ الدفاع فقط، انسى الهجوم.
2: منتخب فرنسي على طول،
1: على الرغم من إسبانيا استقبلت هدف واحد
2: كأسماء، منتخب فرنسي أقوى بكثير يعني. أنا شلون قوة الـ أو الطريقة اللي استقبلوا فيها الهدف أو أن طلعوا كلين شيت خمس مباريات، ترى هي بالدفاع المتقدم وبقوة
1: طبعا الدفاع. إذا ذكر بالأسماء، الأسماء دفاع منتخب إسبانيا
2: كوبارسي،
1: بيدرو بورو على اليمين، صحيح. على اليسار كوكوريا، قلب الدفاع كوبارسي ولابورت، والحارس طبعا أوناي سيمون يعني. دفاع فرنسا على المقابل سليبا. الحارس مينيا وكوندي على اليمين، لوكاس دين على اليسار، ساليبا وأوباميكانو قلب دفاع.
2: على الجانب الفردي أعتقد أو الجانب كأسماء، منتخب فرنسا يتفوق بشكل كبير، والمنتخب الإسباني، مدفاع المنتخب الإسباني حتى الآن ما شفته تحت ضغط، ما شفته أن كيف المنتخبات هاجمة يعني، طريقة دفاعهم هم اللي أو هي الطريقة اللي خلتهم يطلعون بالكلين شيت. خمس مباريات جميع

0: المباريات اللي لعبوا فيها ترى استقبل فيها بس تسديده واحده او بعض المباريات ما استقبل فيها تسديده،
1: يعني من ضعف المنافسين وطريقه اللعب المتقدمه.
0: طريقه اللعب فقط المتقدمه هي اللي اجبرت او ما خلت الدفاع الاسباني يكون تحت الاختبار. لكن تعال شوف لي المنتخب الفرنسي، شوف كاسماء، شوف كيف حتى مبارياتهم كيف لعبوها، كيف مدافعينهم صاروا تحت الاختبار. انا اعتقد المباراه الجايه المنتخب الفرنسي يتفوق في جميع النواحي، من ناحيه دفاعيه باستثناء خط الوسط، ومن ناحيه الهجوميه المنتخب الفرنسي يتفوق بشكل كبير. المدرب الاسباني كيف بيتعامل معها انا ما ادري، لكن اعتقد لو في منتخب قادر يوقف المنتخب الفرنسي في هذه البطوله هو المنتخب الاسباني او هم الابطال.
1: سالم انت تشوف تتفق مع اسامه انه خط دفاع اسبانيا ما اختبر، او اصلا انه اصلا انه اسامه
0: طريقه لعبهم هنا
1: انه هذول افضل، يعني انه دفاع فرنسا افضل؟ انا اشوف والله يعني اذا امشي معك واحد لاعب لاعب يعني خلينا نمشي لاعب لاعب،
0: ساليبا كوبارسي،
1: لا لا خلينا نمشي ظهير ايمن، كوندي ولا بيتربورو؟ انا اقول والله بيتربورو احسن
0: والله،
1: يعني ظهير يسار لوكاس دين ولا كوكوريا؟ انا اشوف كوكوريا احسن،
2: خصوصا كوندي ما هي خانه الاساسيه، ولكن
0: بس له موسمه واكثر بعد يلعب ظهير.
1: ايه يلعب يلعب ظهير بس
2: يلعب ظهير رسمي، ولكن انا اتكلم عن اسبانيا انه دي لا فوينتي نجح في وضع هذه الخطه بالدفاع المتقدم، ايضا نجح في انه يستقبل هدف واحد، وهذا يحسب للاعبين الحضور الذهني. اي نعم ان الدفاع الفرنسي اختبر من السنغال في الشوط الاول اللي كان يعني ضارب الدفاعات الفرنسيه في اول مباراه في كاس العالم، نتذكرها جيدا،
0: حتى شفناه ضد المغرب ما اختبر. سمح للمغرب يسدد تسديده واحده
2: ولكن كمشاهده للعين بصراحة أنا أشوف الدفاع الإسباني أفضل من الدفاع
0: شوف
2: الفرنسي.
0: أنت لما تتكلم
2: يفصل فيها
0: معليش، بس أنت لما تتكلم عن الدفاع الإسباني أنت بتلعب بيهم كدفاع متقدم، هي الشيء المضاد اللي بيقدر يجاريك أو يقدر يتفوق فيه المنتخب الإسباني، هل أنت بترجع فيه؟ وش بيصير موقف الدفاع؟
1: أنت قصدك لو لعب لو ضغط المنتخب الفرنسي هنا حنشوف
0: بيضطر المنتخب الإسباني يرجع،
1: حنشوف كيف حيستعمل هذا الدفاع.
0: أنا بوجه نظري أعتقد أنه من الاستحالة أو شيء انتحاري أنه بيدخل بنفس التكتيك اللي يلعب فيه
1: المنتخب. لا لا مستحيل مستحيل، زي المباريات السابقة مستحيل
0: انتحاري أكيد. فكيف بيكون وضعه قدام بابي أوليسي دوي في الدفاع
1: المتأخر؟ مشهد جديد راح نشوفه صحيح
2: صراحة، مشهد سينمائي. روح مصطفى.
1: مصطفى أي دفاع الأقوى؟
3: هو فعليا دفاعان بالنسبة لي متقاربان جدا، يعني ما في أي فرق بيناتهم كأداء، يعني بهالبطولة معظم الأسماء يلي مذكورة تألقت، يعني حتى لوكاس زين يلي كثير ناس انتقدوا دشا إنه لا عم يعتمد عليه، حقيقة يعني أثبت نفسه بهذا المونديال. ولكن في نقطة مهمة اعتقد بانه لاعبي منتخب اسبانيا مدافعي عفوا اسبانيا اقوى دفاعيا من فرنسا بنقطه المواجهات واحد ضد واحد، ربما صليبا هو الوحيد يعني الممتاز فيها من ناحيه فرنسا، ولكن من ناحيه اسبانيا فانت حتشوف معظم المدافعين يجدون دفاع واحد ضد واحد، يعني اذا انت بدك تتعامل مع اوليزي او بدك تتعامل مع ديزيري دوي او عثمان ديمبلي، يعني تعاملاته مفروض مع هؤلاء النجوم المراوغين والمهاريين مفروض انه تكون مش يعني مش سيئة. وطبعا أنا بأخذ بعين الاعتبار موضوع أنه الدفاع متقدم، ولكن يعني بطبيعة الحال هؤلاء اللاعبين أيضا لعبوا دفاع متقدم، يعني حتى إذا أنت بعد تذكر بعض الأسماء كوبارسي مثلا متعود مع هانز فليك يلعب دفاع متقدم، لعب فرق كتير بهذا النظام، حتى ريال مدريد وكيليان مبابي نفسه، حتى بيدرو بورو مع توتنهام يعني لعب مع توماس فرانك وقبله لعب مع أنجي بوستيغوغلو، كوكوريا مع تشيلسي بيلعب هيك وهيك، يعني هو عنده الخبره بالاثنين. فانا شايف انه معظم يعني الاسماء الاسبانيه معتاده على اللعب باكثر من نظام دفاعي، وهذا الشيء يعني اكيد بفيد لافوينتي اذا هو بده يبدل بطريقه لعبه، فهذا الشيء ايضا اعتقد لازم يؤخذ بعين الاعتبار. عكس مثلا اذا احنا بدنا ننظر ل ل ل منتخب فرنسا، فنحن حنشوف انه اوباميكانو عفوا مع بايرن ميونخ معظم الوقت هو بيلعب دفاع متقدم فقط مع كومباني، اما مثلا صليبا فلا العكس، يعني طبعا صليبا بيلعب لو بلوك مع ارسنال مع مايكل ارتيتا، وحتى لوكاس ديني، يعني لوكاس ديني هو يعني انا ما بحب كثير اقول عنه مدافع لانه اشعر احيانا بانه عارف اللاعب بيلعب ال دبليو بي اللي هو جناح ايسر لانه عنده كثير مساهمات هجوميه، وكوندي يعني هو ايضا معتاد مع الدفاع المتقدم، ولكن نحن شفنا فضائحه يعني بهذا النظام مع هانز فليك.
2: صحيح
1: نعم. لذلك الان يعني انا امس شفت انه النظريه انه يقولون انه اول ما بدا البطوله المدرب ديشام بدا الظهير ايسر هرنانديز مدافع الهلال، لكن بعدها غير إلى لوكاس دين لأنه هو قسم الفريق إلى قسمين.

0: أربع مهاجمين وست مدافعين، يعني هو بشكل أو بآخر يعني، يعني هو لا يطالب رابيو ولا كوني ولا حتى كوندي ولا لوكاس دين، لا يطالبهم بالتقدم، يطالبهم فقط بالأدوار الدفاعية، وعنده الأربع لاعبين هم اللي سيهاجمون. في المقابل إسبانيا لو قرر أنه مثلا يلعب دفاع متقدم، يعني مصطفى يقول أنه هم يصلحون يلعبون دفاع متقدم، لكن تخيل لو لعبوا هم هذا الدفاع المتقدم زمان، هم لما كان يواجه مثلا كوبارسي يواجه لاعب واحد ينطلق الانطلاقات هو مبابي مثلا، او حتى مبابي وفينيسيوس في ريال مدريد، او حتى اي لاعب اخر يعني اي نادي يكون فيه لاعب او لاعبين، اما هنا في اربع لاعبين وكلهم قادرين ان ينطلقون، كلهم عندهم حلول فرديه، فشوف الموضوع صعب. واتوقع اسبانيا تلعب في الدفاع المتاخر يعني.
1: اي هذا طريقه ديشام بان من المونديال، اذا تذكر مونديال 22 مونديال حتى 18، انه كان يلعب دايم يخلي يسلم الملعب بعد كذا يضرب بالكرات خلف قلوب الدفاع. سواها ضد الأرجنتين في عام 2018 واستطاعوا تفوق وأخرج الأرجنتين بالدفاع، كان الأرجنتين يلعب دفاع متقدم. في 22 شفنا هذا
2: سواها وخلى أمتع نهائي لنا شفنا يعني.
1: لا هذا في 18
2: هذا يوم خرج
1: الأرجنتين
2: في 18، لكن في 22 قدام الأرجنتين كان نهائي ممتع
0: صح جدا. بس بسبب هذا 2018 أتذكر في لقطة يعني انطلاقات مبابي كانت انطلاقات سريعة، كان الأرجنتين يلعب قدام وفي مساحات وراء، ومبابي في واحدة كسر فيها ركلة جزاء بعد انطلاقة من 50 متر.
1: أنا أقول لك هذا التكتيك أو الدفاع المتقدم هو أكثر شيء يقدر يكنتره ديشامب. فمسألة أنك تلعب بهذه الطريقة يا منتخب إسباني هذا انتحار.
2: العامل النفسي أيضا بشكل كبير يؤثر، أن المنتخب الفرنسي يدخل هو عارف أن المنتخب الإسباني فاز عليه مرتين، فهذه يمكن بتأثر بشكل كبير.
0: ظروف مختلفة
2: وظروف مختلفة بصراحة يعني، كعناصر وقوة شاهدناها في كأس العالم، المنتخب الفرنسي أكيد لا يقارن بأي منتخب في كأس العالم الحالي. المباراة الأخرى، المباراة اللي تصدرت العناوين مصطفى، إنجلترا والأرجنتين، الحرب، الثأر، الأفلام، التاريخ، الوثائقيات، الكثير والكثير،
0: مارادونا
2: والله كثير يعني. أنا حاولت إني لو بقول عنوان واحد بحذف كل العناوين وأهميتها بصراحة. مصطفى هذه المباراة في جزء من العالم يميل للمنتخب اللي من أمريكا، من القارة الأمريكية، وجزء يقول لا إنجلترا ومهد كرة القدم.
3: هو فعليا اذا نحكي من المنتخب الاجهز يعني، انا شايف اثنان مش اجهز منهم يعني جاهزين بهذا الشكل المطلوب. يعني اذا نعمل تصنيف للمنتخبات اللي تاهلت لنصف النهائي، فمثلا ممكن تحط انجلترا بالمرتبة الثالثه والارجنتين بالمرتبة الرابعه من ناحيه الاداء اللي شفناه لهم خلال البطوله. اعتقد في شيء ايضا لازم ناخذه بعين الاعتبار، هو تصريحات توخيل وبيلينغهام بعد مباراه النرويج. توخيل كان انتقد اللاعبين علنا انه ما عجبه الاداء،
2: لا وكان الصحفي اللي يعني الصحفي كان يعني
3: هو الغريب الغريب انه بي بي سي يعني صحفي البي بي سي هو اللي سال بيلينغهام على يعني انت بي بي سي مفروض
2: هذا شكله في الشان السياسي والدو على الرياضه
0: لازم تهدي الامور راح ولعها
3: لازم تهدي الامور يعني هذا بلدك يعني بالنهايه. فبيلينغهام رد عليه وقال له انه نحن يعني مش معتادين انه نلعب يعني هذه مش عطول نحن نوصل نصف النهائي وهذا مونديال كأس العالم إذا أنت مش لاعب كأس العالم، وهذا النوع من
2: أيوه. وذكر أنه ما هو لا يعلم أنه إحنا في الملعب، أو لا هو لم يواجه هالند في الملعب، هالند ورفاقه وديغارد. نعم
3: صح يعني أعتقد أيضا أنه إنجلترا فلتوا يعني من مباراة النرويج بصراحة يعني، لم يعني في لقطة سورلوث هيدي هيحطوها سورلوث ما تواقف يعني يمكن لأنه فعليا حرم هالند من انفرادية يعني كان على أكيد حتصير 2-0. فالإنجلترا يعني ما أنهم مستعدين كما قلنا، رغم أنه في زخم حولهم، رغم أنه عارف أنت هيدا المصطلح اللي كانوا يطلقوه لفرق أنشيلوتي قوة الصداقة، فهي موجودة فعلا حاليا منتخب إنجلترا عكس السنوات الماضية. يعني أنت شايف لاعبين ملتحمين بين بعضهم البعض، وحتى قبل المونديال يعني أنا كنت شاهد مقاطع ينشرها ثبات الاتحاد الإنجليزي لما لاعب يلعب مباراة كانوا يسلموا شارة معينة أول ما يلعب مباراة، أول مباراة دولية له يسلموا شارة ويعملوا أجواء وما إلى هنالك. فهذا الشيء يحسب لتوخيل، رغم أنه أعتقد بأنه تكتيكيا توخيل ما قدم أفضل ما لديه، وما عرف كيف ينسجم يعني يخلط بين أداء لاعبيه وتكتيكاته بشكل كما يجب. أما إذا نروح للأرجنتين ففعليا يعني منتخب الأرجنتيني حتى ميسي مخيب للأمال يعني. أمام سويسرا لم يظهر بأفضل ما لديه، أمام كابو فيردي أيضا، أمام مصر، وطبعا للعمر أحكام يعني بالنهاية، ولكن

كان بيضل عنده لمساته الخاصة، وأنا كنت كتبت عن هذا الشيء إنه بالنهاية صح الأرجنتين غير مستعدين، وربما هم ربما أقل حظوظ حظهم الأقل أمام بهذه المباراة، ولكن بالنهاية ميسي هو ميسي، وبأقل لمسة ممكن يحسم

0: بالشوط الثاني امام سويسرا بعد لم يكلل بالنجاح. فاعتقد ان مباراة متكافئة طالما ميسي بيومه يعني بصراحة.
1: يعني انا انتقل الى اسامه بسؤال عن اسامه. مثل ما ذكرت في البدايه اول ما بدات كلامك عن مباراه فرنسا واسبانيا، انت قلت 70-30 لمصلحه فرنسا. ابدا معك، اول شيء النسبه كم تشوفها انت في هذه المباراه؟
2: 50-50
1: 50-50
2: 50-50. شوف
1: ليه؟ طيب
2: اول شيء يا احمد خلنا نتكلم، حال المباراه فيها حالتين، حاله يتشابه فيها المنتخبين وحاله يتفوق فيها المنتخب الارجنتيني. الحاله اللي يتشابه فيها المنتخبين، اول شيء خلنا نتفق ان المنتخبين قدموا نسخه فنيه سيئه في هذه البطوله من ناحيه القنترة ومن ناحيه الارجنتين. الشيء الثاني تحس ان تخل وتحس ان سكالوني معتمدين على لاعب واحد فقط. بيلينغهام سجل، بيلينغهام هو اللي يقلب النتيجه. بيلينغهام متى ما تحرك بيلينغهام المنتخب الانجليزي يتحرك،
3: والامير هاري
2: بالاعتبار ان هاري كيم سجل 6 اهداف، لكن لو تشوف الاهميه اللي جالس يقدمها
1: تاثير بيلينغهام،
2: تاثير اهداف بيلينغهام هي اللي تسجل اهداف الفوز، هي اللي تسجل اهداف التعادل. يعني بيلينغهام اعتقد سجل ركلتين جزاء، وحتى ما كان يتحرك الا وحتى ما كان يتحرك الا لما تشوف بيلينغهام صاحب الاسيست او التحرك يعني. فانا اشوف ان تخل واقف على قدم واحده اللي هو بيلينغهام. نفس الكلام مع ميسي، لما تشوف لاعب مساهم 9 اهداف، مساهم تقريبا من 80 الى 90% من اهداف المنتخب الارجنتيني، فالمنتخب الارجنتيني تقريبا معتمد باعتماد شبه كلي على الاسطوره ميسي. فهذه الحاله يتشابهون. لكن خلينا نتكلم عن الحاله الثانيه، الحاله النفسيه. أشوف المنتخب الإنجليزي بعد مباراة النرويج دخل مرحلة شك، دخل مرحلة مراشقات بين المدرب، بين واحد من قادة غرفة الملابس بيلينغهام. لما تشوف مدرب يطلع يلوم اللاعبين وتشوف اللاعب يطلع يلوم المدرب إنه لا من
3: اللاعبين، اندفنت بعد المباراة.
2: شوف حتى لو اندفنت من ناحية الإعلام، ترى أنت كلاعب
3: يبقى في النفوس شيء يعني.
2: يبقى في النفوس شيء صدقني يعني. حتى بيلينغهام
1: لا بس هذه ممكن أوكي المراشقات أوكي، بس مرحلة الشك، أنا أشوف مرحلة الشك عند المنتخب الأرجنتيني يعني.
2: منتخب الأرجنتيني ميزة شيء واحد،
1: ميسي.
2: لا مو قصة ميسي،
1: بس ميسي
2: ولا قصة لاعب
3: الشمس
2: قصة
3: اللي في الشاه.
2: المنتخب الأرجنتيني من بداية البطولة وهو المستوى هو نفسه سيء.
1: سيء.
2: لكن يفرق معه اللي يفرق معه الروح اللي جالس يلعب.
3: يا أخي سكولوني مدرب الأرجنتين تشعره كأنه هو يعني ما هو مصدق إنه جاي دور الأربعة، هو محقق كأس عالم، تحس ما في رغبة.
2: أنا أشوف
3: إنه يلعب كأس عالم، ما تدري يعني بصراحة.
2: لا هي من ناحية
3: كل شوي النقطة تجي عليه
2: من ناحية نفسية ومن ناحية حتى الجماهير اللي تحس إنك تلعب في بوينس آيرس يعني.
1: صح، كل مباريات صح.
2: كل مباريات من ناحية نفسية المنتخب الأرجنتيني أشوفه يتفوق بشكل كبير على المنتخب الإنجليزي. يعني حتى بيلينغهام ترى رمى كلمة وقال ان تخل ما شاف اللي ولا واجه اللي احنا نواجهه في امام النرويج، ونفس الشيء احنا بنواجه ضد الارجنتين يعني او في السيمي فاينل. فهو قال يعني عزل المدرب عن الروح اللي جالسين يقاتلون فيها يعني كلاعبين. فهذه يبين لك حاله ذهنيه للمنتخب.
3: تخل ما شاف حتى الكيبل اللي ضربت في الكوره مصطفى. الكوره ضربت في الكيبل حق سبايدر كام اللي كانت في الملعب، ولا انا شايفك من اول الصحفيين اللي التقط القصه؟
0: هلا حقيقه كان فيفا نشر بيان ونشر
1: فيديو
0: هيدي الفيديوهات، حتى فيديو كانه كرتوني شوي عشان يوثق الحاله. بس حتى بعد ما انت تشوفهم بتضلك غير مقتنع يعني بصراحه، لانه طريقه سقوط الكره كان غريب يعني. انت كانت ماشي بشكل يعني
1: مرتفع
0: فجاه هبطت.
3: 70,000 متفرج معقوله؟ ما حد جواله مزوم زي اسامه؟
1: شفت فيديوهات من الجهه الثانيه، الكره واضح انه لمست شيء ونزلت
2: ترى
1: يعني.
2: اعتقد
0: هلا ممكن كانوا يعني الكاميرا اللي ضربت فيها الكره او كده، انه الكاميرا القريبه على الكيبل كان المفروض يعني يفرجونا الصوره دغري على طول.
3: صح،
0: ما في صعب.
1: هل اهتزت او ما اهتزت؟
0: صح بالضبط يعني.
3: زياد يقول الكاميرا فوق طيب واذا كانت فوق يعني؟
1: لا هي الكاميرا ما لمست الكاميرا اكيد، هي لمست
3: الكيبل.
1: السلك مصطفى، انت تحدثت في حديثك عن نقطه انه ميسي ليس في افضل احواله، صح؟ يعني ميسي لا يقدم العشرة من 10.
2: اختلف هذه النقطه.
1: انا كنت اقول له انه احنا اذا ميسي ما هو العشرة من 10، مين هذا اللي مسجل كل الاهداف؟ يمكن ميسي، احنا اصلا قبل كاس العالم ما كنا متوقعين من ميسي يقدم هذا المستوى يعني. انا واحد من الناس كنت اتوقع ميسي يظهر مستوى اقل من هذا اصلا. حتى كانت تطلع اخبار قبل كاس العالم انه ميسي ممكن ما يشارك كاس العالم.
2: صح،
1: انه اصلا ميسي ما يلعب مع انت. حتى مستوى انتر ميامي شفت مباريات 6 7 6 و7-5 نتائج مباريات يعني.
3: والكيبل اللي سكت في الكرة يكون تحت في الملعب والمباراة

0: تلعب يعني.
1: والله ما انا عارف هذه من وين.
0: لا لا هذه انا شفتها، هذه انا شفتها في مباراة لانتر ميامي، الكيبل كان في داخل ملعب المباراة، في
1: نص الملعب،
0: في لا في جزء من الملعب، في نص الملعب، وين احنا في حارة،
1: ما انت قلت ما
0: جزء
1: انت
0: من الملعب، جزء من الملعب يعني في المستطيل الاخضر، وجزء من الملعب كان في كيبل كيبل كاميرا او كيبل شيء ما اعرف
1: فكرة السؤال.
0: مرت عليك، مرت عليك اللقطة هذه؟
1: خلاص راحت.
2: لا انا بصراحة مر علي شيء ثاني، زلاتان كان سخر من مادويكي وقال له انه الكيبل عمل اداء افضل من مادويكي يعني خلال المباراة.
1: مادويكي لاعب ارسنال
3: ترى على فكرة
2: يعني.
3: ايوه مصطفى.
2: لا معك اسامة.
1: قول اسامة.
3: مادويكي يعني يعتمد عليه تخل في البطولة بشكل كبير.
1: اي والله اكثر مما ينبغي.
3: كل لحظة اكثر مما ينبغي، في كل لحظة يستبدل تخل تظهر القنطرة.
1: يتحسن
3: بشكل كبير. شوف ضد النوريج بعد ما دخل ساكا.
1: لا مو اساسي يا اخي الساكا، وخليها
3: برا. افضل جمله سمعتها تقريبا الكيبل لعب افضل من مادويكي.
1: انا كان في فكره سؤال عندي بس انا موداها ورا ونسيتها. انا نسيتها.
0: انت كانت فكره سؤالك انا اتذكرها الان. مصطفى احمد عن ميسي، ميسي اذا كان بعمره هذا واخر ثلاث مباريات بحسب ما ذكرت انت انه يعني لا يقدم افضل مستوياته، فوين يقدم افضل مستوياته؟
2: هلا ما بعرف بعتقد سالم انت تتذكر قبل المونديال الحلقه اللي دغري قبل مباراه الافتتاح كنت قلت لك انه بالنسبة لي أعتقد ميسي جاهز بدنياً
0: صحيح.
2: من ناحية اللياقة لهذا المونديال صحيح. أفضل من مونديال 2022 وفعلياً أنا شايف هذا الشيء يعني حتى بدور المجموعات كان واضح هذا الشيء، رغم أنه في إحصائيات بتقول أنه ميسي خلال هالمونديال 87% من الوقت بيقضي عم يمشي، بس عم يمشي حرفياً يتحرك يعني ما عم يبذل أي مجهود.
3: أحلى مشي هذا.
2: فأعتقد هو عم يحاول يقتصد بالمجهود خلال المباريات، ولكن مشكلتي أنا مع ميسي ليست مشكلة بدنية أو خاصة باللياقة أو حتى بس بالأداء. مشكلة أعتقد بأنه ميسي عم يلعب بضغط هو أصلاً مش بحاجة يلعب فيه، يعني عم نشوفه عم يبكي، عم نشوفه يعني حتى بعد هدفه قدام مصر احتفال اللي شفناه، حتى ميسي في 2022 احتفل هيك احتفال يعني حرفياً أنا استغربت وهلا غير الدموع يعني. فمستغرب أنا ليه ميسي عم يلعب بهذا الضغط النفسي الهائل وكأنه حرفياً عم يلعب أول مونديال له أو عم يحاول يثبت نفسه أو آخر مونديال هو مش محقق المونديال أساساً يعني. فضغط يلي لعب فيه ميسي هيدا المونديال أعتقد أكبر من ضغط يعني أنا شعرت أنه هو عم يلعب هيدا المونديال كان وكأنه هو مضغوط أكثر من رونالدو نفسه يعني هيدي الدرجة، لأنه حتى بالملعب نفسه بتحسه في نوع من تردد يعني ببعض القرارات ببعض التمريرات، خصوصاً أنه لاعبي الفرق المنافسة يعني مصر دفع عليه لاعبين بآخر 10 دقائق مثلاً كان عليه ياسر ابراهيم وتريزيكي على ما اعتقد يعني، ومنها يعني هني لانه سهوا بهذه اللقطه وقتها رجع سجل هو الهدف. ففي يعني في عوامل كثيره خلت اداء ميسي ربما صحيح هو عم يسجل عم يصنع لانه ميسي هو ميسي بالنهايه، ولكن في بعض يعني شيء نحن هذا النوع من السحر يلي هو بيقدمه ما قدمه بكل المباريات، قدمه يمكن بمباراتين بدور المجموعات.
1: الجزائر اول مباراه اتوقع كان
2: فارق المباراه يعني صح، والمباراة اللي احتفل فيها مع الصحفي
1: النمسا
2: بعتقد نمسا صح.
1: فيعني كانت فعلا اداء خارق من ميسي صح. بس قبل وانت تتكلم وتمدح ميسي، سالم كان ينظر نظره انا اعرف هاي النظره في وراها مدح لميسي. سالم ايش كنت تبغى تقول؟ بالله ايش كنت تبغى تقول؟
0: ميسي
3: اسلم.
1: هاي نظره في
3: اعطاك ميسي.
1: سالم من يومين مدح الاسيست لميسي وبدا الاسيست الرائع
0: والاسيست الركنيه
1: لما وصلنا عند الموضوع ولا طلعت الركنيه ركنية اسيست يا رجل ضربها اللاعب حط براسه خلاص
3: شكرا
2: بس والله ركنية حلوة يا احمد
1: شوف
0: مصطفى اكثر لاعب موجود في منطقة الجزاء بين 11 لاعب
1: يمدح
0: سويسري لعبها ميسي الى عنده فهذه تحسب له بصراحة لكن ميسي
1: انت ثلاثة مقتنعين انه الاسيست رائع وركنية
3: شوف
1: ترى بمنطقة يا شباب انا احب ميسي برضو معاك
3: لا اي تمرير لميسي ترى رائع
1: لا ركنية
3: فما بالك باسيست فما بالك بالاسيست يعني.
1: لا شوف سالم ايش يقول بس ملاحظه بدي اقولها سالم
0: تفضل.
1: سالم يقول انه الاسيست رائع لانه 11 لاعب من النمسا موجودين في منطقه من سويسرا موجودين في منطقه الجزاء ومع ذلك جاءت الكره على راس باريدس هذه مهاره رائعه
0: مو باريدس
1: كاليستر باريدس اي واحد
0: لا اطول باريدس اطول ب 25 سم
1: او 25 سم
0: لا لا مو 25
3: 15 تنفيذ الركنيه مهاره شوف ارسنال كيف وصل للتوليفه هذه ان لاعبين فقط ينفذون ديكلان وساكا
0: صحيح
3: ايه انت شوف ميسي كيف ينفذ وشوف الله. شوف متى توصل هذه المرحله
0: الله. صحيح ولكن بالمناسبه ميسي الان فعلا مصطفى ذكر شيء انه ميسي تحت ضغط كبير
3: بس
0: ضغط اخر مونديال له يعني

0: يعني انت تتخيل انه هو يعتبر الارجنتين. انا لو اسالكم الان الرئيس الارجنتيني ما حد يعرفه، لكن الكل يعرف ميسي، الكل يعشق ميسي هناك سالم. وهو يقدم هذا الشيء للجماهير الراغبه والعاشقه لهذا النجم. ترى كثير من العوائل،
1: بس كلمة الضغط ضغط يعني الان لو قلنا رونالدو عنده ضغط، خليني اقول لك بس رونالدو كريستيانو عنده ضغط ليه؟ لانه مسيرته كلها على المحك. يعني في ناس ممكن بعد فتره تقول رونالدو اصلا ما كان اسطوره، بس انت ميسي انت مو مضطر. لو طلعت الارجنتين من الدور الاول لا احد يشك على اسطوريه ميسي وانه افضل لاعب في التاريخ. يعني عرفت
2: شوف من الضغط ضد مصر، ترى هو وجد نفسه في موقف جدا صعب،
1: بس لانه ضيع الجزائي
2: كان ممكن يكون هو سبب خروج ترى الارجنتين. قدم واحدة من أسوأ،
1: والله ما يزعلون منه الأرجنتينيين،
2: قدم واحدة من أسوأ مبارياتها إلى آخر عشر دقائق. آخر عشر دقائق صح سجل صح. هدف التعادل صنع هدف التعادل،
1: سجل الأول وسجل الثاني،
2: سجل التعادل وقدم أداء مذهل في آخر عشر دقائق. فأنا لما أتكلم عن المواقف اللي وجد نفسه، ترى أنت تتكلم عن الرأس الأخضر في الأشواط، لعب 120 دقيقة، بعدها لعب 90 دقيقة، بعدها لعب 120 دقيقة، وكلها جالس يتأهل بصعوبة. فهو جالس يجد نفسه في مواقف صعبة. يعني صحيح بس المباراة الأخيرة اللي وجد الفاريز ومارتينيز ممكن هم ساعدوه، لكن مباريات السابقة ترى ما فيه لا الفاريز ولا مارتينيز. يظهر لي مارتينيز بالهدف الثالث، شكرا يا حبيبي.
1: أنا خلاص كانت محسومة الأمور، محسومة الأمور. حتى نشوف الهدف ما هو هدف يعني، من لا هو تسديدة ولا هو تمريرة ولا هو
0: الضغط اللي تحدثنا عنه أحمد. أنا عشان بس أكمل فكرتي، الضغط هذا هو ليس ضغط الأرقام ولا ضغط أنه ضغط يعني أرقام شخصية،
3: ضغط أنا ميسي
2: حتى ميسي قال
0: صحيح. الضغط هذا للشعب أنه يبي يقدم آخر مونديال لكل من يعشق ميسي. أنا أقدم لكم هذا المونديال كهدية، بما أن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، يعني على العزم اللي هو فيه.
2: جماهير الأرجنتين، جماهير الأرجنتين ونفس المنتخب عندهم جملة واحدة جالسين يرددونها،
0: إيش
2: في دور أقصائية من أجل ميسي فقط.
0: يا أسامة، هو يعتبر في الأرجنتين مثل ما يبدأ النهار بالشمس والليل بالكواكب، فميسي يبدأ هناك.
2: الله الله. شوف هذه النقطة ظلم فيها رونالدو من ناحية زملائه. أنا أشر عليك إن ترضى علي شوي، بس
1: لأني والله ما له علاقة. أنا والله أنا بصراحة أنا أستغرب الشعر.
0: بس اللي يحب يكره.
2: شو الفرق بين
1: الشعر؟ لا لا لا بالعكس. دقيقة ملاحظة مهمة بس مصطفى، والله أنا ودي أقول ملاحظة. ميسي أعظم لاعب في التاريخ. ميسي ألعب واحد في التاريخ. بس ما أقول شعر.
2: وش الفرق؟
1: ما يحتاج أقول
2: وش
1: شعر.
2: الفرق بين الأرجنتين والبرتغال؟ الأرجنتين جالسين يحسون إنهم عندهم أيقونة صح. قاعدة تلعب آخر مونديال.
1: صح صح.
2: بس البرتغال
1: آخر همهم.
2: الله يعجل بانتهاء المونديال ويطلع.
1: هم أصلاً يبغوا رونالدو يعتزل عشان ما يبغوا رونالدو يلعب المرة الجاية.
3: بس استفاد رونالدو. صار شمعة. أصلاً في صحفي عامل الجراف حاطط اللاعبين من اللاعبين اللي بيتابعوا بعض. فتبين انه برونو فرنانديز هو اللاعب الوحيد اللي متابعينه كل لاعبي البرتغال، وكريستيانو رونالدو يعني معظم لاعبي البرتغال مش عاملين له فولو على انستغرام مثلا. ف يعني انت فاهم، يعني هي شيء صحيح قد يبدو، ولكن له بعض لها بعض الابعاد يعني.
1: اكيد اكيد
0: صحيح. صح. وحتى الانقسامات في البرتغال، هناك كثير لا يرغبوا بتواجد كريستيانو مع المنتخب البرتغالي، ايضا من لاعبين، ويعني موضوع يعني فلسفي بصراحه يعتمد على تكوين المجتمع البرتغالي والارجنتيني.
1: بس اسامه وحتى مصطفى، يعني انه موضوع نقاط القوه ونقاط الضعف، ذكرنا في المباراه الاولى في نقاط قوه نقاط ضعف في المنتخبين، لكن بالحديث عن مباراه انجلترا اسامه والارجنتين، نقطة القوة في الأرجنتين ميسي، انتهينا من الموضوع هذا.
2: ميسي فقط.
1: بس.
2: وعنده نقطة ضعف مرة كبيرة.
1: إيش هي؟
2: العامل البدني. جدا سيء.
1: عند ميسي نفسه. والأرجنتين الأرجنتين.
0: كله يقتنع يدخلون يعني ولد سيميوني جوليانو. خلاص.
2: المباراة الأخيرة تشوف.
1: القاتل والله هذا.
0: ما شفناه، ما قاعدين نشوفه.
2: أبداً، ومع إنه أكثر لاعب.
3: لا هو ولا نيكو باز ولا باركو يعني.
0: ما عندك قصة مصطفى عنه ضرب أحد سوى شيء. هاي شيء.
1: لا هو الولاء من نسبة لإسكالوني لهذول
3: اللاعبين. شوف. سيميوني كل ماتش بيجي بيحضر الارجنتين على اساس ابنه حيلعب
1: ولا شاف الكوره
2: عندنا لاعبين الارجنتين منهارين بدنيا. يعني شوف المباراه الاخيره ثلاث او اربع لاعبين طاحوا في اخر 10 دقائق. المباراه اللي قبلها ضد مصر في لقطه او في لقطه واحده انهار لاعبين، باراديس توقع ولاعب ثاني والله ناسي مين. بس الحاله البدنيه ترى مره سيئه، 120 90 دقيقه 120 دقيقه تلعب ضد منتخب دكته توازي الاساسيين. فهذا بيكون عامل جدا مهم للمنتخب الأرجنتيني.
1: طيب مصطفى، إنجلترا كيف النقاط القوة والضعف؟
3: هلا إنجلترا فعليا نقاط القوة إنه عندهم لاعبين يعني تهديفيا عندهم تنوع تهديفي، يعني صحيح جود بيلينغهام هو الحاسم، ولكن عندهم حلول يعني متنوعة هجوميا عكس منتخب الأرجنتين. يعني تلاقي معظم الخطورة جاي من ميسي، فهذا شيء يعني مقلق بالنسبة لسكالوني. مفروض يكون حتى شفت أعتقد أن المنتخب

0: الأرجنتين، وثاني أكثر منتخب تسجيلا للأهداف
1: أكثر
0: بين
1: منتخب.
0: المتأهلين لنصف النهائي، هتلاقي معظمهم سجلهم ميسي كمان يعني. فهذا شيء يعني المفروض يقلق منه سكالوني من الناحية الهجومية. أما دفاعيا فأعتقد في نقطة كمان مهم الإشارة إلى، منتخب الإنجليزي قابل للاختراق كثيرا يعني. حتى في كانت عملت ذا أثلتيك تقرير عن هذا الموضوع، وحاولت تحلل أسباب إنه معظم الأهداف، في كثير أهداف سجلت بهذا المونديال عبر إنه تلعب تمريرة أنت بينية بين المدافع والظهير، إن كان من جهة اليمين أو من جهة اليسار. وشافت إنه المنتخب الإنجليزي عنده كثير اختراقات يعني من هذه الناحية، عكس مثلا حتلاقي المنتخب الإسباني أو حتى المنتخب الأرجنتيني. فهذا الشيء المفروض يكون شيء إيجابي بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، إنه تمريرات ليو ميسي للمهاجمين لألفاريز للوتارو مارتينيز أو أي لاعب ثاني اخترق دفاعات منتخب الإنجليزي. فلابد إنه ينتبه إلى توماس توخيل، لأنه حتسبب له مشاكل كثيرة يعني
1: صحيح
0: بالمباراة.
1: صحيح. النهائي قبل النهائي مباريات قوية وكبيرة، ولكن حابين نسمع توقعاتكم مصطفى. فرنسا وإسبانيا تتوقعها بالنتيجة كم؟ مصطفى
0: معك
2: عامل نفسك ميت، عامل موت يقول
1: فرنسا.
0: لا لا معك
2: قصة البطارية معلش.
1: فرنسا وإسبانيا كم تتوقعها والمين؟
0: يا رجل آخر مرة توقعنا نحن فتنا بالحيطان يعني.
1: ترى احنا ننسى يعني، احنا اليوم 37 متواصل لنا
2: والله ما نتذكر ايش قلنا، سأل ما اعرف مين مرشح للبطولة.
1: امس يمكن مادح احد ثاني ودام وكان لي راي
0: يعني. يعني بصراحة انا كان اسامة فاجأني لما قال 70 30 يعني نتيجة المباراة. اعتقد بانه كيف بتميل لاسبانيا بصراحة، رغم كل الحكي اللي حكيناه اعتقد المباراة ان احنا اذا بدنا نقولها بتميل كيف قليلا يعني 55 لاسبانيا 45
2: كيف
0: لفرنسا.
2: كيف الآن تقول المعلومة هاي
1: والله
2: مصطفى؟
1: والله حيرتوني مخرج، نبغى وقت بدل ضايع لو سمحت.
2: لا الآن تقول المعلومة هاي، المعلومة 55 إسبانيا.
0: أنا بالمناسبة أنا يعني قلت لكم إنه يعني ولما حكينا عن دفاعات أنا ذكرت يعني موضوع الدفاعات الإسبانية إنه هي قابلة للعب بأكثر من طريقة. فأنا شايف إنه المباراة حتخصم يعني بآخر الدقائق
2: طيب
0: أو
2: النتيجة،
0: بآخر
2: النتيجة
0: اللحظات،
2: انتهى الوقت.
0: فأنا
2: النتيجة
0: حتكون 2-1 أو 3-2 يعني من هذا النوع من
2: لإسبانيا.
1: لإسبانيا
0: صح.
1: هو يعني امتدح الدفاعات الإسبانية وشبهها يعني، يعني من كثر ما امدحها حسيت أنا مثل مضيق ملقة على على على لاعبين فرنسا.
0: الله على الشعب.
2: مضيق ملقة على فكرة ما له علاقة في إسبانيا، هذه يجي
1: انجلترا
2: من روسيا.
1: انجلترا انجلترا والأرجنتين.
2: والله العظيم معلومة جغرافية.
1: انجلترا والأرجنتين مصطفى.
0: ركلات الترجيح لأرجنتين.
2: ركلات الترجيح يعني حتى 120 دقيقة ثانية. أسامة عندك
3: مرة كثير عليهم.
2: ما يقدرون يفصلون.
3: 2-1 فرنسا، 3-2 للجنترا.
2: ما في شوط إضافية.
1: 2-1 فرنسا.
2: ولا في شوط إضافية.
3: شوط إضافية. بس ايه؟ ما راح تروح ركلة الجزاء.
2: حلو. إذا.
1: والله جاهز أسامة.
2: مواجهات.
3: أنا من أمس وأنا.
1: ترى ما عندنا جوائز على التوقعات.
3: أنا من أمس مجهز توقعاتي. ودارس الموضوع كامل.
2: مواجهات منتظرة وندعو الجميع للاستمتاع بنصف نهائي كأس العالم. نشكر ضيوفنا في هذه الحلقة هنا في الاستديو أسامة التميمي صانع المحتوى الرياضي، وأيضا الصحفي الرياضي اللبناني مصطفى فرحات. شكرا سالم.
1: شكرا أيضا لك أحمد. شكرا مخرجنا زياد الجفان. شكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة. نصل إلى ختام حلقتنا، نلقاكم غدا في عند 11 قبل منتصف الليل، وبنكون معكم بحول الله في مباراة فرنسا وإسبانيا. كونوا بخير. Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
5: العربية FM.
6: أن تعرف أكثر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية في السعودية، واعتبر البداوي أن هذا الاعتداء يعكس إصرار الحوثيين على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية ضد إيران قد تستمر لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الجزم بانتهاء وقف إطلاق النار، كما أوضح أن إيران لم تحترم مذكرة التفاهم. وأضاف ترامب أن منشأة جبل الفأس الإيرانية قد تكون هدفا محتملا لضربة عسكرية كبيرة. أكدت البحرية الأمريكية أن الحصار الذي أعلن الرئيس دونالد ترامب إعادة فرضه على إيران سيبدأ مساء الغد على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، مضيفة أن الحصار سيطبق على جميع السفن المتجهة أو العائدة من إيران بغض النظر عن العلم الذي ترفعه السفينة. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تجري مباحثات مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بشأن هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان، وأعربت الخارجية الأمريكية عن تطلعها لقبول طرفي الصراع لخطة السلام المقترحة بصيغتها الحالية ودون شروط مسبقة. أعلن الاتحاد الأوروبي أن مانحين أوروبيين عرضوا مبلغا قدره حوالي مليار دولار للمساعدة في جهود التعافي الأولية في غزة، وقالت المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط أن هناك حاجة إلى ظروف ميدانية تسمح بوصول الدعم إلى سكان القطاع. الموجز انتهى، شكرا لكرم ولطف المتابعة. أخبار المونديال مع محمد القناص بعد قليل وضيوفه.

فرنسا تسعى إلى فرض هيمنتها على كأس العالم بالوصول للنهائي الثالث توالي. وإسبانيا تعول على تفوقها أمام فرنسا في آخر مواجهتين للعبور إلى النهائي لأول مرة منذ 2010. معركة تكتيكية مرتقبة بين ديشان وديلافوينتي في نصف النهائي. بين الإقالة والاستقالة 15 مدربا يغادرون منتخباتهم في سابقة تاريخية بكأس العالم. تايمز البريطانية تكشف عن انفراد رئيس لجنة الانضباط باتخاذ قرار تعليق إيقاف بلاغون. ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026 المستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها اليوم محمد القناص. السلام عليكم. أثبت الرباعي الهجوم الفرنسي القوي الذي يضم مبابي وديمبيلي ومايك أوليزي إضافة إلى برادلي باركولا أو ديزيري دوي، أثبتوا قدرتهم على اختراق حتى أكثر الدفاعات تنظيما. ويبدو أن المدرب ديشان المعروف بنهجه الحذر خفف من قيوده في بطولته الأخيرة بعد مسيرة مالت إلى التحفظ نوعا ما طيلة 14

0: على استاد ديشان، قائد المنتخب الفرنسي الفائز بنسخة 98 يستعد لقيادة المنتخب في مباراته 26 كمدرب في كأس العالم، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم هيلموت شون.
1: ولد مايكل أوليسيه في لندن عام 2001 لأب نيجيري وأم فرنسية من أصول جزائرية، وكان يملك حق تمثيل 4 منتخبات، وبينما انتظر الجميع أن يرتدي قميص إنجلترا كانت فرنسا أول من استدعى، فاختار أن يكمل رحلته معها. في 6 من عمره كان يلعب أوليسيه الكرة في شوارع هايز غرب لندن، مر على أكاديميات أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي، لكن 2 من أكبر مصانع المواهب في إنجلترا استغنيا عنه قبل أن يبلغ 17، بعدما شكك البعض في شخصيته أكثر من موهبته. الفرصة الحقيقية جاءت مع ريدينغ، هناك منحه المدرب البرتغالي جوزيه غوميز الثقة، واختير أفضل لاعب شاب في دوري البطولة الإنجليزية عام 2021 لتبدأ الأندية الكبرى بملاحقته. كريستال بالاس دفع 9 ملايين جنيه استرليني لضمه، وهناك انفجرت موهبته أمام العالم وأصبح أحد أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي. ثم جاءت الخطوة التي غيرت كل شيء. في صيف 2024 انتقل إلى بايرن ميونخ، وهناك لم يعد مجرد جناح مهاري، بل أصبح لاعبا يحسم المباريات بالأرقام. خلال أول موسمين سجل 27 هدفا في 66 مباراة، قاد بايرن إلى لقبين متتاليين في الدوري، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البوندسليغا، بينما أصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، ودخل بقوة في سباق الكرة الذهبية. اليوم في كأس العالم يتصدر أوليسيه قائمة صناع الأهداف مع فرنسا، حتى أن الصحافة الإنجليزية وصفته بأنه أفضل لاعب طورته إنجلترا، لكن المنتخب الإنجليزي لم يستفد منه.
2: ليس لدينا خطة محددة ليامال. نحن نركز على المنتخب الإسباني ككل وليس على لاعب واحد. نعلم أنهم يشكلون خطورة في كل مكان، في خط الهجوم والاستحواذ على الكرة وطريقة اللعب في المساحات الضيقة وأسلوب تمريراتهم. أعتقد أننا بحاجة للتركيز على كل ذلك وليس على لاعب واحد.
3: نعم، نحن فريقان هجوميان للغاية، كلانا يحب الاستحواذ على الكرة. لطالما أحبت إسبانيا الاستحواذ على الكرة، ويمكنها إلحاق الضرر بك في الهجمات المرتدة. نحن فريق مرتاح للاستحواذ على الكرة، كما يمكننا الدفاع بالعمق والانطلاق بسرعة في الهجمات المرتدة. علينا أن نضع في اعتبار أننا سنستحوذ على الكرة لأنه ضد إسبانيا. لا يمكنك ترك الكرة لمدة 90 دقيقة.

0: ليليان تنوري مفدة العربية تنضم إلينا الآن من دلس. أهلا وسهلا بك ليليان. أجواء كانت مختلفة في المؤتمر الصحفي قبل قليل، أنت حضرت المؤتمر الصحفي، إيش أبرز الكلام اللي دار اليوم؟ هل تصاعدت حدة التصريحات بين اللاعبين والمدربين أم أنها خفت عن التصريحات اللي شفناها في الأيام الماضية؟
1: عظيم محمد، دعني أبدأ. المؤتمرات الصحفية الرسمية للمدربين ستبدأ بعد الآن بعد 5 دقائق، سيبدأ مؤتمر صحفي لمنتخب الفرنسي ديدي ديشان، وبعد بعد حوالي ساعة ونصف تقريبا يبدأ المؤتمر الصحفي لمنتخب إسبانيا. وكما ذكرت من قبل أنه لامين يامال طلب هو أن يكون ليتكلم بالمؤتمر الصحفي، وكلنا يعني حللنا انه هذا بسبب تصاعد يعني التهديدات او تصاعد التصريحات بينه وبين لاعبي المنتخب الفرنسي، لذلك نحن ننتظر ماذا سيقول بالمؤتمر الصحفي. ديشان بدا الان لكن بعد 5 دقائق، لكن باللاعبان اللذان تكلما هو بالميكزون قبل التدريبات، للتدريبات التي انتهت منذ حوالي ساعة من الان. راينا بالتدريبات شوميني كان جاهز، يعني كوندي ورابيو سئلا عن لامين يامال، كوندي قال لهم قالوا انه هل قلل لامين يامال من احترام المنتخب الفرنسي؟ قال لا، هو يامال متحمس كان.

0: كثيرا ولا يقلل ابدا من
1: زميله في برشلونه لازم
0: فرنسي بينما رابيو زميله صحيح بده يدافع عنه صحيح
1: يخفف التوتر
0: رابيو كما وضعتم الان قال طبعا هو يعني بالمنافسة بالنهاية غدا النصف نهائي يعني كل العالم تتحدث انه هي بين برشلونة وريال مدريد من نوع يعني بشكل او باخر يعني طالما انه مبابي ولامين يامال متوجهان مع بعض ولكن يعني حدثني صحفي فرنسي انه يعني يامال لم يواجه نسخة او يعني فيرجن من كيليان مبابي في كأس العالم لانه مبابي بكأس العالم يختلف تماما عن ما هو باوروبا وعن ما هو بالاندية هذا يعني على جانب على كل بمنتخب الفرنسي بتدريبات المنتخب الفرنسي لاحظنا انه كيليان مبابي بالربع ساعه الاولى كان يفحص الكره نصف نهائي وكانه يعني مستغرب من بعض من شكله او من حجمه او من وزنه ولا ابدا يعني انزعاجه من الكره لم نعرف لماذا يعني قد يسالوه الان نسال دوشان الان بالمؤتمر الصحفي عندما يبدا غير ذلك يعتمد الآن أيضا من الممكن أن يكون السؤال أنه هل سيبدأ بشواميني أو كوني لأنه شواميني جاهز بالفعل هذا يعتمد على ديشان يقول البعض أنه بما أنه هو حريص دائما وحذر قد يبدأ بشواميني بالشوط الأول ومن الممكن أن يغيره بالشوط الثاني إذا لم يؤدي جيدا
1: شكرا جزيلا لك ليليان تنوري منفذة العربية كنت معنا من دلس استديو رحب بالنجمين الدوليين السابقين مصطفى حجي وعبد اللطيف حياكم الله مصطفى مباراة كبيرة كبيرة كبيرة يعني من سنوات طويلة ما شفنا نصف نهائي بوجود أربعة أبطال يمكن من سنة 90 لم يسبق أن التقى في نصف النهائي أربعة منتخبات حاملة لللقب نصف نهائي هذا ثقيل جدا فنيا ثقيل مليء بالأسماء مليء بالتنافسية مثل ما قالت ليليان قبل قليل أنه الحديث عن منافسة جديدة بين باريس سان جيرمان وعفوا بين ريال مدريد وبرشلونة لكن في نصف نهائي كأس العالم
2: نعم هذا ما يتوقعه الجميع هي أكثر جاذبية من وجود أي فريق آخر ولكن بالنسبة لي بلا شك إسبانيا وفرنسا أعتقد أن هذه المباراة ستكون عظيمة وممتعة جدا الدوريات الكبرى في العالم عندما تحدث إنجلترا وفرنسا وإسبانيا فقط بحاجة إلى ألمانيا وتكون لدينا أربعة أفضل دوريات في العالم أمر لا يصدق ولكن ما تقدمه فرنسا أولا في كأس العالم السابقة وصلوا إلى الشوط النهائي أو النهائي والأرجنتين أيضا ولكن المفاجئ لي بين هؤلاء الأربعة قد تكون إنجلترا لأننا لم نتوقع من إنجلترا دائما ما يعانون خلال كأس العالم ولكن هذا العام هذه النسخة قدموا شيئا مختلفا الروحية ومعنويات اللاعبين طوال المباريات ولديهم وحدة وتكتل أقوى وأفضل وتركيزهم كبير على كأس العالم فمن رائع جدا أن نراهم هنا في المربع الذهبي وهذا أيضا جاذبية للمتابعين
1: عبدو البعض يصفها بأنها مباراة بين أفضل خط هجوم في البطولة وأفضل خط دفاع في البطولة حتى الآن منتخب إسبانيا ما تلقى سوى هدف واحد كان في ربع النهائي والمنتخب الفرنسي اللي ما شاء الله من بداية البطولة حتى الآن هو ماشي بالأربعات والثلاثات أنت وين تشوف المباراة بالضبط؟
3: أنا أشوف المباراة بين أسلوبين يعني بين أسلوب معين وبين أسلوب معين يعني مثلا المدرسة الإسبانية اللي هي الاستحواذ محاولة استحواذ المنتخب الفرنسي يستحوذ لكنه يبحث عن المرمى يعني يفكر في المرمى أكثر ما يفكر في عملية الاستحواذ عكس المنتخب الإسباني اللي يفكر في الاستحواذ الخيارات أو الحلول الفردية اللي فيها سرعات موجودة في المنتخب الفرنسي في السيطرة وإدارة المباراة والضغط العكسي موجودة في المنتخب الإسباني فحنا فعلا ذكرت ليليان كلمة جميلة أنه مو عشان مباراة بين مبابي ولاميل أو لاميل لامال في الجهة الثانية هي بين ريال مدريد لا حتى الأسلوبين الأسلوب يمثل مدرسة برشلونة ومنهجية برشلونة وجزء يمثل من منهجية مدريد اللي تعتمد على الحل الفردي فينيسيوس في مدريد والتحولات والسرعات وما إلى ذلك لكن
1: مع جودة أعلى
3: كيف؟
1: مع جودة أعلى
3: هنا
1: منتخب فرنسا
3: هنا فبالتالي أنا اليوم أشوف المتعددين اللي يسجلون في الخط الأمامي في فرنسا أكثر من مسجلين الأهداف في إسبانيا في الشق الهجومي لكن في وسط الملعب يتميز المنتخب الإسباني بعدد المسجلين

0: متكاملين. يعني اليوم تشوف مورينو لويز هذول يسجلون يقدمين من الخلف، هذه لا توجد كثيرة في وسط الملعب سواء أربيو أو تشوامي أو حتى كوني. فبالتالي في تشابه، في نقاط ضعف هنا وفي نقاط ضعف هنا. يعني المدخل الفرنسي الظهير اليسار هو تقريبا أقل المراكز واللي فيها لامين يامال. عودة ويليامز أنا أعتقد حتعطي كفاءة هجومية وسرعات وحلول فردية في في في المنتخب الإسباني، وحصلت هذه في أمم أوروبا اللي تغلب فيها المنتخب الإسباني. إحنا أمام مباراة كبيرة، المنتخب الإسباني إذا سجل المنتخب الفرنسي يستطيع العودة، لكن أعتقد إذا سجل المنتخب الفرنسي لن يستطيع المنتخب الإسباني العودة أعتقد.
1: مصطفى، يعني عبدو تحدث عن جزئيات هامة في اختلاف العناصر بين اللاعبين، لكن لو رجعنا بالزمن سنتين إلى الخلف وجدنا المنتخب فرنسا يخرج أمام إسبانيا مرتين في نصف نهائي كأس أوروبا، ثم مرة ثانية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في البطولة التي توجت بها البرتغال الصيف الماضي. بين تلك المناسبتين وهذه المناسبة، وش اللي تغير من المنتخب بين المنتخب الفرنسي وأيضا حتى في المنتخب الإسباني؟
2: فرنسا تغيرت كثيرا، لا شك بأنهم خسروا البطولة الأمم الأوروبية، وفرنسا هي مباراة انتقام بالنسبة لهم، ولكن أعتقد ما فرنسا تغيرت كثيرا عندما يكون لديك باركولا ودوي وديمبلي ومبابي، وما عادوا بنفس الروحية، وحتى في الدفاع أمبي موكانو وصليبة ما عادوا كما كانوا عليه، دفاعهم أقوى بكثير الآن، وحتى في الوسط تغير لديهم كوني اليوم، لا أتحدث عن رابيو لأن رابيو موجود أصلا، ولكن تغيروا 4 أو 5 لاعبين، وهذا يعطيهم المزيد من القوة وحتى دعم للهجوم. ففرنسا أعتقد أنهم فريق مختلف بلا شك، ومعنوياته أعلى بكثير، لأنه قبل عامين مبابي لم يكن في قمة مستواه بسبب المعاناة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، ولكن اليوم نرى مبابي يستمتع بالمباريات. وأوليسي جاء أيضا، لاعب مثل أوليسي لم يكن حاضرا، ما عاد نفس أوليسي. أوليسي عندما يكون معهم هناك هو ساحر الوسط ويقدم تمريرات حاسمة كثيرة، وهو قريب حتى من مبابي ودمبلي وباركولي ودو في الهجوم. فبالتالي أعتقد أن فرنسا مختلفة تماما.
1: جميل. أبطال أوروبا الحاليون يستعدون تحت قيادة المدرب لويس دي لافوينتي لخوض ثاني مباراة لهم في نصف نهائي كأس العالم، والأولى منذ فوزهم التاريخ باللقب في نسخة جنوب أفريقيا، بعد سجل أو يعد سجل إسبانيا في البطولة الأخيرة مذهلا، فمنذ انطلاق مونديال روسيا لم يخسر المنتخب سوى مباراة واحدة من أصل 27 في البطولات الكبرى، وهو حاليا في سلسلة من 14 مباراة دون هزيمة، بينها 9 مباريات حافظ فيها على نظافة شباكه. يضيف الصراع التكتيكي بين المدربين ديشان ودي لافوينتي الذي فاز في 12 من أصل 13 مباراة، يضيف بعدا آخر من الإثارة إلى هذه المواجهة.
3: قبل سنة احتفل لامين يامال في 13 من يوليو بعيد ميلاده 18، وبدعوة أكثر من 200 شخص من بينهم مشاهير في حفلة أثارت جدلا كبيرا. بعد مرور عام يطفئ موهبة لاروخا شمعته 19، وقبل ساعات من مواجهة الديوك الفرنسية وحلم الوصول لنهائي المونديال، ولا يتقدم على يامال في ترتيب أسار المتوجين بالمونديال سوى 3 لاعبين: البرازيلي بيلي ومواطنه الظاهرة رونالدو والإيطالي جوزيبي بيرغومي. أرقام اللاعب الشاب في كأس العالم تثير الانتقادات، هدف واحد فقط مقابل 8 لمنافسه الفرنسي مبابي، لكن الإسباني يتفوق عليه في المواجهات الإقصائية المباشرة التي جمعتهما في مباراة واحدة سواء مع الأندية أو المنتخبات. أمام لاروخا تلقى مبابي هزيمتين متتاليتين في الدور النصف النهائي، الأولى في كأس أمم أوروبا 2024 والثانية في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

0: خطف كين الأخ الأصغر ليامال الأضواء من كبار نجوم الساحرة المستديرة في المونديال الحالي ليتحول إلى تميمة حد لاروخا والأيقونة الأكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي ومدرجات المونديال.
1: مشاهدة إسبانيا تعيد إلي الكثير من ذكريات كأس العالم التي فزنا بها عام 2010، وذلك بفضل الفريق والطاقة التي يبثونها وسيطرتهم على مجريات المباريات. لدينا أسباب كثيرة للتفاؤل، ومهما كانت نتيجة مباراتهم ضد فرنسا ستكون مباراة رائعة أتطلع إليها بشوق.
2: فرنسا تقدم أداء مميزا في هذه البطولة، وكذلك الأرجنتين وإنجلترا، ونحن أيضا. ستكون مباراة رائعة لعالم كرة القدم، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام. الأمر يتعلق بالتركيز على المباراة وعلى ما يجب علينا إتقانه وعلى تفاصيلها. نحن نحترمهم كما أنهم يحترموننا بالتأكيد.
3: سنحاول إيقافهم، يجب أن نلعب مباراة مثالية ونستحوذ على الكرة. سنحرص على تأمينها ومراقبة الرباعي الهجومي، والأهم من ذلك منعهم من استغلال الهجمات المرتدة. صحيح أننا متعبون قليلا من كثرة السفر، لكن لدينا حماس كبير ورغبة قوية وجميعنا جاهزون.

0: عبدو في نهائي كأس العالم 2018 مبابي صار ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم بعمر 19 سنة و207 أيام. في فرصة كبيرة جدا للامين يامال في هذا النهائي أو في هذه المباراة أنه يكسر رقم لكيليان مبابي, أنه يصبح أيضا ثاني أصغر لاعب, لأنه أصغر لاعب هو طبعا بيلي في
1: عشان تروح النهائي لازم تتجاوز
0: نصف النهائي,
1: يعني المهمة ليست سهلة
0: بالضبط,
1: يعني أنا أول
0: قدام وقدام خصمك
1: يعني خليك أول خلص أنت من التحدي اللي أمامك اليوم الكبير. فعلا هي أصلا مجرد أن تشارك في كأس عالم, يعني هو منتخب قوي سواء مبابي أو حتى بيلي سابقا أو حتى اللعيب اللي شاركه, يعني هذا يدل ترى أن أنت أمام موهبة عظيمة. يعني اليوم لما نتكلم عن منتخب يصل إلى آخر الأمتار في كأس العالم, الفرنسي البرازيلي الإسباني, هؤلاء لما تجد لاعبين في معدل أعمار صغير جدا ويشاركون مفعالين, يعني أنت اليوم ما تقول والله لاعب دكة ويدخل, لا يعني هو ركيزة أساسية يبني عليها الفريق حلوله صح. الهجومية. فاليوم فعلا احنا أمام تغير كبير في مشهد كرة قدم, إنه اليوم في في في إنه العمر الرياضي ما تحتاج إنه اللاعب يبرز موهبته يصل لعمر معين أو لا, اليوم تعطى الثقة للاعبين في في في في عمر صغير وفي منافسات, يعني خلينا نقول هي أعلى مستوى. أنت لما تتكلم على كأس العالم تتكلم عن أوروبا, تتكلم على الكوبا, تتكلم عن بطولات ترى الريتم فيها مختلف, التنافسية فيها كبيرة. ففعلا اليوم أنا أمام فرصة كبيرة أمام لامين, لكن أنا صراحة أنا من عشاق الكرة الإسبانية, يعني بسبب البساطة في اللعب, في السهولة في اللعب, طريقة اللعب. فأتمنى أن يشوف المنتخب الإسباني في النهائي, عاد الطرف الثاني معروف مين أتمنى, يعني
0: تبيها كلها بطولة صالحكم كل الجهات, يعني خل شيء للناس. طيب كابتن مصطفى, عبدو يقول إنه المنتخب الأرجنتيني المنتخب الإسباني عفوا يتميز ببساطة في اللعب, بس هذه مباراة بين مدربين, واحد منهم كان عنده سيرة ذاتية كبيرة على أرض الملعب, وحتى لما صار مدرب مع المنتخب الفرنسي أنك تلعب نهائيا كأس عالم متتالية وتكون في نصف نهائي كأس العالم الثالثة على التوالي وتصنع منتخب, يعني معظم النقاد يصنفون على أنه أقوى منتخب يمكن في تاريخ البطولة, عمل كبير جدا لديدي ديشان, وبالتالي فوزه وانتصاره ووصوله للمباراة النهائية يعني نتيجة طبيعية ومنطقية للعمل الكبير اللي قدمه في الفترة الماضية.
2: كما تعرف ديشام بدأ عام 2012 وقام بعمل رائع جدا, وأعتقد من هذا كأس العالم الأخير له, لا أعتقد أنه سيكون حاضرا في كأس العالم القادمة, ولديه فرصة جيدة جدا.

0: كما ذكرت وكما ذكر عبدو، إسبانيا دائما تلعب بنفس الاستراتيجية، واليوم يواجهون فرنسا أمامهم، وفرنسا نعرفهم جيدا في التحولات عندما تستطيع حيازة الكرة جيد، ولكن لديك هذا المهاجم أو المهاجمين ينطلقون بسرعة 100 ميل في الساعة، سيكون ذلك صعبا جدا. بالتالي فرنسا لديها فرصة عظيمة بصراحة ولديشام للوصول إلى النهائي، سيكون الصعب على إسبانيا، ولكن كما ذكرنا لامين يامال وربما هو اللاعب الوحيد الذي يستطيع أن يشكل الفارق، لأن من جانبه هناك دين الظهير الأيسر لفرنسا وسيواجه مشاكل كبيرة مع يامال. وفي الجانب هذا من إسبانيا لامال كما ذكرت يود أن يكسر أرقام مبابي، ولكن هذا ليس بالسهل، ليس مثل البرتغال لديهم مندس وهو أفضل ظهير أيسر في العالم. الآن يامال لديه فرصة لتكوين فرص أكثر وتقديم الحلول لمنتخب إسبانيا. أنا بصراحة الجانب الخطة الوحيد إسبانيا هو هذا.
1: جميل عبدو، وجود لامين يامال على الطرف يضعف أي ظهير أيسر أمامه، فما بالك إذا كانت هي أساسا نقطة ضعف في المنتخب الفرنسي من بداية البطولة أصلا. وش الحلول اللي قدام فرنسا عشان تتفادى خطورة يامال؟ هذا على فرض أنه يامال حيلعب مباراة أحسن من مبارياته في البطولة حتى الآن.
2: طيب شوف، اليوم الأجنحة المتميزين اللي عندهم الحلول الفرديه لا يقابلوا واحد، يعني ما يكون واحد ضد واحد، يعني كل الفرق او اللاعب اللي حيكون مسؤوليته الجناح لابد ان يدعم او يساند من زميله. وهذا نشوفه الطرف الجهه الثانيه، نشوف نفس الشيء لما اولسي او ديمبلي حيستحوذ على الكوره ما حيواجهه بس الظهير، حيكون في لاعب اخر قريب مساند، لان هذول يملكون الجوده انهم يتخطونك وعندهم الحلول. لذلك انا ليش قلت لك اتمنى ويليامز يشارك، لان حتصير فيه تكافؤ جديد كبير في الأجنحة في المنتخب.
1: أجنحة قوية مرة
2: جدا يعني، فبالتالي اليوم لكن في نقطة مهمة جدا، لامين لا يساند دفاعيا كثير، ديويه وديمبي أولوليسي يساندون أحسن، وويليامز يساندون أحسن دفاعيا، فبالتالي ممكن نشوف بيدرو أحيانا في لقطات واحد ضد واحد، وهذه حتتعب بيدرو أثناء المباراة، لأن لامين مش ما عنده الالتزام الدفاعي كثير، يمكن يعود في واحدة في أخرى، لكن الثالثة مش حيعمل الجانب الدفاعي، فبالتالي حيكون في عب على لاعب آخر يساند بيدرو. لكن ويليامز، ديمبلي، أوليسي، دويه كلهم يساندون ويعملون الجانب الدفاعي.
1: مصطفى، تلعب إسبانيا بخط دفاع عالي لأنها تبغى تضغط بشكل عالي علشان تستخلص الكرة في مناطق فرنسا، مع بطء في لابورت يجعل أي هجوم يعني في حالة يغري أي هجوم أنه يلعب عليها في المساحة خلفهم وبالسرعات، ومع سرعة فرنسا أيضا مهاجمين فرنسا يبدو أنها تكون فرصة سانحة جدا لضرب الدفاع الفرنسي بهذه الطريقة. كيف بإمكان منتخب إسبانيا أنه يتفادى هذه المشكلة؟
0: هو تسجيل الأهداف، لأنه في الختام يمكنك أن تحاول وتجرب أي تكتيك ضد فرنسا، إذا لم تسجل فستعاني. هناك جودة عالية جدا بين اللاعبين كثيرين، نحن نتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم، إذا ما تحدث عن ثلاثة في المقدمة مع أوليسي أفضل مهاجمين في العالم. فإسبانيا اليوم إذا ما أراد تشكيل الفارق فيجب أن يسجل الأهداف أولا، والتفكير بما سيقومون به بعدها. إذا لم تسجل ضد فرنسا، فرنسا دائما ستسنح لها الفرص بدون أدنى شك، لم تكن في الهجمات المرتدة في الركلات الثابتة أو الكرات الثابتة والضربات الحرة، أوليسي إمكانه التسجيل حتى من الضربات الحرة المباشرة، ولكن مهما حاولت إسبانيا فالسبيل الوحيد هو تسجيل الأهداف، يجب أن تسجل الأهداف وفرض الضغط على فرنسا.
1: توقعك؟
2: توقع 3-2 إسبانيا.
1: 3-2 إسبانيا. شكرا جزيلا لكم، نرجع بعد الفاصل القصير لنتابع أبرز أهم أحداث مونديال 2026.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية

0: حياكم الله من جديد. تحولت مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي المونديال من مواجهة كرة قدم إلى مزاد سياسي بين البلدين، حيث ألقت قضية حرب جزر فوكلاند بظلالها على أجواء اللقاء، فيما وضعت شرطة مدينة أتلانتا خطة أمنية خاصة للمباراة. ذكرت صحيفة التايمز أن السلطات الأمريكية أحيطت علما بالخلفية التاريخية للمواجهة، بينما بدأ تاريخ المواجهات بين المنتخبين من هدف الفوز الذي سجله بوبي تشارلتون في دور المجموعات بمونديال 62، ثم طرد أنتونيو راتين في ربع نهائي 66، ثم فوز إنجلترا يأتي هدف مارادونا باليد، وفوز الأرجنتين في ربع نهائي 86، ليتقابل المنتخبان مجددا في دور 16 بالمونديال 98 في مواجهة شهدت طرد ديفيد بيكهام. حسمت إنجلترا لقاء نسخة 2002 بهدف بيكهام ذاته.
1: Señora Presidente, en 1833 el Reino Unido ocupó las islas mediante un acto de fuerza nunca consentido por mi país. Quebró la integridad territorial argentina, expulsó a...
2: كان هذا خطاب بابلو كويرنو وزير خارجية الأرجنتين ضمن أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار في مدينة نيويورك بعد نحو أسبوعين من انطلاق منافسات كأس العالم. كويرنو أعاد هذه القضية إلى السطح مجدداً مع اقتراب المواجهة بين إنجلترا والأرجنتين بعد نشره مقالاً جدد فيه تأكيد مطالب بلاده بالسيادة على جزر الفوكلاند. وكان النزاع الذي اندلع عام 82 جنوب المحيط الأطلسي قد ألقى بظلاله على مواجهة المنتخبين في كأس العالم عام 86، إذ وصف دييغو مارادونا هدفه الشهير بيده أمام إنجلترا بأنه انتقام رمزي للهزيمة التي تعرضت لها الأرجنتين خلال الحرب، والتي أسفرت عن مقتل 900 جندي أغلبهم من الجانب الأرجنتيني. وبعد نحو 4 عقود احتفل لاعبو الأرجنتين بتأهلهم إلى نصف نهائي المونديال مرددين هتافات للإنجليز عن تلك الحقبة. ومضى كويرنو

0: في مقاله المنشور في صحيفة لا ناسيون، معتبرا بأن أغلب سكان الأرخبيل هم مصطنعون وتعود أصولهم إلى ويلز والمملكة المتحدة، إضافة إلى أن نصف هؤلاء السكان هم من القوات العسكرية، وهو الحديث الذي سارع رئيس الوزراء البريطاني إلى نفيه عبر متحدثه الرسمي. هذه الأحداث المتسارعة زادت من اشتعال القمة المرتقبة ليتجاوز لهيبها محيط المعشب الأخضر وصولا إلى الميكروفونات الرسمية.
1: دعونا لا نبحث عن أي شيء آخر، إنها مباراة كرة قدم لا أكثر من ذلك. سنخوض مباراة أمام منتخب كبير يملك مدربا مميزا.

0: مصطفى مباراة تتجاوز حدود الملعب، صراع كبير بين المنتخبين، صراع بين البلدين وصل لمرحلة التوترات العسكرية والحروب، ويبدو أنه هذه النسخة من المونديال راح تشهد تطور في هذا الملف. كيف بالإمكان عزل اللاعبين عن هذه الأجواء، ولا تكون تشوف أنه صعب أنك تسويه، أنك تعزلهم عن هذه الأجواء وهذه المشكلات؟
1: لا we don't.
2: بصراحة على داخل الملعب نحن نمارس كرة القدم، هذه رياضة، فمهما يحصل من ورائنا فهو في الماضي، ولكن من أجل البلاد عندما تكون لاعب كرة قدم أنت تدير أعمالك ولا تهتم بأي أمور أخرى. بالتالي أعتقد أنه دائما المباراة بين إنجلترا والأرجنتين دائما صعبة، وبعد غد ستكون أكثر صعوبة، لأن إنجلترا حتى الآن ما شاهدته منهم إنجلترا ستكون قوية جدا، هذه الفرصة الوحيدة لهم منذ فترة طويلة للوصول إلى النهائي، والأرجنتين عانت كثيرا في المباريات، وبصراحة آخر مباراتين ضد مصر وسويسرا كان يجب هنالك بطاقتين حمراء في منتخب الأرجنتين، ولكن هذا لم يحصل. ومن ناحيتي أقول بأن كرة القدم أمر وشيء والسياسة شيء آخر، نحن هنا للاستمتاع، والجماهير تأتي لمتابعة المباريات والاستمتاع بها، وهذه ليست حرب داخل الملعب، نحن هنا للعب كرة القدم وحتى اللعب بإنصافي بين اللاعبين.
0: مصطفى يقول كانوا يستاهلون طردين المنتخب الأرجنتيني في المباراتين الماضية، فوق المعاناة الفنية في الثلاث مباريات الإقصائية، المنتخب الأرجنتيني محظوظ، ما نقول مدعوم بس محظوظ،
3: ما نقول محظوظ، لكن حسين أن يعني الظروف مشت معاه زي ما يبغى. يعني اليوم أنت لما تشوف منتخب السويد كان مسيطر مستحوذ، هو الأقرب، عاد المباراة أصبح يعني أنا اللي شوف المباراة يحس المنتخب السويسري كان أقرب. عملية الطرد هي اللي أعطت تحول كبير في المباراة. أمام مصر العشرين دقيقة وظهور ميسي أو في آخر عشر دقائق وإصابة مثلا هيثم حسن وبعض هذه أيضا صبت في مصلحة الأرجنتين. الأرجنتين هل هو الأرجنتين اللي عرفناه في تصفيات؟ ليس الأرجنتين. هل هو الأرجنتين اللي في 2022؟ ليس هذا الأرجنتين. وما زلت يعني أقولها بالفم المليان، غياب دي ماريا على الطرف الآخر لا يوجد حلول غير ميسي. يعني اليوم ممكن مع دخول خلينا نقول المادة نوعا ما، لكنه اليوم وسط الأرجنتين باستثناء ميسي يمكن الثنائي اللي هو الفريز أو مارتينيز لوتارو، ها يعني البقية ترى يعني خلينا نقول لما نقول لعبهم بسيط،
0: المنتخب كله
3: لكنه ليس
0: مثلا مارتينيز
3: مثلا ليس في الوسط زي بلينغهام، ليس في الوسط مثل بيدري، ليس في الوسط مثلا، يعني هذا
0: المكسب يوم الأرجنتين ما كان عندهم لاعب وسط كذا،
3: لا بس كان دي ماريا. لا اليوم انت لما يكون دي ماريا على طرف هو يعمل توازن في الجانب الهجومي، فتستطيع انك تهاجم من اكثر من جهة، لكن اليوم كله مصب على ميسي، فبالتالي ميسي أيضا لا تعرف لاعب في 39 عام. أوكي يبقى ميسي ويبقى، لكن مع ضغط المباريات، مع استمرار المباريات الشوط الإضافية، مع الضغط الذهني، هذه كلها تأثر. لكن المنتخب الأرجنتيني إلى الآن لم يكن مقنع باستثناء مباراتان أعتقد النمسا والجزائر.
0: طيب هذا ملف راح نفتحه بكرة

بشكل موسع. لكن الآن نروح إلى فاصلنا الثاني، نعود بعد نتابع أهم وأبرز أحداث مونديال 2026. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: حياكم الله من جديد. بين إقالة واستقالة سابقة هي الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم. 15 مدربا انتهت مسيرتهم مع منتخباتهم بنهاية مشوارها في المونديال.
1: صبري ناموشي صنع الاستثناء في المونديال ودخل تاريخ كأس العالم كأول مدرب يقال بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات. المدرب الفرنسي صاحب الأصول التونسية وبعد خسارة كبيرة في افتتاح المشوار أمام السويد تمت إقالته على الفور. خليفته ومواطنه رونار الذي قاد نسور قرطاج في مباراتي اليابان وهولندا رمى المنشف سريعا وأكد عدم استمراره مع المنتخب لعدم وجود مشروع مستقبلي واضح. الأرجنتيني مارسيلو بيلسا وبعد المشاركة المخيبة لمنتخب أورغواي وخروجه المفاجئ من دور المجموعات لم ينتظر طويلا كي يعلن انتهاء مهامه مع منتخب سيليستي. العدد زاد سريعا وارتفع بشكل رهيب ليصل إلى 7 مدربين مع نهاية دور المجموعات. في دور 32 سارت منتخبات هولندا كرواتيا وألمانيا والإكوادور وغانا والسنغال على النهج نفسه وأنهت علاقتها بمدربها بعد توقف مسيرتها مبكرا عكس التوقعات والأهداف المسطرة قبل انطلاق البطولة ليرتفع العدد إلى 13 مدربا. نزيف إقالات واستقالات المدربين خف عند دور 16 بسقوط ورقتين جديدتين. البرتغال تخسر أمام إسبانيا وتغادر المونديال وتودع مدربها روبرتو مارتينيز، والحال نفسه مع منتخب المكسيك الذي توقف حلمه في هذا الدور وتوقف معه مشوار المدرب خافير أغيري.

0: مصطفى 15 مدرب تنتهي مسيرتهم مع منتخباتهم بعد كأس العالم، رقم كبير، رقم تاريخي. يعني تقريبا نتكلم على أكثر من ثلث المدربين اللي دخلوا البطولة وغادروا المنتخبات بعد ما طلعوا من البطولة. إذا ما أضفنا لهم ديدي ديشان بعد نهاية مشوار البطولة أكيد راح يغادر حسب ما هو معلن، غالبا سكالوني راح يغادر، ما عاد راح نشوف في الفترة المقبلة أسماء كثير من المدربين الجدد على منتخبات بلدانهم. كيف تقرأ الحالة؟
1: الأمر يعتمد في الصراحة على كم مرة درب المنتخب الوطني، وبعد ذلك يعتمد على نوع الاستراتيجية للعوام الأربعة القادمة. عاتم يكون هناك تغيير للمدربين من أجل البناء للأعوام الأربعة القادمة، هذا أمر إيجابي. ولكن مثل منتخب تونس يؤسفنا نتحدث عن هذا المثال، ولكن يجب أن أقولها بصراحة، عندما يكون لديك صبري لاموشي مع منتخب تونس في كأس العالم وتجي دوبي هرفينار صديقي وهذا أمر جيد له، ولكن هذا أمر مخجل لأنك تأتي بمدرب يومان قبل أو ثلاثة قبل المباراة القادمة، لن يقدم معجزة المدرب الجديد.

0: بالنسبة لي اللاموشي مهما حصل
1: بس إرفيرنار هذا قراره واختياره، هو وافق على على على هذه المهمة وهو يعرف أنها بقي يومين وثلاث أيام.
0: صحيح، هذا جيد لإرفيرنار، سعيد له. أنا أتحدث عن المنتخب التونسي وما حصل، كيف بإمكانك أن تقوم بهذه الخطوة وأنت خلال البطولة؟ إرفيرنار لم يكن مع الفريق منذ 6 أشهر أو عام، وتأتي بشخص سيأخذ مركز لاموشي وتتوقع حصول معجزة من إرفيرنار. إرفيرنار لن يحقق لك أي شيء إلا كانت بمعجزة من الله سبحانه وتعالى، ولكنه لن يحقق الشيء في المباريات القادمة. هذا أمر، وعندما نتحدث هذا أمر مخجل، ولكن في النسبة للفرق الأخرى والمغربين النتائج هو ليس فقط المنتخب، فالمنتخب الوطني بحاجة إلى المدرب يعمل على مشروع لعامين أو ثلاثة، وكله يعتمد على استراتيجيات المنتخبات الوطنية.
1: يمكن أكثر واحد الناس سعيدة بأنه غادر منصبه روبرتو مارتينيز مع البرتغال بعد ما خلص على بلجيكا.
2: البرتغال قاهر الأجيال، هذا
1: قاهر الأجيال،
2: مدرب قاهر الأجيال. لكن سبحان الله في عندهم مدربين عندهم الحظ انه يمسك مجموعه من النجوم،
1: حظ وكله كويسين.
2: هذه عندك انت. لكن اليوم لما تشوف يعني المنتخب اللي مثلا مش الحاله المشابه له، هو مدرب المكسيك أجيرو، لكنه كان قدم خلاص، يعني حس انه قدم احسن ما يقدر يقدم للمنتخب وتنحى او استقال وقدم. لكن مارتينيز انت ما قدمت اي شيء، انت بالعكس قتلت جيل عظيم جدا مواهب يا اخي. ثلاث لما اقول لك ثلاثه واربع لاعبين ما اخذين اثنين اخر اثنين ابطال اوروبا.
1: اي صح،
2: يعني كيف انت ما تقدر تدير لاعبين بهذا الشكل؟ اضافه انا اعتقد انه اليوم صار عندنا اللي هو البطولات الكبيره هي الحد لخطط اتحادات زي ما ذكر، يعني هي مو ما تجي في نفس البطولة اللي هي وتشيل مدرب ما تقدر تسوي. لكن اليوم بطولات خلينا نقول القارية أو البطولات العالمية مثل كأس العالم، هي دائما ما يضع الاتحادات أو تضع الاتحادات خطتها أو رؤيتها ما بعد هذا المدرب أو الجيل بعد كأس عالم بعد كأس، وهذا زي ما ذكرت مثلا ديشام وغيرهم من المدربين، فلذلك هذول خطتهم واضحة. لكن في اتحادات تنصدم بواقع المنتخب اللي قاعد تشوفه في البطوله هذه.
1: فبالتالي ما كانوا متابعين اساسا، مش كان من قبل
2: هولندا، منتخبات كثيره يعني انصدمت بعد ما شافت النتائج المخيبه صراحه.
1: جميل مصطفى، بسالك اخيرا عن ناجلزمان. ناجلزمان بعمر صغير يتولى تدريب منتخب كبير من المنتخب الألماني، وبعد هذا الخروج المخيب، هل تعتقد بأنه سيكون لديه الفرصة للتعويض مستقبلا والعودة إلى مصاف المدربين الكبار؟
0: لما لا، لا زال شابا لديه تجربة جيدة. ألمانيا بصراحة أيضا عانت منذ أعوام، فعندما تخسر قادة المنتخب الوطني ليس من السهل استبدالهم حتى وان كان مدرب جيدا، ولكن ناجلزمان لديه الموهبة وسيعود، وربما بدور آخر سيبدو مع فريق كبير آخر في الدوري الألماني، وستكون لديه الفرصة للعودة إلى المستويات العليا بلا شك.
1: جميل. كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن رئيس لجنة الانضباط محمد الكمالي اتخذ بشكل منفرد قرار تعليق إيقاف المهاجم فلارين بالاغون بسبب البطاقة الحمراء، ذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوع على خروج الولايات المتحدة من كأس العالم، حيث لا تزال تداعيات البطاقة الحمراء مستمرة. أضافت الصحيفة في تقرير لها أن آخر 110 قرارات صدرت عن اللجنة كانت باسم الكمالي، وهو يملك حق الانفراد بالقرار على الرغم من وجود لوائح تنص على أن هذا القرار تحديدا يتخذ من قبل لجنة الانضباط المؤلفة من 18 عضوا. تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بطلب رسمي لفيفا للسماح للمنتخب بارتداء قميصه الاحتياطي الأزرق الداكن في مواجهة إنجلترا لحساب نصف نهائي المونديال. يرجع هذا الطلب إلى رغبة الأرجنتين في التفاؤل واستدعاء ذكريات تاريخية، حيث لم تعرف الخسارة أمام إنجلترا عندما ترتدي القميص الاحتياطي الكحلي. ومن أشهر المباريات التي شهدت فوز الأرجنتين أمام إنجلترا بالقميص الأزرق ربع نهائي كأس العالم 86، التي شهدت ثنائية الأسطورة مارادونا بينها هدفه المثير للجدل الذي سجله

بيده. طالب المدرب الألماني السابق بيرتي فوكس بأن تركز عملية الإصلاح في بلاده على تطوير مدربين مؤهلين للمهمة ومنحهم الفرصة. كتب فوكس في مقال صحفي له أن كرة القدم في بلاده للأسف تقف حاليا على مسافة بعيدة عن المستوى العالمي، وأنه يجب منح الفرصة للاعبين الدوليين السابقين لخوض دورات تدريبية وتولي المهمة. يعد فوكس من أشهر الأسماء في ألمانيا بعدما حقق كأس العالم كلاعب في عام 74 وقاد المنتخب كمدرب إلى إحراز كأس أوروبا 96.

0: يعني واحدة من أكثر الأشياء الغريبة في ألمانيا أن يكون مدرب بايرن ميونخ غير ألماني.
1: صحيح،
0: يدل على أنه فعلا في ألمانيا أزمة في المدربين. يعني لو تذكرنا برضو في الموسم اللي قبل الماضي كان تشابي ألونسو بطل الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، وأيضا أبرز الأسماء التدريبية كانت في صحيح. ألمانيا مش ألمانيا.
1: خلينا نأخذ الصورة عامة اليوم. اليوم طلعت فيه أصوات تقول مو شرط أن المدرب أو المدرسة اللي يقولك مو شرط أن المدرب يكون لاعب، ويستدلون بمدرسة مورينهو
0: إيه؟
1: ممكن واحد بيلعب بس لعب قليل، فاللاعبين اللي ما مارسوا على المستوى العالي منهم أيضا مدرب المنتخب الألماني. هذه تحصل لكن حالات نادرة، لكن الأساس هم أساس اللعبة اللاعبين اللي مارسوا مروا عليهم ويعني خبرات تراكمية كبيرة من المدربين من أحداث داخل الملعب. هذه أوكي في مدربين يأخذونها عن طريق دراسة عن طريق احتكاك مثلا مع بعض المدربين لكنه ما مارسوا، بالتالي هنا الآن في مدرستين حنا في العالم
0: أي.
1: مدرسة تطالب أنه ليس المدرب بشرط أن يكون لاعب، ومدرسة اللاعبين القدامى اللي يطالبون أن يكون المدرب لابد أن يكون لاعب ملعب على مستوى دوري محترفين ومنتخبات. فهذه المدرستين اليوم قاعد نشوفها مع مقال فوغتس في ألمانيا، وواضحة الصراع اللي بين التوجهين الكبير في عالم كرة القدم. أنا أميل لمدرسة حتى لو حصلت حالات نادرة لا نعممها وتصبح هي تعتبر يعني خارج عن القاعدة نوعا ما، لكن في الأخير يبقى الاختصاص وأهل الاختصاص هم أساس اللعبة.
0: مصطفى، واحدة من نقاط القوة في المشروع المغربي هو تأهيل المدربين والاعتماد على المدربين المحليين، وبالتالي لما تكون قوة عظمى في كرة القدم مثل ألمانيا ما عندها مدربين، ونشوف بايرن ميونخ يدرب مدرب غير مواطن، ونشوف بطل الدوري اللي قبل مثل ما قلنا قبل شوية كان باير ليفركوزن مع تشابي ألونسو، يدل على أنه في ضعف كبير جدا في هذا الجانب، وخاصة على مستوى الشخصية. اللاعبين اللي كانوا نجوم مثلا في سنة 2014 أو حتى قبلهم سنة 2002 نجوم المنتخب الألماني ما فيهم مدربين ناجحين الآن.
2: أود أن أقول أمر ربما تستغربه، ولكن الألمان يلعبون الكرة بمستويات عالية، وربما العودة لأن يكون مدربا ربما لديهم شيء آخر يفعلونه، لأن الألمان لديهم فرص كثيرة بإمكانهم الاختيار أن يكونوا رجال أعمال أو العمل في مجالات أخرى. أما في المغرب فالمدربين نحن نصبح مدربين لأن لدينا هذا الشغف، الألمان ليس لديهم الشغف، يحبون لعب كرة القدم ولكن عندما يعتزلون لا يريدون يكون لديهم أي ارتباط بكرة القدم. أما اللاتينو أي أمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية والعرب يعشقون كرة القدم، حياتهم هي كرة القدم، وربما هذا هو السبب. ولهذا اليوم المشروع المغربي هو لمنح ألف فرصة للاعبين القدامى وليس فقط لوهبي، ولكن أغلب اللاعبين يحاولون أن يصبحوا مدربين الآن، وسيكون أمر مختلفا لأنهم ربما في ألمانيا الأمر مختلف، لديهم أعمالهم الخاصة ولديهم الشغف. عندما تمارس لعب كرة القدم لفترة طويلة وتعود تكون مدربا الأمر شاق لأنه روتين، في كل يوم عليك أن تستيقظ وتقوم بنفس الشيء، وتحت الضغط الأمر يختلف، أنت لا تستمتع بكرة القدم عندما تكون مدربا، فهناك تفاصيل كثيرة تشكل الفارق.
0: وفي هذا السياق عبدو

0: شفنا قرار الاتحاد السعودي الاخير بمنح الفرصه للمدربين السعوديين في الدوري الدرجه الثالثه، لكن ايضا منح المدربين السعوديين مقعد في الطاقم التدريبي في انديه الدوري المحترفين. كيف تشوف هذه وانعكاسها مستقبلا على
1: المدربين؟ انا اول شيء اهنيهم صراحه عليها، نقطه جدا ممتازه، احسن من تدوير بعض الاسماء الكثيره وقاعده تدور بدون يعني تطوير في خاصة الدوري، خلينا نقول الدرجة الأولى ودوري يلو والدرجة الثانية، فبالتالي هذا أيضا تطوير. لكن أيضا في جانب مهم يخص المدرب الوطني، إنه أيضا لابد أن يعمل ويقدم نفسه بشكل أفضل ولا يكتفي أن يكون مساعد. يعني اليوم في نماذج كثيرة إن أكون مثلا لما بعد فترة المساعد أن أكون مثلا مدرب لإحدى الفرق السنية، أيضا هذا ليس بالسيء، بالعكس يكون افضل بعدين تكون في فتره كمساعد. وهذا شفناه يعني في مدربين عظماء يعني زي زيدان، غوارديولا، بداوا في لاماسيا وبداوا في الفرق الاقل وبعدين راحوا مساعدين مدربين وبتال. لكن انا اهنيهم على القرار صراحه، قرار جميل جدا، وهذا يعكس اصلا ما بدال الاسماء اللي قاعد تدور يعني من 10 سنوات 15 سنه تدور في دوري الدرجه يلو.
0: عندك شهاده صح؟ عندك شهاده؟
1: اي نعم.
0: وش شهادتك؟
1: ايه
0: ونشوفك السنة الجاية في الدوري.
1: لا
0: فصل البدلة وجاهز
1: لا مفصل انا عندي،
0: تطلع بثوب
1: جاهز بس منتظر احد يكلمني.
0: طيب اللي برقم يدق عليه اعطيه. شكرا جزيلا عبد اللطيف اللاعب الدولي السابق، شكرا جزيلا مصطفى حجي اللاعب الدولي السابق. غدا مباراة كبيرة جدا ومثيرة جدا، ستتابعها من الزميل بتال إن شاء الله، وأيضا تقديم النصف النهائي الآخر. استودعكم الله.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: أهلا بكم مشاهدينا، نستمع إلى كلمة الرئيس ترامب.
1: كان رجلا رائعا وفي الحقيقة سياسي عظيم، كانت علاقته جيدة مع الجميع تقريبا، وإلا لم تكن علاقته جيدة بهم فكانوا يعرفون ذلك. كان صعبا ولكنه رجل صالح وكان يفضل قانون إنقاذ أمريكا. أخبرني عن ذلك، كنا أتحدث عنه وبعض الأمور الأخرى، ولكنه شعر بالتعب وعدى ذلك كان في وضع جيد وحصل هذا الأمر المروع بعد فترة قصيرة. فقط أود أن أعبر عن احترامي له. إيران وافقت، هل توصلتم إلى الاستنتاج؟

من أن التسوية على المفاوضات لن تتحقق. أنا لا أتواصل أي استنتاج أبدا، ولكن سنضربهم بشدة هذه الليلة كما تعرفون، والذخائر كبيرة وأعداد بشكل كبير لدينا، ونحن نضربهم بقوة وسوف نستمر بذلك ونرى ما يحصل، ولكننا نتخلص من كافة قدراتهم الهجومية، ونحن نسيطر على المضيق وأعدنا فرض الحصار. هذا الحصار فقط على إيران، أي كل من الكل بإمكانه المرور، عدم من يتعامل مع إيران، فهذا حصار قوي جدا. والحصار ربما كان أكثر فعالية وتأثيرا من ضربهم، ولكن المزيج بين الاثنين مهم. تعتقد اتفاق وارد وممكن؟ نعم. سيد رئيس، أنا تعرف بأن أمريكا تقصف إيران مرة أخرى وتقصنا منذ أشهر. هل نحن خضنا حرب مع فيتنام لسنوات طويلة، ونحن مع إيران فقط 4 أشهر، تخلصنا من بحريتهم خلال شهر واحد، والقوة الجوية ما عاد لها وجود، وأغلب صواريخهم وأغلب المسيرات، وتخلصنا من قدراتهم على تصنيع المسيرات حوالي 92%، وقدرات تصنيع الصواريخ أيضا، وتخلصنا من 98% منها، ولديهم بعض القدرات ولكن ليس لديهم قدرات لمواجهتنا. هذه مجرد نزهة عسكرية، ولكن مع قول كل ذلك كان لدينا اتفاق معهم قبل يومين، وبعدها قالوا لا يمكن أن نقبل به، علينا نفاوض أكثر، وهذا ما يفعلونه على مدى 47 عاما. الفارق هو أن لا أحد يتفاوض مثلي، وكان هذا جملة من قبل بوش وأوباما وبايدن وحتى من قبلهم. 47 عاما وهم يستغلون الجميع ويقتلون الآلاف من الأشخاص، قتلوا 52 ألف متظاهرا، وقتلوا عدد كبير جدا من الأشخاص بسبب سليماني الذي قتلته في رئاسة الأولى. سليماني قتل أشخاصا كثيرين، وليس فقط قتل، عندما ترى الجندي يمشي مبتور الأيدي أو الأذرع وجوههم شوهت بشكل مريع، كل هذا بسبب إيران وسليماني، وهو الشخص الشرير ولكن عبقري، وسعت قتلي أو تخلص من كثير من السلسلات ومشاهدتنا العسكرية في العراق، وأنا تخلصت منه قبل أن ينال منا. فعلينا نفعل كل ذلك، والمضيق مفتوح وسيكون مفتوحا. قلصنا قدراتهم بشكل كبير، ولكنهم سيقاتلون لفترة وجيزة. الجيشنا قام بعمل عظيم، والخلاصة وأنا أقولها للجميع، إيران لن تحصل على سلاح نووي، لن نقصفهم بطائرات البي 2، لتمكن الحصول على سلاح نووي منذ فترة طويلة. خلال شهر واحد من اليوم الذي قصمناهم كان سيحصلون على سلاح نووي. لو كان لديهم سلاح نووي، إسرائيل ما كان سيكون لها وجود، والشرق الأوسط أيضا ما كان له وجود. شاهدتم كل الصواريخ التي أطلقت على 5 دول لم يكن لها أي علاقة، لأنهم مجانين، ولن نتسامح مع ذلك. نحمي بالتأكيد، أريد تعويضا، نحمي الدول الثرية، وسوف نحصل على التعويضات للحماية التي قدمناها، من التعويضات من قبل الدول التي نساعدها. مثلا إذا ما نظرت الدول الخمسة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، وبالمناسبة دول أخرى مثل الكويت وغيرها. نعتقد بأنهم من المناسب، نحن لسنا بحاجة إليهم، الذين نفط أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وإذا ما ضبطتم فنزويلا التي كانت رائعة حتى الآن ولديها كميات كبيرة جدا من النفط التي نسيطر عليها، إذا ما ضبطي فنزويلا فلدينا حوالي 50% من معاناة العالم. لسنا بحاجة إليهم، ولكن نفعل كل ذلك من جهة حماية حلفائنا، من ضمنهم إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. نحن نحميهم جميعا، وقمنا بعمل فعال جدا. قبل 4 أشهر كان لديهم جيش قوي جدا، ربما الأقوى في الشرق الأوسط، وكانوا يطلق عليهم اسم المتنمر في الشرق الأوسط. 159 سفينة الآن من بحريتهم في قاع البحر، وكلها غارقة في قاع البحر. 230 طائرة هجومية كلها اختفت، وكان لديهم قدرات ورادارات أيضا، ميليشيا انتهت، ومضادات طائرات كلها انتهت.

0: وللأسف حتى قادتهم الخط الأول من القيادات كلهم ماتوا، والقيادات من الصف الثاني والقيادات من الصف الثالث الذين تعاملوا معهم بشكل أو بآخر، البعض منهم أيضا تخلصنا منهم. وشبكتكم من الأخبار الكاذبة CNN يقولون في الحقيقة هم يقومون بعمل جيد. سأقول بصراحة نسبة التضخم أكثر من 30% في إيران، قبل 4 أشهر هذا التضخم كان 5%، الآن بلغوا أكثر من 30% وربما 350%. وقعوا اتفاقا وخرقوا ربما 10 مرات وقتلوا عدد كبير من الأشخاص، ولكن المتظاهرين مفعلوه بهم 52,000. هل شاهدتم حرق المتظاهرين؟ قتلوا 52,000 متظاهرا ولا يمكن أن يفعلوا ذلك تحت رئاستي. إذن هم الآن في موقف ليس لديهم الجيش أو القوى العسكرية وليس بوفس لا يفعل أي شيء، كل ما لديهم الأخبار الكاذبة، لأن الأخبار الكاذبة تفضل أن نخسر الحرب وليس الفوز أو الانتصار بها، وهذا أمر جنوني. إذن نحن سنشن هجمة كبيرة أخرى الليلة، يريدون عقد اتفاق وقام اتفاق قبل يومين، هم يتفاوضون على مدى 47 عاما ولكن لا أحد ضربهم عسكريا ونحن نضربهم بشدة. شكرا جزيلا لكم جميعا.
1: Thank you guys.
2: Thanks guys. Thank you, Peter.
3: Thank you, press. Thank you, press. Thank you, thank you. Thank you, press. Thank you. Thank you guys. Thank you so much.
4: إذا مشاهدينا كانت هذه كلمة للرئيس ترامب، قال فيها إن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوحا، وأكد فيها أيضا أنه قضى على قدرات إيران الهجومية. أضاف أيضا الرئيس الأمريكي نهاجم قدرات إيران ذات الصلة بمضيق هرمز، وأيضا تحدث في بعض الأمور التي سنناقشها الآن مع الزميلة نادية بالبيسي. أهلا بك نادية، مديرة مكتبة العربية في واشنطن. إذا العمليات العسكرية ضد إيران مستمرة كما يقول ترامب في تصريح سابق خلال هذا اليوم، قال إنها ستستمر بين 2 أسبوع و3 أسابيع. فما الذي يأمل ترامب للوصول إليه من هذه الضربات؟
5: يأمل أن يحد من قدرات إيران على إعاقة الحرية للناقلات والسفن التجارية في مضيق هرمز. لذا هو سيركز على الأهداف التي تسمح لإيران وللحرس الثوري بالتحديد باستهداف تلك السفن من خلال مطاردة الزوارق، منصات إطلاق الصواريخ، مصانع المسيرات. رغم أن الرئيس دوما يقول بأنه الحرب السابقة سواء كانت 12 يوما الصيف الماضي أو ما رأيناه في عمليات الغضب الملحمي أدت إلى تدمير قدرات إيران الصاروخية والبحرية والجوية، إلا أن إيران لا تزال تستطيع أن تعيق الحركة. لذا هو يرى بأن هناك أهداف أخرى، ومن هنا عاد إلى الكونغرس وقال لأعضاء الكونغرس في مذكرة، قال بأنه سيتم استئناف العمليات العسكرية، وكما سمعناه ستكون هذه العمليات قوية وتزداد شدة طالما لا يوجد هناك رد فعل إيراني، بمعنى بأنه هذه استراتيجية الرئيس، أدوات متاحة له حتى يجبر إيران العودة إلى التفاوض. لا أحد يتحدث عن حرب مفتوحة أكيد، لكن في نفس الوقت الرئيس يلجأ إلى العديد من الخيارات، منها الضربات العسكرية الشديدة، تنويع الأهداف، وأيضا الحصار الاقتصادي، من حصار للموانئ الذي سيبدأ غدا بعد ظهر اليوم بمنتصف يعني بعد بالتوقيت المحلي في واشنطن، أو من خلال رفع الإعفاءات، إلغاء الإعفاءات. هذا سيركع الاقتصاد الإيراني، وهو يعتقد أنه قد يجبرهم إلى العودة إلى التفاوض.
4: نعم. طيب نادية، نذكر السادة المشاهدين بأنه ونحن نتحدث التلفزيون الإيراني أفاد بسماع ضوئي انفجارات في بندر عباس جنوب البلاد، كما قالت أيضا وسائل إعلام إيرانية إن ضوئي انفجارين سمعا في جزيرة كيش، إضافة لانفجارات في جزيرة قشم الإيرانية في الخليج العربي كما نتابع في هذه الخارطة. وفي الأثناء أيضا قالت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن ضربات أمريكية تستهدف أنظمة مراقبة ساحلية إيرانية. وترامب طبعا يقول أيضا كما نتابع في العاجل سننفذ هجوما كبيرا الليلة على إيران، وهذا ما يجري في هذه اللحظات.
6: Get out!

0: إذا نادية، كما ذكرتي، لا عودة للحرب بشكلها الذي عرفناه، ولكن هل نتحدث الآن أو إذا أردنا نتحدث عن مذكرة التفاهم تحديدا، هل نتحدث من خلال هذه الضربات التي تنفذها واشنطن حاليا ضد إيران عن محاولة لإبرام اتفاق جديد أم محاولة للدفع نحو الالتزام بتطبيق الاتفاق السابق؟ ما الذي أيضا تريده واشنطن من إيران في هذا الإطار؟
1: لا أحد يتحدث عن اتفاق جديد، الرئيس يتحدث عن مذكرة تفاهم تم صياغتها بجهود خارقة في الواقع من الوسطاء من إسلام أباد إلى بيرغنشتوك في سويسرا إلى الدوحة، ومن هنا نقاط التفاهم هي الأساس للانطلاق في هذه المذكرة، لكن إيران أخلت بها. إذا ما يريد الرئيس من خلال هذه الأدوات سواء كانت عسكرية أو اقتصادية هي العودة مرة أخرى للتفاوض. يعني اليوم في المقابلة مع هيو هيويت وهو مذيع محافظ في راديو سالم قبل قليل، قال ترامب، سأله هل وقف إطلاق النار انتهى؟ هل انهار؟ قال ترامب لا أريد أن أجيب على هذا السؤال، يعني وكأنه يحتفظ بخط الرجعة. يعني ترامب لا يقول بأنه الأمور الآن تتجه إلى الهاوية وإلى الجحيم وأن إيران ستدمر، لا، هو يبدأ بضربات تدريجية.
0: هو بالفعل يعني قال خلال الساعات الماضية إنه لا يستطيع الجزم بأن وقف إطلاق النار انتهى. إذن فعلا كما أكدت واشنطن تعتبر أن يعني وقف النار من الناحية الرسمية ما زال قائما، لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون، لماذا يعني لا يعلن ترامب أنه انتهى طالما أنه يواصل ضرباته بشكل يومي على إيران؟
1: لأنه لديه تفسير مختلف لوقف إطلاق النار، وتحدث عنه في المكتب البيضاوي أعتقد قبل أسبوعين، قال بأنه في تلك المنطقة من العالم ويقصد الشرق الأوسط وإيران تفسير وقف إطلاق النار مختلف، ومن هنا هو يعطي لنفسه الحرية بالتصرف دون مع الحفاظ على وقف إطلاق النار بين قوسين، لأنه إيران أخلت في الاتفاق. طالما هناك إخلال وانتهاك لبنود المذكرة هو يرى بأنه من حقه أن يقوم بالضربات العسكرية. عندما تتوقف إيران عن مهاجمة السفن ممكن أن يعود إلى الالتزام بالهدنة ويقول بأن الهدنة ثابتة.
0: طيب، مما قاله ترامب أيضا اليوم إن مذكرة التفاهم كانت مجرد اختبار وإن طهران لم تحترمها، يعني ما الذي يفهم أيضا من توصيف ذلك بالاختبار هذه المذكرة؟
1: ما يقصده هو أنه كما تعرف لا يوجد هناك ثقة بين الطرفين. هو يقول بأننا بدأنا في هذه المفاوضات بعد 47 عاما من نظام أيديولوجي قائم على شعار الموت لأمريكا، وهو قام بقتل الألاف من الجنود الأمريكيين، ودوما يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني وقال بأنه مسؤول، يداه كانت ملطخة بدماء الأمريكيين. لذا هو قال بأننا نريد أن نجرب المسار التفاوضي، كان اختبار لإيران إذا كانت ستنجح أو إذا كانت ستفشل. لذا قررنا أن يكون لدينا فريق تفاوضي ووضع اسم أعلى مسؤول أمريكي وهو نائب الرئيس جيري فانس، وأناطها إليه هذه المهام وقال له اذهب إلى إسلام أباد واذهب إلى سويسرا، وبالتالي هو اختبر الإيرانيين وهم فشلوا في الاختبار. لذا هو يقول بأن إيران فشلت، لماذا؟ لأنها لم تلتزم بالاتفاق وتريد أن تماطل حتى تحصل على وقت كافي تمنع فيه التقدم نحو المفاوضات الحقيقية وهي حول الملف النووي.
0: نعم.
1: مضيق هرمز لم يكن مغلقا قبل التفاوض وقبل العمليات العسكرية الأمريكية. لذا هو يريد مرة أخرى إعادة توجيه هذه المفاوضات مرة أخرى إلى ما كانت عليه. لذا هو يعتبره اختبار للإيرانيين.
0: نعم، وبالفعل يعني هناك من يرى أن الإدارة الأمريكية انشغلت فعلا بمضيق هرمز وابتعدت عن الأهداف الأساسية التي قامت من أجل هذه الحرب، وهو الملف النووي، الصواريخ الباليستية، الأذرع في المنطقة. لكن هل يلقى هذا الطرح رواجا أو تأييدا من أطراف ما داخل البلاد نادية؟
1: يعني مرة أخرى الانقسام لا يزال قائما. تأييد الرئيس من حزبه قوي، ومن حركة ماجا هناك أصوات معارضة له، لكن من الديمقراطيين هناك معارضة، وحتى أن البعض يهدد بأنه يريد أن يحاسب الرئيس ويعيد مرة أخرى التصويت في المجلسين على تحديد قدرات الرئيس باستخدام هذا القانون وهو قانون الذهاب إلى الحرب أو تخويل الذهاب القوة للذهاب إلى الحرب. لذا الرئيس أعلن أو أخبر الكونغرس أو تم إختاره بهذه العمليات الجديدة، لكنه يعيد الساعة أو عقارب الساعة إلى يوم 10 يوليو، وهو يقول بأن هذه ضربات جديدة لذلك لا تحسب الحرب السابقة ولديه 60 يوم. واليوم ذكرنا بأن هذه الضربات

0: الضربات ستكون قاسية اليوم غدا، لكنها ستستمر كما ذكرت أحمد في بداية النشرة ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، وربما يمددها الرئيس.
1: نعم، ماذا عن إسرائيل نادية؟ يعني هل لها حضور في صياغة هذه المعادلة؟ يعني هل هناك مستوى متقدم من التنسيق بينها وإدارة ترامب أيضا عطفا على ما يجري مع إيران؟
0: أكيد هناك تنسيق، التنسيق لا يتوقف بين القيادة الوسطى وبين الاستخبارات الإسرائيلية، المسؤولين الإسرائيليين في وزارة الدفاع، لكن هل سيسمح رئيس ترامب لإسرائيل بالمشاركة بأي من العمليات؟ لا، لن يسمح له بذلك، لأنه مجرد دخول إسرائيل معناها عودة إلى الحرب التي رأيناها منذ فبراير. هو لا يريد حرب مفتوحة ولا يجد سببا أصلا لدخول إسرائيل إلى هذه الحرب، إلا إذا قامت إيران بمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر بالصواريخ. حتى الآن امتنعت عن ذلك، هي دوما في كل مرة تضرب فيها ترد النار بصواريخها على دول الخليج وعلى الأردن، لكنها تمتنع حتى الآن عن مهاجمة إسرائيل.
1: نعم، نكتفي بهذا القدر معك نادية، نعود إليك أيضا إذا ما جت أي جديد. شكرا لك من واشنطن مديرة المكتبة العربية في واشنطن نادية بالبي سي. ومعنا مشاهدينا المختصة في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك أستاذ مسعود معنا، ما الذي يجري على الأرض في إيران في هذه اللحظات؟ ما الذي يصلكم من معلومات حول هذه الضربات على أهداف في العمق الإيراني أو في السواحل الإيرانية؟
2: يبدو بأن نسخة الهجمات التي شاهدناها ليلة أمس تتكرر اليوم أيضا. الهجمات الأمريكية تركز على الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وعلى بحر عمان والجزر والمناطق المشاطئة لمضيق هرمز. أنباء تتحدث عن قصف مدينة جم قريبة من بوشهر في محافظة بوشهر على الخليج العربي، قصف جزيرة كيش، جزيرة قشم، ميناء كونارك في جنوب بلوشستان، أيضا سيريك، جاسك. هذه المناطق جميعها يبدو بأنها تتعرض للهجوم، وأيضا بنفاس هي تعتبر أهم مدينة في هذه المنطقة تتعرض لهجمات أمريكية مكثفة. إيران تقول بأنها قامت بالرد على مصادر النيران وقصفت مواقع أمريكية، قد تكون استهدفت البحرين، وتقول بأنها استهدفت المواقع الأمريكية في المنطقة. النيران يبدو ليس قليلا، لأنه عدة انفجارات في مدينة بندر عباس نفسها وأيضا في قشم وفي جم متكررة. لذا الهجوم الأمريكي يبدو بأنه واسع ومكثف نحو أهداف مختارة من قبل.
1: طيب، لنكون أكثر دقة في التحديد أستاذ مسعود، يعني الضربات الآن هي تتركز على بندر عباس، على كيش، سيريق، قشم، مناطق أخرى أيضا ذكرت بعضها قبل قليل، وبشكل شبه يومي. يعني هذه المناطق هي مناطق ذات أهمية وطبيعة استراتيجية، لكن ما الذي تكشفه لنا يعني خريطة الاستهدافات هذه عن الأهداف العسكرية والسياسية أيضا لواشنطن في هذه المرحلة؟
2: لا ننسى بأن طبعا هذه الاستهدافات هي أكثر مما تكون أهداف لإحداث تغيير عسكري، هو لجعل إيران تتراجع عن موقفها وإصرارها على لعب ورقة مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تريد المضيق يتم فتحه، وتستطيع السفن العبور من هذا المضيق وتتدفق الوقود من هذه المنطقة إلى العالم، لأن أزمة هذا ما لا تريده.
1: طيب أستاذ مسعود أعتذر منك، سأعود إليك لتكمل حديثك، لكن نحن الآن نتابع معك ومع السادة المشاهدين هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل من بندر عباس، إذا التي تتعرض لضربات إيرانية أيضا في هذه اللحظة، دعونا نستمع لها بصوتها الطبيعي. هذه الصور من بندر عباس التي تتعرض لضربات أمريكية اليوم وبالأمس وربما حتى في الأيام المقبلة، بعد ما أشار ترامب إلى أن هذه الضربات ستستمر من أسبوعين إلى 3، وتأكيده أن هذه الضربات ستكون قوية أيضا. هي إذن صور متداولة للقصف الأمريكي على بندر عباس، وهي منطقة طبعا استراتيجية بالنسبة للنظام الإيراني وفي الجغرافيا الإيرانية أيضا. أستاذ مسعود، يعني كيف تقرأ أيضا طريقة تعاطي القيادة الإيرانية مع هذه الضربات الأمريكية المتلاحقة؟ يعني هل هي قادرة على امتصاص والتكيف مع تلك الضربات، أم سرعان ما تأتي

0: نتائجها في تقديرك يعني إذا استمرت بتلك الوتيرة؟
1: مختلف المسؤولين الإيرانيين العسكريين والسياسيين يقولون بأن إيران بإمكانها امتصاص هذه الضربات، ويتوعدون بأن هذه المرة ستكون لديهم إمكانيات لم يستخدموها في السابق، لديهم صواريخ لم يستخدموها في السابق، لديهم سلاح لم يستخدموه في السابق. هذا يتكرر على لسان المسؤولين الإيرانيين، كما أننا شاهدنا قبل الحرب 40 يوما أيضا كان المسؤولون الإيرانيون يؤكدون بأن لديهم سلاح لم يستخدموه وقد يستخدموه خلال الحرب. أعتقد هذه التهديدات الإيرانية تأتي ضمن الحرب الإعلامية مع الجانب الآخر، هم يحاولون إيجاد نوع من الرعب لدى الطرف الآخر، ولكن يبدو بأن هذه التصريحات لم تؤثر على الموقف الأمريكي، لذا نشاهد الضربات الأمريكية المكثفة على الموانئ الإيرانية. هذه الجولة الرابعة على ما أعتقد، وإيران لم تستخدم ما هددت به من سلاح غير مسبوق. وأيضا أهدنا بأن الرد الإيراني دائما يأتي ضد دول الخليج وليس ضد الولايات المتحدة أو القطع الأمريكية في البحر، بل ولا حتى ضد إسرائيل، بل التركيز هو على دول الخليج.
0: وهذه النقطة المهمة سيد مسعود، يعني رغم اتساع المواجهة لكن إسرائيل تبدو حتى الآن بالفعل هي خارج بنك الأهداف الإيراني المباشر، فكيف تفسر طهران يعني هذا الاستثناء إذا ما كان هناك تصريحات حول ذلك؟ يعني هل يعكس ذلك رغبة في حصر المواجهة مع الولايات المتحدة وتجنب فتح جبهة أوسع، أم أن إسرائيل ربما ما تزال ضمن حسابات الرد ولكن في مرحلة لاحقة؟
1: أعتقد إذا إيران وجهت السلاح والصواريخ إلى إسرائيل، دخول إسرائيل على الخط سيكون دخولا مختلفا عن الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل بكل طاقاتها وبكل إمكانياتها إذا دخلت في الحرب تستهدف المواقع المختلفة الإيرانية، وأيضا لا تكتفي فقط باستهداف المواقع، قد تقدم على استهداف مسؤولين عسكريين وسياسيين إيران كبار كما فعلت في الحربين الماضيين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي، فهو يتحين الفرصة لكي يكون له دور ولكن بشكل مفرط في القصف ضد إيران. لذا إيران لا تريد أن تجعل السلاح الإسرائيلي يكون إلى جانب السلاح الأمريكي، لأنه في هذه الحالة قوة المواجهة الإيرانية ستتراجع بشدة.
0: طيب، ولكن من وجهة نظرك أيضا يعني ما الذي يقلق صانع القرار الإيراني أكثر في هذه المرحلة؟ هل اتساع العمليات العسكرية؟ هل احتمال استنزاف القدرات العسكرية؟ هل تشديد الحصار؟ أم خطر اهتزاز ربما الاستقرار الداخلي أيضا؟ فيعني كيف يرتب أيضا النظام الإيراني هذه التهديدات من حيث الأولوية؟
1: أنا أعتقد الآن تحولت الأولوية من قصف المواقع إلى مسألة فرض الحصار. قصف المواقع إيران تقول بأنها بإمكانها أن تمتص هذه الضربات. هذه الضربات دون أدنى شك لم تحدث تغييرا كبيرا لحد الآن خلال هذه الأيام، ولكن الحصار دون أدنى شك سيترك تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الإيراني، والاقتصاد الإيراني معلوم بأنه يعاني أساسا من وضع رديء، ويأتي الحصار هذه المرة ليزداد هذا الاقتصاد سوءا، وبهذه الطريقة يتم تصفير الاستيراد وتصفير الصادرات الإيرانية، وفي هذه الحالة تحرم إيران أيضا من تصدير النفط.
0: طيب، الآن الدفاع الإماراتية تقول أو تتحدث عن تعرض الناقلتين الوطنيتين مومباسا والبهية لاستهداف إيراني. إذن الدفاع الإماراتية تؤكد تعرض الناقلتين الوطنيتين مومباسا والبهية لاستهداف إيراني. يعني إذا ثبت أستاذ مسعود مسؤولية طهران عن هذا الاستهداف، فما الرسالة التي تريد إيران إرسالها إذن يعني من استهداف ناقلات مدنية في هذا التوقيت؟ يعني
1: لا، أنا ننسى بأن إيران، وقلنا ذلك في مقابلات سابقة، بأن إيران لا تريد أن تفقد ورقة مضيق هرمز. هي ترفض الممر البديل الذي يعبر المياه الإقليمية العمانية،

0: تعتبر أي ممر آخر غير الممر التي تحدده هي هو ممر غير قانوني كما تدعي إيران. لماذا تصر إيران على هذا الموقف؟ لأن ورقة مضيق هرمز يبدو بأنها الورقة الأكثر ربحاً لإيران في أي مفاوضات مستقبلية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها لم تبقى أي ورقة أخرى بيد إيران خلال التفاوض. لذا من الضرورة لها بأن تحافظ على هذه الورقة خلال التفاوض حول الملف النووي. بدون أوراق التفاوض حول النووي يعني تنازل إيراني، يعني تراجع إيراني، يعني تسليم إيراني بخصوص البرنامج النووي الذي هو محور التفاوض وأيضا محور الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، ولكن إلى أي مدى أستاذ مسعود يعني تمتلك إيران القدرة الفعلية على فرض إرادتها في مضيق هرمز، يعني سواء عبر قواتها البحرية أو الصاروخية أو من خلال حتى تهديد حركة الملاحة؟ أين تنتهي قدرتها أيضا على الضغط وتبدأ كلفة المواجهة الحقيقية عليها؟
0: أنا لا أعتقد إيران بحاجة إلى قوة نارية كبيرة حتى تخلق نوع من الرعب للسفن، لشركات التأمين، لمالكي السفن حتى لا يعبر مضيق هرمز. يكفي بأن تهجم على سفينة أو سفينتين بواسطة المسيرات. هذا يجعل هذا الممر المائي غير آمن. أن تخلق حالة من الرعب للسفن والملاحة البحرية في هذه المنطقة يكفيها دون أن تقدم على إغلاق المضيق بشكل فيزيائي. أعتقد الأمر يمكن أن نتابعه في هذا المجال، وإلا إغلاق المضيق ليست عملية واردة جدا بأن تغلقها مثلا بواسطة إغراق السفن أو ما شابه. يكفي بأن تطلق التهديدات وتهجم بين الحين والآخر على سفينة أو سفينتين لتجعل هذا الممر غير آمن. هنا يأتي دور الولايات المتحدة الأمريكية التي إذا فرضت الحصار البحري على الموانئ الإيرانية يصبح مسألة فتح المضيق أمر ضروري، وإلا فرض الحصار على الموانئ الإيرانية والذي في النهاية إلى إغلاق بالطريقة التي أشرت إليها، هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط في العالم، وبالتالي أزمة اقتصادية جديدة. وهذا ما تريده إيران حتى توزع الأضرار ليس عليها بل على العالم.
1: نعم، طيب، ولكن هذه نقطة مهمة سيد مسعود، يعني قبل أن ننتقل لضيفي سيد شادويدز، يعني هل يمكن أن تتحول ورقة هرمز التي وصفتها أيضا بالورقة القوية في يد إيران، يعني من عنصر قوة بيد إيران إلى عبء استراتيجي عليها، يعني إذا أدت أيضا إذا إلى توحيد موقف المجتمع الدولي وتبرير أيضا مزيد من الضغوط أو العمليات العسكرية عليها هذه الورقة؟
0: دون أدنى شك الاستخهام المفرط لأي ورقة سياسية سيؤدي إلى نتائج عكسية. هذا الاستخدام المفرط لورقة مضيق هرمز جعل الأضرار بأنها تكون أضرار على المستوى العالمي، على المستوى الأوروبي. أوروبا هي متضررة أكثر من غيرها. الولايات المتحدة الأمريكية لا تتكل كثيرا على النفط الذي يعبر من مضيق هرمز ولا على الغاز الذي يعبر من مضيق هرمز، ولكن أوروبا تتكل كثيرا على ذلك. الصين أيضا، اليابان، كوريا الجنوبية، هذه الدول تتأثر كثيرا، ومعها الهند. لذا أعتقد مسألة مضيق هرمز نتيجة للاستخدام المفرط لهذه الورقة قد يدفع نحو نوع من التكتل العالمي، نوع من التجمع العالمي الذي يريد ويصر على فتح المضيق. هذا الضغط على إيران قد يكون ضغطا اقتصاديا، سياسيا، وحتى نوع من التحالف العسكري. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك هي لا تحتاج إلى قطع بحرية عسكرية إلى جانبها، ولكن إذا كان هناك نوع من التحالف الدولي يعطي الولايات المتحدة الأمريكية الشرعية الدولية لأي إجراء عسكري تقوم به في مضيق لفتح هذا الممر المائي.
1: نعم، نرحب بسيد ريتشارد ويتس من واشنطن الذي ينضم إلينا الآن، مدير مركز

0: مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون. أهلا بك سيد رشد معنا في هذه الساعة. إذن كما نتابع سيد ويدس، موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، ما الذي يكشفه ذلك عن الاستراتيجية التي تتبناها إدارة ترامب مع إيران في هذه المرحلة؟
1: يبدو بأنه يحاول أن يواجه التهديد بالتهديد والفعل بالفعل، وذلك بهدف أن يكون لديه نفوذ أكثر في المفاوضات. هذا هو تفسيري لمطالبته مثلا ب20% من الرسوم على السفن وإعادة الحصار، وعلى أن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة. إذن أعتقد أنه يحاول أن يظهر للقيادة الإيرانية بأن الولايات المتحدة يمكن أن تواجه أي مستوى وتماثل أي مستوى من التصعيد الإيراني، أي إذا حاولوا مثلا تهديد السفن فإن الولايات المتحدة سترد عليهم أو غيرها، فسيكون الرد مماثلا أو أكثر، وربما هذا سيدفع الإيرانيين للتراجع عن مطالبهم بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتقديم تنازلات أخرى.
0: ولكن سيد ويدس، يعني حينما يتحدث الرئيس ترامب عن استمرار هذه الهجمات من أسبوعين إلى ثلاثة، هل يعني ذلك أن الإدارة الأمريكية وضعت سقفا زمنيا واضحا وأهدافا واضحة أيضا لهذه العمليات، أم أنها المدة تبقى مرهونة ربما برد الفعل الإيرانية وتطورات الأحداث على الأرض أيضا؟
1: أنا متأكد أنه الأمر الأخير، فنحن نعلم بأن أجاله لأسبوعين أو 48 ساعة وأحد عشر يوما، كان هذا قد حدث خلال العام الماضي في أوكرانيا وفي إيران، كان دائما يذكر هذه الأجال ولكنها مرنة كثيرا ويمكن أن يمددها أو يوقفها. إذن أعتقد بأنه سيوقف العمل حين يحصل على تنازلات من إيران.
0: طيب، ولكن هل يلعب عامل الزمن سيد ويدس في صالح ترامب يعني في هذه المواجهة، أم أن إطالة أمد هذه المواجهة والعمليات العسكرية قد تزيد عليه الكلفة السياسية وكذلك الكلفة الاقتصادية داخليا، وتمنح إيران أيضا فرصة لاتباع استراتيجية الاستنزاف وتغيير مسار المواجهة إذا صح التعبير؟
1: لقد حددت طبعا تحديا كبيرا يواجهها الطرفان، وهو الولايات المتحدة وإيران كلاهما تعتقدان أن الوقت يميل لصالحهما. إذن الرئيس ترامب وقيادته يعتقدون بأنهم لو أبقوا الضغط على إيران عسكريا واقتصاديا وحتى دبلوماسيا، فهذا سيدفع الإيرانيين لتقديم تنازلات كما فعلوا في مرات سابقة. أما القيادة الإيرانية فتعتقد بأنها كانت ربما لطيفة في السابق، وأن عليهم أن يكونوا أكثر حزما، وأن الرئيس ترامب سيفقد صبره والاقتصاد الأمريكي سيعاني ولذلك سيتراجع، ولو كان الأمر ضروريا سينتظرون كالفيتناميين والأفغان حتى فقدت الولايات المتحدة اهتمامها وخرجت.
0: لماذا على ترامب أن يعتقد أن هذه الاستراتيجية التي يتبعها الآن ستكون مجدية ومفيدة مع نظام كالنظام الإيراني الذي يحاربهم منذ أكثر من 4 أشهر؟
1: أعتقد بأنه طبعا هذا ليس شيئا غريبا بشأن النظام الإيراني، فهذا هو تكتيكهم التفاوضي، عدم التراجع ودائما التصعيد على العلن، ولكن يمكن تقديم تنازلات طبعا تحت الطاولة. إذن أنا لا أرى بأن هذا شيء فريد، هذه هي طريقة التعامل، ولكن طبعا عليه تعامل مع الشعب هنا الأمريكي.
0: طيب ينضم إلى الآن أيضا من عمان دكتور نبيل العتوم المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى. في عفوا دكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا بك دكتور نبيل معنا. إذن في هذه الساعة الإخبارية، ما الهدف الحقيقي للسياسة

0: الأمريكية تجاه إيران حاليا التي تشهد ضربات ليوم الثالث على التوالي، هل تسعى واشنطن في تقديرك من هذه الضربات إلى احتواء النفوذ الإيراني في هرمز؟ هل تسعى إلى اتفاق نووي جديد أم إلى تغيير النظام الإيراني على النطاق الأوسع؟
1: مساء الخير أستاذ أحمد. أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي دخل مرحلة الحسم الاستراتيجي من خلال فرض نهاية، يريد فرض نهاية للصراع، وأن سياسة الصبر الاستراتيجي التي كان يمارسها الرئيس ترامب قد انتهت، وهنالك تحول كبير في العمليات، الانتقال من ضربات محدودة إلى حملة عسكرية واسعة ومتواصلة بهدف استنزاف القدرات الإيرانية. التركيز على مضيق هرمز كان في البداية، والجزر المحيطة فيه، عبر الأهداف التي تم توجيه ضربات لها مثل الرادارات والدفاعات الساحلية والصواريخ المضادة للسفن. هذا هدفه الأساسي، هو تقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة من ناحية. من ناحية أخرى، الآن نشهد اتساع أو توسيع للإطار الجغرافي لهذه الضربات. بدأت تطال سيستان وبلوشستان، وأول من أمس تم استهداف أراك، وأيضا كان هنالك عمليات تبدو غامضة، ربما في هنالك أهداف متعلقة بمنشآت حيوية وحساسة غير المنشآت الصاروخية والمسيرات، وبالتالي هنالك محاولة من جانب واشنطن لفرض تفوق عسكري أمريكي وتوجيه رسالة بأن واشنطن قادرة على العمل بحرية وإضعاف منظومة الردع الإيرانية، بالإضافة إلى رفع كلفة التصعيد على الجانب الإيراني ووضع الحرس الثوري الإيراني أمام خيارين، إما المواجهات الولايات المتحدة الأمريكية والآلة العسكرية، أو العودة إلى عملية المفاوضات، لكن هذه المرة بشكل أضعف والرضوخ للمطالب الأمريكية والالتزام بما تم التوافق عليه ضمن إطار اتفاق التفاهم أو ما يسمى بسوء التفاهم. أيضا ما يسمى باستنزاف الحرس الثوري الإيراني من خلال التركيز على البنية العسكرية باعتباره هو المسؤول الرئيسي عن العمليات في هرمز والاعتداء على أمن الملاحة. وعلينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدا أستاذ أحمد، وهي المتعلقة بحديث الرئيس الأمريكي بأنه بات يتعامل مع عصابة ممثلة بالحرس الثوري الإيراني واتهامها بالكذب. ربما هذا يكون مقدمة لعملية استهداف وعمليات اغتيالات خاصة قد تستهدف الجناح العسكري الصقوري وبعض النخب الأمنية والعسكرية والسياسية التي تسعى إلى سياسة دعني يسمي حافة الهاوية، وبالتالي هذا راح يمهد الأرضية إلى تقوية الجناح البراغماتي الموجود داخل النظام الإيراني بهدف الحصول على ليس متنازلات على ما تم التوافق عليه من كف يد إيران عن مضيق هرمز والحفاظ على أمن الملاحة، ومن ثم الانتقال إلى الملفات الأخرى الحيوية والحساسة لإقامة المفاوضات على أساسها، ممثل بالتفتيش النووي، وممثل بأيضا التعامل مع كمية اليورانيوم عملية التخزين.
0: طيب، يعني نقطة مهمة أشرت إليها أنقلها للأستاذ مسعود الفك. أستاذ مسعود، يعني هل تعتقد في ضوء التصعيد الحالي أن الإدارة الأمريكية ربما قد تعود مرة أخرى إلى سياسة الاغتيالات والاستهدافات النوعية ضد إيران، أم أن واشنطن ستفضل في تقديرك أيضا الإبقاء على المواجهة ضمن إطار الضربات العسكرية المباشرة التي نشاهد نموذجا لها الآن؟
2: أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول أن تبقي على أسلوب القصف الحالي، انتقال إلى الحرب الواسعة. الحرب الواسعة يحتاج إلى قرار أمريكي يأخذ كل الأمور بنظر الاعتبار، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، التنسيق بينها وبين دول المنطقة. هذه الأمور بحاجة إلى أي حرب قد تكون مختلفة حتى عن حرب الأربعين يوما السابقة. إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتقل إلى هذه الخطوة التي قد تكون خطوة تغير كثير من المعادلات، أعتقد هي بحاجة إلى تحضير وتمهيد الأرضية للانتقال إلى مثل هذا الأمر. لا، الداخل الأمريكي مستعد ليدعم الرئيس الأمريكي بخوض مثل هذه الحرب أم لا؟ ولكن ما أدنى شك، ترامب الآن يركز على هذه الضربات المكثفة حتى على الموقف الإيراني

بخصوص المفاوضات وبخصوص ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية يكون أكثر مرونة ويقدم الكثير من التنازلات، التنازلات التي قد تكون بعضها تنازلات علنية وقد تكون بعضها

0: الإسلام ليس ملائما لذلك.
1: طيب سيد ويتس، بحديثنا عن موضوع الاغتيالات وعودة هذه السياسة في إيران، تحدث ترامب اليوم عن أنه يعتقد أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي قد قتل في الضربات الأمريكية، وتحدث عن نسبة 90% تقريبا، هذا ما أشار إليه ترامب اليوم. هل نتحدث هنا عن رسالة سياسية، نتحدث عن حرب نفسية، أم أنه يستند بالفعل في تقديرك إلى معلومات استخبارية دقيقة؟
2: أعتقد بأننا كلنا اعتقدنا ذلك، فهو لم يظهر في جنازة والده ولم نره قط، وحتى لم نسمع صوته، وكانت هناك بيانات تقرأ من قبل شخص آخر. إذن لو أن المرشد الأعلى كان ميتا أو على مشارف الموت، يبدو الأمر كذلك. نعم، الحرس الثوري والناس الذين حوله يمكن أن يقولوا بأنهم طبعا يعملون باسم المرشد ويطلقون تصريحات ترتبط به، ولا أحد يمكن أن ينفي ذلك أو يتحداهم بأنه مثلا مات أو لم يمت. إذن لدينا كلنا هذه الشكوك، ربما لديه معلومات استخباراتية لا نعرفها، وحتى هو قال مبكرا أو قبل أيام بأنه كان يتواصل، ولكن الأمر يبدو بأن الوضع غريب جدا في الدولة الإيرانية، لأنه يبدو بأنه تابع الآن للحرس الثوري، وحين الدبلوماسيون يتواصلون مع العمانيين أو الأمريكيين، فإنهم يتحداهم الحرس الثوري الإيراني في الداخل.
1: طيب أنقل هذه النقطة أيضا لدكتور نبيل. دكتور نبيل، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث مرارا عن المرشد الجديد علي مجتبى خامنئي بما يوحي بأنه على قيد الحياة، ما الذي تغير الآن حتى يتحدث عن مقتله بهذه الدرجة من الثقة؟
3: يعني ربما كان هنالك ظروف صحية أو إصابة جسدية بالغة تعرض لها المرشد، أو الآن هو ميت إكلينيكيا. يعني أنا أتفق مع الضيف من واشنطن أن الرئيس الأمريكي ربما الآن بات يعتمد على معلومات استخبارية أكثر دقة. وبالمناسبة الجانب الإسرائيلي قبل حوالي شهر تحدث عن هذا الموضوع، وقال بأنه فعليا المرشد لا يستطيع اتخاذ قرارات وهو بشبه الميت، وبالتالي غيابه عن المشهد وزاد الشكوك. يعني لا يوجد لغاية الآن لا فيديو مسرب ولا تسجيل صوتي ولا صورة فوتوغرافية. وتصور أستاذ أحمد أنه حتى التيار والجناح المتشدد الموجود داخل النظام في أوقات سابقة يعني شكك حتى باتخاذ المرشد لمثل هكذا قرارات، وخرج محمود نبويان نائب رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإيراني وفي في في عبر وسائل الإعلام وتحدث بأنه طالب بظهور المرشد وبضرورة تأكيد أن المرشد فعليا هو من يتخذ القرار خاصة في مسائل المفاوضات، وقال أنه فيها تنازلات خطيرة تمس النظام الإيراني برمته. وتصور أنه سعيد جليلي الرجل القوي في النظام وممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تحدث في وقت سابق عن هذا المطلوب عن هذا الجانب، وطالب بتأكيدات على أن المرشد هو من يتخذ القرارات. وحتى الرئيس الإيراني قال بأنه هنالك جناح متشدد في إشارة واضحة إلى الحرس الثوري الإيراني، هو من بات يصدر القرارات ويمسك بمقاليد الأمور. الآن هذا بيأكد على أنه إحنا بتنا أمام نظام متعدد الرؤوس يتجاذب ما بين التيار البراغماتي الذي بات أكثر ضعفا مع التحالف ما بين التيار العقائدي الأمني الموجود داخل النظام وتيار الصقور العسكري ممثل بأحمد وحيدي وعدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني، ويتحالف معهم عدد من الشخصيات المهمة والمحورية اللي تم تعيينهم كمستشارين للمرشد وربما كواجهة لمحاولة إظهار أنه كل النخب السياسية تقف إلى جانب النظام وتقف إلى مجتبى، ومجتبى فعلا غير موجود. يعني مثل محسن رضائي وعلي باقر كني ومحمد باقر ذو القدر ورحيم صفوي ومحمد علي جعفري وغيرها من هذه القيادات. لكن في نقطة بدي أشير إلى أنه إدراك هناك إدراك عام أعتقد لدى الإدارة الأمريكية بأنه لا يمكن التفاوض مع هذا النظام بصيغة الحالية وبتركيبة الحالية، لأنه يعتقد كلفة الحرب هي أهون عليه من كلفة الاستسلام. وبالتالي ربما اللجوء إلى استراتيجية الاغتيالات التي قد تستغل إسرائيل هذه اللحظة الفارقة للقيام بالقيام

0: بعمليات نوعية ربما قد يندرج في إطار دعم المفاوضات والوصول إلى صيغة ما أو إلى تسوية تجنب الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في مواجهة شاملة أو حرب استنزاف طويلة مع الجانب الإيراني.
1: نعم أستاذ مسعود، هل تتفق مع دكتور نبيل؟ وهل سيغير غياب المرشد عن معادلة الحكم في إيران كثيرا من طبيعة عملية صنع القرار، أم أن بنية النظام السياسية والعسكرية ومؤسساته أيضا تضمن استمرار السياسات نفسها حتى لو تغيرت القيادة أو انتقلت القيادة؟
2: المشكلة الأساسية في التصريحات الأمريكية عندما تتحدث عن المرشد الإيراني فيها نوع من التناقض. تارة يقول ترامب وأيضا وزير الخارجية قالوا بأن هم على علم بأن مجتبى خامنئي يشارك في اتخاذ القرار، ولكن يأتي فجأة ويفاجئنا الرئيس الأمريكي فيقول بأن ترامب 90% مجتبى 90% هو مش موجود وهو مقتول. 90% لم يقول 100%، هذا يعني لديه هو أيضا 10% من الشك بأنه مقتول، لأنه قبل فترة كان يقول هو يشارك في اتخاذ القرارات، الآن يقول هو غير موجود، وبهذه الطريقة ينشر هذا الخبر في العالم. يرى الكثيرون بأن الرئيس الأمريكي في واقع الأمر يدخل هو في حرب إعلامية مع إيران. هذه الحرب الإعلامية يديرها ترامب بذكاء وبذكاء خارق، هو خلافا لمن يتصورون قد يكون أكثر الرؤساء الأمريكيين ذكاء في خوض الحرب الإعلامية، لذا قد يدخل الأمر في هذا الأمر في هذا الاتجاه. بالنسبة للنظام الإيراني لا يمكنه أن يستمر في لعبة غياب المرشد إذا المرشد كان ميتا، لأنه لا يمكن. إلى متى تريد إيران تلعب هذه الورقة؟ إلى متى تريد تبعث للعالم بأن المرشد ميت والآن الحرس الثوري والمتشددين إلى آخره يأتون ويتخذون القرارات بالنيابة عن المرشد؟ هذا ليست طبيعة الأنظمة. صحيح النظام الإيراني نظام مختلف، صحيح النظام الإيراني سياساته تختلف عن العالم، ولكن في هناك أمور تحكم قرارات هذا النظام. مسألة النظام الإيراني الآن بين المتشددين وبين المعتدلين وبين الصقور والحمائم، أنا شخصيا لا أنا أعتقد جميعهم متشددون، لا يوجد شخص أقل تشددا من الآخر. أما وزارة الخارجية الإيرانية، وزير الخارجية ما هو إلا ساعي بريد، هو ينقل قرارات النواة الصلبة للسلطة،
1: نعم،
2: وينقل إلى العالم. وثم مثلا على سبيل المثال عندما ذهب إلى سلطنة عمان وسلطنة عمان طرحت عليه مسألة الممر، ثلاث ممرات، ممر نعم. عمان، ممر إيراني، وممر بالوسط، هو لا يستطيع اتخاذ القرار، لذا جاب الاقتراح العماني وجاء إلى طهران، لأن من يقرر صناع القرار جميعهم في إيران كتلة واحدة، وجود لديهم تصريحات متشددة هذا لا يعني بأنهم لهم دور في اتخاذ القرارات. القرارات من النواة الصلبة للسلطة إذا لحد الآن لم يظهر، ولكن هنا أدنى شك على إيران أن تكشف بالنهاية عن أين هو. لا يمكن إذا كانت هذه لعبة إيرانية أن تستمر إلى ما لا نهاية.
1: نعم، هذا يعني غيابه فعلا يطفي مزيدا من الغموض على المشهد في إيران، وربما أيضا يسبب حالة من الارتباك في الداخل الإيراني. سيد ريتشارد، هذا التناقض والتباين الذي أشار إليه سيد مسعود في تصريحات الرئيس ترامب، هل هو مؤشر على إدارة هذه الحرب الإعلامية بذكاء كما يضيف أيضا أو كما يؤكد أستاذ مسعود الفك، أم أنه دلالة على تخبط في إدارة هذه الأزمة مع إيران؟
3: لا أحد يعلم. بعض الناس الذين يحبونه يعتبرونه عبقريا دائما يخفي تكتيكاته واستراتيجيته، ومنتقدونه يقولون إنه ليس لديه أي استراتيجية ولذلك الأمور تتغير دائما. هذا طبعا جدل بالنسبة للمؤرخين، لكن علينا أن نقول بأن هناك رئيسا ليس مثل الرؤساء السابقين في دبلوماسيته.

0: والإيرانيون يفضلون أن يكون هناك رئيس مثل أوباما أو شخص يكون طبعا متوقعا ولا يطلق تصريحات مثل هذه، ولكن عليهم أن يتعاملوا مع ترامب، وعليهم أن يتعاملوا مع استراتيجية ومحفزات ترامب وتكتيكاته، وعليهم أن يتعلموا كيفية التأقلم معه.
1: نعم. طيب دكتور نبيل عتوم، يعني يقول ترامب في الساعات الماضية من خلال تصريحاته أنه يمكن لإيران الاحتفاظ ببعض الصواريخ مثل الآخرين. هل هذا التصريح يعني أنه ليس أن ترامب ليس في وارد فتح ملف الصواريخ البالستية من خلال هذه المفاوضات مع إيران؟
2: قبل أن أجيب عن سؤالك يا أستاذ أحمد، في نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها. هنالك انقسامات كبيرة بداخل النظام الإيراني، وعلينا الاعتراف أنه ليس جزء من تبادل الأدوار. عندما يقول الرئيس الإيراني أو يقوم بتوجيه رسالة إلى المرشد ويهدد بالاستقالة إذا لم يتم التوافق حول المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والوصول إلى تسوية ما، ويحذر بأنه إذا استمر الحصار والأزمة الاقتصادية سوف ينهار الاقتصاد الإيراني بحلول شهر أغسطس من هذا العام. هذا بدليل على وجود انقسامات كبيرة، وعندما يتحدث الرئيس الإيراني ويتواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي معتدلا الاعتداءات، ثم بعد أقل من ساعتين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، وتقوم وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني بمهاجمة الرئيس الإيراني وتطالب بسحب الميكروفون من أمامه. بالتالي احنا أمام انقسام علني. فالحديث انه والله مش موجود في ناس معتدين، مش معتدين وغير معتدين، في هنالك تيار موجود داخل ايران يريد انقاذ ما تبقى من النظام، يريد الحد من الازمه الاقتصاديه، خشيه من انفجار الوضع الداخلي الايراني والوصول الى المربع الاول. يعني بعد حرب 12 يوم ما كانت تلك الحرب بمثل ما حدث في حرب 39 يوم، خرجت بعدها تظاهرات ولجا النظام الى سياسه قمعيه غير مسبوقه، قتل من خلالها 5000 متظاهر، المعلومات الرسمية وغير الرسمية تتحدث عن 20,000 متظاهر. واليوم الجانب الإيراني يخشى من انفجار الوضع الداخلي بعد هدوء العاصفة، ويعني لما بطة أحمد رضا رادان قائد الشرطة الإيرانية ويتحدث بشكل واضح وصريح ويطالب الأهالي بعدم السماح لأبنائهم بالخروج إلى الشوارع، وتحدث هنالك مناورات للحرس الثوري الإيراني مع قوات نورهاي بسيج أو ما يسمى بقوات التعبئة لتحسبا من سيناريو انفجار الوضع الداخلي الإيراني، هذا بيعطيك مؤشر واضح وكبير بأنه هنالك انقسام اتضح من خلال حتى التصريحات المتناقضة. طيب. اللي بتؤكد أنه نظام مرتبك، في عنده مشكلة أساسية، نظام متعدد الرؤوس، غياب المرشد اللي كان بيمثل بيضة القبان وعنصر الحزم أسهم في ذلك. وبالتالي أنا في تقديري أنه حتى لو موجود شو اللي بيمنع تكون له صورة؟ يعني أحمد وحيد ظهر إلى جانب المرشد أمام التابوت للمرشد، يعني شو اللي بيمنع يكون هنالك صورة لمشتبه خامنئي؟ وما الذي يمنع على سبيل المثال انه الحديث دائما المتكرر انه احمد وحيد هو الشخص؟
1: ولكن هذا الارتباك دكتور نبيل، هذا الارتباك اللي في النظام الايراني هل يحسب لترامب ايضا؟ يعني الان سيد الشتويتش يقول ان الايرانيين كانوا يفضلون رئيسا مثلا مثل اوباما، لكن الان من منظور المصالح الايرانيه هل يشكل وجود الرئيس ترامب بالنسبه للنظام الايراني فرصه لطهران يمكنها ان توظفها ام لا؟ يعني هو يمثل التحدي الاكبر للنظام الايراني بسبب نهجه القائم على الضغط والتصعيد.
2: هو صحيح، لكن بموازاة ذلك الجانب الإيراني راهن على عامل الوقت، بالذات الجناح اللي خلينا نسميه المتشتت اللي بقود الأمور، بقول لك الآن في انتخابات تجديد نصفي، في بطولة كأس العالم، في معارضة من الكونغرس، في تداعيات ورقة هرمز وأزمة الطاقة العالمية، وبالتالي نستطيع الرهان على السنتين، إطالة أمد المفاوضات، المراوغة وكسب الوقت. وطلع محمد جواد داريجاني على التلفزيون الإيراني الرسمي وقال بشكل واضح وصريح، قال حتى لو اضطررنا إلى توقيع اتفاق مع الجانب الامريكي ننسحب منه، يعني شو اللي بيمنعنا من انسحاب منه؟ كما انسحبت الولايات المتحده الامريكيه من الاتفاق اللي تم ابرامه في العام 2018، وبالتالي في مشكله حقيقيه. الموضوع الصاروخي استاذ احمد الان بشكل نقطه مهمه، الان ضمن الولايات المتحده الامريكيه تريد تاجيل الملفات، بمعنى الوصول الى صفقه فيما يتعلق بمضيق هرمز ثم الانتقال الى المرحله طبعا رفع العقوبات بشكل تدريجي، افراج عن جزء من الارصده المجمده، ليس كما تريد ايران 16 مليون بعد توقيع الاتفاق و 10 مليون بعد انتهاء مهلة 60 يوم، لا هم بتحدث الجانب الأمريكي على ربط التنازلات بحجم الإفراج عن هذه الأرصدة المجمدة والانتقال إلى النقطة الحيوية والحساسة اللي قام

0: الحرب على أساسها وهو الملف النووي الإيراني. وزير الحرب الأمريكي تحدث خلال الفترة الماضية عن ما يسمى بتفكيك البرنامج النووي، وقال تم التوافق مع الجانب الإيراني حول ذلك. الإيرانيين برفضوا ذلك جملة وتفصيلا، وفي مخيلتهم أنه ربما قد تكون هنالك عملية تجميد للتخصيب ما بين 5 إلى 7 سنوات. الانتقال إلى البرنامج الصاروخي، الرئيس الأمريكي لا يريد نصف المفاوضات ويريد الانتقال ما يسمى بالخطوة خطوة للتعامل مع الملف الإيراني برمته.
1: طيب إذا هو يريد خطوة خطوة، لكن أيضا سيد مسعود باختصار شديد، يعني من أين تستمد إيران قدرتها على المماطلة ورفع سقف التحدي أيضا في مواجهتها مع الولايات المتحدة؟ ما الذي يجعلها قادرة على انتهاج هذا النهج رغم التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا؟ في نصف دقيقة لو تكرمت.
2: أعتقد بأن الإيرانيين يراهنون على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. هم يظنون من خلال هذه المماطلة بإمكانهم أن يؤثروا على وضع الرئيس الأمريكي في الداخل. هذا التأثير قد يؤدي إلى خسارته الأغلبية في الانتخابات المقبلة، ولكن هذا بالضرورة.
1: نعم. هذا ما سمح بالوقت. أعتذر منك سيد مسعود، شكرا لك. إذن المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، وشكرا لك أيضا من عمان دكتور نبيل العتوم، وشكرا لك أيضا من واشنطن السيد ريتشارد ويتس. تحيت لكم ضيوفي الكرام. مشاهدينا هذه الساعة انتهت، في أمان الله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يؤكد أن أمريكا ستواصل الضربات ضد إيران وقد تستمر لأسبوعين أو 3 أسابيع. قصف أمريكي يستهدف عدة مواقع في إيران في قشم وكيش وسيريك وبندر عباس.

الإمارات تعلن تعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه الإقليمية العمانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الجديدة والمفصلة من العربية. أعلن الجيش الأمريكي أنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان على منصة إكس إن الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة، وتسعى لإضعاف قدراتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال قبل قليل إن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب ما زال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، إلا أنه أضاف أنه سيتم ضرب إيران بقوة الليلة. من واشنطن مشاهدينا معنا مراسل العربية حسين الطود. أهلا بك حسين، ما هي إذن أبرز النقاط أو التصريحات التي يجب التوقف عندها لفهم طبيعة استراتيجية ترامب في التعامل مع إيران في هذه المرحلة؟
1: هو الضرب بقوة حتى يفهم الإيرانيون بأن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا أمام حرية الملاحة، وأن يكون تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم هو ما تفهمه الولايات المتحدة وحسب ما تقرأه الولايات المتحدة وليس حسب ما تريد إيران أن تفسره بأنه يعطيها حق السيطرة على هذا المضيق، وهو أمر مرفوض من قبل الأمريكيين. الأمريكيون يرفضون ما يسمونه بالاعتداءات الإيرانية على السفن التي تمر في هذا المضيق، السفن المدنية، لذلك هم يوجهون ضربات قاسية ويعني عنيفة لكل القدرات الإيرانية العسكرية لإضعافها لكي يحموا مرور هذه السفن المدنية. هذه العملية ستستمر حسب التصريحات من الرئيس الأمريكي ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حتى إما أن تتوقف إيران عن الاعتداءات على حرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن يتم تدمير هذه القدرات. وكان هناك حديث منذ أيام عن خطة عسكرية وضعها البنتاغون وعرضت على الرئيس الأمريكي من أجل تدمير ما تبقى من القدرات العسكرية الإيرانية، ونحن نرى اليوم بأن الاستهدافات هي على طول الساحل المطل على الخليج العربي، الساحل الإيراني المطل على الخليج العربي، وتحديدا عند مضيق هرمز لشل هذه القدرات العسكرية. طبعا في الوقت نفسه ما زال دونالد ترامب يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن يكون هناك حل دبلوماسي وأن يكون هناك اتفاق، ولكن هذا يعتمد على القبول الإيراني بالشروط الأمريكية وعلى وقف إيران لاعتداءاتها على السفن المدنية وحرية الملاحة وعلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
0: مع أن يعني الإمارات أكدت قبل قليل إصابة ناقلتين جديدتين أيضا في الساعات الماضية بضربات تبدو أنها إيرانية، طبعا بانتظار رد فعل إيراني على هذه الاتهامات حتى الآن. ولكن حسين، يعني في ظل هذه التطورات المتسارعة مع إيران والاستحقاقات الداخلية أيضا، إلى أي مدى يتحرك الرئيس ترامب وهو في موقع سياسي مريح؟ يعني إلى أي حد تفرض عليه أيضا الحسابات الداخلية وضغوط الرأي العام والكونغرس سقفا لقراراته في هذه المواقف؟
1: صحيح أن هناك معارضة خاصة من قبل الديمقراطيين، وسمعنا قبل قليل يعني تشاك شومر يتحدث في مجلس الشيوخ ويدعو دونالد ترامب إلى الاستماع إلى الكونغرس وإلى الشعب الأمريكي، وأشار إلى أن الرئيس أبلغ الكونغرس بأن الولايات المتحدة في حالة حرب مرة أخرى مع إيران وما يعطيه مهلة 60 يوما ليستفيد منها. وكان قبل ذلك هناك بيان من كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم سميث أيضا أدان ما وصفه بمحاولة ترامب السيطرة على مضيق هرمز. صحيح أن هناك معارضة، ولكن حتى هذه اللحظة ما زال حزب الرئيس الجمهوريون ما زالوا يعني ملتفين حول رئيسهم. صحيح أن هناك أصوات معارضة، ولكن هي لا تكفي لعرقلة عمل الرئيس. يستطيع الرئيس يعني كما فعل إبلاغ الكونغرس وإعلان هذه الحملة العسكرية

0: كإجراءات دفاعية ومن أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي، لأن الرئيس يرى في مضيق هرمز بأنه يعني له تداعيات اقتصادية عالمية وقد يكون لها تأثير على الولايات المتحدة، وإن كان إغلاق المضيق ما يؤكد بأنه لا يؤثر على الولايات المتحدة بشكل كبير، إنما يؤثر على دول العالم الباقية، ولكنه يعرف أنه له تداعيات. السقف القانوني حتى الآن هو محمي بأغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، صحيح أنها أغلبية ضئيلة، وربما يعني هناك الآن تلقى الضربة بموت لينزي جراهام وأيضا غياب ميتش ماكونيل بسبب المرض، ولكنه حتى الآن محمي قانونا في الكونغرس وتشريعيا في الكونغرس. لا يمكن للديمقراطيين عرقلة أي قرار عسكري يتخذه دونالد ترامب، وأيضا له صلاحيات أصلا هو كرئيس أو كقائد أعلى للقوات المسلحة. لذلك هناك دعوات، هناك ربما ما يمكن وصفها بالضغوط، خاصة إذا ما ارتفعت الأسعار مرة جديدة، أسعار البنزين وأسعار المواد الغذائية، ولكن في نهاية المطاف دونالد ترامب يقيم الأمور ويرى أن التعنت الإيراني هو سيمدد هذه المواجهة وسيمدد هذه الأزمة، وبالتالي لابد من مواجهة عسكرية لتليين الموقف الإيراني لكي يحسم الأمر قبل ربما الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي المقبلة. إذن هي معادلة على الميزان، أيهما سيكون له تأثير أكثر؟ هل الاستمرار بما تقوم به إيران من اعتداءات على السفن التجارية وأغلاق مضيق هرمز والتهديد به واستخدام هذه الورقة من أجل الحصول على التنازلات الأمريكية، ما هو ما يرفضه الأمريكيون، أو تحمل انتقادات داخلية قد تتصاعد خلال الأيام المقبلة، ولكن في نهاية المطاف يقضي على هذا التهديد الإيراني في أسرع وقت ممكن؟ هذه طبعا معادلة هو يعني يحاول التوفيق بين عناصرها من أجل الوصول إلى ما يرضي الإدارة الأمريكية، ما يرضي الولايات المتحدة هذه الإدارة وطموحات دونالد ترامب، وأيضا يقدم أجوبة لحلفائه الداخلين أو لقاعدته الشعبية من ماغا ريبابليك.
1: شكرا لك إذن على كل هذه المعلومات والتوضيحات. كنت معنا من واشنطن مراسل عربي حسين الطوطي.

0: والمشاهدين إلى الموجز الرياضي مع زميلة ديمة محمد السايح. لك ديمة.
1: أهلا بكم مشاهدينا. تتجه الأنظار إلى ولاية تكساس حيث تلتقي فرنسا مع إسبانيا في مواجهة أوروبية قوية ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم. واستهل منتخب الضيوف مشواره في الأدوار الإقصائية بالفوز على السويد بثلاثة أهداف دون رد في دور الاثنين والثلاثين، ثم تغلب على باراغواي بهدف دون مقابل في دور الستة عشر قبل أن يحسم مواجهة المغرب بثنائية نظيفة في الدور ربع النهائي. في المقابل بلغ المنتخب الإسباني المربع الذهبي بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف ليعود إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب كأس العالم عام 2010.
2: ليس لدينا خطة محددة ليامال. نحن نركز على المنتخب الإسباني ككل وليس على لاعب واحد. نعلم أنهم يشكلون خطورة في كل مكان، في خط الهجوم والاستحواذ على الكرة وطريقة اللعب في المساحات الضيقة وأسلوب تمريراتهم. أعتقد أننا بحاجة للتركيز على كل ذلك وليس على لاعب واحد.
3: نعم، نحن فريقان هجوميان للغاية، كلانا يحب الاستحواذ على الكرة. لطالما أحبت إسبانيا الاستحواذ على الكرة ويمكنها إلحاق الضرر بك في الهجمات المرتدة. نحن فريق مرتد.

0: سلاح للاستحواذ على الكرة، كما يمكننا الدفاع بالعمق والانطلاق بسرعة في الهجمات المرتدة. علينا أن نضع في اعتبارنا أننا سنستحوذ على الكرة لأنه ضد إسبانيا. لا يمكنك ترك الكرة لمدة 90 دقيقة.
1: مشاهدة إسبانيا تعيد إلي الكثير من ذكريات كأس العالم التي فزنا بها عام 2010، وذلك بفضل الفريق والطاقة التي يبثونها وسيطرتهم على مجريات المباريات. لدينا أسباب كثيرة للتفاؤل، ومهما كانت نتيجة مباراتهم ضد فرنسا ستكون مباراة رائعة أتطلع إليها بشوق.
2: فرنسا تقدم أداء مميزا في هذه البطولة، وكذلك الأرجنتين وإنجلترا، ونحن أيضا. ستكون مباراة رائعة لعالم كرة القدم، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام. الأمر يتعلق بالتركيز على المباراة وعلى ما يجب علينا إتقانه وعلى تفاصيلها. نحن نحترمهم كما أنهم يحترموننا بالتأكيد.
3: سنحاول إيقافهم. يجب أن نلعب مباراة مثالية ونستحوذ على الكرة. سنحرص على تأمينها ومراقبة الرباعي الهجومي، والأهم من ذلك منعهم من استغلال الهجمات المرتدة. صحيح أننا متعبون قليلا من كثرة السفر، لكن لدينا حماس كبير ورغبة قوية وجميعنا جاهزون.
4: دعت الشرطة الإنجليزية جماهير المنتخب إلى التحلي بالهدوء وتجنب أعمال الشغب قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في الدور نصف النهائي من المونديال. وجاءت الدعوة عقب الأحداث التي شهدتها الاحتفالات بفوز إنجلترا على النرويج في ربع النهائي، والتي أسفرت عن توقيف نحو 100 شخص بحسب الصحف المحلية. في الجانب الآخر، أعلنت السلطات في مدينة أطلانتا الأمريكية تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الملعب ومناطق تجمع الجماهير استعدادا لاستضافة مواجهة إنجلترا والأرجنتين بهدف ضمان سلامة المشجعين وتأمين الحدث. أثار طلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ارتداء القميص الاحتياطي الأزرق الداكن أمام إنجلترا بدلاً من القميص الأساسي جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام البريطانية قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الدور نصف النهائي من كأس العالم. وتقدم الاتحاد الأرجنتيني بطلب رسمي إلى فيفا للسماح للمنتخب بخوض المباراة بالقميص الأزرق في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لاستحضار ذكريات الفوز على إنجلترا في كأس العالم 86، واعتبرت صحيفة ذا صن الخطوة محاولة للضغط نفسيا على المنتخب الإنجليزي، في حين رأت شبكة سكاي سبورتس أنها تضفي مزيدا من الإثارة على مواجهة تحمل إرثا تاريخيا كبيرا بين المنتخبين. أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم رسميا تعيين بيليتش مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول، وجاء التعاقد مع بيليتش عقب رحيل زلاتكو داليتش في أعقاب خروج كرواتيا من بطولة كأس العالم الحالية. وسبق لبيليتش أن تولى مهمة تدريب المنتخب الأول بين 2006 و2012، وأنهى المنتخب الكرواتي مشواره في المركز الثاني بالمجموعة الثانية عشرة قبل أن يودع المونديال بالخسارة بهدف مقابل هدفين أمام البرتغال في دور 32. نهاية الموجز الرياضي.
5: شكرا لك ديما. إذن مشاهدينا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم عن تنفيذ أول هجوم عملياتي باستخدام زوارق انتحارية مسيرة هجومية وأوحادية الاتجاه في استهدافها منشأة لصيانة الغواصات والسفن بقاعدة بندر عباس البحرية. المزيد حول هذا الزورق الانتحاري في هذا العرض.
6: هذه مسيرة لوكاس، هذه استخدمت في الحرب الماضية ضد إيران، استخدمت مجددا. هي كما نشاهد تصميمها شبيه جدا بتصميم المسيرة الإيرانية، إنما التكنولوجيا داخلها هي أحدث لمسافة أبعد ورأس حربي أكبر من الذي تستخدمه مسيرات شاهد. وبالتالي استخدامه الآن وبشكل كثيف أكثر يضع الإيران اليوم أمام معضلة التعامل معها. يعني اليوم إيران تقول، تدعي أنها قامت بإسقاط اثنان منها، إنما استخدمت صواريخ تطلق عن الكتف ثمنها أغلى من ثمن تصنيع هذه، وبالتالي عكست الآية.

0: بالسابق نتحدث أن مسيرات إيرانية رخيصة مقابل دفاعات جوية مرتفعة الكلفة أمريكية. الآن نشاهد الآية مختلفة، أن أمريكا تستخدم هذه المسيرات منخفضة الكلفة أمام دفاعات مرتفعة الكلفة من الجانب الإيراني.
1: يعني صرنا نتحدث عن مسيرات منخفضة التكلفة تستخدمها القيادة المركزية الأمريكية. صحيح. في توجيه ضرباتها. هل أيضا من أسلحة أخرى تم استخدامها في الضربات
0: اليوم
1: الأخيرة؟
0: لأول مرة هناك تستخدم مسيرة مائية. مسيرة الكورسير. الكورسير كما نذكر تحدثنا عنها المرة الماضية كمسيرة استخدمت في عملية إنقاذ اثنين من الطاقم هليكوبتر أباتشي كان سقط في مياه الخليج.
1: أوكي.
0: هناك نموذج من الكورسير بدل ما أن يستخدم تكون عليه معدات للرصد والإنذار والاستطلاع وغيرها، تم تزويده بمتفجرات ليعمل كمسيرة انتحارية بأكثر من 100 كيلوغرام من المتفجرات لمسافة لحد 1000 ميل بحري نوتيكال مايلز عقدة بحرية. السرعة مع مدى بعيد. واستخدم اليوم حسب الفيديو الذي يعني شاهدناه والذي سربه أو نشره موقع القيادة المركزية، نشاهد يقوم باستهداف هذه غواصة إيرانية. غواصة إيرانية موجودة تم رفعها في ميناء جاف هنا لإجراء الصيانة.
1: نعم.
0: وإيران قامت بإخفاء عدد من قطاعها البحرية خلال الفترة الأخيرة تجنبا لإغراقها. هذه إحدى هذه السفن وهي غواصة صغيرة الحجم. نشاهد كيف تم استهدافها في هذه المسيرة.
1: نعم.
0: وتدمير يعني الحوض الجاف. هذه منشأة مخصصة لصناعة وصيانة الزوارق والقطع البحرية للحرس الثوري الإيراني.
2: صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة العربية الإنجليزية بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية في أعقاب هجمات الحوثيين الأخيرة على المملكة. وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية تربطهما شراكة استراتيجية تعززت في عهد رئيس ترامب. المسؤول في الخارجية الأمريكية أشار أيضا إلى أن أمريكا ستظل ملتزمة بأمن المملكة واستقرار المنطقة، مؤكدا أن إدارة رئيس ترامب تواصل تطبيق قرارها بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، وأن ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومنع تصدير الإرهاب من أهم مصالح الأمن القومي الأمريكي. في نهاية النشر مشاهدينا نذكر بالعناوين. ترامب يؤكد أن أمريكا ستواصل الضربات ضد إيران وقد تستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع. قصف أمريكي يستهدف عدة مواقع في إيران في قشم وكيش وسيريك وبندر عباس. نهاية نشر مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
3: Thank you.

0: أوقاتنا ترجمها النبي في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
1: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
0: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
1: لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا.
0: النص موجه لمين؟
1: غير المؤمن.

0: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كفار
1: هذا من القرآن سماه
0: كفار.
1: ندعو كفارا إلى الصلاة في بيتي وهو النبي.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: لويس ماكارثر، بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
1: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
7: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون؟ دعوة للتفكير لمحاكمة الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ من لبنان مشاهدينا الكرام لكم التحية. في هذه الحلقة موضوع شائق وشائك، هو موضوع المواطنة والعيش المشترك. هل جاءت كلمة المواطنة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي جاء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة الآخر؟ وإذا كان الآخر شريكا في الوطن وليس ضيفا فيه، فهل أعطت الشريعة الإسلامية هذا الشريك كل الحقوق التي أعطتها للمسلم أم لا؟ الوثيقة التي وقعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، هل كانت وثيقة سياسية مرتبطة بظروف معينة في تاريخ معين تاريخية أم هي أبدية؟ وإذا كانت أبدية فلما لا نعمل بها الآن؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون. هذا موضوعنا، أما ضيفنا فهو العالم الجليل المفكر الأستاذ الدكتور محمد السماك، أمين عام لجنة الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان. السلام عليكم دكتور محمد.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: حينما نقول المواطنة والعيش المشترك، هل ذكر مصطلح المواطنة في القرآن الكريم صراحة أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: يعني الحقيقة بعد مرور يعني أكثر من 1000 سنة على وثيقة المدينة التي يقول وقعها الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم،
1: والتي تقول إن المسلمين والمسيحيين واليهود أمة واحدة، هذه أول مرة في تاريخ الإنسانية

0: يعني نحن ندرس أبناءنا في الجامعات والمدارس في التجربة اليونانية، المواطنة في أثينا أول مواطنة مشترك، لكن كانوا جميعا من جنس واحد من عقيدة واحدة.
1: صحيح.
0: السابقة الدينية التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأديان المختلفة يشكلون أمة واحدة. هذه السابقة نبني عليها نحن الآن مستقبلنا، نبني على هذه السابقة.
1: جميل.
0: ولذلك عندما نستبعد الآخر هو تخلي عن هذه القاعدة التي أرساها النبي
1: عليه الصلاة والسلام. لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعض الأحاديث التي ربما تعكس وتضاد هذه الوثيقة. مثلا، هل هذه الوثيقة التي وقعها الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود في المدينة أعطتهم المواطنة الكاملة، أم هي إجراء سياسي كان مرهونا بظروف تاريخية وسياسية معينة؟
0: شوف، نحاول أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو نحاول أن ننسب إليه عملا ربما كان يقصده. هذا كلام يعني دون مستوى التعامل مع النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: ومع القرآن الكريم.
1: لكن حينما نقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في يتكلم عن الآخر، يقول مثلا: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين وثيقة المواطنة التي عقدها الرسول مع يهود المدينة؟
0: أنا أشك في هذا الكلام، وأشك في أن ينسب إلى النبي.
1: تشك في الحديث؟
0: لأن في سابقة للنبي عليه الصلاة والسلام، عندما بني أو أشرف على بناء أول مسجد في المدينة المنورة، أول مسجد في الإسلام، جمع أصحابه في المسجد وقال لهم: الآن بنينا المسجد، كيف سندعو الناس إلى الصلاة؟ أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال له: نفعل كما يفعل المسيحيون، نستعمل الجرس. فماذا قال النبي
1: عليه الصلاة والسلام؟
0: قال: أفضل أن نبحث عن وسيلة أخرى، لأن استعمال الجرس سيؤدي إلى اضطراب أو عند الناس من الذي يدعو إلى الصلاة، الكنيسة أو المسجد. يعني ولذلك احتراما للمواطن المسيحي الذي يعيش في دولة النبي، قرر البحث عن وسيلة أخرى غير الجرس.
1: أفهم من كلام حضرتك أنك لا تقر أن الأذان وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي، لكن هي ظروف تاريخية أو نسق اجتماعي اقتضى هذا؟
0: تشاور النص واضح، القصة واضحة. في المسجد كان يتشاور مع أصحابه، وتم التفاهم معهم على أن ندعو إلى الصلاة، فوجد النبي أحد أصحابه
1: سيدنا بلال،
0: الحبشي، وصوته جميل، فقال له: يلا. فكان أول أذان بعد هذا الاجتماع.
1: طب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تقول به حضرتك حقيقة؟ يعني ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث: لا يقتل مسلم بكافر، والحديث صحيح. كيف نفهم هذه التفرقة وهذا التمايز بين المسلم وبين الآخر في المجتمع في ضوء مفهوم المواطنة؟
0: في كثير من الأحاديث التي تحتاج إلى توثيق وتأكيد، لأن
1: هي ثابتة في كتب الصحاح سيد الكريم،
0: موجودة. أنا لا أقول أنها ليست موجودة، لكن أنا أحكم على سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مواقفه ومبادراته.
1: يعني هذا ترفض هذا الحديث أم تقبله؟
0: مش عملية رفض أو قبول، أنا أبدي على مواقف نبوية أكثر ثباتا وأكثر قدرة على الاحتكام. النبي صلى الله عليه وسلم
1: من القول أقصد، يعني تقارن بين فعل الرسول وقوله وترجع

0: إلى الفعل.
1: أفعال الرسول ومبادراته.
0: طب عذرا بين قوسين،
1: عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوثيقة المعاهدة التي فعلها مع وفد مسيحي نجران، نص يقول إن استعمال ولو حجر من بناء كنيسة أو من بناء بيت مسيحي في بناء مسجد أو بناء بيت إسلامي للمسلمين حرام. عندما يوجه رسائل،
0: طب لماذا حضرتك أخذت بهذا الحديث وتركت الحديث الآخر لا يقتل مسلم بكافر؟
1: لا
0: يعني منهج حضرتك،
1: لأن هذا الحديث يتماشى مع روح الإسلام ومع مبادئ الإسلام ومع الدعوة الإسلامية، مع المبادئ العامة للإسلام ككل.
0: نعم، يعني ورد عن الرسول أيضا يعني من آذى ذميا فقد عداني، ومن آذى ذميا لم يره رائحة الجنة، أو فأنا حجيجه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث يفهم منها الحض بالفعل على المواطنة وتماهي المسلمين مع غيرهم في المجتمع الواحد. لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا، يعني مثلا شهادة غير المسلم على المسلم غير مقبولة في الفقه الإسلامي عند كثير من الفقهاء. هل هذه مواطنة سيد الكريم؟
1: لا، ليست مواطنة، ليست.
0: طب
1: مواطنة.
0: كيف نحل هذا الإشكال؟
1: لا، الفقه الإسلامي الحديث الآن خلينا له بين النص القرآني وفهم النص القرآني، هناك مسافة بعيدة جدا. النص القرآني نص مقدس
0: سليم،
1: نص ثابت، ونص مطلق المعرفة. أما فهم النص فهو فهم إنساني، وكل ما هو إنساني متغير وليس مقدسا وقابل للتغيير.
0: ومن ثم
1: كل الاجتهادات الإسلامية اجتهادات إنسانية متغيرة، الثابت الوحيد هو النص القرآني.
0: طيب في نص القرآن الكريم الله تبارك وتعالى مثلا يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، أليست الجزية مسألة تمايز؟ وهل يجوز أخذ جزية على مسألة الديانة أو العقيدة؟
1: مش على، لأن الإسلام يؤمن بالمسيحية رسالة من عند الله، كما يؤمن باليهودية رسالة من عند الله، ويقول عن المسيحيين أنهم لا يمكن أن ينجحوا ما لم يطبقوا ما أوحى الله لهم به في الإنجيل مش في القرآن.
0: إذا كان ما ذهبتم إليه فضيلتكم مستنبط من القرآن الكريم بفقه المقاصد، لكن يعني بعض الجماعات المتطرفة والإرهابية قد تقع على آية في القرآن الكريم تفسرها بشكل مباشر، مثلا في قوله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. هل الجزية تؤخذ لاختلاف الديانة والعقيدة؟
1: عن مين؟ النص موجه لمين؟ حتى يؤدي الجزية. من؟
0: غير المسلم. يعني يقاتل حتى يدفع الجزية.
1: لا، مش غير المسلم.
0: قاتلوا الذين يلونكم.
1: غير المؤمن.
0: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كفار.
1: القرآن
0: سموهم كفار.
1: المسيحيون واليهود ليسوا كفارا. هم أصحاب دين سماوي. الإسلام يعترف بالدين الإسلام بالدين المسيحي ويعترف بالدين اليهودي. هذا ليسوا كفارا، هم أصحاب دين آخر.
0: يعني مثلا الأخوة المسيحيين يقولوا إن الله ثالث ثلاثة وهؤلاء مكفرون في القرآن الكريم، كما يذهب بعضهم إلى ظاهر الآية الكريمة. لا تعتبرهم كفارا؟
1: هلا لا أعتبرهم كفار، لأنه القرآن،
0: كفر
1: القرآن الكريم لم يعتبرهم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي أعطيك مثل تاريخي مهم جدا. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسائل يدعو فيها كبار القوم حول رؤساء العشائر والدول لاعتناق الإسلام، في تلك الفترة وجه رسالة إلى دير سان كاترين في سيناء.
0: نعم، في مصر.
1: في مصر. وكتب الرسالة، أملاها الرسالة على علي بن أبي طالب. في كل الرسائل التي أرسلت

0: إلى الزعماء والرؤساء القبائل والدول يدعو فيها إلى الإسلام. الرسالة التي أرسلت إلى سان كاترين لا يدعو فيها إلى الإسلام، يدعو فيها إلى أن تبقوا على دينكم وأنا أحميكم إذا احتجتم إلى ذلك. هذه الرسالة بقيت مؤخرا في الدير حتى دخل العثمانيون وأخذوا الرسالة، وهي موجودة في متحف اسطنبول الآن.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلها بنفسه أم كان أرسل المقوقس أسلم تسلم؟
0: لا أرسل رسالة، رسالة من ضمن الرسائل التي أرسلت إلى زعماء المناطق ليدعوهم فيها للإسلام في نفس الفترة في نفس الوقت.
1: لكن الرسول أيضا سماهم أهل الذمة، أليس في مصطلح أهل الذمة تميز وتفضل في مفهوم المواطنة؟
0: أهل الذمة عندما استعمل الرسول هذه العبارة هي شوهت في العهد المملوكي والعهد العثماني.
1: كيف؟
0: عندما قال في ذمتي رسول الله أنه أنا ممنوع الاعتداء عليهم، ممنوع ابتزاز، ممنوع استعمال حجر من بناء كنيسة لبناء مسجد أو بيت للمسلمين. هذا النص في الوثيقة النبوية مع مسيحي نجران.
1: نعم.
0: عندما يدعوهم النبي إلى الصلاة في بيته كيف يكونوا كفاراً؟ هل يعقل هذا الأمر؟ لا. يدعو كفاراً إلى الصلاة في بيته وهو النبي
1: عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الأحاديث التي تضاد ما ذهبت إليه حضرتك، يعني كيف يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً مفهوم المواطنة عن طريق فقه المقاصد لغير المسلم في المجتمع المسلم، ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلاً؟ هل الشهادة تعتقد أو ترتكن إلى مسألة الديانة والعقيدة أم إلى الصدق والأمانة؟
0: الديانة
1: بعد الفصل؟ بعد الفصل نواصل مشاهدينا الأكارم، فصل نواصل، ابقوا وكونوا.
2: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم المفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد السماك، أمين عام لجنة الحوار الإسلامي المسيحي بلبنان. نحييك مجددا سيد الكريم.
0: أهلا وسهلا.
1: قبل الفاصل طرحت سؤالا، مفاده السنة العملية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يعطي غير المسلم حقه في المجتمع، وبالتالي ممكن نفهم عن طريق فقه المقاصد مفهوم المواطنة. لكن وردت آثار حديثية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا لا يقتل مسلم بكافر، أن شهادة غير المسلم لا تجوز على المسلم. هل هذا تمايز أم ضد المواطنة، أو كيف نجمع بين الاثنين؟
0: المفاهيم التي نسبت إلى الإسلام في مرحلة ما بعد النبي

هي مفاهيم يعني أفرزتها صراعات اجتماعية في لدى خروج المسلمين من الجزيرة إلى مجتمعات مسيحية.

0: أحيانا تتناقض مع سلوك النبي ومع نصوص نبوية ثابتة التزم بها الخلفاء الراشدون من بعده فيما يتعلق بالعلاقة مع أهل الكتاب من مسيحيين ويهود. فنحن كما قلنا في الأول،
1: أليس مفهوم المواطنة يدرأ يعني مقاصد المواطنة في المجتمع الواحد سيد الكريم، أم نعيش كل يتميز بعقيدته وديانته؟
0: لا، الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
1: جميل. من هذه الحقوق، مش من هذه الحقوق بعد إذن حضرتك، الشهادة أمام القضاء. لماذا تقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم؟
0: القضاء لا يميز بالشهادات
1: في الفقه. هذا الكلام بعض الفقهاء يذهبون لهذا، عدم قبول شهادة غير المسلم.
0: احنا قلنا في الأول بأن الفقه هو اجتهاد إنساني، وكل ما هو إنساني قابل للمتغيرات وقابل للخطأ والصواب، ليس نصا،
1: يعني ليس ملزما،
0: ليس نصا في القرآن الكريم، وليس حديثا نبويا ثابتا.
1: هم يستندون على آيات قرآنية وعلى أحاديث
0: صحيحة. تفسير.
1: طيب خذ هذه النقطة حضرتك، بس حينما نقرأ في القرآن الكريم مثلا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، استنبط منها عدم تولي غير المسلم مثلا الولاية الكبرى أو الرئاسة أو المناصب العليا بالدولة، وعلى هذا معظم الفقهاء الإسلاميين. كيف تنظر إلى هذا الأمر في مفهوم المواطنة؟
0: في أمرين.
1: يعني السؤال باختصار شديد، هل المناصب العليا تكون نابعة من العقيدة والدين والديانة أم للأصلح والأكفأ والأفضل؟
0: لا، خلني زي لهي.
1: تفضل.
0: المبدأ الأول، عم نحكي عن كافرين وليس عن أهل الكتاب.
1: ما مفهوم، وضح لحضرتك ما مفهوم الفرق بين الكفار وبين أهل الكتاب؟
0: أهل الكتاب هم اليهود والمسيحيين.
1: تمام.
0: وهناك أنبياء عندهم كتب أنا لا أعرفهم.
1: سيدنا داود عنده زبور، عنده
0: لا الآن أنا لا
1: موجودون يعني.
0: القرآن الكريم يقول لي إن هناك أنبياء لم يذكرهم الله في القرآن الكريم. فمن هم؟ أنا لا أدري. وأن الله لا يحاسب قوما لم يرسل إليهم رسولا. من هم؟ أنا لا أعرف.
1: أهل الفترة،
0: لا أعرف. يمكن بإفريقيا، بسيبيريا، بالهند، بالصين، ما بعرف مين. لأن الله ما كان ليعذب أو ليحاسب قوما لم يرسل لهم رسولا.
1: طيب فضلتك تميز بين الكفار وبين أهل الكتاب.
0: طبعا.
1: طب إذا شهدت بعض آيات القرآن الكريم أنهم حرفوا كتبهم الإنجيل والتوراة، قد يحتج على حضرتك بهذا أيضا، يعني لسان حال الجماعات يقول هذا الكلام، والقرآن شهد بأن من يعبد غير الله فقد أشرك، وبالتالي فهو يدخل في نطاق الكفر، وقالت اليهود عزير ابن الله، وهذا أيضا افتئات على الله وخروج من الدين أو كفر بمعنى أوضح. كيف ترد على هذه الجماعات التي تقول هذا الكلام؟
0: يعني أنا أعتمد وألتزم بالآية القرآنية الكريمة التي تقول إن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الحكم لله، واجتهادي الإنساني اليوم أنا أتحمل كإنسان، لكنه إذا خرج من تحت مظلة المفهوم القرآني هنا الخطأ.
1: بمعنى
0: أنني أنا ملزم بما ورد في القرآن الكريم وليس في اجتهادات فلان أو فلان.
1: طيب، وهل من القرآن الكريم ورد مفهوم المواطنة صراحة أم أنكم تقحمون في كتاب الله ما ليس فيه؟
0: المواطنة ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عندما أنشأ نواة الدولة الإسلامية الأولى التي اعتبر فيها كما قلنا اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة، فالأمة الواحدة مساواة في الحقوق والواجبات.
1: تمام. هل من هذه المساواة الآن في المواطنة مثلا في فقهنا نقرأ أن يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية ولا يجوز للكتابي أن يتزوج من مسلمة؟ كيف نجد هذا عند الفقهاء وهو أليس واقعا معاشا؟
0: هذا اجتهاد
1: وهذا تمييز،
0: هذا اجتهاد وليس نص.

0: الاجتهاد.
1: لك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ماذا نصنع
0: من هم مشركين؟ ما هذه المشكلة.
1: أحسنت.
0: من هم مشركين؟ لا يشركون بالله، يؤمنون بإله واحد. هلا فلسفة الوحدة هنا في التنوع،
1: يعني في خلط عند الجماعات حضرتك أفهم من كلامك في مفهوم المشركين والكفار والكتابيين.
0: طبعا طبعا فرق كبير جدا،
1: وإن كانت الآيات ربما يتماهى بعضها مع بعض في أنهم فئة واحدة، أنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويفرضيه بالعبودية الخالصة له.
0: هم يكونوا الآب والابن والروح القدس إله واحد، نؤمن بإله واحد. هلا فلسفة هذه الوحدة موضوع آخر، أما يؤمنون بإله واحد يعني الكنيسة الكاثوليكية عندما كانت تعتبر أن المسيحية، أن الدين هو المسيحية، وأن المسيحية هي الكاثوليكية،
1: نعم،
0: وبالتالي وأن الإسلام، أن محمد صلى الله عليه وسلم ضلل أمته وقادها إلى جهنم،
1: نعم،
0: هذا بقي هذا الموقف حتى عام 65.
1: صحيح.
0: بعدين درسوا الإسلام، ونحن مدعوون الآن لدراسة المسيحية،
1: نعم،
0: كدين، يعني الفكر اللاهوت المسيحي
1: دين أم ديانة،
0: نصدر أحكاما غيابية بدون دراسة،
1: نعم،
0: وفهم لهذا الموضوع. يؤمنون بإله واحد، نحن الحقيقة نصدر أحكاما على أساس تكفيرية،
1: نعم، لا ليس تكفيرهم، هم يعني يستندون إلى قول تبارك وتعالى مثلا وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وربنا سبحانه وتعالى نفى أن يكون له ولد، لا شريك له سبحانه وتعالى. أليس هذا يدخلهم في فكرة ولا الجماعة إلى يعني دائرة، أو يبعدهم عن دائرة الإيمان والإسلام بالله سبحانه وتعالى واحد؟
0: هلا موضوع
1: العقيدة،
0: العقيدة، فهم البنوة، كيف نحن نقول نحن أبناء الله، يعني ربنا خلقنا
1: عيال الله،
0: عباد الله، نحن عباد الله،
1: يعني نحن نقول عباد الله لا نقول أبناء الله
0: بهالمعنى هم يستعملون،
1: نعم،
0: هذا موضوع
1: طيب
0: لاهوتي آخر. لكن المهم في الأمر هو القاعدة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم حول التعامل،
1: طيب،
0: الوطني.
1: هل نستنبط
0: مع المسيحيين؟
1: نعم،
0: هي التي يجب أن نلتزم بها الآن.
1: هل قاعدة التعامل الوطني مع غير المسلمين حضرتك تضمن الحقوق المتساوية للجميع مسلما كان أم غير مسلم؟ أليس كذلك؟
0: هذا أقر الأزهر في بياناته.
1: جميل. لكن واقع الأمر مثلا لماذا لا يقتل غير المسلم قصاصا؟ يقتل المسلم قصاصا إذا قتل غير مسلم مثلا؟ لماذا هذا التمايز، أو كيف نفهم هذا التناقض في ظاهر النصوص؟
0: لا يوجد تمايز في الأحكام القضائية بالنسبة لأي جريمة يرتكبها كان مسلم أو
1: أليس
0: الجريمة جريمة؟
1: لا، أنا أتكلم في الفقه، لا أتكلم في القانون. أليس الدماء غير المسلمين معصومة في الفقه في الإسلام؟ دماؤهم معصومة،
0: أي،
1: فلما لا يقتل مسلم بكافر؟
0: لا عملية العقاب الآن في الدولة الوطنية، في الدولة الوطنية أصبح في قانون ينطبق على الجميع، على المسلم وعلى المسيحي، قانون واحد،
1: القصاص.
0: القصاص الحين.
1: طيب إذا هذا الفقه يحتاج إلى إعادة نظر سيد الكريم، هذه أحكام تاريخية مثلا بسياق معين
0: طبيعي،
1: أم غلفت هذه الأحكام وغلفت بأحاديث لكي تعطيها صبغة شرعية؟
0: شوف
1: بصراحة
0: نحن مرينا بهالمرة،
1: ركبت
0: أحاديث كثيرة ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتمرير مواقف سياسية في الصراعات التي مر بها العالم الإسلامي في العهد الأموي وفي العهد العباسي. وبعدين
1: يعني الفقه، أفهم من كلامك أن الفقه الإسلامي خاضع لظروف سياسية سيس في فترة ما
0: جدا تأثر، وكان يعني بعض الاجتهادات تستجيب

0: تجيب لحاجات ومطالب الحاكم المسلم وتصل حتى تقبل جمهور المسلمين تنسف بأحاديث نبوية. فهذه مشكلتنا. طيب في الأحاديث النبوية
1: يعني الدولة المدنية الآن يعني أصبحت دولة لم يكن لها نظير سابق في دولة الرسول عليه الصلاة والسلام أو دولة الخلفاء أو حتى من خلفهم من الدولة الأموية والعباسية. شكل الدولة اختلف، أصبح يعني أنظمة الحكم مختلفة، لكن القوانين بالفعل يعني وإن كانت مستمدة من الشريعة الإسلامية هنالك من الفقهاء مثلا من يميز بين دية المسلم ودية غير المسلم، هل هذا من المواطنة؟
0: لا مش صحيح، ما يتناقض مع الإسلام هذا الكلام، لأن المساواة الإنسانية الحقوق الإنسانية ما لها علاقة في الدين. أنت تتعامل مع إنسان كرمه الله لذاته الإنسانية، ما قال إنه كرمنا المسلمين، كرم الله بني آدم، فالإنسان مكرم لذاته الإنسانية، فنحن في مساواة أمام الله وبالتالي أمام القانون.
1: يعني نفهم من خلال التجوال والتطواف مع حضرتك أن مفهوم المواطنة وما ورد في الفقه القديم وأحاديث عن الرسول لا بد أن يراجع مرة ثانية ويحتاج إلى تحقيق وتدقيق.
0: نعم صحيح.
1: شكرا لك سيد الكريم على هذا الكلام. شكرا. مشاهدينا الأكارم أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم المفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد السماك أمين عام لجنة الحوار الإسلامي المسيحي بلبنان، وحتى يضمن لقاء جديد شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا معالي الدكتور.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست

0: في الرواية الأولى.
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
9: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، والجيش الأمريكي يعلن استمرارها حتى تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة. ترامب يعلن شن هجوم كبير على إيران ويتوصل بأمل التوصل لاتفاق معها لإنهاء الحرب. المنظمة البحرية الدولية تعارض فرض رسوم على عبور أي مضيق.